0: أصدقاءنا. صباح اسم لا يحتاج إلى تعريف،
1: إنها نجم وجد ليبقى، فلن يأثل نجمها في يوم من الأيام حتى بعد أن طواها الموت.
0: إنها صباح الشحرورة، المغنية الممثلة.
1: لعل الكثير من المستمعين لا يعرفون أن اسم صباح الحقيقي هو جانيت جرجس بغالي، وإنما صباح هو أحد ألقابها.
0: هنا غلب اللقب على الاسم، فانتهت جانيت وبقيت صباح.
1: تعد صباح إحدى أيقونات الفن العربي، وواحدة من الأيقونات اللبنانية إلى جانب فيروز ووديع الصافي.
0: امتدت حياتها المهنية من منتصف عام 1940 حتى الألفية الجديدة، لتترك خلفها إرثاً فنياً تلفزيونياً سينمائياً ومسرحياً كبيراً خلدها كأسطورة في المجال الفني على مر العصور.
1: اشتهرت صباح بألقاب كثيرة، منها الشحرورة والصبوحة وصوت لبنان.
0: ترى من أين اكتسبت صباح لقب الشحرورة؟
1: من وادي شحرور، أحد القرى اللبنانية من قرى قضاء بعبدة في محافظة جبل لبنان.
0: والشحرور اسم طائر يمتاز بأنه متوسط الحجم، وهو أصغر أنواع الطيور ذات اللون الأسود،
1: بينما تتميز أنثى طائر الشحرور بلونها البني، ويكون لون منقارها بنياً أو بنياً غامقاً.
0: كما يمتاز طائر الشحرور بلغة التواصل التي تعتمد على تغيير درجة صوته، بالإضافة إلى قدرته على تغيير حجمه وفقاً للظروف المحيطة به.
1: والشحرور ربما ينطبق عليها معظم ذلك صوتاً وجمالاً.
0: كانت صباح من بين أوائل المغنين العرب الذين وقفوا على خشبات المسرح العالمي في أولمبيا في باريس،
1: وقاعة كارنيجي في مدينة نيويورك، وقاعة ألبرت الملكية في لندن، ودار أوبرا سيدني.
0: أصدقائنا، الفنانة صباح كانت ذات شهرة كبيرة منذ نعومة أظفارها، ولا سيما في بلدها لبنان.
1: استطاعت أن تتميز بشهرتها المحلية حتى لفتت انتباه المنتجة السينمائية اللبنانية الأصل آسيا داغر، والتي كانت تعمل في القاهرة، فأوعزت إلى وكيلها في لبنان قيصر يونس لعقد اتفاق معها لثلاثة أفلام دفعة واحدة.
0: كان الاتفاق يقضي بأن تتقاضى صباح 150 جنيها مصريا عن الفيلم الأول، ويرتفع السعر تدريجيا.
1: ذهبت إلى أسيوط برفقة والدها ووالدتها، ونزلوا ضيوفا على آسيا داغر في منزلها بالقاهرة.
0: وكلف الملحن رياض السنباطي بتدريبها فنيا ووضع الألحان التي ستغنيها في الفيلم.
1: وفي تلك الفترة اختفى اسم جانيت الشحرورة، وحل مكانه اسم صباح في فيلم القلب له واحد في عام 1945، وكان عمرها آنذاك حوالي 18 عاما.
0: يقال أن السنباطي لاقى صعوبة كبيرة في تطويع صوتها وتلقينها أصول الغناء، لأن صوتها الجبلي كان ما زال معتادا على الأغاني البلدية المتسمة بالطابع الفولكلوري الخاص بلبنان وسوريا.
1: لم تكن بداية صباح بالمشجعة، فقد شارف نجمها على الأفول بعد الحرب العالمية الثانية، حتى أنها لقبت بمطربة الساندويتش.
0: لكن ذلك تغير تماماً بعد جهد وإصرار للتغيير، فقد تعلمت أصول الغناء وتحولت من مولولوجيست إلى مطربة حقيقية مع الأغاني التي لحنها لها كمال الطويل.
1: لقد دفع بالفنانة صباح كبار الفنانين والملحنين في مصر، من أمثال رياض السنباطي وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي، رغم أن الساحة الغنائية حينها كانت تعج بأهرام الغناء العربي.
0: نجوم لا تغيب،
1: الشحرورة صباح.
0: أيها الأصدقاء، النجمة صباح والتي لن تغيب أبداً قدمت عدداً كبيراً من الأفلام للسينما المصرية، إضافة إلى عدد كبير من الأغاني.
1: وصل عدد أفلامها إلى 83 فيلماً بين مصري ولبناني، و27 مسرحية لبنانية، وأكثر من 3000 أغنية لبنانية ومصرية.
0: أبرز أفلام صباح هي أيام اللولو وموال، قدمتها عام 1966،
1: كما قدمت فيلم أيام عام 1970،
0: الأيدي الناعمة عام 1963،
1: المتمردة عام 1963،
0: لحن حب عام 1953، إضافة إلى أفلام كثيرة.
1: كما قدمت الكثير من المسرحيات، أهمها مسرحية ألحان بلدي عام 1957
0: وموسم العز عام 1960،
1: فاتنة الجماهير عام 1964،
0: دواليب الهوى عام 1966،
1: أهلا وسهلا ومرحبا عام 1972،
0: صباح في باريس عام 1976،
1: وعشرة أعوام نجاح في عام 1978.
0: ومن أفلامها أيضا فيلم هذا جناه أبي.
1: بعد الفاصل القادم سنتوقف قليلا مع هذا الفيلم، تابعونا.
2: ناوي يوهبها كل ما يملك من حنان ومال، وهو بحمد الله غني.
3: غني ولا مش غني، احنا مالنا؟ الغني هو الله. المهم ناوي يعترف بيها ويقول انها بنته.
2: يعترف بيها؟
3: طبعا، ودي عايزه كلام.
2: يجوز في الوقت الحاضر فيه ظروف صعبه تمنعه، الاشاعات وكلام الناس، وهو راجل معروف. لكن بعدين، بعد القضيه ما تنتهي والجو يصفى والحكاية تتنسي شوية.
4: يعني دلوقتي مستعر مني، خايف على اسمه وخايف من كلام الناس، لكن بعدين هيعترف بيا في السر زي ما خلفني في السر. لا، ده مش أبويا ومش عايزة أعرفه. أبويا وأمي هم دول اللي ربوني وما تخلوش عني في ساعة الشدة.
5: سميحة، يظهر إن صاحبك ده لسه قلبه ميت. أما تقابله بأسلم لي عليه وقول له عن لساني إنه جبان عديم المروءة.
0: أصدقاءنا، فيلم هذا جناه أبي هو فيلم سينمائي درامي مصري، إنتاجه عام 1945، من إخراج هنري بركات، وهو من بطولة صباح.
1: قام بتأليف هذا الفيلم يوسف جوهر وهنري بركات، تمثيل سراج منير، فردوس محمد، وزكي رستم.
0: تدور قصة هذا الفيلم حول عادل الذي يمثله زكي رستم، وهو محام كبير ذو مكانة رفيعة، الذي يتورط مع الفتاة أحلام التي تمثل دورها زوزو نبيل وتطالبه بالزواج، لكنه يرفض حيث لا يسمح مركزه الاجتماعي بالارتباط بها.
1: يتعهد لها بالتكفل بطفلها، لكنها ترفض وتختفي من حياته.
0: تضع الفتاة طفلتها وتسميها سميحة، التي تؤدي دورها صباح، ثم تفارق الحياة قبل أن تكبر الفتاة لتفصح لها عن أبيها. وتدور أحداث الفيلم حول الانطلاقة الأولى ثم تتعمق.
1: الفيلم مليء بالأحداث المشوقة وغير المتوقعة.
0: أصدقاءنا، لصباح عدد كبير من المشاركات في المهرجانات الفنية، كمهرجان بعلبك وبيت الدين وجبيل.
1: ومن أهم المسرحيات التي قدمتها في هذه المهرجانات القلعة والشلال، وفيهما تعاونت مع الرحابنة،
0: ست الكل وحلوة كتير، وكانت من أعمال زوجها وسيم طبارة.
1: وآخر مسرحياتها كانت كنز الأسطورة مع زوجها السابق فادي لبنان، والفكاهي كريم أبو شقرة، وورد الخال، والأمير الصغير.
0: آخر أعمال صباح الغنائية كانت أغنية يانا يانا، التي قدمتها مع المغنية رولا سعد بتوزيع جديد.
1: أيها الأصدقاء، هل تعرفون ما هو اسم المسلسل الذي سرد قصة حياة الفنانة التي لا تغيب صباح؟
0: حسناً، بعد الفاصل الموسيقي القادم سنتعرف على هذا المسلسل وبعض أبطاله، فتابعونا.
1: أنا، عنوان المسلسل الذي أشرنا إليه قبل الفاصل هو مسلسل الشحرورة.
0: هذا المسلسل اللبناني يحكي قصة الفنانة اللبنانية الشهيرة صباح، التي تلقب بالشحرورة.
1: قامت بأداء شخصية صباح الممثلة كارول سماحة في دور الشحرورة،
0: كما شاركت الممثلة نادين ويلسون نجيم في دور بنت الشحرورة.
1: عرض المسلسل في رمضان عام 2011 على عدد من القنوات العربية.
0: نجوم لا تغيب،
1: الشحرورة صباح.
0: عزيزي المستمع، نالت الفنانة صباح عن مسيرة فنية حافلة وكبيرة عددا كبيرا من الجوائز، أهمها جائزة إنجازات مدى الحياة من مهرجان دبي السينمائي،
1: كما كرمتها السينما المصرية في القاهرة ومنحت لقب فارس من رئاسة الجمهورية اللبنانية.
0: وقد افتتح متحف في بلدتها بدادون ضم مقتنياتها ورسائلها،
1: كما دخلت موسوعة جينيس عن إرثها الفني الكبير، ويدرس صوتها في معاهد الموسيقى اللبنانية.
0: تعد صباح من أهم رموز الفن العربي وعملاقة من عمالقة لبنان، ولها أكبر إرث فني في التاريخ.
1: أصدقائنا، ويبقى نجم الشحرور صباح ساطعاً لا يغيب.
6: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية،
7: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
6: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
7: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: المستكشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
0: المستكشف
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
9: إذاعة سلطنة عمان.
10: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت. ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان. في محطتنا السابقة عرفنا أن المشاعر رسائل وليست أوامر، وأن الإنسان القوي ليس من لا يشعر، بل من يملك نفسه وهو يشعر. واليوم نصل إلى المحطة العاشرة، وهي خاتمة المرحلة الأولى في بناء الإنسان من الداخل. نقف عند ميزان التفكير. دعني أبدأ بسؤال ربما لم تفكر فيه من قبل. هل تعلم أن عقلك ينتج ما بين 50 و70 ألف فكرة كل يوم؟ هكذا يقول الخبراء. 50 ألف فكرة تمر في عقلك بين صحوك ونومك. والسؤال الأهم، من الذي يختار أيها يبقى؟ لأن الفكرة التي تسمح لها بالبقاء هي التي تصنع شعورك، والشعور هو الذي يصنع قرارك، والقرار هو الذي يصنع حياتك. إذن الأفكار تصنع القرارات، والقرارات هي التي تصنع الحياة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تأمل هذه الآية العظيمة. التغيير لا يبدأ من الخارج، لا من الظروف ولا من الناس ولا من الفرص، بل يبدأ مما بالأنفس، وما بالأنفس يبدأ بالأفكار. فالآية في حقيقتها تقول: إذا أردت أن تتغير حياتك ابدأ بتغيير ما تفكر فيه. والناس في علاقتهم بأفكارهم على 3 أصناف. الصنف الأول: من تحكمه أفكاره دون أن يشعر. كلما جاءته فكرة سلبية آمن بها فورا، مثل: أنا لا أستطيع، هذا لن ينجح، الناس لا يقدرونني، ويبني على هذه مثل هذه الأفكار حياته كلها. الصنف الثاني: من يحارب أفكاره، يحاول أن يسكت كل فكرة سلبية بالقوة، فيعيش في صراع داخلي مستمر مرهق. والصنف الثالث: من يراقب أفكاره ويزنها، لا يصدق كل فكرة تأتيه ولا يحاربها بعنف، بل يقف أمامها ويسأل: هل هذه حقيقة أم مجرد تفسير؟ وهذا الصنف الثالث هو الإنسان المتزن في تفكيره. وللتفكير المختل أنماط تتكرر عند كثير من الناس. التهويل، حين تتحول المشكلة الصغيرة في العقل إلى كارثة. فشلت في هذا الأمر، تصبح أنا فاشل في كل شيء. التعميم، حين تتحول تجربة واحدة سيئة إلى قاعدة مستمرة في عقل الإنسان. خذلني هذا الشخص، تصبح وتتغير الناس كلهم لا يعتمد عليهم. وقراءة الأذهان، هذا النمط يتكرر عند بعض الناس، وهو النمط الثالث، قراءة الأذهان. حين يظن الإنسان أنه يعرف ما يفكر فيه الآخرون، ويبني على تخمينه موقفا كاملا. هذه الأنماط ليست حقيقة، بل هي أخطاء في التفسير، تقنعها بأنها الواقع. وأجمل ما علمنا إياه القرآن الكريم في هذا الباب هو حسن الظن. حسن الظن بالله، وحسن الظن بالناس، وحسن الظن بالنفس. لأن من يحسن الظن يرى الفرصة حيث يرى غيره العقبة، ويرى الأمل حيث يرى غيره اليأس. والفكر المتزن لا يعني التفاؤل الساذج إطلاقا، بل يعني رؤية الواقع كما هو، دون تهويل ودون إنكار. أخي المستمع، أختي المستمعة، فكري الآن، ما الفكرة التي تتكرر في عقلك أكثر من غيرها هذه الأيام؟ فكرة عن نفسك، أو عن مستقبلك، أو عن الناس من حولك؟ وقبل أن تسلم بهذا، اسأل نفسك بهدوء: هل هذه الفكرة حقيقية موضوعية، أم هي تفسيري أنا للواقع؟ وهل لو رآها شخص آخر كان سيراها بنفس الطريقة؟ إذن من اليوم، كلما راودتك فكرة سلبية متكررة، لا تحاربها ولا تصدقها فورا، فقط قف أمامها واسأل سؤالا واحدا: هل هذه حقيقة أم مجرد تفسير؟ وإن كانت مجرد تفسير، فما التفسير الآخر الممكن لهذه الفكرة؟ هذا السؤال وحده إذا أصبح عادة لديك سيغير طريقة رؤيتك للحياة كلها. وتذكر دائما: الفكر المتزن يصنع حياة متزنة، وما تزرعه في عقلك اليوم تحصده في حياتك غدا. بهذه المحطة نكون قد أكملنا المرحلة الأولى من رحلتنا، بنينا الإنسان من الداخل روحا، طمأنينة ونفسا وعادات ووقتا ومشاعر وتفكيرا. لكن الإنسان لا يعيش وحده في هذه الحياة، فكيف تؤثر علاقاته في توازنه؟ وكيف يوازن بين حقوق الناس من حوله؟ هذا ما ستكشفه المرحلة الثانية من برنامجنا ميزان العلاقات. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجنا أثر يتجدد، ونستضيف في هذه الحلقة الأستاذ سليمان بن محمد بن سليمان السليماني، وكيل أوقاف عقر النزوة. هذه الأوقاف التي قدمنا لها في اللقاء السابق وتحدثنا بشيء من التفصيل في أنواع أوقافها، وكيف أن أهل عقر نزوة، أهل هذه الحارة العريقة من حارات نزوة، استطاعوا بتكاتفهم وتعاونهم أن يعيدوا الحياة مرة أخرى إلى تلك الأوقاف. نواصل الحديث الشيق مع الأستاذ سليمان، ونسأله عن الهوية البصرية التي خلقوها لهذا الوقف. أصبح كل يكاد بيت في عمان أو كل بالغ رجل عاقل يعلم أن هنالك وقفان مميزا في نزوة. كيف استطاعوا أن يوصلوا هذه الرسالة؟ أنا أتوقع أن استطاعتهم الوصول لكل إنسان في عمان بل حتى في خارج عمان عن هذه الأوقاف ودورها الاجتماعي والاقتصادي الذي أحدثته في المنطقة، هو أكيد خلفه جهد كبير جانب إعلامي. فالأستاذ سليمان، هل ممكن تخبرنا عن هذه الجهود في خلق هذه الهوية المميزة لأوقاف عقر نزوة؟
1: شكرا لك يا أستاذ سعيد. مجددا احنا سعينا حتى نختصر، يعني انه هناك اوقاف مختلفة في حارة العقر تكون تحت مسمى واحد، وهو اوقاف عقر النزوة، كونها كلها في حارة العقر. ايضا الوقف بطبيعته بركة ومبارك، فجزء كبير جدا مما يعني من النتائج اللي حصلت هو بركة الوقف قبل كل شيء، وبركة الواقفين ودعاء من اوقفوا ايضا هذا. يعني ليس سرا أن نقول أنه كثير من الأشياء أو كثير من الصعاب تتيسر بقوة قد تكون أكبر منا. يعني كم من الأشياء اللي نقول لولا العناية الإلهية لما وصلنا إلى هذا المستوى، لكن اللي عملناه في حارة العقور وأوصلنا إلى هذا، يعني التجديد والتحديث والاستغلال الأمثل في الوقف بأن لا نكون مقلدين لما سبق. وذكرنا في الحلقة السابقة أيضا فكرة أنه الأراضي الاستثنائية لا تؤجر بنظام سنوي، وإنما بنظام الاستثمار طويل المدى. هذا كان له الدور، كذلك استغلال حارة العقر وإحيائها. ويأتي النجاح في استغلال حارة العقر إيمانا منا بأهمية هذه الحارة، ثم وفاء لآبائنا وأجدادنا اللي عاشوا وسكنوا فيها. نحن أيضا طفولتنا وحياتنا كانت كلها فيها. معرفتنا بهذا التاريخ وبهذا المكانة للحارة طبيعي جدا أنها تخلق فينا شيء من الولاء، ولأنه اشتغلنا ما لأجل غاية تجارية وإنما لمغزى أن نعيد مكانتها، كان هذا سبب أيضا للنجاح. إشراك المجتمع والأهالي ساعد كذلك على هذا، لأنه العمل كان جماعي لم يكن فردي. حتى وإن تصدر مسمى سين من الناس، لكن هناك خلف الكواليس كثير من يعمل لما وصلت له هذه الحارة أو لهذا الوقف. ثم أن احنا أيضا عملنا سجل تجاري ربحي، وهذا السجل يستثمر جزء من أصول الوقف، وأصبحت فيها أنشطة، نشاط مقاولات ونشاط فعاليات وما إلى ذلك. وهو أول سجل تجاري أو أول سجل ربحي للأوقاف في عمان. كذلك كثير مما يعني استحدثوا هذا الوقف أصبح بمثالة القدوة لمختلف الأوقاف، ولمختلف أصلا ليست فقط الأوقاف، حتى في أمور كثيرة في الاقتصاد والتجارة والاهتمام بالحارات والاهتمام بالمسارات التي وسط المزارع. خلق ثقافة جديدة، وهذه ما جاءت إلا لأنه نعود إلى استغلال أمثل غير تقليدي. لما نقول غير تقليدي هو أيضا بما يتناسب مع فترة هذا الزمان والمجتمع. نضيف إلى ذلك ربما أنه نحن في الأصل أيضا القائمين على هذا، كوننا تجار، أصلا نحن تجار، وصادف أنه عندنا تمسك وعشق كبير لتاريخ عمان، أدى هذا إلى خلق معرفة كبيرة وتمازقت مع فكر ريادي تجاري. فأصبح استغلال الوقف ليس تقليدي كما ذكرت، وإنما استثمار حقيقي. استفادة المجتمع من هذا الوقف ساعد بشكل كبير أن المجتمع يقف معنا يعني صفا واحد، ولازلنا مستمرين على هذا. توظيف الجانب الإعلامي والتسويق كذلك له دور، لكن وفق

0: تحدثنا عن هذه الأوقاف وكيف انتشلتموها، بعضها من حالة انثار إلى حالة العمار. طيب، هل هنالك أيضا استمرار لمسيرة الوقف؟ الناس لا زالوا يقفون ويتصلكم أوقاف جديدة؟
1: نعم، من اللي صار حديثا أنه أصبحت الناس توقف بشكل كبير جدا للأوقاف المختلفة، وأحيانا بعضها أوقاف بأرقام كبيرة أيضا، ليست أرقام صغيرة، وفي مختلف المجالات. فعملنا مثلا، عندنا احنا أنشأنا مركز للتعريف بالإسلام، هناك أصبح له وقف من أوقف لهذا المركز.
0: ما شاء الله.
1: عملنا كذلك للمدارس نوع من التطوير في المباني وما إلى ذلك، هناك من أوقف لهذا، هناك من أوقف أيضا أوقاف بفكر حديث، يعني كان موجود سابقا لعابر سبيل، يعني للضيوف اللي زوروا المكان. كذلك الأوقاف اللي موجودة سابقا، يعني تنميتها ساعدت بأن يستفيد المجتمع بأحيانا شوارع ترصف، وأحيانا أنه سواقي مثلا تقنطر، فأصبح أهالي المكان يعطوك أيضا ويوقفوا من مزارعهم لتوسيع الطريق.
0: ما شاء الله.
1: هذا ما كان إلا لأنه تولدت عندهم هذا القناعة. أيضا لضمان الاستدامة، لأنه هذا أيضا يقرنا إلى هذا الجانب، أنه إيش هو اللي مستمر إلى الآن. إحنا لنضمن أن يستمر هذا الوقف بقوته، وظفنا مدير تنفيذي وشخص يعني على قدرة كبيرة جدا من التعامل مع الأوقاف. عندنا طاقم عمل كبير الآن يتجاوز 15 موظف، وهل الموظفين كلهم قائمين على خدمة الوقف؟ هم موظفين يستلموا رواتب وليس متطوعين، لأنه ما نريد أيضا يتغير الزمان أو إحنا ما موجودين، كل الجيل اللي يعمل الآن ثم يأتي جيل جديد يبدأ بطريقة ما عنده أيضا سابقة فيتوقف هذا العطاء. إحنا عندنا شعار اتخذناه، وإن كنا لا نصرح فيه الكثير، لكن نريد أن يكون وقف أو أوقاف حارة العقر هو الأول في عمان من حيث الأثر المجتمعي.
0: جميل.
1: ليس منافسة، فالأوقاف كلها خير وبركة، ولكن لأجل أن نشجع أنفسنا بأن نعطي أكثر.
0: هو أمر محمود، ولا بأس أن الإنسان يجعل له هدف عظيم كبير يسعى إلى تحقيقه، فنسأل لكم التوفيق
1: آمين.
0: والسداد. نخرج في فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى.
2: أثر يتجدد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نواصل حديثنا الشائق مع الأستاذ سليمان السليماني، وكيل أوقاف عقر نزوة، وكنا نتحدث عن طموح القائمين على الوقف، أنه ليس طموح فقط في الجانب المالي وتحقيق أكبر ريع، بل هو كذلك في تحقيق أكثر أو أكبر أثر اجتماعي اقتصادي في المجتمع. وحديث عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي وحقيقة يجرني إلى سؤال آخر. ذكرت أن الوقف بنفسه يوظف 15 شخص يعملون في هذه المؤسسة الوقفية، لكن كم الوظائف التي خلقها الوقف سواء المباشرة أو غير المباشرة؟ هل معاكم تقديرات لذلك؟
1: نعم موجودة، وليست تقديرات فقط، احنا حسبناها بالكامل
0: إن شاء الله،
1: وهذه الحسبة كانت حتى قبل أشهر، يعني الآن هناك تحديث أكيد العدد زاد. وما تحققت هذه إلا لأنه هذا يثبت أن الوقف أيضا يحيي تاريخ عمان ويحيي الآثار العمانية. ففي داخل حارة العقر كعمانيين الآن اللي يشتغلوا أكثر من 400 موظف عماني
0: ما شاء الله.
1: ولما تحسب هذا العدد، هذا المستفيد بطريقة مباشرة، يعني احسب هناك موردين من الخارج شركات، احسب أنه سوق نزوة مجاور للحارة وانتعش أكثر، والسوق ملاكه والموظفين عمانيين، كم عدد المحلات فيها؟ احسب أيضا المشاريع اللي قامت في الأراضي المملوكة للوقف، يعني عندنا أرض واحدة ما يقل عن 150 موظف عماني اشتغل فيها، لأنه فيها عدد كبير جدا من المحلات وكلها ملك للعمانيين. ولما تحسب اللي حدث في حارة العقر، انظر إلى البيوت اللي فيها مشاريع، لأن احنا وصلنا أكثر من 89 بيت مرمم في حارة العقر من أصل 400. هذه البيوت أملاك

0: إما باعوها بأسعار مرتفعة، وإما أجروها أو ثمروها بعائد مالي شهري مرتفع. إذا استفادت أسر بالكامل. احسب أيضا الأسر اللي تجيب يعني منتوجات أو صناعات منزلية ومستفيدة منها، فكم عدد هذه الأسر؟ فلما تحسب الـ400 لا ينحصر فيهم، يعني المستفيد العدد أكبر بكثير من ذلك. ثم انظر إلى جانب آخر، انعكاس ما حدث في حالة العقر على كل عمال. كم موقع الآن تأثر بهذه التجربة وصار أيضا فيها موظفين وناس استفادوا
1: صحيح
0: وحصلوا على عائد؟ هذا فقط إذا تحسب جدوى الوظائف بدون لا تروح أيضا إلى أبعاد أكثر كالجانب الثقافي وما إلى ذلك.
1: بالفعل، هو حقيقة أنا يعني كلما نزور بلدة أو قرية من قرى عمان دائما يذكرون الاستفادة من تجربة نزوة. والجميل أن أهل نزوة بعد قيامهم بهذا المشروع وإعادتهم الحياة إلى تلك الأوقات، بل إلى الحارة بأكملها، هم سعوا إلى تصدير التجربة. فتجد كثير من المناطق دائما يعني يذكر التقيت بفلان وعلان من أهل نزوة من المسؤولين عن الوقف فنقل لي التجربة. فنقل التجربة في كثير من المؤسسات الخاصة وحقيقة يكلف تكلفة مالية كبيرة، استشارات، خبرات يقدمها الإنسان. فنقلكم للتجربة هو حقيقة هو نوع من الوقف إذا كان صحة التسمية. ف يعني هذه نقطة مهمة، إشارتك إلى هذه القضية. حديثك عن 89 بيت تم ترميمها، يعني هذه أملاك أشخاص ليست أوقاف، لكن بسبب أن الوقف عمر المنطقة أدى ذلك إلى عدوى إيجابية، أن الناس بدأت أيضا تعيد الحياة إلى المنطقة، أليس كذلك؟
0: الأغلب أنها أملاك خاصة كما ذكرت،
1: نعم
0: وأنه أيضا بسبب أن الوقف اهتم في إصلاح الحارة، لكن جزء منها أوقاف، بعضها من السابق كانت وقف خاصة غرف الراحة، وجزء آخر لا تم شراءه. احنا اشترينا أيضا مجموعة من المنازل، عقدنا اتفاقيات فيها، تم استثمارها تأجيرها، والآن فيها مشاريع، وبعض استخدمناها للخدمة. مثلا ما كان عندنا مصلى نساء، واحد من البيوت تركناها مصلى للنساء. سوق العقر موجود سابقا لكن مثلا ما كان مرمم، أيضا استغليناه بالترميم وهو وقف. فما كلها، ولكن استفاد الجميع من الملاك بما يعني بالخدمة اللي قدمها الوقف.
1: جميل جميل. يعني حقيقة الحديث لا يمل، لكن نعد كذلك الإخوة المستمعين بلقاء أخير مع الأستاذ الكريم سليمان بن محمد السليماني، لنواصل الحديث عن أوقاف عقر نزوة. شاكرا لكم حسن استماعكم، وشاكر لضيف الكريم على وصوله إلينا وحديثه عن تجربتهم في إحياء أوقاف عقر النزوة. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الحمد لله اللطيف الكريم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله فالق الحب والنوى وعالم السر ومن طوى. الحمد لله على نعمائه وترادف مننه وآلائه، لا تراه العيون ولا تدرك كنهه الظنون. لا نحصي ثناء عليه ولو أثنى أحدنا ما أثنى. لك الحمد يا الله بالاستحقاق، ولك الشكر على الإطلاق. تعطي النعم ولا مانع، وتقطع من تشاء ولا جامع، وتضع من تشاء ولا رافع. وترفع من تشاء ولا واضع. بيدك الإبرام والنقب والبسط والقبض والرفع والخفض. يا الله يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا من يجير ولا يجار عليه، اغفر اللهم ذنبنا واستر عيبنا واكشف كربنا وفرج همنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا واقضي حوائجنا وعافي مبتلانا واشف مرضانا وأذهب أسقامنا ووسع أرزاقنا وجمل أخلاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا لنا وطنا أظلتنا سماؤه وأقلتنا أرضه وأروتنا سواقيه وأنهاره وآوتنا سهوله وجباله وبحاره وغمرتنا ألطافه وبركاته وخيراته، فأقر عيوننا به آمنا مطمئنا ينعم بالسخاء والرخاء، يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. اللهم احفظ بلدك عمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن بين ربوعنا واكتب السلام في أرجائنا واجعل التوفيق والنجاح حليفنا. ربنا إنك وهبت عمان سلطانا كريما وقائدا حكيما ووالدا رحيما، فأسرج اللهم في قلب سلطاننا هيثم أنوار بصيرتك وسدده بأسرار حكمتك وأيده بهبات توفيقك وأفض عليه من فيوض كرمك وأطل عمره في طاعتك واحرسه بكنف رعايتك واحفظه بعينك التي لا تنام. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي يشد بها أزره ويشركها في أمره، وامنحه أسباب التوفيق والعزة، وطيب بكرمه نفوس المحتاجين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
8: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
9: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
3: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
10: إذاعة سلطنة عمان.
3: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
11: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
3: لها قصة وحكاية،
11: نضعها هنا تحت المجهر
3: لنبين أصلها
11: وجذورها
3: وتاريخها. أصل الأشياء.
12: أصل الأشياء.
3: من إعداد عمر برادعي،
11: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
3: إخراج مريم الكواري.
12: أصل الأشياء.

0: فتاحة المعلبات، لماذا تأخرت 48 عاماً؟
1: لك أن تتصور أن هناك 48 عاماً بين ابتكار علبة الحفظ المعدنية وبين اختراع أول فتاحة للعلب.
0: أما عملية الفتح فكانت تتم وفق الطرق الموصى بها، وهي استخدام المطرقة والإزميل، السكاكين الحادة والبنادق في حالات معينة، وكان فتح العلبة يستغرق عدة دقائق وقد يؤدي إلى إصابات خطيرة.
1: عام 1795 أثناء حروب نابليون بونابرت، كان الجيش الفرنسي في حاجة إلى طريقة لحفظ الطعام لفترات طويلة، فقام الطاهي الفرنسي نيكولا أبيير بابتكار طريقة لتعليب الطعام في زجاجات مغلقة بإحكام.
0: لكن التاجر الإنجليزي بيتر دوراند قام عام 1810 بتسجيل براءة اختراع لاستخدام العلب المعدنية بدلاً من الزجاج، واستعملت لتعبئة المؤن المرسلة للجيوش.
1: بعد 7 سنوات دخلت إلى الولايات المتحدة أثناء الحرب الأهلية التي أفرزت حاجة إلى المؤن الغذائية المحفوظة لإطعام الجنود، ما ساعد على انتشارها.
0: في البداية كانت العلب سميكة جداً، وكانت تستخدم الرماح أو المطارق لفتحها، ما تسبب في إصابات، حتى جاء عام 1858 عندما تقدم الأمريكي إزرا وورنر ببراءة اختراع أول فتاحة معلبات في التاريخ، وكانت عبارة عن شفرة حادة ملحقة بحامل معدني لمنع انزلاق اليد، لكنها ظلت خطرة بسبب حوافها الحادة، حتى جاء ويليام لاينن عام 1870 وطور تصميماً آمناً يعتمد على عجلات مسننة تدور حول حافة العلبة، مما جعل الفتح أسهل وأسرع. هذا التصميم ما زال أساس معظم الفتاحات اليدوية إلى اليوم.
1: فتاحة العلب أصبحت ضرورية حتى أدرجت عام 1865 في لائحة أدوات البقاء على قيد الحياة للبحارة، فيما وزعت الجيوش في الحرب العالمية الأولى فتاحات

0: معدنية صغيرة على الجنود، وقد أطلق عليها اسم الصديق المخلص.
1: وفي عام 1925 أضافت شركة ستار كان أوبنر عجلة ثانية لتحسين الإمساك بالعلبة، ما حول الفتاحة إلى أداة منزلية ضرورية. ثم ظهر عام 1931 النموذج الذي يحتوي على مقبض مزدوج وسكين دوار، والذي لا يزال يستخدم حتى اليوم في مطابخ العالم.
0: صحيح أن هناك أكثر من 500 مليون فتاحة معلبات تباع سنوياً حول العالم، لكن في المرة التي تفتح فيها علبة تونة مثلاً، تذكر أن الناس قبل 100 عام كانت تحتاج إلى إزميل ومطرقة لفتح العلبة. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
2: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: الجبال العالية ذات التفاصيل المشرقة، تخرج الشمس بين ثناياها كاشفة عن أجمل ما في الحياة. إنها مدد من النور والحبور، ومدد من الشموخ والعطاء، ومدد من الصعود نحو قمم النجاح. صباح سيأخذنا بعد قليل إلى أجمل إطلالة على البحر وعلى الجبال الخضراء. صباح الخير من ضلكود.

ضلكوت معشوقة الغيوم وأميرة المطر، ينتظر البحر لحظة إشراقها حيث تهدهد الشمس عشب الجبال الخضراء، فتلمع بالندى وتصفع أجنحة طيورها المتنوعة، ويحتفل الرذاذ بانطلاق يوم جديد. إنها طبيعة جيولوجية ساحرة وتنوع تضاريسي نادر، فهي المكان الذي تلتقي فيه منحدرات جبال القمر الشاهقة مباشرة مع أمواج بحر العرب، مكونة مشهدا فريدا. وعندما تختار أن تشرق عليك الشمس في ضلكوت، فاعلم بأنك اخترت أرقى لوحات الرومانسية، اخترت أن تحاور الرذاذ خريفا وتكتب لأمواج البحر شتاء قصائد باذقة، اخترت أن تشرب شايك أو قهوتك على ارتفاع أخضر في خضرافي وغابات ضلكوت، وأنت محاط برائحة أشجار الكاذ العطرية وغابات كثيفة تتنوع بيولوجيا بثراء. سترتاح مستندا على جذع شجرة التبلد العملاقة المعمر البوباب الضخمة والنادرة، والتي تعد واحدة من أقدم وأكبر الأشجار من نوعها في شبه الجزيرة العربية، وتعتبر أيقونة بيئية وتراثية. سترتاح وأنت تقول: هنا الهدوء يرسم خرائط الريف والطبيعة، هنا الزهور تتفتح على وجه غابات أشجار خضراء، هنا الطيور تريك عيون الماء والتدفق الصافي، وهي تنساب من باطن أودية ضلكوت كعيون طبيعية تزيد من حيوية البيئة، مثل عيون خرفوت، خضرافي وصرفيد. هنا سيتناهى إلى مسامعك لحن فريد.

هنا وأنت تنظر باتجاه آخر ستلمح التلال المزدانة بالصخور المنحوتة طبيعيا على شكل طبقات متغايرة البهاء، ستلمح كهوفا ومغارات أثرية شهيرة مثل كهف شساع مشلول وإصبير.

على البحر الواسع الغارق في الزرقة، كلما انقشعت الغيوم ولامست مسطحاته رياح الشتاء الباردة، ستجد شاطئا برمال بيضاء ناعمة تبهرك مياهه الفيروزية الهادية. يلامسك نقاؤه فتشعر أنك انفصلت عن جبال من الهموم، وتراخت على أعصابك سكينة لا محدودة تسير بك على الرمال البيضاء، فتخضر خطوة أيامك وتعرف ما معنى ضلكوت، حيث تشير مصادر الموسوعة العمانية إلى أن الاسم مشتق من لفظة المضلك، والتي تعني المكان الممهد والمهيئ للاستقرار. وجاءت التسمية لتصف تلك المساحة الساحلية الممهدة والضيقة التي استوطنها السكان، والتي تحيط بها الجبال الوعرة شديدة الانحدار من كل جانب، لكنها جبال خضراء.

0: صباحا مع الشروق تجلس على شرفة ضلكوت العالية، ترقب الغيوم البيضاء وهي تصعد خفيفة لطيفة من البحر للأعلى لتأخذ مكانها على سماء الجبال. إنه منتزه ومطل ضلكوت الذي يقع على ارتفاع شاهق يصل لنحو 900 متر، ويوفر إطلالة بانورامية تأسر الأنفاس للمسطحات الخضراء ومياه البحر الممتدة من الأعلى. ضلكوت يا قلقي ويا عشقي الذي يقتات نار، لا تسألين الآن، لا يجدي الحوار، إني أحبك هكذا جرحا يلازمني ووعدا واصطبار. الآن أنت عشيرتي وقبيلتي، إني أحبك هكذا جرحا يلازمني ووعدا واصطبار. الآن أنت عشيرتي وقبيلتي، هل تعرفين قبيلتي؟ بالأمس كانت هاهنا وكنت لها مزار، كانت تجوب الأرض تشرق كالنهار. صباح الخير من ضلكوت.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة في المنطقة. الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل في قطاع غزة رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار، والانتهاكات الإسرائيلية تتصاعد في الضفة الغربية. اتفاق أمريكي روسي لتوريد الديزل إلى الأسواق العالمية، وكييف تصفه بأنه استثمار في الحرب عليها. مقتل 41 شخصا في قصف استهدف مركز إيواء للنازحين بإقليم النيل الأزرق في السودان. عشرات المصابين في انهيار مبان واسعة جراء زلزالين ضربا بنما، وإصدار تحذيرات من موجات تسونامي البحرية في عدة سواحل. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد فوز القاضية نابي بلاي بجائزة نوبل للسلام. والأمانة العامة لمجلس الوزراء تفتح باب التصويت للمشاركة في تحديد موضوعات ملتقى معا نتقدم لعام 2027. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش

0: رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
2: أنا فاطمة بنت محمد بن صبيح الهنائي من الصف العاشر، أبلغ من العمر 15 عاما، من مدرسة فاطمة بنت أسد من ولاية عبري.
1: فاطمة تهوى القراءة وصناعة الحرف اليدوية وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة فيزياء أو مهندسة بترول. مرحبا فاطمة.
2: مرحبتين.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير.
1: أنت ما شاء الله طالبة متفوقة في مدرسة فاطمة بنت أسد، صح؟
2: نعم.
1: وعلك نشاطات في المدرسة؟
2: نعم، لي شاركت في عدة مبادرات، ومن هذه المبادرات هي قارئ اليوم قائد الغد.
1: جميل جدا، احكي لي عن هذه المبادرة.
2: هذه المبادرة هي عبارة عن قراءة كتب، 40 كتاب، تلخص هذه الكتب، تذكر ملخص الكتاب مع اسم الكاتب مع دار النشر مع عدد الصفحات.
1: جميل، وانت شاركتي لخصت 40 كتابا؟
2: نعم، كانت قصص الأطفال أغلبها حينما كنت صغيرة في ذلك السن، يعني لم أكن أدرك معنى الكتب الكبيرة يعني.
1: طيب، يعني أنت هذه شاركت فيها لما كنت صغيرة جدا يعني؟
2: لا، يعني كنت صف 7 8.
1: أنت الآن أي صف؟
2: الحين صف 10.
1: صف 10. وتشاركي في نشاطات في المدرسة غير القراءة؟
2: نعم، شاركت هذه السنة في مبادرة المناظرة يعني.
1: اللي هي طبعا الحديث في موضوع من قبل طالبتين، واحدة معه واحدة ضد، صح؟
2: لا، هو فريقين يعني، يكون فريق معارضة وفريق موالاة.
1: وانت شاركتي في أي فريق؟
2: حاليا عندنا ورشة تدريبية اللي يكون غدا يوم الخميس، تكون أونلاين طبعا تحت إشراف الأستاذة أصيلة. أنا من فريق المعارضة طبعا.
1: وأي موضوع إن شاء الله بتطرقه في هذه المناظرة إن شاء الله؟
2: أن استخدام الذكاء الاصطناعي في حل الواجبات.
1: أنت يعني في حد مع وحد ضد، صح؟
2: أيوة.
1: أنت مع ولا ضد؟
2: لا، ضد.
1: ضد ليش؟
2: معارضة يعني. شوف، إحنا طبعا معي بنات زميلاتي، أنا متحدث ثاني يعني، صنفوني يعني أني أتحدث، يعني أنه شوف، نعطي أسباب، نعطي أدلة لماذا نحن نعارض على هذا الشيء يعني. طبعا أنا عارض.
1: ليش
2: طبعاً
1: تعارضي استخدام الذكاء الاصطناعي في حل الواجبات؟
2: لا، أنا لا، يعني هو لا يعارض النزاهة الأكاديمية الذكاء الاصطناعي، بل بالعكس هو يطور من مستوى الطالب ويساعده في تنمية أفكاره. نعم.
1: إنزين، طيب، يعني الطالب لما يستخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد له هذا مقبول، صح؟
2: نعم مقبول.
1: لكن لو طلب الطالب أو الطالبة إنه يحل من الذكاء الاصطناعي يحل له الواجب كاملا، هذا مقبول؟
2: هذا غير مقبول، يجب على الطالب أنه يستعمل جزء من ذكائه في حل الواجب، في النهاية هو اللي مستفيد، مش الذكاء الاصطناعي، هو فقط جهاز مساعد.
1: جميل، بمعنى أن نحن نستفيد من الذكاء الاصطناعي. أيوة. في بعض المعلومات التي تساعدنا نحن على حل واجباتنا وكذا.
2: نعم.
1: مش يحللنا هو الواجب، صح؟
2: نعم.
1: ممتازة. صحيح. ممتازة يا فاطمة. وإيش الكتب اللي نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيها؟
2: أقرأ في الشعر، في العرب طبعا، سيرة الشعراء، وفي الكتب الدينية والنفسية أيضا في علم النفس.
1: جميل، ضربي مثال من بعض الكتب اللي قرأتيهن.
2: كتاب نظرية الفستق للكاتب
1: فهد عامر الأحمدي.
2: فهد عامر الأحمدي. أيوة. نعم. هذا الكتاب طبعا اسمه شوية غريب ولكن هو يعني واجد.
1: أنت أريد أسألك الآن هي ليش نعم. ليش مسمينه نظرية الفستق؟
2: هو عن إنه حينما تكون ذاهب لشراء الفستق أنك تنسى أنك ذاهب لشراء الفستق أساسا. نعم. صحيح. فترجع.
1: صحيح.
2: وطبعا هذا الكتاب جدا مميز، هو يواجه الأفكار وترتيب الأفكار والمعتقدات، يعني كتاب جدا مريح. أنا عندما قرأته صراحة كان مفيد بالنسبة لي يعني.
1: ممتاز. طيب إيش قريتي بعد غير نظرية الفستق؟
2: كتاب طبعا قريت في كتاب حين تسمو الروح في محارب العبادة، طبعا للكاتبة ناجفة المرهوبية.
1: جميل.
2: طبعا مع مراجعة بعض الشيوخ.
1: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
2: هذا الكتاب يتحدث عن الصلاة، عن الدين، عن الإسلام، الإسلام بشكل عام في حياة الإنسان المسلم والمؤمن، يعني كيف طبعا يعلموا أساسيات اللي تكون في الدين، يعني الصلاة، الوضوء، التيمم، أحكام الدين يعني بشكل عام، يعني طبعا مفيد يعني لمن لا يوجد أحد يرشده في هذا الأمور يذهب إلى هذه الكتب. ممتاز. يعني مثل هذا النوع.
1: ممتاز يا فاطمة. طيب غير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
2: هوايتي أيضا صنع الحرف اليدوية.
1: مثل إيش؟
2: طبعا أنا عندي مشروع حاليا بما أني صف عاشر. طبعا هذا المشروع ريادة الأعمال علمتنا عنه أستاذة عايشة العميري، اللي هو يعني أن إحنا نعطي مشروع حلنا عشان إحنا يمكن نعتمد عليه في المستقبل، هو يكون لنا مصدر دخل يعني. طبعا أنا مشروعي لهذا السنة هو محارة اللؤلؤ، عبارة عن منتجات باللؤلؤ. طبعا أنا سويت له خريطة وكل شيء والحمد لله، يعني حاليا أنا نشر حسابي في المدرسة وأتمنى يعني أني أنجح فيه، وإن شاء الله إن شاء الله في المستقبل أوصل يعني
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا فاطمة. ممتاز. وانت ايضا اشوف قدامك كتاب، يعني هذا ما ذكرتي
2: هذا الكتاب؟ كتاب يعني صراحه اكره يعني عندما اكون بنفسي. نجوم في الافق. طبعا هذا الكتاب
1: عنوانه نجوم في الافق.
2: ايوه، نجوم في الافق
1: اللي
2: طبعا هو للكاتبه زهره الكلبانيه. هي كاتبه عمانيه، طبعا هي مش اشعار كبيرة ولكن ليست مشهورة، لكن هي تحاول يعني. أنا صراحة حبيت أشعارها يعني.
1: ممكن تسمعيني شيء من هذا الكتاب؟
2: نعم. طبعا قصيدة همسة. خبايا دفينة في صمت يومك والبلابل المهاجرة، عادت مشتاقة وجد الأوتار صوتك، وكل أزهار الكون تراقصت حبا وعزفا على أطياف لونك.
1: جميل. تحفظين قرآن فاطمة؟
2: نعم.
1: إيش بتسمعيني؟
2: أنا أحب سورة الإنسان طبعا وسورة الناس، لكن سوف أقرأ سورة الناس يعني.
1: جميل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. قراءتك جميلة يا فاطمة.
2: شكرا.
1: إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
2: طبعا أمنيتي هو اثنين، بس أنا يعني أفضل أكل واحدة ولا أكلهم باثنين؟ هم
1: أقول باثنتينهم، إحنا ذكرناهم في المقدمة. أيوة. باثنتينهم.
2: نعم. الأولى أني أكون معلمة فيزياء، والثاني أني أكون مهندسة بترول.
1: ليش معلمة فيزياء؟
2: لأن صراحة أنا أحب الفيزياء، لأنه مع الرياضيات مع كل احترامي لكل معلمي الرياضيات والمفلسفين، ولكن أنا أحب الفيزياء لأنه فيه نوع من الإنجليزي، قواعد كذا زين يعني، في يتحدث عن أشياء متنوعة يعني، ما بس أرقام زين، يتحدث عن يعني علماء مثل العالم نيوتن، إسحاق نيوتن. أيوة. يعني حب النظريات اللي في الفيزياء حب ما شاء الله يعني وقت
1: ما شاء الله. وأنت شاطرة في الفيزياء؟
2: أي نعم، الحمد لله رب العالمين يعني.
1: جميل. إن شاء الله إذا تحقق أمنيتك أو الأمنية الثانية اللي هي مهندسة بترول. ليش عاد ليش مهندسة بترول؟
2: صراحة أنا واجد يعني واجد أسمع عن الأخبار الاقتصادية، أشوف الوضع الحالي في الحروب يعني اللي صايرة برا، يعني ما بأتكلم شيء سياسي، ولكن أنا أسعى يعني إني أرفع مستوى اقتصاد الدولة لو دخلت في هذا المكان
1: في
2: يعني
1: في هندسة البترول.
2: نعم
1: يلا إن شاء الله تحقق أمنيتك. كأنك بعد قلتي لي عندك أمنية ثالثة قبل ما ندخل في الحلقة.
2: هي الأمنية الثالثة صراحة فيها تردد، بس يعني كانت دعم من الوالدة طبعا، كانت تقول لي طبعا أنا أحب الأطفال. أيوة. زين، وهي أنا أمنيتي إني أكون طبيبة أطفال، يعني عالج الأطفال. أنا بشكل عام يعني الأطفال يعني طيور الجنة، يعني مهما سووا
1: تحبين الأطفال.
2: أيوة أحب الأطفال،
1: تتمنى تصير طبيبة أطفال.
2: أيوة يعني صراحة أنا لما أشوف الأطفال في فلسطين يعني قلبي يعورني، يعني كيف هم عاشوا مأساة في طفولتهم، ما عاشوا طفولة. إنزين طبعاً أشوف أطفال مرضى السرطان كيف يعانوا، يعني كيف يدخل الكيماوي في أجسادهم، يعني
1: صحيح.
2: صراحة يعني معاناة الأطفال يعني الإنسان الكبير ما يتحمل، هو طفل في سن يعني
1: صحيح.
2: أيوة
1: إن شاء الله تحقق أمنيتك، أو يعني على الأقل واحدة، كل أمنياتك الثلاث إذا تحقق واحدة منهن أنت إن شاء الله بتكوني إنسانة ناجحة
2: إن شاء الله. الله يعني الله يكتب لي اللي فيه الخير إن شاء الله بعد.
1: إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
2: لا وجود للصعب ما دام الإصرار موجود في الروح.
1: جميل، طبعا حكمة شارحة نفسها لكن أريدك تشرحيها.
2: يعني إنه الإنسان لما يوجد الإصرار في داخله والأمل موجود ماشي صعب في الدنيا. يعني إنه إحنا نسمع ناس هذا صعب، المادة الفلانية صعبة، هذا صعب أنا ما أقدر، والله فلان راح بريطانيا كيف قدر، هذا صعب أنا ما أقدر. بس بالعكس أنت ما دامك حط الإصرار في قلبك والنية خلاص توكل على الله إن شاء الله يتحقق. يعني
1: إن شاء الله. ممتازة ممتازة يا فاطمة، أنت رائعة وأنا استمتعت بالحوار معك.
2: شكرا، وأنا أكثر يعني صراحة.
1: إذن فاطمة بنت محمد بن صبيح الهنائي، الطالبة الرائعة في مدرسة فاطمة بنت أسد للتعليم الأساسي في ولاية عبري، البالغة من العمر 15 عاما. شكرا جزيلا لك.
2: العفو، أنا يعني صراحة أتشرف أني أكون في هذا المكان الرائع. يعني
1: شكرا لك.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين ومتابعين الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى لقائنا الصباحي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وصباح الخير يا بلادي.

0: على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار.
1: بسم المنعم الكريم سبحانه نبدأ هذا الصباح ونشكره على وطن آمن مطمئن، وعلى أرض كلما تأملناها ازددنا يقيناً بأن الله قد أسبغ عليها من صنوف الجمال ما جعلها قصيدة مفتوحة على الجهات الأربع.
0: الحمد لله حمد الشاكرين على ما أنعم به علينا من نعمة الأمن والاستقرار، وأن جعلنا أمة متلاحمة يتآزر أبناؤها صفاً واحداً لا ينال من عزائمهم هول الشدائد والمحن، متسلحين بروح الصبر والبذل والإخلاص لهذا الوطن العزيز.
1: وطن عزيز، صباح مشرق جديد يتهادى فيه النور، يحمل في أعطافه دفء الأمل، لكل ساع للخير متوكل، شمر ساعد التفاني للعلم والعمل.

صباح الخير لكم جميعا أينما كنتم في بلادنا عمان. صباح البداية التي تمنح الأرواح فرصة جديدة حتى ترتب الأحلام، تستعيد الشغف وتمضي نحو الحياة بقلوب أكثر اتساعا. إن في البدايات عزيزي المستمع، البداية الجديدة سر جميل، فهي لا تغير ما مضى لكنها تمنح القدرة على ألا نكرر بالطريقة ذاتها. ابدأوا هذا الأسبوع بيقين هادئ، بسعي صادق، بأرواح لا تساوم على الطمأنينة من أجل أمور عابرة. ولعل أجمل ما في هذا الصباح أن الحياة لم تقل كلمتها الأخيرة بعد، وأن في الأيام القادمة متسع لأمنية تتحقق وخاطر يجبر وفرح يأتي على غير موعد. فصباحكم فرح وهناء وسعادة.

0: ما أحلى أيام عمان بعزم أبنائها بإخلاص سلطانها المفدى الذي تتعاقب أيضا في عصره الإنجازات بعزمكم أبناء عمان المخلصين. لكم كل التحية والسلام من برنامجكم صباح الخير يا بلادي ذا عهد سلطاننا هيثم بن طارق من تهللت به البلاد قاطبة شمالها جنوبها غربها والمشارق وهو الذي يسطر فصلا جديدا من العزم والنماء ولسان حال شعبه الوفي يلهج بالثناء والدعاء ويردد أسمى آيات العرفان والولاء.
1: المواطنون الأعزاء، إن الارتقاء بعمان إلى الذرة العالية من السمو والرفعة التي تستحقها لهو واجب وطني وأمانة عظيمة، وعلى كل مواطن دور يؤديه في هذا الشأن.

يا من تقتدون بهيثم السلطان حفظه الله ورعاه، وتستنيرون بنور حكمته، صباحكم خير أبناء عمان. يا من تتوزعون على ميادين الحياة، تلتقون جميعا عند غاية واحدة، أن تبقى عمان هي الجديرة بأبنائها، وأن يبقى أبناؤها أوفياء لمسيرتها. صباحكم من الموظف الذي يبدأ يومه بمسؤولية، والطبيب الذي يهب العافية بعد الله أملا، والمهندس الذي يرسم للمستقبل ملامحه، والمعلم الذي يصنع من المعرفة أجيالا، والطالب الذي يحمل في حقيبته أحلام الغد. صباح الجندي الذي يحرس الطمأنينة، والمزارع الذي يغرس ليحصد الوطن، والصياد الذي يواجه البحر طلبا للرزق، والعامل الذي يترك في كل موقع أثر. صباحكم عمان وطن يجتمع باختلاف المهن في شرف الغاية، وتلتقي على أرضه الأيدي العاملة لتكتب كل في موقعه يصنع حكاية الوطن.

صباحكم عمان التي نحب ونقتسم وإياكم دائما أخبارها وجديد المستجدات على هذه الأرض الطيبة في برنامجكم صباح الخير يا بلادي. هذه حلقة الأحد 29 من ربيع الآخر من عام 1448، 11 من أكتوبر لعام 2026. 11 من أكتوبر هو اليوم الذي ولد فيه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، ونقول كل عام ومولاي بوافر الصحة والعافية، وأعاده الله عليه وعلى عماننا بالخير واليمن والبركات. دمت سيدي فخرا وذخرا، دمت سلطانا مؤيد، دامت عمان دار أمن وسلم، دار عز وسؤدد، للعلا شعبك ماض، خلفك خطوا مسدد.

0: حفظكم الله إنما كنتم مستمعين الكرام، وطبت بكم الصباحات. أهلا ومرحبا بكم معنا في صباح الخير يا بلادي، من السادسة وحتى التاسعة نكون معكم في هذا الصباح ونطالعكم بأخبار الوطن بتفاصيلها، وكذلك أيضا الأخبار المنوعة التي ننتقيها لكم في كل صباح من صباحتنا هنا في عمان. رافقتكم السلامة إنما كنتم مستمعين الكرام، و تصلون بسلام وأمان إلى وجهاتكم، لرايح الدوام، لرايح إلى موعد معين، إلى أي وجهة ينشدها في هذا الصباح. نتمنى لكم إن شاء الله درب السلامة والأمان، نتمنى لكم إن شاء الله أن تكون هذه الرفقة رفقة مفيدة وسعيدة لكم بمتابعتنا هنا في صباح الخير يا بلادي. ليس فقط المتابعة وإنما حتى التواصل والتفاعل معنا والمشاركة على 724-24-10 724-24-10 رقم التواصل معنا من خلال رسائلكم الصباحية التي بدأت تصل إلى هذا الرقم، وكذلك أيضا المشاركة في موضوع الحلقة، وكذلك تفاعلكم في الموضوعات التي نطرحها خلال وقت البرنامج. أهلا ومرحبا بالجميع.
1: حي ومرحب بالجميع إن شاء الله، وإن شاء الله مثل ما قال خالد تصلوا بسلام وأمان. أهم شيء لا تنسى تدير بالك في الطريق، حزام أمانك، مسافة الأمان، الانتباه لمجريات الطريق، وأيضا الجميع يجب أن يكون معتاد خلاص على زحام الأحد تبارك الرحمن. أسبوع عمل موفق نرجوه لكم، ونرجو لنا أيضا التوفيق في تقديم كل ما هو محبب لكم ومفيد من خلال هذه المساحة الصباحية حتى تمام التاسعة. وفر التحية تقبلها من خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي في الإعداد والتقديم. أما في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: وأمانة صبحت في نعيم ال... إيش الكلمة؟ أنا ما أعرف صراحة، بس أعرف إن هذا فن تغرود ينقال عنها مضرب الأمثال.
1: هذه
0: أما الكلمة اللي قبل أنا ما عرفتها صراحة. حلوة مثل هذه الأغاني الجميلة مع بداية الصباح، أول الصباح يعني كذا مال الساعة 6:41 دقيقة، نفس هذا التوقيت اللي احنا الحين نحادثك فيه يا عزيز المستمع. صباح الخير عليكم جميعا، كيفكم مع بداية الصباح وأول يوم من أيام العمل بداية الأسبوع اللي نتمناها إن شاء الله تكون بداية سعيدة، وأيضا يكتب لكم فيها الرزق والخير والسعادة والفرح دائما يا رب العالمين. صباح الخير عليكم جميعا.
1: صباح الورد للجميع. خالد أنا عفوا منكم المستمعين رحت أغش يعني أشوف إيش ال أو رحت خلينا أقول أطلب المساعدة.
0: أطلب المساعدة.
1: نعم. الله يبعدنا من الغش لأن من غشنا فليس
0: هذا
1: منا.
0: هذا غش مسموح وأيضا طيب ومفيد وإيش بعد؟
1: ومحمود.
0: ومحمود. نعم. محمود. صباح الخير محمود. يسمعنا محمود الحين.
1: إذن هي وعمان صبحت في نعيم الحالي.
0: أها.
1: يعني نعيم من الحال.
0: أيوة.
1: إن قال عنها مضرب الأمثال. هي النهاية هذه اللي في الفن هي اللي ضيعت الحروف يمكن، ولكن عطتها جمالية.
0: أيوة. ما ضيعت الحروف، عطتها شيء كذا من.
1: لا ضيعت فن. شوية الحروف من الشخص اللي ما متعود على الفن طبعا هذا الفن، ولكن اللي متعود إن الإضافات هذه بيعرف إنه في نعيم الحالي ومضرب الأمثال هكذا علتقيها ومعها يا صح ولا كيف؟
0: صحيح.
1: أشوف قول خالد. ولا تحت الهواء.
0: إن قال عنها مضرب الأمثال.
1: لا ما هذا اللي قبل.
0: أعرف أقول فن التغرود الجميل. صباح الخير على الجميع. في واحدة من الأخوات راسلت تقول أريد تستضيف بنتي في إذاعة سلطنة عمان، هي تتحدث إنجليزية بطلاقة. خلاص بنكلم الأخوان في الإذاعة الإنجليزية.
1: أستاذ طلال الشحري ما بيقصر
0: أبو فيصل. صباح.
1: وفي برنامج مخصص للأطفال يعني متحدثين بطلاقة باللغة الإنجليزية، وتم فالش طيب إن شاء الله صورها خالد عشان ما ننسى.
0: يلا هذه صورة حال طلال الشحري زميلنا علشان ياخذ الموضوع بجدية وما ننسى. احنا مشكلتنا أننا ننسى بعد الحلقة.
1: الله يحفظكم يا رب ويبارك فيكم أينما تكونوا. هكذا هي مساحة صباح الخير يا بلادي، منكم وإليكم دائما 72-44-20-10. إن شاء الله يا رب تكون كذا أيامكم مليئة بالسماحة، عامرة بالخير وبالمحبة وبالأشخاص اللطيفين كذا اللي يصنعوا دائما الابتسامة، وكن أنت دائما حريصا أنك هذا الشخص حياة الناس اللي حولك. هل أنت الشخص اللي لما تدخل في مكان يستبشروا والله يا سلام جفلان ما شاء الله عليه نشر الابتسامة والرضا والكلام الطيب وأيضا التفهم والتغافل، يعني شخص تأمن جانبه دائما، هذا الشخص اللي تأمن جانبه وحتى لو مثلا غلط أو زللت قدامه تعرف أنه سيستقبل هذا الخطأ بتفهم وسماحة صدر ويعطي لك كذا ألف عذر. ممكن هذه الصفة ما تكون موجودة لدى الجميع، لذلك في بعض المواقف تتطلب منا شرح كثير وتبرير كثير حتى لزلات وهفوات بسيطة أو حتى لوجهات النظر.
0: فسؤالنا لك عزيزي المستمع في نقاشنا لهذا الصباح بشكل بسيط، هل نحتاج أن نشرح أنفسنا للجميع؟ هل بالضرورة أنت مطالب بتبرير التصرفات والقرارات أمام الآخرين، أم أن الموضوع سهل وبسيط بالنسبة لك وأنت محتاج أنك توفر طاقتك لأن الطرف الآخر يفهمك من المرة الأولى، وهذه قد تكون يعني بمثابة عدم المطالبة بالشرح لأن يقال بأن كثرة الشرح تفهم أحيانا كضعف موقف لا كحرص على الحقيقة.
1: فعلا يعني أحيانا ممكن الشخص إذا يبرر كثير ويشرح نفسه أو حتى نيته، أحيانا أشخاص بعضهم سامحهم الله يدخلوا في النية ومثلا أنت كان قصدك كذا كذا حتى لو الموقف ما شكله كذا، ففعلا ممكن أن الطرف الثاني يأخذها أن هذا الشخص ضعيف شخصية أو هو اللي محتاج لي مثلا أو هو اللي يعني أنا أجبرته أنه يشرح نفسه. فممكن البعض ياخذها من هذا الجانب انها تكون ضعف كثرة الشرح، والبعض الاخر لا، يقول لك لا انا اريد اكسب هذا الشخص وما يهمني جدا انه يكون فاهمني صح، وانا ما اريد اخسره واخسر هذه العلاقة، فيبادر بالتبرير والشرح.
0: نعم، هل انت من الاشخاص عزيز المستمع اللي يحرص على شرح المواقف علشان الآخرين يقتنعون، أم أنك وصلت إلى مرحلة صرت فيها تقول من اللي يريد يفهمني يفهمني، ما محتاج أن أرهق نفسي في إقناع الجميع؟ هل تعتقد عزيز المستمع أيضا اللي برر بشكل كبير هو عنده ضعف أو ثقة، ضعف ثقة في النفس ومحتاج أن يدافع عن فكرته بكثرة التبرير؟ هل أنت من الناس اللي يشرح وايد علشان يبرر له للغير؟ شارك معنا وسولف على 724-24-10، بانتظار رسائلكم وتفاعلكم معنا مستمعين الكرام.

0: يكثروا الكلام.
1: يقول صلاء بن عمرو بن مالك الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. البيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا.

0: عطر الكلام.
1: هذا اقتباس مستوحى من كتابات الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، جاء فيه كم من إنسان يفتش عن السعادة في البعيد، وهي تسكن بيته وتحيط به في صحته وأهله وأمنه، ولكننا كثيرا ما نعرف قيمة النعمة حين نفقدها.

وفي الحث في البدار على الإنفاق في أوجه الخير، قال أبو العتاهية: إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالكه، ألا إنما مالي الذي أنا منفق وليس لي المال الذي أنا تاركه، إذا كنت ذا مال فبادر به الذي يحق وإلا استهلكته مهالكه.

0: 입도록 이렇게 해.
1: لا شيء مضمون في هذه الدنيا، لا وظيفة ولا مال ولا علاقات ولا محبة ولا صحة، كل الأشياء حرفيا بيد الله، ويمكن أن يتغير حالها في أقل من ثانية، في أقل من ثانية أو بموقف صغير، مهما اعتقدنا أننا نسيطر على الأمور، فالسيطرة على حياتنا وهم كبير جدا، لا أحد يعلم ما الذي سيحدث بعد دقيقة من الآن. أدهم شرقاوي.

سأل رجل أحد العلماء فقال له: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون به. فقال: فما أذهب العلم عن قلوب العلماء بعد إذ علموه؟ قال: الطمع وشدة الحرص وطلب الحوائج إلى الناس.

في كتاب صور وخواطر ما أكثر النعم التي نعيش بينها ولا نشعر بها، فإذا غابت عرفنا قدرها، وإذا مضت بكينا أيامها. فالسعيد من أبصر نعمة الله في حاضره قبل أن تصبح ذكرى يتحسر عليها.

العرب العقل رائد الروح، والعلم رائد العقل، والبيان ترجمان العلم، وقيل الروح عماد البدن، والعلم عماد الروح، والبيان عماد العلم.

الختام مع إياد حكمي، قال: خذني إليك، أما تعبت وأنت تأخذني معك؟ أدخل خطايا إلى لهيبك كي ترى ما أوجعك. أحتاج أن ألقى الذي تلاقيه، لا أن أتبعك. هبني إلى عينيك واغرف من دمائي أدمعك. سربي على أوتار عودك ثم اجرح إصبعك. أفرغ بحنجرتي أنينك كي أئن وأسمعك. لا كنت خلك إن شهقت، ولم أوسع أضلعك.

اسمحوا لي أختلف مع الفنانة الجميلة فاية يونان. إذا كان فيكم خير داووا جراح من تحبون، ما لا تداويها وتشرد عنا وتجنب. الله يعطيكم الصحة والعافية وكذا الدفء والحب مع من تحبون. صباح الخير لكل من شارك معنا في بداية الصباح على 724-24-10. سألنا عن موضوع أنك تشرح نفسك كثير وتبرر، متى نحتاج لذلك ومتى يجب أن نتجنب هذا الأمر؟ هل التبرير وكثرة الشرح ضعف ولا لا هو يعني وسيلة لحفظ العلاقات؟ كامل البكري أبو فياض، شكرا لمشاركتك الجميلة، بنقراها إن شاء الله رفقة بقية المشاركات على 724-24-10. أما قبلها نذهب للفترة الإخبارية الأولى، هو الزميل أحمد بن سالم الكلباني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى ونستهلها بالعناوين. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهديئات في المنطقة. الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل في قطاع غزة رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار، والانتهاكات الإسرائيلية تتصاعد في الضفة الغربية. اتفاق أمريكي روسي لتوريد الديزل إلى الأسواق العالمية، وكييف تصفه بأنه استثمار في الحرب عليها. إلى التفاصيل. أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة اتصالا هاتفيا تبادلا خلاله وجهات النظر حول التطورات الإقليمية. وأعرب معالي السيد وزير الخارجية عن تضامن سلطنة عمان مع المملكة ورفضها استهداف المنشآت المدنية أو المساس بأمنها وسلامة المدنيين. وأكد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية لاحتواء التوتر وترسيخ التهدئة، بما يهيئ المجال للحوار السياسي ويدفع نحو معالجة كافة القضايا والأزمات بالوسائل السلمية حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب أكثر من 20 آخرين في غارة إسرائيلية وإطلاق نار بمدينة غزة. وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لوقف إطلاق النار في غزة، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات شبه يومية على القطاع، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1450 فلسطينيا منذ بدء الاتفاق، وأكثر من 74,370 منذ بدء الحرب، فيما لا تزال تسيطر إسرائيل على نحو 70% من مساحة القطاع. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا عقب محاصرة مبنى سكني في بلدة قباطية جنوب جنين، بالتزامن مع اقتحامات ومداهمات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل جنوب الضفة الغربية. طالبت الرئاسة الفلسطينية بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينا إن تصاعد الاقتحامات والقتل والتدمير والتهجير القسري يستدعي تدخلا دوليا عاجلا، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات. وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تمثل انتهاكا للقانون الدولي، مجددا تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. حذرت الأمم المتحدة من تداعيات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، مشيرة إلى تسجيل نحو 280 حادثة توغل عسكري منذ بداية العام الجاري. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان شابيا مانتو إن أعدادا كبيرة من السوريين محتجزون لدى القوات الإسرائيلية دون إبلاغهم بأسباب احتجازهم، مع تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. وأضافت المفوضية أن الانتهاكات تشمل مداهمة المنازل وتقييد حرية الحركة وتدمير سبل العيش، مطالبة بإجراء تحقيق سريع ونزيه في الانتهاكات التي أسفرت عن إصابة مدنيين أو مقتلهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وافقت على توريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل فوراً إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية بهدف خفض أسعار الوقود، وأضاف ترامب أن موسكو ستورد 500 ألف طن أخرى في نوفمبر ومليون طن بعد ذلك، مشيراً إلى أن كميات أكبر ستأتي لاحقاً وفقاً لظروف المصاف الروسية. وتأتي الخطوة في ظل ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة، فيما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً يسمح باستيراد الديزل الروسي حتى 7 أبريل من العام المقبل. من جانب آخر، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تخفيف العقوبات سيمنح روسيا إيرادات إضافية لتمويل حربها على أوكرانيا. قتل 20 شخصاً بينهم 3 أطفال وأصيب 14 آخرون في هجوم روسي على مدينة زاباروجيا جنوب أوكرانيا استهدف مباني سكنية. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن الهجوم جاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن صادرات الديزل الروسي، منتقداً الخطوة ومطالباً بمزيد من الضغط على موسكو. وتزامن القصف مع انقطاع الكهرباء عن أجزاء من كييف وضواحيها. من جانب آخر، استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستئناف الفوري لمحادثات السلام، متهماً أوكرانيا بشن هجمات بطائرات مسيرة على موسكو. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، متهماً الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بعدم الرغبة في ذلك. وانتقد ترامب زيلينسكي لعدم إجراء انتخابات منذ بدء الغزو الروسي عام 2022. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عقب إعلان فوز القاضية السابقة بالمحكمة الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 وفق ما ورد في النص. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده ستحظر التعاملات مع المحكمة وتقطع مواردها وتحد من قدرتها على العمل. ورفضت المحكمة العقوبات الجديدة ووصفتها بأنها محاولة لعرقلة العدالة، مؤكدة مواصلة أداء مهامها استناداً إلى القانون والأدلة. وأعربت دول أوروبية وكندا واليابان عن رفضها للعقوبات الأمريكية، مؤكدة دعمها المستمر لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية وحيادها ونزاهتها. قتل 41 شخصاً وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مركزاً لإيواء النازحين في محلية واد الماحي بإقليم النيل الأزرق في السودان بحسب مصادر سودانية. ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 أسفرت عن مقتل أكثر من 60 ألف شخص وتسببت في نزوح نحو 13 مليون شخص آخرين. نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران من تسوية محتملة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وفق ما أعلنه الكرملين، دون الكشف عن تفاصيل الموقف الإيراني أو رد واشنطن. وأوضح الكرملين أن بوتين أبلغ ترامب خلال اتصال هاتفي الجمعة بوجهة نظر طهران، وذلك بعد لقائه الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان في تركمانستان، حيث أبدى استعداده للتوسط من أجل التوصل إلى تسوية تنهي الحرب. لقي 4 أشخاص حتفهم وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 800 ألف شخص في ولايات فلوريدا وألاباما وجورجيا الأمريكية إثر وصول الإعصار إسايس إلى اليابسة، قبل أن تتراجع قوته ويتحول إلى عاصفة ما بعد مدارية. وحذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من استمرار مخاطر الفيضانات والسيول والرياح المدمرة، مع احتمال تشكل أعاصير في أجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في فلوريدا وألاباما فيما تواصل الفرق المختصة تقييم الأضرار والعمل على إعادة الكهرباء وفتح الطرق والجسور المتضررة. قتل 9 أشخاص بينهم طفلان بالرصاص داخل منزل في مدينة إيري بولاية بنسلفانيا الأمريكية قبل أن يقدم مطلق النار على ما يبدو على الانتحار. وقالت الشرطة إن المشتبه به البالغ من العمر 45 عاماً أطلق النار داخل المنزل ثم قتل امرأتين في الشارع قبل أن يتحصن داخله ويطلق النار على نفسه. ولم يتضح حتى الآن دافع الجريمة التي وصفت بأنها مأساة عائلية. طالبت إريتريا مجلس الأمن الدولي بإدانة ما وصفته بإعلان الحرب من جانب إثيوبيا، محذرة من تداعيات التصعيد على استقرار المنطقة، فيما دعت إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق أديس أبابا. في المقابل اتهمت إثيوبيا إريتريا بالعدوان مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس وسط تصاعد المعارك في إقليم تيغراي ومخاوف من تجدد النزاع المسلح بين الطرفين. وتأتي هذه التطورات بعد قطع البلدين علاقاتهما الدبلوماسية وسط اتهامات إثيوبية لإريتريا بدعم مقاتلي تيغراي وتقارير عن نشر آلاف الجنود الإريتريين في الإقليم. دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أفراد المجتمع إلى المشاركة في التصويت لتحديد الموضوعات ذات الأولوية لملتقى معا نتقدم في نسخته 5 بمحافظات سلطنة عمان لعام 2027، وأوضحت أن التصويت يستمر حتى الأحد المقبل الموافق 18 من أكتوبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني للملتقى، مع إتاحة المجال للمواطنين لاقتراح موضوعات أخرى للمناقشة. وتأتي النسخة 5 امتدادا لمسيرة الملتقى بوصفه منصة وطنية للحوار والشراكة بين الحكومة والمجتمع ومناقشة السياسات والموضوعات التنموية المرتبطة باحتياجات المحافظات وتطلعات أبنائها. ويتيح الملتقى للمواطنين الإسهام في تحديد أجندة الحوار وأولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز المشاركة المجتمعية والثقة والشراكة الوطنية. في خطوة استراتيجية لتعزيز قطاع الطيران في سلطنة عمان، عبر توطين التقنيات والخبرات العالمية وتطوير القدرات الوطنية في هندسة وصيانة وتصنيع مكونات الطائرات، وقعت هيئة الطيران المدني اتفاقية ومذكرة تفاهم بين GMF إيرو آسيا وشركة ماخ إيروسبيس العالمية. الشراكة تستهدف تأسيس قاعدة صناعية وفنية مستدامة تجمع بين خبرة GMF إيرو آسيا والاستثمار والتطوير المحلي لشركة ماخ إيروسبيس العالمية، بما يدعم تطوير سلسلة القيمة في قطاع الطيران وتوطين قدرات الصيانة وجذب استثمارات القطاع الخاص وتنمية الكفاءات الوطنية. اختيرت شركة ثواني للتقنيات ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2026، لتكون الشركة العمانية الوحيدة المدرجة في القائمة للعام 3 على التوالي. وجاءت ثواني في المرتبة 42 ضمن التصنيف الإقليمي الذي يضم نخبة من شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، مدعومة بتوسع منظومة خدماتها المالية الرقمية ونمو قاعدة مستخدميها وشبكة التجار وتطوير حلول مبتكرة تخدم الأفراد والشركات والمؤسسات، بما يعكس تنامي القدرات الوطنية في قطاع يشهد تطورات متسارعة ومنافسة متزايدة على مستوى المنطقة. تترسخ مكانة سلطنة عمان كحلقة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب، وفي خطوة تعزز الجاذبية الاستثمارية للسلطنة، يمضي مركز عمان المالي العالمي بخطى متسارعة لاستكمال جاهزيته التشغيلية والتشريعية تمهيدا لبدء عملياته المتكاملة في عام 2027.
1: يواصل مركز عمان المالي العالمي استكمال جاهزيته التشريعية والتنظيمية والتشغيلية تمهيدا لبدء عملياته المتكاملة في عام 2027. ومن المزمع إصدار حزمة من القوانين فيما يخص تسجيل المنشآت وترخيصها وتنظيم الخدمات المالية وحسم المنازعات ضمن إطار مستقل لتشكل المرتكز القانوني للمرحلة المقبلة. وستمهد هذه القوانين لاعتماد الحزمة الأولية للوائح والقواعد المنظمة لأنشطة المركز. وفي الجانب الرقمي يدخل نظام التسجيل قريبا مرحلة الاختبار تمهيدا إتاحته أمام الشركات لتقديم طلبات التسجيل إلكترونيا. وسيوفر مركز عمان المالي العالمي للشركات والمستثمرين من مختلف دول العالم بيئة أعمال تتمتع بالاستقرار والتنافسية، مستفيدا من علاقات سلطنة عمان الوطيدة مع دول العالم وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى القارات لفتح آفاق جديدة للنمو وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني. وعلى الصعيد الدولي كثف المركز خلال الفترة الماضية جهوده للتواصل مع الشركات والمستثمرين ومؤسسات الخدمات المهنية في عدد من الأسواق العالمية. وشهد شهر سبتمبر الماضي اعتماد عضويته في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية خلال الاجتماع السنوي للتحالف في مدينة بوسان عقب مشاركة المركز في قمة الحزام والطريق في هونغ كونغ وفعاليات أيام أستانا للتمويل، فيما يتوجه وفد منه إلى بانكوك الأسبوع المقبل لعقد لقاءات مع عدد من مؤسسات الخدمات المالية العالمية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاجتماع السنوي لأعضاء معهد التمويل الدولي. ومن المقرر أن تتبع ذلك لقاءات أخرى في لندن خلال شهر أكتوبر الجاري. هذا ويهدف مركز عمان المالي العالمي إلى توفير بيئة أعمال متخصصة تتيح للمؤسسات المالية والمستثمرين ومؤسسات الخدمات المهنية ممارسة أعمالها وفق إطار قانوني واضح يستند إلى مبادئ القانون العام وتدعمه إجراءات تتسم بالكفاءة في التسجيل والترخيص وتسوية النزاعات. ومن شأن هذه المنظومة أن تسهم في ربط رؤوس الأموال والخبرات الدولية بالفرص المتاحة في سلطنة عمان والمنطقة ودعم مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال زيادة الاستثمارات الخاصة وتعزيز التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل. ومن المقرر أن يبدأ تسجيل الشركات في وقت لاحق من العام الجاري على أن تنطلق عمليات الترخيص العام المقبل. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط مرتفعا 3% مع اختتام تداولات هذا الأسبوع. ارتفع إجمالي قيمة التداول بأكثر من 58% ليتجاوز 417 مليون ريال عماني، فيما قاربت القيمة السوقية 39 مليارا و900 مليون ريال عماني.
2: مع اختتام تداولات هذا الأسبوع شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعودا جماعيا، ليغلق المؤشر العام مرتفعا 3% عند مستوى 7832 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. وارتفع مؤشر الخدمات بنحو 3% والقطاع المالي بأكثر من 2%، أما مؤشر الصناعة فارتفع ب 1.5%. وسجل إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بأكثر من 58% ليتجاوز 417 مليونا و388 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 1,361 مليون ورقة مالية من خلال نحو 60 ألف صفقة. أما القيمة السوقية لبورصة مسقط فسجلت ارتفاعا طفيفا لتقارب 39 مليارا و900 مليون ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع ب 88% مقابل 87% لمشترياتهم. وتصدر سهم بنك مسقط إجمالي قيمة التداول ب 20%، كما تصدر سهم بنك صحار الدولي ب 31% من إجمالي عدد الأوراق المالية، فيما بلغ صافي شراء الاستثمار الأجنبي 62 ألف ريال عماني في آخر جلسة تداول لبورصة مسقط. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: نظمت استثمر في عمان لقاء جمع نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية. استعرض اللقاء المقومات التنافسية للبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وبحث مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية. ويأتي اللقاء ضمن توجه استثمر في عمان نحو جذب الشركات والمؤسسات ذات الإمكانات الاستثمارية العالية من خلال التعرف على مجالات أعمالها وتوجهاتها المستقبلية وربطها بالمشاريع والفرص التي تتوافق مع خبراتها وقدراتها، بما يدعم بناء علاقات اقتصادية قابلة للتطور إلى مشاريع وشراكات مستدامة. ارتفع إجمالي اشتراكات خدمات الهاتف المتنقل في سلطنة عمان إلى أكثر من 8,515,000 اشتراك بنهاية أغسطس 2026، مسجلا نموا بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وارتفعت اشتراكات الهاتف المتنقل النشطة آجلة الدفع بنسبة 6.9%، فيما انخفضت الاشتراكات مسبقة الدفع بنسبة 4.1%. وإلى الأخبار الرياضية، حيث حسم الهلال كلاسيكو الكرة السعودية لصالحه على حساب الاتحاد بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي لكرة القدم، ورفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن وصيفه فريق القادسية، ونفس الرصيد عن غريمه التقليدي النصر حامل لقب الموسم الماضي. على الجانب الآخر، تجمد رصيد الاتحاد عند 17 نقطة في المركز الرابع. أما في الدوري الإسباني، واصل برشلونة انطلاقته المثالية في دور الدرجة الأولى لكرة القدم بفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه ختافي ليعزز صدارته لجدول الترتيب، قبل أن يفوز ريال مدريد بهدف نظيف على فياريال. وحقق برشلونة العلامة الكاملة بعد 8 مباريات، محافظا على تقدمه بفارق 5 نقاط في صدارة الترتيب على أتلتيكو مدريد الذي فاز بهدفين مقابل هدف على مضيفه ألافيس.

ختام الفترة الإخبارية الأولى، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة في المنطقة. الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل في قطاع غزة رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار، والانتهاكات الإسرائيلية تتصاعد في الضفة الغربية. اتفاق أمريكي روسي لتوريد الديزل إلى الأسواق العالمية، وكييف تصفه بأنه استثمار في الحرب عليها. هكذا مستمعين الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان الفترة الإخبارية الأولى. كان معكم في تحريرها يونس بن سعيد القنوبي، في التنفيذ على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيري، وقرأتها لكم أحمد بن سالم الكلباني. نعود وإياكم مرة أخرى إلى برنامج صباح الخير يا بلادي، والزميلين خالد البداعي وعائشة الهنائية. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. تتابعون في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المناظرة.
1: هل يجوز بحجة السرعة وإنقاذ الأرواح استخدام أدوية لم تؤكد الأدلة العلمية على سلامتها؟
2: في القطاع الصحي بشكل عام أنت من الصعب جدا أن تميز ما بين ما يقوم به الدواء أيضا ما بين المرض.
1: ليش هي تروح لسرعة نشر الدواء بدون ما تروح لتسريع عملية البحث حول هذا الدواء؟
2: مقدم رعاية صحية، لماذا أتجه للمكهول ولدي الخيار الآمن؟
1: إن المريض في ظل ظروف مثل هذه يكون فاقد للخيارات العلاجية ومتعلق بأي أمل.
2: نحن لم نقم بوعدك أن الدواء سوف يكون آمنا من الأساس، لا يوجد سواء دواء آمن.
1: أولا، إذا أصبح الدواء متاحا للجميع لماذا سيشارك المرضى في التجارب؟
2: فإذا ليس هناك ما يعرف بالسماء بدواء آمن،
1: لكننا نرفض أن تتحول الأزمة للتنازل عن سلامة الإنسان.
0: المناظرة، حيث يتجلى الرأي بما يقابله. يبث الأحد في الساعة 10:30 صباحا. بهلة، السور الممتد إرثا وحضارة، وتد التاريخ والعراقة. استمعوا إلينا في ولاية بهلة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 107.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: طابت صباحاتكم بكل خير ومحبة. أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. شكرا للزميل أحمد الكلباني على الفترة الإخبارية الأولى.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام ورافقتكم السلامة أينما كنتم. تنتصف ساعتنا الثانية ودروب آمنة وسالمة نتمنى لكم جميعا. تتعامل شرطة عمان السلطانية الآن مع تعطل شاحنة من نوع قاطرة ومقطورة بعد مخرج الرسيل مقابل الشارع باتجاهك أو مقابل باتجاهك للخارج. الشاحنة تأخذ حيز من المسار وتتطلب غلق أحد المسارات لنقلها نهائيا. يرجى من مستخدمي الطريق السياقة بحذر والانتباه والتعاون مع دوريات شرطة عمان السلطانية التي تؤمن وتنظم الحركة المرورية. نذكر بالمكان مرة أخرى أن شرطة عمان السلطانية تتعامل الآن مع تعطل شاحنة من نوع قاطرة ومقطورة بعد مخرج الرسيل باتجاهك إلى الخارج، يعني خارج وأنت متجه إلى محافظة الداخلية، والشاحنة تأخذ حيز من المسار وتتطلب غلق أحد المسارات لنقلها نهائيا. فنرجو من مرتادي هذا الطريق الانتباه، وكذلك أيضا في حالة يعني الاستعجال مثلا اتخاذ طريق بديل حتى تأخذ الشرطة التعامل مع هذا الحادث وتنقل أيضا الشاحنة من المسار. والله يحفظكم إن شاء الله ويسلمكم جميعا وتوصلوا بالسلامة إلى مقاصدكم
0: بإذن الله تعالى. شكرا للمرسلين على 724-24-10. سألناكم عن موضوع دردشة الصباح في التبرير وكثرة الشرح، شرح المواقف، تشرح نفسك، وجهة نظرك، مقصدك، نيتك، حتى أحيانا اللي يدخل فيها الناس في بعض المواقف. هل كثرة الشرح والتبرير تعد ضعفا أم هي وسيلة لحفظ الود؟ هنا

0: أمري لله. هذه رسالة كامل البكري.
1: أما سعود الباروني فيقول صباح الخير، موضوعكم جميل جدا بخصوص المواقف وشرح الظروف. بالنسبة لي لا أجد أي ضرورة لأن أبرر أو أشرح موقفي، وخاصة إذا كنت واثق من تصرفاتي أو فعلي أو قولي، فواثق الخطأ يمشي ملك. يا سلام، كما يقولون من المفترض بالجانب الآخر لا يفسر الأمور على هواه، وهذا رأيي. قد أشرح بعض الشيء إذا كانت المعلومة لم تصل، لكن بالمقابل أفهمه إن أو أفهمه بأن هذه الأمور هي وجهات نظر كل شخص على ما يرى الأمور من منظوره. والسلام ختام. شكرا لك يا سعود على المشاركة. نذكر مستمعنا العزيز بموضوع الحلقة وسؤالنا، ليش بالضرورة نحن نطالب بتبرير التصرفات والقرارات أمام الآخرين، ومتى يتحول التوضيح من حرص على الحقيقة إلى استنزاف للنفس؟ وهل سبق لك أن شرحت مثلا موقف معين لشخص أكثر من مرة ثم اكتشفت أنه ما يريد يفهمك أصلا؟
0: 72-44-10 رقم التواصل بين وبينكم. الكثير من المواضيع في السياق المحلي أيضا والأخبار المنوعة، تقبلوا منا وافر التحية. نكون معاكم في هذا الصباح في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج جمال بن محمد الشاعر.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، بعد ما سمعنا هذه الأغنية بصوت مؤيد حبراس، الصوت الظفاري الجميل في ظفار، هناك توقعات في هطول أمطار على جبال الحجر ومحافظة ظفار بشكل عام، حيث أوضح المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة أن توقعات الطقس تشير إلى عودة

0: نشاط التكوينات المحلية على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها ابتداء من اليوم الأحد، وتستمر لمدة يومين قادمين مع فرص لهطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على أجزاء من محافظة ظفار. المركز أيضا عزيز المستمع دعا إلى ضرورة الانتباه إلى الظواهر الجوية المتوقع مصاحبتها لنشاط التكوينات المحلية على جبال الحجر والأمطار المتوقعة على محافظة ظفار، منبها من غزارة الأمطار واحتمالية جريان الأودية والشعاب وضربات الصواعق الرعدية وتساقط حبات البرد وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية ونشاط الرياح الهابطة المثيرة للغبار. إن شاء الله أمطار خير وبركة تكون على المناطق الممتدة على جبال الحجر وكذلك أيضا على محافظة ظفار. التكوينات المحلية بالعادة تكون عايشة في الصيف، وإحنا الحين في شهر أكتوبر، فإنها تعود مرة ثانية على جبال الحجر هذا شوي يعني أمر كذا مستغرب شوي.
1: هي جميلة أيضا، متوقعة في أمطار كذا في الشتاء، أمطار موسمية تناسب الصيف، ولكن هي أيضا متفرقة في أكثر من منطقة، وإن شاء الله مثل ما ذكر أيضا المركز الإنذار المبكر سابقا من المخاطر المتعددة أنه بيكون إن شاء الله شتاء خاص بإذن الله تعالى.
0: يا رب.
1: وهذه الأمطار المتعددة يعني تستفيد منها الأرض الطيبة عمان الحمد لله، خاصة إذا احتجزت بشكل صحيح في السدود، وأيضا تم تعهد السدود دائما غالبا لما يكون كذا في ظروف مناخية استثنائية يكون قطاع السدود حاضر معانا نتأكد ونطمن على وضع السدود آليتها وتشغيلها. وفي هذا السياق توقعت نماء لخدمات المياه أن يبدأ تشغيل محطة تنقية مياه سد وادي ضيقة في مايو 2027 وربط المياه المنتجة بالشبكة الرئيسية في محافظة مسقط. بلغ إنجاز هذا المشروع الجاري تنفيذه في ولاية قريات 57%. الطاقة الإنتاجية للمحطة بتكون 65,000 متر مكعب يوميا، ويخصص 35,000 منها لمياه الشرب في قريات مع ربط الولاية بمنظومة مسقط، فيما تذهب الكمية المتبقية وقدرها 30,000 متر مكعب يوميا للاستخدام الزراعي. هذا المشروع أيضا يضم خط لنقل المياه من السد إلى محطة التنقية بطول 7 كيلومترات وقطر 900 ملم، وأيضا محطة ضخ وخزان بسعة 20,000 متر مكعب يتصل بالشبكة الرئيسية. إذن بيكون هذا الخزان الكبير العملاق يخزن المياه وينظم أيضا ضخها وفق الاحتياجات المتطلبة من الشبكة.

0: الزميل الاستفادة من السدود بهذه الطريقة لرفض شبكة المياه في سلطنة عمان. هذا المشروع عزيز المستمع رح يصير يعني كمصدر أقل ارتباطاً بالظروف البحرية إلى منظومة الإمداد، ورح يدعم إن شاء الله استمرارية المياه إذا تأثرت محطات التحلية مثلاً بالأنواء المناخية وحتى أيضاً بظاهرة المد الأحمر. راح يتيح أيضاً توجيه المياه بين احتياجات الشرب والزراعة. المنطقة الواقعة بالقرب من سد وادي ضيقة هي أيضاً مليئة بالمزارع، عايشة والمستمع العزيز، راح يكون بالنسبة لهم مصدر يعني مستدام لتوزيع هذه المياه للمزارع وكذلك حتى احتياجات الشرب، وفق هذا الخبر الذي يعني أعلنته نما لخدمات المياه.
1: ومن ضمن الأخبار المحلية المهمة أيضا ونريد نسمع رأيك فيها، دعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء أفراد المجتمع للمشاركة في التصويت والإسهام في تحديد الموضوعات ذات الأولوية والمتعلقة بملتقى معا نتقدم في نسخته الخامسة في المحافظات لعام 2027. بينتهي التصويت لتحديد هذه الموضوعات للملتقى معا نتقدم يوم الأحد الجاي، يعني عندكم أسبوع، يعني الموافق 18 أكتوبر سينتهي هذا التصويت للمواضيع المختلفة. إيش برأيكم من المواضيع اللي يستحق أن أو تستحق أن يتم نقاشها على نطاق واسع في هذا الملتقى اللي كان له أثر بالغ خالد في النسخ السابقة؟
0: نعم، وما تمخض عن النسخ السابقة هو أن يقام الملتقى ويوزع بين المحافظات، حيث تستعد الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإطلاق النسخة الخامسة من ملتقى معا نتقدم للعام المقبل في المحافظات امتدادا لمسيرته كون محطة وطنية سنوية للحوار البناء.
1: وشفنا كيف المشاركة الفاعلة الجميلة من جميع أطياف المجتمع، صناع القرار، الشباب، حتى اليافعين كان لهم مشاركات، وكل محافظة أكيد لها تطلعاتها ولأبنائها الكثير من كذا الأمال. ويعني المواطن لك فرصة لاختيار الموضوعات عبر منصة معا نتقدم الإلكترونية وفق آلية التسجيل اللي هي أساسا مرتبطة بالعنوان الدائم في سجل الأحوال المدنية، وأيضا المنصة تتيح لكم اقتراح موضوعات أخرى تجدونها أكثر ملائمة للنقاش خلال هذا الملتقى في محافظاتكم.

0: الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعين الكرام. صباح الخير عليكم جميعا. 7-2-4-24-10 يوسف الصوافي يسعد صباحك بكل خير. وتحية صباحية أيضا لناصر بن محمد الزيادي يقول أيضا سالم بن محمد الهاجري في رسالته: لست مجبرا للتبرير لأي أحد، من يخطئ في فهمك قادر على فهمك بشكل صحيح، لو تأنى بحكم عليك وسميع منك. لا لست مجبر على تبرير كل المواقف لمن يسيء الظن، من يعرفني جيدا يستطيع أن يفهمني جيدا. ونصيحة يقول: فالعين تكذب أو تكذب نفسها إن أحبت، والأذن تصدق الغير إن كرهت، فلا يهمك أي شيء يفكر به الآخرون. هذه الرسالة من سالم بن محمد الهاجري في سياق موضوع حلقتنا لهذا الصباح. مستمعنا العزيز اللي ما لحق يسمع الموضوع، احنا اليوم نسولف عن هل انت محتاج انك تبرر وتشرح للآخرين علشان يفهمونك، وايش يعني تعاملك يكون مع الشخص اللي او رأيك يكون مع الشخص اللي دايما يحب يشرح تصرفاته، هل هي ثقة مهزوزة أم محتاج أن يوضح كحرص منه على توصيل الحقيقة، أم هو استنزاف للطاقة. وحلو أن الواحد يفهمك مباشرة، ومثل هذه الأشخاص ما يتعبونك. ننتظر منكم الرسالة والمشاركة عزيزي المستمع على 7-2-4-24-10. أما الآن نذهب وإياكم للحديث حول مشروع استثماري وسياحي متكامل هناك في ولاية وجزيرة مصيرة بتكلفة 5.7 مليون ريال عماني. ما هو هذا المشروع الاستثماري والسياحي؟ سنتحدث عن ذلك رفقة ضيفنا عبر الاتصال الأستاذ سالم بن خادم الهاشمي، مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية. أستاذ سالم يسعد صباحك بكل خير وحياك الله معنا.
1: حياك أخي خالد، صباح النور. يا أهلا وسهلا.
0: صباح الورد. يا أهلا ومرحبا.
1: حياكم الله. بداية طبعا أهلا وسهلا بك أخي خالد وبجميع العاملين بإذاعة سلطنة عمان. أكيد طبعا سعيد بهذا اللقاء معكم وشاكر لكم إتاحة هذه الفرصة للحديث وتسليط الضوء على موضوع تدشين وضع حجر الأساس للمشروع الاستثماري المتكامل بولاية مصيرة.
0: يا أهلا ومرحبا بك أستاذ سالم، وبداية عذرني على المقاطعة، ولكن أريد منك مباشرة أيضا مقدمة إيضاحية حول هذا المشروع، نتحدث عن تفاصيله، وأيضا اليوم إن شاء الله راح يكون أو خلال الأيام القادمة إطلاق هذا المشروع.
1: نعم بالتأكيد أخي خالد، غدا بإذن الله إن شاء الله محافظة جنوب الشرقية بالتعاون مع الشركة المتحدة التابعة للأشقاء بدولة الكويت بيتم تدشين وضع حجر الأساس للمشروع الاستثماري المتكامل بولاية مصيرة، وذلك إيدانا ببدء أعمال التنفيذ بهذا المشروع. تتنوع طبعا مكونات هذا المشروع ما بين السكن والضيافة والتسوق والخدمات العامة بشكل عام، إضافة إلى أنه أيضا يتضمن حديقة مصاحبة لهذه المكونات تتخللها مجموعة من المماشي المناسبة على مساحة إجمالية تصل إلى حوالي 60,000 متر مربع. طبعا كل هذا أكيد بيساهم في تعزيز تجربة الزوار والمقيمين، وأيضا يدعم مكانة هذه الولاية هذه الولاية كوجهة سياحية واعدة بإذن الله. وأيضا هذا المشروع أكيد بيضيف بعد جديد للمقومات الطبيعية والبيئية التي تحظى بها جزيرة مصيرة، مما سوف يسهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية وكذلك أيضا بيئية جاذبة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. طيب أستاذ سالم، يعني خبرنا شوي عن أيضا القيمة التقديرية للمشروع، فترة التنفيذ للمشروع، المراحل اللي راح يمر عليها إن شاء الله المشروع وكذلك أيضا المستثمر.
1: نعم، قبل الحديث عن هذا المجال، خليني أؤكد أن أيضا هذا العمل طبعا يأتي امتداد لحضور المتميز للأشقاء الكويتيين في سلطنة عمان. طبعا بعد تجربتهم الأولى والناجحة والمميزة في مدينة صلالة من خلال إقامة مركز متكامل للتسوق هناك، والذي يعد إلى الآن من أهم الوجهات السياحية في مدينة صلالة. بالنسبة للموضوع التعاقد مع هذه الشركة بالذات، طبعا كان هناك إعلان عن استغلال أو استثمار الموقع، وتقدمت مجموعة من الشركات، وطبعا كان نصيب هذه الشركة أن تقوم بأعمال التنفيذ أو أسند إليها العمل. طبعا تم التعاقد مع الشركة في منصة استثمر في عمان التابعة لوزارة التجارة والصناعة من على نهاية العام الماضي، والآن نحن اليوم في مرحلة بدء تدشين هذا المشروع إن شاء الله.
0: نعم، المشروع راح يستمر أو مراحل إن شاء الله حتى التنفيذ الكامل بإذن الله تعالى أستاذ سالم. ونريد أيضا بعد نوضح للمستمع العزيز مكونات المشروع والمساحة الإجمالية للموقع بشكل عام.
1: نعم، بالتأكيد طبعا هي فترة التجهيز هذه المشاريع الكبيرة شوي فترة التجهيز عادة ما تكون ما بين 4 إلى 5 سنوات، ولكن حسب الخطة الزمنية المقدمة من هذه المؤسسة هم إن شاء الله بينتهم من أعمال التنفيذ في حدود 2.5 سنين، يعني نقول على إن شاء الله منتصف 2028 يكون إن شاء الله يكون جاهز يعني. بالنسبة للمكونات مثل ما قلت المكونات تتنوع ما بين السكن والضيافة والتسوق، فهناك يتضمن مشروع فندق به مجموعة من الإشغالات المناسبة اللي تلبي احتياجات الزوار. كذلك أيضا هناك حوالي مجموعة من الفلل السياحية يصل عددها إلى حوالي 45 فلة. هناك أيضا محلات تجارية تصل إلى حوالي 72 محل، بالإضافة إلى قاعة مناسبة للفعاليات والمناسبات، ومثل ما قلت أيضا حديقة مصاحبة لهذه المكونات. كذلك أيضا خصصت الشركة المستثمرة ساحة لليخوت الخاصة بالتنزه في جزيرة مصيرة.
0: نعم، أخيرا أستاذ سالم، القيمة المضافة للمشروع والعوائد والأثر، لأن مثل هذه المشاريع لا تكون فقط للمستثمر وإنما حتى أيضا المجتمع المحلي الموجود في ولاية مصيرة بإمكانه أن يستثمر في هذه المشاريع.
1: بالضبط أخي خالد. اليوم يعني التوجه الحكومي وكذلك أيضا أهم مستهدف للمحافظة أنه هو التركيز على الأثر أو التركيز على القيمة المضافة الذي سوف يحققها هذا المشروع. أكيد هناك مجموعة من فرص العمل التي سوف تتاح لأبناء هذه الولاية، ولأن أكيد مشروع بهذا الحجم بهذه المكونات يحتاج إلى كوادر لإدارة كل هذه الإشغالات. كذلك أيضا هناك سوف تكون فرص واعدة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، لأن مثل ما ذكرت هناك حوالي 72 محل، وبالتالي كأن هناك 72 فرصة لأصحاب هذه المؤسسات الصغيرة المتوسطة، بالإضافة إلى قد تكون هذه الفرص من بداية التنفيذ أخي خالد. يعني حتى أعمال التنفيذ أكيد بتكون فرص مناسبة لأصحاب هذه المؤسسات.
0: نعم،
1: بالإضافة إلى أن أيضا من مكونات المشروع من سوق مخصص للمنتوجات العمانية لأصحاب الأسر المنتجة، للحرفيين، لأيضا الصناعات التقليدية، فهذه أيضا فرصة متاحة لجميع أصحاب هذه الأنشطة يعني.
0: نعم، كل التوفيق إن شاء الله لكم في إن شاء الله إطلاق المشروع بداية، ثم أيضا تنفيذه في مراحل المختلفة، ونشوف إن شاء الله على أرض الواقع ويفيد المستثمر والمجتمع بشكل عام هناك في ولاية مصيرة. شكرا لك أستاذ سالم، بارك الله فيك.
1: شكرا لك أخي خالد، أحسنت، حياك الله.
0: بارك الله فيكم. شكرا للأستاذ سالم بن خادم الهاشمي مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية، كنا نتحدث معه عن المشروع الاستثماري والسياحي المتكامل بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية.

0: الثامنة تماماً تستمعون لصباح الخير يا بلادي. أهلاً بكم جميعاً، كيف النفسية معاكم مع بداية يوم الأحد؟ إن شاء الله يا رب كذا كل المشاعر الإيجابية ترافقكم، من مشاعر التفاؤل وأيضاً مشاعر التسامح والتغافل مع على أحبابكم اللي عنده كذا شخص مزعلنا، حاول أن تصنع مساحة من التغافل وأن تبدأ دائما وتبادر في الخير. واليوم نسولف عن موضوع التبرير والشرح، إن الواحد في بعض المواقف قد يضطر للتبرير لحفظ الود، أو في بعض المواقف الأخرى ممكن كثرة التبرير قد تعد ضعفا، كل حد على حسب وجهة نظره. شاركونا الناس بعض كذا، كل حد يشوف الموضوع من زاويته، والبعض قال إن ما الجميع يستحق إن نحن يعني نكرس وقتا للشرح والتبرير. من ضمن المشاركات هنا أبو معاذ، صباحك خير يا أبو معاذ، يقول صباحكم همة ونشاط. شخصيا للأمانة كنت أعمل على الطريقتين، اللي يفهمني ما كنت أبرر له لأنه يعرفني صح، وبعض الأحيان حتى مع اللي يعرفني أوضح مقصدي بس أتأكد أنه فاهمني، ولا أريد أخسر أحد ولا أحد يأخذ عني فكرة ما طيبة، واللي ما بيني وبينه ذاك التواصل ما يهمني أني أبرر له صراحة. بس حاليا مع النضج صرت أعمل طاف ولا أهتم ولا أبرر لمن يكون لمن يكون، يعني ما يبرر لأحد أبدا، وأحس براحة ما بعدها راحة. شو رأيك كذا أبو معاذ، يعني ما حد يستاهل التبرير؟ هنا أيضا رسالة من خليفة الرحبي، أبو المنذر أهلا بك يا خليفة، صباح النور، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاركنا في الموضوع 724410، شكرا لكل التفاعل الطيب. اللي متابعنا كان حلقة الخميس، كنا نتحدث عن اليوم العالمي للصحة النفسية، وذكرنا المؤتمر الصحة النفسية هنا في سلطنة عمان، وكان معنا ضيف عزيز أيضا تحدثنا معه، دكتور مختص في الصحة النفسية، كيف إن الواحد اللي مر بظرف نفسي مثلا صعب هو يكون مشارك في صناعة الوعي بالصحة النفسية، يخبر تجربته كيف يعني تغلب عليها، فرأيهم مسموع ومهم جدا. وفي هذا أيضا الجانب دعت منظمة الصحة العالمية إلى تسريع الانتقال من الرعاية القائمة على الإقامة الطويلة في مستشفيات الطب النفسي إلى خدمات مجتمعية تحترم حقوق الأشخاص واحتياجاتهم وخياراتهم. المنظمة أعلنت في بيان جاء عشية اليوم العالمي للصحة النفسية إصدار دليل جديد لمساعدة البلدان على تنفيذ هذا التحول، إنهم يمكنوا الأشخاص اللي أمضوا فترات طويلة في مؤسسات الصحة النفسية من العودة إلى المجتمع ودمجهم في المجتمع مع توفير الرعاية والدعم اللازمين. أكيد إن أنت يعني لك دور بارز جدا في الحفاظ على الصحة النفسية لنفسك أولا، ثم أيضا للأشخاص المحيطين بك. دائما عشان كذا نقول أن نحاول أنك تكون الشخص الإيجابي في كل جلسة، في كل محضر أنت تحضر يقول لك خليك محضر خير. الخير ما بالضرورة أن يكون دائما توقف مثلا مع حد معين أو تدلي برأي، أحيانا حتى أنك تطبطب على فلان اللي معاني من شيء معين، أنك ترسم ابتسامة، أيضا تغير الجو بنكتة لطيفة ما تؤذي أحد. كل هذه التفاصيل من شأنها أن تحسن من الوضع النفسي للجميع.
1: الوضع النفسي لابد أن يكون زين علشان لما تروح إلى المستشفى وتدخل المعاينة أول شيء لا سمح الله يعني يكون ضغطك زين. علشان أن يكون ضغطك زين لابد أن تكون وضعية الذراع تكون بطريقة صحيحة لقياس ضغط الدم بطريقة صحيحة. راح نخبرك عن هذه المعلومة عزيزي المستمع بعد ما نروح لهذا الفاصل، لا تروحوا بعيد، وخليكم دائما أوفياء لصباح الخير يا بلادي.

0: أهلا وسهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي، حياكم الله. 7-2-4-24-10. شكرا لكل من يتفاعل معنا. هنا رسالة من المضيبي هذه المرة، عبد الله بن سالم الرواحي عليك السلام ورحمة الله، يقول: ليس كل المواقف والأشخاص تتطلب التبرير، كذلك حجم الموضوع والأمر، وإنما يجب تحديد هذا الأمر ووزنه حتى لا يحدث فيه ظلم أو ضرر دون وسيط في البداية، ونسأل الله العون في سعة الصدر. اللهم آمين. إن شاء الله قلوبكم كذا واسعة وصدوركم واسعة ورحبة لكل أحبابكم. عزيزي المستمع، نذهب وإياك لموضوع آخر وحديث حول استضافة سلطنة عمان الاجتماعات وورش العمل الإقليمية لتعزيز السلام الجوية والرقابة على برامج الدولة للسلامة SSP بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني. تشاركنا هذا الحديث ضيفتنا الأستاذة راوية بنت ناصر العدوي، وهي مدير عام تنظيم الطيران المدني بهيئة الطيران المدني. أستاذة راوية، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: أهلا وسهلا بك. إذا نتحدث معك عن هذه الاستضافة لسلطنة عمان لهذه الورش والاجتماعات الإقليمية بالتعاون مع منظمة الطيران المدني، أبرز المحاور الموضوعات التي تركز عليها هذه الورش والاجتماعات فيما يخص السلام الجوية في المنطقة؟
1: شكرا لك يا عزيزتي. طبعا اليوم سلطنة عمان تستضيف هذه الاجتماعات، وهذا يعكس طبعا دورها الفاعل في دعم جهود السلام الجوية على المستوى الإقليمي وتعزيز التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي والدول الأعضاء كذلك. هذه الاجتماعات تعتبر مهمة بالنسبة لنا، لأن هي تجمع بين ممثلي سلطات الطيران المدني في الشرق الأوسط والمنظمات الدولية لمناقشة التحديات الحالية المشتركة ومتابعة مبادرات تعزيز السلام الجوية تنفيذها ومتابعة تنفيذها. فيما يتعلق بالمحاور أو الاجتماعات اللي بتركز عليها خلال هالفترة، طبعا بيكون التركيز على متابعة تنفيذ مبادرات تعزيز السلامة ومراجعة التقدم في تطبيق الخطط الوطنية والإقليمية للسلامة كذلك. واحدة من المحاور المهمة اللي هي تعزيز استخدام بيانات السلامة لتحديد المخاطر والتعامل معها بشكل استباقي، وطبعا متابعة التزامات الدول ضمن برنامج الرصد المستمر للبرامج العالمي للتدقيق على السلامة الجوية.
0: جميل. نتحدث عن أبرز المشاركين أيضا، وكل هذه المشاركات والفعاليات أيضا التي تقام، كيف لها أن تسهم في تعزيز وتطوير برامج الدولة للسلامة SSP ونظم أيضا إدارة السلامة لدى كل الدول المشاركة؟
1: طبعا هذا الورش تساعد كثير الدول على تطوير أساليب إدارة السلامة من خلال تبادل التجارب وأفضل ممارسات في تطبيق برامج الدولة للسلامة وإدارة ونظم إدارة السلامة لدى مقدمي خدمات الطيران. الفكرة الأساسية هي تعزيز التكامل بين دور الدولة في الرقابة والتنظيم ودور شركات الطيران والمطارات ومقدمي الخدمات في إدارة هذه المخاطر التشغيلية. يعني بالنسبة لنا احنا، يعني الرقابة على السلامة لم تعتمد فقط على التأكد من الالتزام بالتشريعات، وإنما هي أيضا تركز على تحديد المخاطر مبكرا واتخاذ الإجراءات الوقائية قبل وقوع الحوادث.
0: جميل. يعني يمكن لا يخفى على أحد الأحداث الاستثنائية اللي مر بها منطقتنا الجغرافية وتأثر بها المجال الجوي تأثرا كبيرا جدا، سلامة الأجواء وأيضا تغيير عدد من المسارات الجوية لعدد من المطارات، والحمد لله كانت الأجواء هنا أجواء سلطنة عمان آمنة طوال الوقت، بل كانت أيضا مسارا آمنا لكثير من الطائرات. فهذه كل هذه التفاصيل أكيد أن ستكون حاضرة من خلال تبادل الخبرات، وكيف لهذا الموضوع أيضا أن يسهم في تغلب المنطقة على التحديات المشتركة بين دول إقليم الشرق الأوسط، إن صح تسميته بذلك.
1: صحيح طبعا، يعني احنا نعرف ان قطاع الطيران هو قطاع دولي بطبيعته، والتحديات المرتبطه بالسلام الجوي لا تقتصر على دوله واحده فقط يعني.
0: بالضبط.
1: فهي هذه الاجتماعات تتيح للدول مشاركه تجاربها الناجحه والتحديات اللي تواجهها، ونستفيد من بعض من الحلول والممارسات التي فعلا اثبتت فعاليتها يعني. وفي نفس الوقت يعني احنا دائما نؤمن بان تبادل الخبرات لا يقتصر على مشاركه النجاحات يعني، بل يشمل ايضا الدروس المستفادة من هذه التحديات حتى تستفيد منها جميع الدول في المنطقة.
0: جميل جدا. كيف ينعكس نجاح سلطنة عمان في تنظيم هذه الفعالية وهذه الاجتماعات على مستوى دولي على مكانتها الإقليمية والدولية، وأيضا أمان مجالها الجوي ومجال وتفوقها في مجال الطيران المدني الآمن المستدام؟
1: ولله الحمد، سلطنة عمان اليوم تتمتع بمكانة متقدمة جدا في مجال السلامة الجوية، وهذا لم يأتي من فراغ، هو نتاج جهود مستمرة لتطوير منظومة الرقابة على السلامة، والتي انعكست في تحقيق نسبة 95% في نتائج التدقيق الدولي لمنظمة الطيران المدني. وطبعا بالنسبة لنا استضافة مثل هذه الاجتماعات تعزز من حضور السلطنة ودورها الفاعل في منظومة الطيران المدني إقليميا ودوليا، وكذلك تؤكد أننا لا نكتفي فقط بتحقيق الإنجازات على المستوى الوطني، بل نسعى دائما إلى المساهمة في تطوير منظومة السلامة الجوية على مستوى المنطقة. وكذلك في النهاية الريادة الحقيقية لا تقاس فقط بما تحققه الدولة من إنجازات، وإنما أيضا بقدرتها على مشاركة خبراتها والمساهمة في رفع مستويات السلام.
0: نعم بالضبط، إن شاء الله يا رب دوام السلامة والأمان ودوام أيضا التميز لمجال الطيران هنا في سلطنة عمان، وأيضا المجال الجوي وأمانه بكل هذه المبادرات الرائعة منكم والجهد المتواصل والحرص على تبادل الخبرات وأيضا استقطاب الكثير من هكذا التجارب من بيوت الخبرة العالمية. هذا ما تسيرون عليه في ذات النهج للتطور والرقي بمجال الطيران وأيضا الطيران المدني بالتحديد هنا في سلطنة عمان. استاذ راوية، شكرا جزيلا لوجودك معنا ولكل التفاصيل اللي ذكرتيها.
1: شكرا جزيلا، وأسعدني وجودي معكم في هذا اللقاء.
0: الله يحفظك يا رب.
1: الله خير. شكرا.
0: إذن لضيفتنا بقية صباح سعيد نرجوه للأستاذة راوية بنت ناصر العدوي، مدير عام تنظيم الطيران المدني بهيئة الطيران المدني. تحدثنا وياها عن استضافة سلطنة عمان للاجتماعات وورش العمل الإقليمية لتعزيز السلامة الجوية والرقابة على برنامج الدولة للسلامة SSP بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني.

0: صباح مشرق، نتمنى لكم جميعا مستمعين الكرام الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا ويدوم عليكم الصحة والعافية. موقع أبوينت دي حذر من أن وضعية الذراع الخاطئة قد تؤثر سلبا على قياس الضغط ضغط الدم، حيث قد تكون قراءة ضغط الدم أعلى بكثير إذا لم يتم دعم الذراع بشكل صحيح. تروح تقيس الضغط مثلا في مقياس للضغط موجود عندك في البيت أو حتى في أي مستوصف أو مؤسسة صحية وتشوف أن قياس ضغط الدم مرتفع عندك. وضعية الذراع لازم تكون بطريقة صحيحة.
1: البعض يقول حتى الفرق بين اليمين واليسار.
0: بالضبط، في ناس تقول اليسار هي أقرب للقلب وفي ناس تقول اليمين هي الأدق في قياس ضغط الدم. في موقع اسمه

0: هذا الموقع أبونت دي مثل ما خبرناكم هو يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، يقول بأن قيمة الضغط الانقباضي العلوي قد ترتفع بمقدار يصل إلى 6.5 مليمتر زئبقي وفقا لما توصلت إليه نتائج دراسة حديثة في حالة أن تكون وضع الذراع وضعية خاطئة. في هذه الدراسة قارن العلماء بين 3 وضعيات شائعة للذراع أثناء قياس ضغط الدم. الأولى هي أن تكون الذراع ممدودة على طاولة أو مكتب، والثانية الذراع موضوعة في الحجر، والثالثة ذراع متدلية إلى الجانب دون دعم. توصلت نتائج الدراسة إلى أنه عند وضع الذراع في الحجر تم قياس قيمة ضغط الدم الانقباضي أعلى بمتوسط 3.9 مليمتر زئبقي مقارنة بالوضعية الموصى بها على الطاولة. أما عند ترك الذراع متدلية إلى الجانب دون دعم فقد ارتفعت بقيمة بمقدار 6.5 مليمتر زئبقي. يعني أفضل وضعية أنك تكون أمامك طاولة وباسطنها أو مادنها على الطاولة. تم قياس قيمة أعلى للضغط الانبساطي السفلي، الرقم اللي يكون تحت، بالمقارنة بوضعية الطاولة كانت القراءات أعلى بمقدار 4.0 مليمتر عند وضع الذراع في الحجر بمقدار 4.4 مليمتر يعني لما تترك الذراع دون دعم. طبعا يكون في فرق
1: سبحان الله.
0: فحتى في الرقم اللي فوق أو حتى الرقم اللي يكون في الأسفل،
1: يعني القراءة غير دقيقة لما تكون كذا ضام يدك على حجرك أو قريب من جسدك ضام منها أو حتى متدلية هذا خاطئ.
0: صحيح.
1: الصحيح فقط عندما تبسط يدك على سطح
0: على سطح مستوي طاولة مثلا. وبعدين كانت النتيجة أن وضعية الذراع بحد ذاتها يمكن أن تؤثر بشكل ملحوظ على قراءة ضغط الدم، لذلك ينبغي من يقيس ضغط الدم في المنزل الحرص على عدم وضع الذراع مثل ما ذكرت يا عائشة في الحجر أو تركها متدلية إلى جانب، بل يجب إسنادها على سطح داعم.
1: يعني حاول حتى أنه غالبا في المؤسسات الصحية كذا يعملوا فأنت حاول أنك
0: لا ما غالبا
1: أنا عن نفسي كذا
0: بعض المراكز الصحية يعني يكون وضعها بطريقة غير صحيحة. على مثلا على الرجل
1: وهذا
0: قد تكون يمكن هي متدلية أصلا
1: فعلا. فإذا هذا يؤثر على القراءات الصحيحة. ضغط الدم متأثر بشكل كبير حتى بظروف الحياة المختلفة، بنوعية الطعام، حتى في تنفسك. أجرى عدد من الباحثون في جامعة كولورادو بولدر وجامعة أريزونا وكلية ألما دمجوا بيانات مستمدة من 5 تجارب أولية، ونشر التحليل في دورية علم وظائف الأعضاء التطبيقي، شمل أكثر من 100 شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 و82 عام. إيش سووا؟ جابوهم ودربوهم تدريبات تمارين التنفس العميق اللي هي تقوي عضلات الشهيق. هذه التمارين يعني كذا تركز على العضلات المستخدمة في عملية استنشاق الهواء، وهذا باستخدام جهاز محمول يوفر مقاومة تجبر هذه العضلات على بذل جهد أكبر تماما، كما يزيد رفع الأثقال من الجهد المطلوب من عضلات الذراع، يعني تصعب عملية الشهيق سبحان الله. وشافوا من خلال هذا العمل إن قوة عضلات الشهيق تستخدم جهاز التنفس راح تخفض من ضغط الدم بشكل ملموس. إذن الناس اللي يعانوا من ارتفاع ضغط الدم زين إنكم تعلموهم على موضوع التنفس العميق وتمارين التنفس العميق، مع ذكر أنهم استخدموا هنا جهاز يصعب الشهيق. فديروا بالكم على صحتكم وعافيتكم، وزين كذا تطلع على تمارين التنفس العميق من خلال منصات كمنصة اليوتيوب على سبيل المثال.
0: وزين تبتعدوا عن كل ما يؤرقكم، ما يكون في استرس موجود معكم في الحياة رغم الضغوطات اللي نعيشها في اليوم، لكن كل واحد يخلي التفاؤل دائما رفيقة، وإن شاء الله تكون الابتسامة دائما في محياكم.

0: صباحكم ورد وعافية وبركة. أهلا بالجميع. 724-24-10 رقم التواصل بيننا وبينكم. شكرا لكل المتفاعلين الأوفياء على هذا الرقم، وبنقرأ إن شاء الله رسائلكم كذا في أوقات متفرقة من عمر هذه الحلقة. شهر أكتوبر شهر المرأة اللي تحتفي فيه سلطنة عمان وطن الغالي بالمرأة بالسابع عشر من أكتوبر. الكثير من الأدوار البارزة للمرأة بشكل عام في حياة الناس بشكل عام وفي وطننا الغالي لها الإسهام الكبير، أيا كانت هذه المرأة، أيا كان عملها، حتى ربات المنازل، صاحبات المشاريع الصغيرة التي تدار في المنازل بكل حب ووفاء وإخلاص، كل امرأة عاملة بجهدها بأمانتها، شقيقة لأخيها الرجل في بناء هذا الوطن، لها كل التحية والثناء. من المؤسسات التي تعنى دائما بتأهيل هذه الكوادر الوطنية التي نفخر بها، وأيضا تؤكد على وجود المرأة كدور فاعل جدا في بناء الوطن، هي جمعيات المرأة العمانية في مختلف المحافظات. ولكن هل تقوم هذه الجمعيات بدورها الفاعل بشكل حقيقي؟ هل هناك جوانب من قصور أو جوانب للتحسين؟ كيف لنا أن نطور من الدور الفاعل اللي تقوم به جمعيات المرأة العمانية؟ نتحدث عن مشروع تطوير جمعيات المرأة العمانية مع ضيفتنا التي نرحب بها، الأستاذة رحمة بنت يحيى بن الفضل العبادي، مديرة دائرة الشراكة ومؤسسات المجتمع المدني والمديرية العامة أو بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الداخلية. أستاذة رحمة، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور والسرور يا رب العالمين.
0: أهلا وسهلا بك أستاذة رحمة. كذا بنسبق التاريخ

0: جمعيات المرأة؟
1: حقيقة يمثل مشروع تطوير جمعيات المرأة هو نقلة نوعية في مسيرة العمل الاجتماعي في السلطنة، فهو لا يقتصر فقط دورها على تطوير أدائها الجمعيات من ناحية إدارية أو مالية أو فنية، بل هو يستهدف تعزيز دورها التنموي حيث أن يصبح نطاق عملها بخدمات أكثر شمولية قادرا على استجابة حاجات الأسرة والمرأة والمجتمع بشكل عام. بدل ما كان يركز على الأفراد راح يكون مركز مؤسسي متكامل يقدم الخدمات والبرامج، إلى جانب إطلاق مجموعة من البرامج أو اللي هي 10 برامج إن شاء الله تعالى من خلال اللي هي 6 مسارات بإذن الله تعالى.
0: ما شاء الله، إذن 10 برامج من خلال 6 مسارات.
1: مسارات نعم. المسارات طبعا هي تكون في مجالات المرأة، الحوار بين الأجيال، وفي مجال التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والدعم النفسي وتنمية الطفولة. طبعا هي كافة الجوانب اللي معنية فيها سواء كانت المرأة والأسرة بشكل عام والمجتمع بأكمله.
0: نعم جميل. إذن كل هذه البرامج في هذه المسارات المختلفة التي ذكرتها أكيد أنها ستبث من خلال مراكز تنمية الأسرة والمجتمع، كيف ستسهم في تمكين المرأة حقا اقتصاديا اجتماعيا وتلبي أيضا احتياجات مختلف فئات المجتمع المستفيدة؟
1: حقيقة تتمثل أهمية هذه المراكز أنها راح تجمع الخدمات والبرامج ضمن منظومة متكاملة، بحيث أنها ما تركز فقط على الأفراد. كانت قد يكون جمعيات المرأة تركز على المرأة بشكل مباشر، أصبحت الحين أكثر تكاملية كمنظومة بحيث التركيز على نشاط الفرد، وإنما سوف يكون إحداث اللي هو أثر مستدام على المجتمع وعلى حياة المستفيدين بأكملهم. طبعا في عدة اللي هي محاور، سواء كانت في مجالات التمكين الاقتصادي هدفها في النهاية تطوير مشاريع المرأة وقدرتها على إدارة مشاريعها بطريقة أكثر احترافية، وكيف تروج لمشاريعها وكيف تكون رائدة عمل متمكنة في مجتمعها. طبعا معانا مجموعة من الشركاء اللي هي سواء كانت مختلف المؤسسات الحكومية أو المختلف اللي هي المؤسسات القطاع الخاص ومشاركة مع هذه الجمعيات، بالإضافة إلى كثير من المشروعات اللي هي فيها تنوع، سواء كانت في مجالات الحوار بين الأجيال، هدفنا اللي هو كيف ندمج كبار السن مع الجيل الناشئ، هدفنا اللي هو حاليا تطوير الحوار ما بين الأفراد بحيث أنه ما يكون المسلمين منعزلين عن الأجيال الناشئة.
0: نعم جميل. يعني هذه فجوة الأجيال دائما نتحدث عنها في عدد من السياقات، ضمنها حتى كنا تكلمنا عن الذكاء الاصطناعي واستخدام التقنية ومحو الأمية التقنية إن صح تسميتها بذلك عن كبار السن ودمجهم بالشكل الصحيح، فهي مسارات مواكبة أراها وملفات مهمة أستاذ رحمة. ونحن نتكلم اليوم عن المرحلة الأولى من هذا المشروع، مشروع تطوير جمعيات المرأة العمانية، ما المتوقع يعني تحقيقه من خلال هذه المرحلة ضمن الولايات ربما المحددة كنزوة ونخل وصور، وأيضا خطط ربما تعميم هذه البرامج لاحقا على بقية ولايات سلطنة عمان؟
1: حقيقة هو المرحلة الأولى من البرنامج يمتد خلال عامين 2026-2027. طبعا تم اختيار 3 ولايات اللي هي نزوة وصور وولاية نخل كاختبار تجريبي، فيها يتم فيها التطبيق العملي في هذه الـ3 ولايات، ويتم فيها تقييم هذه اللي هي أداء هذه الجمعيات، بحيث إن إحنا هدفنا فيها إن إحنا نطور ونبرز تطوير الأداء المؤسسي لهذه الجمعيات ونرفع من كفاءة خدماتها ونوسع قاعدة المستفيدين بحيث إنه يكون الإفادة للجميع. انطلاقتنا راح تكون في هذه الـ3 ولايات، ومن ثم راح تعمم إن شاء الله التجربة على مختلف الجمعيات على مستوى السلطنة
0: بإذن الله تعالى. لكم كل التوفيق في هذا السعي المبارك. أستاذ رحمة، هل هناك رسالة توجهينها لكل النساء الموجودات في يعني أو المنتسبات لجمعيات المرأة العمانية، أو حتى اللي عندها رغبة أنها تنتسب وتشارك في النشاط الفاعل لجمعيات المرأة العمانية، سواء في الولايات المحددة اللي بيبدأ فيها إن شاء الله المرحلة الأولى من هذا المشروع اللي هي نزوة ونخل وصور، أو حتى في الولايات الأخرى؟
1: والله أنا رسالتي أقول إن تطوير جمعيات المرأة محتاجة كانت من فترة طويلة، ونعتبر إن جمعيات المرأة وتطويرها هو استثمار في الإنسان وفي الأسرة وفي المجتمع، وطبعا في قدرات المرأة العمانية على المشاركة في التنمية وصناعة الأثر في ظل طبعا اللي هي رؤية عمان 2040.
0: نعم.
1: حتى إن تكون المرأة لها دور ولها أثر في هذا المجال.
0: نعم أتفق معك تماما. نعم.
1: دعوة للأمانة لكل امرأة اليوم في السلطنة أن تكون لها دور في هذه الجمعيات أن تبرز دورها، سواء كانت المرأة الموظفة أو المتقاعدة أو اللي هي ربة المنزل، كل بأفكاره كل بتطلعاته أن يكون شريك في هذه

0: الجمعيات.
1: نعم، رسالة رائعة جدا منك أستاذة رحمة، ونرجو أن تصل لجميع النساء الجميلات عندنا في سلطنة عمان. كما ذكرت، الجميع له حق في المشاركة وله دور أيضا فاعل تنتظره جمعيات المرأة العمانية. لكم كل التوفيق والسداد في مسعاكم أستاذة رحمة، بارك الله فيك.
0: أمين جميعا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعنا العزيز، هذا كان حديث ضيفتنا الأستاذة رحمة بنت يحيى بن الفضل العبادي، مديرة دائرة الشراكة ومؤسسات المجتمع المدني بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية في محافظة الداخلية. تحدثنا وإياها عن تطوير جمعيات المرأة العمانية.

0: التحية لشركة التنمية في عمان، المرأة العمانية التي بعد عدة أيام سيكون يومها إن شاء الله يوم السبت بالتحديد. تفضلي أختي عائشة.
1: المرأة العمانية الأبية، عجبتنك الأغنية خالد؟
0: طبعا عجبتني، ليش ما عجبتني يعني. أنا أول ما دخلت الاستديو أنت قلتي لي إيش رأيك في الأغنية. ما أقول رأيي، الأغنية حلوة حلوة حلوة الأغنية.
1: شركة التنمية
0: صحيح،
1: جناح عمان الذي الوطن اللي
0: ما إن شاء الله راح يكون يوم السبت في حلقة جديدة إن شاء الله من صباح الخير يا بلادي. وستقدمها لكم زميلتي إن شاء الله. لا أحب تصير صباح الخير يا بلادي، صباح ما أحلى صباح. وتقدمها إن شاء الله زميلتي عايشة الهناي، وفي الإخراج إن شاء الله راح تكون
1: لا حد يخبر دريس البشر، لا حد خبره
0: عشان كذا، لأن بيكون كله إن شاء الله المرأة العمانية ستقدم الحلقات بإذن الله تعالى.
1: ما شاء الله على الجائزة.
0: نروح لضيفنا اللي انتظرنا على الاتصال، الأستاذ الدكتور رائد بن محمد عابد، وهو بروفيسور في الأحياء الدقيقة البيئية والتقنية الحيوية ورئيس قسم الأحياء بجامعة السلطان قابوس. سنتحدث معه عن استضافة الجامعة يوم غد الاثنين المؤتمر الدولي الرابع للأحياء الدقيقة البيئية وتطبيقاتها في التقنية الحيوية. وهذا المؤتمر عزيز المستمع يمثل منصة علمية دولية تجمع الباحثين والأكاديميين وطلبة الدراسات العليا والباحثين في بداية المسيرة العلمية، وأيضا غيرهم من المتخصصين في مجالات البيئة الميكروبية والتكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها المختلفة. دكتور رائد، يسعد صباحك بكل خير وحياك الله معنا.
2: صباح الخير أخي خالد، وصباح الخير للمستمعين والمستمعات، وكل عام والمرأة العمانية إن شاء الله بألف خير وعافية
0: بإذن الله تعالى. شكرا لكم دكتور على حضوركم معنا في هذه الفرصة والحوار معك. بداية عن المؤتمر الدولي، أهميته وأبرز موضوعاته دكتور.
2: نعم أخي خالد، المؤتمر الدولي الرابع يعقد في رحاب جامعة السلطان قابوس بعد مسيرة ما يقرب 13 عاما من المؤتمر الأول الذي عقد في 2013.
0: نعم.
2: المؤتمر الرابع يجمع نخبة من العلماء والباحثين من ما يقرب 29 دولة من جميع أنحاء العالم. والهدف الأساسي والموضوع المحوري في هذا المؤتمر يركز على دراسة التنوع الميكروبي في البيئات الموجودة سواء في سلطنة عمان أو في الأماكن، البيئات القاسية والمتطرفة مثل البيئات الصحراوية أو البحرية أو الأماكن المالحة. وأيضا يركز على دراسة دور هذه الميكروبات سواء في الزراعة والأمن الغذائي، في صحة الإنسان، أو في التقنية الحيوية والصناعية، أو في المعالجات الحيوية للملوثات. وأخيرا يركز المؤتمر على دراسة فرص لمناقشة هذه أو كيفية تحويل الاكتشافات العلمية إلى تطبيقات عملية حتى تدعم يعني الاقتصاد القائم على المعرفة وتنويع يعني الاقتصاد الموجود في سلطنة عمان.
0: نعم دكتور، راح يكون إن شاء الله المؤتمر على مدى 5 أيام في 12 متحدث، في يمثلون أيضا 28 دولة كمشاركين. الآن نتحدث عن إسهام الأحياء الدقيقة في تطوير الزراعة والصناعة وحماية البيئة، ولربما هذا الحديث سيكون الأبرز في أعمال أو جدول أعمال المؤتمر.
2: نعم أخي خالد، يعني هو الفكرة أنه كثير من الناس يعتقدون أن الميكروبات ترتبط فقط بالأمراض أو هي صغيرة الحجم وعدم رؤيتها لا تعتبر لها أي دور أساسي، ولكن في الحقيقة هذه الميكروبات لها دور أساسي وكبير جدا في استمرار الحياة، في صحة الإنسان.
0: نعم.
2: في مجالات الزراعة والصناعة وحماية البيئة. يعني على سبيل المثال في مجالات الزراعة والأمن الغذائي لها دور كبير في تحسين خصوبة التربة.
0: صحيح.
2: لها دور كبير في تعزيز قدرة النباتات على تحمل الجفاف مثلا والملوحة. تساهم أيضا في تعزيز خصوبة التربة وبالتالي قلة الاعتمادات على أو الاعتماد على الأسمدة والمبيدات الكيميائية. في مجالات الصناعة لها دور أيضا كبير جدا، لأنه كثير من هذه المكروبات لها القدرة على إنتاج إنزيمات أو مواد أو مركبات ذات قيمة اقتصادية عالية، وبالتالي يمكن استخدامها لإنتاج بعض الأدوية أو للوقود الحيوي أو إنتاج حتى بعض الأغذية والعقاقير. لها أيضا دور كبير في حماية البيئة، يعني كثير من الملوثات العضوية أو التلوث اللي ممكن أن يحدث في نتيجة الإنتاج النفط أو المعادن السامة، يمكن استغلال هذه الميكروبات لتنظيف البيئة واستغلالها لاسترداد عناصر ذات قيمة أيضا اقتصادية من النفايات الإلكترونية على سبيل المثال.
0: نعم.
2: وبالتالي الميكروبات التي تعيش في البيئة لها دور كبير جدا في يعني مجالات مختلفة على مستوى الزراعة والصناعة وحماية البيئة.
0: نعم. سؤال علمي آخر ونختم به هذا اللقاء دكتور، بيئتنا العمانية هنا في سلطنة عمان هل أيضا لها فرص بحثية في ما يتعلق بمجال الأحياء الدقيقة والتقنية الحيوية، وكيف بإمكاننا نحول نتائج هذه البحوث إلى تطبيقات عملية وحتى ربما اقتصادية في المستقبل؟
2: نعم، في الحقيقة يعني عمان تعتبر بيئة استثنائية جدا للميكروبات، لأنها تضم أنواع متميزة جدا، يعني توجد في عمان صحاري، توجد يعني أماكن
0: تنوع تضاريسي
2: إجزاكلي. يعني درجات الحرارة قد تصل فيها إلى 50 درجة مئوية، بعض الأماكن المالحة قد تصل درجة الملوحة إلى 10 أضعاف درجة ملوحة البحر، فتعتبر يعني البيئة البحرية ممتدة على مستوى المحيط والخليج، فهي تعتبر يعني صراحة مختبر طبيعي واسع لدراسة الكائنات الدقيقة. وبالتالي البيئات المختلفة والتنوع البيئي الاستثنائي الموجود في سلطنة عمان بيعطي فرص كبيرة جدا لاكتشاف كثير من الأنواع الإنزيمات والمركبات المتميزة التي قد يكون لها دور كبير جدا في مجال الاقتصاد واكتشاف أنواع جديدة من الميكروبات وتوظيفها في تطبيقات عملية. من ناحية كيفية تحويل هذه الأبحاث إلى منتجات، أنا أعتقد إنه هذا المؤتمر هو منصة رائعة لبناء الشراكة بين الجامعة والقطاع الاقتصادي أو الاقتصاد الصناعي، وتسر هذه الفجوة بين الصناعات والبحث العلمي. وبالتالي يعني نطمح في هذا المؤتمر أن تخرج نتائج الأبحاث من مجرد أبحاث منشورة في مجلات علمية إلى واقع اقتصادي ومنتجات يمكن أن تكون واقع اقتصادي في سلطنة عمان
0: بإذن الله تعالى. تصلون إلى هذه النقطة بإذن الله تعالى في هذا المؤتمر، وإلى أيضا حتى ما أبعد من ذلك من توصيات قد يخرج بهذا المؤتمر ثم تتحول أيضا إلى تطبيقات عملية. شكرا لكم دكتور رائد وبالتوفيق بإذن الله تعالى.
2: أحسن، بارك الله فيك. شكرا،
0: شكرا للأستاذ الدكتور رائد بن محمد عابد، بروفيسور في الأحياء الدقيقة البيئية والتقنية الحيوية ورئيس قسم الأحياء بجامعة سلطان قابوس.

0: الحب كل الحب للغالية عمان، أهلا وسهلا بكم في صباحات عمان المشرقة. شكرا لكل من يتفاعل معنا على 7244410. سالم بن محمد الهاجري يقول: لست أو لست مجبرا للتبرير لأي أحد، من يخطئ في فهمك قادر على فهمك بشكل صحيح، لو تأنى في الحكم عليك وسمع منك. لا، لست مجبر على تبرير كل المواقف لمن يسيء الظن، من يعرفني جيدا يستطيع أن يفهمني. ونصيحة: العين تكذب نفسها إن أحبت، والأذن تصدق الغير إن كرهت. ذات الرسالة أتوقع أنك قرأتها خالد. وصباح الخير أيضا لمن لنايف المعني، أهلا بك يا نايف، صباحك سعادة. مثل ما تعودتوا نحن نجيب كذا غالبا بعض الأخبار في عالم التقنية، جديد عالم التقنية والذكاء الاصطناعي أكيد مستحيل يخلى منه من التحديثات المستمرة. من زمان تكلمنا عن تصرف الذكاء الاصطناعي من نفسه كذا بدون تغذية. غالبا ذكاء اصطناعي يعني شخص أو إنسان مغذنا أو شركة بمعلومات محددة ليعمل على نهج معين. في حادثة في أمريكا بالتحديد، أرسل نموذج ذكاء اصطناعي طورته شركة أنثروبيك بلاغ كاذب لشرطة فيلادلفيا في الولايات المتحدة بشأن جريمة قتل لم تحل. راح اخترع تفاصيل انزين حسب ما أعلنت السلطات، وانتقدت شركة أنثروبيك لتأخرها شهرين في الإبلاغ عن هذه الواقعة. عندهم موقع اسمه Philly Unsolved Murders أو القضايا غير المحلولة .com، وهو الموقع اللي استخدم الذكاء الاصطناعي وراح انتحل شخصية شخص ما، قال أنا عندي معلومات بشارككم إياها عن هذه القضية اللي ما انحلت سابقا. وأوضحت طبعا أنثروبيك للشرطة أن النموذج كان يخضع لاختبار محدد. يعني أنتوا تختبروا ليش تخلوا يعني يتصرف كذا من كيف؟ وهي أيضا حادثة سابقة مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي لآليات محددة بعيدة عن أي أوامر تم إدخالها. إذن الذكاء الاصطناعي بدأ يتطور أنه يتصرف من كيف وبدون تدخل البشر، وهذه المخاوف اللي كان يتكلم عنها. إذن نشوف حتى رسل مالي أي مكان للشرطة، رسل معلومات للشرطة، أنا عندي معلومات عن هذه القضية الفلانية اللي ممكن أن نساهم في حلها، وكان بلاغا كاذبا بكل تفاصيله.
1: من هذا الخبر التقني إلى خبر آخر، هذه المرة فني، حيث توج المصور العماني محمود بن محمد الجابري بالمركز الأول في مسابقة صور من بلادي الجميلة التي أقيمت ضمن المعارض المصاحبة للدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط عن عمل فوتوغرافي التقطه في ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية، جسد فيه جمال التكوينات الطبيعية للصحراء من خلال تداخل الظل والضوء والخطوط التي ترسمها أشعة الشمس على الرمال. شوفي عايشة كيف الصورة
0: رائعة.
1: أنا أدعوكم مستمعين الكرام إلى معاينة هذه الصورة لمحمود الجابري التي توجب المركز الأول ضمن معرض صور من بلادي الجميلة. نبارك له هذا الإنجاز، وليس بغريب على مصورين سلطنة عمان المبدعين ما شاء الله عليهم في المحافل الخليجية والإقليمية والدولية. نصل وإياكم مستمعين الكرام لنهاية هذه الحلقة، الملتقى بحول الله تعالى في صباح الغد. تقبلوا التحية من طاقم العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم عائشة بن سالم الهنائي وخالد بن عبد الله البتاعي،
0: في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، أما في الإخراج جمال بن محمد الشعيلي. إلى اللقاء.

سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عناوين الأخبار. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية لاحتواء التوتر وترسيخ التهدئة في المنطقة. الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل في قطاع غزة رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار، والانتهاكات الإسرائيلية تتصاعد في الضفة الغربية. اتفاق أمريكي روسي لتوريد الديزل إلى الأسواق العالمية، وكييف تصفه بأنه استثمار في الحرب عليها. مقتل 41 شخصا في قصف استهدف مركز إيواء للنازحين بإقليم النيل الأزرق في السودان. عشرات المصابين في انهيار مباني واسعة جراء زلزالين ضربا بنما، وإصدار تحذيرات من موجات تسونامي البحرية في عدة السواحل. العاصفة إيساياس تودي بأربعة أشخاص في جنوب الولايات المتحدة رغم تراجع حدتها. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد فوز القاضية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام. وفي العنوان الأخير، الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفتح باب التصويت للمشاركة في تحديد موضوعات ملتقى معا نتقدم لعام 2027. هكذا مستمعينا الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان عناوين الأخبار.

0: سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان.
3: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
4: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القلابل؟
5: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
3: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
5: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
3: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
3: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. وصلت السفينة التي يركبها دلشاد أخيرا إلى مشارف ميناء مومباي في الهند.
6: وصلنا ميناء مومباي، وصلنا ميناء مومباي.
7: أنزلوا الأشرعة، أنزلوا الأشرعة جميعا، وأبقوا الشراع الصغير.
8: اقترب أكثر من الرصيف يا سكاني، أكثر أكثر أكثر. نعم نعم، هذا يكفي.
7: أنزلوا المرساة، أربطوا الحبال بالأعمدة،

0: سلالم! أنزل سلالم!
1: أنا ذاهب يا دلشاد إلى الغرفة لأجهز الأغراض للنزول.
2: دلشاد! دلشاد!
3: نعم يا أخ محسن.
2: اذهب إلى جوف السفينة وأخرج الأكياس والصناديق إلى السطح.
3: حاضر.

0: دلشان؟
1: نعم يا سيدي.
0: اترك ما بيدك وتعال معي. الشيخ مبارك يريدك أن تبقى معه هنا في مومباي حتى ينتهي من علاج عينيه، ما رأيك؟
1: موافق يا سيدي، لقد كانا كريمين وطيبين معي والله شاهد على ذلك. هات يدك لأقبلها يا سيدي.
2: أستغفر الله، أستغفر الله يا دلشان، الوداع يا نوخذة، رافقتكم السلامة.
0: أتمنى لك الشفاء يا شيخ.
1: الوداع يا سيدي.
0: انتظر يا دلشات، هذه 10 روبيات أجرتك، أنت تستحق.
2: وأجرتك محفوظة عندي أيضا يا دلشات.
0: مع السلامة.
3: احمل الصندوق يا دلشات، أنا سوف أهبط الدرجة مع أبي.

0: وصلوا الرصيف، فتحلق حولهم بشر كثيرون شبه عراة، فشقوا طريقهم بصعوبة بين الخلق المتزاحمين. حمد يمشي في الأمام يشق الطريق، وأبوه خلفه واضعا يده على كتف ابنه، ودلشاد يمشي مذهولا وهو يحمل الصندوق الذي يحوي الأمتعة.
1: يا شيخ مبارك، يا شيخ مبارك، حمد، حمد.
2: مستر جندار،
1: أهلا وسهلا شيخ مبارك، حمد لله على سلامتكم.
2: سلمك الله.
1: السيارة والسائق بانتظاركم هناك. تفضل يا شيخ مبارك، اجلس في الأمام، تفضل.
3: ما بك يا دلشاد؟
4: أنا خائف يا سيدي، هذه أول مرة أركب فيها سيارة.
3: يا رجل، اركب، اركب الآن، اركب ولا تخف.

0: ألم ترى سيارة من قبل؟
1: رأيت من بعيد سيارة أو سيارتين، واحدة للسلطان وأخرى للإنجليز. كانت تسير وتثير الغبار ولها بوق يحذر المارة.
2: مضت السيارة تسير في دروب وساحات وميادين، ودلشاد يقلب عينيه كأنه في حلم عجيب. وأخيرا وصلوا إلى فندق تاج محل.
3: تفضلوا تفضلوا، استريحوا هنا في السالة ريثما أراجع الاستقبال. لقد هجزت لكم أكبر جناح في الفندق.
4: تفضلوا تفضلوا، شراب الاستقبال.
0: خذ يا أبي، خذ يا دلشاد، لا تخجل.
1: شكرا.
0: ها؟ ما رأيك؟
1: إنه حامض وحلو.
0: طيب، خذ كأسا آخر.

0: أشعر برأسي يدور يا سيدي. ما بك؟
1: هل أنت بخير؟
0: نعم، أنا.
1: ها؟ لماذا تضحك؟
0: لا أدري، ربما من هذه الدنيا العجيبة التي جئت إليها ولم أفهم بعد شيئا فيها. لم أرى مثل هذا المكان يا سيدي حتى في أحلام الفقيرة. أنا إذا حلمت فلم أكن أحلم بأكثر من صحن أرز أشتهيه.
2: عفوا شيخ مبارك، هيا تفضلوا، الغرفة جاهزة.
3: استلم حمد ووالده غرفة واسعة، كأنها بيت وبها أثاث فخم ولها نافذة تطل على بستان. وقف دلشاد مذهولا وهو يتأمل الحديقة وما فيها من زهر ونخيل وأشجار، كما لمح طائرا عجيبا.
0: أوه، ما هذا المخلوق يا سيدي؟
1: أين؟
0: هنا في الحديقة، انظر إنه ينشر ريشه الملون كأنها عيون. انظر كيف يمشي بدلال كأنه عروس جميلة.
1: هذا طاووس يا دلشاد، ألم ترى الطاووس من قبل؟
0: لا يا سيدي.

0: استرح يا أبي، تمدد على السرير.
1: أحسنت يا بني. لقد نزلت في هذا الفندق أكثر من مرة، آخر مرة كانت منذ 20 سنة. لقد كان جديدا.
0: وأنت يا أبي كم كان عمرك؟
1: كنت في 35، كنت ما زلت شابا أريد أن أجرب في الحياة كل شيء.
0: هذا الفندق يا أبي هو أغلى فندق في الهند كلها.
1: لم أكن أهتم بالمال يا بني، لقد ورثت عن أبي رحمه الله الخير الكثير. كنت قادما إلى هنا في تجارة، وقد زارني فيه شريك الهندي، وزادت ثقته بي حين رآني أنزل في هذا الفندق الفخم، فعقد معي صفقة كبيرة. المال يجب أن يأتي بالمال يا بني، وإلا أفلس المرء وصار اسمه شائعا بين الناس. يقول المثل: الفلس ضايع يعني البطن جائع.

0: باتوا في الفندق، وفي صباح اليوم التالي جاء الطبيب، وضع سماعة على صدر الشيخ مبارك، ثم قلب جفنيه.
1: هل ترى أصابعي يا شيخ؟
2: لا أبدا.
1: ماذا ترى؟
2: لا أرى إلا الظلام.
1: الأمر الغريب أن عينيك سليمتان لكنك غير قادر على الرؤية. هذا أمر محير.
3: أليس هناك من دواء لهذه الحالة؟
1: لا للأسف، ربما يتعلق الأمر بأعصاب العين، وهذا لا قدرة لي عليه.
0: تجمد الشيخ مبارك كالصخرة حين سمع هذا الكلام، وتقلب وجهه بالذهول والغضب والحزن.
3: نعم، وما العمل الآن؟
1: أنصحكم بالذهاب إلى الدكتور ناريان في ميسور.
3: وكيف نسافر إليها؟
1: بالقطار، هذا أيسر وأسهل.
3: هل تثق بالدكتور ناريان؟
1: بالطبع نعم، لقد جاء حديثا من إنجلترا وجلب معه أدوات وأدوية حديثة. خذ هذه الوصفة يا أخ حمد لتخفيف الآلام، واذهب إلى الدكتور ناريان كما نصحتك.
3: تفضل أجرتك يا دكتور، يجب أن نغادر. مع السلامة.
2: ها يا حمد، ماذا قال الدكتور؟
3: يجب أن نذهب إلى ميسور ونراجع الدكتور ناريان هناك.
2: لقد سمعته يقول إنه لا علة في عيوني، هل قال شيئا آخر؟
3: نعم، قال يجب أن نذهب إلى ميسور وأن لا نتأخر. سوف ألغي الحجز من الفندق ونسافر غدا صباحا إلى ميسور بالقطار.
4: سمعتك تقول قطار يا سيدي، ما هذا القطار؟
3: ها؟ طيب، سأشرح لك. حيوان يشبه الغول الأسود، طويل وطويل ويمشي على بطنه، وله رأس يخرج منه النار والدخان، ما رأيك؟
4: يلدغ أو يعض؟
3: لا، اطمئن، لا يلدغ أو يعض، ولكن له صوت مرعب والناس تركب في بطنه.
4: بطن الغول الأسود؟
3: نعم، هو ينقلهم من بلد إلى آخر.

0: في فجر اليوم التالي وبعد صلاة الفجر ركبوا السيارة إلى محطة قطارات مومباي. أغمض دلشاد عينيه، وفي هذا الظلام رأى وجه عيسى وما حليمة ونور جيهان وعيني مريم المتوسلتين عند باب بيت لوما، فسالت دموعه.
1: دلشاد، دلشاد، اصحى اصحى، لقد وصلنا.
2: بيت الغول، بيت الغول.
3: أي غول هذا؟
1: يخاف أن يبتلعه القطار يا أبي.
3: لا تخف يا دلشاد، لا تخف.
1: أحضر الأغراض من حقيبة السيارة، هيا احمل الصندوق واتبعني يا دلشاد. افتح عينيك جيدا.
2: انظر يا سيدي هناك.
1: هذا هندي فقير يلاعب قردا.
2: وهذا انظر، انه يعزف على مزمار. الثعبان، انظر كيف يتمايل، سوف يلدغه.
1: انظر امامك وتابع السير ورائي يا دلشاد، انتبه للصوص. لقد وصلنا المحطة، تابع السير. انتبه.
2: يا إلهي، لقد استيقظ الغول. ابتعدوا عني، ابتعدوا عني. سيدي، سيدي، أين أنت؟ سيدي حمد، سيدي حمد.

0: يا إلهي أين أنا؟ سيدي حمد، سيدي مبارك، لقد ابتلعه ملغول.
1: وقف دلشاد حائرا وسط هذا المكان الواسع وهو يحمل صندوق السفر، ويمشي هنا وهناك حتى تعب. أوقف رجلا فأشار له إلى باب الخروج، خرج وجلس على باب المحطة واضعا الصندوق أمامه. فجأة أقبل عسكري عابس وهو يرتدي بنطالا قصيرا.
2: ما اسمك؟
0: دلشاد.
2: من أين أنت؟
0: من مسقط.
2: وهذا الصندوق لمن؟ هل سرقته؟
0: لا لا لا، إنه لسيد الشيخ مبارك وابنه.
2: وأين الشيخ مبارك وابنه؟
0: لقد ابتلاهما الغول.
2: الغول؟ هل تسخر مني؟ هيا تعال معي إلى المخفر.
1: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التأليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

تقيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: أحسنت يا أمي باختيارك لشهد الندى الثقيل الوزن والخشن الملمس.
3: أنا اخترت شهد الندى، أنا لم أشتري سوى ثمرتي بطيخ أصفر أو شمام يا صلاح.
2: وأنا أتحدث عن البطيخ الأصفر الذي اشتريته، إنه من نوع شهد الندى.
3: أها حقا، وما هي أنواعه الأخرى؟ عندما قرأت عن مزاياه لم يرد شيء عن أنواعه في المرجع الذي طلعت عليها فيه.
2: حسنا، من أنواع البطيخ الأصفر أيضا العطري والشبكي والعجور، أما فوائده للصحة وكعلاج فكثيرة ومهمة.
3: بالفعل يا بني، وأولها أن البطيخ الأصفر أو الشمام مرطب ومقاوم للعطش وفاتح للشهية، والميزة التي اتضح للعلماء مؤخرا وجودها في الشمام مذهلة.
2: صحيح، فقد اتضح لعلماء الكيمياء الحيوية أن اللب الداخلي للشمام يحتوي على مضادات حيوية طبيعية لديها القدرة على تطهير الجروح والقروح السطحية وعلاج التهابات البشرة.
3: أضف أنه اتضح أن غسل الجسم بماء البطيخ الأصفر يعمل على زيادة ليونة ونعومة البشرة، أما تناول ثمار البطيخ الأصفر فيساعد كثيرا على سرعة بناء وتجديد أنسجة الجسم وتحسين درجة كفاءة ووظائف المعدة والأمعاء والكلى وإدرار السوائل من الجسم.
2: بالفعل، ومن مزايا الشمام المهمة ما أثبتته إحدى الدراسات الأمريكية الطبية من أن وضع شرائحه على أماكن الأورام يساعد على إزالتها.
3: وكذلك يا صلاح، فإن الأطباء القدامى وصفوا شرائح البطيخ الأصفر أو الشمام لعلاج مرض البهاق والكلف غذاء وعلاجا موضعيا على شكل لبخات.
2: وعلى شكل لبخات أيضا تفيد شرائح البطيخ الأصفر لعلاج الحروق السطحية.
3: ولا تنتهي فوائد البطيخ الأصفر عند هذا الحد كما قرأت، فهو يعالج الإمساك خصوصا إذا أخذ صباحا على الريق، كما ينشط حركة الأمعاء ويطرد الفضلات المتراكمة في جدار الأمعاء بفضل الألياف الموجودة فيه.
2: أجل، ويوصف البطيخ الأصفر لحالات فقر الدم وحصوات الكلى واحتباس السوائل والنقرس والروماتيزم والسل الرئوي والحروق والبثور والالتهابات الجلدية وزيادة درجة حساسية البشرة.
3: فعلا، وبالطبع فإن ما في البطيخ الأصفر من مكونات هي التي تعطيه كل هذه الخصائص الغذائية والعلاجية.
2: مؤكد يا أمي، وسوف نذكرها بعد أن آتي بعصير طازج نشربه.
3: فكرة جيدة يا بني.

0: يقدر خبراء التغذية حسبما قرأت أن البطيخ الأصفر أو الشمام يحتوي على 92% ماء، ومن نصف جرام إلى جرام في المئة بروتين، ومن 5 إلى 9 جرامات في المئة جرام مواد دهنية.
1: أجل يا أمي، والبطيخ الأصفر قليل السكريات، إذ لا تتعدى نسبتها فيه 6%، أما نسبة الألياف فيه فحوالي جرام في المئة.
0: أضف أن البطيخ الأصفر مصدر ممتاز للبوتاسيوم وفيتامين جيم وحامض الفوليك، كما يحتوي على الفوسفور والكلور والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والكبريت والنحاس.
1: وعد عن الفيتامين جيم، نجد في البطيخ الأصفر كميات مناسبة من فيتاميني ألف وباء اثنين.
0: ولا بد من أن نشير إلى أنه للاستفادة من جميع المزايا التي ذكرناها للبطيخ الأصفر أو الشمام، يفضل تناول ثماره على الريق أو عصيرها بمعدل كوب يوميا.
1: صحيح، كما أن هناك استعمالات خارجية مهمة ومفيدة للبطيخ الأصفر أو الشمام، منها وصفة تنفع لالتهابات البشرة والبثور الجلدية والبقع وتأخير ظهور التجاعيد.
0: اطلعت عليها، ولجني كل هذه الفوائد يا صلاح يكفي استعمال عصير البطيخ الأصفر كغسول موضعي مرة صباحا ومرة مساء.
1: بالضبط يا أمي، كما يمكن أيضا استعمال لب ثمار البطيخ الأصفر على شكل شرائح أو مهروس كلبخة موضعية لمدة لا تقل عن ساعتين بمعدل مرتين إلى 3 أسابيع.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله. صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحسب الأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
9: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
10: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
11: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
12: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
13: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
14: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
8: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
15: في جوهر الأحداث الثقافية،
16: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
15: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
17: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
15: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
18: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
15: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
15: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
1: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
19: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
1: فنجومنا لا تغيب
19: في عالم الفن، نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
1: نجوم لا تغيب،
20: نجوم لا تغيب.
1: نجوم لا تغيب،
19: الإبداع لا وطن له.
1: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
19: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
1: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
19: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
1: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: لا تغيب
1: إسماعيل ياسين
0: من عام 1912 إلى 1972.

0: انا هروح
1: ما تروحش
0: عايز اروح
1: ما تروحش
0: لا انا مروح
1: ما تروحش
0: لو هستنى هنا هتوفى من الحقن اللي باخدها في جسمي بعد يومين دم حيتصفى واخرج منه

0: كنت ابكي وانوح، لو مش عيب كنت ابكي وانوح.
1: أيها الأصدقاء، النجم الذي سنتحدث عنه اليوم لم يغب عن الشاشات منذ سنوات طويلة.
2: هو بالفعل كأنه لم يمت، بل ما زال موجودا بيننا.
1: نكاد نجزم أن أعماله على الأقل تبث أسبوعيا، إن لم يكن ذلك يوميا في المحطات العربية.
2: نجمنا الذي لم يغب ولن يغب، بمجرد ما يذكر اسمه تبتسم من تلقاء نفسك.
1: من الذي لا يبتسم إذا سمع اسم إسماعيل ياسين؟
2: إنه أشهر ممثل كوميدي، ما يزال يتردد اسمه حتى اليوم.
1: قيل عنه إنه شارلي شابلن العرب.
2: في عام 1939 كانت بداية دخول سمعة، أي إسماعيل ياسين، إلى السينما، وذلك عندما اختاره فؤاد الجزائري ليشترك في فيلم خلف الحبايب.
1: قدم العديد من الأفلام التي لعب فيها الدور الثاني،
2: من أشهرها في تلك الفترة علي بابا والأربعين حرامي،
1: وأفلام أخرى مثل
2: نور الدين والبحارة الثلاثة وفيلم القلب له واحد. قدم إسماعيل ياسين أكثر من 166 فيلما في حياته.
1: استطاع إسماعيل ياسين أن ينجح في فن المونولوج.
2: ظل نجمنا 10 سنوات، من عام 1935 إلى 1945، متألقا في هذا المجال، حتى أصبح يلقي المونولوج في الإذاعة نظير 4 جنيهات عن المونولوج الواحد، شاملا أجر التأليف والتلحين.
1: كان يقوم بتأليف المونولوجات لإسماعيل ياسين دائما توأمه الفني أبو السعود الإبياري.
2: لكن إسماعيل ياسين لم يبقى ذلك المونولوجست، بل انطلق بقوة إلى عالم السينما والمسرح.
1: أصبح إسماعيل ياسين أيقونة في عالم الكوميديا.
2: بعد الفاصل سنتعرف على إنجازاته الفنية التي جعلت منه نجما لا يغيب.
1: أيها الأصدقاء، في عام 1944 جذبت موهبة إسماعيل ياسين انتباه النجم أنور وجدي، فاستعان به في معظم أفلامه،
2: ثم أنتج له عام 1949 أول بطولة مطلقة في فيلم الناصح أمام الوجه الجديد ماجدة.
1: حققت أفلام إسماعيل ياسين أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.
2: هذا الفنان الظريف اشتهر بخفة ظله وبساطته وتوظيف ملامح وجهه لإضحاك الجمهور.
1: نجح نجمنا الذي لن يغيب في أن يكون نجم الشباك الأول رغم عدم وسامته خلال الفترة من 1952 إلى 1954، في حين كانت البطولة السينمائية تكون للشاب الوسيم.
2: وسامة إسماعيل ياسين في ابتسامته، وهي التي ساعدته في اجتذاب الجمهور والمنتجين إليه.
1: هذا مؤكد، فقد كان معدل تمثيله 16 فيلما في العام الواحد، وهو رقم لم يصل إليه ممثل آخر.
2: عزيزي المستمع، في عام 1954 شكل نجمنا سمعة فرقة إسماعيل ياسين المسرحية مع توأمه الفني المؤلف المسرحي والسينمائي أبو السعود الإبياري.
1: قدمت الفرقة قرابة 50 مسرحية كوميدية من تأليف الإبياري وبطولة إسماعيل ياسين، وظلت الفرقة تعمل على مدى 12 عاما حتى عام 1966.
2: الرقم ليس سهلا، 50 مسرحية ليست بالعدد اليسير، هذا عدا الأفلام السينمائية التي اشتغلها نجمنا الذي لا يغيب.
1: لكن للفرقة المسرحية التي أسسها إسماعيل ياسين حكاية.
2: تلك الحكاية سنوجزها لك عزيز المستمع، ولكن بعد الفاصل الموسيقي نرجو المتابعة.
1: عزيزي المستمع، هل تنتظر منا أن نقص عليك حكاية فرقة إسماعيل ياسين المسرحية؟
2: نحن على أتم الاستعداد لنقدم لك بعض المعلومات الموجزة عن تلك الفرقة.
1: في عام 1954 أسس إسماعيل ياسين بالاشتراك مع أبو السعود الإبياري في عز شهرتهما فرقة مسرحية كمحاولة منهما لخدمة المسرح.
2: وبالفعل حققت العروض المسرحية التي قدمتها الفرقة نجاحات متتالية.
1: ولكن بعد مرور 12 عاما على تأسيسها قررا غلق الفرقة، وأوضح إسماعيل ياسين الأسباب التي دفعتهما لغلق الفرقة في مقال له نشر في مجلة الكواكب في عام 1966، والسبب الرئيس للإغلاق الخسائر المادية الكبيرة التي تعرضت لها الفرقة آنذاك.
2: وقد جاء قرارهما بعد أن قلت الحياة الفنية من الفرق المسرحية وابتلعت السينما كل الجهود الفنية الأخرى.
3: يا أستاذ. نعم. لما واحدة ست تقف على المسرح تتكلم.
4: أيوه.
3: كلامها يبقى إيه؟
4: يبقى مونولوج.
3: برافو برافو. ولما اتنين ستات يتكلموا يبقى إيه؟
4: يبقى ديولوج.
3: يا سلام. طيب ولما ثلاث ستات يتكلموا يبقى إيه؟
4: يبقى كتالوج.
5: دي ملانخوليا ألاباستيليا إيفانيليا دين فاصوليا.
3: ومصحوبة بأزمة أنفريد فلانجيت بسكويت.
6: تمام مع شوية أعراض سلسافوبيا زينوفوبيا بدينجانوفوبيا.
4: ليلات كوكوبيا.
3: وبالعربي يعني إيه يا دكتور؟ بالعربي يعني مستشفى المجازيب.
5: مستشفى المجازيب؟
3: أيوه هنبعته عند الدكتور عقل. مفيش غير الدكتور عقل اللي يقدر يرجع له عقله.
5: وأخرتها يعني؟
3: شوف يا أستاذ بهلول دلوقتي الفاس وقع في الراس. أنت تاخد لولو معاك وأنا هاخد خفيف على الدكتور عقل وبعدين نبقى نتقابل عشان يتفق على خطة جديدة.
5: أمرنا لله. خليك ورا المجنون لحد ما بالخنق.
7: شد حيلك يا خفيف.
4: علالو دكتور مخ.
1: نجوم لا تغيب.
2: إسماعيل ياسين.
1: عزيزي المستمع، في أوائل الخمسينيات تعرض الفنان الراحل لموقف صعب بعد أن أصدر الملك فاروق قراراً بإدخاله مستشفىً للأمراض العقلية.
2: كيف؟ ولماذا؟
1: نجمنا الراحل والذي لن يغيب كان يؤدي مونولوجاً أمام الملك فاروق وقال: مرة كان في واحد مجنون زي حضرتك. فثار الملك ورد غاضباً: أنت بتقول إيه يا مجنون؟ فحاول إسماعيل أن يخرج من الموقف بالتظاهر بالإغماء وسقط مغشياً عليه بالفعل لينجو من غضب الملك.
2: أرسل الملك فاروق طبيبه الخاص لفحص إسماعيل وفهم الطبيب ما حدث، فكتب تقريراً للملك أكد فيه أن الفنان الكوميدي تعرض لحالة عصبية سيئة دفعته ليقول ذلك، وأن هذه الحالة جعلته يفقد وعيه مؤقتاً.
1: يبدو أن تقرير الطبيب وإن كان يحاول إنقاذ إسماعيل إلا أنه تسبب في الزج به في مستشفى للأمراض العقلية، حيث أمر الملك بعلاجه في المستشفى ومكث فيه بالفعل لمدة 10 أيام.
2: عزيز المستمع، كانت نجومية إسماعيل ياسين وراءها مبدعون عمالقة بالإضافة إلى موهبته.
1: من أولئك العباقرة المبدعين أبو السعود الإبياري الذي كتب معظم أعمال إسماعيل،
2: وهناك أيضا المخرج فطين عبد الوهاب الذي أخرج في حدود 30 فيلما من أعماله أيضا.
1: من الأفلام التي قدمها نجم الكوميديا والتي كان وراءها المخرج فطين عبد الوهاب تلك التي كانت تحمل أغلبها اسم إسماعيل ياسين، حيث أنتجت له الأفلام باسمه بعد ليلى مراد، ومن هذه الأفلام
2: إسماعيل ياسين في متحف الشمع،
1: إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة،
2: إسماعيل ياسين في الجيش،
1: إسماعيل ياسين في البوليس،
2: إسماعيل ياسين في الطيران،
1: إسماعيل ياسين في البحرية،
2: إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين،
1: وإسماعيل ياسين طرزان،
2: إسماعيل ياسين للبيع.
1: شارك إسماعيل ياسين في التمثيل مع عدد من مشاهير الفنانين منهم شادية ورياض القصبجي وعبد المنعم إبراهيم وعبد الفتاح القصري وعبد السلام النابلسي وأحمد رمزي.
2: وأكثر من لازم إسماعيل في أفلامه الممثل رياض القصبجي الشهير بالشاويش عطية، حيث كانت مشاهدهما ولا تزال إلى الآن محطة مهمة في تاريخ الكوميديا والتي يستمتع بها الجمهور حتى اليوم بسبب المفارقات العجيبة والمواقف الطبيعية والمقالب التي يدبرانها لبعضهما البعض.
1: أصدقائنا، إن الحديث عن تراث إسماعيل ياسين السينمائي حديث طويل، وأخشى أن ينسينا الحديث عن دوره في المسرح.
2: إلى جانب ما قلناه قبل قليل عن تأسيس فرقة مسرحية تحمل اسم نجمنا فرقة إسماعيل ياسين المسرحية،
1: فإن إسماعيل ياسين وشريكه أبو السعود الإبياري استعانا بعدد كبير من المخرجين المرموقين في إخراج مسرحياتهما.
2: من أولئك المخرجين السيد بدير، محمد توفيق، عبد المنعم مدبولي، نور الدمرداش،
1: كما عمل في مسرح إسماعيل ياسين نخبة كبيرة من كبار النجوم أمثال عبد الوارث عسر، شكري سرحان، سناء جميل، وتحية كاريوكا وغيرهم.
2: وقد قدم للمسرح 50 مسرحية سجلت جميعها للتلفزيون،
1: ولكن أحد الموظفين بالتلفزيون المصري أخطأ وقام بمسحها جميعا إلا فصلين من مسرحية كل الرجال كده، وفصل واحد من مسرحية أخرى، وإن كان من يرى أن ذلك المسح تم بشكل متعمد.
2: أصدقائنا، رغم النجاح الساحق الذي حققه إسماعيل ياسين خصوصا فترة الخمسينيات، إلا أن مسيرته الفنية تعثرت في العقد الأخير من حياته،
1: فقد شهد عام 1961 انحسار الأضواء عن إسماعيل ياسين تدريجيا، فبعد أن كان يقدم أكثر من 10 أفلام في العام الواحد قدم فيلمين فقط، هما زوج بالإيجار والترجمان.
2: وفي العام الذي يليه قدم فيلم ملك البترول والفرسان الثلاثة ونس الدنيا.
1: ثم في الفترة من 1963 إلى 1965 لم يقدم سوى فيلمين أيضا، هما المجانين في نعيم والعقل والمال.
2: عزيزي المستمع، يقال أن انحسار الأضواء عن إسماعيل ياسين يرجع إلى الأسباب الآتية.
1: السبب الأول هو أن مرضاً أصابه، وهو مرض في القلب أدى إلى ابتعاده عن الساحة الفنية.
2: السبب الثاني هو تدخل الدولة في الإنتاج الفني في فترة الستينيات وإنشاء مسرح التلفزيون.
1: ثالث هذه الأسباب اعتماده شبه الكلي على صديق عمره أبو سعود الإبياري في تأليف جميع أعماله، مما جعله يكرر نفسه في السينما والمسرح، على سبيل المثال فيلم المليونير وزوج بالإيجار.
2: فيما يرى البعض ابتعاده عن تقديم المونولوج في أعماله الأخيرة والذي كان يجذب الجمهور إلى فنه سببا من أسباب انحسار نجاحه.
1: وسبب آخر إنه لم يكن من المقربين من المسؤولين في الحكومة، فقد فوجئ بتراكم الضرائب عليه وأصبح بين عشية وضحاها مطاردا بالديون، وتم الحجز على العمارة التي بناها بكفاح عمره لتباع أمام عينه ليخرج من رحلة كفاحه الطويلة خالي الوفاض، فاضطر إلى حل فرقته المسرحية في عام 1966.
2: ثم سافر إلى لبنان وعمل في بعض الأفلام القصيرة، منها فرسان الغرام وكرم الهوى ولقاء الغرباء وعصابة النساء.
1: وعمل مرة أخرى كمطرب للمونولوج كما بدأ، ثم عاد إلى مصر محطما كثيرا،
2: وعمل في أدوار صغيرة لا تتناسب مع ما قدمه من تاريخ حافل، ولم يرحمه أو يقدره أحد.
1: لكن أعماله السينمائية التي ما تزال تعرض يوميا تقريبا تشهد له بأنه كان الفنان الكوميدي الأول في مصر والوطن العربي.
2: أصدقائنا، ويبقى نجم إسماعيل ياسين ساطعا لا يغيب.
8: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية.
9: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
8: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
9: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا فاطمة بنت محمد بن صبيح الهنائي من الصف العاشر، أبلغ من العمر 15 عاما، من مدرسة فاطمة بنت أسد من ولاية عبري.
11: فاطمة تهوى القراءة وصناعة الحرف اليدوية، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة فيزياء أو مهندسة بترول. مرحبا فاطمة.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: أنت ما شاء الله طالبة متفوقة في مدرسة فاطمة بنت أسد، صح؟
12: نعم.
11: وعلك نشاطات في المدرسة؟
12: نعم، لي شاركت في عدة مبادرات، ومن هذه المبادرات هي قارئ اليوم قائد الغد.
11: جميل جدا، احكي لي عن هذه المبادرة.
12: هذه المبادرة هي عبارة عن قراءة كتب 40 كتاب، تلخص هذه الكتب، تذكر ملخص الكتاب مع اسم الكاتب مع دار النشر مع عدد الصفحات.
11: جميل، وانت شاركتي لخصت 40 كتابا؟
12: نعم، كانت قصص الأطفال أغلبها حينما كنت صغيرة في ذلك السن، يعني لم أكن أدرك معنى الكتب الكبيرة يعني.
11: طيب، يعني أنت هذه شاركت فيها لما كنت صغيرة جدا يعني؟
12: لا يعني كنت صف سابع ثامن.
11: أنت الآن أي صف؟
12: الحين صف عاشر.
11: صف العاشر. وتشاركي في نشاطات في المدرسة غير القراءة؟
12: نعم، شاركت هذه السنة في مبادرة المناظرة يعني.
11: اللي هي طبعا الحديث في موضوع من قبل طالبتين، واحدة معه واحدة ضد، صح؟
12: لا، هو فريقين يعني، يكون فريق معارضة وفريق موالة.
11: انت شاركتي في اي فريق؟
12: حاليا عندنا ورشة تدريبية اللي هي تكون غدا يوم الخميس، تكون اونلاين طبعا تحت اشراف الاستاذة اصيلة. انا من فريق المعارضة طبعا.
11: واي موضوع ان شاء الله بتطرقه في هذه المناظرة ان شاء الله؟
12: أن استخدام الذكاء الاصطناعي في حل الواجبات.
11: أنت يعني في حد مع وحد ضد، صح؟
12: أيوة.
11: أنت مع ولا ضد؟
12: لا، ضد.
11: ضد ليش؟
12: معارضة يعني. شوف، إحنا طبعا معي بنات زميلاتي، أنا متحدث ثاني يعني، صنفوني يعني أني أتحدث، يعني أنه شوف نعطي أسباب، نعطي أدلة لماذا نحن نعارض على هذا الشيء يعني. طبعا أنا عارض.
11: ليش
12: طبعاً
11: تعارضي استخدام الذكاء الاصطناعي في حل الواجبات؟
12: لا أنا لا، يعني هو لا يعارض النزاهة الأكاديمية الذكاء الاصطناعي، بل بالعكس هو يتطور من مستوى الطالب ويساعده في تنمية أفكاره. نعم.
11: زين، طيب يعني الطالب لما يستخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد له هذا مقبول، صح؟
12: نعم مقبول.
11: لكن لو طلب الطالب أو الطالبة أنه يحل من الذكاء الاصطناعي يحل له الواجب كاملا، هذا مقبول؟
12: هذا غير مقبول، يجب على الطالب أنه يستعمل جزء من ذكائه في حل الواجب، في النهاية هو اللي مستفيد، مش الذكاء الاصطناعي.
11: صحيح.
12: هو فقط جهاز مساعد.
11: جميل، بمعنى أن نحن نستفيد من الذكاء الاصطناعي.
12: أيوة.
11: في بعض المعلومات التي تساعدنا نحن على حل واجباتنا وكذا.
12: نعم.
11: مش يحللنا هو الواجب.
12: نعم
11: ممتازة. صحيح. ممتازة يا فاطمة. وإيش الكتب اللي نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيها؟
12: أقرأ في الشعر في العرب طبعا سيرة الشعراء وفي الكتب الدينية والنفسية أيضا في علم النفس.
11: جميل. ضربي مثال من بعض الكتب اللي قرأتهن.
12: كتاب نظرية الفستق للكاتب
11: فهد عامر الأحمدي.
12: فهد عامر الأحمدي. أيوة. نعم. هذا الكتاب طبعا اسمه شوية غريب ولكن هو يعني واجد.
11: أريد أسألك الآن هي ليش نعم. ليش مسمينه نظرية الفستق؟
12: هو عن إنه حينما تكون ذهب لشراء الفستق أنك تنسى أنك ذهب لشراء الفستق أساسا. نعم. صحيح. فترجع.
11: صحيح.
12: وطبعا هذا الكتاب جدا مميز ويواجه الأفكار وترتيب الأفكار والمعتقدات يعني كتاب جدا مريح. أنا عندما قرأته صراحة كان مفيد بالنسبة لي يعني.
11: ممتاز. طيب إيش قريتي بعد غير نظرية الفستق؟
12: كتاب طبعا قريت في كتاب حين تسمو الروح في محارب العبادة طبعا للكاتبة ناقفة المرهوبية.
11: جميل.
12: طبعا مع مراجعة بعض الشيوخ.
11: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
12: هذا الكتاب يتحدث عن الصلاة عن الدين عن الإسلام الإسلام بشكل عام في حياة الإنسان المسلم والمؤمن يعني كيف طبعا يعلموا أساسيات اللي تكون في الدين يعني الصلاة الوضوء التيمم أحكام الدين يعني بشكل عام يعني طبعا مفيد يعني لمن لا يوجد أحد يرشده في هذا الأمور يذهب إلى هذه الكتب يعني مثل هذا النوع.
11: ممتاز يا فاطمة. طيب غير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
12: هوايتي أيضا صنع الحرف اليدوية.
11: مثل إيش؟
12: طبعا أنا عندي مشروع حاليا بما أني صف عاشر. طبعا هذا المشروع ريادة الأعمال علمتنا عنه أستاذة عايشة العميري اللي هو يعني أن إحنا نعطي مشروع حلنا عشان إحنا يمكن نعتمد عليه في المستقبل هو يكون لنا مصدر دخل يعني. طبعا أنا مشروعي لهذا السنة هو محارة اللؤلؤ عبارة عن منتجات باللؤلؤ. طبعا أنا سويت له خريطة وكل شيء والحمد لله يعني حاليا أنا نشر حسابي في المدرسة وأتمنى يعني أني أنجح فيه وإن شاء الله إن شاء الله في المستقبل أوصل يعني
11: إن شاء اللي أنا أريده. إن شاء الله يا فاطمة. ممتاز. وانت ايضا اشوف قدامك كتاب يعني هذا ما ذكرتي
12: هذا الكتاب كتاب يعني صراحه اكره يعني عندما اكون بنفسي نجوم في الافق طبعا هذا الكتاب
11: عنوانه نجوم في الافق
12: ايوه نجوم في الافق طبعا هو للكاتبة زهرة الكلبانية هي كاتبة عمانية طبعا هي مش اشعار كبيرة ولكن ليست مشهورة لكن هي تحاول يعني أنا صراحة حبيت أشعارها يعني.
11: ممكن تسمعين شيء من هذا الكتاب؟
12: نعم طبعا قصيدة همسة. خبايا دفينة في صمت يومك والبلابل المهاجرة عادت مشتاقة وجد الأوتار صوتك وكل أزهار الكون تراقصت حبا وعزفا على أطياف لونك.
11: جميل. تحفظين قرآن فاطمة؟
12: نعم.
11: إيش الله. إيش بتسمعينه؟
12: أنا أحب سورة الإنسان طبعاً وسورة الناس لكن سوف أقرأ سورة الناس يعني.
11: جميل.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
11: صدق الله العظيم. قراءتك جميلة يا فاطمة.
12: شكرا.
11: إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: طبعا أمنيتي هو اثنين بس أنا يعني أفضل أكل واحدة ولا أكلهم باثنينهم
11: أقول باثنتينهم إحنا ذكرناهم في المقدمة. أيوة. باثنتينهم.
12: نعم الأولى أني أكون معلمة فيزياء والثاني أني أكون مهندسة بترول.
11: ليش معلمة فيزياء؟
12: لأن صراحة أنا أحب الفيزياء لأنه مع الرياضيات مع كل احترامي لكل معلمي الرياضيات والمفلسفين ولكن أنا أحب الفيزياء لأنه فيه نوع من الإنجليزي قواعد كذا إنزين يعني في يتحدث عن أشياء متنوعة يعني ما بس أرقام إنزين يتحدث عن يعني علماء مثل العالم نيوتن إسحاق نيوتن يعني حب النظريات اللي في الفيزياء حب ما شاء الله يعني وقت
11: ما شاء الله. وانت شاطرة في الفيزياء؟
12: اي نعم الحمد لله رب العالمين يعني.
11: جميل ان شاء الله اذا تحقق امنيتك. او الامنية الثانية اللي هي مهندسة بترول. ليش عاد ليش مهندسة بترول؟
12: صراحة انا واجد اشوف يعني واجد اسمع عن الاخبار الاقتصادية اشوف الوضع الحالي في الحروب يعني اللي صايرة برا يعني ما باتكلم شيء سياسي ولكن أنا أسعى يعني أني أرفع مستوى اقتصاد الدولة لو دخلت في هذا المكان
11: في
12: يعني.
11: في هندسة البترول.
12: نعم
11: يلا إن شاء الله تحقق أمنيتك. كأنك بعد قلتي لي أنك أمنية ثالثة قبل ما ندخل في الحلقة.
12: هي الأمنية الثالثة صراحة فيها تردد بس يعني كانت دعم من الوالدة طبعا كانت تقول لي طبعا أنا أحب الأطفال إنزين وهي أنا أمنيتي أني أكون طبيبة أطفال يعني عالج الأطفال. أنا بشكل عام يعني الأطفال يعني طيور الجنة يعني مهما سووا
11: تحبين الأطفال؟
12: أيوة أحب الأطفال.
11: تتمنى تصير طبيبة أطفال؟
12: أيوة يعني صراحة أنا يما أشوف الأطفال في فلسطين يعني قلبي يعورني يعني كيف هم عاشوا مأساة في طفولتهم ما عاشوا طفولة إنزين طبعا أشوف أطفال مرضى السرطان كيف يعانوا يعني كيف يدخل الكيما وأجسادهم يعني
11: صحيح.
12: صراحة يعني معاناة الأطفال يعني الإنسان الكبير ما يتحمل هو طفل في سن يعني
11: صحيح
12: أيوة
11: إن شاء الله يتحمل. تحقق أمنيتك و... أو يعني على الأقل واحدة كل أمنياتك الثلاث إذا تحقق واحدة منهن أنت إن شاء الله بتكوني إنسانة ناجحة
12: إن شاء الله الله يعني الله يكتب لي اللي فيه الخير إن شاء الله بعد
11: إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: لا وجود للصعب ما دام الإصرار موجود في الروح.
11: جميل طبعا حكمة شارحة نفسها لكن أريدك تشرحيها.
12: يعني إنه الإنسان لما يوجد الإصرار في داخله والأمل موجود ماشي صعب في الدنيا يعني إنه إحنا نسمع ناس هذا صعب المادة الفلانية صعبة هذا صعب أنا ما أقدر والله فلان راح بريطانيا كيف قدر هذا صعب أنا ما أقدر بس بالعكس أنت ما دامك حط الإصرار في قلبك والنية خلاص توكل على الله إن شاء الله يتحقق يعني
11: إن شاء الله. ممتازة ممتازة يا فاطمة أنت رائعة وأنا استمتعت بالحوار معك.
12: شكرا وأنا أكثر يعني صراحة.
11: إذن فاطمة بنت محمد بن صبيح الهنائي الطالبة الرائعة في مدرسة فاطمة بنت أسد للتعليم الأساسي في ولاية عبري البالغة من العمر 15 عاما. شكرا جزيلا لك.
12: العفو أنا يعني صراحة أتشرف أني أكون في هذا المكان الرائع يعني.
11: شكرا لك.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان. تتابعون في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المناظرة.
1: هل يجوز بحجة السرعة وإنقاذ الأرواح استخدام أدوية لم تؤكد الأدلة العلمية على سلامتها؟
2: في القطاع الصحي بشكل عام أنت من الصعب جداً أن تميز ما بين ما يقوم به الدواء أيضاً ما بين المرض.
1: ليش هي تروح لسرعة نشر الدواء بدون ما تروح لتسريع عملية البحث حول هذا الدواء؟
2: مقدم رعاية صحية، لماذا أتجه للمجهول ولدي الخيار الآمن؟
1: إن المريض في ظل ظروف مثل هذه يكون فاقد للخيارات العلاجية ومتعلق بأي أمل.
2: نحن لم نقم بوعدك أن الدواء سوف يكون آمنا من الأساس، لا يوجد سواء دواء آمن.
1: أولاً، إذا أصبح الدواء متاحاً للجميع، لماذا سيشارك المرضى في التجارب؟
2: فإذا ليس هناك ما يعرف بالسماء بدواء آمن،
1: لكننا نرفض أن تتحول الأزمة للتنازل عن سلامة الإنسان.
0: المناظرة، حيث يتجلى الرأي بما يقابله. يبث الأحد في الساعة 10:30 صباحاً. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان. في المحطات العشر الماضية بنينا الإنسان من الداخل روحا وطمأنينة ونفسا وعادات ووقتا ومشاعر وتفكيرا، واليوم نعبر بوابة جديدة في رحلتنا. نبدأ المرحلة الثانية، ميزان العلاقات، ونفتتحها بأول لبنة في بناء أي علاقة، ميزان الكلمة. دعني أسألك سؤالا، هل تذكر كلمة قالها لك أحدهم منذ سنوات ولا تزال حية في قلبك حتى اليوم؟ كلمة مدح أشعلت فيك طموحا، أو كلمة تشجيع عادت إليك ثقتك بنفسك في لحظة ضعف، أو ربما كلمة جرح لم يندمل أثرها رغم مرور السنين. الكلمات لا تنتهي عند نطقها، بل تبدأ آثارها، وهو هذا هو سر عظمة هذا الأمر القرآني البسيط في ظاهره العميق في أثره. وقولوا للناس حسنا، لم تقل الآية قولوا للناس الحق فقط، ولم تقل قولوا للناس ما يريدون سماعه، بل قالت حسنا. والحسن يجمع بين الصدق والرحمة، بين الوضوح واللطف، بين القول والتوقيت. وللكلمة في حياة الإنسان ثلاثة أبعاد لا يلتفت إليها كثيرون. البعد الأول، الكلمة تبني الإنسان أو تهدمه. الطفل الذي يسمع أنت قادر ينشأ مختلفا عن الطفل الذي يسمع أنت لا تجيد شيئا، والموظف الذي يسمع عملك متميز يعطي أكثر مما يعطيه من لا يسمع غير الانتقاد، والزوج والزوجة اللذان يتبادلان كلمات الشكر والتقدير والحب والاحترام يبنيان بيتا مختلفا عمن يعيشان في صمت أو في جفاء. الكلمة ليست صوتا يمر، بل هي بذرة تنبت في قلب من يسمعها. البعد الثاني، الكلمة مسؤولية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. تأمل، لا يلقي لها بالا، أي أن الخطر ليس فقط في الكلمة المقصودة بالأذى، بل في الكلمة غير المحسوبة، الكلمة التي قيلت في لحظة انفعال أو في مجلس استهزاء أو في نقد لم يوزن. إذن اختر كلماتك قبل أن تختارك نتائجها. البعد الثالث، الكلمة تعكس صاحبها. ما يخرج من فمك ومرآة لما في داخلك. الإنسان المتزن من الداخل تخرج كلماته متزنة، والإنسان المضطرب تسبقه كلماته قبل أن يفكر. ولذلك كان من أجمل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت في موضعه حكمة، والكلام في موضعه رحمة. وفي واقعنا اليوم أصبحت الكلمة أسرع وأخطر مما كانت عليه في أي وقت مضى. رسالة نصية كتبت في لحظة غضب قد تهدم علاقة بنيت في سنوات، وتعليق على منصة قد يجرح إنسانا لم تره قط، وكلمة تشجيع في وقتها تنقذ إنسانا لا تعرف ما يمر به من أحوال. إذن الكلمة الطيبة تعيش أطول من قائلها. فكر الآن في الأشخاص الأقرب إليك، متى كانت آخر مرة قلت لأحدهم كلمة شكر يستحقها حقيقية، أو كلمة تقدير في غير مناسبة رسمية؟ وهل هناك كلمة قلتها يوما وتمنيت لو لم تقلها، أو كلمة كان ينبغي أن تقولها ولم تقلها بعد؟ الكلمة لها وقتها، فلا تدعه يفوت. اليوم قبل أن تنام تحدث بكلمة تشجيع صادقة لشخص واحد في حياتك. لا تجعلها عامة، بجعلها خاصة ومحددة. لا تقل فقط أنت رائع، بل قل لا حتى أنك فعلت كذا وهذا أثر في. الكلمة المحددة تصل إلى القلب مباشرة، وستجد أنها ستسعدك أنت قبل أن تسعد من قيلت له. وتذكر دائما أخي أختي الكلمة الطيبة تعيش أطول من قائلها، والكلمة الجارحة تبقى في القلب بعد أن ينساها لسانك. إذن إذا أحسننا الكلمة فهل يكفي ذلك لبناء علاقة حقيقية؟ الجواب طبعا لا، لأن نصف التواصل بل ربما أكثره لا يكون بالكلام بل بالاستماع والإنصات، وهناك فرق كبير بين من يسمع ومن يستمع. هذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة إن شاء الله تعالى. تذكروا إخواني المتابعين أخواتي المتابعات دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس درف بل ضرورة لك أنت قبل
1: غيرك.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحران.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: هل يجوز بحجة السرعة وإنقاذ الأرواح استخدام أدوية لم تؤكد الأدلة العلمية على سلامتها؟
4: في القطاع الصحي بشكل عام أنت من الصعب جدا أن تميز ما بين ما يقوم به الدواء أيضا ما بين المرض.
3: ليش هي تروح لسرعة نشر الدواء بدون ما تروح لتسريع عملية البحث حول هذا الدواء؟
4: مقدم رعاية صحية، لماذا أتجه للمجهول ولدي الخيار الآمن؟
3: إن المريض في ظل ظروف مثل هذه يكون فاقد للخيارات العلاجية ومتعلق بأي أمل.
4: نحن لم نقم بوعدك أن الدواء سوف يكون آمنا من الأساس، لا يوجد سواء دواء آمن.
3: أولا، إذا أصبح الدواء متاحا للجميع لماذا سيشارك المرضى في التجارب؟
4: فإذا ليس هناك ما يعرف بسماء بدواء آمن.
3: لكننا نرفض أن تتحول الأزمة للتنازل عن سلامة الإنسان.
0: المناظرة. كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام.
5: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة. في هذه الحلقة نناقش استخدام الأدوية غير مكتملة التجارب السريرية في ظل الأزمات الصحية. حين تتسارع أزمة صحية ويصبح الوقت عاملا حاسما في إنقاذ المرضى، يبرز سؤال صعب: هل يجوز استخدام الأدوية التي لم تكتمل تجاربها السريرية إذا أشارت الأدلة الأولية إلى فائدة محتملة؟ أم أن التعجل في استخدامه قد يعرض المرضى لمخاطر لم تعرف بعد؟ بين الحاجة إلى العلاج والواجب الأخلاقي في التثبت من سلامته وفعاليته، نطرح فرضيات حلقة اليوم من المناظرة، فأهلاً وسهلاً بكم. ضيفتي الأولى في هذه الحلقة هاجر بنت هارون الجابري، تمثل جانب الموالاة وتؤيد إتاحة الأدوية غير مكتملة التجارب السريرية في الأزمات الصحية للحالات التي تفتقر إلى علاج مثبت. أهلاً وسهلاً بك هاجر.
4: أهلاً بك.
5: وضيفتي الثانية في هذه المناظرة مروة بنت خميس الهطالية، تمثل جانب المعارضة وتعارض استخدام هذه الأدوية قبل اكتمال الأدلة السريرية.
4: أهلاً بك. وسهلاً.
5: نبدأ بما نسميه خطاب الافتتاح بشكل شمولي لكل واحدة منكما 3 دقائق تتحدث عن ما تؤمن به من وجهة نظرها حول هذه القضية المطروحة. أبدأ معك هاجر أولا، تفضلي في 3 دقائق.
4: إذن موقفي الآن في هذه المناظرة هو موقف موالي لما تم طرحه، وأنا أؤيد استخدام هذه الأدوية لما أراه من أنها من نافعيتها الإنسانية والأخلاقية، وأيضا بسبب إيماني الشديد بحق الحياة لدى المريض وتغليب مصلحة المريض الجماعية في وقت الطوارئ. وأستند في هذا الموقف إلى مستندين أو مبدئين أساسيين. الأول وهو إطار الابتكار السريع. نحن عندما نقوم بإتاحة هذا الدواء في المراكز الصحية أو المستشفيات أو المؤسسات الصحية هنا، تكون هناك عملية تستغرق ما بين 10 سنوات إلى 15 سنة. الآن أنا في حالة الطوارئ، لا يمكنني أن أنتظر هذه كل هذه السنوات وأعرض المريض للموت.
5: لا.
4: فهذا هو المبدأ الأول الذي استندوا إليه، وهو محاولة تسريع ما تم، ما تحاول تسرع هذه التسلسل المكتبي كما يمكن أن نقول. أيضا بيانات الفعالية المبكرة، نحن مثل ما ذكرت هذه الأدوية تكون تمر في مرحلة طويلة من 10 إلى 15 سنة، فأنا هنا لدي من 10 إلى 15 سنة إلى أن تأتي هذه الحالة الطارئة، الدواء قام باجتياز المراحل الأولية التي تثبت أنه آمن وتجاوز مرحلة الخطر من المضاعفات التي قد تؤدي إلى موت المريض أو أنها تؤدي إلى إيذائه بشكل أكبر من الموت. فبهذه النقاط الرئيسية قم ببناء 4 مبررات أساسية. أولا واحد الأول وهو الضرورات تبيح المحظورات، الآن أنا في حالة طوارئ لا يمكنني الانتظار. ثانيا الاستخدام الرحيم والمسؤول، هنا أنا لن أقوم بإلزام المريض، ففي النهاية المريض لديه الحق في رفض الدواء أو قبوله، ولديه الحق في معرفة ما سيحدث له والعواقب الناتجة منه. فهنا المريض ما بين نارين، الموت أو الدواء البديل، وهنا لديه أيضا الميزان، وهو الميزان ميزان الحياة أو ميزان أنه سيبقى على قيد الحياة إذا أخذ هذا الدواء وقام بأخذ المجازفة التي يمكن أن نقولها. أيضا الضرورة الوبائية والمرونة التنظيمية. الآن عندما أنا أقوم بالتحدث عن وباء جماعي، الآن أنا لا أهدد هذا المريض بنفسه، أنا أهدد منظومة جماعية كبيرة. مثلا عندما حدث في COVID-19 الآن ليست هناك فقط مجتمع صغير أو منزل واحد أو أسرة واحدة فقط التي ستتضرر، لدي العديد من المجتمع كامل اللي سوف يتضرر. لهذا عندما سمح باستخدام هذا اللقاح، فإنه تم استخدامه بسبب أنه تم قياس ما فاعليته ومدى ضرره، وتم ترجيح أن فاعليته ستكون أكبر من ضرره. فهنا قمنا باستخدامه، فهذا هنا نحن نضع مصلحة العام على مصلحة الفرد. أيضا تقليل الخسائر المجتمعية والاقتصادية، كما نذكر أنه إذا المرض تفاقم وتقام بالزيادة، إذا هناك عبء سوف يكون على المؤسسات الصحية، وهذا العبء لن يأتي من فراغ ولن يكون بلا عواقب. في النهاية هذا المريض سوف يقوم بالمجيء هناك، وأيضا المجيء بعبء مالي. ويحتاج إلى كادر صحي أكبر، إلى ريسورسز أو ما يعتبر مدخولات أكبر. فهذا كله يقع على عبء ويقوم بالتراكم. فلماذا لا نلجأ إلى هذه الأدوية عندما نحن في حاجة

0: الأساسية التي وضعت في البداية لحماية المريض. يعني أنا لا أنكر أن الأزمات الصحية تضع الأنظمة الطبية أمام ظروف استثنائية، هذا شيء لا يمكن إنكاره، ولا أنكر أيضا أن حاجة المرضى إلى العلاج، أن المرضى بحاجة إلى علاج سريع ولكن فعال بالضرورة. لكن النقطة الجوهرية للخلاف هنا هو هل يجوز بحجة السرعة وإنقاذ الأرواح استخدام أدوية لم تؤكد الأدلة العلمية على سلامتها؟ لأن التجارب السريرية من الأساس لم توضع لمجرد تأخير وصول الدواء، إنما وجدت من الأساس للتأكد من أن العلاج آمن وأن له فوائد حقيقية معروفة المخاطر في حال هنالك آثار جانبية، بحيث يمكننا التعامل مع هذه المخاطر. أنا لا أقول أن المخاطر ستصبح صفر، لأن هذا يكاد يكون شيء مستحيلا، لكن أن تكون المخاطر معروفة لكيف يتم التعامل معها. فنقطة نتفق عليها جميعا هي أن التجارب السريرية هي أساس المعرفة بالدواء، وتجاوزها يعني اتخاذ قرارات طبية بناء على معلومات ناقصة. من الأساس نحن كمؤسسة صحية مسؤوليتنا وأولويتنا هي سلامة المريض وضمان جودة الخدمات المقدمة، فنحن أصلا بإعطاء هذه العقاقير غير مكتملة التجارب السريرية نخل بأهم مسؤوليتنا ونخل بواحدة من أهم الركائز إن لم تكن الأهم للمنظومة الأخلاقية الصحية. هاجر في حديثها جاءت وقالت أنه تحدثت أن البديل هو إما أن يموت المريض دون علاج أو أن يأخذ هذا العلاج. هنا هي افترضت فقط وجود خيارين، إما أن يموت إما هذا العلاج، مع أن هنالك بدائل أخرى. نحن لا نقارن بين دواء تجريبي وبين الموت، بل نقارن بين استخدام علاج غير مكتمل الأدلة وبين بحث عن بدائل علاجية آمنة. أيضا قالت عن سرعة الاستجابة مقابل قوة الدليل العلمي، قالت فيما معناه أن في ظل الأزمات الصحية ما عندنا رفاهية الانتظار. لكن هنا أقول بأن السرعة ليست قيمة مطلقة، التسرع في استخدام علاج غير مثبت قد يؤدي إلى أضرار أكبر ويصعب السيطرة عليها. كتوضيح لوجهة نظري أنا لا أعارض السرعة، بل أعارض أن تكون السرعة على حساب السلامة. الدواء غير مكتمل التجارب، إلى الآن فنحن ما نعرف مدى سلامته وفعاليته. إذا استخدمنا واكتشفنا فيما بعد أنه غير فعال أو له آثار جانبية خطيرة، نحن بدل ما نحل الأزمة زدنا أضفنا لها مشكلة جديدة. هنا السرعة أصبحت مشكلة بدل ما تكون حل.
1: نعم، ربما أيضا الظروف الاستثنائية أو الظروف الصعبة في مثل هذه الأزمات هي ما تفرض على القائمين على هذه المنظومة أو حتى القائمين على إجراء هذه التجارب السريرية بأن بعض المعايير يتم التخفيف منها لي أيضا أن يتم تدارك الوضع الصحي بشكل عام. هذا ما يقوله الطرف الآخر. يعني أيضا ما يقوله الطرف الآخر في إطار فرضية تطرحنا، وأعود إليك مرة أخرى يعني مروة حول هذه الفرضية ثم بعد ذلك أتجه إليك هاجر للرد عليها. تقول هذه الفرضية في الأزمات الصحية التي لا يتوافر فيها علاج مثبت قد يكون إتاحة دواء غير مكتمل تجارب سريرية لبعض المرضى خيارا مبررا إذا دعمت الأدلة الأولية احتمال فائدته ورجحت ولو يعني بشكل نسبي منفعته المتوقع على مخاطره. كيف ترد على هذه الفرضية؟
0: نحن لا ننكر وجود حالات ميؤوس منها في ظل هذه الأزمات الصحية، لكننا نرفض اعتبار وجود احتمال للفائدة كافيا لتبرير استخدام دواء لم تثبت سلامته وفعاليته بعد. أولا، الاحتمال لا يساوي الدليل. الأدلة الأولية تخبرنا أن الدواء قد ونركز على هنا على قد يكون مفيدا، لكنها لا تثبت أنه مفيد بالفعل. التجارب السريرية الكاملة تساعدنا على معرفة ماذا؟ تساعدنا على معرفة هل الدواء فعال أصلا؟ ما الجرعة المناسبة من هذا الدواء؟ ما الآثار الجانبية؟ من هم المرضى الذين سيستفيدون منه؟ فإذا استخدمنا نحن دواء قبل معرفة هذه الأمور فنحن لا نعطي المريض علاجا مثبتا، وإنما نعرضه لتجربة لم تكتمل معالمها. ثاني شيء، نحن لا نستطيع حساب المنفعة مقابل الضرر بدقة في حال أن نحن لم نخضع لكامل التجارب السريرية. كيف نعرف أن المنفعة أكبر من المخاطر إذا كانت المخاطر نفسها لم تكتشف بالكامل، بأنها لم يتم إجراء التجارب السريرية كاملة عليها هنا؟ فبالتالي ما يمكننا الموازنة بين المخاطر والفوائد، نحتاج إلى بيانات موثوقة وليس إلى مجرد مؤشرات أولية. ولهذا يجب أن يخضع الدواء أولا إلى التجارب السريرية ثم يمكننا التأكد والموازنة بين الفائدة والضرر.
1: نعم، أنت تفاضلي بين المنفعة والمخاطرة في مثل هذه يعني الظروف، وتري أن الاحتمال لا يساوي الدليل، وكأنك تنطلق من قاعدة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة حتى في مثل هذه الظروف. وهذه قاعدة أيضا تتعارض مع فكرة أيضا ذكرتها هاجر في بداية حديثها.

0: في خطاب الافتتاح. هاجر إليك الكلمة، كيف تردي على هذه الفرضية؟ يعني هي تتفق معك هذه الفرضية، وأيضا ما الذي تفندي فيما ذكرته مروة؟
1: أولا فيما جاءت به مروة في ردها الآن، وهو أنها قالت أنه عدم اكتمال التجارب السريرية يعني أننا لا ندرك ما هي مخاطر هذا الدواء وأنه غير آمن. أولا دعاني أقوم بتفنيد هذا وذكر أنه نحن عندما نقوم بالدواء يتم تصريحه من منظمة الـ FDA يمر بمراحل عديدة، وما كما ذكرت يمر بمراحل سنوات. فهذه السنوات كيف يتم؟ لدينا الدواء يتم أولا في المختبرات ما قرابة 6 سنوات، يتم اختباره وآمنيته اللي هو الأساس، حجر الأساس، يتم اختباره على الحيوانات، يتم اختباره في اللاب أو في
0: مختبرات،
1: في المختبرات نعم. ثم يتم الانتقال بعدها إلى التجارب السريرية. التجارب السريرية بحد ذاتها لديها 3 مراحل، ونحن الآن نتحدث بشكل عام وأيضا التاريخ بما يتحدث فيه أنه أغلب الأدوية التي تم استخدامها في حالات الطوارئ قد اجتازت المرحلتين الأولى من التجارب السريرية. ماذا يعني هذا؟ أن هناك تم تجربه على ما يقارب الأكثر من 1000 شخص، وأنها آمنة فعالة. فإذا الآن أنا لدي حالة طارئة، وهذا المريض في حالة حرجة ولا يوجد لدي خيار آخر، لأنه لو وجد لدي خيار آخر أنا كمقدم رعاية صحية لماذا أتجه للمجهول ولدي الخيار الآمن؟
0: نعم.
1: فإذا أنا إذا لجأت إليه فهذا يعني أنني أنا بحاجته وأنه لا يوجد خيار آخر. فأنا الآن كمقدم رعاية صحية أفضل أن أنقذ مريضي على أن أتكئ إلى أنه ما الذي سيحدث أو ما العواقب التي سوف تحدث مستقبلا.
0: نعم، أنت يعني تؤمني تماما بأهمية أن نخضع للقواعد العلمية أو القائمين على هذه التجارب السريرية، وأنها يعني تمر بكل هذه الخطوات العلمية المدروسة والرصينة حتى يتم التثبت من مأمونية المنتج الدوائي النهائي. ربما أيضا هذا ما تقولي أو ما قدمتي في الرد على هذه الفرضية أيضا يعني يعزز وجهة النظر في الفرضية القادمة. ويعني أعود إليك مرة أخرى هاجر، هذه الفرضية تقول التوسع في استخدام دواء لم تكتمل تجاربه قد يعرض المرضى لأضرار غير مكتشفة، كما قد يجعل من الصعب التمييز بين أثر الدواء والتحسن الذي كان سيحدث دون استخدامه. ما الذي تضيفه أو ترد عليه في إطار هذه النظرية؟
1: أولا نحن عندما يتم استخدام أي دواء في الحالات الطارئة هناك ما يسمى بمنظمة تراخيص الاستخدام الطارئ اللي هو التي هي EUA واللي هي تابعة للـ FDA اللي وهي اللي تصرح استخدام الأدوية. هنا لدي أنا عندما يتم استخدام هذا الدواء لا يتم تركه عبثا ولا أحد ولا يتم المتابعة خلفه. جميع المرضى الذين سوف يتم تقديم هذا الدواء لهم يخضعون لمراقبة مشددة لتأكيد أن هذا الدواء لن يضرهم أو يقوم بمضاعفات خطرة تشكل على حياتهم. إذا في هذا المجال أنا أيضا في القطاع الصحي بشكل عام أنت من الصعب جدا أن تميز ما بين ما يقوم به الدواء كردة فعل عكسية أيضا ما بين المرض، لأن الأمراض تقوم في العادة بالتشكل والتغير وتأثر على الإنسان. فإن فهذه الفرضية تقوم على أي دواء ليس مجرد الدواء الذي لم يتم التجارب السريرية.
0: نعم، إذا هذا هو رد مروة أو هاجر عفوا على هذه الفرضية. كيف ترد على هذه الفرضية أيضا مروة وعلى ما ذكرته هاجر؟
2: أولا دعني أرد على ما جاءت به هاجر. قالت أنه لتأكيد التجارب السريرية لابد أن يكون هنالك سنوات من البحث. طيب لماذا لا نسرع البحث بدل لا نسرع إعطاء الدواء؟ نحن قادرين على تسريع عمليات البحث هذه، قادرين على ابتكار طرق جديدة تؤكد لنا من سلامة هذا الدواء بعدين ننشره. ليش هي تروح لسرعة نشر الدواء بدون ما تروح لتسريع عملية البحث حول هذا الدواء؟
0: نعم
2: قبل إعطائه. أيضا في نقطة سابقة ذكرت بأنه هي ستسمح للمريض في الاختيار، فهذا حق المريض إن نحن كطاقم صحي بنعطي المريض ما هو الآثار الجانبية وبنخبر بنخبر المريض أن هذا الدواء ما زال تحت التجارب السريرية. طيب نحن نحترم حق المريض في الاختيار، لكن الموافقة وحدها لا تجعل العلاج آمنا. يعني الموافقة هنا ما ناتج عن اختيار حر ومدروس، وإنما ناتج عن خوف، لأنه هو المحرك الأول في ظل هذه الأزمات. لأن المريض في ظل ظروف مثل هذه يكون فاقد للخيارات العلاجية ومتعلق بأي أمل. لكن المفروض منا نحن كمنظمة صحية كطاقم صحي نحن على سقف معرفي أكثر من المريض، فنحن اللي المفروض نسمح بهذا الدواء أن ينشر أو لا نسمح به، ما نخليه على احتمالية حق المريض. حق نعترف بحق المريض، لكن الموافقة وحدها لا تحول العلاج الغير آمن إلى علاج آمن. أما بالنسبة للنقطة التي ذكرتها عن التوسع قد يكشف أضرار لم تظهر في التجارب الأولية، فهذه نقطة صحيحة. نحن نعرف أن كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون الدواء زادت فرصة ظهور الآثار الجانبية، زادت المعرفة حول التفاعلات الدوائية لهذا الدواء، زادت المضاعفات المرتبطة بالعمر أو مرض معين. فيعني نحن المريض الذي يستخدم الدواء غير مكتمل التجارب قد يكون هو الشخص الذي نكتشف من خلاله الضرر الأول لهذا الدواء. يعني هنا نحن نقع في معضلة أخلاقية، هل من العدل أصلا أن نعرض المرضى لهذا الخطر قبل أن نعرفه؟ زائد بينما كان من الممكن اكتشافه بصورة أكثر انضباطا داخل الدراسات السريرية، بدل نحن ما نعرض المريض لهذا الدواء بعدين نكتشف آثاره الجانبية وتفاعلات الدوائية.
0: نعم، ربما أيضا الفرضية القادمة هي امتداد لما ذكرتي يعني مروة حول يعني تفنيد أيضا ما ذكرته هاجر في الفرضية السابقة. طبعا هذه الفرضية تقول أن إتاحة الدواء على نطاق واسع خارج التجارب السريرية قد تضعف إقبال المرضى على المشاركة فيها، فتؤخر الوصول إلى حكم علمي موثوق بشأن فاعليته، بينما يتيح الاستخدام المقيد والمرصود علاج حالات عاجلة مع توثيق نتائجها إن صح أساسا توثيق هذه النتائج بشكل يعني بشكل علمي موثوق. كيف ترد على هذه الفرضية؟
2: أولا، إذا أصبح الدواء متاحا للجميع لماذا سيشارك المرضى في التجارب؟ نحن إذا طبقنا ما أتى به نص القضية وما والته هاجر، أولا إذا كان عندي دواء تجريبي بيكون عندنا خيارين في حال طبقنا نص القضية.
0: نعم.
2: إما المريض سيحصل مباشرة عليه خارج التجربة، أو إنه يدخل تجربة سريرية تخضع للمتابعة وجمع البيانات.
0: نعم.
2: إذا أصبح الخيار الأول متاحا بسهولة قد يقل استعداد بعض المرضى للمشاركة في التجارب المنظمة، وهنا راح نوصل إلى مشكلة اللي هي قلة المشاركين، بالتالي قلة البيانات، بالتالي تأخر الوصول إلى النتيجة الموثوقة. يعني استخدام الدواء لفترة طويلة دون أن نعرف بشكل حاسم هل هو فعال ولمن وبأي جرعة وما المخاطر، يعني نحن ما راح ننشر الدواء قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة.
0: نعم، حتى بالنسبة للخطوات الأولى ربما من التثبت أو العينات المدروسة الأولى في هذه التجارب السريرية نجاحها أو أنها أتت بنتائج جيدة لا يعني يعني في المقابل أو بالمنطق أنها أو أن هذا المنتج الدوائي سيكون صالحا لكل البشرية أو لكل من يستخدمه، لأنه الظروف يعني الظروف الأزمة الصحية هي يعني من تفرض نفسها في يعني في الوقت نفسه، وهناك يعني وقت محدود جدا حتى تصل إلى نتيجة نهائية. يعني ربما أيضا على ما ذكرتي هناك رد مؤكد يعني من هاجر، لأن مسألة يعني إقبال المرضى على المشاركة في هذه التجارب السريرية يعني فيها نوع من المخاطرة، ومن الطبيعي جدا وقد يكون أيضا حتى ما فيها بالأساس يعني العينات البشرية أو البشر أنفسهم مثل ما ذكرت يعني مروة بأنه أو هاجر على ما أظن بأنه أيضا التجارب الأولى هي تكون على بعض الحيوانات ثم بعد ذلك أيضا تنتقل للتجارب السريرية البشرية. كيف تردي هاجر على هذه الفرضية وأيضا على ما ذكرته مروة؟
1: أولا قبل أن أرد على ما أتت به الفرضية أود أن أرد على ما جاءت به مروة. أولا ذكرت لماذا لا نقوم بتسريع عملية البحث، وثم قبل في ذلك كانت تدافع عن الأمان وأنها تطالب بالأمان. فإذا نحن وضعت هذا المجرى لعملية البحث بسبب 10 سنوات أو 15 سنة لأمان، لهذا ما نطالب به، لهذا ما نحن نريده، ولا نريد تسريعها عن هذه العملية لأننا نريد أن يكون المريض في بر الأمان، لا نريد أن يتعرض إلى هذه المواقف. أيضا ذكرت أنه موافقة المريض لا تعني أن الدواء الآمن. نحن لم نقم بوعدك أن الدواء سوف يكون آمنا من الأساس، لا يوجد سواء دواء آمن. حتى الأدوية التي يأخذها المرضى أو يأخذها الجميع من الصيدلية بدون أي وصفة طبية ليست آمنة، هناك دائما ضرر، دائما هناك ضرر. فإذا ليس هناك ما يعرف بالسماء بدواء آمن، فلنبدأ بهذا. ثم تمت النظرية أو الفرضية التي أتت بها أن هناك أن المرضى الذي سيشاركون في التجارب المقيدة سيقل بسبب إتاحتها على شكل واسع. الآن أنا لا أتكلم في الإطار العادي، أنا أتكلم في حالة الطوارئ. الآن المريض ليس لديه رفاهية الاختيار.
0: نعم.
1: فإذا كان هناك لديه دراسة يحتاج أن تقام لتأكد من أن هذا المريض في حالة الطوارئ، فيجب على المريض أن يشارك لأن هذا واجبه في النهاية تجاه وطنه وتجاه نفسه، لأنه هنا ليس فقط أنه سيعرض نفسه للخطر، ممكن أن يعرض آخرين مثل ما حدث في مرض الإيبولا بسبب انتشاره في عام 2000، لا أذكر العام بالضبط، ولكن بسبب انتشاره أيضا صرحت منظمة الصحة العالمية وأتاحت بشكل طارئ استخدام العلاج له في أفريقيا، لأنه كان يهدد أيضا الشعب، عامة الشعب فقط. فهنا ليس رفاهية الاختيار ما إذا أريد لا أو لا أريد، أو إذا كنا في الظروف الوردية والعالم الوردي المثالي الذي تفترضه مروة هنا، فنعم ممكن أن ننتظر ونرى ما الذي سيأتي به المريض، هل يريد أن يشارك أو لا يشارك، ولكننا الآن في حالة طارئة.
0: نعم، طيب، يعني السؤال أيضا مطروح لكما هاجر ومروة، يعني بعيدا عن الجانب الأخلاقي، وهذا أمر مهم في غاية الأهمية، وهذه القاعدة العلمية التي تنطلق منها يعني المنظومات الصحية في اعتماد دواء معين أو لقاح معين أو أي نوع من هذه المنتجات الدوائية في ظل الأزمات الصحية، وأحيانا في أحيان كثير يعني تفرض سياسات في مختلف الدول بأنه يجب أن يتم أخذ هذا الدواء أو اللقاح حتى يتم احتواء الأزمة، وهذا ما حدث يعني، ويعني فرضت الكثير من السياسات في جميع دول العالم تقريبا إن صح التعبير. هذا أيضا جزء من الجانب الأخلاقي في فرض مثلا بعض الجوانب الصحية، ومنها تناول مثلا بعض المنتجات الدوائية وما إلى ذلك. أطرح السؤال لكما، هل تتفقا مع وجود هذا النوع من الفرض يعني في مختلف يعني أنماط احتواء الأزمة الصحية في مختلف دول العالم؟ أبدأ معك مروة ثم أنتقل إليك هاجر، تفضلي.
2: أولا هذا الفرض ما معناه حق المريض في أخذ الدواء.
0: نعم.
2: نحن نفرض عليه المريض، نقول له أوكي أنت عندك الحق تبى تأخذ أو ما تبى تأخذ، لكن إذا ما أخذ نحن والله بنمنع عليك كذا، بنمنع عليك الدخول في الأماكن معينة، بنمنع عليك، بنضيق الدائرة على هذا الفرد بحيث أنه أصلا ما يكون عنده خيار غير أنه يأخذ هذا الدواء. نعم. هذا بالنسبة لهذه السياسات وهذه الأنظمة. أنا ضد هذه السياسات وهذه الأنظمة، لأنها هي أصلا الناس ما وثقوا في هذا الدواء، لأنه ما زالت المؤشرات الأولية لا تقول بفعاليته، لكن الحكومات والمؤسسات تقوم بفرض هذه الشروط والعقوبات على الأشخاص بحيث يصبحون مجبورين على أخذ هذا الدواء بحق، والقول بأنه حق المريض في الاختيار.
0: نعم. هاجر،
1: أنا بصراحة أؤيد فرض هذه الأدوية أو فرض هذه الأدوية، نعم، في بعض الحالات. لماذا؟ لأن في العادة الإنسان بطبيعة الحال يخاف من المجهول، فأنا الآن في حالة حارقة والمرض ينتشر، فالآن المريض ليس لديه مثل ما عيد وذكر ليس لديه الرفاهية. أنت الآن أنا استأسلبك نعم الحق لأنني أريد أن أعطيك حق الحياة. الآن إذا أنت لم تقم الآن إذا أعطيتك حق الرفاهية بالاختيار إذا تريد أو لا تريد، غدا سيكون خيارك ما بين هل تريد أن أقوم بجعل المريض حي أو لا، هل تريد أن تكون ما بين الخيار الموت والحياة، يفضل أن تكون باختيار هل سأدخل هذا المكان أو لا. إذا لماذا؟ ودائما أيضا الإنسان، نحن الآن الناس بطبيعة الحال يحبون القيل والقال، فدائما عندما يحدث شيء جديد يتم نشر الإشاعات وتناوله ومن غير المصادر الموثوقة الخاصة فيه أصلا بالشيء.
0: نعم.
1: بشكل نعم. فبسبب هذا دائما تكون هناك في معلومات مغلوطة عن الكثير من الأشياء، فلماذا ستلقى الحكومة إلا إذا كان الآن خرج عن السيطرة، وأنا هناك مثل ما يقول معارضة شديدة ما بين من بينهم من الناس، وترى الحكومة أنه من الأفضل فرض هذه الفرض. نعم.
0: للمصلحة العامة للبشرية بشكل عام، ليس فقط يعني في نطاق جغرافي معين. ربما تستنكر أيضا مروة يعني هذا الرد أو تفنيد يعني ما قالت. هنا ننتقل إلى خطاب الختام في دقيقة واحدة، أبدأ معك هاجر في دقيقة واحدة يعني بشكل عام تجملي ما يؤيد وجهة نظرك بشكل مختصر.
1: لا يتعلق الأمر بتجربة الأدوية عشوائيا، بل بإتاحة اختيارية للمرضى الميؤوس من حالتهم أو معرضين للخطر والموت ومداهمهم، بل منح المريض الحق في محاولة العيش ومحاولة أن يكون لديه حياة أخرى وجديدة، حتى لو كان هذا هو سيكون الخيار الأخير.
0: نعم. مروة،
2: أنا كمعارضة لنص هذا القضية لا أقف ضد إنقاذ المرضى، ولا أقف ضد الاستجابة السريعة للأزمات الصحية، لكن نرفض أن تتحول الأزمة إلى مبرر للتنازل عن سلامة الإنسان. أن يتحمل المريض مخاطر دواء لم نعرف بعد مدى فعاليته أو أضراره. فالخلاف بيني وبين هاجر ليس حول أهمية إنقاذ الأرواح، وإنما في الطريقة التي سننقذ فيها. نحن نؤمن أن المريض في لحظة الأزمة يحتاج إلى علاج سريع، نعم، لكنه يحتاج قبل كل شيء إلى علاج نستطيع أن نثق فيه ونثق بسلامته قدر الإمكان. لذلك عندما يكون الدليل غير مكتمل يجب أن يكون الحل هو تسريع البحث وتشديد الرقابة وعدم فتح الباب أمام استخدام الخيارات التجريبية لمجرد أننا نعيش أزمة.
0: مروة الهطالي، أشكر جزيل الشكر، كنت تمثل الجانب المعارضة في هذه القضية المطروحة وتعارض استخدام الأدوية غير مكتملة التجارب السريرية أو قبل اكتمال الأدلة السريرية. شكرا جزيلا لك مروة.
1: شكرا على الاستضافة.
0: كما أشكرك أيضا هاجر الجابري، وكنت تمثلي جانب الموالاة في هذه القضية المطروحة وأيبت فيها إتاحة الأدوية غير مكتملة التجارب السريرية في الأزمات الصحية، الحالات التي تفتقر إلى علاج مثبت شريطة وجود أدلة أولية واعدة. شكرا جزيلا لك هاجر.
1: شكرا.
0: إذا مستمعينا، بين أمل المريض في فرص علاجية ومسؤولية الطب عن إثبات الفائدة وتجنب الضرر، يبقى القرار اختبارا دقيقا للأدلة والضوابط والأخلاق المهنية في مثل هذه الظروف. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلميه.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.

الحادية عشر صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة في المنطقة. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية وإطلاق نار بمدينة غزة. اتفاق أمريكي روسي لتوريد الديزل إلى الأسواق العالمية، وكييف تصفه بأنه استثمار في الحرب عليها. أجرى معالي السيد بدر بن حمد آل بوسعيدي وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة اتصالا هاتفيا تبادلا خلاله وجهات النظر حول التطورات الإقليمية. وأعرب معالي السيد وزير الخارجية عن تضامن سلطنة عمان مع المملكة ورفضها استهداف المنشآت المدنية أو المساس بأمنها وسلامة المدنيين. وأكد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة، بما يهيئ المجال للحوار السياسي ويدفع نحو معالجة كافة القضايا والأزمات بالوسائل السلمية حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية وإطلاق نار بمدينة غزة. وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لوقف إطلاق النار في غزة، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات شبه يومية على القطاع والتي أسفرت عن مقتل نحو 1450 فلسطينيا منذ بدء الاتفاق، وأكثر من 74,370 منذ بدء الحرب، فيما لا تزال تسيطر إسرائيل على نحو 70% من مساحة القطاع. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا عقب محاصرة مبنى سكني في بلدة قباطية جنوب جنين بالتزامن مع اقتحامات ومداهمات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل جنوب الضفة الغربية. طالبت الرئاسة الفلسطينية بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. وقال ناطق رسمي باسم الرئاسة نبيل بوردينا إن تصاعد الاقتحامات والقتل والتدمير والتهجير القسري يستدعي تدخلا دوليا عاجلا، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات. وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تمثل انتهاكا للقانون الدولي، مجددا تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران من تسوية محتملة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وفق ما أعلنه الكرملين دون الكشف عن تفاصيل الموقف الإيراني أو رد واشنطن. وأوضح الكرملين أن بوتين أبلغ ترامب خلال اتصال هاتفي الجمعة بوجهة نظر طهران، وذلك بعد لقائه الرئيس الإيراني مسعود بشكيان في تركمانستان، فقد أبدى استعداده للتوسط من أجل التوصل إلى تسوية تنهي الحرب. حذرت الأمم المتحدة من تداعيات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، مشيرة إلى تسجيل نحو 280 حادثة
أو حادثة توغل عسكري منذ بداية العام الجاري. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان شابية مانتو إن أعداد كبيرة من السوريين محتجزون لدى القوات الإسرائيلية دون إبلاغهم بأسباب احتجازهم مع تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. وأضافت المفوضية أن الانتهاكات تشمل مداهمة المنازل وتقييد حركة الحرية أو حرية الحركة وتدمير سبل العيش، مطالبة بإجراء تحقيق سريع ونزيه في الانتهاكات التي أسفرت عن إصابة مدنيين أو مقتلهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وافقت على توريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل فورا إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية بهدف خفض أسعار الوقود. وأضاف ترامب أن موسكو ستورد 500 ألف طن أخرى في نوفمبر ومليون طن بعد ذلك، مشيرا إلى أن كميات أكبر ستأتي لاحقا وفقا لظروف المصاف الروسية. وتأتي الخطوة في ظل ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة، فيما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا يسمح باستيراد الديزل الروسي حتى 7 أبريل من العام المقبل. من جانب آخر، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تخفيف العقوبات سيمنح روسيا إيرادات إضافية لتمويل حربها على أوكرانيا. قتل 20 شخصا بينهم 3 أطفال وأصيب 14 آخرون في هجوم روسي على مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا استهدف مباني سكنية. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن الهجوم جاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن صادرات الديزل الروسي، منتقدا الخطوة ومطالبا بمزيد من الضغط على موسكو. وتزامن القصف مع انقطاع الكهرباء عن أجزاء من كييف وضواحيها. من جانب آخر، استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستئناف الفوري لمحادثات السلام، متهما أوكرانيا بشن هجمات بطائرات مسيرة على موسكو. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، متهما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بعدم الرغبة في ذلك. وانتقد ترامب زيلنسكي لعدم إجراء انتخابات منذ بدء الغزو الروسي عام 2022. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عقب إعلان فوز القاضية السابقة بالمحكمة الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام أو نوبل للسلام لعام 2026 وفق ما ورد في النص. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده ستحظر التعاملات مع المحكمة وتقطع مواردها وتحد من قدرتها على العمل. ورفضت المحكمة العقوبات الجديدة ووصفتها بأنها محاولة لعرقلة العدالة، مؤكدة مواصلة أداء مهامها استنادا إلى القانون والأدلة. وأعربت دول أوروبية وكندا واليابان عن رفضها للعقوبات الأمريكية، مؤكدة دعمها المستمر لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية وحيادها ونزاهتها. قتل 41 شخصا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركزا لإيواء النازحين في محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق في السودان، بحسب مصادر سودانية. ويشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 أسفرت عن مقتل أكثر من 60 ألف شخص وتسببت في نزوح نحو 13 مليون شخص آخرين. قتل 9 أشخاص بينهم طفلان بالرصاص داخل منزل في مدينة إيري بولاية بنسلفانيا الأمريكية قبل أن يقدم مطلق النار على ما يبدو على الانتحار. وقالت الشرطة إن المشتبه به البالغ من العمر 45 عاما أطلق النار داخل المنزل ثم قتل امرأتين في الشارع قبل أن يتحصن داخله ويطلق النار على نفسه. ولم يتضح حتى الآن دافع الجريمة التي وصفت بأنها مأساة عائلية.
طالبت إرتيريا مجلس الأمن الدولي بإدانة ما وصفته بإعلان الحرب من جانب إثيوبيا محذرة من تداعيات التصعيد على استقرار المنطقة، فيما دعت إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق أديس أبابا. في المقابل اتهمت إثيوبيا إرتيريا بالعدوان، مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس وسط تصاعد المعارك في إقليم تيغراي ومخاوف من تجدد النزاع المسلح بين الطرفين. وتأتي هذه التطورات بعد قطع البلدين علاقاتهما الدبلوماسية وسط اتهامات إثيوبيا لإرتيريا بدعم مقاتلي تيغراي وتقارير عن نشر آلاف الجنود الإرتيريين في الإقليم. لقي 4 أشخاص حتفهم جراء الإعصار إيسايس الذي وصل إلى اليابسة في الولايات المتحدة، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 670 ألف شخص في ولايات فلوريدا وألاباما وجورجيا وميسيسيبي، رغم تراجع قوته وتحوله إلى مرحلة ما بعد الإعصار المداري. وحذر المركز الوطني للأعاصير من استمرار الظروف الخطيرة بما يشمل ارتفاع منسوب مياه البحر والسيول والرياح المدمرة، مع احتمال لتشكل أعاصير في مناطق من جنوب شرق الولايات المتحدة. وتواصل السلطات جهود إعادة التيار الكهربائي وفتح الطرق والجسور والمطارات، فيما أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية سماح بتبادل طارئ لما يصل إلى 4 ملايين برميل من الاحتياط الاستراتيجي للنفط الخام لمعالجة انقطاعات الإمدادات الناجمة عن الإعصار. كما وافقت السلطات الأمريكية على إعلان الطوارئ في ولايتي فلوريدا وألاباما لضمان توافر الموارد الاتحادية اللازمة للتعامل مع تداعيات الإعصار. دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أفراد المجتمع إلى المشاركة في التصويت لتحديد الموضوعات ذات الأولوية لملتقى معا نتقدم في نسخته 5 بمحافظات سلطنة عمان لعام 2027. وأوضحت أن التصويت يستمر حتى الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني للملتقى، مع إتاحة المجال للمواطنين لاقتراح موضوعات أخرى للمناقشة. وتأتي النسخة 5 امتدادا لمسيرة الملتقى بوصفه منصة وطنية للحوار والشراكة بين الحكومة والمجتمع ومناقشة السياسات والموضوعات التنموية المرتبطة باحتياجات المحافظات وتطلعات أبنائها. ويتيح الملتقى المواطنين الإسهام في تحديد أجندة الحوار وأولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز المشاركة المجتمعية والثقة والشراكة الوطنية. في خطوة استراتيجية لتعزيز قطاع الطيران في سلطنة عمان عبر توطين التقنيات والخبرات العالمية وتطوير القدرات الوطنية في هندسة وصيانة وتصنيع مكونات الطائرات، وقعت هيئة الطيران المدني اتفاقية ومذكرة تفاهم بين GMF إيرواسيا وشركة ماخ إيروسبيس العالمية. الشراكة تستهدف تأسيس قاعدة صناعية وفنية مستدامة تجمع بين خبرة GMF إيروآسيا والاستثمار والتطوير المحلي لشركة ماخ إيروسبيس العالمية، بما يدعم تطوير سلسلة القيمة في قطاع الطيران وتوطين قدرات الصيانة وجذب استثمارات القطاع الخاص وتنمية الكفاءات الوطنية. اختيرت شركة ثواني للتقنيات ضمن قائمة فوربس للشرق الأوسط لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2026، لتكون الشركة العمانية الوحيدة المدرجة في القائمة للعام 3 على التوالي. وجاءت ثواني في المرتبة 42 ضمن التصنيف الإقليمي الذي يضم نخبة من شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، مدعومة بتوسع منظومة خدماتها المالية الرقمية ونمو قاعدة مستخدميها وشبكة التجار وتطوير حلول مبتكرة تخدم الأفراد والشركات والمؤسسات، بما يعكس تنامي القدرات الوطنية في قطاع يشهد تطورات متسارعة ومنافسة متزايدة على مستوى المنطقة. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين.
مع السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة في المنطقة. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية وإطلاق نار بمدينة غزة. اتفاق أمريكي روسي لتوريد الديزل إلى الأسواق العالمية، وكييف تصفه بأنه استثمار في الحرب عليها. حرر لكم نشرة مستمعينا سامي بن رجب السلومي، ونفذها وفي التحرير أيضا يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة أحمد العريمي. وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

0: إذاعة سلطنة عمان عند 5 مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: إصدارات عمانية.
8: إصدارات عمانية من بين رفوف المكتبات العمانية،
7: نصغي إلى أصوات المؤلفين
8: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
7: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
8: إصدارات عمانية.
7: إصدارات عمانية،
8: برنامج ثقافي حواري
7: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
8: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
7: أمل بنت عامر السعيدية،
8: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
9: أهلا وسهلا بكم. كيف يمكن أن نعيد بناء صورة الحياة اليومية في عمان قبل نحو 1000 عام؟ بعيدا عن كتب التاريخ التي تروي أخبار الحكام والأحداث الكبرى، يذهب كتاب هذه الحلقة إلى المدونة الفقهية ليقرأ في الفتاوى والمسائل تفاصيل المجتمع العماني في القرنين 4 و5 الهجريين: الأسرة والمرأة، الأسواق، الزراعة والأرض والمياه والعلاقات بين الناس. ومن خلال مقاربة تنتمي إلى التاريخ الاجتماعي ودراسة الحوليات، يحاول الكتاب أن يجعل من النص الفقهي أرشيفاً للحياة الاجتماعية، وأن يسأل عما يمكن أن تخبرنا به هذه النصوص عن المجتمع الذي أنتجها. نلتقي اليوم بالدكتورة أحلام بنت حمود الجهورية للحديث عن كتاب المجتمع العماني في القرنين 4 و5 الهجري، 10 و11 الميلادي، من خلال بعض مسائل بيان الشرع لمحمد بن إبراهيم الكندي الصادر في طبعته الثانية عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، مسندم للنشر والتوزيع عام 2026. مرحبا دكتورة أحلام.
10: أهلا الأستاذة العزيزة القديرة أمل سعيدة.
9: يعني أنا سعيدة بشكل خاص بالحوار معك، ودائما الحوارات معك مثرية، وخصوصا أنه اشتغالك في التاريخ ربما في منطقة أخرى داخل مشهد الثقافي العماني.
10: أنا الأسعد بهذا اللقاء، لأنه لقائي مع الأستاذة أمل سعيدة يضيف قيمة أخرى للكتاب غير الجهد اللي أنا بذلته فيه، لكن أن تقرأه أمل سعيدي أنا أذهب إلى منطقة أخرى في الحوار.
9: الله يخليك يا رب. طيب بالحديث عن موقع هذه الدراسات اللي تقدميها أو طروحاتك دكتورة، هذا الكتاب ينتمي خليني أقول إلى مدرسة الحوليات والتاريخ الاجتماعي. كيف ولدت فكرة هذا الكتاب، وإيش السؤال الأساسي اللي كنت تحاول الإجابة عنه؟ وبالنسبة لي في كمان نقطة كثير مهمة، هذه مغامرة كبيرة أن الواحد يبحث في مدرسة الحوليات، ربما هذه فرصة حتى نعرف عنها في بداية الإجابة. فكيف قررتي على الرغم من أنه قلة، لم نقل بأنهم يعني ربما 3 أشخاص في عمان أو عدد بسيط جدا، عندهم هذه الجرأة أنهم يستخدموا هذا المنهج في البحث عن التاريخ؟
10: يعني سؤال متشعب، ممكن أن ويجيب علي في أكثر من نقطة. هي مغامرة لكن مغامرة محسوبة. عند الباحث لابد أن يخوض مغامرة لكن فيها نسبة نجاح حتى لو بسيطة. فكرة الكتاب ولدت، طبعا الكتاب هو رسالة الدكتورة، ورسائل أو أطروحات الدكتورة يجب أن تتضمن الأصالة، أن يقدم الباحث شيئا جديدا. في الماجستير ذهبت إلى التاريخ الإسلامي لأنه سألت سؤال أريد أن أبحث في التاريخ العماني، كانت الإجابة لا توجد مصادر، فركنت إلى هذا الرأي بسبب قلة خبرتي في المجال. أيضا أردت أن أذهب إلى نصيحة أن تبدأي بالأشمل، تاريخ الإسلامي من ناحية التعرف على المنهجية في الكتابة التاريخية، الاطلاع على كم هائل من المصادر الإسلامية على اعتبار نحن جزء من هذا التاريخ. لكن في الدكتوراه الباحث يمتلك الشجاعة الأكبر ويمتلك أيضا حس المغامرة الأكبر في أن يذهب إلى شيء جديد، لأنه الماجستير هو تدريب على الكتابة وعلى البحث التاريخي، لكن في الدكتوراه هي معركة الباحث وحده. فلا بد أن يذهب إلى الجديد. فبحثت عن، طبعا في البداية قراءات كثيرة في الموضوع، أريد أن أتجه إلى موضوع أصيل لم يبحث كثيرا، أبتعد عن التاريخ السياسي الذي أغرق بالدراسات والمصادر نوعا ما متوفرة، لكن التاريخ الاجتماعي والتاريخ الاقتصادي هي منطقة غير مبحوثة، منطقة غير مرئية. وبالأمانة هنالك بعض الأصوات التي تساعدك وتأخذ بيدك. في واحد من المقررات اللي أخذناها كان المحاضر من المغرب العربي، والمدرسة المغربية تختلف عن المدرسة المشرقية في أنها نحت إلى كتب المصنفات الفقهية، كتب القضايا، إلى مواضيع كثيرة في التاريخ الاجتماعي. فأذكر بأنه ذكر أمامنا كتاب التاريخ الجديد للمؤرخ الفرنسي لغوف. هذا الكتاب هو يضم الفكر الفرنسي في مدرسة الحوليات، وكيف أنه لابد أن نبحث التاريخ من أسفل، وأن نلقي الضوء على الفئات المهمشة وعلى الأصوات التي لم يكتب عنها. هنا بدأت أكون فكرة، أريد أن أكتب عن المجتمع العماني، لكن من أين أبدأ؟ المصادر التاريخية المباشرة شحيحة، وحتى في المادة السياسية هي لن أقول فيها ثراء كبير، لكن ظهر أمامي المصنفات الفقهية، بدأت أقرأ فيها أبحث فيها. هنا ولدت الفكرة، وهنا أخذت قرار بأني سأبحث في المصنفات الفقهية العمانية، لكن ما هو المصنف الذي سأركز عليه؟ هذا كان نتاج مرحلة قراءة وبحث وتساؤل واستفسار، حتى اهتديت إلى كتاب بيان الشرع الجامع للأصل والفرع.
11: نعم، يعني في هذا السياق يعني هنالك طبعا إصدارات مهمة، مثل أنا أتذكر الآن هايدن وايت ما بعد التاريخ، وهي هذه المدرسة أيضا تعتمد على أنه التاريخ كله سردية، وأنه أيضا هو يتعلق بالباحث في التاريخ وموقعه من البحث التاريخي والمسافة اللي يختارها والأيديولوجية تبعه هو له دخل طبعا في قراءة هذا التاريخ، قراءة هذه الطبقات. وربما يعني في العالم كله نشوف أنه في دراسات حتى تجاوزت المسائل الفقهية وكذا والمصنفات من هذا النوع. يعني صرنا، أنا مرة قرأت تاريخ هولندا من خلال لوحات لفنان، فهذا اللوحات راح بحث تاريخي شاف مثلا القرط اللي موجود هنا ما موجود ذهب في هولندا، فيروح يفتش من وين كان هذا جاي، فبالتالي هو يعرف عن العلاقات الاقتصادية. وإحنا في على الرغم من ذلك ما زلنا حتى في مراجعة لمدرسة الحوليات، وما زلنا مثل ما أنت قلتي واقفين في منطقة التاريخ السياسي. باعتقادك هذا ليش؟
10: وفي أسباب كثيرة لهذا الموضوع. أولا الاستسهال، هذه منطقة مبحوثة، المصادر متوفرة، حتى ربما أنه القضايا ممكن التعمق فيها، لأنه تدرج الباحث من سرد المعرفة بصفة عامة إلى التحليل العميق أيضا يختلف من دراسة إلى أخرى. الأمر الآخر أيضا عدم جرأة بعض الباحثين في أنه يريد أن يذهب إلى مصادر مختلفة، مع أنه إحنا الآن أمام مصادر أكثر، أمام صنوف معرفة أكثر، وكانت قبل بعيدة عن الباحثين، أتكلم عن الوثائق، عن المخطوطات، عن اللي ما كانت مطبوعة أصلاً، عن المصنفات الفقهية، عن أشياء كثيرة ممكن تكون في يد الباحث. لكن إحنا حتى في عملية معالجتنا للتاريخ العماني أتوقع أنه إحنا مرينا بمراحل، مرحلة إن أنا أطلع المعرفة التاريخية بصفة عامة، لأنه التاريخ أو حلقات التاريخ غير مكتملة لدى الباحث، فما بالش أنه يذهب إلى منطقة أعمق في التحليل، أو أن يذهب إلى حلقة في التاريخ الاجتماعي أو التاريخ الاقتصادي ويبحثها ليس فقط بعمق، ولكن يعطي الحق في أن نسمع أصوات غير موجودة، نسمع صوت المرأة فيها، نسمع صوت المفقودين،
11: بدل الأيتام،
10: نعم، الفقراء، فئات كثيرة كانت شريكة في صناعة الحدث التاريخي لكن لم يؤرخ لها، بمعنى أنه هي ساهمت في صناعة حدث تاريخي، لكن هذا الحدث التاريخي أرخ فيه للجندي، للحاكم، للعناصر الرئيسية فيه، لكن فئات أخرى كانت موجودة حاضرة فاعلة في صناعة هذا الحدث لكن لم يكتب عنها بصفة مباشرة، دورها موجود في مصنفات أو في مصادر أخرى، وهنا تيجي مسؤولية الباحث في الذهاب إلى تلك المصادر.
11: رائع جدا. أنت اخترتي في هذه الدراسة القرنين الرابع والخامس الهجريين تحديدا، ما الذي يجعل هذه المرحلة مهمة لفهم المجتمع العماني؟ وأيضا خليني أقول كيف كان الاعتماد على المدونة الفقهية، وبالتالي كيف كانت الحياة الفقهية وحياة المجتمع آنذاك؟
10: القرن الخامس والرابع الهجري أتى لأن أنا اخترت كتاب بيان الشرع،
11: نعم.
10: فلابد الحديث في البداية عن كتاب بيان الشرع،
11: نعم.
10: بيان الشرع هو لن أقول فقط مصنف فقهي، هو موسوعة فقهية، لأنه يتكون من 71 جزء مؤلف من عالم فقيه قاضي محمد بن إبراهيم الكندي. هذا الكتاب المؤلف عاش في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري،
11: نعم.
10: تمام؟ القرن الرابع والخامس الهجري هي فترة نضج في المجتمع العماني وفترة ثراء وغنى. لماذا؟ لأنه كان في تحول تاريخي مهم أعقب قضية عزل السلط بن مالك الخروصي في القرن الثالث الهجري، وبالتالي صار في عندنا ثراء في الإنتاج المعرفي. إن كان الأكثر أو الأكبر في الجانب الفقهي كموسوعات كمصنفات فقهية، لكن هذا القرن الرابع والخامس الهجري كان أكثر قرنين فيهم ثراء في هذا الإنتاج، النضج الذي وصل إليه المجتمع العماني، المصادر اللي رجع إليها مؤلف بيان الشرع أكثر من 200 مصدر، فهي تعطيني رؤية يمكن تكون كبيرة وعميقة ليس فقط للقرن الرابع والخامس، وإنما للقرون الخمسة الهجرية الأولى، على اعتبار أنه مناقشة أي قضية اجتماعية محتاجة إطار زمني، وهذه القضايا وهذا التراكم في الظواهر الاجتماعية يحتاج إلى زمن من خلاله ممكن البحث عنه. فبالتالي الأمر متعلق بمؤلف كتاب بيان الشرع، بفترة الثراء في هذه الفترة الزمنية، وأيضا إذا ما رحت أذهب إلى منطقة أخرى، عملية الاستقرار،
11: نعم.
10: الاستقرار السياسي ما كان كبير جدا، كان متذبذب في هذه الفترتين، ويمكن البعض يقول إنه دام إنه ما موجود استقرار سياسي إذن هذا يأثر على الجانب الثقافي أو الاقتصادي، إذا أخذنا بهذا الرأي على وجه العموم، لكن هنالك استثناءات،
11: نعم.
10: من ضمنها أن عمان في هذين القرنين صحيح أنه كان في فترات في شغور في منصب الإمامة، كان في انقسام على مستوى السلطة الحاكمة، وهذا طبعا أثر في المجتمع، لكن في الجانب الاقتصادي اللي أصلا المجتمع مرآة لهذا الجانب الاقتصادي، كانت الموانئ العمانية تحقق الكثير من الثراء ومستوى معيشة مرتفع، وكل هذا يمكن قراءته من خلال كتاب بيان الشرع. فاختيار الفترة التاريخية متزامن مع اختيار هذا المصنف الفقهي الموسوعي، وأيضا المؤلف الكتاب كان حاضر، كان فاعل في الأحداث التي احتوتها الفتاوي، وهناك الكثير من الأمثلة التي تجعل من محمد بن إبراهيم الكندي شاهد عيان على فترة مهمة من القرن الخامس الهجري.
11: جميل جدا. يعني احنا حتى نقرأ في مقدمة الكتاب بأنه

0: فيه، ويمكن هو لب الصعوبة اللي واجهتني في الذهاب إلى الفتاوى، أو المصطلح اللي يستخدم في دول المغرب النوازل.
1: نعم.
0: الفتوى أنا تعاملت معها كوثيقة تاريخية.
1: نعم.
0: بمعنى أنه هذه الفتوى لابد أن تتضمن ثلاث عناصر رئيسية حتى أستطيع أنا كباحثة أن أخذ بها كوثيقة تاريخية: عنصر الزمان، عنصر المكان، والشخصية أو الموضوع الفاعل فيها. إذا ما كانت موجودة في هذه العناصر، إذن تبقى فتوى عابرة للزمن، يمكن يتم تم تناقلها من القرن الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس الهجري. فهذه الثلاث عناصر هي التي ساعدتني وأعانتني كمنهج تاريخي في أن أستقرئ هذه الفتوى. حصلت كم هائل من الفتاوى التي تتضمن فتاوى حية، تتضمن الزمان، تتضمن المكان، وتتضمن الشخصية.
1: نعم.
0: هذا من ناحية. من ناحية أخرى هنالك لغة فقهية صرفة.
1: نعم.
0: واللغة الفقهية جامدة.
1: نعم.
0: جامدة عندما لا يكون فيها عنصر الزمان والمكان والشخصية، بمعنى أنها فتوى لا يمكن أنا أستخدمها أو أستثمرها،
1: لأنها مجردة.
0: مجردة.
1: أقول. نعم.
0: لكن هنالك فتاوى كثيرة في 71 جزء، فتاوى متحركة، هي أشبه بوثيقة تاريخية متحركة عبر القرون، تحمل حياة، تحمل حركة المجتمع، تحمل الظواهر. هذا السؤال دعاني أستذكر المرحلة التي كنت فيها أقرأ أجزاء بيان الشرع. أنا لدرجة أني عشت في هذه المرحلة.
1: نعم.
0: في حالة تخيل، لذلك انتابني شعور منذ أيام بأني الحمد لله أنني أنجزت هذه الأطروحة قبل عصر الذكاء الاصطناعي. لماذا؟ الذكاء الاصطناعي كان سيساعدني في عملية استثمار الوقت والجهد والسرعة في العمل، لكن كان سيسلبني شيء مهم جدا، أن تعيش في تلك الفترة. أحيانا البحث يحتاج أن ينضج، أن تعيش فيه، أن تستنتج، أن تستخلص. هذا الأمر ينافي السرعة التي يمكن أن يعالجها الذكاء الاصطناعي أو أي عنصر آخر. هنا أيضا يأتي تقمص الفترة التاريخية، أن تعيش في تلك الفترة حتى تستطيع أن تعمل مقاربة لكل ما تراه الآن في المجتمع وبين ما كان موجودا في تلك الفترة موجود. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الفقيه، سلطة الفقيه وحضوره في المجتمع كان حضور لن أقول طاغي، ولكن كان حضور مهم. لماذا؟ في القرن الرابع والخامس الهجريين نحن نتكلم عن الحضارة الإسلامية.
1: نعم.
0: في وهج الحضارة الإسلامية، وعمان كانت جزء من هذا الوهج، عندما كان الدين يطبق بكل ما يملك من عدالة وسماحة ويعني تطبيق حقيقي للإسلام في المجتمع. فكان للفقيه سلطة، كان له اعتبار، كان مرجع لكل أفراد المجتمع. لذلك المؤرخة المصرية سيدة كاشف تقول نستطيع أن نرى من خلال الفقيه كل، هي تقول كل طبقات الشعب. نحن في مجتمعنا العماني والمجتمع الإسلامي عموما لا توجد هذه الطبقية بهذا المفهوم، لكن هو انعكاس لهذا المجتمع بكل فئاته، بكل تجاذباته، بكل حركته وتفاعله، لأنه هو ينقل صورة هذا المجتمع. الكل يعني يريد أن يعرف الحكم الشرعي في هذا الحدث وذاك الحدث، تأتيه المرأة، يأتيه الرجل. وهنا نستطيع أن، أو أنا بالأحرى والعياذ من كلمة أنا، استطعت أن أستشعر هذه الأهمية لهذا الفقيه وللمصنفات الفقهية، لأنه كان جامع، هو أيضا يعبر عن صورة المجتمع.
1: نعم.
0: العماني في تلك الفترة.
1: جميل جدا. طيب لو بغينا نتحدث عن نتيجة هذا البحث، بما أنك ذكرتي قبل شوي موضوع الطبقة، يعني أنا كنت بسألك عن فئات المجتمع على سبيل المثال، وحتى عن التفاوت الطبقي. يعني واحدة من هذه المسائل اللي ربما نستطيع أن نقيسها من خلال تفاصيل صغيرة، مثل حتى العلاقة بالمادة، بالذهب، بالزينة وما إلى ذلك. كيف كانت فئات المجتمع في هذين القرنين في المجتمع العماني؟ إيش كانت أنواعها، أقسامها؟ خليني أقول،
0: هو مثل ما قلت إنه إحنا ما توجد طبقية، كثر ما كان تقسيمي أنا في البحث من ناحية منهجية، إن أنا لابد إنه أوضح منهجيا من ماذا يتكون هذا المجتمع. فقسمت إلى فئات: فئة خاصة تضم الحاكم، تضم أهل الحل والعقد الحاكم، عندنا كانت الإمامة، دولة الإمامة.
1: نعم.
0: يعني هذا

0: شكل السلطة في نعم. المجتمع، أهل الحل والعقد، العلماء، القضاء، الفقهاء، تأتي فئة أخرى من الولاة وغيرهم. طبعا هناك تدرج حتى في الأدوار الإدارية العسكرية، وبعد ذلك فئة العامة، التجار، الصناع، الحرفيين. المرأة حاضرة في كل هذه الفئات. فتقسيم فئات المجتمع كان تقسيم منهجي، بمعنى أنه مثل الآن عندما نريد أن نقسم دوائر العرض وخطوط الطول، وتقسيم فقط حتى نقرب المعلومة. فهذا الأمر، لكن هل يوجد تفاعل، تباين؟ كل مجتمع فيه تباين، وفي فئة ثرية لديها السلطة، لديها القرار، لديها المقدرة المادية والمكانة الاجتماعية، وفي فئة أقل، وهذا حاضر في كل مجتمع. لكن إحنا الآن أو في هذا الزمن بعض المصطلحات نستهجن استخدامها. هذا كان حاضر. أذكر مثال، مثال حتى أقرب الصورة. مثلا يستهجن عفوا حاليا عندما يقولون أن المرأة تتشرط في الزواج الآن، تريد هكذا وهكذا وهكذا. هذا الأمر كان موجود في الماضي وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لماذا؟ لأن هذا جزء من تكوين المجتمع واحتياجات المرأة. بمعنى أنا أكسبني هذا البحث قوة، لأنه عندما تعرف أكثر تكون لديك ثقة أكبر في التعاطي مع كل ما تراه وما تتعامل معه. ففتاوى كثيرة تقول أن المرأة كانت تشرط أحيانا أن تكون العصمة في يدها، تشرط أن تسكن في بلدها وأن لا تنتقل إلى بلد أو ولاية أو مكان الزوج. حتى والدها كان يشرط هذه الشروط، أن تظل ابنته لديه، تشرط أن يكون لديها عامل أو خادمة. هذا موجود، وأيضا هذا انعكس على الثراء والمستوى المعيشي المرتفع اللي كان موجود في المجتمع العماني. كان مجتمع زراعي ومجتمع تجاري، فكان مجتمع يعني فيه مقدرة اقتصادية عالية جدا. هذا واضح من الفتاوى، عندما المرأة تشرط المهر الفلاني، عندما توقف أموالها سواء كانت عينا أو نقدا، عندما تتبرع، عندما تتصدق، عندما يعني أشياء كثيرة.
1: يعني أنا بصراحة من قرأت هذا الكتاب وقرأت قرأت عن المرأة، شفت بأنه بالعكس المرأة في تلك الفترة كان لديها سلطة أكبر، وكانت شجاعة حتى أكثر، حتى في مسائل الطلاق، وفي مثل ما ذكرتي أنت في مسائل العصمة، وحتى عودتها للفقيه وشكل هذه العودة.
0: لماذا؟
1: وشكل إعلان هذه العودة،
0: لأنها كانت تعرف حقوقها. هنا الفارق، عندما تعرف المرأة حقوقها وتعرف أيضا واجباتها في المقابل، هي مسألة مترابطة. أن تعرف ما لها وتعرف ما عليها، هذا مهم جدا. من هنا يأتي عملية الوعي، هنالك حقوق أعطاها الله للمرأة، هي ليست منا من بشر، كانت هذه الحقوق مفعلة في المجتمع. لذلك أنا لما أقول إنه لما نقول إحنا مجتمع إسلامي متمسك، هذه ميزة، لأنه كل فرد كان يأخذ حقوقه كما يجب. الآن يعني حتى يكون طرحنا أيضا مرتبط بالواقع. الآن مثلا عندما نريد أن نشاهد صورة المجتمع، نذهب إلى المستشفيات، نذهب إلى المحاكم حتى نعرف ماذا يحدث في المجتمع. كم قضية تقول بأن المرأة سلبة ميراثها، أو لم تعطى حقوقها عند الطلاق، أو يمارس عليها العنف. هذه الأشياء كانت موجودة ترى سابقا. هذه نحن لسنا في المدينة الفاضلة، الفساد في الأرض موجود في كل زمان ومكان، وصوره تختلف ومن ينقله تختلف، لكن عملية التعاطي مع هذه الحقوق.
1: طبعا حتى الوعي التاريخي أو حتى اللاوعي التاريخي للجماعات ممكن يفسر لنا إذن في ضوء هذه الأطروحة دكتورة، بأنه المرأة العمانية على امتداد حتى القرون اللاحقة لهذا القرن اللي كانت تساهم في الفقه والدرس، وكانت يعني خليني أقول تمارس كل الأدوار، هو جذور قادمة حتى من هذه المرحلة، ممكن تفسيره بهذا امتدادا طبعا لحتى اليوم. ربما مجتمعات أخرى ما كان فيها هذا الفضاء اللي يسمح بحضور المرأة بهذه الطريقة، ما زال الآن متأخر لأنه هذه الجذور ما موجودة.
0: أتفق معك، خصوصا أنه زوجات يعني لما نقول أئمة المذهب الإباضي أو زوجات الأئمة، الحكام، القضاء، كانوا في حالة تفاعل معهم، كان في لهم دور كبير جدا. هذا الدور تقادم وتعمق. فالآن نسمع عن الفقيهة عائشة الريامية، هي من أين امتلكت الشجاعة؟ من تراكم زمني، من بيئة مشجعة، من تعزيز، من أنه المرأة ما كانت تستحي أنها تسأل عن حقوقها أو تقاضي أو تطلب حقوقها أو ترفع قضية أو تسأل الفقيه عن القضية الفلانية. فهذا الفضاء وهذا الوعي الذي تتحدثين عن أستاذة أمل هو مهم جدا، لأنه أي دراسة لا تعطي هذه القيمة المضافة، لا تبث وعيا، لا تطرح أسئلة لا فائدة منها.
1: نعم جميل جدا. طبعا هو الفصول هذه في هذا الكتاب ثرية جدا، حتى في فئة الحديث عن فئات المجتمع، حتى في كل فئة هنالك تقسيم. يعني حتى لما نتكلم عن الأئمة مثلا، كان أو حتى كان في أعتقد المسلمين والجبابرة، وكان في تقسيم فيهم، وللأسف ربما وقت البرنامج ما يسمح لنا نتحدث عنها بشكل تفصيلي أكثر. لكن هنالك فصل أيضا آخر ربما تحدثنا عنه في أثناء حوارنا قبل قليل دكتور، الأسرة كيف بدت في هذه المدونة الفقهية، كيف هي صورتها في القرنين الرابع والخامس الهجريين؟
0: طبعا المجتمع العماني تكوين الرئيسي الأسرة. طبعا الأسرة هي وحدة تكوين المجتمع، هذه الوحدة لا يمكن أن تكون بهذه المتانة وهذه الترابط وهذه أيضا وضوح العلاقات بين أفرادها من دون أن يكون وجود فضاء حاضن. الأسرة استمدت شكل العلاقات من الدين الإسلامي، من التقاليد والعادات المتوارثة، والفتاوى تعبر بشكل جلي وواضح عن قيمة الأسرة في المجتمع، وكيف أنها الوحدة التي يدور حولها هذا المجتمع بمختلف مرافقه مؤسساته. ما لفتني أيضا في هذا الأمر حقوق الأطفال.
1: نعم.
0: الآن نسمع عن حقوق الطفل.
1: نعم.
0: هذه الفتاوى تعبر بشكل دقيق عن مستوى الرعاية الذي يجب أن يمنحه الأب والأم للأطفال، عن عندما يصل إلى عمر معين يجب أن يفصل، حتى العقاب، حقه في التعليم، هذه الحقوق نسمع الآن يتشدقون بها.
1: نعم.
0: لكن كانت موجودة،
1: وكانوا مضطرين ندخل معاهدات وتنظيمات حتى تنظم.
0: نعم. أذكر في مرة من المرات كان في ندوة عن حقوق الطفل المستمدة من المصنفات الفقهية.
1: نعم.
0: لأنه إحنا كتب الفقه هي كتب تعبر عن المجتمع العماني.
1: نعم.
0: والآن قوانين من أين مستمدة؟ مستمدة من الإسلام. فهذه العلاقة أيضا، صورة الأسرة في هذه الفتاوى تمنح حقوقها للمرأة سواء كانت متزوجة مطلقة. قضية الميراث كانت من القضايا الحاضرة، وما ارتبط أيضا بعض الفئات ارتبطت بالأسرة. أذكر مثلا المفقودين.
1: نعم.
0: في أجزاء معينة تتحدث عن هذه الفئة، وكانت هذه الفئة تؤثر على عملية استقرار الأسرة، بمعنى الزوج كان يذهب لطلب الرزق سواء كان في الجانب الاقتصادي أو في الحروب، مشاركته في المعارك، كان يترك الأسرة لفترة زمنية طويلة، ربما بسبب انقطاع عملية التواصل لا يعود سنوات. هنا تبقى بعض القضايا عالقة، المرأة تسأل عن وجوب طلاقها من عدمه.
1: نعم.
0: ففي تفاصيل كثيرة عن مدة الفقد، وأيضا نشأت بعض المشاكل عن هذه الفئة وعن
1: نعم.
0: هذه الحالة الاجتماعية، والكثير من القضايا المتعلقة بالأسرة ومما تشيء به هذه الفتاوى، وتعطينا أيضا صورة عن حركة المجتمع، تعطيني صورة عن أشكال العلاقات، عن التكافل، التعاون.
1: نعم.
0: بين أفراد المجتمع في تلك الفترة.
1: أيضا يعني سريعا لأنه لم يتبقى لدينا وقت دكتورة، يعني حتى العلاقات الاقتصادية والفضاء الاقتصادي اللي تتحدثي عنه، يعني كشفتي عنه في المدونة الفقهية من خلال تفاصيل صغيرة مثل النزاعات على الأفلاج. وبالمناسبة هذا حتى النزاع على الأفلاج مستمر حتى وقت قريب، القرب من الفلج، هذا الفلج إيش اسمه وما إلى ذلك، كان ممكن يشرح تفاوت بين القبائل، إيش القبيلة هذه موقعها في المجتمع، هي تنتمي لأي فئة في هذاك الوقت، إيش تقول لنا هذه النزاعات والرد عليها في المدونة الفقهية عن أيضا عن المجتمع وعن الحياة الاقتصادية.
0: تقول كثير. وقبل أن أجيب عن هذا السؤال، أنا يعني كتاب بيان الشرف 21 جزء، أنا فقط استهدف فتاوى في الجوانب الاجتماعية، هنالك فتاوى في الجوانب الاقتصادية ممكن أن يبحث فيها في أطروحة الدكتوراه أو رسائل الدكتوراه كثيرة. ففقط أخذت الفلج والموارد الاقتصادية وعلاقتها بالمجتمع، لكن عملية معاملات البيع، الشراء، السلع، هذه قضية أخرى وجانب اقتصادي. الفلج هو ليس وحدة فقط اقتصادية، وإنما تنظيم اجتماعي، تنظيم اجتماعي يحقق أسمى درجات العدالة والمسؤولية بين أفراد المجتمع. وهذا يظهر من المصطلحات والتقسيمات، مثلا وكيل الفلج اللي يتولى عملية تقسيم المياه بعدالة بوقت معين. هنالك وظائف ارتبطت بالفلج، هنالك شخص يتولى عملية تنظيف الفلج، عملية متابعة كل ما يتعلق بهذا الفلج من مرحلة بناء وتوزيع الحصص وغيره. النزاعات طبعا نزاعات لها جانب اجتماعي، ولأن ماذا الموارد المائية كانت الأساس في المجتمع، خصوصا أنه عمان كانت مجتمع زراعي، لم يكن هنالك قحط في الماء كما نراه الآن، كان الموارد المائية متوفرة، الثروة الزراعية متوفرة. القاضي محمد بن إبراهيم الكندي مؤلف كتاب بيان الشارع، عندما قلت أنا في البداية أنه كان شاهد عيان على أحداث كثيرة، كتب صك فلج ذي نيم. هذا الفلج موجود في نزوة، كان في نزاع، فكتب هذا الصك حتى يوضح بعض القضايا المرتبطة أو يحل بعض الإشكالات اللي موجودة بين أفراد المنتفعين من هذا الفلج.
1: نعم.
0: أيضا كان شاهد عيان على حكم قضائي لفلج ضوط أو فلج آخر في نزوة. فهذه الصكوك القضائية اللي كانت متعلقة بالأفلاج كانت تعطيني يعني مرآتين، مرآة أن هنالك نزاع، لكن كان في أسلوب في عملية التقاضي وحل هذه النزاعات، الاستحكام طبعا إلى الفقهاء وإلى القضاء. فالثروة الزراعية وتنظيمها والفلج كوحدة ليس فقط اقتصادية إنما مجتمعية، تعتبر صورة مصغرة عن مستوى العدالة وتوزيع الأدوار في المجتمع العماني في تلك الفترة.
1: رائع. يعني للأسف الشديد أنه إحنا وصلنا لنهاية هذا الحوار عن هذا الكتاب المهم، ولعل الشاهد على أهميته أنه هذه هي الطبعة الثانية من الكتاب اللي هو المجتمع العماني في القرنين الرابع والخامس الهجري، العاشر والحادي عشر ميلادي، من خلال بعض مسائل بيان الشرع لمحمد بن إبراهيم الكندي. شكرا دكتورة أحلام بنت حمود الجهورية على هذا الحديث الرائع وهذا الكتاب أيضا وهذه التجربة الرائعة، وإن شاء الله دائما ننتظر منك دراسات تقدم، خليني أقول جديد مثل ما أو شيء أصيل مثل ما بدأنا هذا الحوار.
0: الشكر الجزيل لك أستاذة أمل سعيدي على هذه الالتفاتة لهذا الكتاب الذي باعتقادي أنه أضفتي له قيمة، لأنه نعرف من هي أمل السعيدي وكيف تقرأ الكتب. وهذه دعوة أيضا للاطلاع على الكتاب، للتعرف على ماذا يوجد في المجتمع العماني في تلك الفترة الزمنية، وهو فرصة لنكون على مستوى من الوعي أكثر، وأن تجربتنا الحضارية عميقة، ونحن اليوم لا ننفصل عن ماضينا، لكن لابد أن نعرف هذا الماضي ونكون أكثر وعيا به.
1: نعم. طبعا الطبعة الجديدة للكتاب صادرة عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ومسندم للنشر والتوزيع سلطنة عمان عام 2026، وإن شاء الله نستطيع في معرض الكتاب القادم بإذن الله أنه يكون في حفل توقيع بما أنه المعرض السابق لغي. شكرا جزيلا دكتورة أحلام.
0: العفو. العفو أستاذ أمل.
1: إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أحبتنا المستمعين، نلتقي في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي. ف في جوهر الأحداث الثقافية.
4: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
5: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
6: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
7: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
9: فأنا شخصياً تعلمت الكتاب بالكتاب،
10: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
11: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
12: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
13: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
14: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
8: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
15: إذاعة سلطنة عمان.
16: أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجنا أثر يتجدد، ونستضيف في هذه الحلقة الأستاذ سليمان بن محمد بن سليمان السليماني، وكيل أوقاف عقر النزوة. هذه الأوقاف التي قدمنا لها في اللقاء السابق وتحدثنا بشيء من التفصيل في أنواع أوقافها، وكيف أن أهل عقر نزوة، أهل هذه الحارة العريقة من حارات نزوة، استطاعوا بتكاتفهم وتعاونهم أن يعيدوا الحياة مرة أخرى إلى تلك الأوقاف. نواصل الحديث الشيق مع الأستاذ سليمان، ونسأله عن الهوية البصرية التي خلقوها لهذا الوقف. أصبح كل يكاد بيت في عمان أو كل بالغ رجل عاقل يعلم أن هنالك وقفان مميزا في نزوة. كيف استطاعوا أن يوصلوا هذه الرسالة؟ أنا أتوقع أن استطاعتهم الوصول لكل إنسان في عمان بل حتى في خارج عمان عن هذه الأوقاف ودورها الاجتماعي والاقتصادي الذي أحدثته في المنطقة، هو أكيد خلفه جهد كبير، جانب إعلامي. فالأستاذ سليمان، هل ممكن تخبرنا عن هذه الجهود في خلق هذه الهوية المميزة لأوقاف عقر نزوة؟
1: شكرا لك يا أستاذ سعيد. مجددا احنا سعينا حتى نختصر، يعني انه هناك اوقاف مختلفه في حاره العقر تكون تحت مسمى واحد، وهو اوقاف عقر النزوه، كونها كلها في حاره العقر. ايضا الوقف بطبيعته بركه ومبارك، فجزء كبير جدا مما يعني من النتائج اللي حصلت هو بركه الوقف قبل كل شيء، وبركه الواقفين ودعاء من اوقفوا ايضا هذا. يعني ليس سرا نقول أنه كثير من الأشياء أو كثير من الصعاب تتيسر بقوة قد تكون أكبر منا. يعني كم من الأشياء اللي نقول لولا العناية الإلهية لما وصلنا إلى هذا المستوى، لكن اللي عملناه في حارة العقور وأوصلنا إلى هذا، يعني التجديد والتحديث والاستغلال الأمثل في الوقف بأن لا نكون مقلدين لما سبق. وذكرنا في الحلقة السابقة أيضا فكرة أنه الأراضي الاستثنائية لا تؤجر بنظام سنوي، وإنما بنظام الاستثمار طويل المدى. هذا كان له دور، كذلك استغلال حارة العقر وإحيائها. ويأتي النجاح في استغلال حارة العقر إيمانا منا بأهمية هذه الحارة، ثم وفاء لآبائنا وأجدادنا اللي عاشوا وسكنوا فيها. نحن أيضا طفولتنا وحياتنا كانت كلها فيها. معرفتنا بهذا التاريخ وبهذا المكانة للحارة طبيعي جدا أنها تخلق فينا شيء من الولاء، ولأنه اشتغلنا ما لأجل غاية تجارية وإنما لمغزى أن نعيد مكانتها، كان هذا سبب أيضا للنجاح. إشراك المجتمع والأهالي ساعد كذلك على هذا، لأنه العمل كان جماعي لم يكن فردي. حتى وإن تصدر مسمى سين من الناس، لكن هناك خلف الكواليس كثير من يعمل لما وصلت له هذه الحارة أو لهذا الوقف. ثم أن احنا أيضا عملنا سجل تجاري ربحي، وهذا السجل يستثمر جزء من أصول الوقف، وأصبحت فيها أنشطة، نشاط مقاولات ونشاط فعاليات وما إلى ذلك. وهو أول سجل تجاري أو أول سجل ربحي للأوقاف في عمان. كذلك كثير مما يعني استحدثوا هذا الوقف أصبح بمثالة القدوة لمختلف الأوقاف، ولمختلف أصلا ليست فقط الأوقاف، حتى في أمور كثيرة في الاقتصاد والتجارة والاهتمام بالحارات والاهتمام بالمسارات التي وسط المزارع. خلق ثقافة جديدة، وهذه ما جاءت إلا لأنه نعود إلى استغلال أمثل غير تقليدي. لما نقول غير تقليدي هو أيضا بما يتناسب مع فترة هذا الزمان والمجتمع. نضيف إلى ذلك ربما أنه نحن في الأصل أيضا القائمين على هذا كوننا تجار، أصلا نحن تجار، وصادف أنه عندنا تمسك وعشق كبير لتاريخ عمان، أدى هذا إلى خلق معرفة كبيرة وتمازقت مع فكر ريادي تجاري. فأصبح استغلال الوقف ليس تقليدي كما ذكرت، وإنما استثمار حقيقي. استفادة المجتمع من هذا الوقف ساعد بشكل كبير أن المجتمع يقف معنا يعني صفا واحد، ولازلنا مستمرين على هذا. توظيف الجانب الإعلامي والتسويق كذلك له دور، لكن وفق وعلى كل ما ذكرت أن هناك كانت نوع من البركة تقف خلف كل عمل في هذا
0: الوقف. بالفعل هو أكثر ما يقنع الناس بأي عمل ليس ما تقوله بل ما تصنعه بنفسك. حقيقة أفعال القائمين على هذا العقار بل جميع المساندين الذين تظهر أسماؤهم أو تختفي، أفعالهم هي التي كانت خير يعني خير مثال لهذا العمل أو خير تجسد للعمل الكبير الذي كان خلفها. فبالفعل وكذلك رعاية الله سبحانه وتعالى وعنايته، عندما يعلم صدق الإنسان وصدق إخلاصه يناله التوفيق والسداد. تحدثنا عن هذه الأوقاف وكيف انتشلتموها، بعضها من حالة النثار إلى حالة العمار. طيب، هل هنالك أيضا استمرار لمسيرة الوقف؟ الناس لا زالوا يقفون وتصلكم أوقاف جديدة؟
1: نعم، من اللي صار حديثا أنه أصبحت الناس توقف بشكل كبير جدا للأوقاف المختلفة، وأحيانا بعضها أوقاف بأرقام كبيرة أيضا ليست أرقام صغيرة، وفي مختلف المجالات. فعملنا مثلا عندنا احنا أنشأنا مركز للتعريف بالإسلام، هناك أصبح له وقف من أوقف لهذا المركز.
0: ما شاء الله.
1: عملنا كذلك للمدارس نوع من التطوير في المباني وما إلى ذلك، هناك من أوقف لهذا، هناك من أوقف أيضا أوقاف بفكر حديث يعني كان موجود سابقا لعابر سبيل، يعني للضيوف لزور المكان. كذلك الأوقاف اللي موجودة سابقا يعني تنميتها ساعدت بأن يستفيد المجتمع بأحيانا شوارع ترصف، وأحيانا أنه السواقي مثلا تقنطر، فأصبح أهل المكان يعطوك أيضا ويوقفوا من مزارعهم لتوسيع الطريق. هذا ما كان إلا لأنه تولدت عندهم هذه القناعة. أيضا لضمان الاستدامة، لأنه هذا أيضا يقرنا إلى هذا الجانب، أنه إيش هو اللي مستمر إلى الآن، إحنا لنضمن أن يستمر هذا الوقف بقوته وظفنا مدير تنفيذي وشخص يعني على قدرة كبيرة جدا من التعامل مع الأوقاف.
0: جميل.
1: عندنا طاقم عمل كبير الآن يتجاوز 15 موظف، وهل الموظفين كلهم قائمين على خدمة الوقف؟ هم موظفين يستلموا رواتب وليس متطوعين، لأنه ما نريد أيضا يتغير الزمان أو إحنا ما موجودين، كل الجيل اللي يعمل الآن ثم يأتي جيل جديد يبدأ بطريقة ما عنده أيضا سابقة فيتوقف هذا العطاء. إحنا عندنا شعار اتخذناه وإن كنا لا نصرح فيه الكثير، لكن نريد أن يكون وقف أو أوقاف حارة العقر هو الأول في عمان من حيث الأثر المجتمعي.
0: كمين.
1: ليس منافسة، فالأوقاف كلها خير وبركة، ولكن لأجل أن نشجع أنفسنا بأن نعطي أكثر.
0: هو أمر محمود ولا بأس أن الإنسان يجعل له هدف عظيم كبير يسعى إلى تحقيقه، فنسأل لكم التوفيق. آمين. والسداد. نخرج في فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى.
2: أثر يتجدد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نواصل حديثنا الشائق مع الأستاذ سليمان السليماني، وكيل أوقاف عقر نزوة، وكنا نتحدث عن طموح القائمين على الوقف، أنه ليس طموح فقط في الجانب المالي وتحقيق أكبر ريع، بل هو كذلك في تحقيق أكثر أو أكبر أثر اجتماعي اقتصادي في المجتمع. وحديث عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي وحقيقة يجرني إلى سؤال آخر. ذكرت أن الوقف بنفسه يوظف 15 شخص يعملون في هذه المؤسسة الوقفية، لكن كم الوظائف التي خلقها الوقف سواء المباشرة أو غير المباشرة؟ هل معكم تقديرات لذلك؟
1: نعم موجودة، وليست تقديرات فقط، احنا حسبناها بالكامل
0: إن شاء الله،
1: وهذه الحسبة كانت حتى قبل أشهر، يعني الآن هناك تحديث أكيد العدد زاد. وما تحققت هذه إلا لأنه هذا يثبت أن الوقف أيضا يحيي تاريخ عمان ويحيي الآثار العمانية. ففي داخل حارة العقر كعمانيين الآن اللي يشتغلوا أكثر من 400 موظف عماني
0: ما شاء الله.
1: ولما تحسب هذا العدد، هذا المستفيد بطريقة مباشرة، يعني يحسب هناك موردين من الخارج شركات، يحسب أنه سوق نزوة مجاور للحارة وانتعش أكثر، والسوق ملاكه والموظفين عمانيين، كم عدد المحلات فيها. يحسب أيضا المشاريع اللي قامت في الأراضي المملوكة للوقف، يعني عندنا أرض واحدة ما يقل عن 150 موظف عماني اشتغل فيها، لأنه فيها عدد كبير جدا من المحلات وكلها ملك للعمانيين. ولما تحسب اللي حدث في حارة العقر، انظر إلى البيوت اللي فيها مشاريع، لأن احنا وصلنا أكثر من 89 بيت مرمم في حارة العقر من أصل 400. هذه البيوت أملاكها إما باعوها بأسعار مرتفعة، وإما أجروها أو ثمروها بعائد مالي شهري مرتفع، إذا استفادت أسر بالكامل. احسب أيضا الأسر اللي تجيب يعني منتوجات أو نوعات منزلية ومستفيدة منها، فكم عدد هذه الأسر؟ فلما تحسب 400 لا ينحصر فيهم، يعني المستفيد العدد أكبر بكثير من ذلك. ثم انظر إلى جانب آخر، انعكاس ما حدث في حالة العقر على كل عمان، كم موقع الآن تأثر بهذه التجربة وصار أيضا فيها موظفين وناس استفادوا وحصلوا على عائد. هذا فقط إذا تحسب جدوى الوظائف، بدون لا تروح أيضا إلى أبعاد أكثر كالجانب الثقافي وما إلى ذلك.
0: بالفعل هو حقيقة أنا يعني كلما نزور بلدة أو قرية من قرى عمان دائما يذكرون الاستفادة من تجربة نزوة. والجميل أن أهل نزوة بعد قيامهم بهذا المشروع وإعادتهم الحياة إلى تلك الأوقاف، بل إلى الحارة بأكملها، هم سعوا إلى تصدير التجربة. فتجد كثير من المناطق دائما يعني يذكر التقيت بفلان وعلان من أهل نزوة من المسؤولين عن الوقف فنقل لي التجربة. فنقل التجربة في كثير من المؤسسات الخاصة وحقيقة يكلف تكلفة مالية كبيرة، استشارات خبرات يقدمها الإنسان، فنقلكم للتجربة هو حقيقة هو نوع من الوقف إذا كان صحة التسمية. فيعني هذه نقطة مهمة، إشارتك إلى هذه القضية، حديثك عن 89 بيت تم ترميمها، يعني هذه أملاك أشخاص ليست أوقاف، لكن بسبب أن الوقف عمر المنطقة أدى ذلك إلى عدوى إيجابية، أن الناس بدأت أيضا تعيد الحياة إلى المنطقة، ليس كذلك؟
1: الأغلب أنها أملاك خاصة كما ذكرت. نعم. وأنه أيضا بسبب أن الوقف تم في إصلاح الحارة، لكن جزء منها أوقاف. نعم. بعضها من السابق كانت وقف خاصة. نعم. غرف الراحة، وجزء آخر لا، تم شراءه. احنا اشترينا أيضا مجموعة من المنازل، عقدنا اتفاقيات فيها، تم استثمارها تأجيرها، والآن فيها مشاريع، وبعض استخدمناها للخدمة. مثلا ما كان عندنا مصلى نساء، واحد من البيوت تركناها مصلى للنساء. سوق العقر موجود سابقا لكن مثلا ما كان مرمم، أيضا استغلناه بالترميم وهو وقف. فما كلها، ولكن استفاد الجميع من الملاك بما يعني بالخدمة اللي قدمها الوقف.
0: جميل جميل. يعني حقيقة الحديث لا يمل، لكن نعد كذلك الإخوة المستمعين بلقاء أخير مع الأستاذ الكريم سليمان بن محمد السليماني، لنواصل الحديث عن أوقاف عقر نزوة. شاكرا لكم حسن استماعكم، وشاكر لضيف الكريم على وصوله إلينا وحديثه عن تجربتهم في إحياء أوقاف عقر النزوة، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: أحسنت يا أمي باختيارك لشهد الندى الثقيل الوزن والخشن الملمس.
3: أنا اخترت شهد الندى، أنا لم أشتري سوى ثمرتي بطيخ أصفر أو شمام يا صلاح.
2: وأنا أتحدث عن البطيخ الأصفر الذي اشتريته، إنه من نوع شهد الندى.
3: أها حقا، وما هي أنواعه الأخرى؟ عندما قرأت عن مزاياه لم يرد شيء عن أنواعه في المرجع الذي اطلعت عليها فيه.
2: حسنا، من أنواع البطيخ الأصفر أيضا العطري والشبكي والعجور، أما فوائده للصحة وكعلاج فكثيرة ومهمة.
3: بالفعل يا بني، وأولها أن البطيخ الأصفر أو الشمام مرطب ومقاوم للعطش وفاتح للشهية، والميزة التي اتضح للعلماء مؤخرا وجودها في الشمام مذهلة.
2: صحيح، فقد اتضح لعلماء الكيمياء الحيوية أن اللب الداخلي للشمام يحتوي على مضادات حيوية طبيعية لديها القدرة على تطهير الجروح والقروح السطحية وعلاج التهابات البشرة.
3: أضف أنه اتضح أن غسل الجسم بماء البطيخ الأصفر يعمل على زيادة ليونة ونعومة البشرة، أما تناول ثمار البطيخ الأصفر فيساعد كثيرا على سرعة بناء وتجديد أنسجة الجسم وتحسين درجة كفاءة ووظائف المعدة والأمعاء والكلى وإدرار السوائل من الجسم.
2: بالفعل، ومن مزايا الشمام المهمة ما أثبتته إحدى الدراسات الأمريكية الطبية من أن وضع شرائحه على أماكن الأورام يساعد على إزالتها.
3: وكذلك يا صلاح، فإن الأطباء القدامى وصفوا شرائح البطيخ الأصفر أو الشمام لعلاج مرض البهاق والكلف غذاء وعلاجا موضعيا على شكل لبخات.
2: وعلى شكل لبخات أيضا تفيد شرائح البطيخ الأصفر لعلاج الحروق السطحية.
3: ولا تنتهي فوائد البطيخ الأصفر عند هذا الحد كما قرأت، فهو يعالج الإمساك خصوصا إذا أخذ صباحا على الريق، كما ينشط حركة الأمعاء ويطرد الفضلات المتراكمة في جدار الأمعاء بفضل الألياف الموجودة فيه.
2: أجل، ويوصف البطيخ الأصفر لحالات فقر الدم وحصوات الكلى واحتباس السوائل والنقرس والروماتيزم والسل الرئوي والحروق والبثور والالتهابات الجلدية وزيادة درجة حساسية البشرة.
3: فعلا، وبالطبع فإن ما في البطيخ الأصفر من مكونات هي التي تعطيه كل هذه الخصائص الغذائية والعلاجية.
2: مؤكد يا أمي، وسوف نذكرها بعد أن آتي بعصير طازج نشربه.
3: فكرة جيدة يا بني. We'll be right back.

0: يقدر خبراء التغذية حسبما قرأت أن البطيخ الأصفر أو الشمام يحتوي على 92% ماء، ومن نصف جرام إلى جرام في المئة بروتين، ومن 5 إلى 9 جرامات في المئة جرام مواد دهنية.
1: أجل يا أمي، والبطيخ الأصفر قليل السكريات، إذ لا تتعدى نسبتها فيه 6%، أما نسبة الألياف فيه فحوالي جرام في المئة.
0: أضف أن البطيخ الأصفر مصدر ممتاز للبوتاسيوم وفيتامين جيم وحامض الفوليك، كما يحتوي على الفوسفور والكلور والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والكبريت والنحاس.
1: وعد عن الفيتامين جيم، نجد في البطيخ الأصفر كميات مناسبة من فيتاميني ألف وباء اثنين.
0: ولا بد من أن نشير إلى أنه للاستفادة من جميع المزايا التي ذكرناها للبطيخ الأصفر أو الشمام، يفضل تناول ثماره على الريق أو عصيرها بمعدل كوب يوميا.
1: صحيح، كما أن هناك استعمالات خارجية مهمة ومفيدة للبطيخ الأصفر أو الشمام، منها وصفة تنفع لالتهابات البشرة والبثور الجلدية والبقع وتأخير ظهور التجاعيد.
0: اطلعت عليها، ولجني كل هذه الفوائد يا صلاح يكفي استعمال عصير البطيخ الأصفر كغسول موضعي مرة صباحا ومرة مساء.
1: بالضبط.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: في جوهر الأحداث الثقافية.
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
0: إذاعة سلطنة عمان.
6: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
7: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
8: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
6: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
9: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
10: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
11: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
12: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
13: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
14: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
1: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
15: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
16: أنا فاطمة بنت محمد بن صبيح الهنائي من الصف العاشر، أبلغ من العمر 15 عاما، من مدرسة فاطمة بنت أسد من ولاية عبري.
15: فاطمة تهوى القراءة وصناعة الحرف اليدوية، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة فيزياء أو مهندسة بترول. مرحبا فاطمة.
16: مرحبتين.
15: كيف حالك؟
16: الحمد لله بخير.
15: أنت ما شاء الله طالبة متفوقة في مدرسة فاطمة بنت أسد، صح؟
16: نعم.
15: وعلك نشاطات في المدرسة؟
16: نعم، لي شاركت في عدة مبادرات، ومن هذه المبادرات هي قارئ اليوم قائد الغد.
15: جميل جدا، احكي لي عن هذه المبادرة.
16: هذه المبادرة هي عبارة عن قراءة كتب 40 كتاب، تلخص هذه الكتب، تذكر ملخص الكتاب مع اسم الكاتب مع دار النشر مع عدد الصفحات.
15: جميل، وانت شاركتي لخصت 40 كتابا؟
16: نعم، كانت قصص الأطفال أغلبها حينما كنت صغيرة في ذلك السن، يعني لم أكن أدرك معنى الكتب الكبيرة يعني.
15: طيب، يعني أنت هذه شاركت فيها لما كنت صغيرة جدا يعني؟
16: لا، يعني كنت صف 7 8.
15: أنت الآن أي صف؟
16: الحين صف 10.

0: صف العاشر. وتشاركي في نشاطات في المدرسة غير القراءة؟
1: نعم، شاركت هذه السنة في مبادرة المناظرة يعني.
0: اللي هي طبعا الحديث في موضوع من قبل طالبتين، واحدة معه واحدة ضد، صح؟
1: لا، هو فريقين يعني، يكون فريق معارضة وفريق موالاة.
0: وانت شاركتي في أي فريق؟
1: حاليا عندنا ورشة تدريبية اللي هي يكون غدا يوم الخميس، تكون أونلاين طبعا تحت إشراف الأستاذة أصيلة. أنا من فريق المعارضة طبعا.
0: وأي موضوع إن شاء الله بتطرقه في هذه المناظرة إن شاء الله؟
1: أن استخدام الذكاء الاصطناعي في حل الواجبات.
0: أنت يعني في حد مع وحد ضد، صح؟
1: أيوة.
0: أنت مع ولا ضد؟
1: لا، ضد.
0: ضد ليش؟
1: معارضة يعني. شوف، إحنا طبعا معي بنات زميلاتي، أنا متحدث ثاني يعني، صنفوني يعني أني أتحدث يعني، أنه شوف نعطي أسباب، نعطي أدلة لماذا نحن نعارض على هذا الشيء يعني. طبعا أنا عارض.
0: ليش
1: طبعاً
0: تعارضي استخدام الذكاء الاصطناعي في حل الواجبات؟
1: لا، أنا لا يعني، هو لا يعارض النزاهة الأكاديمية الذكاء الاصطناعي، بل بالعكس هو يتطور من مستوى الطالب ويساعده في تنمية أفكاره. نعم.
0: زين، طيب يعني الطالب لما يستخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد له، هذا مقبول، صح؟
1: نعم، مقبول.
0: لكن لو طلب الطالب أو الطالبة أنه يحل من الذكاء الاصطناعي يحل له الواجب كاملا، هذا مقبول؟
1: هذا غير مقبول، يجب على الطالب أنه يستعمل جزء من ذكائه في حل الواجب، في النهاية هو اللي مستفيد، مش الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
1: هو فقط جهاز مساعد.
0: جميل، بمعنى أن نحن نستفيد من الذكاء الاصطناعي.
1: أيوة.
0: في بعض المعلومات التي تساعدنا نحن على حل واجباتنا وكذا.
1: نعم.
0: مش يحللنا هو الواجب، صح؟
1: نعم.
0: ممتازة.
1: صحيح.
0: ممتازة يا فاطمة. وإيش الكتب اللي نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيها؟
1: أقرأ في الشعر، في العرب طبعا، سيرة الشعراء، وفي الكتب الدينية والنفسية أيضا في علم النفس.
0: جميل، ضربي مثال من بعض الكتب اللي قرأتهن.
1: كتاب نظرية الفستق للكاتب
0: فهد عامر الأحمدي.
1: أيوة. نعم. هذا الكتاب طبعا اسمه شوية غريب، ولكن هو يعني واجد.
0: أنت أريد أسألك الآن، هي ليش ليش مسمينه نظرية الفستق؟
1: هو عن أنه حينما تكون ذاهب لشراء الفستق أنك تنسى أنك ذاهب لشراء الفستق أساسا.
0: صحيح.
1: فترجع.
0: صحيح.
1: وطبعا هذا الكتاب جدا مميز، هو يواجه الأفكار وترتيب الأفكار والمعتقدات يعني. كتاب جدا مريح، أنا عندما قرأته صراحة كان مفيد بالنسبة لي يعني.
0: ممتاز. طيب إيش قريتي بعد غير نظرية الفستق؟
1: كتاب طبعا قريت في كتاب حين تسمو الروح في محارب العبادة، طبعا للكاتبة ناقفة المرهوبية.
0: جميل.
1: طبعا مع مراجعة بعض الشيوخ.
0: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
1: هذا الكتاب يتحدث عن الصلاة، عن الدين، عن الإسلام، الإسلام بشكل عام في حياة الإنسان المسلم والمؤمن يعني. كيف طبعا يعلمه أساسيات اللي تكون في الدين يعني، الصلاة، الوضوء، التيمم، أحكام الدين يعني بشكل عام يعني. طبعا مفيد يعني لمن لا يوجد أحد يرشده في هذا الأمور يذهب إلى هذه الكتب.
0: ممتاز.
1: يعني مثل هذا النوع.
0: ممتاز يا فاطمة. طيب غير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
1: هوايتي أيضا صنع الحرف اليدوية.
0: مثل إيش؟
1: طبعا أنا عندي مشروع حاليا بما أني صف عاشر. طبعا هذا المشروع ريادة الأعمال علمتنا عنه أستاذة عايشة العميري، اللي هو يعني أن إحنا نعطي مشروع حلنا عشان إحنا يمكن نعتمد عليه في المستقبل، هو يكون لنا مصدر دخل يعني. طبعا أنا مشروعي لهذا السنة هو محارة اللؤلؤ، عبارة عن منتجات باللؤلؤ. طبعا أنا سويت له خريطة وكل شيء، والحمد لله يعني حاليا أنا نشر حسابي في المدرسة، وأتمنى يعني أني أنجح فيه، وإن شاء الله إن شاء الله في المستقبل أوصل يعني
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا فاطمة. ممتاز. وانت ايضا اشوف قدامك كتاب يعني، هذا ما ذكرتي؟
1: هذا الكتاب كتاب يعني صراحه اكره يعني عندما اكون بنفسي، نجوم في الافق. طبعا هذا
0: الكتاب عنوان النجوم في الأفق.
1: أيوة نجوم في الأفق. طبعا هو الكاتبة زهرة الكلبانية. هي كاتبة عمانية. طبعا هي مش أشعار كبيرة ولكن ليست مشهورة، لكن هي تحاول يعني. أنا صراحة حبيت أشعارها يعني.
0: ممكن تسمعيني شيء من هذا الكتاب؟
1: نعم. طبعا قصيدة همسة. خبايا دفينة في صمت يومك والبلابل المهاجرة، عادت مشتاقة وجد الأوتار صوتك، وكل أزهار الكون تراقصت حبا وعزفا على أطياف لونك.
0: جميل. تحفظين قرآن فاطمة؟
1: نعم.
0: إيش بتسمعيني؟
1: أنا أحب سورة الإنسان طبعا وسورة الناس، لكن سوف أقرأ سورة الناس يعني.
0: جميل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. قراءتك جميلة يا فاطمة.
1: شكرا.
0: إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: طبعا أمنيتي هو اثنين، بس أنا يعني أفضل أكل واحدة ولا أكلهم باثنينهم
0: أقول باثنتينهم. إحنا ذكرناهم في المقدمة. أيوة. باثنتينهم.
1: نعم. الأولى أني أكون معلمة فيزياء، والثانية أني أكون مهندسة بترول.
0: ليش معلمة فيزياء؟
1: لأن صراحة أنا أحب الفيزياء، لأنه مع الرياضيات، مع كل احترامي لكل معلمي الرياضيات والمفلسفين، ولكن أنا أحب الفيزياء لأنه فيه نوع من الإنجليزي، قواعد كذا زين يعني، في يتحدث عن أشياء متنوعة يعني، ما بس أرقام زين، يتحدث عن يعني علماء مثل العالم نيوتن، إسحاق نيوتن. أيوة. يعني حب النظريات اللي في الفيزياء حب ما شاء الله يعني وقت
0: ما شاء الله. وأنت شاطرة في الفيزياء؟
1: أي نعم الحمد لله رب العالمين يعني.
0: جميل. إن شاء الله إذا تحقق أمنيتك. أو الأمنية الثانية اللي هي مهندسة بترول. ليش عاد ليش مهندسة بترول؟
1: صراحة أنا واجد يعني واجد أسمع عن الأخبار الاقتصادية، أشوف الوضع الحالي في الحروب يعني اللي صايرة برا يعني، ما بأتكلم شيء سياسي، ولكن أنا أسعى يعني أني أرفع مستوى اقتصاد الدولة لو دخلت في هذا المكان
0: في
1: يعني
0: في هندسة البترول.
1: نعم.
0: يلا إن شاء الله تحقق أمنيتك. كأنك بعد قلتي لي عندك أمنية ثالثة قبل ما ندخل في الحلقة.
1: هي الأمنية الثالثة صراحة فيها تردد، بس يعني كانت دعم من الوالدة طبعا، كانت تقول لي طبعا أنا أحب الأطفال. أيوة. زين. وهي أنا أمنيتي أني أكون طبيبة أطفال يعني عالق الأطفال. أنا بشكل عام يعني الأطفال يعني طيور الجنة يعني مهما سووا.
0: تحبين الأطفال؟
1: أيوة أحب الأطفال.
0: تتمنى تصير طبيبة أطفال؟
1: أيوة يعني صراحة أنا يما أشوف الأطفال في فلسطين يعني قلبي يعورني يعني. كيف هم عاشوا مأساة في طفولتهم، ما عاشوا طفولة إنزين. طبعا أشوف أطفال مرضى السرطان كيف يعانوا يعني، كيف يدخل الكيماوي في أجسادهم يعني.
0: صحيح.
1: صراحة يعني معاناة الأطفال يعني الإنسان الكبير ما يتحمل، هو طفل في سن يعني.
0: صحيح.
1: أيوة.
0: إن شاء الله تحقق أمنيتك أو يعني على الأقل واحدة. كل أمنياتك الثلاث إذا تحقق واحدة منهن أنت إن شاء الله بتكوني إنسانة ناجحة.
1: إن شاء الله. الله يعني الله يكتب لي اللي فيه الخير إن شاء الله بعد.
0: إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: لا وجود للصعب ما دام الإصرار موجود في الروح.
0: جميل. طبعا حكمة شارحة نفسها لكن أريدك تشرحيها.
1: يعني إنه الإنسان لما يوجد الإصرار في داخله والأمل موجود ماشي صعب في الدنيا. يعني إنه إحنا نسمع ناس هذا صعب، المادة الفلانية صعبة، هذا صعب أنا ما أقدر، والله فلان راح بريطانيا كيف قدر، هذا صعب أنا ما أقدر. بس بالعكس أنت ما دامك حط الإصرار في قلبك والنية خلاص توكل على الله إن شاء الله يتحقق يعني.
0: إن شاء الله. ممتازة ممتازة يا فاطمة، أنت رائعة وأنا استمتعت بالحوار معك.
1: شكرا، وأنا أكثر يعني صراحة.
0: إذن فاطمة بنت محمد بن صبيح الهنائي، الطالبة الرائعة في مدرسة فاطمة بنت أسد للتعليم الأساسي في ولاية عبري، البالغة من العمر 15 عاما. شكرا جزيلا لك.
1: العفو، أنا يعني صراحة أتشرف أني أكون في هذا المكان الرائع يعني.
0: شكرا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرض الواحدة ظهرا. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته لهذا البلد الصديق باستمرار التقدم والازدهار وللعلاقات الطيبة بين البلدين التوسع والنمو على مختلف الأصعدة. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية وإطلاق نار بمدينة غزة. وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لوقف إطلاق النار في غزة، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات شبه يومية على القطاع والتي أسفرت عن مقتل نحو 1450 فلسطينيا منذ بدء الاتفاق، وأكثر من 74,370 منذ بدء الحرب، فيما لا تزال تسيطر إسرائيل على نحو 70% من مساحة القطاع. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا عقب محاصرة مبنى سكني في بلدة قباطية جنوب جنين بالتزامن مع اقتحامات ومداهمات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس. هذا وطالبت الرئاسة الفلسطينية بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن تصاعد الاقتحامات والقتل والتدمير والتهجير القسري يستدعي تدخلا دوليا عاجلا، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات. وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تمثل انتهاكا للقانون الدولي، مجددا تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران من تسوية محتملة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وفق ما أعلنه الكرملين، دون الكشف عن تفاصيل الموقف الإيراني أو رد واشنطن. وأوضح الكرملين أن بوتين أبلغ ترامب خلال اتصال هاتفي الجمعة بوجهة نظر طهران، وذلك بعد لقائه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في تركمانستان، حيث أبدى استعداده للتوسط من أجل التوصل إلى تسوية تنهي الحرب. حذرت الأمم المتحدة من تداعيات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، مشيرة إلى تسجيل نحو 280 حادثة توغل عسكري منذ بداية العام الجاري. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان شابيا مانتو إن أعدادا كبيرة من السوريين محتجزون لدى القوات الإسرائيلية دون إبلاغهم بأسباب احتجازهم مع تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. وأضافت المفوضية أن الانتهاكات تشمل مداهمة المنازل وتقييد حرية الحركة وتدمير سبل العيش، مطالبة بإجراء تحقيق سريع ونزيه في الانتهاكات التي أسفرت عن إصابة مدنيين أو مقتلهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وافقت على توريد أكثر من 300,000 طن من وقود الديزل فورا إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية بهدف خفض أسعار الوقود. وأضاف ترامب أن موسكو ستورد 500,000 طن أخرى في نوفمبر ومليون طن بعد ذلك، مشيرا إلى أن كميات أكبر ستأتي لاحقا وفقا لظروف المصاف الروسية. وتأتي الخطوة في ظل ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة، فيما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا يسمح باستيراد الديزل الروسي حتى 7 أبريل من العام المقبل. من جانب آخر، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تخفيف العقوبات سيمنح روسيا
إيرادات إضافية لتمويل حربها على أوكرانيا. انتهى عرض الأخبار، شكرا لإصغائكم.

في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه، ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم المستمعين الكرام في حلقة جديدة من منتدى الاقتصادي. يشهد العالم اليوم تحولا غير مسبوق تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي التي لم تعد مجرد أدوات تقنية، بل أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية بين الدول والمؤسسات. وفي سلطنة عمان يحظى التحول الرقمي والابتكار باهتمام متزايد انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040، والتي تضع بناء الاقتصاد القائم على المعرفة وتنمية القدرات الوطنية في صدارة أولوياتها. ومن هذا المنطلق أطلقت عمان تل مبادرة الذكاء الاصطناعي للجميع، انطلاقا من رؤية تستهدف تمكين الأفراد والمؤسسات ونشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وتحويله إلى أداة عملية تسهم في دعم الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي. حلقتنا اليوم بعنوان الذكاء الاصطناعي محركات النمو الاقتصادي، ونناقشها أيضا بأكثر توسعا من خلال ضيف المنتدى المهندس يوسف بن ناصر العزيزي، مدير عام التخطيط الاستراتيجي للتكنولوجيا في عمان تل. مرحبا بك يا باشمهندس.
1: حياكم الله، سعيد باللقاء معكم، بارك الله فيكم.
0: حياكم الله. جميل جدا يعني هذه المبادرات التي تطلقها القطاع الاتصالات في سلطنة عمان بشكل عام، وخاصة أيضا المبادرات التي تطلقها أيضا كذلك عمان تل. لماذا الذكاء الاصطناعي للجميع أصبح أولوية من أولويات الوطنية؟ كذا على طول ندخل في العمق.
1: جزاك الله خير. إن شاء الله. هو ما في شك الآن يعني الذكاء الاصطناعي أصبح التقنية الأكثر حضورا الآن عالميا، وهي يعني أصبحت يعني على مستوى الأفراد، على مستوى المؤسسات، على مستوى الجهات الحكومية، استخدامها أصبح لابد منه. فلذلك يعني في توجيه واضح وصريح يعني من الإدارة العليا عنا أنه كيف ممكن إحنا نمكن الاقتصاد الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي.
0: ولماذا في هذا الوقت يعني اهتمامكم بهذا الجانب من حيث كأولوية وطنية وليس مجرد خيار كما أشرنا في المقدمة، تقني في كيفية نقل المجتمع سواء كان على مستوى أفراد مؤسسات إلى هذا المحور المهم وسميته للجميع؟
1: نعم.
0: لماذا للجميع؟
1: هو مثل يعني ما تفضلت حضرتك يعني أنه الذكاء الاصطناعي للجميع يلامس الأفراد، وفي يعني البرنامج طبعا بدأ ما الآن، بدأ صار له سنتين، وبدأ أول شيء بالكفاءات الوطنية، التركيز على الكفاءات الوطنية، وكان ذلك من خلال عمان تل أكاديمي. تم إنشاء عمان تل أكاديمي وكان فيها برنامج صريح بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكيف ممكن الاستثمار في طبعا الجانب البشري وتنميته وتجهيزه كذلك لما هو قادم، لأن أنت عندك الذكاء الاصطناعي عنده أسس معينة. الأساس الأول هو الجانب البشري، فاستثمرنا أول شيء في الجانب البشري داخل المؤسسة وكذلك في عمان خارج المؤسسات في عمان من خلال عمان تل أكاديمي. كذلك من أهم الركائز كان كيف ممكن نمكن الشركات الناشئة، وتمكين الشركات الناشئة كذلك كان من خلال مركز الابتكار اللي هو عمان تل إنوفيشن لاب، وذلك من خلال طبعا الإنوفيشن لاب في أكثر من مبادرة، فيها البيانات الضخمة، فيها 5G، فيها كذلك الذكاء الاصطناعي وكذلك مبادرات ثانية وتركيز آخر يعني. فمن خلال الذكاء الاصطناعي كان فيه بعض الشركات اللي تقدمت بأفكارها من خلال الانوفيشن لاب، ويعني عندها منتجات معينة تقدمت فيها، ومن خلالها من خلال برنامج يعني من خلال برنامج الانوفيشن لاب يدخلوا في برنامج مدة 6 أشهر، وهذا البرنامج يعني يتم صقل مهارات الشركات الناشئة هناك وكذلك صقل المنتج كذلك اللي هم أو الفكرة كذلك. فإذن التركيز في البداية كان على الجانب البشري سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الشركات الناشئة، وهذا كان خلال الفترات الماضية. الخطوة اللي بعدها كان الآن هو كيف ممكن تكون عندنا كذلك سحابة وطنية عالية الأداء. والسحابة الوطنية هذه عالية الأداء كانت من خلال أوتك، تم إطلاقها أو إعادة تشكيلها بطريقة مختلفة السنة الماضية، وتم إطلاق أوتك في بداية 2026، وهي من خلالها تركيزها على عدة مبادرات كذلك هناك، ولكن أهمها طبعا سحابة وطنية عالية الأداء، لأن أنت عندك الآن الجانب البشري تم تنميته، الآن أصبح ممكن أنك أنت تطلع منتجات، لكنك بتكون محتاج إلى سحابة وطنية عالية الأداء أنها تمكن أنك أنت تنشئ هذه البرامج طبعا من خلال الأفراد أو من خلال الشركات الناشئة طبعا. بالتالي تم إنشاء سحابة وطنية عالية الأداء. بعد ذلك أخذنا الخطوة الثالثة، اللي هي كيف ممكن إحنا نشتغل مع الشركات الناشئة بعمل منتجات معينة تخدم طبعا تحديات معينة وتلامس الأفراد المؤسسات الجهات الحكومية من خلال الشركات الناشئة.
0: جميل. التسلسل هذا يعني فعلا يعني محفز كبير، يعني خلينا أدخل في عمق جزء من العمليات هذه. لما أشرت يعني سنتين الآن تقريبا من بداية بهذا المشروع بمراحل الثلاثة إلى أن وصلت للمرحلة وهي العمل أيضا كذلك من خلال الشركات الناشئة المتخصصة في المجال التقني غالبا يعني أو التكنولوجيا بشكل عام، أشرت إلى الكفاءات الوطنية طبعا في قطاع الاتصالات في عمانتل خاصة، وكذلك أيضا كفاءات وطنية من خارج عمانتل. لو نقول حصاد يعني هذا المنظومة الآن وأنتم تقطفوا ثمار المراحل الانتقالية اللي تمت كقراءة أولية، يعني مدى الكفاءات المخرجات أيضا، مدى انتشار أيضا، هذه هي عبارة عن كفاءات يعني، فكفاءات فرصتها موجودة في يعني في أي موقع في عمان يعني.
1: طبعا من خلال عمانتل الأكاديمي يعني تم تدريب عدد كبير من المؤسسات، كذلك ورش عمل، تثقيف، يعني أكثر من يعني خلنا نقول الآن 15,000 تم تثقيفهم وتدريبهم، عدد كبير طبعا، وذلك من خلال نشر الوعي، يعني كثير من ورش العمل اللي تمت، وهذه ورش العمل طلعت من يعني عمانتل إلى أكثر من محافظة، يعني كنا نروح المحافظات نعمل ورش عمل من خلال الأكاديمي، عمانتل أكاديمي، وطبعا كانت مختصة في أكثرها في الاي اي وسايبر سيكوريتي،
0: كويس.
1: تمام، فكان في تركيز على هذا الجانبين بحيث انه يكون في وعي، في ثقافة ايش هو الذكاء الاصطناعي، يلامس طبعا الافراد، كذلك طبعا مهم جدا ان الافراد ينمي نفسه
0: جميل.
1: ويكون عنده المعرفة كذلك وعنده الاطلاع، ويبدأ الموضوع بالاطلاع اول شيء، وبعدين بالاهتمام، وبعدين بالتدريب يدرب نفسه كذلك
0: جميل
1: ويبادر.
0: جميل.
1: نعم
0: قلت يعني ركز على تمكين الشركات الناشئة، يعني معناته أنتم يعني في حصر عدد معين من الشركات الناشئة الوطنية طبعا، كيف استطعتوا أن تمكن هذه الشركات ويصير عندها مشاريعها الخاصة ويصير عندها أيضا كذلك يعني ابتكار إبداعات معينة، أيضا استطاع أن يوجدوا حلول لبعض الشركات والمؤسسات الحكومية فأصبح لهم أيضا يعني تواجد في السوق أيضا.
1: سؤال جدا ممتاز. طبعا يعني الشركات الناشئة عندنا موجودة من خلال مركز الابتكار، فمن خلال مركز الابتكار طبعا يمر أول شيء بمرحلة الاختيار، ومرحلة الاختيار عندنا في مركز الابتكار حقيقة يعني مرحلة جدا تهتم بالجودة، بجودة الشركات اللي ممكن تدخل مركز الابتكار. وطبعا هنا نتكلم عن جودة الأشخاص، اهتمامهم، يعني مدى كذلك هم عندهم القابلية وعنده المرونة وعنده سهولة إن هو يتغير، هذا جدا مهم، وكذلك المنتج والفكرة اللي هو بدأ فيها. فالأفكار نريد نسمع الأفكار من الشركات الناشئة، لأنه تتفاجأ من الشباب ما شاء الله عليهم عندهم أفكار جدا ممتازة، فمهم انك تسمع افكارهم وتتبناها وبعد ذلك تحاول تطبقها. فهذا دور مركز الابتكار، انه هو يسمع الافكار، يحاول يختار افضلها من خلال الفكره ومن خلال الاشخاص كذلك، وبعدين يدخلوا في برنامج. البرنامج قد يكون من 6 أشهر الى تقريبا سنه احيانا. خلال هذه الفتره طبعا احنا نعرف الفريق اللي موجود في هذه الشركه بشكل افضل، نشتغل معاه بشكل اقرب على الفكره، نفهم الفكره بشكل ممتاز، نحاول نطبقها معنا طبعا على البيئات اللي موجوده معنا. وطبعا احنا يعني في عمان تل من اهم الركائز اللي موجوده معنا هو الابتكار. وطالما انك انت تتكلم عن ابتكار، اذا تتقبل كذلك الخطا.
0: جميل.
1: فتتقبل انه الانسان يقرب ويصحح. يقرب ويصحح. فاحنا عندنا هذه القابليه ان نحن نتقبل انه هذا الان يعني المره الاولى في نجاح بنسبه معينه، نريد افضل. فيطور من المنتج ماله، بالتالي من خلال البيئة اللي موجودة معنا، ونكون نحن يعني خلنا نقول الأول في التجربة، وبعد ذلك يطلع من عمانتل إلى مؤسسات ثانية. وأحيانا بعض الأفكار طبعا ما هي متعلقة بعمانتل في الأساس، تكون أفكار متعلقة بجوانب أخرى، قطاعات ثانية
0: في المجال التقني أيضا،
1: في المجال اغلبها في المجال التقني، لكن تحل مشكله مثلا في الطاقه.
0: أيوة.
1: تحل مشكله مثلا في جانب اخر. جميل. وبالتالي احنا من خلال مركز الابتكار كذلك، ومن خلال عمانتل عندنا طبعا الاذرع اللي هي توصل الى الشركات المعنيه في هذاك المجالات. فنوصلهم الى قطاع البنوك مثلا، نوصل الى قطاع البنوك، نعمل تجارب مع بعض، وكذلك ينمو افكارهم. فهذه المرحله الأولى هي من خلالها نسمع الأفكار.
0: جميل.
1: انتقلنا إلى المرحلة الثانية الآن، من خلال أن نحن ننشئ مركز تميز. مركز التميز هذا من خلاله ندرس السوق، ونعرف إيش هي التحديات اللي موجودة في السوق، ونشتغل مع الشركات الناشئة على أساس أن نحن نطور منتجات معينة. طبعا الرؤية كانت حقيقة من الإدارة العليا أن إحنا ما بنشتغل مع الشركات الخارجية الآن، احنا بنشتغل مع الشركات الناشئة، لانه كان في جانب جدا مهم، ملامسة انه الشركات الناشئة موجودة عندك، الكوادر العمانية موجودة عندك، تم تأهيلها، كذلك المرونة والسرعة كان جدا عنصر مهم يعني لامسناه في الشركات الناشئة العمانية، انه عندهم مرونة وعندهم سرعة في التنفيذ. فبالتالي انت سرعتك انك انت تروح للسوق اصبحت افضل من السابق يعني. فكان يعني التوجيه صريح من الإدارة. طبعا احنا حصرنا التحديات، صار عندنا تحديات، الان نريد ان ننفذ هذه التحديات. والتطلع كان انه ممكن تجيب شركات عالمية تنفذ لك هذه التحديات، لكن كان التوجيه من الإدارة العليا والثقة في شباب العماني في الشركات الناشئة اللي لامسناها، انه لا احنا بنشتغل مع الشركات الناشئة. وحصرنا 5 شركات ناشئة مبدئيا الآن، اللي هي من خلالها نحن ننفذ هذه التحديات.
0: يا سلام، ممتاز جدا. يعني كانها إشارة مباشرة أنه فعلا تبنيت إعداد جيل من القيادات العمانية الشابة المتمكنة في هذا القطاع. هل ساهم ذلك أيضا في قضية الإحلال التعمين؟ يعني وجدنا كوادر جاهزة بإمكانها أن تحل محل أيضا كذلك يعني الفني الأجنبي اللي استعنا فيه فترة معينة، ثم أتى العماني لحل محله سواء كان على مستوى عمانتل سواء على القطاعات. شاهدت هذا التغيير حدث فعلا؟
1: طبعا أنت
0: بشكل عام يعني
1: نعم بشكل عام يعني أنت ما تستهدف هذا، بيجيب نفسه مع الوقت.
0: ممتاز.
1: طيب أنت تستهدف المنتج
0: كمسار موجود.
1: مسار موجود، لكن أنت تستهدف المنتج وتوطن تقنية، توطين التقنية، ويكون عندك سيادة رقمية لبعض التقنيات المهمة، كان جدا مهم وأولوية. فمن خلاله يعني طبعا أنت يعني كل ما تحدثت عنه بيجي بنفسه، لأن أنت عندك الآن مثل ما تفضلت قيادات وطنية، كوادر وطنية تحت هذه الشركات. طبعا الشركات الناشئة وظفت ناس تم توظيف عمانيين. هذا العمانيين الآن هم اللي يقودوا مع مؤسسيها الشركات الناشئة هذه. بالتالي المنتجات كذلك بتصدر عن هذه الشركات الناشئة العمانية. فبالتالي عندك منتج تم توطينه تقنيا، يعني توطين تقنية جدا مهم. فبالتالي يعني عندك منتجات يتم توطينها من خلال الأدوات اللي تكلمنا عنها سابقا، سحابة رقمية عالية الأداء طالما أن هذه متوفرة، بيانات متوفرة، كفاءات متوفرة. إذا أنت الآن تستطيع أنك أنت تقوم بالمرحلة اللي بعدها هي المنتجات. والآن تم الاختيار أن تكون من خلال الشركات الناشئة العمانية. بالتالي يعني كله بيجي مع الوقت
0: جميل،
1: إن شاء الله.
0: بس كمسار واضح جدا، يعني الرؤية واضحة جدا
1: يعني
0: أنه يعني المواطن في النهاية أو الذي اكتسب خبرة سيمكن نفسه بنفسه
1: نعم المسار،
0: وسيوفر فرص أخرى
1: نعم المسار يفرض نفسه.
0: بإذن الله.
1: نعم
0: جميل جدا، يعني بناء على النظرة الواسعة باشمهندس، يعني هل في رؤية بناء على المعطيات، يعني احتياجات سوق العمل خلال المرحلة القادمة مثلا في عصر الذكاء الاصطناعي، يعني هل بنيته مثلا هذا التصور، يعني ما هو المستقبل القادم في مجال الذكاء الاصطناعي؟ وعلى ضوء ذلك يعني كثير من مناهجكم أو برامجكم التأهيل والتدريب مبنية على هذا القراءة.
1: هي وظائف المستقبل. طبعا احنا عملنا دراسة بالنسبة لوظائف المستقبل، وارتأينا ايش هي اهم الوظائف اللي يعني بتكون موجودة في المستقبل. وذلك يعني نحط في عين الاعتبار هي التقنيات المتقدمة. ومن واحدة من التقنيات المتقدمة طبعا الذكاء الاصطناعي، وفي تقنيات ثانية جاية في الطريق طبعا. فنجهز لها فريق من الآن. كيف ممكن يتم تجهيز فريق من الآن حال التقنيات الثانية كذلك يعني. فقد يكون في تأهيل، قد يكون في أنك أنت ما عندك التخصصات، كيف تشتغل مع الأكاديمية، يعني الجهات الأكاديمية أنك تنشئ هذه التخصصات. وطبعا كان في حديث مع مثلا جامعة سلطان قابوس، كيف ممكن ننشئ تخصصات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كيف ممكن ننشئ تخصصات تتعلق مثلا بتقنية الكوانتوم، كيف ننشئ تخصصات تتعلق ب يعني تقنيات المستقبل القادمة، ونجهز فيها الكوادر الوطنية من الآن، ويكون في استعداد مسبق لها طبعا. ف يعني حصر هذه الوظائف المستقبلية موجود، الإعداد لها والتدريب حالها موجود. نعم
0: ممتاز. يمكن المستمع يعني استرق منك كلمة أن الذكاء الاصطناعي حاليا موجود، ولكن أيضا في تقنيات قادمة.
1: نعم
0: هل يعني نحتاج نقول ما هي التقنيات القادمة ولا بعد الفاصل؟
1: تفضل.
0: بعد الفاصل.
1: طيب إن شاء الله. جزاك.
2: شاركونا في المنتدى الاقتصادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحسابات الإذاعة على منصتي أكس والإنستغرام على الحساب @جنرال راديو، أو مباشرة خلال بث البرنامج من خلال أرقام التواصل 24691448 أو 24692666. المنتدى الاقتصادي، لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
0: حياكم الله ومرحبا وسهلا بكم. جميل جدا، يعني جذبتنا الدكتور للحوار، يعني تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي، ويمكن في حوارنا قبل قليل كنا نقول يعني هل فعلا نحن إلى الآن أو الكثير استخدموا كل الخدمات التي وفرها الذكاء الاصطناعي؟ قد نقول ربما، لما قلت لك يمكن 50%، قلت لي يمكن حتى أقل من ذلك أيضا. طيب ما هي التقنيات القادمة تقريبا المتوقعة خلال نقول 10 سنوات القادمة؟ تصارع العلم هذا بشكل كبير.
1: نعم صحيح. إذا نتكلم عن التقنيات المتقدمة على أساس ما نطلع كثير يعني، ونكون مركزين في الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي يمر بتحولات سريعة جدا، وطبعا الذكاء الاصطناعي من أكثر التقنيات اللي هي يعني متغيرة ويصير فيها تحديث بشكل جدا سريع، من أكثر التقنيات اللي تم تطبيقها بشكل سريع جدا كذلك. بالتالي يعني تطبيق التقنية ومدى تغيرها ومدى كذلك استحداث تقنيات جديدة في الذكاء الاصطناعي، هذا يعني متطور بشكل سريع جدا. بالتالي احنا الاستراتيجية اللي تكون موجودة معنا لازم تكون دائما محدثة ومتغيرة ومواكبة بشكل سريع كذلك جدا. هي ما استراتيجية مثلا تكون بالنسبة للتقنية لمدة سنة، الآن أصبحت لا، لازم تكون أنت كل 3 أشهر مواكب، كل 3 أشهر يعني تحدث الاستراتيجية مالك، بحيث أنك فعلا تحاول تطبق التقنية بشكل سريع، وتستخدم يعني الأدوات الأكثر يعني تقدما، لأنه اللي كان سابق يمكن السنة الماضية، السنة هذه صار في شيء متطور أكثر في الذكاء الاصطناعي، يفترض أنك أنت الآن تواكب هذا التطور وتعمل على تطبيقه. يعني في توقع أنه من أكثر التقنيات كذلك ممكن تجي في المستقبل على أساس أجاوبك، هي تقنية الكوانتم. متوقع أن في 2030 التقنية هذه تكون جاهزة، يفترض إحنا نكون جاهزين لها في 2029، يمكن نبدأ تجارب فيها. طبعا نحن في بعض التجارب الآن بنبدأ فيها بالنسبة للتقنية، ولكن يعني فعليا ممكن تكون موجودة في السوق بشكل خلنا نقول ممكن يطبق في 2029. فبالتالي نحن إذا الكوادر الوطنية في هذا الجانب لازم تكون جاهزنا في هذاك الوقت في 2030، ويبدأ كذلك برامج تتعلق بهذه التقنية، وهي تقنية جدا متقدمة كذلك. يعني
0: هل مختلفة عن الذكاء الاصطناعي بمعنى؟
1: خلنا
0: ولا
1: نقول
0: مطور كنوع من التطوير؟
1: أعتقد أنها بتكون يعني أكثر تطورا وأكثر فاعلية من الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بيكون ممكن لها، ممكن يكون يعني تشتغل هايبرد مع بعض، يشتغلوا مع بعض التقنيتين. فبالتالي يعني نتوقع انه الذكاء الاصطناعي وتقنية الكوانتم بيشتغلوا مع بعض في فترة من الفترات في 2029.
0: جميل. لما تحدثت باشمهندس عن الشركات الناشئة ودوركم في دعم هذه الشركات، آلية التعاون أيضا يعني مع الجهات اللي ممكن تعين، قد لا تكون عمان تل قادرة أيضا أنه نحتاج أيضا إلى نوع من الشراكة، نوع من التعاون، وأيضا كذلك نوع من إبراز قيادات يعني مؤسسية تقود هذه المؤسسات. نأخذ مكالمة ثم نكمل على إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله، كيف حالك؟ طيب
3: الحمد لله.
0: من معي؟
3: يا مرحبا وسهلا، معك جابر السلامي من
0: حياك
3: شركة أوركي.
0: حياك الله دكتور جابر، كيف حالك؟
3: الحمد لله، كيف صحتكم؟
0: نحن شكل الحلقة كلها تتحدث عن الشركات الناشئة وعلاقة أيضا عمانتل في مشاريعها أيضا كذلك. والباش مهندس موجود يوسف يستمع إليك.
3: أهلا وسهلا مهندس، كيف الحال؟
1: حياكم الله، يا مرحبا.
3: يا
1: دكتور كيف حالك؟ طيب
3: الحمد لله مالك كذا.
1: الله يسلمك.
0: جميل، تعرفنا ايش الدور اللي ايضا كذلك علاقتكم بعمانتل، وايش هي اورك، يعني جاي من اوراكل ولا مختصر الاوراكل ولا له مفهوم اخر؟
3: لا طبعا نحن شركه ناشئه اسمها اوركي.
0: اوركي،
3: اسم اوركي جاي من اوركستريشن، من كلمه اوركسترا.
0: اوكي جميل، زين.
3: نعم،
0: اعطينا ايش الدور والعلاقه ايضا والتعاون بينكم بين عمانتل.
3: نحن شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، نوفر يعني منصة ممكن نسميها منصة توظيف.
0: جميل.
3: أو موارد يعني غير بشرية، هي موارد الذكاء الاصطناعي، موظفين افتراضيين يعملوا في أي مؤسسة، سواء كانت صغيرة كبيرة أو متوسطة، بهدف التعاون مع فريق العمل في المؤسسة والأنظمة الموجودة فيها لتحقيق أهدافها، رفع كفاءة العمل، مستوى رضا العملاء أو الموظفين، ومن الأهداف المؤسسية الأخرى. طبعا إحنا يعني من مخرجات منظومة عمانتل للابتكار.
0: متى بدأتم؟ متى؟
3: إحنا الشركة تم تأسيسها في سنة 2024، وفي نفس السنة دخلنا مسرعة مختبرات عمانة الابتكار.
0: ممتاز.
3: طبعا برنامج المسرعة في عدة محاور، المحور الأول هو محور الابتكار، وأيضا محور ريادة الأعمال
0: ممتاز.
3: الشراكات. خلال البرنامج اللي امتد على 6 أشهر،
0: ممتاز.
3: يعني تعرضنا لي أو شاركنا في مؤتمرات دولية
0: ممتاز.
3: في السعودية وفي إسبانيا، كان فيه برامج تدريبية مركزة في ريادة الأعمال. أيضا يعني من المميزات اللي تميز برنامج مختبرات عمانة الابتكار عن البرامج الأخرى هو أنه يفتح المجال للشركة الناشئة في تجربة تقنيتها أو
0: ممتاز.
3: منتجها على أرض الواقع في بيئة يعني خصبة وتساعد على التطوير التقني، وهي بيئة يعني الأعمال في عمان. طبعا الشركة الرائدة في الاتصالات والتقنية في السلطنة، وتخدم الملايين من المستخدمين سواء كانوا أفراد أو شركات في السلطنة، وفيها عدد كبير من الموارد، الموظفين، يعني البنية التحتية، فتحتاج إلى الكثير من ما تقول الأنظمة اللي تحتوي على جانب فيه ابتكار أو فيه تقنية حديثة لمساعدة المؤسسة على تطوير أعمالها ورفع الكفاءة.
0: جميل. إذا تقيم المؤسسة الآن بعد هذه التجربة من 2024 ودخولكم أيضا كذلك في مسرعات الابتكار أو مسرعات الأعمال، كيف تقيم أوراكل الآن؟
3: طبعا يعني
0: مدى
3: دخول
0: الاستفادة، تحديات، إيش بالضبط؟ خلينا نكون قريبين جدا حتى لو عملت الموجودة معنا يعني.
3: نعم، بارك الله فيكم. هو بأمانة الشركة قبل الدخول في يعني مسرعة أو في منظومة عمانة
0: ممتاز.
3: الابتكار بشكل عام، وبعدها هي يعني تشكل دائما قفزة نوعية، لأنه في البداية الحصول على فرصة تجربة التقنية وتجربة المنتج اللي تقدم الشركة على أرض الواقع وفي شركة مثل عمانة، هذه ما مسألة بسيطة، وعادة تحتاج وقت طويل وكثير من العمل. فالدعم اللي الشركة تحصل عليه من عمانة يساهم أو يساعد مثل هذه الشركات على تطبيق أو تقديم خدمتها لمؤسسات أخرى كبيرة. الحمد لله من بداية متواضعة في سنة 2024 إلى يعني وضعنا الحالي الذي يعني نفخر اليوم بأن شركة ناشئة ولكن تخدم عدد كبير من المؤسسات سواء كانت الحكومية والخاصة
0: ممتاز.
3: في السلطنة، على رأسها يعني على سبيل المثال جهاز الاستثمار،
0: ممتاز.
3: عدد من المؤسسات المصرفية والوزارات، المؤسسات الحكومية،
0: ممتاز.
3: هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة، وأيضا عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
0: ممتاز.
3: فمن المحاور الأخرى اللي يمكن ما ذكرتها اللي
0: تفضل.
3: يعني المحاور الرئيسية لبرنامج عمانة الابتكار هو أيضا الاستثمار.
0: ممتاز.
3: طبعا تطوير المنتجات التقنية خصوصا في السنوات الأولى يحتاج موارد مالية وضخ استثمار في تطوير التقنية قبل لا تبدأ الشركة تجني ثمار هذا الاستثمار
0: ممتاز.
3: كعوائد يعني مالية. ف يعني عمانة خلال السنوات الماضية استثمرت في عدد يعني لا بأس به من الشركات الناشئة في المجال التقني، والحمد لله يعني كنا واحدة من هذه الشركات. فحقيقة الاستثمار كان
0: ممتاز.
3: له دور رئيسي في تنمية وتسريع نمو الشركة ودخول للسوق وتطوير منتجها.
0: بعد هذه التجربة يعني هل ترى هناك من تحدي، سواء كان تحدي يتعلق في منتجات، في تحدي يتعلق بإجراءات، تحدي يتعلق بكفاءات، هل في تحدي معين بعيد عن مفهوم يعني دعم أو وقوف عمانة بشكل عام؟ هذا القطاع يعني المنشآت المتخصصة الناشئة متخصصة في هذا المجال، هل أمامه تحدي معين الآن؟
3: هو حقيقة من التحديات اللي تواجهنا يعني في عمان اليومية. هو التحدي الأول حقيقة النقص في بعض أو في توفر بعض الكفاءات الوطنية في بعض

0: الاستثمارات غير كافية، خصوصا في بعض التقنيات اللي يمكن تكون حديثة عهد في البلد.
1: جميل،
0: ومن التحديات الأخرى أيضا يمكن
1: تفضل.
0: بإمكان أن نذكرها خلال المداخلة، هو أن حجم السوق قد لا يحتوي بعض الشركات التقنية، فدائما فيه حاجة إلى التوسع في أيضا الأسواق المجاورة،
1: هل
0: سواء
1: حاولت
0: مجلس التعاون أو
1: أيضا
0: الشغل هذا.
1: تخرج خارج أيضا؟
0: أي نعم طبعا، احنا الحمد لله كنا شركة تقنية، فخروجنا أو يعني بداية خدمتنا لمؤسسات أخرى خارج السلطنة نوعا ما أبسط،
1: ممتاز.
0: بس الشركات الأخرى اللي يتطلب منهم الموضوع حضورهم بشكل فعلي لدخول هذا السوق يمكن الموضوع يكون أصعب بالنسبة لهم، ويتطلب موارد
1: مالية،
0: إضافية أو
1: ربما
0: أيضا
1: موارد
0: وجود
1: مالية
0: شراكات،
1: أكثر أو
0: موارد
1: شراكات.
0: مالية أو وجود شركاء أو مؤسسات أخرى تدعمهم في الأسواق اللي حاولوا يعني التوسع فيها.
1: شكرا لك دكتور جابر، سلام على هذه المداخلة الجميلة جدا، شكرا جزيلا.
0: جزاكم الله خير.
1: أحسنت، شكرا جزيلا، أحسنت
0: أحسنت
1: أحسنت،
0: حياكم.
1: حياكم الله باش مهندس. كان حوار جميل جدا من الدكتور جابر، وفعلا نموذج من الشركات الناشئة التي أيضا حظت باهتمام ومتابعة ودعم من شركة عمانتل، وشرح حقيقة مسيرته من 2024 منذ دخولهم أيضا كذلك في الابتكار والمصارعات ريادة الأعمال، وأشار أيضا نقطة جدا مهمة، معناته لازال في طلب في السوق، فلذلك هو تحدي أن الكفاءات يعني وطنية ربما قليلة. وأشار لنقطة مهمة جدا أيضا مرتبطة أيضا تكاليف، أحيانا هؤلاء الناس المتخصصين المتمكنين يعني عالميا عليهم طلب في السوق بشكل كبير جدا.
2: ما في شك، صحيح.
1: فتفضل تعليقك على كلام الدكتور
2: هو
1: جابر.
2: يعني لو تلاحظ الآن في البلد بشكل عام، يعني صقل الكوادر الوطنية أصبحت مهمة الجميع يشتغل فيها، سواء من خلال عمانتل الأكاديمي، سواء من برامج اللي تطرحها وزارة النقل والاتصالات، وذلك طبعا كله يصب في برنامج الاقتصاد الرقمي اللي
1: صحيح.
2: يعني تبنيناه في الرؤية في 2040. فبالتالي يعني الكل يعني مهتم انه الكوادر الوطنية هي اساس انك انت تنمي هذا الاقتصاد. فتنميته يعني لا تزال في الطريق، الكثير من البرامج موجودة، ويعني هذه الشركات الناشئة ممكن تستفيد من هذه البرامج. طبعا الآن الجزء الآخر اللي هو تكلفة هذه للأشخاص،
1: نعم
2: طبعا وبسبب الطلب عليهم والقلة طبعا منهم، طبعا أنت لازم تبحث عن الأفضل، الكل يبحث عن الأفضل،
1: صحيح.
2: ولكن طبعا هذه الكوادر الوطنية أول ما تكون تشتغل تحت الشركات الناشئة ومن خلال التحديات اللي موجودة أساسا تصقل نفسها بنفسها. فاليوم يمكن يكون أنت عندك شخص ما جاهز 100%، لكن يمكن يكون جاهز 60%.
1: ممتاز.
2: 60% جاهز، إذا أنت يفترض أنك تتبنى الشخص يكون عندك، تنميه وتطوره الجزء الآخر، وتشتغل عليه أنه هو خلاص ينمي نفسه بشكل دائم ومستمر. طبعا لأن التقنية هذه إذا ما تنمي نفسك أنت خارج التقنية، لأنها تقنية متطورة متحدثة
1: نسميه خارج
2: بشكل سريع.
1: التغطية، هذا ما خارج التقنية، خارج التغطية كامل،
2: خلاص
1: يغرد
2: يكون
1: خارج
2: خارج،
1: السوق.
2: أيوه خارج التغطية، فعلا يكون خارج التغطية. فبالتالي هو حتى الشخص اللي اليوم انت خذيته 100% جاهز، تعتقد انه جاهز، اذا ما طور نفسه هو اذا خارج التغطية، خلينا
1: نعم
2: نقول
1: صحيح
2: بالضبط.
1: صحيح.
2: ف يعني هذا جزء جدا مهم.
1: وحجم
2: الجزء
1: السوق
2: الاخر،
1: أيضا، أشار إلى حجم السوق أيضا،
2: نعم
1: فهل أيضا عمانتل عندها مبادرات أيضا كيفية أيضا يعني دعم هذا التوسع للخارجي وانتشار بحيث نخلق كفاءات وشركات يعني عالمية أيضا؟
2: والله حقيقة يعني الشركات اللي شغالة معانا الآن طبعا مجهزين لهم مفاجآت جدا طيبة.
1: ما شاء الله.
2: يعني عندنا رئيس تنفيذي يتكلم عن، طبعا عنده الرؤية انه هو ياخذ هذه الشركات الناشئة اليوم من عمان إلى خارج عمان.
1: ممتاز.
2: وطبعا في البرنامج موجود انه اليوم نبدأ في عمان، نطبق

0: هذه البرامج، نتأكد منها كذلك. من أهم شيء أنها برامج ومنتجات مستدامة. مستدامة معناه هذا التحدي موجود في عمان وخارج عمان، بحيث أنك أنت لما تطلع خارج عمان فعلا تكون هذه التحديات كذلك مطلوبة في الأسواق الأخرى. بالتالي احنا ممكن ناخذ هذه الشركات الناشئة للأسواق الثانية. طبعا احنا ناخذ الشركات الناشئة من خلال مركز الابتكار معانا، حال مثلا مثل ما تفضل دكتور جابر، ليب،
1: نعم.
0: برشلونة، موبايل وورد كونغرس، كذلك ليب في البرتغال، فرنسا على سبيل المثال، واحدة من الشركات إلى فرنسا. فبالتالي يعني أنك أنت تطلع إلى الأسواق الثانية متاح جدا. بالإضافة أن طبعا عمان تملك أكثر من 20% في زين، فالارتباط بالأسواق الثانية من خلال
1: زين اللي
0: شراكة
1: هي
0: في
1: شركة
0: زين.
1: الاتصالات الكويتية.
0: بالضبط، نعم.
1: اوكي،
0: طبعا هي موجودة في
1: اكثر من
0: أكثر من دولة، 7 دول أو 8 دول
1: نعم
0: ثانية. بالتالي انت يعني الان نحن عملنا معاهم على اساس يكون في برنامج ان نحن ناخذ هذه الشركات الناشئه الى الاسواق تبعهم،
1: ممتاز.
0: وكذلك هم يبادلون طبعا الشركات اللي موجوده معهم الى السوق عندنا. فهذه المبادره بدينا فيها الان واتفقنا فيها معاهم، والان ان شاء الله نبدا فيها. كذلك كيف ممكن نوصل هذه الشركات الى العالميه، يعني
1: ممتاز.
0: الى الصين، إلى طبعا أمريكا. وكذلك عندنا ارتباط طبعا مع تيرمينال 11. تيرمينال 11 هو طبعا أحد المبادرات اللي موجودة من جهاز الاستثمار، وهو بيكون معني بالشركات الناشئة وتنميتها كذلك والاستثمار فيها وصقلها من خلال طبعا تحديات تلامس احتياجات السوق. كذلك تيرمينال 11 بيكون مرتبط بأسواق ثانية، ومن خلالها ممكن احنا ناخذ هذه الشركات الناشئة إلى الأسواق الثانية.
1: جميل. هنا في أثناء الحوار أيضا في قضية أيضا يعني عملية التكامل، يعني منهجية مهمة جدا، وهي بين مختلف المؤسسات في يعني إذا سمينا اقتصاد رقمي مستدام. طبعا القطاع الخاص لا بد له دور، الجهات أيضا لا بد له دور، فكيف التناغم ما بينكم بين أيضا الجهات الأخرى لتحقيق هذا الهدف اللي نعتبره هدف وطني أصلا في كيفية، سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى أيضا كذلك المؤسسات.
0: طبعا المؤسسات يعني حقيقة في تفاوت في الوعي، خلنا نقول، وأهمية توطين التقنيات. التفاوت هذا طبعا يعطيك بعضها، خلنا نقول، اللي هم early adapter حال
1: نعم
0: التكنولوجي،
1: التكنولوجيا.
0: زين، وبعضها لا، يعني يكون كذا متحفظ أكثر، يعني المواكبة تكون أقل. المؤسسات طبعا اللي تواكب التقنية وخاصة الذكاء الاصطناعي وتواكب الذكاء الاصطناعي تكون أكثر efficient وإفكتيف،
1: أكثر صح.
0: وتحقق رؤيتها بشكل أسرع طبعا. فمن وهذا طبعا بنش مارك موجود عالمي، يعني الشركات والمؤسسات اللي استخدمت الذكاء الاصطناعي استطاعت أنها يعني تواكب رؤيتها بشكل أسرع. أما اللي تأخر طبعا انه هو يطبق، كذلك يتأخر في رؤيته طبعا. بالتالي يعني خلنا نقول الذكاء الاصطناعي، من خلال سؤالكم، يعني كل ما كنت انت قريب ومطبق للتقنية كل ما كنت أسرع. بعضها من خلال انك انت تطرح هذه التحديات من خلال مناقصات، وبعضهم لا، يقول لك تعال اشتغل معاي، شوف التحدي بالضبط اللي موجود معي وخلنا نوجد الحل، فنشتغل مع بعض كبحث وتطوير، نبحث في المشكلة مع بعض وكيف ممكن نطور فيها. البحث هذا قد يكون أول شيء من خلاله المؤسسة تتعلم وتفهم وتتثقف، جدا مهم بالنسبة لهم، وبعد ذلك يروح إلى النقطة الثانية اللي هي تطوير منتج معين ويكون بالشراكة معهم. هذه أحد المبادرات، لكنها قليلة الآن في الوقت الراهن، يعني أكثرها مناقصات، ومن خلال هذه المناقصات إحنا طبعا نتقدم حل مناقصات. لكن الجانب الآخر اللي هو المنتجات، إحنا ننشئ منتجات نعرف أن هذا المنتجات فيها تحديات في السوق، سواء في السوق داخليا معنا هنا في عمان أو في خارج عمان، فهذه هي اللي نركز على هذا النوع من المنتجات.
1: جميل. إذا يعني افترضنا المهندس يوسف مظلة في الدرون وتشوف تقيس مدى يعني مستقبل الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان، يعني طبعا على شك أنه أكثر من مؤسسة، أكثر من جهة، أكثر من قطاع، أيضا استراتيجية رقمية أيضا موجودة على مستوى أيضا كحكومة، رؤية عمان أيضا في التوجهات الموجودة، التحول الرقمي المعرفي، كيف تقرأ مستقبل يعني هذا التحول؟ أنا نحن ماشيين بمنهجية بأطر واضحة جدا بعيدا عن عمانتل كشخص متخصص في هذا القطاع واستراتيجية أيضا.
0: خلنا نطلع شوية فوق الدرون إلى الساتلايت،
1: خلاص توكل
0: للأقمار
1: على الله،
0: الصناعية، زين، على
1: إذا
0: أساس يكون
1: صرنا بعيد، إذا
0: نكون عالميين شوية.
1: ممتاز ما صرنا بعيد
0: إن
1: بعدنا
0: شاء
1: شوي.
0: الله لا، إن
1: جميل.
0: شاء الله لا. طبعا عمان كموقع جغرافي وسياسي طبعا عندها جدا ممكنات جيدة. طبعا احنا تكلمنا عمان عندها الآن سحابة وطنية عالية الأداء، نموذج لغوي معين
1: ممتاز.
0: طبعا كان مبادرة من وزارة نقل والاتصالات تم تنفيذه من خلال عمان تل أوتك، فبالتالي نموذج لغوي يعني يجسد ثقافة البلد. ثالثا عندك الكوادر الوطنية تم تأهيلها ولا يزال العمل فيها طبعا، عندك الاستثمارات طبعا في الكوادر الوطنية وفي الشركات الناشئة، عندك كذلك الممكنات الرئيسية لعمان هي الكوابل البحرية، والكوابل البحرية طبعا من خلالها أنت ممكن تستقطب استثمارات خارجية في مراكز بيانات تتعلق بالذكاء الاصطناعي. طبعا التحدي اللي موجود هو في الطاقة، فعمان يعني من خلال البرامج اللي تتعلق بالطاقة ممكن تنشأ مراكز بيانات، طبعا يعني هذه مراكز البيانات عالية الأداء تستقطب استثمارات خارجية. كذلك الشراكات والاستثمارات الخارجية اللي من خلالها طبعا تعمل يعني على تنمية الاقتصاد الرقمي ومستهدفاته المبدئية، طبعا المستهدف في 2030 نوصل إلى نسبة معينة وبعد ذلك 2040 كذلك. فكيف ممكن أنت توصل حال هذه المستهدفات من خلال الاستثمار الأجنبي في الجوانب اللي أنت محتاج إنها، في الجوانب اللي هي تضيف لك طبعا. هذا جدا مهم أنك أنت تكون ممنهج كذلك في استثماراتك، ما تكون عشوائية، عارف إيش تريد من خلال استثماراتك كذلك. بالتالي كل هذه مع بعض يعني، والاستثمار كذلك في البحث والتطوير، وكيف ممكن أنت اليوم نتكلم عن يعني سحابات وطنية عالية الأداء ولكنها ما موجودة على الأرض، موجودة على في الفضاء، بالتالي كيف أنت تكون جزء منها كذلك. فهذا كله احنا الآن نبحث فيه، وعمان عندها كل الممكنات السياسية والجغرافية أنها تكون تقود هذا المجال في المنطقة كذلك، وتكون معين عالميا خلنا نقول كذلك. يعني ترتيب عمان في الذكاء الاصطناعي خليجيا الثاني حاليا، عالميا 18،
1: ما شاء الله،
0: فهذه يعني جدا
1: نقلة كبيرة جدا.
0: نقلات كبيرة، وأنا أجزم أنه ممكن تكون كذلك المرحلة القادمة إذا اشتغلنا عليها صح ممكن تاخذنا إلى مستوى ثاني كذلك إن شاء الله.
1: جميل. لما نتحد يعني الإطار واضح، المسار جدا يعني، والحمد لله، هذا بمعنى إذا نحن فعلا 18 واثنين خليجيين، معناته يعني القفزة متواصلة للوصول إن شاء الله إلى أرقام أكبر من هذه الأرقام بإذن الله سبحانه وتعالى. دليل وجود الكفاءات الوطنية، دليل وجود أيضا توطين هذه التقنيات، وجود إرادة أيضا لدى هذه المؤسسات سواء كانت حكومية أو قطاع خاص، وقطاع الاتصالات في عمان بشكل عام، ومتمثلا أيضا جزء أيضا في عمان تل من هذا الجانب. البعض يسأل أحيانا أين الناشئين الجيل من هذه المرحلة؟ لما نتحدث عن المنظومة نشعر وكأن يعني هؤلاء مخرجات خريجين جامعات خريجين كليات، هل من ضمن فعاليات وبرامج أيضا هم أنت تستهدف الناشئة في هذا الجانب؟ الشباب لا زالوا مثلا سواء كان إعدادية ابتدائية ثانوية، على مقاعد دراستهم هل في اقتراح لوجود منهج دليل، أو في الإجازات الصيفية مثلا في هذا التوجه موجود لديكم ولا لا؟
0: احنا طبعا يعني اشتغلنا شوية عن قرب، وكنا مهتمين ان نفهم وزارة التعليم هل عندها برامج.
1: ممتاز.
0: فشفنا ايوة الوزارة شغالة ان فعلا يكون في برامج في الذكاء الاصطناعي، وبيكون في مناهج كذلك تكون موجودة في المدارس بالنسبة للذكاء الاصطناعي. ففي اطمئنان في هذا الجانب أعتقد جيد. الآن هل في برامج يعني خلال فترة الصيف؟ هل
1: مثلا
0: هذا الجزء منهم يعني الآن؟ أعتقد السنة الماضية كان عندنا بعض البرامج، عندنا برامج اللي هي في الفترة اللي هي مثلا في الخريف، في برنامج معين يتعلق بالذكاء الاصطناعي هناك من خلال بوث معين موجود هناك يتعلق بالجيمينج طبعا، ولكن مرتبط كذلك بالذكاء الاصطناعي هناك. هذه واحدة من المبادرات اللي هي تلامس طبعا هذا الجيل اللي هم بعدهم في المدارس
1: على
0: خلينا نقول.
1: المقاعد الدراسية.
0: ايوه، بالاضافة انه يعني عندنا اللي هم التدريب، فترة التدريب اللي هي ما بعد فترة الصيف طبعا مطلوب من
1: نعم
0: الكليات
1: صحيح
0: الجامعات انهم
1: صحيح، ما
0: طبعا
1: قبل
0: يتدربوا
1: التخرج.
0: على رأس العمل،
1: نعم
0: فهذا البرنامج موجود كذلك ومتاح على التدريب على رأس العمل من خلال الجامعات والكليات في البلد.
1: بما أن استهدفتم الذكاء الاصطناعي للجميع، مفهوم الجميع معناته يعني بمحاسنه وبمخاطره، يعني سلبياته إيجابياته، وهي ثقافة للمجتمع. كيف فعلا استطعت أن تصلوا يعني أغلب مثلا المجتمع، فيهم الكبار فيهم الصغار فيهم القرى فيهم الوديان فيهم اللي ما يفهم فيها، وفيهم الحذر جدا على ما يتحدث من هاكرز من اختراقات من جوانب أمنية جوانب أخلاقية اجتماعية؟ كيف توازنوا؟ يعني نحن ننتقل نقلة، ولكن أيضا يجب أن نوفر نوع من الحماية للمجتمع من خلال التثقيف.
0: طبعا التثقيف جدا مهم، والآن الإمكانيات اللي موجودة في الذكاء الاصطناعي أن الإنسان يكون أكثر تطورا طبعا إذا استخدمه بالشكل المطلوب. يعني إذا أذكر السنوات الماضية الفئات العمرية الكبيرة لما نزل الهاتف الذكي تم تدريبهم على الهاتف الذكي، وكنا نسوي ورش داخل عمانتل انه كيف ندربهم كيف يستخدموا هذه الهواتف. احنا ماشيين بنفس المنهج يعني في الذكاء الاصطناعي، بيكون في برامج حال الفئات العمرية يعني المختلفة، وكيف ممكن تكون يتم استخدامها اكثر كفاءة. يعني الان الذكاء الاصطناعي ما يقتصر فقط على فقط البرامج، في البرامج وفي الاجهزة كذلك، كيف ممكن يستخدموا هذه الاجهزة مستقبلا بشكل افضل. طبعا في الروبوتات اللي تجي مدعومة بالذكاء الاصطناعي
1: صحيح
0: وكيف ممكن تساعد. أنا أتوقع هذا في المستقبل بيكون جدا يعني قريب من الأشخاص ومن استخداماتهم، وكيف ممكن يعاون الأشخاص أنهم هم ينفذوا أعمالهم ويلامس احتياجاتهم. لأن اللي في البلد مثل ما قلت احتياجاته مختلفة،
1: صحيح
0: اللي في المدينة احتياجاته مختلفة، اللي في البلد يمكن يريد طبعا الآن مثلا عندك الدرون يروح ويشوف المشاكل اللي موجودة في النبات ونستخدم الدرون، بكرة يمكن يكون عندنا روبوتكس يروح وكذلك يعين الأشخاص ويكون مدعوم بالذكاء الاصطناعي. فهذا كله إن شاء الله من خلال الرؤية نشتغل عليه. الرؤية لا تزال يعني في بدايتها، احنا مشينا في برامج معينة، البرنامج لا يزال يعني شغالين فيه وتلامس فعلا الأفراد المؤسسات والجهات الحكومية.
1: شكرا جزيلا. أتمنى أيضا كذلك الكثير من المؤسسات القطاع الخاص والعام أن تنهج أيضا نهج أيضا كذلك عمان تل في مثل هذه المبادرات. بلا شك هناك مبادرات كثيرة، لكن أتمنى أيضا كذلك أن يكون نوع من التحفيز لمثل هذه المبادرات. شكرا لك مهندس يوسف بن ناصر العزيزي، مدير عام التخطيط الاستراتيجي للتكنولوجيا عمان تل. كما نتوجه بالشكر لكم المستمعين والمتابعين ولزملائي جمال الشعيلي والملهم العمري على إخراج هذه الحلقة. شكرا جزيلا.
0: مشكورين على
1: سنتم.
0: هذه المقابلة الرائعة، وشكر للمخرج، وشكرا لك على الاستضافة.
1: الله
0: بارك الله فيكم.
1: يحييكم. شكرا
0: أحسنتم.
1: جزيلا.
0: شكرا لكم.
1: شكرا.
2: المنتدى الاقتصادي، نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان وفي عناوينها: جلالة السلطان المعظم يهنئ ملك مملكة إسبانيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. اجتماع إقليمي يبحث في مسقط إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية. سلطنة عمان توقع 4 اتفاقيات في مجال الصناعات الدوائية في ختام مشاركتها في معرض الصناعات الدوائية في إيطاليا. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته لهذا البلد الصديق استمرار التقدم والازدهار وللعلاقات الطيبة بين البلدين التوسع والنمو على مختلف الأصعدة. استضافت هيئة الطيران المدني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي للشرق الأوسط الاجتماع 8 لفريق تنفيذ تعزيز السلامة واجتماعات المنسقين الوطنيين للرصد المستمر، وتناقش الاجتماعات عدداً من الموضوعات المرتبطة بأداء السلامة الجوية وأولوياتها في إقليم الشرق الأوسط، إلى جانب استعراض التقدم في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية.
1: في أجواء لا تقبل الخطأ وسلامة لا تحتمل التأجيل، تضع سلطنة عمان أمن الطيران وسلامة المسافرين في مقدمة أولوياتها عبر منظومة رقابية تعمل بصورة مستمرة ومتابعة آنية لمتطلبات السلامة وتطبيق المعايير الدولية في مختلف جوانب الطيران المدني، نهج يعكس أن سلامة الأرواح مسؤولية راسخة ويقظة دائمة وثقة تصان مع كل رحلة من لحظة الإقلاع حتى الوصول. ولمناقشة الموضوعات المرتبطة بأداء السلامة الجوية وأولوياتها في إقليم الشرق الأوسط، تستضيف هيئة الطيران المدني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي للشرق الأوسط الاجتماع 8 لفريق تنفيذ تعزيز السلامة واجتماعات المنسقين الوطنيين للرصد المستمر بمشاركة ممثلين عن عدد من دول إقليم الشرق الأوسط ومنظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي. راوية بنت ناصر العدوي مدير عام المديرية العامة للطيران المدني بهيئة الطيران المدني متحدثة لإذاعة سلطنة عمان:
2: احنا نعتبر هذه الاجتماعات هي فرصة لتبادل الخبرات، فرصة ان احنا نشارك خبراتنا مع الدول، نشوف ايش الممارسات، التوصيات، الآليات الجديدة خاصة في التعامل مع بيانات السلامة، في التعامل مع آلية مخاطر السلامة. فاحنا نشوف هذا الاجتماع بلاتفورم ان احنا نتشاور ونتشارك ونعرض عدد من أوراق العمل والعروض اللي تقدمها الدول، يعني تشارك تجربتها مع بقية الدول في الشرق الأوسط.
1: الاجتماعات تناقش عددا من الموضوعات المرتبطة بالسلامة الجوية وأولوياتها ومتابعة تنفيذ مبادرات تعزيز السلامة المدرجة ضمن الخطة الإقليمية للسلامة الجوية للشرق الأوسط، إلى جانب استعراض التقدم في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية وبرامج الدولة للسلامة. المهندس مشهور البلوي الخبير الإقليمي لسلامة الطيران بمنظمة الطيران المدني الدولي متحدثا لإذاعة سلطنة عمان قائلا:
3: سلطنة عمان بصراحة يعني من الدول التي يعني شهدت تطورات ملموسة جدا في قطاع الطيران، وخاصة لمعايير الامتثال للمعايير الدولية من المنظمة الدولية للإيكاو، وقد أثبتت يعني بما لا يخفى على الجميع يعني مستوى النجاح يعني في الإطار تطوير السلامة والملاحة الجوية، يعني سواء على المستوى الدولي أو حتى على المستوى الإقليمي.
1: الاجتماع الإقليمي يتضمن حلقات عمل تتضمن تقديم عروض حول تطوير برامج الدولة للسلامة وتنفيذها واستعراض أفضل الممارسات والتحديات، إلى جانب مناقشة الرقابة على برامج الدولة للسلامة ونظم إدارة السلامة.
4: يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط.
0: نجح المركز الوطني للطب وجراحة القلب التابع للمستشفى السلطاني في إجراء أول عملية قسطرة قلبية دقيقة باستخدام جهاز مساعد ضخ القلب عبر فريق طبي عماني متخصص ذي كفاءة عالية وبمساندة طاقم متكامل من الكوادر التمريضية والفنية المتخصصة. وتعد هذه التقنية من أحدث الابتكارات الطبية المتقدمة عالمياً، حيث تعمل كمضخة دقيقة جداً يتم إدخالها عبر القسطرة لدعم عضلة القلب مؤقتاً ومساعدتها على ضخ الدم بكفاءة إلى باقي أعضاء الجسم. ويمثل إدخال هذه التقنية نقلة نوعية في علاج الحالات الحرجة من أمراض القلب والشرايين، خصوصا المرضى المصابين بالجلطة القلبية الحادة المصحوبة بالصدمة القلبية. وقعت سلطنة عمان 4 اتفاقيات في مجال الصناعة الدوائية، وذلك في ختام مشاركة الجناح العماني في معرض الصناعة الدوائية بمدينة ميلان في الجمهورية الإيطالية. وتعكس هذه الاتفاقيات توجه الحكومة في تأسيس تجمعات صناعية متخصصة للصناعة الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والخاصة والمدن الصناعية.
4: لاستقطاب الاستثمارات المتخصصة في الصناعات الدوائية بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية، وقعت سلطنة عمان 4 اتفاقيات في هذا القطاع، وذلك في ختام مشاركة الجناح العماني في معرض الصناعات الدوائية بمدينة ميلان في الجمهورية الإيطالية. سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ورئيس الوفد العماني المشارك في المعرض.
5: طبعا خلال لقاءاتنا السابقة وخلال لقاءاتنا في الأيام هذه مع كثير من الشركات الإيطالية والشركات العالمية اللي موجودة في هذا المعرض، نعتقد أن هناك فرص لسلطنة عمان لإقامة مصانع أدوية ومصانع طبية ومستلزمات طبية. الآن حاليا سلطنة عمان تشجع إقامة الصناعات الدوائية، وأيضا حرص الحكومة الرشيدة على إعطاء الاستثمارات الدوائية الحافز اللازم لإنجاح مشاريعها في سلطنة عمان.
4: وتضمنت الاتفاقية الأولى إنشاء مصنع لإنتاج أدوية الأورام بمدينة ريسوت الصناعية بين شركة بفار للصناعات الدوائية وشركة هيدروجين للأدوية السرطانية من جمهورية العراق، بينما شملت الاتفاقية الثانية مذكرة التفاهم للتعاون والتكامل الصناعي الدوائي بين شركة بفار للصناعات الدوائية وشركة فيليكس للصناعات الدوائية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات التكامل الصناعي. لبنى بنت محمد الحارثي مديرة دائرة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
6: مشاركة صادرات عمان في معرض CPHI بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة طبعا جاء في إطار التكاملية لمشاركة السلطنة كجناح وطني ضمن المعارض الدولية المشاركة في هذا المعرض المهم في القطاع الصحي والصناعات الدوائية والمنتجات المرتبطة فيه، فهي فرصة للشركات العمانية أن تكون متواجدة وتعرف بمنتجاتها وجودة المنتج العماني ومدى تنافسيته بالنسبة للمنتجات العالمية الأخرى.
4: وتضمنت الاتفاقية الثالثة مذكرة التفاهم لتبادل ملفات الأدوية ونقل التكنولوجيا الدوائية بين الشركة الوطنية لصناعات الأدوية وشركة سانا فارما من المملكة الأردنية الهاشمية، فيما هدفت الاتفاقية الرابعة إلى نقل تكنولوجيا تصنيع دواء عماني مخصص لعلاجات السكر الحديثة من سلطنة عمان إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. دكتور وسيم حمد الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة فيليكس للصناعات الدوائية.
7: من عمان إلى العالم في معرض الدواء الأكبر عالميا في إيطاليا CPHI، هذه المشاركة الرائعة تعكس قيمة وقدرة الصناعات الدوائية العمانية، هي خطوة أولى تنقل الصناعة الدوائية العمانية من مستوى المحلية والإقليمية إلى المستوى العالمي، ونتمنى أن تكون هذه المشاركة بداية مشاركات متعددة تتكرر مرارا لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية نستطيع فيها أن نأخذ عمان من المحلية إلى العالمية لتكون منصة صناعية دوائية للإقليم والعالم.
4: وتتكامل الاتفاقيات الموقعة مع التوجه نحو تأسيس تجمعات صناعية متخصصة للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، بما يدعم بناء سلاسل قيمة محلية وإقليمية والإسهام في تعزيز الأمن الدوائي وتنويع القاعدة الإنتاجية في سلطنة عمان.
0: دشنت وزارة الصحة النسخة الثانية من مشروع ميراس لتمكين القيادة الصحية تحت شعار كفاءة تقود الرعاية، ويهدف المشروع إلى تعزيز مهارة التمكين والابتكار وتزويد المشاركين بأحدث المعارف والاستراتيجيات الإدارية الحديثة، بما ينعكس مباشرة على رفع مستوى الأداء المؤسسي والتطوير المستمر لجودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين. وتضمن حفل التدشين عرضاً مرئياً استعرض محطات وإنجازات المرحلة الأولى من المشروع مع التركيز على الرؤى والتطلعات المستقبلية للنسخة الجديدة، كما جرى تقديم برنامج علمي متكامل اشتمل على 4 محاضرات متخصصة تناولت أبعاداً قيادية وإدارية شاملة في القطاع الصحي. نظمت هيئة البيئة حلقة عمل حول السياسات والمعايير البيئية المتعلقة بالكسارات بمشاركة خبراء دوليين بهدف تعزيز الممارسات المستدامة في الإدارة البيئية للأنشطة التعدينية. وتناولت الحلقة سبل الحد من الآثار البيئية للقطاع ورفع كفاءة الأداء والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية بما يدعم حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
8: تأتي إقامة حلقة العمل هذه في إطار جهود هيئة البيئة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف الفنية في المجالات البيئية المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتعدينية، ودعم تبني الممارسات التي تراعي متطلبات حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
9: دكتور ربيع بن محمد الرحبي، مدير مركز المعايير والمقاييس البيئية. تنطلق اليوم أعمال ورشة العمل الكسارات المستدامة السياسات والمعايير البيئية وأفضل الممارسات على مدار يومين، حيث لدينا مشاركة من برنامج المتحدة للبيئة تتحدث فيها عن السياسات والتشريعات العالمية في قطاع التعدين وفي التحديد بقطاع الكسارات. كذلك لدينا مشاركة على المستوى الإقليمي من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. لدينا أكثر من 100 مشارك في هذه الورشة، وتتوزع على حقيقة 3 محاور رئيسية، حيث سيركز المحور الأول على السياسات والتشريعات والإجراءات الوطنية، كما سنتطرق إن شاء الله في المحور الثاني عن أفضل الممارسات الوطنية في قطاع التعدين. سنركز أيضا في المحور الثالث على مشاركة أهم الاستشارات البيئية في قطاع التعدين وما في خص المعايير البيئية والممارسات ومتابعة التزام البيئي لقطاع التعدين والكسارات. كل هذا حقيقة سيتشارك فيها حوالي 13 ورقة عمل متوزعة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وكذلك من شركات القطاع التعدين وأيضا شركات الاستشارات البيئية في المجال.
8: تهدف الورشة إلى تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع الكسارات ومناقشة السياسات والمعايير البيئية المرتبطة بالقطاع، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في مجال الإدارة البيئية للأنشطة التعدينية، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية وتعزيز كفاءة الأداء والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.
10: معكم المهندسة سامية سالم الصريدي من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية من دولة الإمارات العربية المتحدة. مشاركتنا في هذه الورشة لعرض أفضل الممارسات التي يتم ممارساتها عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وللاستفادة من الخبرات الأخرى في سلطنة عمان.
8: تستضيف الورشة عدداً من المتحدثين والخبراء المتخصصين، من بينهم أليسا توندا رئيسة فرع الابتكار الصناعي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي تشارك بخبراتها في مجال الصناعة والابتكار، إضافة إلى المهندسة سامية الصريدي مديرة إدارة الجيولوجيا والتعدين بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، لاستعراض التجارب والخبرات ذات الصلة بقطاع التعدين والموارد الطبيعية. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحية، محافظة مسقط.
0: افتتح في متحف عمان عبر الزمان بمحافظة الداخلية ملتقى تعزيز للصحة المدرسية، الذي يستعرض أبرز المبادرات الصحية المتعلقة بنشر ثقافة الجودة والابتكار. جرى خلال الملتقى تدشين النسخة 3 من مشروع غرس، الذي يعنى بتعزيز السلوكيات الصحية في المدارس.
11: استعرض الملتقى المبادرات الصحية الهادفة إلى نشر ثقافة الجودة والابتكار في خدمات الصحة المدرسية وتحفيز الكوادر على تقديم مبادرات وحلول عملية تسهم في تطوير البرامج الصحية وتعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين الصحي والتعليمي. سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي راعي المناسبة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
12: وهو فعلا رسالة حقيقية لنا جميعا يعني في سواء قطاع الصحة أو القطاعات الحكومية الأخرى والخاصة كذلك وأفراد المجتمع، إن الصحة فعلا مسؤولية الجميع، وإن الصحة في المقام الأول من خلال يعني تعزيز السلوكيات الصحية والممارسات الصحية بين أفراد المجتمع، وكذلك وضع الخطط الاستراتيجية بما يخدم الحفاظ على الصحة أولا، ثم التعامل في المقام الثاني مع المرض لا قدر الله إذا حصل.
11: وجاءت المبادرة الصحية للملتقى لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية للطلبة والمجتمع المدرسي وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة ومستدامة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 في مجالات الابتكار والتطوير المؤسسي.
13: كلتم محمد الجابري أحد منظمين الملتقى تعزيز ومن فريق عمل مبادرة غرس. طبعا هذا العمل هو رحلة من التعاون والعطاء تجسد فيها أفكار مبدعة ومبادرات ملهمة انطلقت من واقع المدارس واحتياجاتها الصحية وسعت إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام في الطلبة والمجتمع المدرسي.
14: ريم علي حمدان سعيد النابي ممرضة الصحة المدرسية. شعوري لا توصفه الكلمات وفرحة أكبر من الحروف بحصولي على منصة الرواء الصحية على المركز الأول في مبادرة الابتكارية. منصة تفاعلية مبتكرة صحية فيها مختلف من متنوعة من البطولات والقصص والفيديوهات والألعاب في متناول الطلبة.
15: عبد الحميد السعيد عامر الشماخي من ولاية بهلة. طبعا أنا شاركت اليوم في مبادرة غرس بمبادرة اسمها صحتي بيدي الجوال الصحي المدرسي، حصلت عليه في بالمركز الثاني. هذه المبادرة تختص بطلاب ذوي الحالات الخاصة الأمراض المزمنة والإعاقات الحركية، استخدمناها من ناحية التثقيف إنه الطالب بنفسه يبحث عن معلومات صحية للمرض نفسه اللي عنده ويطلقها للمجتمع ويخبر زملائه.
11: تم خلال الملتقى إطلاق النسخة الثالثة لمبادرة غرس وتكريم الفائزين في مسابقة الملتقى والمدارس المعززة للصحة. لإذاعة سلطنة عمان، هلال بن محمد سليماني من متحف عمان عبر الزمان، محافظة الداخلية.
0: تحت شعار الوقف والتنمية الوقفية، بدأت في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة فعاليات الأسبوع الوقفي الخليجي الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. حفل الافتتاح تضمن معرضاً مصاحباً للمؤسسات الوقفية والتمويلية ووثائق ومحفوظات لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
16: في مسار يعزز استدامة العطاء ويرسخ دور الوقف شريكا في التنمية الوطنية، انطلقت بولاية عبري بمحافظة الظاهرة فعاليات الأسبوع الوقفي الخليجي الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تحت شعار الوقف والتنمية الوطنية، متضمنا مبادرات وقفية جديدة وبرامج علمية وتوعوية تستهدف تعزيز ثقافة الوقف وتوسيع أثره المجتمعي. وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم تحت رعاية السعادة الطاهر بن مبخوت جنيبي محافظ الظاهرة تدشين 4 مؤسسات وقفية في ولاية عبري وينقل وضنك ونيابة حمراء الدروع بولاية عبري في خطوة تعزز حضور المؤسسات الوقفية وتدعم دورها في خدمة المجتمع. المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري عضو مجلس الدولة والذي ألقى ورقة عمل،
17: تحدثت في تلك الورقة عن إجابة لسؤال مهم وهو كيف يمكن للوقف أن يسهم في التنمية المحلية. التوجه الآن في الخطط الخمسية التي تستجيب وتتساوق مع رؤية عمان 2040 إلى توسيع صلاحيات المحافظات وزيادة موازنات تنمية المحافظات، هذا الإنماء المحلي كيف يمكن للوقف وللمؤسسات الوقفية أن تدعم هذا المسار وأن تكون جزءا من أن تدعم الاقتصادات المحلية، أن تساهم في مزيد من توفير فرص العمل، كذلك اقتصاديات المجتمعات المحلية كيف يمكن، وهي قريبة، ميزة هذه المؤسسات الوقفية أنها قريبة من المجتمع.
16: وعلى صعيد التعاون المؤسسي، شهد الافتتاح توقيع مذكرات تعاون بين مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية الخاصة وإدارات الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظات الظاهرة والشمال الباطنة والشمال الشرقية لتنفيذ برنامج يعزز الوعي بأهمية الوقف ويشجع المبادرات الوقفية المجتمعية.
18: سيف بن سالم البوسعيد رئيس تنفيذي مؤسسة الإمام جابر بزيد الوقفية، لأجل تقديم مجموعة من البرامج لتعزيز الوعي الوقفي بحيث يتم يعني تنمية مهارات العاملين في الوقف، وكذلك أيضا محاولة يعني طرح ما يدعم استثمار الوقفي، لأن الأوقاف بحاجة إلى تنمية ووصولها بحاجة إلى استثمار، وبالتالي من ضمن محاور التدريب قضية الفرص الاستثمارية للوقف. هذه الفرص المتاحة قد تكون فرص في ما يخص الأوراق المالية، أدوات الاستثمار المالي المتوافقة مع الشريعة، أو في جوانب أخرى تدعم الوقف وتدعم تثميره.
16: وفي محور يبرز اتساع المشاركة المجتمعية تحضر المرأة العمانية ضمن أجندة الأسبوع من خلال ندوة متخصصة تسلط الضوء على إسهاماتها في العمل الوقفي ودورها في ترسيخ قيم التكافل والعطاء المستدام. الدكتورة بدرية بنت علي من الوليد الهنائية باحثة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
19: أشارك يعني في مسارين، المسار الأول اللي هو الركن التعريفي بدليل حوكمة المؤسسات الوقفية العامة والخاصة. طبعا احنا عندنا مبادرة انه نعرف المجتمع، لكي نكسب ثقة المجتمع لابد يعرفوا انه هذه الأوقاف ما متروكة سدى، وانما هناك حوكمة مضبوطة في الاستثمار في إدارة المجالس والأعضاء. فبالتالي لما يكسب هذه الثقة المجتمع، لما يكسب هذه الثقة تزيد الموارد وعدد الواقفات.
16: كما تضمن حفل الافتتاح المعرض المصاحب الذي ضم مشاركات مؤسسات وقفية وتمويلية ووثائق ومحفوظات لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ويتضمن الأسبوع العديد من الفعاليات والمحاضرات والندوات المتخصصة في الوقف. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الظاهرة.
0: سجلت بورصة مسقط أفضل أداء بين البورصات الخليجية بنهاية تداولات شهر سبتمبر الماضي بعد صعود المؤشر العام بنحو 29%، وسط ارتفاع ثقة المستثمرين وتحسن مستويات السيولة وزيادة استثمار الصناديق والمؤسسات المحلية، إضافة إلى النتائج المالية الإيجابية وتوزيع الأرباح.
20: كأفضل أداء بين البورصات الخليجية اختتم المؤشر الرئيس لبورصة مسقط تداولات شهر سبتمبر الماضي مرتفعا بنحو 29% على أساس سنوي، ليبلغ عند مستوى 7566 نقطة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري شهدت البورصة العديد من المكاسب مع ارتفاع ثقة المستثمرين وتحسن مستويات السيولة وقيام الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية بزيادة استثماراتها، إضافة إلى النتائج المالية الإيجابية وتوزيعات الأرباح وتحسن أداء معظم الشركات المدرجة. وفي جانب المؤشرات القطاعية صعد مؤشر القطاع المالي ليبلغ 13600 نقطة، ومؤشر قطاع الصناعة 9812 نقطة. كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات ليبلغ 3009 نقاط. وعلى مستوى التداولات، ارتفع إجمالي قيمة التداول في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بأكثر من 300% ليقارب 9,735 مليون ريال عماني. أما الأوراق المالية المتداولة فسجلت ارتفاعا ب 153% لتبلغ نحو 33 مليارا و400 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 1,318,000 صفقة. وبلغ إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط 39 مليارا و200 مليون ريال عماني، 57% منها لشركات المساهمة العامة التي تصدرتها أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ثم بنك مسقط، وثالثا الشركة العمانية الهندية للسماد، وحل بنك صحار الدولي رابعا، وأسياد للنقل البحري خامسا، فيما جاءت عمان تل في المرتبة السادسة.
0: ارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عمان بنسبة 4.3% بنهاية أغسطس 2026 ليبلغ 37,481.8 جيجا وات ساعة، مقارنة ب 35,935.3 جيجا وات ساعة خلال الفترة ذاتها من عام 2025 وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وسجلت محافظة مسقط أعلى نمو في إنتاج الكهرباء بنسبة 204.8%، فيما تراجع الإنتاج في محافظة شمال وجنوب الشرقية بنسبة 16.4%، وفي المقابل انخفض إجمالي إنتاج المياه بنسبة 3.5% ليبلغ 330,649.3 متر مكعب، مع ارتفاع إنتاج ظفار بنسبة 3.4% وتراجع إنتاج مسقط بنسبة 6.2%. قبل الختام نذكر بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يهنئ ملك مملكة إسبانيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. اجتماع إقليمي يبحث في مسقط إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية. سلطنة عمان توقع 4 اتفاقيات في مجال الصناعات الدوائية في ختام مشاركتها في معرض الصناعات الدوائية في إيطاليا. أعد لكم أخبار عمان يونس بن سعيد القنوبي ومنيرة بنت خلفان الهنائية، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وقدمتها بثينة بنت عبد العزيز البلوشي. في أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا، وأهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في بداية أسبوع، نتمنى أن تكون بداية موفقة للجميع في أعمالكم، في مدارسكم وكلياتكم وفي وجهاتكم ومقاصدكم وجميع أعمالكم. نتمنى لكم كل التوفيق والسداد يا رب. اليوم في استديو الظهيرة معنا مجموعة من المحطات المهمة، حيث أصدرت وزارة العمل اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية التي تهدف إلى تنظيم نشاط مكاتب الاستقدام وفق إطار قانوني واضح ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز حماية حقوق أصحاب العمل والعمال. اليوم إن شاء الله مستمعينا سنناقش هذا الموضوع، وسيكون معنا في الاستديو الدكتور سيف بن محمد البوسعيدي، مستشار وزير العمل للرعاية العمالية. وبما أن هذا الموضوع في غاية الأهمية يلامس الأغلب، نعرف يعني خاصة عاملات المنازل الموجودات في أغلب البيوت، وبالتالي تنظيم هذه العلاقة بين أصحاب العمل وبين عاملات المنازل وبين مكاتب استقدام العمالة، يعني دائما هناك قصص كثيرة مرتبطة بهذه العلاقة ما بين صاحب العمل وما بين العاملة وما بين المكتب. اليوم راح نطرح كل التساؤلات التي تدور في أذهانكم، وراح نعرف كيف نظمت هذه اللائحة هذه العلاقة. دائما نسمع قصص كثيرة، قال لك والله العاملة تركت العمل، من يضمن حقوق صاحب العمل؟ كذلك المكتب لم يلتزم بالتزامات اتجاهي، وعدني أنه في التاريخ الفلاني تكون العاملة موجودة، ما هي حقوق العاملة؟ وين حقوقي أنا كصاحب عمل؟ أتكبد مبالغ كبيرة، وأحيانا يعني بمجرد ترك العاملة للعمل يعني أفقد أموالي، وهكذا. سنتحدث إن شاء الله عن كل هذه التفاصيل من خلال وجود ضيفنا في الاستديو، ونرحب بأسئلتكم واستفساراتكم على 7244-2010، هذا رقمنا في الواتساب، وإمكانكم كذلك تتفاعلوا معنا على منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، حسابنا على الإنستغرام ومنصة إكس. راح إن شاء الله نتطرق للأسئلة الواردة في هذه المنصات. اليوم مستمعينا كذلك في الجزء الثاني من حلقتنا سنتحدث عن ظاهرة النينيو وانعكاساتها على سلطنة عمان. سيكون معنا عبد الله بن راشد الخضوري، مدير عام الأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني. الموضوع من الوهلة الأولى جديد ربما يكون علينا، ولكن له أبعاد كثيرة إن شاء الله سنتعرف عليها، وسنتعرف على هذه الظاهرة المناخية التي تحدث عندما ترتفع درجة حرارة المياه السطحية في المناطق الاستوائية. وسنكون إن شاء الله أمام تفاصيل أكثر مع ضيفنا عبد الله الخضوري. طيب مستمعينا، هذه إذن مواضيعنا لليوم، راح نطلع لفاصل قصير وبعدها نبدأ معكم المشوار. هذه تحيات فريق العمل الذي يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة في الإخراج المرئي مهلب العمري، وفي التقديم عبد الله السعيدي، وهذه تحيات مخرجتنا شمس الريسي. فاصل ولنا عودة، لا تذهبوا بعيداً.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، لقاء الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. سنتحدث اليوم عن اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استخدام القوى العاملة غير العمانية. طبعا سنتحدث بتفاصيل أكثر حول اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استخدام القوى العاملة غير العمانية، كون هذه التفاصيل صدرت في الجريدة الرسمية صباح هذا اليوم، وسنتعرف إن شاء الله أكثر حول هذا الموضوع من خلال ضيفنا الدكتور سيف بن محمد البوسعيدي، مستشار وزير العمل للرعاية العمالية. أهلا وسهلا بك دكتور سيف.
1: أهلا وسهلا، جزاكم الله خير.
0: حياك الله. هذه اللائحة يعني من قبل صدورها وصدورها قبل قليل كذلك تحظى باهتمام كبير حقيقة من الناس، كون أنه العمالة المنزلية يعني تلامس فئات كثيرة في المجتمع، خاصة عندما نتحدث مثلا عن عاملات المنازل. عدد كبير طبعا من الأسر لديها عاملات منازل. نتحدث عن هذه اللائحة وأهميتها وكيف واكبت كذلك المستجدات المختلفة منذ صدور اللائحة القديمة لتنظيم القوى العاملة غير العمانية المنزلية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أشكر إذاعة سلطنة عمان والتلفزيون سلطنة عمان على إتاحة هذه الفرصة لتوضيح، أعتقد أنه لتوضيح بعض جوانب هذه اللائحة، وإن شاء الله نحاول بقدر ما نستطيع أن نوضح أي جانب من الجوانب الغير واضحة بإذن الله تعالى. بسم الله توكلنا على الله.
0: على بركة الله. أبرز المستجدات في هذه اللائحة
1: حقيقة نبدأ، يعني أنا أريد أن أضيف بداية أن هذه اللائحة هي استتباع اللائحة السابقة، إلا أنها يعني طرأ عليها بعض الأمور أو أدخلنا عليها بعض التعديلات بما يتواكب مع الوضع الحالي، لأنه تعرف في خلال يمكن اللائحة السابقة ما يقارب 10 سنوات، فأكيد هناك ظروف مستجدة في المجتمع، أمور طرأت، معطيات جديدة، فحاولنا بقدر ما نستطيع أن نتواكب مع المعطيات الجديدة بما يتوافق أيضا مع الأطراف التعاقدية مع العامل وصاحب العمل وصاحب المكتب. فطبعا اليوم نحن يعني وزارة العمل وأي لائحة تقوم بها لا تعمل بمعزل عن الآخرين. اللائحة هذه طبعا والحمد لله شملت أشياء كثيرة، يعني منها ما تجدد من السابق كان موجود وتجدد في حسب الأوضاع الحالية، ومنها ما هو مستجد. طبعا اللائحة يعني استندت كثير على أنه من ناحيتين، ناحية القانونية وناحية التنظيمية. الناحية القانونية طبعا هي حوكمة هذه اللائحة، وأما الناحية التنظيمية الإدارية أيضا استندت كثير إلى إجراءات تقنية يعني غير عن اللائحة السابقة. حقيقة دائما ما تركزت الوزارة في دراسة هذه اللائحة على الأمور التقنية لتسهيل إجراءات أصحاب الأعمال وأصحاب المكاتب وكذلك الوزارة والعامل أيضا.
0: نعم، عندما نتحدث عن استخدام القوى العاملة غير العمانية وهذا النشاط الذي تمارسه المكاتب، ما هي طبيعة الأعمال، ما هي طبيعة المهن التي توفرها عادة هذه المكاتب؟ نحن طبعا نعرف العمالة المنزلية عاملات المنازل، لكن ما هي طبيعة كذلك الأعمال الأخرى؟
1: هي أكثرها أكثر الوظائف هي الوظائف الخاصة بالمنازل، يعني تشمل الطباخين وتشمل عاملات المنازل وتشمل أيضا السائقين الخاصين، بالإضافة إلى جزئية معينة أيضا من الأعمال التجارية في بعض الأعمال، يعني لأن هذه المكاتب حقيقة يعني تقوم باستقلاب أكثر أنواع العمالة.

0: نعم، نحن طبعا اليوم بنركز على الجوانب اللي تهم الناس وتهم المجتمع، ويمكن من يعني دعني أبدأ بها كذلك. من أكثر الجوانب اللي كانت تشغل بال الناس مسألة يعني تنظيم العلاقة بينهم وبين عاملات المنازل.
1: نعم
0: يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير موضوع الضمان إنه
1: نعم
0: امتد ليكون سنتين.
1: نعم
0: أريد نوضحها بشكل تفصيلي.
1: هو حقيقة هذا الموضوع يعني كثير ما يعني ركزت عليه الوزارة، لأنه تعرف في السابق يعني كان في كثير من الشكاوي في ظل وجود النظام السابق، وهو نظام الضمان لمدة 6 أشهر. حقيقة عانينا كثير في هناك في بعض يعني من بعض التصرفات في مسألة الضمان، منها تصرف العامل قبل الانتهاء يرفض العمل، أو العكس صاحب العمل يعني يطرأ عليه شيء معين فيعيد العامل إلى المكتب، بالإضافة إلى المكتب أيضا. فحقيقة ارتأت الوزارة أنه هناك بدل عن يكون 6 أشهر، في الأصل الضمان هو يعني 3 أشهر. الثلاثة أشهر هذه هو ضمان للوزارة حسب اللائحة السابقة 6 أشهر، إلا أن المكتب الموجود في عمان لا يعطى إلا 3 أشهر وفق المكاتب الخارجية، ولكن كون أن اللائحة التنظيمية السابقة أعطت 6 أشهر فيلتزم المكتب في عمان ب6 أشهر لصاحب العمل. اليوم الحمد لله بعد دراسة الموضوع هذا ويعني دراسة جميع الجوانب، ومن ضمنها الجوانب اللي هي يعني فيها نوع من الشكاوى من أصحاب الأعمال من أصحاب المكاتب، ارتأت الوزارة حقيقة أن تمدد هذا يعني هذا الضمان إلى مدة سنتين. سمت سنتين شاملت إعادة المبلغ المدفوع من قبل صاحب العمل، ولكن باشتراطات. في السابق اللائحة السابقة اعتمدت على تقريبا 3 أو 4 اشتراطات فقط، اليوم الحمد لله توسعنا في الاشتراطات بكثير من الاشتراطات يعني اللي هي تستوجب يعني في حالة إعادة العامل. مسألة الضمان سنتين هو الضمان المشمول بالتأمين. في السابق إلى 6 أشهر صاحب المكتب في حالة أعيدت العاملة يقوم بدفع المبلغ إذا ثبت لديه أن الإخفاق من المكتب أو الإخفاق من العاملة، يعيد المبلغ إلى صاحب العمل. أما الآن لا، الآن امتدت 6 أشهر لتشمل سنتين، يعني سنتين في حالة أنه أعيدت العاملة إلى، أولا لما توصل العاملة إلى عمان يتم التأمين عليها لمدة سنتين، في حالة أن تمت إرجاعها إلى المكتب يتم صرف المبلغ المتبقي من السنتين. في حال على سبيل المثال
0: نعم.
1: اشتغلت لدى صاحب العمل 7 أشهر، إذا ما تبقى من السنتين يعادله ماديا من التأمين. هناك تغطية تأمينية تغطي هذا الجانب.
0: هذا نوع جديد من التأمين؟
1: هي نعم نوع جديد من
0: ومن
1: التأمين.
0: بيقدم هذا التأمين؟
1: الشركات التأمين عن طريق
0: بيكون
1: الهيئة
0: عندها
1: هيئة
0: خدمة،
1: الخدمات
0: لأن
1: العامة.
0: احنا متعارفين على أنواع معينة من التأمين، التأمين
1: نعم.
0: الصحي والتأمين كذا، لكن
1: نعم.
0: هذا يبدو أنه نوع جديد.
1: تأمين على مبلغ الاستقدام.
0: نعم. من يتحمل كلفة هذا التأمين؟
1: هو كرسم صاحب العمل مبلغ بسيط جدا، 1% من المبلغ، يعني في حالة أنه دفع 1500 ريال على سبيل المثال يدفع 15 ريال فقط للتأمين. فأعيدت العاملة لسبب من الأسباب اللي ذكرت في اللائحة وثبت ذلك لدى الوزارة، تقوم طبعا شركة التأمين بإعادة المبلغ بعد التأكد من هذا الموضوع عن طريق الوزارة، أيضا يعاد المبلغ نسبة وتناسب. في حالة أنه سنة قضت العامل لديه يتبقى له سنة، فيعاد مبلغ السنة، يقسم المبلغ المدفوع على السنتين فيضرب في الشهر نفسه في كم شهر اشتغلت، يقسم من المبلغ ويعاد المبلغ المتبقي.
0: نعم، ما الفرق بين التأمين في أول 3 أشهر والتأمين في بقية الأشهر من السنتين؟
1: أول 3 أشهر يكون على صاحب المكتب، ما تبقى من ذلك يكون على البوليصة التأمينية للمبلغ. هذا الفرق فقط ليس أكثر، يعني أنه لأنه الثلاثة أشهر الأولى يلتزم صاحب المكتب بإعادة المبلغ لصاحب العمل كما يلتزم المكتب الخارجي بإعادة يعني بإعادة عاملة أخرى مقابل تلك العاملة للمكتب. فالمكتب في بداية 3 أشهر الأولى لم يخسر أي حاجة، بل على العكس في حالة أنه توجب عليه مبلغ فالتأمين يشمله، في حالة توجب عليه عاملة أخرى يعيد عاملة أخرى إلى صاحب العمل.
0: نعم، فهذه المادة اللي أفهمها منك دكتور إنها تضمن حقوق صاحب العمل بشكل أكبر طوال فترة بقاء العاملة عنده في المنزل يعني مدة السنتين.
1: نعم نعم مدة سنتين. لا طبعا إذا ظلت سنتين في لا أصبح وانت إقامتها سنتين
0: خلال السنتين. إيه
1: خلال السنتين. لا أما إذا سنتين فانتهى الموضوع. بعد السنتين تأمين آخر إذا ظلت في البلد في حال التعاقد جديد أو تعاقد مع صاحب العمل السابق.
0: أريد أبسط شوية على المستمعين ما بعد 3 أشهر، يعني إلا أنت تقوله يعني مثال الآن إنه مبلغ الاستقدام على سبيل المثال إذا كان 1200 ريال يقسم على عدد الأيام.
1: أولا نتكلم عن رسم التأمين. رسم التأمين يعني لا يتجاوز 1% من المبلغ المدفوع.
0: وضحته. نعم
1: هذا واحد. بعد ذلك المبلغ على سبيل المثال مثل ما تفضلت 1200 ريال يقسم على السنتين على 24 شهر. في حالة إن أنت قضيت من السنتين مع العاملة والعاملة خدمتك لمدة مثلا 6 أشهر 7 أشهر، ما تبقى من وعيدت إلى المكتب بسبب أحد أسباب المذكورة في اللائحة يتم صرف لك المبلغ، تغطية المبلغ من قبل التأمين ما تبقى من الفترة.
0: نعم
1: فترة وجود العام
0: يعني هذا تحسب تقريبا باليوم.
1: نعم. بالشهر.
0: نعم نعم
1: بالشهر. نعم.
0: نعم إذا قلنا طبعا أنه السنتين فيهن 24 شهر حوالي 730 يوم. طيب هذا واضح. ما هي الحالات التي يسقط فيها حق الضمان، التي يسقط فيها حق صاحب العمل من المطالبة بمبلغ الضمان؟
1: هي الحالات حقيقة مذكورة في اللائحة، ولكن يعني منها مثلا يعني قصدك أنه صاحب العمل ليس له حق في
0: نعم العاملة، العاملة تركت العمل.
1: نعم.
0: لكن هو حقه سقط بسبب الحالات التي ذكرت في اللائحة.
1: هو طبعا لا يسقط حق صاحب العمل من المبلغ إلا بتصرف من تصرفات يعني التي لا ليس له دخل فيها. يعني على سبيل المثال مثلا العاملة تركت العمل بدون أي سبب، امتنعت عن العمل، فأصبح له حق أنه يعاد له المبلغ.
0: هذا واضح.
1: والعكس صحيح.
0: قبل شوي.
1: والعكس صحيح.
0: لكن المادة 34 أريدك توضح.
1: نعم يعني في حالة أنه قام لصاحب العمل ببعض التصرفات على سبيل المثال وكانت سبب الإعادة أو رفض العمل من قبل العاملة بأحد التصرفات اللي قام بها صاحب العمل واللي هي مذكورة في المادة، يعني يكون ما يسقط حق صاحب العمل في المبلغ، ولكن ليس يسقط حق صاحب العمل إلا بعد التأكد من الوزارة، حيث أن القضية هذه تعرض على الجهة المختصة في الوزارة، فإذا تبين أنه نعم سبب الإعادة هو أحد أسباب المذكورة من صاحب العمل يسقط حقه فيه.
0: دام أن المادة رقم 34 حددت 4 حالات يسقط حق صاحب العمل، فأستاذك أن أذكرها للمستمعين.
1: نعم تفضل.
0: يسقط حق صاحب العمل في المطالبة باسترداد مبلغ الخدمة في الحالات الآتية: غش صاحب العمل أو من يمثله في شروط العمل وقت التعاقد، امتناع صاحب العمل عن أداء أجر العاملة المستقدمة لأكثر من 2 شهر متتاليين أو 3 أشهر غير متتالية خلال عام، ارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أو أحد أفراد أسرته أمرا مخلا بالآداب نحو العمالة المستقدمة أو الاعتداء عليها بالتحرش أو العنف، و4 ثبوت وجود خطر جسيم يهدد أمن العمالة المستخدمة أو سلامتها أو صحتها في مكان العمل، مع علم صاحب العمل بوجود الخطر وعدم قيامه بتنفيذ التدابير الاحترازية اللازمة لذلك.
1: إذن كل هذه الأسباب تصدر بمسؤولية صاحب العمل، فإذا أخفق في هذه المسؤولية سقطت عنه حقيته في إعادة المبلغ له.
0: نعم. إذن مستمعينا بما أنه هذا الموضوع الأكثر تداولا الآن، الدكتور وضحها لكم يعني بشكل تفصيلي وبشكل واضح. هناك مادة كذلك لفتتني دكتور، وهي المادة رقم 3. المادة رقم 3 حددت مسؤولية من يجلب هذه العمالة، وذكرت نصا أنه لا يجوز استخدام قوى عاملة غير عمانية للعمل داخل المنازل أو للعمل في المهن التي تحددها الوزارة.
1: نعم.
0: إلا بواسطة مكتب الاستقدام.
1: نعم للأسف الشديد يعني تعرف كان من السابق في بعض التصرفات قيام بعض يعني المواطنين، وللأسف الشديد نقول بممارسة هذه الوظيفة وبدون ترخيص وبدون إجراءات من الوزارة، وللأسف الشديد يعني كثرت في الآونة الأخيرة هذه التصرفات، مما أدى إلى أن الوزارة يعني نحن نناشد أيضا، تعرف نحن اليوم نتكلم مع مجتمع راقي ومجتمع مثقف ومجتمع متعلم، ونناشدهم حقيقة أن لا يتم التعامل أبدا أبدا إلا مع المكاتب المرخص لها من وزارة العمل، وذلك لضمان حقوق الجميع. في السابق كانت هذه الفئة للأسف الشديد تقوم باستقلاب عمالها بطرق، كيف ما تكون تلك الطرق، سواء كان وهي في الأخير طرق غير شرعية للأسف الشديد، وتقوم ويقوم بعض أصحاب الأعمال اللي هم المواطنين بالتنسيق مع هذه الفئة ويأخذوا بعض العمالة منهم، إلا أنه لا مرجع ولا يعني مكتب ولا ترخيص ولا أي حاجة. حقيقة تعرضنا لكثير من المواضيع هذه، شكاوي كثير من أصحاب العمل أنه نحن أخذت مبالغنا. كان لما نرجع إلى أسباب هذه المشاكل نجد أن المواطن تعامل أو صاحب العمل تعامل مع أشخاص غير مصرح لهم من قبل الوزارة بالتعامل في هذا الجانب. ولكن الآن إن شاء الله لا يحم وضح كل حاجة،
0: هذا ممنوع الآن
1: طبعا، لا يجوز. هو ما الآن، من الآن وسابقا
0: نعم، لكن سابقا هناك يعني صارت تجاوزات
1: هي كثير، لكن إن شاء الله الآن نحاول بقدر ما نستطيع بقيام الوزارة ببعض الإجراءات الاحترازية في هذا الجانب، مما تؤكد أيضا الإعلانات وتؤكد أيضا التنبيه والتثقيف لهذا الجانب في هذا الموضوع، يعني على أساس أنه لا يتم التعامل إلا مع جهة الرسمية والجهة التي تم التصريح لها بهذا الترخيص في هذا الجانب.
0: نعم، الفصل الثالث يعني أشار بشكل واضح إلى موضوع تراخيص العمل المؤقت. ماذا نقصد بتراخيص العمل المؤقت؟
1: تراخيص العمل المؤقت، مكاتب الاستقدام اليوم عندهم نوعين من التراخيص. الترخيص لمدة 6 أشهر، وهذا الترخيص طبعا يقوم صاحب المكتب بموجب الترخيص اللي يعطيه له من الوزارة بإحضار 10 عمالة يكون موجودين في المكتب نفسه. وتراخيص أخرى صاحب العمل مباشرة يأخذ الترخيص من الوزارة وينسق مع المكتب، والمكتب يستقلب له عمالة من الخارج. التراخيص المؤقتة هي هذه لمدة 6 أشهر، ليست مؤقتة وإنما هي فقط مؤقتة لحين نقل، يعني لحين نقل خدمات. تظل العمالة في المكتب، يأتي صاحب العمل يختار العاملة المناسبة له، يتم نقل خدماتها إليه، هي هذه المؤقتة فقط.
0: نعم، طبعا نحن نسمع عن بعض الخدمات أنه ممكن صاحب العمل يستفيد من خدمات العامل هو يعني ضمن كفالة أو مسؤولية، عفوا مسؤولية المكتب، يعني لساعات معينة في اليوم. هل هذه الخدمة كذلك نظمتها اللائحة؟
1: نحن الآن والحمد لله رب العالمين توجيهات من معالي الدكتور الوزير في دراسة لائحة خاصة لهذا الجانب، وإن شاء الله ستكون في طور الجاهزية بعد فترة مؤقتة، إلا أن الوقت الحالي وكافة التصرفات التي تتم في أخذ أو في يعني اللي هي تسمى العمالة المؤقتة، في حالة أنه يعني شركة من الشركات أو مكتب المكاتب قام للأسف الشديد نقول بأنه بمزاولة هذا الجانب، فهذه كلها تصرفات غير قانونية وغير مصرحة. نعم، في الوقت الحالي.
0: نعم، ما هي أبرز حقوق العامل، هذه القوى العاملة غير العمانية التي أشارت إليها اللائحة ويجب الحفاظ يعني عليها؟ نحن نعرف هناك يمكن كثير من الممارسات التي تحدث أحيانا. نعم، سواء تكليف ربما هذه العمالة لمبالغ معينة فقط يعني من أجل وصولهم هنا إلى عمان.
1: نعم،
0: وأحيانا كذلك البيئة التي يكونوا فيها أثناء فترة وجودهم في المكتب، سكنهم، إقامتهم، معيشتهم. كيف نظمت اللائحة هذه الحقوق؟
1: في الحقيقة هناك يعني نوعين أو فترتين يجب أن نوضح هذا الجانب. فترة العامل موجود في بلده.
0: نعم،
1: ومن حقوق اللصيقة هو مسألة شرح له ما هي حقوقه الذي سيحصل عليها في حالة وصل إلى هذه البلد، ويشرح له كل شيء، هذه الحقوق السابقة على الوصول. الحقوق اللاحقة بعد ذلك اللي هي لما يصل العامل وقبل نقل خدماته إلى صاحب عمل، طبعا هناك كثير من الحقوق، مثل منها الإعاشة في المكتب، يعني وضع له بيئة معيشية جيدة، وضع لحد ما ينقل خدماته إلى صاحب عمل معين. أيضا يجب على صاحب المكتب الرعاية الطبية، وهذه من أهم الأمور اللي افترضتها اللائحة على صاحب المكتب، أن يقوم بالرعاية الطبية دام من العامل موجود ما زال عنده ولم تنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر. عنده أيضا أداء بدل شهري معين دام إنه العامل على كفاءة على على على يعني دام إنه العامل تحت مظلة صاحب المكتب.
0: نعم، هذا سؤال من أحد متابعينا يتحدث دكتور، يقول يعني عندما تذهب إلى مكاتب استقدام العمالة غير العمانية للعمالة المنزلية، يعني نجد إنه العاملات في المكتب يعني بطريقة يعني استعراضية، إنه هذه العاملة من هنا، إذا تريد خذ هذه. البعض إنه يشوف هذا المشهد غير جيد.
1: نعم.
0: اللائحة يمكن أشارت
1: نعم
0: بطريقة أو بأخرى.
1: اللائحة أشارت في أحد المواد بأنه لا يجوز، وهذا طبعا من حقوق الإنسان ومن أيضا من حقوق العمالة، أنه لا يجوز عرض بالطريقة اللي هي تذكرها. فحددت بعض النقاط اللائحة في حالة للمكاتب في مسألة العرض، طبعا يعني هذا يتنافى مع كثير من الحقوق للأسف الشديد. هذه التصرفات لا نستطيع أن نقول أن السواد الأعظم من المكاتب تقوم بها، ولكن هناك نعم في بعض التصرفات قيام الوزارة في الحقيقة في يعني في بالمتابعة المستمرة الميدانية والمتابعة المستمرة، ومن الجانب الآخر بتثقيف هذه المكاتب في هذا الجانب، أدى إلى حقيقة إلى وضع جيد. اليوم كنا سابقا نرى هذه بصفة عامة، الآن ليس قليل يعني في بعض المكاتب نجدها، ولكن ما زالت الوزارة في هذا الجانب في التفتيش والمتابعة وإبداء النصح والإرشاد لهذه المكاتب لمنع هذه التصرفات. يعني
0: مش التصرف الصحيح،
1: التصرف الصحيح أنه في المكاتب لديها مواقع، لديها صور، لديها
0: نعم
1: يعني استمارات جاهزة لهذه العمالة، يختار الشخص ومن ثم
0: نعم تأتي العاملة عند إنهاء الإجراءات.
1: هي نعم صحيح. بالإضافة إلى أنه يعني كون الوزارة الآن من ناحية التنظيمية أيضا تنظر إلى أنه أكثر الإجراءات نحاول أنه تكون تقنية، فأيضا بيكون هناك نوع من المنظومة لهذه المكاتب، نوع هناك ما يعني المنظومة هي تشمل أسماء المكاتب، أنواع الخدمات، أنواع الخادمات، جميع الإجراءات راح يكون فيها عاملة المنازل، يسهل على صاحب العمل الاختيار بطريقة لا يعني يلزمه أن يلجأ إلى هذه التصرفات.
0: نعم. نطلع لفاصل قصير.
1: فاصل ولا
0: دعوة. فاصل ولا دعوة.
1: حسبي الله على إبليس.

0: لقاء الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم. نجدد الترحيب بضيفنا في الاستديو الدكتور سيف بن محمد البوسعيدي مستشار وزير العمل للرعاية العمالية. أهلا وسهلا بك دكتور سيف.
2: أهلا وسهلا.
1: حياك الله. الأسئلة كثيرة فنحن نحاول يعني بشكل سريع إن شاء الله نستعرض أسئلة
2: يعني حقيقة. بالعكس نحن نتمنى أنه تكون هذه المقابلة يعني تأخذ بقدر ما تستطيع التوضيح اللازم
1: بإذن الله
2: لأصحاب
1: تعالى.
2: نعم. بإذن الله تعالى.
1: بنتحدث عن بعض الجوانب الموجودة في الفصل الرابع التزامات مكتب الاستقدام وصاحب العمل، ونظرا طبعا لعددها راح نروح لبعضها الذي يتوافق مع بعض الأسئلة التي وردتنا. نعم. رقم 9 كان يتحدث عن عدم الاحتفاظ بجواز سفر العمالة المستقدمة أو وثائقها الرسمية إلا بموافقة كتابية منها. طبعا هذا الموضوع يمكن جرى الحديث عنه بشكل واسع وشكل كبير، يبدو أنه اللائحة الآن نظمته.
2: نعم.
1: ونظمت الآلية أو الطريقة التي من خلالها يتم يعني التعامل مع جواز سفر العاملة أو التوافق بينه وبين صاحب العمل.
2: هو طبعا حقيقة اللائحة نعم نظمت هذا الجانب. اللائحة نظمت هذا الجانب فيما يختص بأنه أولا جواز العاملة هذه وثيقة رسمية، لا يجوز احتفاظ صاحب العمل بالجواز، لأنه الجواز وثيقة رسمية يا أما لدى صاحب الجواز أو سفارته الموجودة في البلد. ولكن في بعض الأوقات العامل طبعا أنه يقوم صاحب العمل بأخذ الجواز عنوة لا يجوز حقيقة، يعني لأنه هذا عرف دولي وليس فقط في عمان يعني، لكنه بالتوافق مع العامل أن يضع الجواز يعني خيفة أن يفقد الجواز. تعرف العامل في الأخير هو عامل في البيت ويكون مشغول وكذا، أمور بسيطة يعني عامل بسيط ليس لديه القدرة على الاحتفاظ مثل هذه. فإذا توافق بالطرفين بينهم يحتفظ صاحب العمل بالجواز، ليس هناك ما يضر.
1: يفضل الاتفاق الكتابي بموافقة كتابية،
2: هو حقيقة كل شيء يفضل كتابيا
1: لأن كذا المادة أشارت
2: هي يوضك بكل شيء يعني، لأنه اليوم نحن لأنه اليوم لصاحب للعامل أيضا حق الشكوى أنه أنا جوازي لدى صاحب العمل، وهذا طبعا يتنافى مع ذلك. ولكن إذا كان هناك في توافق كتابي على أنه يحط الجواز لدي صاحب العمل فلا يضير من عمل هذا الإجراء يعني.
1: نعم. هو أحيانا في قلق أن العامل يترك العمل يعني، وأحيانا يغادر عمان يعني، لكن الحين أتوقع الضمان يمكن نظم هذه العلاقة يعني شوي.
2: الضمان الموجود ما نظم، فقط نظم وخفف هذا الهاجس لدى أصحاب الأعمال والعامل سوف يرب. حتى مسألة قيام العامل بترك العمل فيها إجراءات تنظيمية كثيرة، فليس هناك خوف الآن، أصبح والحمد لله الأمور واضحة وكلها منظمة حسب القانون.
1: حتى اللائحة ما قالت هروب، قالت ترك العمل.
2: طبعا ترك العمل.
1: نعم. لأن العلاقة اللي بينك وبينه هي
2: عمل. متى ما انقطعت العلاقة بأحد أسباب الانقطاع انقطعت العلاقة، سواء كان بترك العمل بعدم الرغبة في العمل وعمل التواصل.
1: نعم.
2: كثيرة.
1: نحن طبعا مستمعين هذه اللائحة وصلتنا قبل ساعات قليلة من بداية البرنامج، فيمكن ما يعني صارت ساعة كبيرة في أن ندخل في كل تفاصيلها، لكن الآن تصلني رسائل كثيرة لها علاقة بالغرامة 100 ريال كمخالفة لاستقدام عاملة من غير مكاتب العمل. احنا ذكرنا طبعا ذي المادة رقم 3 كانت، لكن الغرامة المرتبطة بها هي غرامة لهذه المخالفة، لمخالفة المادة رقم 3.
2: نعم بالفعل، فعل نصت المادة في اللوائح في اللائحة آسف أنه هناك غرامة في حالة يعني قيام بعض الفئات باستخدام بعض العمالة لم يرخص بها. طبعا هذا ليس للفئات اللي ذكرتها أنا سابقا، وهي الفئات اللي أتاسا لا يجددها ترخيص. هذه الفئات لها نوع من العقوبة بموجب يعني بموجب قوانين أخرى، لكن بالنسبة يعني ما ذكر في مسألة الغرام 100 ريال ما يختص بالمكتب بصاحب المكتب أو مكتب الاستقدام الذي على سبيل المثال انتهى ترخيصه ولم يجدده، انتهى سيقول له لم يجدد، لم يعطى الترخيص كان لديه وانتهى، فهذا لا يجوز في الأصل، لا يجوز أبدا، لا يجوز لصاحب العمل ممارسة العمل بدون ترخيص ساري. قيامه لأنه بعض الأوقات يقول لك أنا لحد ما أجدد الترخيص وحد ما هي إجراءات في الوزارة سهلة ما فيها أي صعوبة، ولكن يجب على صاحب العمل صاحب المكتب آسف فور انتهاء الترخيص بالقيام بتجديده، أو لربما قبل الانتهاء يقوم بتقديم الطلب التجديد. ليش؟ لأنه كل شيء اليوم مربوط يعني بترخيص ساري. انت اذا ما عندك ترخيص ساري كيف بتتقدم للجهات بطلب التاشيره؟ ما عندك ترخيص ساري كيف بتتقدم للجهات بطلب الترخيص العماله؟ كيف امور كثيره مرتبطه، فيجب على صاحب مكتب قيام صاحب مكتب باي من التصرفات هذه يوجب عقابه في معاضه، لكن العقاب 100 ريال كغرامه.
1: نعم، يعني هذه الغرامه ليست على صاحب العمل، على صاحب العمل
2: نعم
1: اللي جلب او شغل عاملة بدون.
2: نحن أنا لازم أخي أوضح لك، دائما نحن نقول صاحب العمل وصاحب العمل. اليوم المكتب يعتبر صاحب عمل،
1: نعم.
2: لكن خلينا نحن على أساس نتجاوز هذا المصطلح نقول صاحب المكتب
1: نعم.
2: وصاحب العمل. صاحب العمل اليوم هو المواطن المستفيد.
1: نعم، هذا اللي عليه الغرامة 100 ريال، لأن كذا المادة جاءت غرامة مالية قدرها 100 ريال عماني على كل من يستقدم عامل للعمل في منزله مباشرة دون الاستعانة،
2: بمكتب مرخص ببعض الأوقات أصحاب العمل بالتنسيق مع الفئات اللي ذكرناها سابقا اللي هي الفئات اللي تقوم باستقلاب عمالة لم يرخص أصلا لها. صاحب العمل كونه أنه قام بهذا التصرف عليه مبلغ معين حسب ما نصت به المادة.
1: نعم، هناك أسئلة تصلنا كذلك حول كلفة استقدام العمالة المنزلية، يعني
2: نعم.
1: يقول لك والله بين مكتب ومكتب وأحيانا من جنسية لأخرى، هذا لتكلفة الاستخدام زائد الأجر كذلك يتباين بشكل كبير.
2: نعم.
1: هل هناك إطار تنظيمي لموضوع كلفة استقدام العمالة بالإضافة طبعا إلى أجورها الشهرية؟
2: نعم، هو بالنسبة للأجور الشهرية اليوم أصبحت يعني تقريبا إنها ثابتة مع الاختلاف من جنسية لأخرى. أما بالنسبة للمبلغ الاستقدام طبعا نعم، نظمت اللائحة هذا الجانب في وطبعا وعطيت اللائحة حسب اللائحة رئيس الوحدة له الحق في وضع هذا مع التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة اللي هي في جهات أخرى أيضا ذات العلاقة تدخل في هذا الجانب، ما ممكن وزارة العمل فقط هي تحدد. أيضا رئيس الوحدة اللي هو معالي الدكتور الوزير التنسيق مع الجهات الأخرى في تحديد هذا المبلغ. ولكن اليوم السوق هذا عرض وطلب، يعني اليوم أنا أكيد إذا حصلت على جودة في تقديم الخدمة حصلت على السعر مناسب بروح لهذاك المكتب طبيعي، مما يؤدي ذلك لأن المكاتب الأخرى تقوم بإنزال التسعيرة ففي نوع من التنافسية البسيطة يعني. لكن الحمد لله في المسألة فيها نوع من التقدير. هذا أيضا ينصب مسألة موضوع التأمين أو التأمين على المبلغ ينصب في هذا الجانب، حيث أنك أنت مهما على المبلغ أنت في الأخير تدفع 1% من قيمة المبلغ المدفوع.
1: نعم.
2: فيرجع لك المبلغ كامل.
1: نعم، فترة انتظار العاملة في المكتب إلى حين يعني وجود طلب من صاحب عمل في أنها تعمل عنده،
2: نعم.
1: هذه الفترة هل نظمتها اللائحة في طبيعة الأجر الذي يترتب على صاحب المكتب،
2: نعم.
1: في تقديمه للعاملة؟
2: نعم، هو طبعا ما ذكرت أنه مبلغ ثابت، ولكن هناك في أجر معين على صاحب المكتب. هي الأصل الترخيص الحاصل عليه صاحب المكتب 6 أشهر. الستة أشهر هذه في حالة أنه لم يتم نقل خدمات العامل لأي من أصحاب العمل وظلت 6 أشهر في المكتب، كل شهر له مبلغ معين، يعني إعطاء مبلغ معين للعامل لحد 6 أشهر، ما تم يتم التجديد أو إعادة العامل إلى بلده.
1: نعم، هذا سؤال من أحد متابعينا كذلك، هل تسري هذه اللائحة على العقود الحالية؟
2: ما تم التعاقد به قبل اللائحة يستمر إلى انتهاء التعاقد.
1: إلى انتهاء التعاقد.
2: ما تم التعاقد به أثناء صدور اللائحة الجديدة يستمر مع اللائحة الجديدة.
1: نعم.
2: هذه قاعدة عامة قانونية عادية.
1: نعم. فالعقود القائمة الآن ستستمر.
2: تستمر لحد الانتهاء.
1: نعم. نعم. العقود الجديدة ستطبق عليها.
2: نعم.
1: البنود التي في اللائحة الجديدة.
2: نعم. يعني كل ما التعاقد كل ما تم التعاقد عليه في ظل اللائحة الجديدة يسري ضمن حقوق اللائحة الجديدة أو ضمن اشتراطات اللائحة الجديدة. كل ما تعاقد عليه من السابق إلى انتهاء التعاقد يسري عليه اللائحة الجديدة في حالة التجديد.
1: نعم. ماذا عن التأمين الصحي؟ هل أشارت اللائحة إلى تنظيم التأمين الصحي للعمالة؟
2: هي اللائحة ما أشارت إلى تنظيم تأمين صحي، لأنه هناك في أيضا إجراءات قادمة جديدة إن شاء الله راح يكون فيها تأمين صحي ويكون فيها كذا، فعلى أساس لا يكون في تضارب
1: مسؤولية
2: في من هذه الناحية. نعم
1: مسؤولية من
2: عفوا
1: علاج العاملة الآن
2: صاحب العمل،
1: صاحب العمل فهذه مسؤوليته. نعم لكن هل فكرتم في الوزارة في مسألة وجود تأمين صحي يعني كاشتراط من ضمن الاشتراطات؟
2: في إجراءات قادمة إن شاء الله فيها نوع من التنظيف في هذا الجانب بإذن الله تعالى.
1: نعم طبعا هناك كذلك أسئلة حول يعني من أصحاب المكاتب طبعا. يعنيهم هذا الأمر
2: طبعا طبعا هذا يعنيهم بالأساس
1: بشكل كبير بالأساس. أيوة لكن نجد أنه في يعني توازن ما بين المصالح الثلاثة يعني العامل أو صاحب العمل والمكتب يعني.
2: والله نحن في اللائحة يعني اليوم يمكن في بعض الأشخاص جزاهم الله خير كان في نوع من التساؤل لماذا أخذت وقت طويل. نحن اليوم ما يعني نتمنى أنه ما عندنا مشكلة أنه لائحة تأخذ وقت طويل، ولكن تخرج بأفضلية التوازن في الحقوق لكافة الأطراف التعاقد. اليوم نحن عندنا ثلاث أطراف في هذه اللائحة: عامل، صاحب عمل اللي هو المستفيد، وصاحب مكتب. طبعا الوزارة أول ما بدت في في في تعديل هذه اللائحة ووضع الاشتراطات الجديدة ووضع النقاط الجديدة في اللائحة يعني ارتأت في أن يكون التوزيع الحقوق فيها نوع من التوازن. ما من منطق أني أعطي صاحب العمل كل الحقوق وأحرم الأطراف الثانية، ولا من منطق أني أعطي صاحب العمل المستفيد يعني الأول صاحب المكتب، ثانيا صاحب العمل، ثامن العامل، لكن تم نوع من التوازن في منح الحقوق لكافة الأطراف، فأعطي صاحب العمل حقه كجزء معينة وصاحب المكتب أيضا كذلك، صاحب والعامل كذلك. يعني نحن على سبيل المثال وليس الحصر، يعني اليوم المكاتب كانت أول لما يكون في على سبيل المثال نوع من الخصومة أو نوع من يعني الشكوى كانت مثل ما تفضلنا في بداية الحديث كانت يعني تجيها من كل مكان، من القضاء شكوى من على نفس الموضوع، من القضاء، من الادعاء، من الأجهزة الثانية، من حماية المستهلك، من وزارة العمل. اليوم لا، نصت اللائحة وهذا ينصب في الطرفين أو الثلاثة وليس الطرفين. العامل يعرف وين يذهب، وزارة العمل. صاحب العمل وين يشتكي، وزارة العمل. صاحب المكتب اي جهه تجي تكلمه، وزاره العمل. هذا اعتقد من يعني اكثر نوع من التوازن في توزيع الحقوق.
1: نعم الماده رقم 2 ولو عفوا رقم 22 ولو بعجاله: يجوز وضع العماله المستقدمه بترخيص عمل مؤقت تحت الاختبار لدى صاحب العمل. نعم. قبل نقل خدماتها اليه، وذلك لتقييم كفاءتها المهنيه وسلامه سلوكها الشخصي وتمكينها من تقييم بيئه العمل. نعم. طبعا وضعت مجموعة من الاشتراطات، أهمية هذه المادة وكيف كذلك تشكل فرصة لصاحب العمل في وللعاملة نفسها في معرفة البيئة ومدى تلاؤم يعني.
2: هذا الموضوع ينصب في مصلحة صاحب العمل المستفيد والعاملة على حد سواء. طبعا العاملة أيضا ما نقول نحن بس صاحب العمل يعني يقيس الوضع في مسألة العاملة جيدة أو لا، لا أيضا صاحب أيضا العاملة بعض الأوقات العاملة تذهب إلى بيت معين لا تستريح فيه، لا ترتاح فيه، فتعرض عن العمل فيه. كذلك أيضا صاحب العمل، اللائحة نظمت هذا المجال وعطت أنه أصحاب الأعمال بعض العاملات هذه أجر معين بسيط في كل يوم على أساس أنه التجربة فقط. لم يتم الاتفاق تعادل المكتب
1: سبعة أيام.
2: ذلك
1: هذه جيدة كذلك. إيش قصة 5000 الضمان للمكاتب؟ يجب أن تودع 5000 ضمان؟
2: في السابق كانت المكاتب كانت المبالغ هذه تودع في حساب الوزارة، في حساب الوزارة، وكانت للأسف الشديد يعني هناك في إجراءات كانت مطولة، لأن العادة في حالة أنه تم إعادة العاملة يتم إعادة المبالغ، يعني فيها نوع من الإجراءات الطويلة. أما الآن لا، المبلغ 5000 هذه توضع في حساب خاص بالمكاتب في الوزارة، فأصبح في سهولة من استعادة واستعاضة هذه المبالغ.
1: نعم المكاتب اللي يشتغلوا فيها ويديروها لازم يكون عمانيين؟
2: طبعا
1: هذا واضح إذن.
2: طبعا يديروها عمانيين، ولكن فيها عامل أو عاملة من النوع المترجم، لأنه تعرف نحن اليوم عندنا نوع من اختلاف
1: الجنسيات مختلفة
2: يحتاج المكاتب لها مترجمين يعني.
1: الوقت مر سريع علينا، ولكن حاولنا قدر الإمكان نغطي المواد المرتبطة بالناس مباشرة، يعني بصاحب العمل. واللائحة يعني صدرت اليوم، وبالتالي هناك إن شاء الله متسع كبير لشرحها والنقاش حول تفسيرها. الأخوة في وزارة العمل بعد ما مقصرين من خلال منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي،
2: وإن شاء الله في أيضا في القادم القريب القادم إن شاء الله في ورش في تنظيمية. في أيضا أنا عندي حقيقة النصيحة، سامحني بس بسيطة على الهواء الآن، لأنه نرجع نقول على نفس موضوع استقلاب العمالة من الفئات التي لم يرخص لها. نرجو من كافة المواطنين الانتباه لهذا الجانب. الوزارة قامت بكافة الإجراءات التي تستطيع القيام بها، ولكن نتأمل من كافة المواطنين. المواطنين اليوم والحمد لله على قدر كبير من الثقافة، من التعليم، من كذا. نتمنى أن لا يتم التنسيق ولا يتم أخذ هذه العمالة أو استقلاب هذه العمل إلا من الجهات المرخصة من المكاتب المرخص لها، أي الفئات الخارجية لا يتم التعامل لها، وأتمنى يكون ذلك. شكرا، جزاكم الله خير.
1: بارك الله فيك. شكرا دكتور سيف بن محمد البوسايدي، مستشار وزير العمل للرعاية العمالية، على استجابتكم السريعة.
2: شكرا جزيلا لك.
1: قبل يمكن ساعات قليلة، لكن وجودكم للتوضيح مقدر. شكرا، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
1: إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام، إن شاء الله بعد فاصل قصير سيكون معنا هنا في الاستديو الأستاذ عبد الله بن راشد الخضوري، مدير عام الأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني، للحديث عن ظاهرة نينو وانعكاساتها على سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعينا، وتحية لكل من ينضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. مواصلين معكم المشوار، محطتنا القادمة سنتحدث عن ظاهرة النينو. يمكن البعض لأول مرة يسمع عن هذه الظاهرة أو سمع عنها من بعيد، وهكذا اليوم إن شاء الله سنقف على تفاصيلها بشكل أكبر. وللأسئلة والاستفسارات التي لا زالت تصلنا عن موضوعنا الأول، ستجدون هذا الجزء من الحلقة على قناتنا في اليوتيوب ومنصاتنا الرقمية، بإمكانكم العودة له والتعرف على تفاصيل اللائحة. الآن نرحب مباشرة بضيفنا في الاستديو الأستاذ عبد الله بن راشد الخضوري، مدير عام الأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني. اهلا وسهلا بك استاذ عبد الله.
1: اهلا وسهلا اخي عبد الله، سعيد جدا باللقاء مجددا.
0: يا مرحبا وسهلا،
1: وهي لقاءات متجدده
0: باذن الله.
1: باذن
0: تعالى.
1: الله لقاءات متجدده، وعسى باذن الله ان نفيد المستمعين بهذه المساحة القصيرة، ولكن إن شاء الله تكون مثمرة ومثرية بالمعلومات إن شاء الله.
0: نحن عاد لما نستضيفك أستاذ عبد الله دائما مستمعين ومتابعين أول شيء سألوا عنه شيء أمطار في الطريق قبل لا نأخذ العلوم الثانية.
1: حاليا تشهد محافظة ظفار زخات من الأمطار على ولاياتها المتعددة خصوصا الساحلية، وإن شاء الله توقعاتنا أن تمتد هذه الأمطار على محافظة ظفار خلال هذا اليوم ويوم غدا الاثنين، وفرص قليلة يوم الثلاثاء.
0: نعم.
1: فمبشرات بأمطار متفاوتة الغزارة على محافظة ظفار قادمة من بحر العرب، تدفقات سحب إن شاء الله تكون أمطار متفرغة متفاوتة الغزارة، قد تؤدي إلى تشكل بعض الأودية ومناطق في شمال السلطنة. هناك أيضا بعض التوقعات عبد الله، الحمد لله رب العالمين، على جبال الحجر. طبعا الجبال تأخذ نصيب الأسد في هذه الفترة. إن شاء الله خلال الأيام القادمة بتستمر الأمطار على جبال الحجر بشكل متفرق بين المحافظات ذات الطبيعة الجبلية. محافظة مسقط أيضا هناك مبشرات ما مؤشرات، إن شاء الله على الأسبوع القادم يوم 19 أو 20 30 أو 21 من أكتوبر الأسبوع القادم بعض المؤشرات إلى الآن يحتاج لها تأكيد.
0: نعم، مبدئية.
1: مبدئية أن محافظة مسقط، لأن الجميع يسأل عن محافظة مسقط أيضا من زمان.
0: نعم صحيح.
1: ما كانت فيها أمطار، فبإذن الله هناك مؤشرات.
0: نعم.
1: وعسى يا رب تثبت وتتحقق على الأسبوع
0: الله.
1: القادم يوم 20-21 أكتوبر.
0: الله. هذا يبشر عاد بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة مقارنة بالعام.
1: أكتوبر طبعا أكتوبر.
0: الشتاء يعني.
1: نعم صحيح. أكتوبر طبعا بطبيعة المناخية هو لطيف. لكن هذا الأكتوبر 20
0: لا زال حار،
1: لا زال حار. وكانت التوقعات الموسمية تشير أنه أكثر من معدل حرارة، وبالفعل كان أكثر. قبل يومين سجلت أحد المناطق المجاورة في الإمارات العربية المتحدة سجلت 46 درجة
0: في أكتوبر،
1: في أكتوبر، وهذا أيضا غير معتاد، ويدلنا أيضا أن هناك حرارة وتغيرات مناخية تحصل تدريجيا يعني على كثير من الشهور في سلطنة عمان، أيضا انقلاب موسم الأمطار، وهذا أيضا تحت الدراسة، وهي مؤشرات أيضا لها ما بعدها أيضا في دراسة التوقعات والتأثيرات المحتملة على سلطنة عمان.
0: نسأل الله أن تكون إن شاء الله بشرى خير وأمطار خير وبركة إذا كانت هناك أي تكوينات قادمة. نذهب إذن إلى موضوعنا مباشرة ونسمع عن ظاهرة النينو، ونسمع أحيانا عن تحذيرات ونسمع عن توقعات وهكذا. من الجيد أن نعرف المستمع والمتابع ما هي ظاهرة النينو.
1: صحيح عبد الله، في الأشهر الثلاثة الماضية وحنا كنا نتابع أيضا كل ما يستجد في هذه الظاهرة، نشرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذير عن التأثيرات المحتملة من ظاهرة النينو على عدد من دول العالم. ووصلت المؤشرات لظاهرة النينو إلى درجات حادة جدا ومرتفعة جدا مقارنة بالسجل المناخي التاريخي لهذه الظاهرة. فلذلك نشرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذير لهذه الظاهرة لدول العالم أن تستعد. طبعا هناك تأثيرات مختلفة لكل دولة من دول العالم، وكل دولة مناط عليها دراسة تأثيرات هذه الظاهرة على أجواها المحلية. ولذلك قامت سلطنة عمان ممثلة في المركز الوطني للإنذار المبكر من مخاطر متعددة بهيئة الطيران المدني بدراسة هذه الظاهرة، وهناك عدة دراسات تاريخية عندنا في المركز، ومنها رسائل دكتوراه بحث نعم في هذه الظاهرة، وظهرت أن هناك علاقة غير مباشرة بحدوث هذه الظاهرة مع الأمطار الشتوية التي تحصل عادة مع المخفضات التي تأتينا من الشمال. وهذه تحدث المخفضات من أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير ومارس وإبريل. فلذلك هذه الظاهرة أثبتت الدراسات الإحصائية التي أجريت في المركز الوطني للإنذار المبكر أن هناك علاقة غير مباشرة من خلال زيادة كميات الأمطار المصاحبة للمخفضات الشتوية التي تؤثر على سلطنة عمان من أكتوبر إلى مايو أو إلى أبريل. طبعا حتى نعرف هذه الظاهرة تدريجيا نسهلها للمستمع الكريم. هذه الظاهرة هي عبارة عن ظاهرة تحدث في المحيط الهادئ، وهي علاقة بين الغلاف الجوي والغلاف المائي أو سطح الماء في المحيط الهادئ. تحدث هذه الظاهرة عندما تضعف الرياح التجارية في المحيط الهادئ. الرياح التجارية هي رياح شرقية شمالية شرقية. عندما تضعف هذه الرياح الكتلة المياه الدافئة في المحيط في وسط المحيط وقرب المحيط الهادي، غرب المحيط الهادي أعني في ذلك الفلبين أستراليا الصين، لما هذا غرب المحيط الهادي لما تضعف هذه الرياح تتحرك المياه الدافئة من وسط المحيط الهادي من الشرق من قرب المحيط الهادي اللي هو الفلبين وأستراليا إلى شرق المحيط الهادي. كتل كبيرة من المياه الدافئة تتحرك إلى غرب أمريكا، أمريكا الوسطى، أمريكا الجنوبية اللي هو شرق المحيط الهادي. مع هذا التغير في درجات الحرارة سطح المياه وارتفاعها في هذه الأماكن تنقلب مواضع الضغوطات الجوية من الضغط المرتفع والضغط المنخفض. الحالة الاعتيادية الطبيعية هو وجود ضغط جوي مرتفع على شرق المحيط الهادي ومرتفعات جوية على غرب المحيط الهادي من ناحية الفلبين. عندما تحدث هذه الظاهرة الاستثنائية تنعكس مواقع الضغوطات الجوية، وبالتالي تشهد الأجزاء الغربية من أمريكا الوسطى اللي هو شرق المحيط الهادي وأمريكا الجنوبية أمطار غزيرة جدا بسبب تولد المخفضات الجوية بسبب كتلة المياه الدافئة. وتتولد المخفضات الجوية بشكل كبير جدا. هذه المخفضات عبد الله لتسهيل المعلومة فقط تنتج طاقة حرارية كبيرة من سطح الماء تنتقل إلى وين؟ إلى غلاف الجو. هذه الطاقة الحرارية لما تنتقل على بعد 3 كيلومتر تعمل على تغير في حزام المخفضات الشتوية. هناك بين 25 درجة شمالا إلى 35 درجة شمالا هذا حزام للمخفضات الشتوية. فبالتالي بدل عن يمر الحزام للمخفضات الشتوية على فلسطين، على جنوب تركيا، على شمال سوريا، على شمال إيران، على شمال العراق، ينزل هذا الحزام والمخفضات بسبب الحرارة الزائدة وتغير الرياح إلى شمال شبه الجزيرة العربية. هذه هي الفكرة الفيزيائية وراء التأثير الغير مباشر من ظاهرة النينو على أجوانا. فبالتالي بدل عن تكون المخفضات تذهب إلى شمال إيران، شمال العراق، فلسطين، شمال سوريا، الأردن، لا، تنخفض وبالتالي تأثر أكثر على جنوب سوريا، جنوب الأردن، جنوب العراق، جنوب إيران، وأيضا شمال شبه الجزيرة العربية. فبالتالي حظوظنا في هذه الظاهره، في اثناء وجود هذه الظاهره، حظوظ طيبه. ولذلك لما قارنا مع سجل التاريخ المناخي لهذه الظاهره وجدنا بالفعل في عام 1982-83 كانت ظاهره النينو قويه جدا، وكانت من اكثر السنوات مطرا في سلطنه عمان في الشتاء. شتاء ماطر قوي. في سنه 97-98 معروفة مشهورة هذه السنة بالفيضانات، وكانت ظاهرة النينو قوية جدا.
0: إذن في هذا الارتباط أصبح واضح،
1: الإحصائي واضح.
0: نعم، حتى يعني أفكر بنفس الطريقة التي يفكر فيها المستمع الآن، هل هذا يعني أنه في الوقت الذي تحظى به مناطق معينة بكثافة أكبر للأمطار بسبب هذه الظاهرة هناك مناطق أخرى قد تتعرض لقلة أمطار وجفاف وغيره؟
1: بالضبط بالضبط. بارك الله فيك عبد الله، هذا سؤال مهم. لذلك في الحالة الاعتيادية عدم وجود ظاهرة النينو يكون غرب المحيط الهادئ اللي هو الفلبين وأستراليا والصين أمطار غزيرة جدا في الحالة الاعتيادية، ويكون شرق المحيط الهادئ اللي هو أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية يكون جفاف. جفاف لما بسبب انقلاب المواقع الضغوطات الجوية. طبعا من يجيب لنا المطر؟ يجيب المخفضات الجوية. والمرتفع الجوي يكون فيه انحباس للمطر واستقرار. لذلك عندما تحدث هذه الظاهرة تنعكس الأماكن في الضغوطات الجوية، وبالتالي أمريكا الجنوبية، شرق السواحل الغربية لأمريكا الجنوبية والسواحل الغربية لأمريكا الوسطى والجنوبية تكون فيها أمطار غزيرة جدا. وهذا حنا هذه في هذه الظاهرة تكون يكون عندنا الشتاء أيضا ماطر، لكن في الحالة الاعتيادية يكون الشتاء عندنا جاف أو متوسط.
0: نعم، وفق المؤشرات المتوفرة حاليا لديكم، هل هذا يعني أنه الشتاء القادم؟
1: نعم.
0: يعني اللي نحن مقبلين عليه يمكن بعد أيام أو أشهر قليلة سيتأثر بهذه الظاهرة، وبالتالي من المتوقع أن نشهد أمطار على غير المعتاد في غزارتها؟
1: نعم. طبعا أنا أود أشير قبل الإجابة على هذا السؤال عبدالله، هذا هو سؤال المحك في هذا الأمر في ظاهرة النينو وتأثيراتها علينا. ساعة ثانية ظهرا اليوم نشرنا التقرير الوطني لظاهرة النينو، وبالأسبوع الماضي رسلنا لكافة الجهات ذات الصلة بالإنذار المبكر وبالمخاطر وبالكوارث. رسلنا لأكثر من 35 جهة حكومية وعسكرية وخاصة وهذا التقرير، والآن نشرناه بوضوح لكل الأفراد المجتمع، وهو موجود الآن في منصة إكس على حساب الأرصاد العماني. هذا التقرير يتكون من 20 صفحة، يتكون من 4 أجزاء رئيسية. الأولى، الجزء الأول، التوقعات الموسمية لشتاء سلطنة عمان. ما هي التوقعات الموسمية لظاهرة النينو وأيضا في الشتاء في سلطنة عمان؟ فيعطينا بوضوح ماذا هي مؤشرات. طبعا مؤشرات كلها العلم عند الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يفهم المستمع والمستمعات أيضا أن هذه كلها مؤشرات والعلم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن مبنية على دراسات إحصائية وأيضا علمية. الجزء الأول هو توقعات، الجزء الثاني هي التأثيرات المحتملة من التوقعات. ماذا تشير التوقعات؟ هل ستكون هناك فيضانات؟ هل ستكون هناك أودية تقطع الطريق؟ كلها واضحة.

0: صاحب لمتوسط الأنينو.
1: نعم.
0: الجزء الرابع هو نبذة علمية مبسطة لفهم ما هي هذه الظاهرة. فهذا موجود الآن متاح للجميع في منصة إكس، ويتم تداوله حاليا في للجميع في جروبات الواتساب، وإذا نشرنا في قناة الواتساب للأرصاد الجوي. للعودة إلى سؤالك، ما هي التأثيرات المتوقعة لهذه الظاهرة على سلطنة عمان خلال الأشهر القادمة؟ كما ذكرنا هناك علاقة إيجابية غير مباشرة، لما تكون هذه الظاهرة موجودة يكون الشتاء عندنا خصب، وهذا بناء على السيناريوهات اللي وردناها في التقرير نفسه. فلذلك توقعاتنا للشتاء القادم الممتد من أكتوبر الآن، هي شتاء، حنا الشتاء يبدأ عندنا شهر 12 ويمتد إلى شهر 1 إلى متوصف 2 تقريبا ولنهاية 2، ولكن المخفضات الشتوية التي تجينا من الشمال تبدأ من أكتوبر. فلذلك وضعنا توقعات من أكتوبر إلى مايو. أكتوبر توقعاتنا يكون فيه يعني أمطار خلال الفترة القادمة أيضا، كذلك نوفمبر وديسمبر توقعات أكثر من المعدل للأمطار، كذلك الحرارة تكون أكثر من المعدل، يعني ستكون باردة ولكنها يعني الحرارة تكون يعني أكثر من المستويات الطبيعية. نتوقع موجات البرد تبدأ عندنا من منتصف 12، من في شهر 12 تبدأ موجات البرد، تزداد في شهر 1 بإذن الله. الآن هذا الشتاء الخصب ماذا يوحي لنا للمستمع البسيط الكريم وبمعلومة سهل مبسطة؟ نتوقع من هذه المخفضات أن تكون أكثر حدة للأمطار هطولا، وكذلك ممكن تستمر لعدة أيام. فبالتالي نزول الأودية في هذه المخفضات ممكن أن يكون بعض الأحيان بشكل جارف، وبالتالي تكون المخاطر المرتبطة بهذه العواصف وهذه المخفضات القوية التي ممكن تمتد لعدة أيام وبحدة كبيرة أن تكون هناك بعض المخاطر. لذلك تم إصدار هذا التقرير وإرساله إلى 30 جهة مرتبطة بالمخاطر وبالكوارث، ليس فقط يعني عامل ربكة لا، ولكن حتى يتم الاستعداد للأمثل، لمثلا للسدود أو للبلديات أو للمحافظين، أرسلنا للمحافظين وللمحافظات أيضا يكون عندهم علم أن هناك شتاء ممكن أن يكون خصب يصاحبها أمطار غزيرة، بعض الأحيان يكون فيضانات، وبالتالي يكون الاستعداد الحمد لله موجود. تحققت عبد الله، تحققت بأمر الله سبحانه، ما تحققت تبقى هي مؤشرات ذات صبغة علمية وإحصائية لا نستطيع أن نتجاهلها، وبالتالي أدينا إحنا عملنا كمركز وطني للإنذار المبكر بشكل مسبق أيضا بتنبيه الجميع والاستعداد المبكر للتعامل مع مثل هذه الحالات. طبعا الآن من خلال الدراسات الإحصائية لهذه الظاهرة أثبتت أن شهر 2 فبراير ومارس وإبريل هي الأوفر حظا، هي الأوفر حظا والأكثر غزارة للأمطار. فبالتالي ننتظر ونشوف إن شاء الله خلال الفترة القادمة كيف ستولي إليه التوقعات.
1: نحن طبعا فتحنا مباشرة التقرير المنشور أمامنا الآن، ويوضح طبعا توقعات الهطول المطري ووزعتوها على الأشهر بشكل واضح، أكتوبر نوفمبر ديسمبر، وهناك درجات للون الأخضر ما بين الفاتح والغامق، دلالة
0: الأخضر هو خصب،
1: هو خصب يعني
0: البني البني والرمادي هو جفاف.
1: يبدو أن التأثيرات أكثر على المناطق الشمالية.
0: بالضبط.
1: نعم، المناطق الشمالية.
0: هذا يعودنا على سبب ذكرت أنا في بداية الحديث أن المخفضات الشمالية تنزل، لكن لا تنزل إلى جنوب الوسطى والوسطى في الظفار والوسطى.
1: نعم، طبعا أنت ذكرت أنه الزيادة ستكون أكبر في الأشهر من مارس إلى مايو.
0: نعم.
1: والنسبة هذه يجب أن نقف،
0: الزيادة ستكون من فبراير ومارس وإبريل.
1: نعم.
0: هذه الأشهر إحصائيا كانت الأفضل حظا إحصائيا.
1: نعم.
0: إحنا الآن نتكلم عن بيانات مناخية ضخمة تمتد إلى 50 سنة، وكيف تعاملت هذه البيانات مع ظاهرة النينو، واستخلصنا نتائج متعددة هذه البحوث العلمية والدراسات. فبراير ومارس وإبريل هي الأوفر حظا في سنوات النينو وظاهرة النينو لما تحدث.
1: نعم، لكن هنا من مارس إلى مايو زيادة في الهطول المطري بنسبة 54% مقارنة بالمعدل، وهذه نسبة كبيرة جدا يعني،
0: كبيرة حسب الإحصائيات،
1: حسب الإحصائيات مقارنة طبعا بسبتمبر إلى نوفمبر 20%
0: بالضبط،
1: ومن ديسمبر إلى فبراير 31%.

0: مقارنة
1: بالضبط
0: بالمعدل.
1: بارك الله فيك، وهذه
0: نعم
1: هي بشكل واضح ايضا في التقرير ومتاح للجميع وبلغة سهلة مبسطة فيها يعني شرح بالكلمات وفيها ايضا الجرافيكس والخرائط.
0: نعم طبعا من الوهلة الأولى هذه أشياء مبشرة
1: نعم
0: يعني بالخير، وهذه الظاهرة يعني انعكاسها علينا يعني جيد في زيادة الأمطار،
1: أمطار
0: لكن من الجيد أنه نزيد توضيح أنه رغم كل هذه المؤشرات الإيجابية في زيادة الأمطار، إلا أنه كذلك تأثيرات هذه الأمطار علينا من المراحل التاريخية السابقة لا
1: صحيح
0: يستهان
1: لا
0: فيها،
1: يستهان به.
0: ويعني سبحان الله أحيانا حتى تكون تأثيراتها أكثر عن الحالات المدارية يعني.
1: بالضبط بارك الله فيك،
0: جيد يعني زي التوضيح.
1: ضربت على الوتر الحساس. الآن هي مبشرات خير، ولكن خلال الفترات السابقة المخفضات مثل هذه الظواهر ومثل هذه التوقعات أصبحت يعني نوعا ما تشكل عبء على يعني على محافظات السلطنة. شهدنا مخفض المسرات،
0: نعم
1: شهدنا مخفض الهمايل، شهدنا مخفضات عديدة حالات مدارية. وما لاحظناه يا عبد الله هناك تفاوت يعني بين الاستجابة. فكثير من الأحيان الحمد لله هناك استجابة طيبة من
0: نعم
1: أفراد المجتمع بياخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون في مثل هذه المخفضات يعني والأودي وعبور الأودية. ولكن أيضا يجب أن نقول بشكل واضح وصريح، هي مباشرات وهي أمطار خير وبركة، ولكن كثير من الأحيان التصرفات وأيضا عدم الوعي بالمخاطر المرتبطة بهذه سواء كانت طبيعية أو كانت فردية. بعض الأحيان مخاطر طبيعية هي لا تلوم فيها الفرد، يعني
0: نعم
1: هو في بيته ويمتد عليه
0: نعم
1: الوادي، فهو ما هو المسؤول يعني ما هو، ولكن يجب أن يكون الفرد واعي. عبد الله الفرد
0: نعم
1: يكون يجب أن يكون واعي. لذلك من هذا المنبر من خلالكم ننبه للجميع أفراد المجتمع، هذه مبشرات خير وأمطار خير ورحمة، مثل سنوات الزمان في الثمانينات والتسعينات كانت أمطار غزيرة،
0: نعم
1: ولكن الحمد لله كانت أثارها قليلة. فنتمنى بإذن الله أن تكون هذه السنة أو هذا الشتاء بإذن الله أمطار غزيرة وأثارها قليلة، وهذا بإيدنا. ولذلك هذا التقرير الآن اللي بإيدك راح مبكرا للجهات المعنية والمرتبطة بالإنذار المبكر، المنظومة الوطنية للإنذار المبكر، حتى يكون كل واحد يعمل من جانبه
0: نعم
1: ويتخذ الإجراءات الصحيحة بشكل مبكر في كيف حنا نستطيع أن نقلل من التأثيرات السلبية من هذه التوقعات.
0: نعم
1: وحنا أيضا سنكون أيضا متواصلين بشكل مباشر، المركز الوطني للإنذار المبكر
0: نعم
1: سيكون كل حالة إذا حصلت سيكون هناك عندنا سياسة الآن واضحة. قبل 5 أيام نذكر الخبر، ثم 3 أيام نبدأ سلسلة التحذيرات، ولكن الخبر المسبق يكون قبل 5 أيام إذا كان المخفضات طبعا قوية. أما المخفضات البسيطة مثل هذه 3 أيام حنا نعلن عنها
0: نعم
1: يعني.
0: نعم
1: فأيضا في دور كبير للمركز والمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة من خلالكم أيضا يعني نشيد بهم. هناك منظومة متكاملة يا عبد الله، سلطنة عمان تراها رائدة في مجال الإنذار المبكر، تجربة رائدة تطلب منا عرضها في عدد من الدول، تبغى هي الوفيات. فآخر الحالات الجوية زادت الوفيات في مخفض المسيرات، سجلنا أكثر من 17 وفاة،
0: عدد
1: مخفض واحد
0: كبير. نعم
1: عدد كبير. بعض إعصار شاهين ما سجلناها، إعصار شاهين لم نسجل هذه العدد الوفيات. فبالتالي بإذن الله بتكاتف الجميع والوعي، التوعية،
0: نعم
1: الوعي، رفع الوعي لدى الفرد، هو صمام الأمان،
0: نعم
1: هو صمام الأمان.
0: صحيح. أيهما أكثر خطورة، عندما تنزل كميات كبيرة من الأمطار في وقت قصير
1: صحيح
0: وتنتهي،
1: نعم
0: أو تستمر لمدة يعني أطول؟
1: بالضبط بالضبط. هي الأخطر العواصف الرعدية الضخمة أو ما يسمى بالسوبر سيلز أو الخلايا الفائقة، مثل ما حدث في المضيبي، سحابة رعدية لمدة ساعة تنتج هطول لمدة سنة. احنا المعدل السنوي عندنا 100 سنة 100 ملم.
0: هذا أخطر علينا.
1: سحابة المضيبي هذيك نزلت أكثر من 92 ملم في ساعة،
0: في ساعة.
1: في ساعة يعني معدل سنة. الآن لماذا هذا أخطر؟ نسبة هطول وسرعة هطول المياه الأمطار تكون أعلى بكثير من معدل امتصاص التربة للمياه، فكأنك تصب الماء على سطح أملس، إيش بيصير؟
0: فجريان جارف،
1: جريان جارف قوي، وأيضا منطقة محددة، منطقة
0: نعم.
1: صغيرة لا تتعدى 2-3 كيلومتر.
0: نعم.
1: الأمطار اللي تستمر لعدة أيام أيضا خطيرة إذا كانت الأمطار غزيرة، مثل ما حصل في مخفض المسرات، كم يوم؟ 4 أيام.
0: نعم.
1: وبالتالي شهدت الظاهرة في عبري فيضان السد، صح؟
0: نعم.
1: ولكن كانت الأمطار متوسطة، ولكن فاض السد بعد عدة أيام، وبالتالي هذا أيضا يشكل خطر على المنظومة الوطنية، وأيضا يتم مراقبته ومتابعته حتى لو كانت الأمطار متوسطة، هذا إذا كان استمر لعدة أيام.
0: طبعا نحن نشكركم على هذا الملف، لأنه هذا الملف كذلك في أرشفة يعني لحالات قديمة. أنا لفتني المؤشر هذا اللي سجلتوه في 97، طبعا مواليد 97 تبع عمرهم قرابة 30، يعني هذا موضوع قديم عليهم، فاللي كان ملحق على 97 يعني ترى قديم يعني شوية، لكن عندك ذكريات.
1: صحيح.
0: إيش صار في 97؟ لأنه هذه القفزة في كمية الأمطار المسجلة
1: في
0: مقارنة بسنوات أخرى،
1: الأشهر في مارس وفبراير وفي يعني أشهر معين أيضا.
0: نعم.
1: 97-98 عبد الله من أكثر السنوات أمطارا في السلطنة، بعد 82-83.
0: نعم.
1: وهذه من سنوات النينو القوية جدا. نفس الشيء 82-83 من سنوات النينو القوية جدا، نفس المؤشر الآن.
0: أيوة.
1: نفس المؤشر. 97-98 حصلت فيضانات عارمة وسجلت في التلفزيون مقارنة من 82-83. وحصلت أمطار فاقت أكثر من 200 ملم، 150 ملم، وسجلت لعدة أيام. وبالتالي ولكن الحمد لله في 97-98 كانت الكثافة السكانية أقل من الآن، وأيضا كانت الأودية في مسارها، يعني الأودية مثل الأحواض التي تجمع المياه ثم تنقلها إلى البحر. الآن شوي بدأت أيضا الكثافة العمرانية تنزل على وتتعدى شوي على مجاري الأودية نوعا ما، وبالتالي أصبح الخطر أكثر. ما حصل في عبري، ما حصل في يعني في صحار، صحم صحار في 22 أو 23 في مخفض قوي جدا أيضا، ودخل على مناطق لم يوصلها الأودية، ضاقت الأودية عبد الله، وبالتالي زادت سرعة الجريان، وبالتالي زادت سرعة التدفق، وبالتالي انتشار المياه على ضفاف الأودية زاد. هي لم المخفض هو ولكن التأثيرات المصاحبة للمخفضات بدأت تكون بشكل أوضح خلال السنوات الماضية، ولذلك جاء تخطيط المدن. الآن كل محافظة فيها تخطيط المدن، وهناك دراسات استشارية كبيرة جدا تجري حاليا، والحكومة باذلة جهد في هذا. أنا يعني وأنا غريب من هذا الأمر، باذلة جهد في تخطيط مرة أخرى للمدن ومساحات الأودية من خلال إنشاء السدود. الآن الحمد لله تم توقيع اتفاقية قريبا، يعني نشيد بالجهود الزملاء في السدود، سدود كثيرة الآن في مرحلة البناء، وبالتالي هذه بإذن الله ستعمل على تخفيض التأثيرات المصاحبة أيضا لهذه الأمطار. عسى إن شاء الله تنجز قريبا، وتكون أيضا منظومة الإنذار المبكر بجهاتها المتعددة مستعدة لمثل هذه المخفضات. طبعا الأمطار ستستمر والعاصير ستستمر، فلذلك انتباهنا لهذا الأمر وزيادة المرونة، ما نسميه بالمرونة، مرونة المدن واستجابتها لاستيعاب تأثيرات مثل هذه الظواهر الجوية هو مهم جدا لرفاهية المجتمع. رؤية عمان 2040 في المقام الأول جاءت للاهتمام بالإنسان والمجتمع، الإنسان والمجتمع. لا الوطن لا يملك أكثر من أهمية حفاظ على الإنسان، وهذه هي جزء من رفاهية المجتمع.
0: نعم. قبل لا نختم الأستاذ عبد الله، لأني شفت مجموعة من الرسائل، فقط حتى لا يكون يعني الفهم يذهب في مسار آخر، لأن تعرف البعض ينضم لك بالاستماع يعني بعد متأخر. ما ركب السيارة وهكذا.
1: نعم، نعم، نعم.
0: البعض مستغرب يقول كيف توقعات أمطار حال شهر يعني يمكن مايو
1: وأبريل. صحيح.
0: نحن نتكلم الآن عن قراءتنا مستمعين الكرام لظاهرة النينو
1: ومعدلات
0: وربطها بسياقات تاريخية.
1: صحيح.
0: وأرقام تاريخية ما نتحدث مثل الأي يعني متعودين علينا. أنتم جزاكم الله خير في الأرصاد دائما أول ما ترصدوا حالا نتواصل معكم وتشرحوا لنا. لا هذا موضوع مختلف. مختلف
1: مناخي هو
0: موضوع مناخي.
1: هذا أنا جاتني أسئلة وين الأمطار في أكتوبر؟ هو عبارة عن موسم مناخي معدل معدل الأمطار من أكتوبر إلى مايو أكثر من المتوسط وسيكون خصب. هل بالتحديد أكتوبر نوفمبر؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى العلم، ولكن المؤشرات اللي عندنا أن أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ستكون أكثر من المعدل. متى سيحصل؟ أمر عند أمر الله. الآن في مخفضات قادم إلى سلطة الرحمن عندنا، هذا المخفض في ظفار وأيضا في الشمال، وأيضا مثل ما ذكر في بداية الحلقة هناك مبشرات ومؤشرات فقط إلى الآن مبدئية أن محافظة مسقط ممكن أن ينزل فيها بعض الأمطار يوم 20 و21 أكتوبر. هذه ممكن تحدث وممكن تختفي، لأن في تحديثات في اليوم مرتين، لكن بس هي مؤشرات وعسى يا رب تتحقق وأمطار خير وبركة.
0: جزيل الشكر والتقدير لكم. هذه الجهود مهمة جدا لأنها تمثل مدخلات يمكن لاشتغال كثير من الجهات الحكومية والمحافظات
1: والخاصة، شركات الخاصة
0: والنفطية
1: والصناعية.
0: يعني تعرف البعض حتى يربط مثل هذه التنبؤات وهذه القراءات في الجانب الاقتصادي طبعا. في يعني اهتمام أكبر بموضوع التأمين، موضوع مواقع بعض المشاريع،
1: عرض وطلب النفط والغاز،
0: يعني أمور كثيرة يعني مرتبطة في حياتنا وفي اقتصادنا وفي بيئتنا بمثل هذه التقلبات. أنا شاكر لك جزيل الشكر على هذه التوضيحات الدقيقة الأستاذ عبد الله، إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
1: شكرا جزيلا. أنا أود أشكركم عبد الله. مثل هذه اللقاءات هي الهدف، مثل ما قلت لك صمام الأمان هو رفع الوعي، صمام الأمان لانخفاض تأثيرات وتكلفة على الإنسان وعلى الاقتصاد هو الوعي. الوعي لدى متخذ القرار، أولا متخذ القرار يجب أن يكون واعي بالتأثيرات، وبالتالي سيقرر وسيعمل على خفض التكاليف وخفض التأثيرات بشكل فيما يناسب جهته. الأمر الآخر الوعي لدى الفرد، المجتمع الفرد المواطن والمقيم، كلما كان هذا واعي بالتأثيرات وبالأمطار أيضا حنا الحمد لله أدينا عملنا، فبالتالي أيضا هذا مهم. ومن خلالكم هذه نشيد أيضا فيكم وبالجهود وزارة الإعلام، يعني هي الجسر التي يوصلنا دائما للمجتمع. الآن المركز الوطني لإنذار المخاطر المتعددة له عن قنوات متعددة، حتى الخدمات التنبؤات أصبحت مختلفة، فيها الجرافيكس، فيها الموشن جرافيك، بدينا تصوير فيديو 45 ثانية، بدينا جرافيكس، بدينا المؤشرات الدوكيومنتس هذه التقارير المكتوبة، وأيضا بشكل ملخص بشكل سهل. عندنا قناة الواتساب، عندنا الموقع الإلكتروني، مركز أرصاد إلكتروني موجود تحت، يعني بس يدخل عليه، وحتى التحذيرات لكل 5 كيلومتر، التحذيرات موجودة مرسومة لكل 5 كيلومتر، ليس فقط توقعات، هي توقعات تأثيرات وإرشادات السلامة، 3 أجزاء باللون الأصفر، باللون الأزرق الفاتح، باللون الأصفر، ثم اللون البرتغالي، ثم اللون الأحمر اللي هو التحذير. فهو موقع كبير. عندنا قناة الواتساب، عندنا أيضا المباشر، الاتصال المباشر من خلالكم أيضا القنوات الإعلامية عبد الله، وأيضا داخلين بإذن الله نسعى أن ندخل في الإنستغرام، نسعى أن ندخل في الإنستغرام خلال الفترات القادمة، ويكون أيضا لنا حضور في الإنستغرام بحيث الانتشار، سرعة الانتشار بإذن الله. وأيضا التحسين والتطوير مستمر بإذن الله، وعسى يا رب تكون أمطار خير وبركة
0: بإذن الله تعالى،
1: ونسأل الله السلام للجميع.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك عبد الله بن راشد الخضوري، مدير عام الأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني، وشكر موصول لكم مستمعينا على متابعتكم وتفاعلكم معنا. هذا الجزء من حلقة اليوم لحاله ستجدوه على قناتنا في اليوتيوب وعلى منصاتنا الرقمية، وحتى على وسائل التواصل الاجتماعي زميلنا مهلب راح يقتطع لكم الأجزاء الهامة اللي توصل لكم المعلومة بشكل سريع للتعرف أكثر على ظاهرة النينو وكذلك تأثيراتها على سلطنة عمان خلال الأشهر القادمة وفق المؤشرات المبدئية. لكم منا أجمل التحايا مستمعينا، نلقاكم غدا في نفس الموعد. تقبلوا منا أجمل التحايا فريق العمل عبد الله السعيدي في التقديم وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعينا بأطيب تحية ونقدم لحضراتكم الفترة الإخبارية الثانية، نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين، ويهنئ حفظه الله جلالة ملك إسبانيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
1: اجتماع إقليمي يبحث في مسقط إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية.
0: التوقيع على 4 اتفاقيات في قطاع الصناعات الدوائية في ختام مشاركة سلطنة عمان في معرض الصناعات الدوائية بمدينة ميلان الإيطالية.
1: ورغم مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار، الاحتلال يصعد من انتهاكاته في غزة والضفة الغربية.
0: إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. تسلم الرسالة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وذلك خلال استقباله اليوم سعادة إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته لهذا البلد الصديق استمرار التقدم والازدهار، وللعلاقات الطيبة بين البلدين التوسع والنمو على مختلف الأصعدة.
0: ناقش المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الأول للعام الجاري عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل القضائي والعدلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. كما استعرض الاجتماع كذلك عددا من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والوظيفية لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء النيابة العامة، إلى جانب مستجدات العمل القضائي وتطوير القوانين وتحسين جودة الخدمات القضائية بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة العدلية وصون الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة. ترأس الاجتماع معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
1: استضافت هيئة الطيران المدني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي للشرق الأوسط الاجتماع الثامن لفريق تنفيذ تعزيز السلامة واجتماعات المنسقين الوطنيين للرصد المستمر. وتناقش الاجتماعات عددا من الموضوعات المرتبطة بأداء السلامة الجوية وأولوياتها في إقليم الشرق الأوسط، إلى جانب استعراض التقدم في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية.
2: في أجواء لا تقبل الخطأ وسلامة لا تحتمل التأجيل، تضع سلطنة عمان أمن الطيران وسلامة المسافرين في مقدمة أولوياتها عبر منظومة رقابية تعمل بصورة مستمرة ومتابعة آنية لمتطلبات السلامة وتطبيق المعايير الدولية في مختلف جوانب الطيران المدني. نهج يعكس أن سلامة الأرواح مسؤولية راسخة ويقظة دائمة وثقة تصان مع كل رحلة من لحظة الإقلاع حتى الوصول. ولمناقشة الموضوعات المرتبطة بأداء السلامة الجوية وأولوياتها في إقليم الشرق الأوسط، تستضيف هيئة الطيران المدني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي للشرق الأوسط الاجتماع الثامن لفريق تنفيذ تعزيز السلامة واجتماعات المنسقين الوطنيين للرصد المستمر بمشاركة ممثلين عن عدد من دول إقليم الشرق الأوسط ومنظمة الطيران المدني الدولي الاتحاد الدولي للنقل الجوي. راوية بنت ناصر العدوي مدير عام المديرية العامة للطيران المدني بهيئة الطيران المدني متحدثة لإذاعة سلطنة عمان.
3: احنا نعتبر هذه الاجتماعات هي فرصة لتبادل الخبرات، فرصة ان احنا نشارك خبراتنا مع الدول، نشوف ايش الممارسات، التوصيات، الآليات الجديدة خاصة في التعامل مع بيانات السلامة، في التعامل مع آلية مخاطر السلامة. فاحنا نشوف هذا الاجتماع بلاتفورم ان احنا نتشاور ونتشارك ونعرض عدد من أوراق العمل والعروض اللي تقدمها الدول، يعني تشارك تجربتها مع بقية الدول في الشرق الأوسط.
2: الاجتماعات تناقش عددا من الموضوعات المرتبطة بالسلامة الجوية وأولوياتها ومتابعة تنفيذ مبادرات تعزيز السلامة المدرجة ضمن الخطة الإقليمية للسلامة الجوية للشرق الأوسط، إلى جانب استعراض التقدم في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية وبرامج الدولة للسلامة. المهندس مشهور البلوي الخبير الإقليمي لسلامة الطيران بمنظمة الطيران المدني الدولي متحدثا لإذاعة سلطنة عمان قائلا:
4: سلطنة عمان بصراحة يعني من الدول التي يعني شهدت تطورات ملموسة جدا في قطاع الطيران، وخاصة لمعايير الامتثال للمعايير الدولية من المنظمة الدولية للإيكاو، وقد أثبتت يعني بما لا يخفى على الجميع يعني مستوى النجاح يعني في الإطار تطوير السلامة والملاحة الجوية، يعني سواء على المستوى الدولي أو حتى على المستوى الإقليمي.
2: الاجتماع الإقليمي يتضمن حلقات عمل تتضمن تقديم عروض حول تطوير برامج الدولة للسلامة وتنفيذها واستعراض أفضل الممارسات والتحديات، إلى جانب مناقشة الرقابة على برامج الدولة للسلامة ونظم إدارة السلامة.
5: يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط.
0: وقعت سلطنة عمان 4 اتفاقيات في مجال الصناعات الدوائية، وذلك في ختام مشاركة الجناح العماني في معرض الصناعات الدوائية بمدينة ميلان في الجمهورية الإيطالية. وتعكس هذه الاتفاقيات توجه الحكومة في تأسيس تجمعات صناعية متخصصة للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والخاصة والمدن الصناعية.
6: لاستقطاب الاستثمارات المتخصصة في الصناعات الدوائية بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية، وقعت سلطنة عمان 4 اتفاقيات في هذا القطاع، وذلك في ختام مشاركة الجناح العماني في معرض الصناعات الدوائية بمدينة ميلان في الجمهورية الإيطالية. سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ورئيس الوفد العماني المشارك في المعرض:
7: طبعا خلال لقاءاتنا السابقة وخلال لقاءاتنا في الأيام هذه مع كثير من الشركات الإيطالية والشركات العالمية اللي موجودة في هذا المعرض، نعتقد أن هناك فرص لسلطنة عمان لإقامة مصانع أدوية ومصانع طبية ومستلزمات طبية. الآن حاليا سلطنة عمان تشجع إقامة الصناعات الدوائية، وأيضا حرص الحكومة الرشيدة على إعطاء الاستثمارات الدوائية الحافز اللازم لإنجاح مشاريعها في سلطنة عمان.
6: وتضمنت الاتفاقية الأولى إنشاء مصنع لإنتاج أدوية الأورام بمدينة ريسوت الصناعية بين شركة ظفار للصناعات الدوائية وشركة هيدروجين للأدوية السرطانية من جمهورية العراق، بينما شملت الاتفاقية الثانية مذكرة التفاهم للتعاون والتكامل الصناعي الدوائي بين شركة ظفار للصناعات الدوائية وشركة فيليكس للصناعات الدوائية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات التكامل الصناعي. لبنى بنت محمد الحارثي مديرة دائرة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:
8: مشاركة صادرات عمان في معرض CPHI بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة طبعا جاء في إطار التكاملية لمشاركة السلطنة كجناح وطني ضمن المعارض الدولية المشاركة في هذا المعرض المهم في القطاع الصحي والصناعات الدوائية والمنتجات المرتبطة فيه، فهي فرصة للشركات العمانية أن تكون متواجدة وتعرف بمنتجاتها وجودة المنتج العماني ومدى تنافسيته بالنسبة للمنتجات العالمية الأخرى.
6: وتضمنت الاتفاقية الثالثة مذكرة التفاهم لتبادل ملفات الأدوية ونقل التكنولوجيا الدوائية بين الشركة الوطنية لصناعات الأدوية وشركة سانا فارما من المملكة الأردنية الهاشمية، فيما هدفت الاتفاقية الرابعة إلى نقل تكنولوجيا تصنيع دواء عماني مخصص لعلاجات السكر الحديثة من سلطنة عمان إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. دكتور وسيم حمد، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة فيليكس للصناعات الدوائية.
9: من عمان إلى العالم في معرض الدواء الأكبر عالميا في إيطاليا CPHI، هذه المشاركة الرائعة تعكس قيمة وقدرة الصناعات الدوائية العمانية، هي خطوة أولى تنقل الصناعة الدوائية العمانية من مستوى المحلية والإقليمية إلى المستوى العالمي، ونتمنى أن تكون هذه المشاركة بداية مشاركات متعددة تتكرر مرارا لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية نستطيع فيها أن نأخذ عمان من المحلية إلى العالمية لتكون منصة صناعية دوائية للإقليم والعالم.
6: وتتكامل الاتفاقيات الموقعة مع التوجه نحو تأسيس تجمعات صناعية متخصصة للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، بما يدعم بناء سلاسل قيمة محلية وإقليمية والإسهام في تعزيز الأمن الدوائي وتنويع القاعدة الإنتاجية في سلطنة عمان.
1: انطلقت اليوم في مسقط أعمال الاجتماع الرابع لمجلس الابتكار الرقمي التابع لتحالف الابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية بمكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات. الاجتماع الذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات يأتي في إطار تعزيز حضورها في الحوار الدولي حول مستقبل الابتكار والتحول الرقمي وإبراز التجارب والمبادرات الوطنية وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين في تطوير منظومات الابتكار وريادة الأعمال بما يدعم مستهدفات الاقتصاد الرقمي ورؤية عمان 2040.
0: تحت شعار الوقف والتنمية الوقفية، بدأت في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة فعاليات الأسبوع الوقفي الخليجي الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. حفل الافتتاح تضمن معرضا مصاحبا للمؤسسات الوقفية والتمويلية ووثائق ومحفوظات لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
10: في مسار يعزز استدامة العطاء ويرسخ دور الوقف شريكا في التنمية الوطنية، انطلقت بولاية عبري بمحافظة الظاهرة فعاليات الأسبوع الوقفي الخليجي الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تحت شعار الوقف والتنمية الوطنية، متضمنا مبادرات وقفية جديدة وبرامج علمية وتوعوية تستهدف تعزيز ثقافة الوقف وتوسيع أثره المجتمعي. وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم تحت رعاية سعادة الطاهر بن مبخوت جنيبي محافظ الظاهرة تدشين 4 مؤسسات وقفية في ولايات عبري وينقل وضنك ونيابة حمراء الدروع بولاية عبري في خطوة تعزز حضور المؤسسات الوقفية وتدعم دورها في خدمة المجتمع. المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري عضو مجلس الدولة والذي ألقى ورقة عمل،
11: تحدثت في تلك الورقة عن إجابة لسؤال مهم وهو كيف يمكن للوقف أن يسهم في التنمية المحلية. التوجه الآن في الخطط الخمسية التي تستجيب وتتساوق مع رؤية عمان 2040 إلى توسيع صلاحيات المحافظات وزيادة موازنات تنمية المحافظات، هذا الإنماء المحلي كيف يمكن للوقف وللمؤسسات الوقفية أن تدعم هذا المسار وأن تكون جزءا من أن تدعم الاقتصادات المحلية، أن تساهم في مزيد من توفير فرص العمل، كذلك اقتصاديات المجتمعات المحلية كيف يمكن وهي قريبة. ميزة هذه المؤسسات الوقفية أنها قريبة من المجتمع.
10: وعلى صعيد التعاون المؤسسي، شهد الافتتاح توقيع مذكرات تعاون بين مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية الخاصة وإدارات الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظات الظاهرة والشمال الباطنة والشمال الشرقية لتنفيذ برنامج يعزز الوعي بأهمية الوقف ويشجع المبادرات الوقفية المجتمعية.
12: سيف بن سالم البوسعيد، رئيس تنفيذي مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية، لأجل تقديم مجموعة من البرامج لتعزيز الوعي الوقفي بحيث يتم يعني تنمية مهارات العاملين في الوقف، وكذلك أيضا محاولة يعني طرح ما يدعم استثمار الوقفي، لأن الأوقاف بحاجة إلى تنمية ووصولها بحاجة إلى استثمار. وبالتالي من ضمن محاور التدريب قضية الفرص الاستثمارية للوقف، هذه الفرص المتاحة قد تكون فرص في ما يخص الأوراق المالية، أدوات الاستثمار المالي المتوافقة مع الشريعة، أو في جوانب أخرى تدعم الوقف وتدعم تثميره.
10: وفي محور يبرز اتساع المشاركة المجتمعية، تحضر المرأة العمانية ضمن أجندة الأسبوع من خلال ندوة متخصصة تسلط الضوء على إسهاماتها في العمل الوقفي ودورها في ترسيخ قيم التكافل والعطاء المستدام. الدكتورة بدرية بنت علي بن الوليد الهنائية باحثة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
13: أشارك يعني في مسارين، المسار الأول اللي هو الركن التعريفي بدليل حوكمة المؤسسات الوقفية العامة والخاصة. طبعا احنا عندنا مبادرة انه نعرف المجتمع، لكي نكسب ثقة المجتمع لابد يعرفوا انه هذه الاوقاف ما متروكة سدى، وانما هناك حوكمة مضبوطة في الاستثمار في ادارة المجالس والاعضاء. فبالتالي لما يكسب هذه الثقة المجتمع، لما يكسب هذه الثقة تزيد الموارد وعدد الواقفات.
10: كما تضمن حفل الافتتاح المعرض المصاحب الذي ضم مشاركات مؤسسات وقفية وتمويلية ووثائق ومحفوظات لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ويتضمن الأسبوع العديد من الفعاليات والمحاضرات والندوات المتخصصة في الوقف. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الظاهرة.
1: مستمعينا الكرام، فترتنا الإخبارية الثانية لازالت متواصلة من إذاعة سلطنة عمان. نعود ونذكركم بأبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين، ويهنئ أيده الله جلالة ملك إسبانيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
1: اجتماع إقليمي يبحث في مسقط إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية.
0: التوقيع على 4 اتفاقيات في قطاع الصناعات الدوائية في ختام مشاركة سلطنة عمان في معرض الصناعات الدوائية بمدينة ميلان الإيطالية.
1: ورغم مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار، الاحتلال يصاعد من انتهاكاته في غزة والضفة الغربية.
0: أهلا بكم من جديد. افتتح في متحف عمان عبر الزمان بمحافظة الداخلية ملتقى تعزيز الصحة المدرسية، الذي يستعرض أبرز المبادرات الصحية المتعلقة بنشر ثقافة الجودة والابتكار. جرى خلال الملتقى تدشين النسخة الثالثة من مشروع غرس الذي يعنى بتعزيز السلوكيات الصحية في المدارس.
14: استعرض الملتقى المبادرات الصحية الهادفة إلى نشر ثقافة الجودة والابتكار في خدمات الصحة المدرسية، وتحفيز الكوادر على تقديم مبادرات وحلول عملية تسهم في تطوير البرامج الصحية وتعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين الصحي والتعليمي. سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، راعي المناسبة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
15: وهو فعلا رسالة حقيقية لنا جميعا، يعني في سواء قطاع الصحة أو القطاعات الحكومية الأخرى والخاصة كذلك وأفراد المجتمع، إن الصحة فعلا مسؤولية الجميع، وإن الصحة في المقام الأول من خلال يعني تعزيز السلوكيات الصحية والممارسات الصحية بين أفراد المجتمع، وكذلك وضع الخطط الاستراتيجية بما يخدم الحفاظ على الصحة أولا، ثم التعامل في المقام الثاني مع المرض لا قدر الله إذا حصل.
14: وجاءت المبادرات الصحية للملتقى لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية للطلبة والمجتمع المدرسي، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة ومستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 في مجالات الابتكار والتطوير المؤسسي.
16: كنت محمد الجابري، أحد منظمين الملتقى تعزيز ومن فريق عمل مبادرة غرس،
17: طبعا هذا العمل هو رحلة من التعاون والعطاء، تجسد فيه أفكار مبدعة ومبادرات ملهمة انطلقت من واقع المدارس واحتياجاتها الصحية، وسعت إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام في الطلبة والمجتمع المدرسي.
18: ريم علي حمدان سعيد النابي، ممرضة الصحة المدرسية. شعوري لا توصفه الكلمات، وفرحتنا أكبر من الحروف بحصولي على منصة الرواء الصحية على المركز الأول في مبادرة الابتكارية. منصة تفاعلية مبتكرة صحية فيها مختلف من متنوعة من البطويات والقصص والفيديوهات والألعاب في متناول الطلبة.
19: عبد الحميد سعيد عامر الشماخي من ولاية بهلة. طبعا شاركت اليوم في مبادرة غرس بمبادرة اسمها صحتي بيدي، الجواز الصحي المدرسي. حصلت عليه في المركز الثاني. هذه المبادرة تختص بطلاب ذوي الحالات الخاصة، الأمراض المزمنة والإعاقات الحركية. استخدمناها من ناحية التثقيف، إنه الطالب بنفسه يبحث عن معلومات صحية للمرض نفسه اللي عنده ويطلقها للمجتمع ويخبر زملائه.
20: تم خلال الملتقى إطلاق النسخة الثالثة لمبادرة غرس وتكريم الفائزين في مسابقة الملتقى والمدارس المعززة للصحة. لإذاعة سلطنة عمان، هلال بن محمد سليماني من متحف عمان عبر الزمان، محافظة الداخلية.
1: نظمت هيئة البيئة حلقة عمل حول السياسات والمعايير البيئية المتعلقة بالكسارات بمشاركة خبراء دوليين بهدف تعزيز الممارسات المستدامة في الإدارة البيئية للأنشطة التعدينية، وتناولت الحلقة سبل الحد من الآثار البيئية للقطاع ورفع كفاءة الأداء والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية بما يدعم حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
21: تأتي إقامة حلقة العمل هذه في إطار جهود هيئة البيئة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف الفنية في المجالات البيئية المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتعدينية، ودعم تبني الممارسات التي تراعي متطلبات حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
22: دكتور ربيع بن محمد الرحبي، مدير مركز المعايير والمقاييس البيئية. تنطلق اليوم أعمال ورشة العمل الكسرات المستدامة، السياسات والمعايير البيئية وأفضل الممارسات على مدار يومين، حيث لدينا مشاركة من برنامج المتحدة للبيئة تتحدث فيها عن السياسات والتشريعات العالمية في قطاع التعدين وفي التحديد بقطاع الكسارات. كذلك لدينا مشاركة على المستوى الإقليمي من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. لدينا أكثر من 100 مشارك في هذه الورشة، وتتوزع على حقيقة 3 محاور رئيسية، حيث سيركز المحور الأول على السياسات والتشريعات والإجراءات الوطنية، كما سنتطرق إن شاء الله في المحور الثاني عن أفضل الممارسات الوطنية في قطاع التعدين. سنركز أيضا في المحور الثالث على مشاركة أهم الاستشارات البيئية في قطاع التعدين وما يخص المعايير البيئية والممارسات ومتابعة التزام البيئي لقطاع التعدين والكسارات. كل هذا حقيقة ستشارك فيها حوالي 13 ورقة عمل متوزعة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وكذلك من شركات القطاع التعدين وأيضا شركات الاستشارات البيئية في المجال.
21: تهدف الورشة إلى تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع الكسارات ومناقشة السياسات والمعايير البيئية المرتبطة بالقطاع، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في مجال الإدارة البيئية للأنشطة التعدينية، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية وتعزيز كفاءة الأداء والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.
23: معكم المهندسة سامية سالم الصريدي من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية من دولة الإمارات العربية المتحدة. مشاركتنا في هذه الورشة لعرض أفضل الممارسات التي يتم ممارساتها عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وللاستفادة من الخبرات الأخرى في سلطنة عمان.
21: تستضيف الورشة عددا من المتحدثين والخبراء المتخصصين، من بينهم أليسا توندا رئيسة فرع الابتكار الصناعي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي تشارك بخبراتها في مجال الصناعة والابتكار، إضافة إلى المهندسة سامية الصريدي مديرة إدارة الجيولوجيا والتعدين بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، لاستعراض التجارب والخبرات ذات الصلة بقطاع التعدين والموارد الطبيعية. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحية، محافظة مسقط.
0: سجلت بورصة مسقط أفضل أداء بين البورصات الخليجية بنهاية تداولات شهر سبتمبر الماضي، بعد صعود المؤشر العام بنحو 29% وسط ارتفاع ثقة المستثمرين وتحسن مستويات السيولة. وزيادة استثمار الصناديق والمؤسسات المحلية، إضافة إلى النتائج المالية الإيجابية وتوزيع الأرباح.
2: كأفضل أداء بين البورصات الخليجية، اختتم المؤشر الرئيس لبورصة مسقط تداولات شهر سبتمبر الماضي مرتفعا بنحو 29% على أساس سنوي، ليبلغ عند مستوى 7566 نقطة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، شهدت البورصة العديد من المكاسب مع ارتفاع ثقة المستثمرين وتحسن مستويات السيولة وقيام الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية بزيادة استثماراتها، إضافة إلى النتائج المالية الإيجابية وتوزيعات الأرباح وتحسن أداء معظم الشركات المدرجة. وفي جانب المؤشرات القطاعية، صعد مؤشر القطاع المالي ليبلغ 13600 نقطة، ومؤشر قطاع الصناعة 9812 نقطة. كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات ليبلغ 3009 نقاط. وعلى مستوى التداولات، ارتفع إجمالي قيمة التداول في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بأكثر من 300% ليقارب 9,735 مليون ريال عماني. أما الأوراق المالية المتداولة فسجلت ارتفاعا ب 153% لتبلغ نحو 33 مليارا و400 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 1,318,000 صفقة. وبلغ إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط 39 مليارا و200 مليون ريال عماني، 57% منها لشركات المساهمة العامة التي تصدرتها أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ثم بنك مسقط، وثالثا الشركة العمانية الهندية للسماد، وحل بنك صحار الدولي رابعا، وأسياد للنقل البحري خامسا، فيما جاءت عمان تل في المرتبة السادسة.
1: وننتقل بكم مستمعينا إلى أخبارنا العربية والعالمية، حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية عن وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، والذي أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. وأوضحت الهيئة أنه تم تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتا لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق.
0: وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تغير إسرائيل شيئا من سياستها تجاه قطاع غزة، رغم مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار، مع تصعيد انتهاكاتها ضد الضفة الغربية والقدس في مسعى لتمرير مخططي الضم والتهويد.
3: عام مضى على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن الحقائق تثبت استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة رصد 5474 خرقا إسرائيليا لوقف النار، تسببت في استشهاد 1488 فلسطينيا، فيما لم تتجاوز نسبة إدخال المساعدة للسكان 34% و38% للإجلاء الطبي خارج القطاع. وخلافا للمساعي والحديث عن الدفع لتقدم الاتفاق، يعمل جيش الاحتلال على توسيع نطاق سيطرته العسكرية، فتقدمت الآليات اتجاه حي الشجاعية شرق مدينة غزة الذي أصبح ضمن نطاق سيطرة الجيش التي تطال 70% من مساحة القطاع. تقدم الآليات تسبب في حركة نزوح عشرات العائلات وسط غياب مقاومات الإيواء، حيث تواصل إسرائيل منع إدخال المساعدات الأساسية. جيش الاحتلال نفذ عملية نسف في أحياء التفاح والشجاعية شرق غزة وحي الزيتون جنوب المدينة، إضافة لمواصلة الجيش غاراته الجوية التي تسببت في تدمير 3 منازل في غزة وشمالها، مع استمرار المدفعية في قصف المناطق الشرقية. وجدد وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير تهديده بقيادة ودعم مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية أيضا، في الضفة شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات وأغلق مداخل قرية مدمى جنوب نابلس وصادف المزارعين في عدة مناطق بإطلاق قنابل الغاز والرصاص إضافة لحصار تجمع الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية لليوم 25 على التوالي وسط مخاوف جادة من تهجير قصري ل 47 عائلة فلسطينية. المستوطنون بدورهم هاجموا قرى شمال رام الله فاندلعت مواجهات عنيفة وأقدم المستوطنون على سرقة مركبات ومعدات زراعية ومحاصيل زيتون في قرية المغير إلى جانب اقتحام قرية عورتة جنوب نابلس وأداء طقوس تلمودية مع اقتحام قرية الديوك التحت غرب أريحة. تعكس أحداث الضفة نسقا متناغما من الاعتداءات من جانب جيش الاحتلال والمستوطنين بهدف فرض سيطرة الإسرائيلية ومخطط الضم على الضفة الغربية. في القدس المحتلة ضيق الجيش تحركات الفلسطينيين قرب حاجز قلندية شمال المدينة فيما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية وعمد آخرون إلى اقتحام أراض زراعية لقرية مخماس شمال القدس مع هدم الجيش ثلاثة منازل في بلدة بيت حنينة والهدف تهويد القدس وتقليص الوجود الفلسطيني فيها من خلال فرض وقائع على الأرض تدعم الوجود والسيطرة الإسرائيلية بما يحول دون إحلال الشرعية الدولية. لإذاعة سلطنة عمان رول عليان الأراضي الفلسطينية.
1: واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن بلدة المنصوري في قضاء صور تعرضت لقصف مدفعي بينما تعرضت بلدة مجدل زون لقصف مدفعي متقطع من قبل القوات الإسرائيلية كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة المنصوري تزامنا مع تحليقه فوق مناطق جنوب لبنان.
0: أظهرت ردود الفعل الأوروبية تعاطفا كبيرا مع موقف كييف الذي انتقد بشدة الاتفاق مع موسكو على توريد الديزل وفيما يطالب الرئيس الأمريكي الشعب الأوكراني بانتخاب رئيس جديد له. يطالب بعض المسؤولين الأوروبيين بمساعدة أوكرانيا لتحويل المصاف الروسية إلى أنقاض والقوات الروسية تقصف أوديسا وهجمات واسعة أوكرانية على بلغرود ولوغانسك.
4: جاء طرح الرئيس ترامب حول ضرورة اختيار رئيس جديد لأوكرانيا بديلا عن زيلينسكي في رد فعل حاد على تقييمات من الرئيس الأوكراني جرحت كما يبدو مشاعر الرئيس الأمريكي. حدث كهذا كان لابد أن يحدث ضجة موازية لحجمه وحساسيته فجاءت ردود الفعل تأييدا من موسكو وانتقادا من معظم الدول الغربية كما كان الأمر بالنسبة للموقف من الاتفاق على شراء الديزل الروسي. فقد أعلن ديمتريف ممثل الرئيس بوتين لشؤون الاستثمار مع الدول الأجنبية أن ترامب بات يرى ككثيرين ضرورة إيجاد قيادة أوكرانية جديدة تضع السلام في صدارة أولوياتها. واعتبرت صحيفة الإزفيستيا أن ترامب انضم بموقفه هذا إلى معسكر العقلاء الذين يدركون أن أوكرانيا تحتاج لرئيس يسعى للسلام. أما الكوميرسانت واسعة الانتشار فقد رأت أن من أهم انعكاسات مطلب الرئيس ترامب باختيار رئيس جديد لأوكرانيا هو فشل مفاوضات ميامي التي شارك فيها وفد أوكراني وممثلين عن الولايات المتحدة والناتو قبل موعدها حسب الصحيفة ما يقود إلى الحديث عن ردود الفعل الأخرى. فقد اعتبر إيلون ماسك أن الرئيس زيلينسكي تمادى أكثر من اللازم في أسلوب انتقاده للرئيس ترامب في حين أكدت الحكومة الألمانية في رد ضمني على أن الديزل ضروري للعالم وأن برلين لا تحتاج للنفط الروسي. ووصل الأمر بميخال رئيس وزراء إستونيا أن عبر عن تأييده للقصف الذي انتقده ترامب وطلب أوروبا بمساعدة أوكرانيا لتدمير كامل المصافي الروسية وتحويلها إلى أنقاض. أما فلوريان فيليبو زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فاعتبر أن ترامب تخلى عن زيلينسكي نهائيا كونه لا يسعى إلى السلام وكما يقال الحبل على الجرار في الأيام القادمة. نشير أخيرا إلى القصف المتبادل ازداد حدة في هذه الأيام سواء بقصف روسي على مركز بيانات في أوديسا واستهداف سفن شحن أوكرانية في البحر الأسود فيما شنت القوات الأوكرانية هجمات بمئات المسيرات على مقاطعة موسكو وبلغراد ولوغانسك ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى عدا عن الأضرار المادية. طلال محمد إذاعة سلطنة عمان موسكو.
1: أعلنت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 4242 حالة وفاة من بين 8787 إصابة مؤكدة بمعدل وفيات بلغ أكثر من 48%. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن الوضع الوبائي في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ تهدد دولا أخرى مع ارتفاع مستوى المخاطر الإقليمية.
0: توفي 4 أشخاص على الأقل جراء الإعصار سايس الذي وصل إلى اليابسة في الولايات المتحدة يوم أمس، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 670,000 شخص في ولاية فلوريدا وألباما وجورجيا وميسيسيبي، رغم تراجع قوته وتحوله إلى مرحلة ما بعد الإعصار المداري، فيما حذرت السلطات من استمرار الظروف الخطرة يشمل ارتفاع منسوب مياه البحر والسيول والرياح المدمرة مع احتمال تشكل أعاصير في مناطق من جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وإلى مجموعة من الأخبار المنوعة نستهلها من محافظة ظفار، حيث احتفل اليوم في ولاية صلالة بتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في النسخة الرابعة من مسابقة هاكاثون التي نظمتها شركة أوكيو للصناعات الأساسية على مدى 4 أيام بهدف تعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة لإيجاد حلول عملية تسهم في رفع الكفاءة وتحقيق قيمة مضافة. رعى الاحتفال صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، الذي أكد على أن الهاكاثون شهد تقديم أفكار وحلول نوعية تعكس قدرات الكفاءات الوطنية لاسيما الشباب ودورهم في دعم مسيرة التنمية وبناء المستقبل.
0: نجح المركز الوطني لطب وجراحة القلب التابع للمستشفى السلطاني في إجراء أول عملية قسطرة قلبية دقيقة باستخدام الجهاز مساعد ضخ القلب عبر فريق طبي عماني متخصص لكفاءة عالية وبمساندة طاقم متكامل من الكوادر التمريضية والفنية المتخصصة. وتعد هذه التقنية من أحدث الابتكارات الطبية المتقدمة عالميا، حيث تعمل كمضخة دقيقة جدا يتم إدخالها عبر القسطرة لدعم عضلة القلب مؤقتا ومساعدتها على ضخ الدم بكفاءة إلى باقي أعضاء الجسم. ويمثل إدخال هذه التقنية نقلة نوعية في علاج الحالات الحرجة من أمراض القلب والشرايين، خصوصا المرضى المصابين بالجلطة القلبية الحادة المصحوبة بالصدمة القلبية.
1: دشنت وزارة الصحة النسخة الثانية من مشروع ميراس لتمكين القيادات الصحية تحت شعار كفاءة تقود الرعاية، ويهدف المشروع إلى تعزيز مهارات التمكين والابتكار وتزويد المشاركين بأحدث المعارف والاستراتيجيات الإدارية الحديثة، بما ينعكس مباشرة على رفع مستوى الأداء المؤسسي والتطوير المستمر لجودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين. وتضمن حفل التدشين عرضا مرئيا استعرض محطات وإنجازات المرحلة الأولى من المشروع مع التركيز على الرؤى والتطلعات المستقبلية للنسخة الجديدة. كما جرى تقديم برنامج علمي متكامل اشتمل على 4 محاضرات متخصصة تناولت أبعادا قيادية وإدارية شاملة في القطاع الصحي.
0: كشفت وزارة العمل اليوم عن اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استخدام القوى العاملة غير العمانية، والتي تهدف إلى تنظيم نشاط مكاتب الاستخدام وفق إطار قانوني واضح ورفع كفاءة القطاع وجودة الخدمات المقدمة وتعزيز حماية حقوق أصحاب العمل والعمال، مما يسهم في بناء علاقة تعاقدية واضحة ومتوازنة بين مختلف الأطراف ويدعم استقرار سوق العمل.
1: نظم صندوق الحماية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل

0: في سلطنة عمان بنسبة 4.3% بنهاية أغسطس 2026 ليبلغ 37,481.8 جيجاوات في الساعة، مقارنة ب 35,935.3 جيجاوات خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وذلك وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وسجلت محافظة مسقط أعلى نمو في إنتاج الكهرباء بنسبة 204.8%، فيما تراجع الإنتاج في محافظة الشمال وجنوب الشرقية بنسبة 16.4%. وفي المقابل انخفض إجمالي إنتاج المياه بنسبة 3.5% ليبلغ 333,649.3 متر مكعب، مع ارتفاع إنتاج ظفار بنسبة 3.4% وتراجع إنتاج مسقط بنسبة 6.2%.
1: وصفحتنا الأخيرة في هذه الفترة في الجولة الرياضية، حيث كرم اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني المنتخب العسكري للكرة الطائرة الشاطئية، وذلك نظير تحقيق المنتخب العسكري للرجال ألف المركز الأول، وحصد المنتخب العسكري للرجال باء المركز الثالث في بطولة كأس العالم العسكرية التي أقيمت بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 13 و 17 من سبتمبر المنصرم. وشد اللواء الركن طيار قائد سلاح الجو السلطاني العماني بهذا الإنجاز الرياضي المشرف، متمنيا لجميع الفرق العسكرية الرياضية مزيدا من الإنجازات المتقدمة في مختلف الاستحقاقات الرياضية القادمة.
0: توج المنتخب الوطني للمراحل السنية للجولف بثلاث ميداليات ذهبيتين وفضية في ختام مشاركته في منافسات البطولة العربية للجولف للمراحل السنية التي استضافتها جمهورية مصر خلال الفترة من 16 حتى 11 من أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 120 لاعبا ولاعبة يمثلون 13 دولة عربية.
1: وإلى الخبر الأخير في النشرة الرياضية، حيث قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق فوز كبير على دي سي يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم. وشهدت المباراة عودة ميسي للمشاركة مع فريقه متوجا تألقه بعد أيام قليلة من ختام مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني. مستمعينا، فترتنا الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان انتهت، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء.
0: جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين، ويهني أيده الله جلالة ملك إسبانيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
1: اجتماع إقليمي يبحث في مسقط إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية.
0: التوقيع على 4 اتفاقيات في قطاع الصناعات الدوائية في ختام مشاركة سلطنة عمان في معرض الصناعات الدوائية بمدينة ميلان الإيطالية.
1: ورغم مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار، الاحتلال يصاعد من انتهاكاته في غزة والضفة الغربية.
0: وفي الختام مستمعينا، تقبلوا تحية فريق العمل في هذه الفترة. كان معكم في إعدادها سليمان بن سير الكيومي وغانم بن عيسى نبهاني، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني.
1: وكنا بصحبتكم في قراءتها محمد بن حافظ العامري ووعد بنت علي الهطالي. شكرا لكم على كرم المتابعة وفي أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا فاطمة بنت محمد بن صبيح الهنائي من الصف العاشر، أبلغ من العمر 15 عاما، من مدرسة فاطمة بنت أسد من ولاية عبري.
11: فاطمة تهوى القراءة وصناعة الحرف اليدوية، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة فيزياء أو مهندسة بترول. مرحبا فاطمة.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: أنت ما شاء الله طالبة متفوقة في مدرسة فاطمة بنت أسد، صح؟
12: نعم.
11: وعلك نشاطات في المدرسة؟
12: نعم، لي شاركت في عدة مبادرات، ومن هذه المبادرات هي قارئ اليوم قائد الغد.
11: جميل جدا، احكي لي عن هذه المبادرة.
12: هذه المبادرة هي عبارة عن قراءة كتب، 40 كتاب، تلخص هذه الكتب، تذكر ملخص الكتاب مع اسم الكاتب مع دار النشر مع عدد الصفحات.
11: جميل، وانت شاركتي لخصت 40 كتابا؟
12: نعم، كانت قصص الأطفال أغلبها حينما كنت صغيرة في ذلك السن، يعني لم أكن أدرك معنى الكتب الكبيرة يعني.
11: طيب، يعني أنت هذه شاركت فيها لما كنت صغيرة جدا يعني؟
12: لا، يعني كنت صف سابع ثامن.
11: أنت الآن أي صف؟
12: الحين صف عاشر.
11: صف العاشر. وتشاركي في نشاطات في المدرسة غير القراءة؟
12: نعم، شاركت هذه السنة في مبادرة المناظرة يعني.
11: اللي هي طبعا الحديث في موضوع من قبل طالبتين، واحدة معه واحدة ضد، صح؟
12: لا، هو فريقين، يعني يكون فريق معارضة وفريق موالاة.
11: انت شاركتي في اي فريق؟
12: حاليا عندنا ورشة تدريبية اللي هي يكون غدا يوم الخميس، تكون اونلاين طبعا تحت اشراف الاستاذة اصيلة. انا من فريق المعارضة طبعا.
11: واي موضوع ان شاء الله بتطرقه في هذه المناظرة ان شاء الله؟
12: أن استخدام الذكاء الاصطناعي في حل الواجبات.
11: أنت يعني في حد مع وحد ضد، صح؟
12: أيوة.
11: أنت مع ولا ضد؟
12: لا، ضد.
11: ضد ليش؟
12: معارضة يعني. شوف، إحنا طبعا معي بنات زميلاتي، أنا متحدث ثاني يعني، صنفوني يعني أني أتحدث، يعني أنه شوف نعطي أسباب، نعطي أدلة لماذا نحن نعارض على هذا الشيء يعني. طبعا أنا عارض.
11: ليش
12: طبعا
11: تعارضي استخدام الذكاء الاصطناعي في حل الواجبات؟
12: لا، أنا لا، يعني هو لا يعارض النزاهة الأكاديمية الذكاء الاصطناعي، بل بالعكس هو يتطور من مستوى الطالب ويساعده في تنمية أفكاره. نعم.
11: إنزين، طيب يعني الطالب لما يستخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد له هذا مقبول، صح؟
12: نعم مقبول.
11: لكن لو طلب الطالب والطالبة إنه يحل من الذكاء الاصطناعي يحل له الواجب كاملا، هذا مقبول؟
12: هذا غير مقبول، يجب على الطالب أنه يستعمل جزء من ذكائه في حل الواجب، في النهاية هو اللي مستفيد مش الذكاء الاصطناعي. صحيح. هو فقط جهاز مساعد.
11: جميل، بمعنى أن نحن نستفيد من الذكاء الاصطناعي. أيوة. في بعض المعلومات التي تساعدنا نحن على حل واجباتنا وكذا.
12: نعم.
11: مش يحللنا هو الواجب.
12: صح؟ نعم.
11: ممتازة. صحيح. ممتازة يا فاطمة. وإيش الكتب اللي نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيها؟
12: أقرأ في الشعر، في العرب طبعاً، سيرة الشعراء، وفي الكتب الدينية والنفسية أيضاً في علم النفس.
11: جميل، ضربي مثال من بعض الكتب اللي قرأتيهن.
12: كتاب نظرية الفستق للكاتب
11: فهد عامر الأحمدي.
12: فهد عامر الأحمدي. أيوة. نعم. هذا الكتاب طبعا اسمه شوية غريب، ولكن هو يعني واجد.
11: أنت أريد أسألك الآن، هي ليش ليش مسمينه نظرية الفستق؟
12: هو عن أنه حينما تكون ذهب لشراء الفستق أنك تنسى أنك ذهب لشراء الفستق أساسا.
11: صحيح.
12: فترجع.
11: صحيح.
12: وطبعا هذا الكتاب جدا مميز، هو يواجه الأفكار وترتيب الأفكار والمعتقدات، يعني كتاب جدا مريح. أنا عندما قرأته صراحة كان مفيد بالنسبة لي يعني.
11: ممتاز. طيب إيش قريتي بعد غير نظرية الفستق؟
12: كتاب طبعا قريت في كتاب حين تسمو الروح في محارب العبادة، طبعا للكاتبة ناجفة المرهوبية.
11: جميل.
12: طبعا مع مراجعة بعض الشيوخ.
11: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
12: هذا الكتاب يتحدث عن الصلاة، عن الدين، عن الإسلام، الإسلام بشكل عام في حياة الإنسان المسلم والمؤمن، يعني كيف طبعا يعلمه أساسيات اللي تكون في الدين، يعني الصلاة، الوضوء، التيمم، أحكام الدين يعني بشكل عام، يعني طبعا مفيد يعني لمن لا يوجد أحد يرشده في هذا الأمور يذهب إلى هذه الكتب.
11: ممتاز.
12: يعني مثل هذا النوع.
11: ممتاز يا فاطمة. طيب غير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
12: هوايتي أيضا صنع الحرف اليدوية.
11: مثل إيش؟
12: طبعا أنا عندي مشروع حاليا بما أني صف عاشر. طبعا هذا المشروع ريادة الأعمال علمتنا عنه أستاذة عايشة العميري، اللي هو يعني أن إحنا نعطي مشروع حلنا عشان إحنا يمكن نعتمد عليه في المستقبل، هو يكون لنا مصدر دخل يعني. طبعا أنا مشروعي لهذا السنة هو محارة اللؤلؤ، عبارة عن منتجات باللؤلؤ. طبعا أنا سويت له خريطة وكل شيء، والحمد لله يعني حاليا أنا نشرح حسابي في المدرسة، وأتمنى يعني أني أنجح فيه، وإن شاء الله إن شاء الله في المستقبل أوصل يعني
11: إن شاء الله. إن شاء الله يا فاطمة. ممتاز. وانت ايضا اشوف قدامك كتاب، يعني هذا ما ذكرتي؟
12: هذا الكتاب كتاب يعني صراحه اكره، يعني عندما اكون بنفسي، نجوم في الافق. طبعا هذا الكتاب
11: عنوانه نجوم في الافق.
12: ايوه، نجوم في الافق. طبعا هو للكاتبه زهره الكلبانيه، هي كاتبه عمانيه. طبعا هي مش اشعار كبيرة ولكن ليست مشهورة، لكن هي تحاول يعني، أنا صراحة حبيت أشعارها يعني.
11: ممكن تسمعيني شيء من هذا الكتاب؟
12: نعم. طبعا قصيدة همسة. خبايا دفينة في صمت يومك والبلابل المهاجرة، عادت مشتاقة وجد الأوتار صوتك، وكل أزهار الكون تراقصت حبا وعزفا على أطياف لونك.
11: جميل. تحفظين قرآن فاطمة؟
12: نعم.
11: إيش بتسمعيني؟
12: أنا أحب سورة الإنسان طبعا وسورة الناس، لكن سوف أقرأ سورة الناس يعني.
11: جميل.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
11: صدق الله العظيم. قراءتك جميلة يا فاطمة.
12: شكرا.
11: إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: طبعا أمنيتي هو اثنين، بس أنا يعني أفضل أكل واحدة ولا أكلهم باثنين. هم
11: أقول باثنتينهم، احنا ذكرناهم في المقدمة. أيوة. باثنتينهم.
12: نعم، الأولى أني أكون معلمة فيزياء، والثانية أني أكون مهندسة بترول.
11: ليش معلمة فيزياء؟
12: لأن صراحة أنا أحب الفيزياء، لأنه مع الرياضيات مع كل احترامي لكل معلمي الرياضيات والمفلسفين، ولكن أنا أحب الفيزياء لأنه فيه نوع من الإنجليزي، قواعد كذا زين، يعني في يتحدث عن أشياء متنوعة، يعني ما بس أرقام زين، يتحدث عن يعني علماء مثل العالم نيوتن، إسحاق نيوتن. أيوة. يعني حب النظريات اللي في الفيزياء حب ما شاء الله يعني وقت
11: ما شاء الله. وأنت شاطرة في الفيزياء؟
12: أي نعم، الحمد لله رب العالمين. يعني
11: جميل، إن شاء الله إذا تحقق أمنيتك. أو الأمنية الثانية اللي هي مهندسة بترول، ليش عاد ليش مهندسة بترول؟
12: صراحة أنا واجد أشوف، يعني واجد أسمع عن الأخبار الاقتصادية، أشوف الوضع الحالي في الحروب يعني اللي صايرة برا، يعني ما بأتكلم شيء سياسي، ولكن أنا أسعى يعني أني أرفع مستوى اقتصاد الدولة لو دخلت في هذا المكان
11: في
12: يعني
11: في هندسة البترول.
12: نعم،
11: يلا إن شاء الله تحقق أمنيتك. كأنك بعد قلتي لي عندك أمنية ثالثة قبل ما ندخل في الحلقة.
12: هي الأمنية الثالثة صراحة فيها تردد، بس يعني كانت دعم من الوالدة طبعا، كانت تقول لي طبعا أنا أحب الأطفال. أيوة. زين، وهي أنا أمنيتي أني أكون طبيبة أطفال، يعني عالق الأطفال. أنا بشكل عام يعني الأطفال يعني طيور الجنة، يعني مهما سووا
11: تحبين الأطفال.
12: أيوة، أحب الأطفال.
11: تتمنى تصير طبيبة أطفال؟
12: أيوة، يعني صراحة أنا يما أشوف الأطفال في فلسطين يعني قلبي يعورني، يعني كيف هم عاشوا مأساة في طفولتهم، ما عاشوا طفولة إنزين. طبعا أشوف أطفال مرضى السرطان كيف يعانوا، يعني كيف يدخل الكيما وأجسادهم، يعني
11: صحيح.
12: صراحة يعني معاناة الأطفال، يعني الإنسان الكبير ما يتحمل، هو طفل في سن يعني
11: صحيح.
12: أيوة،
11: إن شاء الله تحقق أمنيتك، أو يعني على الأقل واحدة. كل أمنياتك الثلاث إذا تحقق واحدة منهن أنت إن شاء الله بتكوني إنسانة ناجحة.
12: إن شاء الله، الله يعني الله يكتب لي اللي فيه الخير إن شاء الله بعد.
11: إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: لا وجود للصعب ما دام الإصرار موجود في الروح.
11: جميل، طبعا حكمة شارحة نفسها لكن أريدك تشرحيها.
12: يعني إنه الإنسان لما يوجد الإصرار في داخله والأمل موجود ماشي صعب في الدنيا. يعني إنه إحنا نسمع ناس هذا صعب، المادة الفلانية صعبة، هذا صعب أنا ما أقدر، والله فلان راح بريطانيا كيف قدر، هذا صعب أنا ما أقدر. بس بالعكس، أنت ما دامك حط الإصرار في قلبك والنية خلاص توكل على الله إن شاء الله يتحقق. يعني
11: إن شاء الله. ممتازة ممتازة يا فاطمة، أنت رائعة وأنا استمتعت بالحوار معك.
12: شكرا، وأنا أكثر يعني صراحة.
11: إذن فاطمة بنت محمد بن صبيح الهنائي، الطالبة الرائعة في مدرسة فاطمة بنت أسد للتعليم الأساسي في ولاية عبري، البالغة من العمر 15 عاما. شكرا جزيلا لك.
12: العفو، أنا يعني صراحة أتشرف أني أكون في هذا المكان الرائع. يعني
11: شكرا لك.
13: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير في جوهر الأحداث الثقافية،
14: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
13: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
15: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
13: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
16: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
13: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
17: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
13: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما بانوراما
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، مسا عليكم بالخير ونرحب بكم في أولى حلقات هذا الأسبوع من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. هذه الرحلة التي تعودتم عليها من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، مع محطات متنوعة. نتمنى دائما أن نتنال على إعجابكم ونكون رفقة طيبة لكم في هذا المساء اللي دائما يحلى بتواصلكم معنا على رقم الواتساب 7244201 صفر. شاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب، وحياكم الله في رحلة بداية الأسبوع، وبداية موفقة للجميع، وإن شاء الله أسبوع مكلل بالخير والتوفيق للجميع.

إذن مستمعينا في رحلة بداية الأسبوع من برنامج بانوراما، هذه تحيات فريق العمل. سنكون معكم في الإعداد والتقديم ياسر الهناي، يشارك في الإعداد محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج علي الحجري. ومساء الخير بانوراما.

بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما. حياكم الله مستمعينا في بانوراما، تحية مسائية لكل من يستمع لنا، تحية يوم الأحد وتحية لكل أحد يستمع لأثير إذاعة سلطنة عمان، وبداية أسبوع موفق للجميع، إن شاء الله تكون بدايات طيبة. وإحنا كذلك نبدأ معكم مشوار بانوراما، مشوارنا الأسبوعي من الأحد إلى الخميس، دائما محطات نحاول أن تكون قريبة منكم، محطات منوعة، والجميل والأجمل أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. تحية لأبو أسعد الهاشمي، قل علومكم تراني من صوبي ما عندي غير المسرة، مسرة القلوب، وتفضل فنجان قهوة. شكرا لك يا أبو أسعد، وإحنا علومنا طيبة، دائمكم تستمعون لنا وتشاركونا، أكيد نسعد بتواصلكم. أبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار يقول مساء الأنوار لكم منورين البرنامج، يقول بعد حرارة ورطوبة مرتفعة معنا في صحار، والظاهر أمطار بالمناطق الجبلية ومعنا زايد الحرارة والرطوبة. ودمتم في أمان الله، إن شاء الله مع الأيام القادمة يعني تبدأ تتلطف الأجواء، لكن يعني في الفترة المسائية يعني خاصة من بعد الساعة الخامسة تبدأ الأجواء تكون ألطف نوعا ما، يمكن فترة الظهر، طبعا الصباح ما بعد الساعة العاشرة مثلا تكون الأجواء نوعا ما صحيح حارة، لكن يعني في الفترة المسائية وبدايات الصباح تكون الأجواء نوعا ما لطيفة، فإن شاء الله تتلطف خلال الأيام القادمة. يعني البعض يقول لك والله تأخرت الأجواء الباردة، يعني معنا احنا خلاص يعني تقريبا في منتصف شهر أكتوبر، لكن إن شاء الله دائما خير لمن يسأل. طبعا الزميلة فتحية نوجه لها تحية، إن شاء الله خلال الأيام القادمة تكون حاضرة، ونتمنى دائما التوفيق للجميع. حياكم الله. إذن مستمعينا يعني في اليوم العالمي للصحة النفسية الذي وافق الأمس، طبعا يوم السبت، أكثر من مليار شخص حول العالم يعيشون مع اضطرابات نفسية، والقلق والاكتئاب يكلفان الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويا، حيث أظهرت بيانات أصدرتها منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 1.2 مليار شخص حول العالم يعيشون مع اضطرابات نفسية في أزمة تتجاوز آثارها الأفراد إلى الاقتصاد، وتعد هذه الاضطرابات ثاني أكبر سبب للإعاقة طويلة الأمد. والقلق والاكتئاب الأكثر شيوعا، يكلف القلق والاكتئاب الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار كل عام، وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2023 كان 470 مليون شخص يعيشون مع اضطرابات القلق، بينهم 146 مليون طفل ومراهق. إذن يعني القلق والاكتئاب الأكثر شيوعا. طبعا كان بالأمس العالم يحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار التجارب المعاشة مسموعة، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي. وطبعا مثل ما ذكرنا اليوم العالمي للصحة النفسية يوافق 10 أكتوبر من كل عام، نسأل الله دائما أن تكون صحة، أن تكونوا في صحة وعافية دائمة. والصحة النفسية طبعا مهمة، ليست فقط الصحة الجسدية، حتى الصحة النفسية أساسية حقيقة، حتى في كثير من الأمور، حتى في مجال العلاج الأمور النفسية مهمة. إن شاء الله دائما تكونوا بصحة وخير وعافية، وشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. أكيد سنبدأ معكم مشوار برنامج بانوراما بعد قليل، نبدأ أولى محطاتنا لكن نتوقف مع فاصل وراجعين.

حياكم الله في رحلة الأحد من برنامج بانوراما. مساء جميل نتمناه للجميع، ومساءات الأمطار في بعض الولايات اللي شهدت أمطار، ينقل طبعا المضيبي، ولاية سمايل، حتى محافظة ظفار، ولاية ضلكوت. فأمطار الخير والبركة إن شاء الله، إن شاء الله أن تعم طبعا بنفع البلاد والعباد. شاركونا لحظات الأمطار إذا كنتوا من الولايات اللي شهدت تساقط الأمطار، وطبعا شاركونا الأجواء، كيف الأجواء عندكم على رقم الواتساب 7244-20-10. أما الحين فنروح لأولى محطاتنا، محطة إيش صاير. ودائما في محطة إيش صاير مثل ما تعودتوا مستمعينا مجموعة من الأخبار المحلية، ومن أخبارنا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتلقى رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. تسلم الرسالة سعادة الشيخ وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وذلك خلال استقباله سعادة السفير السعودي المعتمد لدى سلطنة عمان. وزارة العمل تكشف عن اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية التي تهدف إلى تنظيم نشاط مكاتب الاستقدام وفق إطار قانوني واضح، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز حماية حقوق أصحاب العمل والعمال. وصندوق الحماية الاجتماعية ينظم حوارا مع البعثات الدبلوماسية بشأن برامج التأمين الاجتماعي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية للعمال غير العمانيين. وتنفيذ 8 مشاريع بلدية و14 مبادرة ودراسة تطويرية بولاية العوابي تهدف لتحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة المرافق والخدمات العامة. وسلطنة عمان تستضيف الاجتماع الثامن لفريق تنفيذ تعزيز السلامة واجتماعات المنسقين الوطنيين للرصد المستمر. ووزارة الصحة تدشن بمسقط النسخة الثانية من مشروع ميراث لتمكين القيادات الصحية تحت شعار كفاءة تقود الرعاية. وانطلاق أعمال الاجتماع الرابع لمجلس الابتكار الرقمي الذي تستضيفه سلطنة عمان لمناقشة التوجهات الاستراتيجية لتحالف الابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية خلال المرحلة المقبلة، واستعراض نتائج مراكز التسريع التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات. وسلطنة عمان تؤكد أن الاستثمار في الإنسان من خلال التعليم والثقافة والمعرفة يشكل أساسا راسخا لبناء السلام المستدام، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي وتطوير منظومة التعليم، وذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة للدورة 225 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. إذن مستمعينا هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا، أنتم بعد شاركونا أخباركم وعلومكم على رقم الواتساب 7244-20-10.

0: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
1: ستة وعشرين دقيقة بعد الخامسة وما زلنا مواصلين معكم مشوار بانوراما. تحية لمن يتواصل معنا على رقم الواتساب 724-4800. أبو عبد الله نوجه لك تحية، يقول الزحمة في الشوارع تأخر الأعمال، فما الحلول لدى الجميع؟ كثير من الحلول، أهم تستمع لبرنامجنا إن شاء الله تخفف عنك الزحمة، وإن شاء الله كذا يعني هذا حال يعني أوقات الذروة أبو عبد الله، فطبيعي تصير بعض الزحام هنا وهناك، ولكن يعني يبغى نوع من الصبر، وأنك يعني تستثمر هذا الوقت اللي تنتظر فيه في الزحمة، تسمع الإذاعة، تسمع بودكاست أو أي كان يعني تستفيد من هذا الوقت، وأهم شيء عدم الاستعجال لأن في العجلة الندامة. وتحية كذلك لحمد العوفي أبو شهاب ولاية العوابي، قل سعادتك من صنع أفكارك، افتح نافذة قلبك للحياة وارضى بالقدر. مساء الخير ياسر، ومساك خير وعافية أخوي حمد، شكرا على مشاركتك. مستمعين الحين نروح لمحطة سالفة بيننا وبينكم، وفي محطة سالفة مثل ما تعودتوا خاصة يوم الأحد نحاول أن يكون قريب من موضوع الدوامات والعمل. اليوم جبنا يعني موضوع كذا خفيف مع بدايات الأحد، ودائما الأحد يقال أنه يوم مظلوم خاصة من قبل الموظفين، حتى الطلبة يعني يرون أن هذا اليوم يوم ثقيل، ويقول لك والله بداية الأسبوع دائما تكون ثقيلة، لكن البعض يقول لك والله هو يوم عادي، يوم عمل عادي، حاله من حال أي يوم آخر، فلأنه يقول لك من بعد إجازة، حتى ترى اللي يطلع إجازة لفترة طويلة يقول لك أول يوم استثقله، رغم أن المفروض أول يوم تعود بهمة ونشاط وحيوية كذا، فيبدأ يومك يعني تكون نشيط لأنك راجع من فترة راحة، ويعني كما يقال استرخاء واستجمام وغيرها اللي طالعين إجازة. فيعني البعض يقول لك والله يا ليت لو يعني تطول إجازة نهاية الأسبوع، لكن تراهن يومين يعني، فلو طول الثلاث أيام في النهاية بترجع. فنسأل يعني هل أنتم من الأشخاص اللي يشعرون بثقل بداية الأسبوع، أم تستقبلوا بروح إيجابية وحماس يعني مع أول يوم عمل في الأسبوع؟ كيف يكون شعوركم؟ هل تشعرون أن والله عطلة نهاية الأسبوع خلصت بسرعة وتتمنوا لو أنها امتدت أكثر، أما تستقبلون هذا اليوم أول يوم من أيام الأسبوع اللي هو يوم الأحد بكل نشاط وحماس، تعتبرونه يوم عادي كبقية الأيام؟ البعض حقيقة يعتبره يوم عادي، فيبدأ يومه عادي يعني يوم بنشاط وحيوية. البعض لا يستثقل ويقول لك أثقل يوم هو يوم الأحد وأحلى يوم هو يوم الخميس. طبعا يعني يوم الخميس طبيعي أن يكون أفضل يوم لأنه تأتي من بعده إجازة نهاية الأسبوع. إحنا نطرح عليكم هذا السؤال لمستمعينا في محطة سالفة مع بداية يوم الأحد، هل أنتم الأشخاص اللي يشعرون بثقل بداية الأسبوع أم تستقبلونه بروح إيجابية وحماس؟ شاركونا رأيكم على رقم الواتساب 724-4800. ننتظر أكيد مشاركاتكم، أكيد يعني مشاركات تكون حسب آرائكم. في البعض استثقل هذا اليوم، البعض يرى والله يوم عادي ويوم طبيعي مثله مثل أي يوم، وإن شاء الله كذا تكون بداياتكم بدايات طيبة. شاركونا رأيكم على رقم الواتساب 724-4800. فاصل وراجعين.

0: حياكم الله مستمعينا، تحية مسائية لمن يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان برنامج بانوراما. هل أنتم من الأشخاص اللي يشعرون بثقل بداية الأسبوع، خاصة يوم الأحد طبعا بداية الأسبوع، أم تستقبلونه بروح إيجابية وحماس؟ شاركونا أراءكم على رقم الواتساب 7244-2010. أما الحين فنروح لمحطتنا الأسبوعية كل يوم أحد، محطة حرفة. وفي حرفة بنتعرف على الفرق بين التلي والبادلة، إيش هو التلي وإيش هي البادلة. طبعا هذا يخص حرفة النسيج والمنسوجات وكل هذه الأمور، وكيف يتم ربط التطور التقني والتطور العصري حاليا في هذا العصر، وأهمية ربط هذا الموروث اللي هو صناعة النسيج سواء كان التلي أو البادلة بالتطور، وجعلها متلائمة مع طبعا من خلال تطوير طبعا هذه الحرف لتكون مواكبة للتطور اللي نعيشه. للحديث عن حرفة النسيج تنضم معنا الحرفية غبيشة الشامسي، وهي مديرة مركز المنسوجات الحرفية. مسي عليك بالخير اخت غبيشة، سعيدين بوجودك معنا.
1: مساء النور، اهلا وسهلا،
0: تشرفت
1: بهذا الاضافه.
0: اهلا وسهلا بك، واكيد نبارك لكم يعني تدشين طبعا هذا المشروع اللي هو مركز المنسوجات الحرفيه للفتيات الشابات اللاتي يخطين خطواتهن الاولى في هذا المجال. فقبل ان نروح لموضوع المركز، خلينا بما ان ذكرنا في البدايه البادله والتلي، ايش الفرق بينهم؟ ايش هي البادله وايش هي التلي؟
1: التلي هو عبارة عن يتكون من 6 بقرات من الخيوط القطنية وسيم واحد. أما البادلة فهي تتكون من 40 بقرة من الخيوط القطنية و 17 من البقرات السيم.
0: ممتاز. أيضا.
1: أما البادلة فهي تتكون عدة أشكال وتصاميم مختلفة غير عن فهو التلي فهو شكل واحد بس.
0: أيوة. ممتاز. والأدوات تكون مختلفة ما بين التلي والبادلة اللي تستخدم؟
1: هنا نفس الأدوات اللي تستخدم في البادلة نفسها اللي تستخدم في التلي. فيكون بس هو قاعدة من الألمنيوم، مسند من القطن أو نفس المقدة، البقرات خشبية أو بلاستيكية ينطوي عليها الخيوط الحرير في التلي. والسيم أما في البادلة فتكون لازم خيوط قطنية، فعدد البقرات اللي في البادلة أكثر من عدد البقرات اللي في التلي.
0: نعم ممتاز. لو حبينا نسأل عن البدايات، كيف بديتي هذا الأمر، هذه الحرفة، حرفة طبعا النسيج، صناعة النسيج سواء كان البادلة والتلي، كيف كانت البداية؟ هل توارثتيها من طبعا الأمهات، أم أنت والله من شغف وتعلمتيها؟ لديك كان شغف وتعلمتي هذه الحرفة؟
1: أيوة، كان لدي شغف منذ الطفولة. فشفت البنات كان كل واحدة ماسكة الآلة مالتها وتشتغل، حبيت أتعلم. عندي شغف بالأشياء الحرف اليدوية، أحب أتعلم. فتعلمت منهم. أما البادلة فتعلمتها من الحرفية مرهونة العزيزي. فهي الوحيدة اللي عندنا في منطقة الظاهرة، يعني هاي الحرفية في مجال الحرفة البادلة.
0: نعم، ويعني الشغف هو اللي قادك انك تتعلمي البادلة والتلي، وبالتالي اليوم صرتي حرفية في هذا او في هذه الصناعة الحرفية. كيف ترى الفتيات ومدى اهتمامهن بمثل هذه الحرفة او استخدام البادلة والتلي؟
1: حاليا التلي في عندنا مجال كبير، حرفيات واجد في مجال التلي يستخدموا لانه عنده اقبال حاليا، يعني في استخدموا في الملابس، في العباية، استخدموا خاصة في الأعياد. هالحين دمجنا ما بين في الحرف حرفة وحرفة، يعني مثلا دخلنا في الفخاريات، دخلنا على الجلود التلي، فبدأنا يعني في تصاميم جديدة من غير الملابس، دخلنا على حرف ثانية.
0: نعم، يعني البادلة والتلي هو يستخدم في الملابس.
1: أيوة.
0: يتم إضافته في الملابس،
1: في الملابس وفي العبايات
0: يعني مثل الخيوط هو.
1: أيوة نفس الخيوط.
0: وبالتالي يعني البعض يستخدم البادلة والبعض يستخدم التلي، حسب
1: ايوه
0: يعني كيف تراه تريد الفتاة أن يعني تظهر هذا اللبس اللي هي تلبسه،
1: ايوه
0: فتستخدم إما التلي أو البادلة، صحيح؟
1: ايوه ايوه فالبادلة كانت يعني قديما تستخدم بس في السراويل البادلة،
0: نعم
1: اما حاليا لا، حاليا طورناه صارت في العباية، صارت في في الملابس النسائية.
0: بشكل عام يعني، نعم.
1: ايوه
0: نرجع لمركز المنسوجات الحرفية، لو تحدثينا عن هذا المركز وفكرة المركز.
1: المركز كنا من عام، كنا في بداية 2018 كنا في مبنى مستأجر،
0: نعم
1: دعمنا فيه سعادة الدكتور الشيخ أحمد، الشيخ حمود بن أحمد اليحيائي عضو مجلس الشورى في ولاية ضنك. فعند زيارة السيدة الجليلة لنا في منطقة الظاهرة طلبنا منها أن يكون عندنا مركز حرفي شامل لجميع الحرف اليدوية. فالحمد لله أنه صار الحين عندنا مركز حرفي يتكون من السعفيات التقليدية، السعفيات المتطورة، في التلي، في البادلة. حاليا عندنا ورش في الخياطة، وإن شاء الله على بداية السنة

0: يعني يكون عندكم مجموعة من الدورات لتدريب الفتيات على صناعة سواء البادلة أو التلي، وإحنا الحقيقة نتمنى لكم التوفيق دائما. اليوم يعني أي فتاة عندها شغف لأي حرفة ولكن مترددة، إيش الكلمة اللي توجهها لها؟
1: أتمنى من الفتيات أنهم يدخلوا في البرامج التدريبية اللي تصدرها الهيئة التنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
0: نعم،
1: لتعزيز موروثنا والحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا من الاندثار.
0: ممتاز. شاركتي في سواء كان مهرجانات، معارض داخل السلطنة وخارجها؟
1: نعم، شاركت في السلطنة وخارج السلطنة.
0: حدثينا عن هذه المشاركات أبرزها.
1: شاركت في المعارض في الملتقى الحرفي، في معرض التمور والعسل، شاركت في مهرجان صلالة، شاركت دوليا في الإمارات في مهرجان الشارقة التراثي لعدة سنوات.
0: ممتاز. وأكيد هذه المشاركات يعني تثري بالنسبة لك لترويج هذه الحرفة، وأكيد يعني بموضوع الإقبال يعني نسأل عن إقبال الفتيات للشراء منك من طبعا المنسوجات اللي تصنعيها، وهذه الصناعات اللي تصنعيها هي البادلة والتلي، كيف تشوف الإقبال من قبل الفتيات للطلب البادلة أو التلي؟ أنت تصنعين نوعين؟
1: أيوة، أصنع النوعين، وعندي بعد في السعفيات المتطورة والتقليدية.
0: ما شاء الله، بعد في يعني عندك صناعة السعفيات غير النسيج.
1: أيوة، عندي سعفيات تقليدية، عندي سعفيات متطورة، يعني أحب أنوع في الحرف.
0: وكيف تروجي لمنتجاتك؟ ممتاز.
1: نروج من منتجاتنا عن طريق الانستغرام، التواصل الاجتماعي، في المعارض. أهم شيء إن نحضر المعارض، من المعارض يجينا الطلبيات، الحمد لله رب العالمين.
0: إذا أنت يعني الحرفيين تشجعيهم إن يشاركوا في المعارض، المعارض يعني أساسية للترويج لمنتجاتهم.
1: أيوة، المعارض هي أساس للترويج. فالحين إحنا يجينا الحمد لله طلبيات من خارج السلطنة.
0: ما شاء الله، جميل.
1: الطلبيات يعني طلبيات واجد من خارج السلطنة.
0: ما شاء الله، نتمنى لكم التوفيق.
1: يعني يكون بالآلاف الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، الله دائما نتمنى لأن الله يوفقكم، وإن شاء الله من تطور إلى تطور، وهكذا نحن نريد أن نحافظ على هذه الحرف التقليدية التي توارثناها من الآباء والأجداد لكي تستمر ولا تندثر، وممكن الاستفادة وتطويرها. عملية التطوير أكيد مهمة اليوم، يعني اليوم الفتيات في هذا العصر تختلف عن العصر السابق، فأكيد يعني خيوط التلي أو البادلة يعني اليوم زخارفها حتى تختلف مقارنة بالسنوات الماضية، فالتطوير مهم، وانت اكيد تسعين لتطوير وإضافات حسب العصر اللي احنا موجودين فيه، حسب السنوات اللي او طبعا طلبات الفتيات، لانه مثل ما ذكرنا الفتيات هذا الجيل تختلف عن فتيات الاجيال السابقه. تطوير مستمر بالنسبه لك، يعني تطوير الصناعه لتواكب العصر.
1: ايوه، في نقوشات مختلفه خاصه في البادله، يعني تقريبا فوق 6-7 نقوشات مختلفة، فكل نوع يختلف عن الثاني في عدد، حتى في عدد الخيوط، في عدد الزري والتشكيلات، في نفس يقولوا في نفس البروج، في نفس الأسهم، في يعني أشكال متعددة.
0: إذا احنا نتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح، وهي دعوة لكل الحرفيين على الاستمرار في هذه الحرفة ونقل الأثر وتعليم الأجيال الأخرى، وكل من يحب أن يتعلم مثل هذه الحرف أنه والله نساهم في تعليم، وأكيد هيئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة قائمة بدور من خلال دورات في هذا المجال. هل هناك رسالة أو كلمة أخيرة حابة تضيفيها من خلال برنامجنا؟
1: أضيف كلمة لكل فتاة عمانية أن تستمر في الحرفة، بتكون صبورة وتتعلم حتى أن هذه الحرف لا تندثر
0: إن شاء الله.
1: وشكرا على الإضافة.
0: أكيد هذا واجبنا، نتمنى لكم التوفيق، وإحنا خصصنا هذه المحطة محطة حرفة لدعم الحرفيين وتشجيعهم ولاستمرار هذه الحرف، وهناك جهود حقيقة تبذل من قبل المؤسسات الحكومية المعنية مثل هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الحرفيين واستمرار هذه الحرف من خلال دورات متواصلة. كل الشكر لك غبيشة الشامسي، حرفية في مجال المنسوجات خاصة صناعة البادلة والتلي، ومديرة مركز المنسوجات الحرفية، كنت معنا في محطة حرفة برنامج بانو.

0: رامي يعطيك العافية وشكرا جزيلا
1: الله
0: لك.
1: يعافيك. العفو. شكرا شكرا.
0: شكرا جزيلا لك غبيشة، وأكيد كل التوفيق لك ولكل الفتيات
1: آمين.
0: إن شاء الله، وإحنا أكيد مستمعين ومواصلين معكم مشوارنا. فاصل قصير وراجعين.

0: إذن مخرجنا يقول أنه باقي دقائق فقط عن الفترة الدينية لأذان المغرب. وقبل أن نخرج للفترة الدينية لأذان المغرب وكنا للمغرب طبعا وكنا نتحدث عن سالفة اليوم وسالفتنا يعني مع بداية الأسبوع أكيد ويوم الأحد، هل أنتم من الأشخاص الذين يشعرون بثقل لبداية الأسبوع أم تستقبلون بروح إيجابية وحماس؟ أكيد آراء كثيرة وصلتنا، من ضمنهم حمد العوفي أبو شهاب من ولاية العوابي يقول يبدو أنه يوم الأحد ثقيل الكثيرين بسبب متلازمة بداية الأسبوع، حيث ينتقل الجسم والعقل فجأة من الاسترخاء والحرية في الإجازة إلى الالتزام روتين العمل أو الدراسة. إليك الأسباب الرئيسية التي تجعل الأحد يبدو طويلا ومرهقا: تغير الساعة البيولوجية، السهر في الإجازة يغير مواعيد النوم مما يسبب التعب صباح الأحد، صدمة الواقع، الانتقال المفاجئ من الراحة التامة إلى المسؤولية والمهام المتراكمة، الضغط النفسي والتفكير في المهام الطويلة التي تنتظر أو تنتظرك طوال الأسبوع. إذن هذه الأسباب حسب ما ذكر حمد العوفي أبو شهاب، تحية لك يا أبو شهاب. وأكيد مستمعينا احنا ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244-2010. هل أنتم من الأشخاص الذين يشعرون بثقل بداية الأسبوع خاصة يوم الأحد أم تستقبلونه بروح إيجابية وحماس؟ شاركونا على رقم الواتساب 7244-2010. سنعود لرسائلكم، لكن نتوقف الآن مع الفترة الدينية لأذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.
1: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما
2: حياكم الله مستمعينا في بانوراما، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا، مشوار الأحد وبداية أسبوع فيه الخير للجميع، وتقبل الله منا ومنكم صالحة الأعمال. وكنا قد طرحنا عليكم سؤال سالفتنا مستمعينا، وسؤال سالفتنا خصصناها عن يوم الأحد وبداية الأسبوع مع أول يوم عمل في الأسبوع. كيف يكون شعوركم؟ هل تشعرون أن عطلة نهاية الأسبوع انتهت بسرعة وتتمنوا لو أنها امتدت أكثر، أم تستقبلوا يوم العمل يوم أول يوم عمل طبعا في الأسبوع اللي هو يوم الأحد بكل نشاط وحماس، تعتبرونه يوم عادي كبقية الأيام؟ مشاركات على رقم الواتساب 7244-2010. أكيد ننتظر آراءكم. رسالة من أبو أسعد الهاشمي يقول والله مظلوم مسكين يوم الأحد، هو يوم عادي بالنسبة لي. إذا أبو أسعد يشوف أن يوم الأحد بالنسبة له هو يوم عادي، يعني تحية لك يا أبو أسعد. أما أبو الحسن الغزالي يقول السلام عليكم ياسر وطاقم البرنامج الجميل، بخصوص موضوع اليوم فهو جميل كالعادة. شكرا جزيلا لك يا أبو الحسن. أنا عن نفسي والحمد لله لا أشعر بثقل اليوم الأول من كل أسبوع، لأنه يوم عادي مثل باقي الأيام، وإيش يعني أول يوم؟ طيب نحن جايين من إجازة، فكيف بعض الأشخاص يستثقلون اليوم الأول من كل أسبوع؟ اللي كان يستشعر نشاط من أيام طويلة وتعود عليها في حياته دائما فأموره طيبة، يعني اللي متعود على النشاط أموره طيبة، سواء كان بداية يوم أسبوع، بداية يوم عمل بعد إجازة طويلة، لأنه متعود على النشاط. أما بل بالعكس يشعر بطاقة إيجابية كبيرة تجاه عمله وابتسامته تعلو محياة أمام زملاء العمل أول يوم كان أو غيره. تحية لك يا أبو الحسن الغزالي على هذه الكلمات الإيجابية. إذا أبو الحسن الغزالي عنده الأيام سيان، لحال اثنين ثلاثة، كل أيام بالنسبة له هي أيام عمل، نفس الأيام يأتي بكل حيوية ونشاط. وجهة نظره ان المفروض بعد ما اجي من اجازة اكون انا جايب حيوية ونشاط، فتحية لك يا ابو الحسن على هذه الايجابية. سعد الهدابي من منطقة شرس الهدادبة ولاية المصنعة يقول مس عليكم بالخير ياسر والمخرج العزيز. من وجهة نظري تعتمد على طبيعة البشر او الشخص. يقول انا من ناحيتي ما تفرق معي، حتى في الاجازة الطويلة احاول اشغل بنفسي باي حاجة مفيدة، والحركة مستمرة معي من خلال ممارسة الرياضة، قراءة الكتب والطلعات مع أصدقائي. وإذا انتهت إجازتي ورجعت إلى دوامي نفسيتي وعقليتي منفتحة ومتعطشة بالنشاط، وما أخذ مبدأ رئيسي هذا كسب رزق، ولازم أقوم على بعملي على أكمل وجه. ومرة أخرى يعتمد على طبيعة البشر والشخص. إذا سعد الهداب يرى أن يعتمد على طبيعة الشخص، فالبعض يرى أنه يوم عادي مثل يوم أي يوم عمل، لأنه هو جاي من نشاط وجاي من إجازة والمفروض أنه يعني جاي بحيوية ونشاط. فسعد الهدابي يستمتع في إجازته، لما يرجع لعمله يرجع بنشاط وحيوية. شكرا لك يا سعد الهدابي، وأكيد ننتظر مشاركاتكم كذلك مستمعين على رقم الواتساب 7244-2010. هل أنتم الأشخاص اللي يشعرون بثقل يوم الأحد بداية الأسبوع، عم تستقبلون بروح إيجابية وحماس؟ ننتظر مشاركاتكم ونروح لكن الحين لفاصل وراجعين.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما بانوراما
1: وما زال المساء يجمعنا بكم مستمعينا في بانوراما، وبانوراما مواصل معكم المشوار في أول أيام الأسبوع يوم الأحد. هل تشعرون بأن أول يوم من أيام الأسبوع، أول يوم عمل اللي هو يوم الأحد، يوم ثقيل بالنسبة لكم أم يوم عادي؟ شاركونا أراكم على رقم الواتساب 7244-2010. أما الحين فنروح لمحطة حول العالم. حول العالم من تركيا اللي سارت على نهج كثير من الدول، من ضمنها استراليا، فرنسا، والدولة الإمارات العربية المتحدة كأول دولة عربية اللي حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين. طبعا هناك دول اختارت 16 سنة، هناك 15 سنة، وحسب كل دولة ونظامه. طبعا المملكة المتحدة بريطانيا طبعا في طريقها لتطبيق هذا الأمر. تركيا كذلك تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاما، حيث أعلنت تركيا السبت حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني نوفمبر، يعني الشهر القادم. أول من نوفمبر يبدأ تطبيق هذا الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا على الأطفال دون سن 15. القرار ينص على أن مزودي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي ملزمون باتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة، بما في ذلك التحقق من العمر لتطبيق إجراءات الحماية الخاصة بالأطفال والمراهقين. لماذا تفرض هذه القيود؟ تهدف الإجراءات إلى حماية الأطفال من مخاطر رقمية أبرزها الإدمان على الشاشات، وللأسف هذا حادث مع وحاصل مع أطفالنا، يعني عندهم إدمان كبير على الهواتف والأجهزة اللوحية. كذلك اضطرابات النوم، يعني نرى أن أطفالنا يتأخروا في النوم، والبعض يعني خاصة في الإجازات يسهرون لأوقات طويلة، وللأسف يعني ليت يسهروا على أشياء مفيدة، يسهروا على هذه الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة. التنمر الإلكتروني، وهذا أمر ناقشناه كثير يعني في حلقات برنامجنا، اللي هو التنمر الإلكتروني، وهذا يحدث للأسف على الأطفال وحتى على الكبار، لكن على الأطفال بشكل كبير، وإحنا المفروض أن نبعد الأطفال عن هذه الأمور. كذلك اضطرابات الأكل، حتى بعض الأطفال يمكن ينسيوا يأكلوا، فهذه الأمور خطيرة اللي هي الإدمان على الشاشات، اضطرابات النوم، التنمر الإلكتروني، واضطرابات الأكل. هذه الإجراءات اللي اتخذتها تركيا تهدف لحماية الأطفال من ضمن هذه المخاطر اللي ذكرناها. طبعا تركيا ليست الوحيدة مثل ما ذكرنا، تنضم تركيا إلى قائمة متزايدة من الدول التي تفرض قيودا على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي في مسعى للحد من الآثار الضارة وطبعا للمنصات الإلكترونية. يعني دائما يعني صحيح أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون مفيدة، لكن أضرارها كبيرة على الأطفال، وإحنا ذكرنا يعني بعض الأمور اللي وهي نفس الأمور اللي دائما تذكر، وهي نفس الأمور اللي دعت تركيا، يمكن كثير من الدول دعتهم لأن يتخذوا هذه الإجراءات، وهي المخاطر الرقمية اللي ذكرناها، الإدمان على الشاشات، اضطرابات النوم، التنمر الإلكتروني، واضطرابات الأكل. فهذه الأمور للأسف يعني حادثة بالنسبة لأطفالنا. فعلى الأقل يعني وإن كان لا يوجد حظر إلى الآن، على الأقل نحاول أن نقنن من استخدام أطفالنا لوسائل التواصل الاجتماعي والهواتف، على الأقل في فترة الدراسة نجعلهم يهتمون بدراستهم، نبعدهم عن الهواتف والشاشات، حتى على الأقل يعني يكون ذهن صافي، لأن هذه الأمور يعني الأطفال تجعلهم متشتتين لأنهم مركزين على الشاشات، وانت تكلمه حتى يمكن ما ينتبه انت ايش قاعد تقول، حتى ينسوا انه ياكلوا. فلذلك يعني كان من ضمن المخاطر هي اضطرابات الأكل، وهذا بالفعل يعني موجود، وخلينا نكون واقعيين، موجود مع أطفالنا. لذلك علينا أن نقنن من استخدام أطفالنا للهواتف والشاشات وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي. إذن تركيا تنضم للدول اللي أعلنت حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين دون سن 15، وهذا الإجراء طبعا اتخذته قبلها دول مثل فرنسا واستراليا ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كأول دولة عربية تتخذ هذا القرار. إذن مستمعين، هذا كان خبرنا من حول العالم وكان من تركيا. احنا مواصلين معكم مشوار بانوراما، فاصل وراجعين.

0: مساء المحبة والسعادة لكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، وما زال بانوراما معكم حلقة الأحد، والتحية لكل أحد يستمع لنا، وإن شاء الله هكذا نكون رفقة طيبة لكم. الحين مستمعينا نروح لمحطة عن قرب. وعن قرب يستمر الجهود وتستمر الجهود الحكومية نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وهذه المرة سنتحدث عن هاكاثون التحول الرقمي للقطاعات الصناعية المتعددة بمحافظة الوسطى الذي سينطلق غدا ويستمر حتى يوم الثلاثاء، إذن 12 و13 من أكتوبر الحالي إن شاء الله ينطلق هاكاثون التحول الرقمي للقطاعات الصناعية المتعددة بمحافظة الوسطى. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الأستاذ بخيت بن عامر بن سهيل العمري، مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة الوسطى. أستاذ بخيت، نمسي عليك بالخير ونسعد بوجودك معنا.
1: مساك الله بالنور والسرور، ونمسي على مستمعينا الكرام بالخير والعافية.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ بخيت. إذن هاكاثون التحول الرقمي للقطاعات الصناعية المتعددة بمحافظة الوسطى الذي سينطلق يوم غدا، طبعا ليومين إن شاء الله، غدا وبعد غدا، ما هي الفكرة العامة والهدف الرئيسي الذي ينطلق منه هاكاثون التحول الرقمي في محافظة الوسطى؟
1: طبعا أخي ياسر، في البداية أشكركم على هذه الاستضافة، وفعلا قبل أن أتحدث عن الهدف أو الفكرة العامة، فقد بإذن الله سبحانه وتعالى راح تنطلق فعاليات الهاكاثون بتحديات لأكثر 12 فريق. طبعا هذه النتائج اللي راح يكون غدا ونتائج مشاركة أكثر من 500 مشارك وحوالي 127 فريق. نعود للسؤال الرئيسي اللي هو الفكرة العامة للمشروع. إن الهاكاثون هو هاكاثون التحول الرقمي في محافظة الوسطى، هو إعطاء طبعا مساحة لتحويل التحديات لتعيش القطاعات الصناعية المختلفة في محافظة الوسطى إلى فرص وحلول مبتكرة. طبعا من خلال المسارات المختلفة اللي راح نتطرق إليها لاحقا.
0: نعم، ممتاز. طيب أستاذ بخيت، يعني الهاكاثون يسعى لإيجاد منصة وطنية تجمع الطلبة ورواد الأعمال، كيف يساهم هذا التجمع في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز ثقافة الابتكار في محافظة الوسطى؟
1: طبعا هذا الهاكاثون يعزز ثقافة الابتكار من خلال الفكرة العامة انهم يوصلوا الى حلول وافكار مبتكرة من خلال المجالات ال 12 مجال لتحديات في الوسطى، ويعطيهم فرصة لتحول افكارهم من افكار مبتكرة ومن افكار رقمية الى حلول واقعية ومشاريع قد تكون على أرض الواقع.
0: نعم، ممتاز. وبالتالي يعني مع وجود الطلبة سواء من الجامعات أو غيرها، أكيد سينعكس في هذا الربط بشكل مباشر على مجالات التدريب والتوظيف وإمداد القطاع الصناعي بالكوادر المؤهلة، وأكيد هذا من ضمن أهداف الهاكاثون أستاذ بخيت.
1: أكيد طبعا، يعني طبعا من الأهداف الرئيسية للهاكاثون إن يعني فقط ليس إن حضور الطلاب والباحثين عن عمل وأيضا رواد الأعمال، فقط ليس حضورهم وابتكار أفكار وأيضا مثل ما نقول هي حلول رقمية، تواجدهم مع بعض يعني يعمل على تبادل الخبرات فيما بينهم، جلوس مع بعض، مجموعة أفكار طلاب جامعات، أيضا هنالك طلاب دراسات عليا لديهم بحوث عملية، كيف يجلسوا مع بعض يفكروا وأيضا يكتسبوا الخبرات فيما بينهم.
0: ممتاز. طيب الهاكاثون يفتح المجال أمام شرائح متنوعة للمشاركة عبر مسارات متعددة، كيف تم بناء وتحديد هذه المسارات لتشمل طلبة المحافظة والطلبة الجامعين والباحثين عن عمل؟
1: طبعا هذه المسارات المتعددة فتحت المسارات الأكثر من مثل ما تحدث لأكثر من مسار، يعني لو نجد هناك طلاب جامعين، طلاب دراسات عليا، باحثين عن عمل، رواد أعمال ومؤسسات أو رواد أعمال ومؤسسات غير متوسطة. طبعا هذول المسارات فتحت بحيث أنها تعطينا بعض الحلول أو تعطينا أفكار مبتكرة رقمية لتحديات تحتاجها المحافظة ضمن القطاعات الموجودة عندنا في محافظة الوسطى، اللي هي قطاعات مختلفة مثل قطاع التعدين وأيضا قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة الذكية والبيئية وغيرها من القطاعات التي نبحث عن تحديات وحلول مبتكرة لها.
0: نعم ممتاز. لو حبينا نعرج إلى التحديات الجوهرية والقطاعات الصناعية المستهدفة، فالهاكاثون يشمل على 12 تحدي جوهري تمس الواقع الاقتصادي. ما هي المعايير التي استندتم عليها لتحديد هذه التحديات الحيوية خاصة في القطاعات اللوجستية والمواني بالدقم؟
1: طبعا المعايير اللي تم الاختيار عليها القطاعات بناء على حاجة المحافظة مثل ما أسلفت، وأيضا القطاعات الموجودة. فنجد مثلا هنالك ميناء الدقم، وهنالك أيضا الصناعات أو القطاع الصحي، وأيضا هنالك إدارة الرسايات. فهذه القطاعات بالإضافة إلى مثل ما أسلفت عن السياحة الذكية والبيئية والتصنيع، فهذه القطاعات نجد أنها يعني المحافظة بحاجة لحلول في هذه التحديات. فالطلبة بمختلف مساراتهم وأيضا رواد الأعمال والباحثين عن العمل راح يعطوا حلول مبتكرة ورقمية لهذه القطاعات الصناعية المتعددة في محافظة الوسطى.
0: نعم طبعا اللجنة الفنية والتقنية أوضحت جاهزية المنظومة الرقمية والتسجيل، كيف سارت الاستعدادات اللوجستية والفنية لنقل العمل من مراحل التخطيط إلى المرحلة التنفيذية بالدقم؟
1: طبعا لو نتحدث عن مراحل الهاكاثون فهو صراحة خطط له منذ فترة طويلة جدا، وبدأت من مرحلة التخطيط وأيضا من مرحلة أخرى اللي هي اللجان المختلفة وبناء الاستمارات الخاصة بالتقييم. أضف إلى ذلك هنالك أيضا اللي هي اللجنة العلمية التي تقوم بدراسة المشاريع والأفكار المتقدمة. وكثير من اللجان التي تعمل مع بعض للخروج فيه بآلية معينة والخروج أيضا بنتاج اللي هو عبارة عن 12 فريق أو 12 تحدي اللي راح أقدم إن شاء الله يتحدوا فيما بينهم من أجل الخروج بأفكار وتحديات وأيضا بحلول رقمية لهذه القطاعات.
0: نعم ممتاز. يعني بما أنه يعني من ضمن الأمور اللي تسعون لها هو هذا الـ 12 فريق أن يعني يخرجوا بأفكار، فبعد يعني انتهاء الهاكاثون واسدال الستار على المنافسات النهائية، كيف سيتم حوكمة ودعم الأفكار الفائزة لتحويلها من مجرد نماذج أولية إلى مشاريع واقعية مستدامة؟
1: طبعا يعني نحن يعني كلجان وفرق متعددة في المحافظة وفي أيضا جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، في هنالك يعني الهدف الأساسي والفكرة الأساسية ليس فقط هو منافسة بل ما بعد ذلك. يعني المرحلة الحقيقية نقدر نقول هي ما بعد الهاكاثون. فطبعا من أحد اللجان الرئيسية الموجودة في المشكلة اللي هي الخاصة بمتابعة استدامة المشاريع وأيضا احتضان هذه الأفكار والأفكار الموجودة معنا إلى ممكن أنها تكون مستقبلا كمشروع كمشاريع. يعني اللجنة العلمية يعني اللجنة الموجودة لجنة الاستدامة تتعلق بهذا الجانب، يعني تتابع ما بعد الهاكاثون. يعني هذه المشاريع كيف ممكن أن تنمو هذه المبادرات والأفكار والحلول، كيف أنها في المستقبل تكون مشاريع قائمة على أرض الواقع وتعطينا أثر اقتصادي واجتماعي وأيضا بيئي وأيضا ممكن نقول أن أثر سياحي على المحافظة.
0: نعم كل الأمور جاهزة إن شاء الله للانطلاقة غدا، انطلاقة الهاكاثون.
1: نعم الحمد لله كل الأمور بإذن الله جاهزة وعلى قدم الوساق، وجميع الترتيبات بدأت من أمس، واليوم يعني الطلاب والمشاركين الفرق المشاركة تم هنالك عرض او تقديم لهم الدعم وايضا المسانده وايضا تدريبهم على مجموعه من نقول الورش العلميه التي تصقل مهاراتهم وتعطيهم الدافع والقوه للمشاركه والتحدي قدا.
0: اذا احنا نتمنى لكم التوفيق، واذا عندك اي رساله او كلمه اخيره حاب توجهها من خلال برنامجنا فما هي الرساله او الكلمه اللي حاب توجهها؟
1: طبعا من اهم الرساله ممكن اوجهها للاخوه والزملاء والفرق المشاركين قدا، أنه لا يعتبروا أن القدم هي نهاية الهاكاثون. فمثل ما سلفنا هي تعتبر نعتبرها كبداية، ونصيحتي لكل الشباب أن يعني خاصة المبتكرين والمشاركين أن يبدوا، وحتى ولو بفكرة بسيطة وفكرة قد تكون صغيرة جدا فمع الوقت تكبر وتنمو وتصبح مشروع ونموذج حقيقي ويمكن أن يقفي نقول خلينا نقول يعني أثر على المنطقة وأيضا على البلد بشكل عام
0: إن شاء الله. وإحنا نتمنى لكم التوفيق والنجاح في هاكاثون التحول الرقمي للقطاعات الصناعية المتعددة بمحافظة الوسطى الذي ينطلق غدا ويستمر ليومين طبعا غدا وبعد غدا. كل التوفيق لكم ونشكرك الأستاذ بخيت بن عامر بن سهيل العمري مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة الوسطى، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لكم وشكرا لكم
0: الاستضافه وكل التحيات لكم. شكرا لك استاذ بخيت، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ونجاح هذه الفعاليه هاكاثون التحول الرقمي للقطاعات الصناعيه المتعدده بمحافظه الوسطى، ينطلق غدا ويستمر لمده يومين طبعا غدا الاثنين والثلاثاء 12 و13 من اكتوبر. احنا اكيد مواصلين معكم مشوار بانوراما ومساكم دائما جميل.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد وحتى الخميس. بانوراما من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد وحتى الخميس. بانوراما
1: بانوراما وبانوراما مواصلين معكم مشوار هذا المساء حتى السابعة مساء. تحية لكم مستمعينا، تحية لكل من استمع لنا. شاركونا رأيكم عن بداية الأسبوع، كيف يكون بداية الأسبوع بالنسبة لكم؟ هل تعتبروا يوم الأحد يوم ثقيل أم هو يوم عادي مثله مثل أي يوم وترجعوا بحيوية ونشاط، أم تستثقلوا هذا اليوم؟ شاركونا على رقم الواتساب 7244-2010. أتمنى لكم دائما تستمتعوا معنا ويكون بداية يوم طيب ومساء جميل، ودائما البدايات جميلة. الحين نروح مستمعينا إلى محطة عشان صحتك، وفي محطة عشان صحتك خاصة اللي يعني يعملون في المكاتب، يعني خاصة اللي يعملون أمام الأجهزة، أجهزة الحاسوب، في بعض الأحيان يمكن تأتيهم آلام الرقبة. فالحركة المنتظمة وتغيير وضعية الجسم خلال اليوم يساعدان على تجنب إجهاد الرقبة الناتج عن الثبات طويلا في وضع واحد. طبعا نحن من خلال هذه الفقرة بنعرض مجموعة من التمارين لحماية الرقبة من آلام الشاشات. يعني هذا واقع حقيقة، يعني بسبب كثرة يعني الجلوس أمام الشاشات حتى الهواتف تجد هناك من يعاني من آلام الرقبة، وطبعا السبب هو الانحناء الطويل أمام الهاتف أو الحاسوب، يغير وضع الرأس ويزيد العبء على عضلات الرقبة ومفاصل أعلى العمود الفقري، وتصبح المشكلة أكثر شيوعا مع الجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة. يعني كثيرين يعانون حقيقة منها، ونحن ما نبرر نفسنا، يعني من ضمن الأشخاص اللي نعاني من هذه الأمور بسبب كثرة الجلوس أمام الشاشات وحتى أمام الهواتف. من ضمن التمارين حرك رأسك، اجلس مستقيما أو استلقى على ظهرك، ثم أدر رأسك ببطء إلى أقصى اليمين وانتظر ثانيتين، ثم عد إلى المنتصف وكرر الحركة إلى اليسار، يمكن تكرارها مرتين أو ثلاث وفق ما يناسبك. إذا حرك رأسك مثل ما ذكرنا. التمرين الآخر، صحح وضعيتك، حافظ على الرقبة في وضع مستقيم ومتوافق مع العمود الفقري، وابقي الكتفين والظهر مرتاحين، تجنب دفع الذقن إلى الأمام أو إبقاء الرأس مائلا أو ملتويا لفترات طويلة. تمرين ثالث، أعد الذقن للخلف. إذا كان الرأس يتجه إلى الأمام أثناء استخدام الشاشات، حاول إطالة الرقبة إلى الأعلى مع سحب الذقن برفق إلى الداخل مع إبقاء الكتفين للخلف والأسفل. الفكرة هي استعادة محاذاة الرأس فوق الكتفين. كذلك قوي عضلات الرقبة، استلقي على ظهرك ثم اثني الركبتين واسحب الذقن باتجاه الصدر برفق، ارفع الرأس قليلا عن السطح وحافظ على الوضعية لبعض بضع ثواني، ثم حاول زيادة المدة تدريجيا حتى 30 ثانية إذا كان ذلك مريحا. لا تثبت رقبتك، رقبة صممت للحركة، لذلك يساعد تغيير الوضعية والحركة المنتظمة خلال اليوم على تقليل البقاء في وضع واحد لفترات طويلة. وتوصي المادة بأخذ فواصل من النظر إلى الشاشات بدل الاعتماد فقط على تجهيزات المكتب. إذن مجموعة من التمارين، لا تثبت رقبتك، قوى عضلات الرقبة، أعد الدقن إلى الخلف، وكذلك صحح وضعيتك، حرك رأسك والرقبة. دائما مستمعينا بسبب أنه استخدام الشاشات خاصة الهواتف تكون تحت الضغط، ويعني هناك من يعاني حقيقة من آلام الرقبة، لذلك يعني تمارين الرقبة وتغيير وضعية الرقبة ووضعية الجلوس كذلك مهم حقيقة، حتى عندما يعني تستخدم الهاتف البعض ينحني للأسفل حقيقة، ينحني أو يحني رقبته للأسفل، فهذه الوضعية جدا مضرة على الرقبة، وبالتالي قد تسبب بعض الآلام وتكون في بعض الأحيان آلام مزمنة. عافاكم الله جميعا مستمعينا، هذه كانت طبعا فقرتنا في محطة عشان صحتك عن تمارين مهمة لحماية الرقبة من آلام الشاشات. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، حياكم الله إذا مستمعينا في مساءات بانوراما، فاصل وراجعين.

0: عودة لكم مستمعينا في بانوراما، تحية مسائية لكل من يستمع لنا، وإحنا مواصلين معكم بانوراما. الحين نروح لمحطة أنا قادر، ودائما في محطة أنا قادر نستضيف أصحاب الإنجازات، وفي هذا طبعا المحطة اللي نستقبل من خلالها أحد أبناء عمان، ودائما أبناء عمان يشرفون الوطن العزيز. اليوم عندنا ضيف تم اختياره ضمن أبرز الشخصيات في الاختصاص العلاجي الفيزيائي ضمن 75 شخصية حول العالم من قبل الجمعية العالمية للعلاج الفيزيائي الطبيعي. طبعا هو الدكتور أحمد بن إبراهيم الخروصي، رئيس الجمعية العمانية للعلاج الفيزيائي. دكتور أحمد، نمسي عليك بالخير ونبارك لك هذا الاختيار، وأكيد هكذا هم أبناء عمان نفتخر ونفاخر بهم. أهلا وسهلا بك دكتور ونبارك لك.
1: أهلا وسهلا الأخ ياسر، ومشكور على الاستضافة، والله يبارك فيك، وهذا يعتبر إضافة لعمان وإضافة للمهنة تخصص العلاج الطبيعي في السلطنة.
0: أكيد، ومثل ما ذكرت هو إضافة لك وإضافة لسلطنة عمان هذا الإنجاز العالمي. في البداية دكتور، ما هي المشاعر والرسالة الأولى التي تبادرت إلى ذهنك فور إعلان الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي اختيارك ضمن قائمة 75 أخصائي الأكثر تميزا حول العالم؟
1: طبعا الخبر اليوم وصلنا بشكل رسمي، وأشعر بالفخر والامتنان، ولكن في الجهة المقابلة أشعر بالمسؤولية، لأنه هذا التكريم يعتبر ليس إنجاز فقط لشخصي كأحمد الخروصي، وإنما هو تقدير لما وصلت إليه مهنة العلاج الفيزيائي في السلطنة، وجهود من قبل الزملاء سواء كانوا في القطاعات الصحية أو القطاعات الأكاديمية. ولكل من ساهم وساند أحمد الخروصي في هذا الإنجاز.
0: نعم، ممتاز. طبعا دكتور، لكل رحلة ريادة وتميز محطات وبدايات شاقة، كيف ساهم الشغف الشخصي والإصرار على إثبات مفهوم أني أنا قادر، وهي عنوان محطتنا طبعا، في دفع الدكتور أحمد الخروصي لتجاوز كل التحديات والوصول إلى هذا الإنجاز الدولي؟
1: أولا الهدف، طبعا الهدف كان مش فقط النجاح والوصول إلى منصات التكريم، وإنما إحداث فرق حقيقي في المهنة. شغفي بالتعليم والتطوير المهني، وشغفي أيضا بالبحث العلمي هو الدافع الأساسي للاستمرار.
0: ممتاز.
1: طبعا المهام، إذا كنا نعتمد على المهام اليومية اللي نعملها ما راح نوصل إلى أي مكان، ولكن يحتاج بذل بعض من الجهود. ولا تخلو أي رحلة من تحديات، سواء كانت بعض الموارد، جحف الموارد قد يكون، الوقت طبعا، مواءمة التطور في المهنة ومواءمة احتياجات العمل، وأيضا إقناع الآخرين حول بعض الأفكار اللي هي ممكن ترفع من المهنة.
0: ممتاز.
1: ولكن في النهاية هذه فرص، وتم الحمد لله استغلالها والوصول إلى هذا الإنجاز.
0: جميل. وهذا الإنجاز هو تكريم كذلك للجمعية العمانية للعلاج الطبيعي التي أنت رئيسها، طبعا رئيس الجمعية العمانية للعلاج الطبيعي. ما هي الأبعاد الاستراتيجية التي يمنحها هذا الاعتراف العالمي للمنظومة والكوادر الطبية العمانية في المحافل الدولية؟
1: طبعا اختيار يعني من ضمن الفئات الأكاديمية والمهنية في القائمة الدولية، هذا يعطي تسليط الضوء على البيئة المهنية والعلمية في سلطنة عمان.

0: وايضا يتيح فرص بعض الفرص اللي للتعاون وتعزيز حضور الجمعيه تعزيز حضور المهنه في العالم وايضا يتيح فرص لبناء علاقات سواء كان بين الجمعيه والجمعيات الاخرى او كان بين المؤسسات المهنيه او المؤسسات التعليميه في السلطنه افاق تعاون سواء كان في المجال التعليمي او في المجال البحثي او في المجال المهني.
1: ممتاز. البيان طبعا الدولي اشار الى دورك دكتور دورك الريادي في تطوير التعليم الاكاديمي الصحي من خلال دعم برامج البكالوريوس والماجستير بجامعه نزوه، فكيف تساهم هذه الخطوات في امداد قطاعنا الصحي بكوادر مؤهله تواكب احدث المعايير الطبيه؟
0: هو يعني دور الحالي ما فقط يقتصر بالجمعية كدور أكاديمي مسؤوليتنا فقط لا تقتصر أنه تخريج طلبة يحملون مؤهلات علمية وإنما همنا أن يكون عند ممارسين يمتلكون المعرفة يمتلكون المهارات والقدرة على التفكير واتخاذ القرارات الصائبة السريرية مبنية على الأدلة. كذلك تطوير البرامج حاليا طبعا بدأت تخصصات العلاج الطبيعي في 1986 اللي في المعاهد الصحية تابع وزارة الصحة ومن ثم تم ترقية البرامج في عام 2010 إلى برامج بكالوريوس وحاليا لدينا عدة برامج عندنا في جامعة نزوة عندنا في كلية عمان العلوم الصحية ولكن بإذن الله في المستقبل القريب جدا راح يكون عندنا برامج ماجستير في العلاج الفيزيائي وطبعا احنا محتاجين لمثل هذه التخصصات كونها انها تعتبر تخصصات تتيح لنا انه نعد كوادر قادرة على التعامل وقادرة على التكيف مع المتغيرات. وايضا لما نجد القاعدة البحثية في الوقت الحالي في عمان بالنسبة لقطاع التأهيل الطبي يعتبر نوعا ما ضعيف فنتأمل من وجود برامج هذا الماجستير نرتقي بالبحوث في مجال التأهيل الطبي.
1: نعم ممتاز. وعند الحديث يعني دكتور أنت ذكرت يعني البرامج والمناهج الطبية فالبعض قد يبدو لا الأمر نظري، فمن خلال وجودك كأكاديمي وكذلك الرئيس للجمعية العمانية للعلاج الطبيعي فكيف ترى أهمية ربط الجانب الأكاديمي بالتدريب الكلينيكي والميداني الفعلي لضمان جودة المخرجات في سوق العمل؟
0: هو يشوف بالنسبة للتخصصات الصحية والتخصصات الطبية ما ممكن فصل المعرفة النظرية عن الممارسة العملية. تعتبر الممارسة العملية أو الكلينيكية يعني جانب ضروري جدا. الطالب قد يعرف المعلومة لكن يحتاج لبعض الوقت وللتدريب حتى يتم تطبيقها بشكل. إحنا نتعامل في النهاية مع إنسان مش مع نقول مريض. نتعامل مع إنسان. لذلك تطوير المناهج يجب أن يبدأ بتحديد إيش الكفاءات المطلوبة التي نتوقع من الخريج أن يمتلكها سواء كان تصميم في من ناحية تصميم المقررات من ناحية التدريب من ناحية التقنين وكذلك بما يتواءم احتياجات المناهج حاليا المناهج من 20 سنة ما نفس المناهج حاليا الكفاءات اللي كنا ننظر لها من 20 سنة ما نفس الكفاءات اللي نحتاجها حاليا فيعطى الطالب فرصة للتعامل مع حالات متنوعة والتعلم والتغذية الراجعة مع الشركات طبعا مع مختلف القطاعات الصحية يظل يعني نوعا ما يواكب الاحتياجات لسوق العمل ولكن يغطي الجانب اللي يحتاجه الطالب أثناء فترة التدريب.
1: نعم. لو رجعنا للقطاع العلاج الطبيعي والتأهيل يعني نلاحظ هذا القطاع يشهد طفرة تكنولوجية متسارعة، كيف ترى دكتور دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تمكين المرضى وتسهيل رحلة استقلاليتهم العلاجية اليوم؟
0: التقنيات الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي لا مفر. فإذا ما كنا حاضرين وجاهزين فلازم نعمل دور كبير لتجهيز الأخصائيين لاستخدام الذكاء الاصطناعي. طبعا هو متاح في قطاع التأهيل فرص وفي وجوانب واعدة جدا في مختلف القطاعات. هذه التقنية ممكن نستخدمها ممكن انه نتابع المريض وهو في المنزل وكيفية عمل البرنامج العلاجي. كذلك تقديم تغذية راجعة المريض طبعا يعمل البرنامج العلاجي ممكن يكون عن طريق البرامج الذكاء الصناعي نعطيه تغذية راجعة في برنامج العلاج. كذلك ممكن تصبح رحلة التأهيل أكثر استمرارية. الحين ممكن تشوف بعض الجلسات متباعدة جدا بعد مع وجود الذكاء الاصطناعي وموجود التقنية ممكن يكون في توافق واستمرارية في البرنامج العلاجي.
1: ممتاز، أكيد يعني إحنا نتمنى لكم التوفيق حقيقة، ونبارك لك مرة أخرى هذا التتويج، ومثل ما ذكرت هو ليس تتويج بشكل شخصي، هو طبعا يمثل سلطنة عمان. بمناسبة هذا التتويج، ما هي رسالتك الأخيرة، كلمة حابة توجهها من خلال برنامجنا؟
0: رسالتي لكل أخصائي عماني وأخصائي عمانية، سواء كان يواجه تحدي اليوم، أن لا يجعل الظروف الحالية تكون سقف في الطموحات. يبدأ ولو بالقليل، ويستثمر في التعليم. مواصلة التعليم حاجة مهمة، ولا يعني يحس الواحد بالخوف أو يعني قد يكون عليه بأنه يطرح الأسئلة ويجرب أفكار جديدة. وطبعا المهم أن يمتلك الواحد الرغبة أنه في التعلم، الشجاعة في اتخاذ الخطوة الأولى. وأقول لكل أخصائي، وطنك بحاجة جدا إلى علمك، إلى علمك وفكرك ومبادرتك. وأيضا العالم يتيح فرص موجودة في كل مكان. أما أنا فأؤمن بأن النجاح الحقيقي لا يقاس، كما قلت سابقا وأسلفت، أنه لا يقاس بالجوائز، ولكن بما تقدمه للوطن وللمهنة.
1: احنا نتمنى لك التوفيق دكتور، ونبارك لك مرة أخرى اختيارك ضمن أبرز الشخصيات في اختصاص العلاج الفيزيائي ضمن 75 شخصية حول العالم من قبل الجمعية العالمية للعلاج الفيزيائي الطبيعي. شكرا لك الدكتور أحمد بن إبراهيم الخروصي، رئيس الجمعية العمانية للعلاج الفيزيائي، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية ونبارك لك مرة أخرى.
0: الله يبارك فيك، وشكرا على الاستضافة، ومساءكم سعيد.
1: شكرا جزيلا لك دكتور، وهذه محطتنا أنا قادر، ودائما نستضيف يعني هكذا أبناء الوطن اللي حققوا إنجازات في مختلف المجالات. نعود مستمعينا قبل نختم لبعض الرسائل اللي وصلتنا حول موضوعنا مع بداية الأسبوع، خاصة يوم الأحد، البعض يستثقل هذا اليوم. هل أنتم من النوع اللي يستثقل يوم الأحد، أم من النوع اللي لا يعتبر هذا اليوم يوم عادي مثله مثل أي يوم؟ الدكتور نوري عبد الرزاق ويرسل لنا من الجزائر، وأصبح حقيقة صديق دائم للبرنامج، تحية لك دكتور نوري. يقول سلامي الكبير لك أخي العزيز، ولكل طاقم البرنامج والأحبة المستمعين، وأتمنى التواصل معهم. شكرا لك على هذا التواصل الدائم دكتور. يقول يأتي أول يوم من الأسبوع كحكاية جديدة تفتح صفحاتها على مهل، نحمل إليها أحلامنا ونزين بداياتها بابتسامة وفنجان قهوة وأمنية صغيرة بأن يكون القادم أجمل. ما أجمل أن نذهب إلى أعمالنا بقلوب تشبه الربيع، حتى لو كان الخريف يطرق النوافذ، وأن نترك في وجوه من نلتقيهم شيئا من الود، وفي تفاصيل يومنا لمسة من الحب. فالعمل ليس مجرد ساعات نمضيها، بل حكايات نصنعها، وأثر طيب نتركه، وأحلام نقترب منها خطوة بعد خطوة. مساءكم كنسمة خريف عاشقة، وكأغنية فيروزية تتسلل إلى الروح، وكوردة تبتسم للحياة مهما تأخر الربيع. أسبوع جميل يليق بقلوبكم، وتفاصيل صغيرة تجعل أيامكم أكثر دفئا وجمالا. تحية لك يا دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، وتحية لكل أهلنا هناك في الجزائر. سمير العماني يقول مع بداية أسبوع جديد من العطاء من كل ما تقدمه أسرة برنامج بانوراما فائدة ومتعة، أسعد الله مساءكم والمستمعين، نتمنى لهم مساء جميل. وعندما كنت على رأس العمل سابقا، كانت المشكلة ليست في العمل في أول أيام الأسبوع، بل في صعوبة الانتقال من أجواء الاسترخاء والصحبة مع الأهل والأصدقاء إلى الالتزام بالمواعيد والمسؤوليات. ذلك أن أجسادنا كانت متراخية، بينما عقولنا ما زالت ترى صورا من أحداث الإجازة، على أن هذا الشعور كان يلازمني وأنا في طريقي للعمل. إلا أنه بعد لقاء زملاء العمل وأخذ أخبار بعضنا البعض وبعض شرب القهوة، أنسى الإجازة ويصبح دوام عمل عادي، وخاصة بعد الانغماس في العمل. يعني سمير كان لما كان يعمل كان في البداية نعم يستثقل اليوم وهو في الطريق للعمل، لكن عندما يلتقي الزملاء ويشرب معهم القهوة ويتبادل معهم الحديث يصبح اليوم يوم عادي وينغمس في العمل. تحية لك يا سمير، نتمنى إن شاء الله كل أيامكم جميلة وبدايات موفقة، والأحد أو أي كانت هذه الأيام إن شاء الله تكون محملة بالنشاط والحيوية. أتمنى لكم بداية أسبوع موفق، غدا إن شاء الله لنا لقاء متجدد معكم في بانوراما، فالعهد بيننا وبينكم يتجدد غدا، فسامحونا على القصور. وهذه تحيات فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم ياسر الهناي، شاركني في الإعداد محمد الهملي، وهذه تحيات المخرج علي الحجري، وفي أمان الله وليلة سعيدة.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، 4 دقائق بعد 7 مساء في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونقدم لحضراتكم أخبار عمان نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين. اجتماع إقليمي في مسقط يبحث إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية. سلطنة عمان توقع 4 اتفاقيات في مجال الصناعات الدوائية في ختام مشاركتها في معرض الصناعات الدوائية بإيطاليا. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. تسلم الرسالة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وذلك خلال استقباله اليوم سعادة إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته لهذا البلد الصديق استمرار التقدم والازدهار وللعلاقات الطيبة بين البلدين التوسع والنمو على مختلف الأصعدة. ناقش المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الأول العام الجاري عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل القضائي والعدلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. كما استعرض الاجتماع كذلك عددا من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والوظيفية لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء النيابة العامة، إلى جانب مستجدات العمل القضائي وتطوير القوانين وتحسين جودة الخدمات القضائية بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة العدلية وصون الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة. ترأس الاجتماع معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. استضافت هيئة الطيران المدني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي للشرق الأوسط الاجتماع 8 لفريق تنفيذ تعزيز السلامة واجتماعات المنسقين الوطنيين للرصد المستمر. وتناقش الاجتماعات عددا من الموضوعات المرتبطة بأداء السلامة الجوية وأولوياتها في إقليم الشرق الأوسط، إلى جانب استعراض التقدم في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية.
1: في أجواء لا تقبل الخطأ وسلامة لا تحتمل التأجيل، تضع سلطنة عمان أمن الطيران وسلامة المسافرين في مقدمة أولوياتها عبر منظومة رقابية تعمل بصورة مستمرة ومتابعة آنية لمتطلبات السلامة وتطبيق المعايير الدولية في مختلف جوانب الطيران المدني. نهج يعكس أن سلامة الأرواح مسؤولية راسخة ويقظة دائمة وثقة تصان مع كل رحلة من لحظة الإقلاع حتى الوصول. ولمناقشة الموضوعات المرتبطة بأداء السلامة الجوية وأولوياتها في إقليم الشرق الأوسط، تستضيف هيئة الطيران المدني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي للشرق الأوسط الاجتماع 8 لفريق تنفيذ تعزيز السلامة واجتماعات المنسقين الوطنيين للرصد المستمر بمشاركة ممثلين عن عدد من دول إقليم الشرق الأوسط ومنظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي. راوية بنت ناصر العدوي مدير عام المديرية العامة للطيران المدني بهيئة الطيران المدني متحدثة لإذاعة سلطنة عمان.
2: احنا نعتبر هذه الاجتماعات هي فرصة لتبادل الخبرات، فرصة ان احنا نشارك خبراتنا مع الدول، نشوف ايش الممارسات، التوصيات، الآليات الجديدة خاصة في التعامل مع بيانات السلامة، في التعامل مع آلية مخاطر السلامة. فاحنا نشوف هذا الاجتماع بلاتفورم ان احنا نتشاور ونتشارك ونعرض عدد من أوراق العمل والعروض اللي تقدمها الدول، يعني تشارك تجربتها مع بقية الدول في الشرق الأوسط.
1: الاجتماعات تناقش عدداً من الموضوعات المرتبطة بالسلامة الجوية وأولوياتها ومتابعة تنفيذ مبادرات تعزيز السلامة المدرجة ضمن الخطة الإقليمية للسلامة الجوية للشرق الأوسط، إلى جانب استعراض التقدم في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية وبرامج الدولة للسلامة. المهندس مشهور البلوي الخبير الإقليمي لسلامة الطيران بمنظمة الطيران المدني الدولي متحدثا لإذاعة سلطنة عمان قائلا:
3: سلطنة عمان بصراحة يعني من الدول التي يعني شهدت تطورات ملموسة جدا في قطاع الطيران، وخاصة لمعايير الامتثال للمعايير الدولية من المنظمة الدولية للإيكاو، وقد أثبتت يعني بما لا يخفى على الجميع يعني مستوى النجاح يعني في الإطار تطوير السلامة والملاحة الجوية، يعني سواء على المستوى الدولي أو حتى على المستوى الإقليمي.
1: الاجتماع الإقليمي يتضمن حلقات عمل تتضمن تقديم عروض حول تطوير برامج الدولة للسلامة وتنفيذها واستعراض أفضل الممارسات والتحديات، إلى جانب مناقشة الرقابة على برامج الدولة للسلامة ونظم إدارة السلامة.
4: يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط.
0: وقعت سلطنة عمان 4 اتفاقيات في مجال الصناعات الدوائية، وذلك في ختام مشاركة الجناح العماني في معرض الصناعات الدوائية بمدينة ميلانو في الجمهورية الإيطالية. وتعكس هذه الاتفاقيات توجه الحكومة في تأسيس تجمعات صناعية متخصصة للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والخاصة والمدن الصناعية.
5: لاستقطاب الاستثمارات المتخصصة في الصناعات الدوائية بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية، وقعت سلطنة عمان 4 اتفاقيات في هذا القطاع، وذلك في ختام مشاركة الجناح العماني في معرض الصناعات الدوائية بمدينة ميلان في الجمهورية الإيطالية. سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ورئيس الوفد العماني المشارك في المعرض:
6: طبعا خلال لقاءاتنا السابقة وخلال لقاءاتنا في الأيام هذه مع كثير من الشركات الإيطالية والشركات العالمية اللي موجودة في هذا المعرض، نعتقد أن هناك فرص لسلطنة عمان لإقامة مصانع أدوية ومصانع طبية ومستلزمات طبية. الآن حاليا سلطنة عمان تشجع إقامة الصناعات الدوائية، وأيضا حرص الحكومة الرشيدة على إعطاء الاستثمارات الدوائية الحافز اللازم لإنجاح مشاريعها في سلطنة عمان.
5: وتضمنت الاتفاقية الأولى إنشاء مصنع لإنتاج أدوية الأورام بمدينة ريسوت الصناعية بين شركة بفار للصناعات الدوائية وشركة هيدروجين للأدوية السرطانية من جمهورية العراق، بينما شملت الاتفاقية الثانية مذكرة التفاهم للتعاون والتكامل الصناعي الدوائي بين شركة بفار للصناعات الدوائية وشركة فيليكس للصناعات الدوائية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات التكامل الصناعي. لبنى بنت محمد الحارثي مديرة دائرة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:
7: مشاركة صادرات عمان في معرض CPHI بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة طبعا جاء في إطار التكاملية لمشاركة سلطنة كجناح وطني ضمن المعارض الدولية المشاركة في هذا المعرض المهم في القطاع الصحي والصناعات الدوائية والمنتجات المرتبطة فيه، فهي فرصة للشركات العمانية أن تكون متواجدة وتعرف بمنتجاتها وجودة المنتج العماني ومدى تنافسيته بالنسبة للمنتجات العالمية الأخرى.
5: وتضمنت الاتفاقية الثالثة مذكرة التفاهم لتبادل ملفات الأدوية ونقل التكنولوجيا الدوائية بين الشركة الوطنية لصناعات الأدوية وشركة سانا فارما من المملكة الأردنية الهاشمية، فيما هدفت الاتفاقية الرابعة إلى نقل تكنولوجيا تصنيع دواء عماني مخصص لعلاجات السكر الحديثة من سلطنة عمان إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. دكتور وسيم حمد الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة فيليكس للصناعات الدوائية:
8: من عمان إلى العالم في معرض الدواء الأكبر عالميا في إيطاليا CPHI، هذه المشاركة الرائعة تعكس قيمة وقدرة الصناعات الدوائية العمانية، هي خطوة أولى تنقل الصناعة الدوائية العمانية من مستوى المحلية والإقليمية إلى المستوى العالمي، ونتمنى أن تكون هذه المشاركة بداية مشاركات متعددة تتكرر مرارا لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية نستطيع فيها أن نأخذ عمان من المحلية إلى العالمية لتكون منصة صناعية دوائية للإقليم والعالم.
5: وتتكامل الاتفاقيات الموقعة مع التوجه نحو تأسيس تجمعات صناعية متخصصة للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، بما يدعم بناء سلاسل قيمة محلية وإقليمية والإسهام في تعزيز الأمن الدوائي وتنويع القاعدة الإنتاجية في سلطنة عمان.
0: انطلقت اليوم في مسقط أعمال الاجتماع الرابع لمجلس الابتكار الرقمي التابع لتحالف الابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية بمكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات. الاجتماع الذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات يأتي في إطار تعزيز حضورها في الحوار الدولي حول مستقبل الابتكار والتحول الرقمي وإبراز التجارب والمبادرات الوطنية وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين في تطوير منظومات الابتكار وريادة الأعمال بما يدعم مستهدفات الاقتصاد الرقمي ورؤية عمان 2040. نجح المركز الوطني لطب وجراحة القلب التابع للمستشفى السلطاني في إجراء أول عملية قسطرة قلبية دقيقة باستخدام جهاز مساعد ضخ القلب، وتعتبر هذه التقنية من أحدث الابتكارات الطبية المتقدمة عالميا، حيث تعمل كمضخة دقيقة جدا يتم إدخالها عبر القسطرة لدعم عضلة القلب مؤقتا ومساعدتها على ضخ الدم بكفاءة إلى باقي أعضاء الجسم، إضافة إلى الحفاظ على استقرار الدورة الدموية للمرضى ذوي الحالات الحرجة أثناء إجراء عمليات القسطرة المعقدة، مما يقلل من المخاطر ويزيد من معدلات الأمان والنجاح بشكل كبير. ختام المستمعين لأخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين. اجتماع إقليمي في مسقط يبحث إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية. سلطنة عمان توقع 4 اتفاقيات في مجال الصناعات الدوائية في ختام مشاركتها في معرض الصناعات الدوائية بإيطاليا. أعد لكم أخبار عمان الزميل يعقوب بن سيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي، وفي القراءة تحياتي محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. الحيوانات كما تحدثنا سابقاً على نفس النوع من النباتات أو على نفس الشريحة، فبعضها تتغذى على الأعشاب كما هو حال الأبقار والأغنام، وبعضها يتغذى على الشجيرات والأشجار كما هو حال الإبل. وإن أصبحت الإبل في السنوات القليلة الماضية، وهذا كان من المستحدثات في هذا القرن، أن تتغذى الإبل على الأعشاب، الإبل لم تكن تتغذى على الأعشاب في جنوب الجزيرة العربية حسب الرواية الشعبية، وإنما كان من المفاجأة أن هذه الإبل أصبحت تتغذى على الأعشاب. لذلك فكمية الغذاء لكل حيوان يختلف عن الحيوان الآخر، وحتى مستوى الأثر البيئي يختلف لحيوان على آخر. فالأبقار تعتمد بدرجة كبيرة على الأعشاب القريبة من سطح الأرض، أما الجمل فيستطيع أن يرفع راسه وعنقه الطويل ويتناول أوراق الأشجار والشجيرات والأغصان والنباتات الشوكية، إضافة إلى الأعشاب عندما تكون متاحة. ولهذا يوصف الجمل بأنه من الحيوانات التي تمارس التصفح بدرجة كبيرة جدا، وليس مجرد حيوان راعي للأعشاب مثل البقر، وإن كانت كما ذكرنا راعي الأعشاب حديث للإبل في جنوب الجزيرة العربية. وقد أظهرت دراسة ميدانية للجمال الحرة في شرق أثيوبيا أمر لافت جدا، راقب الباحثون الجمال في موسمين، الموسم الجاف والرطب، فوجدوا إنها اختارت 21 نوعا نباتيا في الموسم الجاف و30 نوعا في الموسم الرطب. والأكثر إثارة أن النباتات الخشبية المعمرة شكلت نحو 79 إلى 83% من غذائها في منطقة الدراسة، أي أن الجمل كان يعيش وسط نباتات كثيرة لكنه لم يكن يأكلها عشوائيا بل كان يختار. وهذه القدرة على الاختيار مهمة جدا في البيئات الجافة، فالغذاء لا يتوزع فيها مثل مزارع العلف، فقد توجد شجيرة هنا أو شجرة هناك على بعد عشرات الأمطار أو وأعشاب في مكان آخر، لكن الماشية أو الحيوان يختار الطبق المناسب أو الغذاء المناسب بناء على الموسم المناسب. لذلك الأهالي الإبل تفضل السقط شجرة ترمناليا الاسم العلمي لها دوفاريكا السقط في فصل القيض مثلا عندما تتحول إلى اللون الأخضر في شهر 5 شهر 4 شهر 6، هذا الوقت مناسبة هذه الشجرة. أما في شهر الصرب في أنواع أخرى مناسبة، وهكذا يختار الحيوان الأشياء المناسبة بناء على الموسم. وفي الخريف تكون الإبل خارج موسم الخريف، لأنها يعني خلقت لتسكن الصحراء والرمال لا أن تسكن الجبال والطين والمناطق الطينية، لكن كل شيء متفرد في جنوب الجزيرة العربية، من ضمن الإبل القادرة أن تعيش في وسط هذه الغابات وأن تنتقل من مكان إلى آخر، وأيضا حتى الأبقار التي تسترخي على الشواطئ، والإبل تعيش على الشواطئ ما عندها مشكلة على الشواطئ طوال موسم الخريف، لكنها تتجنب الدخول إلى المناطق الطينية حتى لا تسقط وتموت، إذا سقطت تتكسر وينتهي أمرها في الغالب. هذه القدرة على الاختيار بين البيئات الجافة والرطبة هي التي تساهم أيضا في حماية المراعي ذاتها. لذلك يعني البعض يتحدث أن الإبل تتغذى على بعض الأنواع الغازية مثل البارثينيوم، والإبل لا تتغذى على البارثينيوم وإنما قضمات بسيطة جدا، يعني ليست حقيقية إذا توفر لها مجال آخر، ولو رعت الإبل هذا النوع لقضت عليه تماما ولخففت منه لما كان في داعي أصلا لمكافحته. لذلك الرائحة والطعم وطراوة الأوراق ومحتواها من الماء والبروتين والأملاح والألياف والمركبات النباتية كلها تؤثر في الاختيار. ولهذا قد يمر الجمل بجانب نبات يبدو له أخضر وغني ثم يتركه ويذهب إلى شجيرة أخرى أبعد منه، هذا شيء آخر يعني يميز كذلك الارتفاع. فالعنق الطويل يسمح للجمال بالوصول إلى أوراق لا تستطيع الأبقار الوصول إليها، وهكذا يستطيع أن يستقل طبقة مختلفة من المرعى. في أفريقيا نرى الفكرة نفسها مع الزرافة، وإن كانت الزرافة أكثر تخصصا في الوصول إلى طبقات مرتفعة جدا من الأشجار، أما في البيئات العربية فالجمل يؤدي دور الحيوان الكبير القادر على التنقل بين الأعشاب والشجيرات والأشجار والاستفادة من مواردها النباتية المتفرقة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. مريم بنت محمد العجلي. الوقت الإضافي. الوقت الإضافي.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الوقت الإضافي. تلعب 90 دقيقة في ملاعب كرة القدم وتتوقف، لكن في الوقت الإضافي هناك مساحة من الوقت لنناقش أهم القضايا ونحلل أبرز المباريات. أنا جحن الحضري أحييكم في الإعداد والتقديم وأنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات غانم البهدور، في الإخراج محمد آسلم صفرار، والبداية دائما بأبرز محاور حلقتنا لهذا الأسبوع. محليا وفي دوري جندال، صحم يواصل صحوته ويحقق الانتصار الثالث تواليا، والمصنعة يقصو على صحار برباعية وظفار وفنجة وصور في مهب الريح. خليجيا، الشباب يبدأ مشوار الخليجية بمواجهة الدحيل القطري. على المستوى القاري، أسيب يستضيف الحسين الأردني لتدارك الخسارة الأولى وإبقاء آماله. والنهضة يسافر نحو عمان بحثا عن أول انتصاراته أمام الفيصلي. وفي أبطال آسيا للنخبة، القوة الجوية بقيادة رشيد جابر يستقبل العين المنتشي برباعية النصر. قمة متجددة تجمع السد والهلال في الدوحة. والأهلي حامل اللقب يبحث عن انتصاره الأول حين يلاقي الوصل في دبي.

هذه أبرز محاور حلقتنا مستمعينا الأحبة، أكيد سنحاورها ونناقشها مع ضيفي العزيزين في البرنامج، والتي سنفتح من خلالها في أولى انطلاقة البرنامج في الشأن المحلي.

0: حياكم الله مستمعينا، ونرحب بضيفي العزيزين نجم الكرة العمانية الكابتن فوزي بشير. مساء الخير.
1: مساء الخير أبو سعيد، أمسي عليك ومسي على الكابتن أبو عميرة والمستمعين الكرام.
0: حياك الله. إذا نرحب بالكابتن عبد الغني أبو عميرة. مساء الخير كابتن.
2: مساء النور والسرور أبو سعيد، ونمسي على المستمعين الكرام.
0: حياكم الله. أكيد الجولة الرابعة من دوري جندال كانت قد لعبت بالأمس وقبل ذلك، وشهدت أربع مواجهات مع تأجيل ثلاث مواجهات تتمثل بفرق السيب والنهضة والشباب اللذان أو الذين سيمثلون كرة القدم هذا الأسبوع في مشاركات خارجية سواء على المستوى الخليجي وعلى المستوى القاري. أكيد كل تفاصيل المواجهات الأربع التي جاءت في الجولة الرابعة جاءت مثيرة ومتقلبة وتجسيدا لمن استفاد في فترة التوقف الدولي ومن ما زال في سبات عميق يبحث عن نفسه في مشهد لا زال يتكرر لبعض الأندية. المصنعة برباعية نجح في تحقيق أول انتصاراته أمام سحر.
3: 20 دقيقة متبقية لكن هنا للمصنعة، هذه خطيرة، الله، هي في الجول، هي في الجول، وهي في الجول، هي في الجول بالرقم 10 هذه المرة للمصنعة. نعم نعم، يحضرون الكونغولي إيليا يسجل رابع الأهداف. يا عيني يا عيني يا عيني، أين كل هذا الجمال في الثلاث الجولات الماضية للمصنعة؟ يا سلام على الروعة، ويا عيني على الأداء، وإيليا يأتي برابع الأهداف، والمصنعة هنا بحكاية وبصورة وبلقطة للذكريات الكبيرة والكبيرة جدا بعد ذلك.
0: كابتن فوزي، أكيد عودة إلى قطار دورينا ودوري جندال يبدأ بأهداف واضحة من أربع مباريات، شهدنا وجود الأهداف في ثلاث مواجهات عدا مواجهة فنجة وعبري والتي انتهت بدون أهداف، لكن الشيء المثير الصحوة التي ظهر بها المصنعة مع عودة قطار دورينا.
1: أبو سعيد، المصنعة استفاد من توقف اليوم، كل الفرق اللي عملت في فترة التوقف بشكل جيد، عالجت الأخطاء، المدربين ممكن حصلوا الوقت الكافي لتطبيق أفكارهم مع اللعيبة من ناحية البدنية، من ناحية الفنية، من ناحية التكتيكية. لابد أن المدربين يحصلون فرصة أكبر لكي يوصلون اللعيبة إلى مرحلة الفكر داخل الفكر التكتيكي والخططي داخل الملعب. هذا ما شاهدناه في فريق المصنعة، قدم مباراة جدا كبيرة مع فريق صحار. أعتقد أنها مباراة صعبة، فريق صحار بدأ الدوري بشكل صحيح، عنده استقرار من ناحية اللاعبين، من ناحية المدرب، إدارة، كان حافز عندهم حافز أكبر لتحقيق نتيجة إيجابية مع المصنعة. لكن اللي شاهدنا في المباراة أن المصنعة كان هو الأفضل، هو الأجهز في المباراة. هذا اليوم، حتى اليوم كلاعبين بعد كأس الخليج وتصريحات المدرب طارق السكتيوي أن الباب المنتخب مفتوح لكل جميع اللاعبين، هذا يعطي حافز للاعبين لتقديم مستوى جيد عشان يتحققون في مع المنتخب في بطولة كأس آسيا. أنا هذا شيء إيجابي أبو سعيد، إيجابي. ممكن اللعيبة دائما، ما كنا في السابق نسمع أن دائما باب المنتخب مغلق لجميع اللاعبين، اللاعبين يقدمون مستويات جدا ممتازة في الدوري، لكن للأسف ما يتم استدعائهم في البطولات. لكن مع المدرب الجديد طارق سكتيوي، أعتقد أن مدرب جاي يعمل بطريقة صحيحة، كل ما يعني أي لاعب يكون مبدع أو يكون أفضل في نادي، أعتقد أنه بيحصل فرصة في الالتحاق في قائمة المدرب طارق السكتيوي. وهذا ما شاهدناه، دخلت في كأس الخليج أسامي جديدة على المنتخب، أسامي صغيرة في السن، المدرب أعطاهم فرصة. اليوم اعتقد ان يمكن 4 اشهر 5 اشهر الوقت كافي للاعبين يقدمون انفسهم في الدوري في الدوري العام عشان يلتحقون. وهذا انا شاهدته في مباراه المصنعه وصحار، في هناك لاعبين قدموا انفسهم بصوره جيده. انا اتمنى ان فريق المصنعه انه يستمر بهذا المستوى. دائما المصنعه ما في المواسم الاخيره من الفرق دائما ما يكتب سطر ويسيب سطر، وعنده اليوم المصنع عنده لاعبين جيدين ابو سعيد، لكن اتمنى يكون في استمراريه على هذا الاداء وهذا النتائج.
0: اكيد هذه الصحوه مهمه بالنسبه للمصنع بعدما كان قد خسر 3 مباريات تواليا، ثم ياتي في مواجهه صحار اللي بلا شك ما زال يعطينا الصوره التي اعتدنا على مشاهده صحار فيها، اما ان يبدا بشكل قوي ويستمر ثم يتوقف ويتراجع إلى أن يجد نفسه في مأمن وفي منطقة الدافئة، إما أن يعيش حالة من الارتباك من جولة إلى أخرى وهما تجسد في هذه المواجهة.
2: شوف أبو سعيد، أول حاجة المباراة كانت يعني مفترق طرق بالنسبة لنادي المصنعة، لأنه بعد 3 خسائر متتالية يعني يمكن نقول الخسائر اللي تلقاها المصنعة اللي هي كانت أمام فرق منافسة، لأن أنت تلعب أمام النهضة، أمام عمان، أمام النصر، فكانت بداية شوية مش رفيقة بنادي بالفريق المصنعة. لا، رغم أنه أبو سعيد أنا شفت مبارياته، فريق يمتع، فريق يوصل لمرمى.

0: رغمها انها كبيره، لكن كانت منصفه، لانه فرض المصنعه فرض اسلوبه يعني، ومثل ما تقول نتيجه كانت مستحقه. واللي الغريب في الامر انه يمكن القطار بدا يحط في المحطات بالنسبه لنادي سحار، لانه من غير المعقول انك انت كل مره يا تبدا زين وتبدا تنزل النتائج، يا ان النتائج تكون سيئه في البدايه وتنزل في نهايه الدوري. وهذا اللي المفروض كان كنادي سحار كان المفروض يركزوا على هذا العمل، ان تكون الاستمراريه وتكون الاستمراريه الايجابيه، لانه ابو سعيد الظهر انه القادم بيكون اصعب على نادي صحار، لانه دكه الاحتياط مش بهذاك الشكل اللي كانت به الموسم الماضي.
1: مع رحيل مدرب الموسم الماضي الاسباني الى الدوري السعودي اذا لم تخن الذاكره، وبالتالي احنا كلاعب عماني يعيش افكار متجدده، تكتيكات مختلفه، وبالتالي مساله الانضباط الاستقرار الفني او التطور المتعلق باللاعب لا يمكن ان يكتمل ليس فقط في صحار بل على مستوى كل الأندية. اليوم كل مدرب لديه أساليب مختلفة، وكل مدرب لديه طرق متنوعة في إدارة اللاعبين أو إدارة المباريات.
0: أكيد أبو سعيد، وزيادة على هذا، أنت بعض الأحيان المدرب السابق يكون يعتمد على بعض العناصر، يجي مدرب آخر ما يدخل له هذوك العناصر في تقرير طريقة لعبه وأسلوب لعبه أو الشكل اللي يريد النهج التكتيكي ماله، فهنا يوقع المشكل، فتبدا من جديد مع المدرب الاخر، وبتضحي بلاعبين اخرين اللي كانوا في وقت من الاوقات هم الاساسيين، وهنا يوقع حتى يكون تنافر بالنسبه للاعبين، ما يكون هذاك الاستقرار داخل المنظومه.
2: ابو عمير، انا المشكله الكبيره مش المدربين او اللاعبين، المشكله الكبيره هي ادارات الانديه، هي ما يعني هي توضع الاستراتيجيه، هي تختار المدربين، هي تختار اللاعبين، والوقت هي مسألة الوقت، دائما ما يكون مسألة الوقت هو اللي يمنع التقديم المستوى الجيد للاعبين أو المدرب. اليوم الاختيارات يكون قبل الدوري بفترة قصيرة، المدرب ما يقدر يتعرف على اللاعبين بشكل صحيح، المدرب ما يقدر يختار لاعبين أنه يناسبون الخطط التكتيكية للفريق. للأسف هذا المشكلة دائما نحن نعاني فيها، دائما نحن نتكلم على صحار، اليوم صحار دائما نعاني من هذا المشكلة، تغيير مدربين، لاعبين دائما ما يرحلوا، لاعبين عن نادي صحار ما حصل الاستقرار طول الموسم. صحار من الفرق اللي تقدم مستويات جدا ممتازة في فترات، الفترات الأخرى ما تقدم مستويات. هذا كله هذا يأثر على اللاعب، يأثر على المدرب، يأثر على الدوري العام، المنافسة فيه بشكل صحيح. شوف الأندية المستقرة دائما ما تكون هي تحصل البطولات، دائما احنا ما نذكر السيب نذكر النهضة، هل الأندية اللي دائما تكون على منصات التتويج. اليوم كرة القدم إذا ما عندك أنت استقرار، يعني استقرار فني، استقرار لاعبين، استقرار إداري، لا ما تحصل نتائج. اليوم شاهدنا نحن نتوقف، من اللي استفاد من التوقف؟ اليوم نحن شاهدنا المصنعة وصحار، المصنعة اللي استفاد من فترة التوقف، يمكن المدرب حصل الوقت الكافي انه هو مع اللاعبين ممكن هو يتقبلون الفكر المدرب، اللاعبين المحترفين بدوا انهم ممكن يدخلوا في منظومة الفريق. هذا الاشياء الجزئيات البسيطة هذا ما يأثر على اي نادي في العالم، مش نادي في السلطنة بس.
1: وهذه نقطة مهمة ايضا كابتن فوزي، انت ذكرت انه هذا التحول لن نبالغ فيه في مسألة نادي المصنعة وما حقق في هذه المواجهة، لكنه قياسا وعطفا على ما كان في الفترات السابقة، ثم جاء التوقف وجاء الانتصار. لم يكن فقط المدرب هو العامل المهم في نجاح هذه المواجهة، هناك عمل إداري، تهيئة ظروف مناسبة أيضا.
2: بكل تأكيد اليوم هو مسألة الوقت، اللي المدرب يبغي الوقت الكافي أنه يتعرف على اللاعبين، يقدر أنه هو الوضع التكتيكي والوضع الذهني والنفسي، حتى النفسي يقدر كيف يتعامل مع اللاعبين. اليوم عنده 30 لاعب، لابد هذا 30 لاعب كيف يتأقلمون، كيف هو اللاعب المناسب في المكان المناسب، هذا يحتاج وقت. اليوم بعد 3 الخسائر اللي في بداية الموسم أكيد هناك كان في يعني الوقت ما سعى في المدرب كي يتعرف على اللاعبين بشكل صحيح، أو حتى اللاعبين ما يقدروا ينفذون
1: يعني
2: عمل المدرب.
1: يعني دعنا نقول كابتن، لأنه حسين السعدي هو المدرب المستمر مع هذه المجموعة، ربما أضيفت مجموعة، ربما عامل اللياقة في يحتاج إلى وقت حتى يستمر اللاعب في التألق والتطور.
2: هذا اليوم هي العامل البدني، هو بداية الموسم، إذا ما بديت الموسم بشكل بدني صحيح، يمكن أبو عميرة اتفق معي في هذا الموضوع، هو العامل البدني لكي أنك أنت تقدر أنك أنت تنفذ الأشياء التكتيكية والأشياء هذا. بدون عامل بدني أكيد صعب، لكن نحن معظم أنديتنا تبدأ قبل الموسم بأسبوعين، وهذا الأسبوعين 14 يوم غير كافية،
1: لأنها تربط الأمر بالرواتب
0: يعني.

0: إدارات الأندية تربط بدأ مرحلة الإعداد وانتهاء الموسم، وبالتالي تسعى لأن يكون مثلا حزمة الرواتب قرابة 9 أشهر، على عكس ربما سيب النهضة الشباب، هذه أندية لديها مشاركات خارجية بدأت مبكرة.
1: شوف أبو سعيد، في مفارقة لازم نعرفها من تجربتي الميدانية في الأندية، دائما الفرق اللي تفرق هي لما يكون في التوقف يكون التواجد لاعبين، هذا هما اللي يفرق. فنحن عندنا لما يكون التوقف تكون الغيابات كثيرة، لا سيما إذا كان توقف طويل فتكثر الغيابات. الغيابات هنا تفرق مين؟ تفرق مع بين الفرق اللي يكون بالمجموعة كلها اللي هي متواجدة عشان تسترجع أنفسها، تسترجع اللياقة البدنية اللي كانت مفقودة في بداية الدوري.
0: كابتن، احنا دورينا لا يمكن أن نصنف بأن دوري مهاري بالمعنى العام، يعني أنه كل الأندية لديها اللاعبين المهاريين وتشاهد الجماليات المتعلقة بكرة القدم. احنا دورينا بدني،
1: صحيح،
0: ارتكاز الأول على العامل البدني اللي يفرق مع اللاعب في إدارة المباريات ومن أسبوع إلى آخر، بالتالي من ينجح في إدارة هذه العملية تجد ينافس حتى النهاية.
1: بالفعل بوسعيد، شوف الجانب البدني مهم جدا في تطبيق المنظومة الخططية، لأنه بدون نحن نتطلب من بعض اللاعبين مثلا الشق الدفاعي والشق الهجومي ما يمكن ينفذوا لك إذا ما كان هو كانت عنده الجاهزية البدنية.
0: وإذا العمل البدني جيد الإصابات تغيب يعني.
1: بالضبط بوسعيد، وهذا جزء مهم جدا، لأنه إذا شوف حاجتين بوسعيد، يا إما تنصاب بأن الجهد البدني زيادة أوفر أو بعدم الجاهزية، هادو حاجتين لازم تكون الجودة في المعد البدني، وهذا هو الأساس. صار الحين المعد البدني جزء أساسي ومهم جدا في المنظومة. نحن لاحظنا في المباريات هادو اللي كانوا بوسعيد كثير من اللاعبين يطيحون بالشد، كل المباريات اللي تفرجنا عليهم الحين أغلبية المباريات كلها في مشكل بدني، وهذا هذا هذا كابتن، هذا يضر حتى في مستوى المباريات، يضر. على عكس انت لما تكون استفدت من فترة التوقف بتواجد اللاعبين بزيادة في الجرعات البدنية، لانه نحن يمكن توقف الحين يعني كأنك بداية الدوري، الفترة اللي توقف الدوري كأنها بداية الدوري. فلهذا اذا ما تستفد من هذه الفترة هذه بوسعيد، فرايح عليك الدور الاول بيروح عليك وتخسر نقاط كثيرة. لكن اللي تبين انه لا نادي صحم بدنيا نفس الشيء، ظهر بالجانب بدني ممتاز، وظهر المادة المصنعة بشكل جميل جدا بدنيا.
0: أنت تعرف أنه النوم لمدة 10 إلى 11 ساعة للاعب كرة القدم تعطيه استمرارية في الملاعب، وهذا ما أكد الدكتور والطبيب الأسباني إدواردو ستيفل المتخصص في اضطرابات وطب النوم، أن السر وراء استمرار وتألق ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو والحفاظ على هذه اللياقة البدنية والذهنية العالية رغم تقدمهم في العمر يرجع إلى التزامهم بالنوم لمدة 11 ساعة يوميا. اليوم هذه جزء من الاستشفاء
2: بكل تأكيد أبو سعيد. اليوم أنت إذا تريد تكون لاعب محترف بصورة حقيقية لابد أنك أنت تتعامل مع كل العوامل بشكل صحيح، من ناحية النوم، من ناحية
0: يعني هو ما في أحد ما يحب النوم، لكن مشكلتنا إحنا كعرب أو على المستوى المنطقة نام متأخرين.
2: أبو سعيد، هذا الظاهرة موجودة في كل الوطن العربي، لكن اليوم أنت لابد أنك أنت تكون مختلف عن الوظائف الأخرى. اليوم أنت لاعب كرة القدم، لابد أنك أنت تكون مهتم كثير من ناحية الراحة، النوم، من ناحية الغذاء، من ناحية الحالة الذهنية، دائما ما تكون أنت مركز في عملك، وهذا إذا أنت تكون عندك استمرارية في اللعب. اليوم للأسف الشديد احنا معظم لاعبينا ممكن ما يقدر يلعب أكثر من 6 سنوات على مستوى عالي كبير. إذا تحس أن اللاعب يطول أكثر من 10 سنوات لابد هذا اللاعب أنه هو بيتعامل مع جسمه بشكل صحيح من كل النواحي، حتى الناحية البدنية اللي ذكرها الكابتن أبو عمير جدا مهمة في لاعب كرة القدم. متى ما كان اللاعب في أفضل حالته في الناحية البدنية دائما ما يكون هو متميز في أرض الملعب. لكن نحن ما نريد نتكلم اليوم في عوامل كثيرة في دور عمان، لابد نحن نتكلم في الإيجابيات. اليوم أي لاعب اليوم إذا برز في النادي من ثم المنتخب بيحصل عقود احترافية خارج السلطنة، نفس ما حدث مع ناصر الرواحي. اليوم
0: الأمر يتعلق أكبر مثال في النهاية باللاعب،
2: نعم،
0: وما يفكر فيه اللاعب وماذا يريد بعد كل خطوة من خطواته داخل أرضية الملعب أو مع النادي. الأمر يتعلق باللاعب.
1: صحيح،
0: كابتن
1: أتفق معك أبو سعيد، هي عقلية يعني ونجوم كثيرة، نجوم كثيرة مثل ما قال الكابتن الفوزي، هي العمر يصير قصير، العمر الكروي يصير قصير بسبب هذه المسائل اللي هي الغير انضباطية اللي هي في شخصية اللاعب نفسه وطموح اللاعب نفسه. يعني كثير من اللاعبين النجوم احنا عندنا في عمان ضاعت هباء بسبب هذا الجانب هذا اللي هو الاهتمام والسهر والاكل ويعني كثير من الامور اللي هي تهم الشخص كشخص مش الشخص اللي يعطيك الاضافه، انت تعطي اضافه لنفسك وتهتم بنفسك ابو سعيد. نعم. وهذا مشكل كبير.
0: نعم. ايضا مواجهه اخرى كانت بدون اهداف، جمعت فنجة وعبري، عبري رفع رصيده الى 5 نقاط، فنجة بنقطتين فقط من 4 مباريات دون تحقيق اي انتصار. يعني هنا لما نتحدث عن العمل كابتن وليس على الاسم الخاص بهذه الأندية كتاريخ أو ما إلى ذلك، كابتن عبد الغني.
1: شوف أبو سعيد، نحن دائما نقول التاريخ في الرفوف محفوظ، ما حد بيشيله، عيش الساعة اللي أنت فيها. أنت إذا بغيت داك التاريخ يبقى له شان فلازم تشتغل باستمرارية مالته، ما تدخل من احنا بابا ندخل نلعب مع فنجة كاسماء الفنجة فنجة يعني، لكن انت تلعب مع عناصر اللي موجودة امامك، وهذا الارث.
0: المشكلة انه التاريخ لا يمكن الغائه، وايضا صحيح. هو عامل محفز، لكن اليوم لم يعد احد يتلمس ذلك التاريخ ليحرك تلك الغيرة التي يمكن ان تنجح هذه الاندية، سواء اندية ظفار، فنجة، صور التي تتواجد الآن بعد 4 جولات في المركز الأخيرة، يعني ظفار في 12، فنجة 13، صور 14. التاريخ مهم،
1: صحيح.
0: التاريخ محفز، التاريخ ينعكس على من ضحى في سنوات معينة ليخبر من يعيش الحاضر بأن ذلك الماضي لم يأتي صدفة بل جاء نتاج عمل وتضحية، ومن يعمل في الحاضر يقدم للمستقبل، لكن لم يعد هناك عقليات تشعر بالألم، وعندما لا تشعر بالألم تصبح المشاعر متلبدة واللامبالاة جزءا من حياة الفرد، وهذا المحيط الخاص بهذه الأندية اليوم
1: أبو سعيد. والشيء المشكل الكبير أنك أنت الأندية اللي تواجهك باسمك، تجي تعطيك القيمة اللي أنت ما محافظ عليها هذاك الكيان. لأن أنا لما أواجه فنجة أجي مع نفسي أنا كمنافس أواجه تاريخ وأعطيه قيمته، لكن أدخل من الملعب ما حصل هاك القيمة اللي هي مفروض تكون على أساس يبقى الكيان محافظ على هذيك الشخصية مالته. لأن إحنا الحين شوف تاريخ الكرة العمانية الحين كلهم مثل ما تفضلت أبو سعيد، 3 الأندية اللي هي بتاريخها كلها الحين مصنفة في المراتب الأخيرة، ومش الحين، السنوات الأخيرة هذه الحين لا ظفار ولا صور ولا فنجة، هذه السنين كلها مالها.
2: هو بعميرة نتكلم على نادي بحجم نادي فنجة، نعم التاريخ نحن نحترم التاريخ، لكن هناك في إدارات تعاقبت على هذا النادي، نادي هبط أكثر من مرة، نادي ظل فترات طويلة في دور الهواء. اليوم نحن فرحنا بصعود نادي فنجة الدوري جندال، قلنا يعني ممكن يعمل إضافة كبيرة للدوري، لكن هناك في عمل إداري للأسف شديد ما كان العمل اللي يقدر إنه يرجع هيبة نادي فنجة إلى الأضواء مرة أخرى. اليوم أنت تشوف انتدابات نادي فنجة، انتداباتها المحلية بشكل محدود بشكل بسيط، انتداباتها باللاعبين المحترفين ممكن كاد تكون معدومة من اللاعبين المحترفين من نادي فنجة. الجهزة الفنية جهزة وطنية، بدت التدريب في مراحل قصيرة. إذا تشوف بشكل عام نادي فنجة كإدارة نادي فنجة ما جاي إنهم ينافسوا على البطولات أو إرجاع نادي فنجة للمكانة الحقيقي. للأسف دائما نادي فنجة بيكون هو مظلوم بالأشخاص اللي بيعملون في نادي فنجة، اسم محفوظ، اسم له تاريخ، لكن الأشخاص اللي بيعملوا نادي فنجة للأسف شديد ما مهتمين في هذا الاسم الكبير، وهم حابين أنهم يظلون في نفس المكانة اللي هم فيها في وقت الحاضر. شاهدت نادي فنجة في مباريات الدوري أبو سعيد للأسف شديد ما يمتلك كل مقومات المنافسة على على على بطولة الدوري. نادي فنجة اسم موجود في الدوري مجرد انه هو موجود الدوري، نتمنى في التوقف الحالي يكون هناك في فائدة من ناحية البدنية ومن ناحية الفنية من ناحية جهزة نادي من مدرب نادي فنجة ان شاء الله.
3: يسجل.

0: التماسيح فلا تصدقوها، دموع التماسيح فلا تصدقوها. يا نصر الله أكبر، يا نصر الله أكبر، يا أزرق.
1: خطيرة خطيرة خطيرة، يا سلام. طاحت يا أصفر الواعدة لأصفر الظاهرة في أروع حضور، نعم لمصلحة نادي عبري.
0: عاد الكبار يا ظفار، عادات الكبار يا ظفار. نعم يعود الزعيم، يعبر الزعيم.
2: يا عنا بالجبل، يا عنا بالجبل. هذه الكرة، هذه الله الله الله الله
1: أخرى.
3: للفريق البهلاوي، خطيرة خطيرة، جول.

0: إذا نواصل الحديث مستمعينا الأحبة حول نتائج الجولة الرابعة والتي لعبت 4 مواجهات مع تأجيل 3 مباريات لارتباط النهضة وسيب والشباب في المشاركات الخارجية. مواجهة أخرى شهدت مواصلة التألق من جانب صحم الذي يصل إلى انتصاره 3 تواليا ويصل أيضا إلى 9 نقاط بعد 4 مواجهات متساويا مع النصر المتصدر الذي خاض 3 مباريات. هذا الانتصار عمق من معاناة صور وزاد من جراح.
1: عودة لمصلحة نادي صحم خطيرة داخل منطقة الجزاء. الله، ضربة أولى تحضر في أجواء اللقاء. نعم، ويسجل نادي صحم أول الأهداف. ضربة أولى، الصحماوي لا يتأخر، علي الهاشمي يوقع عن أول الأهداف ويسجل أول الكرات.
0: كابتن عبد الغني، أكيد صحم يواصل التألق وحصد النقاط وصور ما زال يعاني دون انتصار.
2: والله وسعيد، شوف بعد أول خسارة مع سمائل اللي كانت ضربة قاسية لنادي صحم، لأنه نحن نعرف سمائل والظروف نفس الشيء اللي يعيشها صحم سمائل، لأنه بدون أي أجنبي ويلعبوا بالعناصر شابة، الخسارة هذه كانت أعطتهم جرعة قوية على أساس يلملوا أمورهم ويرتبوا أمورهم، لأنه بعد الخسارة الأولى هذه أعطاهم 3 انتصارات متتالية اللي وصلتهم للمركز الأول في انتظار إجراء المقابلات المؤجلة. أبو سعيد، أنا شفت المباراة مال صحم مع صور، بصراحة فريق أمتع في المباراة هذه صراحة، يعني لا فنيا
0: ولا حتى الهدف جميل كابتن، في لمسات وتحركات.
2: بالضبط أبو سعيد، هذا اللي بتوصل لك، يعني حتى بالنسبة اللاعبين بدور كرة تحس انه في عمل، اللاعبين بالكرة تحس بعمل، التحول من الدفاع للهجوم بصراحة كانت انا من المباريات اللي عجبتني امس، مباراة صحم، لانه تحس فعلا في في في في في شيء موجود في الملعب بصراحة، والدليل انه حتى الهدف اللي سجله نادي صحم كان بنقلات من الدفاع، هناك تغرى عملوا تغرى في الجهة اليسرى في اوفرلاب، كرة جانبية على الوراء كمل، يعني تحس انه في عمل،
0: في فكرة موجودة
2: فعلا ابو سعيد، في فكرة، ومش المرة الأولى، في تكررت يمكن 3 مرات العملية هذه تكررت
0: صحيح،
2: وجاء منها الهدف، وهذا هو اللي نحن نتمنى يكون في دورينا ابو سعيد، نستمتع ونحس ان احنا لازم نكون حقانيين، لانه لما شفنا شيء اللي يبغى له شيء تغيير فتكلمنا فيه، ولما شفنا الإيجابي أشدنا به، وهذا اللي مفروض نحن نتمنى هذا الأمور
0: كيد في النهاية المشاهد أو المتفرج داخل أرضية الملعب يريد هذه الجماليات في كرة القدم وليس العشوائية.
2: بالفعل بوسعيد، مثلا أنا شفت المتعة في نادي صحم، المباراة الجاية أروح أشوف صحم،
0: صحيح،
2: وهذا شيء إيجابي. نفس الشيء شفت الإيجابية أنني في النادي الفلاني في شيء تغير وفي كرة جميلة أستمتع فعلا أتفرج في أهتم في المباراة، وهذا هو اللي يضيف نسبة المشاهدة،
0: وهذا المستوى اللي يقدمه صحم انعكس في آخر 3 مباريات عندما تتفوق على المنافس من خلال الأسلوب ومن خلال مهارة اللاعبين ومن خلال الفكرة اللي تريد أن تقدمها داخل أرضية الملعب، سواء بمبدأ الاستحواذ أو التنقلات وتحرك الأطراف، هذا ما يصعب على المنافس ويسهل مهمتك في هذه المباريات.
3: بكل تأكيد أبو سعيد، أنت اليوم احنا تحدثنا على التوقف، لابد أن تكون هناك في لمسة المدرب موجودة في أرضية الملعب، هناك لابد أن يكون هناك في لاعبين يقدرون أنهم ينفذوا أسلوب المدرب وخطط المدرب وإيش اللي يريد منهم المدرب في حالة الدفاعية في حالة الهجومية، وهذا اللي شاهدنا في فريق صحم. ممكن فريق صحم هو كان للطرف الأفضل في المباراة، تحس أنه عنده الرغبة في الفوز أكثر في المباراة أكثر من صور. نحن نتمنى أن نشاهد صحم اليوم هو رقم صعب في دوري جندال، ما يحمل هذا النادي من خبرة كبيرة في هذا الدوري. نتمنى أن يكون في استمرارية في الأداء وفي العطاء في المباريات القادمة، لابد نعطيهم حقهم، قدموا مباراة جيدة، كان هناك في عمل من ناحية اللاعبين في أرضة الملعب، شاهدنا الهدف كان في أسلوب في جملة كانت في أرضية الملعب. أعتقد أن الفريق صحم يكون في طرف من يعني في المنافسة، أتمنى يكون في المنافسة في سابق الرجال، لكن نحن اليوم نتكلم على جولة ونتمنى يكون في استمرارية في في في عطاء هذا هذا النادي.
2: نحن نتمنى يعني صراحة أبو سعيد الشكل يظهر به صحم المباراة هذه أخيرة، يعني إذا استمر بهذا الشكل هذا راح يكون من الخمس الأوائل أبو سعيد.
0: وهذه المواجهة هي التناقضات ما بين الحالة التي تغير فيها صحم منذ الجولة الأولى، أصبح في انتصارات ويعيش حالة الفرح، وهناك فريق ما زال لم يعرف هذه اللغة، لم يستطع أن يحصد أي نقاط صور، بعد أربع جولات يدخل في دوامة مبكرا في حالة الأسهم كأنها تشير إليه بأنه الهابط الأول، وإن كان هذا الأمر مبكرا يعني.
2: أبو سعيد هو صور بدأ بما انتهى به الموسم الماضي بصراحة يعني، والمؤسف أنك أنت حتى إقالة المدرب قبل ما يبدأ الدوري إقالة المدرب، بما معنى أنت الفترة الأهم في الإعداد أقلت مدرب وأتيت بمدرب آخر، فالمدرب هذا نفس الشيء يعني بغالو يشتغل حل أقل، هل الجاهزية البدنية موجودة؟ بيقول لك ما كانت عندي جاهزية بدنية وقلت أشتغل على، هل أنا على التوليفة؟ مع الحين أبحث على التوليفة، يمكن هذه أعذار تمشي على تمثل العضو الجهاز الفني، ولكن هنا دائما أنا أرجع للكلام اللي يقول كابتن فوزي، المشكل دائما في إدارات الأندية، دائما أي خلل موجود في منظومة فريق هناك ناس وراء هذا اللي هما المسؤولين على استقطاب المدرب، استغناء عن المدرب، بداية المبكرة، البداية المتأخرة. فاحنا الشكل اللي ظهر به بصور في المباراة دي صراحة يعني شكل يوحي بأن الفريق راح يعاني. أنت أربع جولات صفر نقطة، هذا يعطي إشارة أنه لو ما الفرق الثانية اللي هي عندها نقطة ونقطتين اللي يخلي لهم الأمل أنه يرجعوا من بعيد، فلا كان يكون مشكل كبير، لأن أنت الحين عاد ما واجه الفرق الكبيرة أبو سعيد، الخسائر اللي خسرها ما كانت مع فرق كبيرة أبو سعيد، وهذا مشكل كبير آخر. فأنتمنى أنهم يتداركوا الوضع ويتداركوا الأمور، لأن الحين ما في أي توقف.
3: هو أبو عميرة هو الموضوع الكبير بالنسبة لي، أنا رأيي أنه هو بيكون في حالة شك يعني من إدارة النادي مع الجهاز الفنية، مع اللاعبين،
2: مع الجمهور،
3: مع الجمهور في الإعلام. اليوم أنت تخسر أول أربع مباريات في الموسم، أكيد هناك في أشياء تحتاج أنها هي تتعدل خلال الفترة الجاية، حتى مرحلة التوقف يعني في أندية تستفيد من فترة التوقف، لكن للأسف الشديد نادي صور ما استفاد، يعني بعكس نادي المصنعة استفاد من التوقف في بعد الخسائر اللي خسرها بداية الموسم، نادي صور ما استفاد من هذا التوقف، وهذا اللي بيعطي يعني شكل سلبي للفريق. نحن دائما نحط الشماعات في السابق على المدربين، حتى يمكن على اللاعبين، ننسى اللي هي الأهم اللي هو استراتيجية النادي من بداية الموسم اللي هو إدارة النادي، هل هناك في انتدابات تقدر أن ترفع اسم صور أو ينافس على البطولة؟ لا طبعا، هناك مدرب عنده استقرار فني في نادي صور؟ لا، شاهدنا نادي صور آخر فترات دائما ما أنه هو يقيل مدربين ويأتي بمدربين آخرين، هذا هو مش الحل في المشكلة. المشكلة أعتقد أن لابد أنك أنت تهتم في انتداب لاعبين ذو خبرة، انتداب لاعبين شباب يقدرون أن يكون في استمرارية في قادم الدوري.
0: يعني كابتن فوزي اليوم
3: هناك موضوع إداري أكثر ما هو موضوع فني في نادي صور يعني.
0: نعم أكيد، هذه المشكلة ليست وليدة هذا الموسم، هي نتاج لمواسم سابقة، وما زال الأمر يتكرر في صور. وإذا ضمن صور البقاء لن أجزم، لكن أتصور بأن الأمر سيتكرر في العام القادم بتلك المعاناة وبتلك الخطوات البطيئة أو العشوائية أو التي لا تعطيك مؤشر بأنه من يريد أن يغير الأندية يأتي فعلا لتغيير الأندية، بل يأتي فقط ليكون ضمن مجالس إدارات هذه الأندية في كل الأندية، لا أتحدث عن صور فقط، وبالتالي لا نشاهد ذلك الحراك المبني عن فكر وخطة ورؤية تشكل داخل هذه الأندية تجمع كل أطياف المجتمع الذين ينتمون لهذه الأندية لتشكل نظرة شمولية. ما زالت الإدارات عاجزة عن وضع خارطة حقيقية. عندما تجد نفسها في موقف محرج على مستوى النتائج أو محرج مع الجماهير، تتعذر بما يقدمها الاتحاد من دعم أو تتعذر بما تقدمها الوزارة من دعم. طيب هذا السؤال، أنت تعلم قبل أن تأتي إلى هذه الأندية
2: وضع المالي
0: هذا الوضع المالي
2: صحيح. صحيح،
0: بالتالي صح أنه المال قوام الأعمال، لكن الأفكار هي من تبني هذه الأعمال.
3: هو أنا بسعيد أعتقد أن المال هو دائما هو ذريعة أو هي شماعة الأندية، إدارة الأندية. نحن دائما ما نسمع أن اللي هو المال ما يعمل النجاح الكبير اللي يتمنى كل جمهور نادي أنه هو يحقق، إدارة الأندية تحقق في الموسم من إنجازات أو من حصد بطولات. نحن نتكلم اليوم على القرارات اللي بتتخذ في الأندية، اللي هي إقالة مدربين، عدم انتداب لاعبين مستوى جيد، عدم استغناء عن اللاعبين في مرحلة صعبة في الموسم. هذا كلها قرارات إدارة أندية.
0: مسألة التكوين الداخلي الخاص فيك كنادي، يعني
3: الداخلي كمراحل السنية، كيف أنك أنت تنمي الفريق من ناحية اقتصادية، كيف هذه الأمور كلها ينسونها، يفكرون بس في الفريق أو نتائج الفريق. نعم، اليوم أنت ما دام أنك أنت متحمل مسؤولية فريق بحجم نادي صور، يعني نحن نتكلم على نادي صور في وقتنا الحالي، عنده قاعدة جماهيرية، عنده تاريخ، دائما يكون هو حاضر في منافسات في كل البطولات. اليوم نحن ما نرضى أن يكون نادي الصور بهذا الحالة، يعني اليوم هذا المرض موجود في نادي الصور، صرنا أكثر من 6-7 سنوات ونادي الصور يعاني، ما وجد من يقدر أنه هو يعالج
2: انتشر الفريق
3: أو يعالج النادي الصور في هذا المرحلة الصعبة. اليوم نحن ما نشاهده في نادي الصور صراحة، الوضع إداري ما هو فني. اليوم أنت إذا بتكلم أنك أنت تريد تنافس أو أنك أنت تريد تحقق نتائج إيجابية، لابد أنك أنت تمتلك لاعبين على مستوى عالي في بداية الأمر، تمتلك مدرب بيكون على مستوى عالي، عندك قاعدة في المراحل السنية تقدر تبني عليها خلال 4 سنوات. خلينا نتكلم في 4 سنوات، يعني هم دائما كل إدارة تتوقع أنها 4 سنوات من ثم هناك يكون في استمرار أو في تغيير. ابني على ال4 سنوات اللي انت بتعمل فيها، ابني فريق يقدر انه هو بعد 4 سنوات انه
0: يلحق يعني مستوى جيد من العباء المالية ويعزز الفريق الاول.
3: هذه الاشياء ابو سعيد دائما نحن ما نتكلم فيها، لكن للاسف الشديد دائما هم يعتذرون في الاشياء المالية والدعم اللي ما هو كافي من الاتحاد العماني. اليوم انت تتكلم كل الاندية بتعاني نفس المشكلة، لكن هناك في اندية تقدر انها هي تزاحم الاندية الكبيرة اللي هي تقدر انها تستمر او عندها القاعدة المالية الكبيرة، لكن هناك في الشق الاخر في اندية عندها مال لكن ما بتحقق الانجازات اللي دائما ما يكون هي عندها اهداف انها تحققها. اليوم نادي صور بيعاني، أتمنى من إدارة
0: إحنا ورطتنا كلمة احتراف.
3: نعم أبو سعيد، إحنا مش عارفين إيش قيمة الاحتراف، مش عارفين المعنى الحقيقي،
0: خذينا الكلمة ونسينا الأساسيات فيها.
3: لكن لابد أنك أنت تعمل أبو سعيد، لابد أنك أنت تعمل لتحقيق الأهداف اللي هي القريبة أقل شيء. اليوم أنت تتكلم على نادي صور ممكن قدم الموسم الماضي بطولة الكاس بصورة جيدة، وصل إلى مرحلة أعتقد دور الأربعة من هذه المسابقة الغالية، لكن شاهدنا هناك بعدين في تغيير مدربين، تغيير لاعبين، ذهب رحلوا لاعبين عنا، هذا أعتقد أن هذا عامل إداري أكثر ما هو عامل
2: عادوا في مشكل آخر أبو سعيد. الحين الجمعية العمومية تغيير إدارة، فهذا راح يزيد أكثر مشكل آخر.
0: نعم كده، أتمنى أن تعود هذه الأندية التاريخية الجماهيرية التي بلا شك يعني دائما ما كانت إضافة لمسابقاتنا ولمنتخباتنا الوطنية. أيضا في المقابل ظفار يواصل نزيف النقاط بعدما تعثر في مجمع السعادة بالتعادل أمام سمائل في اللحظات الأخيرة.
4: عادت الكرة وتعود الآن مرة أخرى، أرسلت الآن جميلة رائعة، عادت الآن مهند أرسل، الله الهدف الأول عن طريق محمد المحيقري، هو من يسجل الهدف الأول وهو من يسجل الهدف الثاني له شخصيا، وهو من يسجل الهدف الثاني لسمائل في هذه النسخة. الآن معتز عرض الكرة طويلة جميلة راسية، محاولة من هنالك الدربكة، الله أبو كمارة يسجل التعادل، أبو كمارة يسجل التعادل للزعيم. الزعابي يتقدم، عرض الكرة، الله الله، المعتصم الحكماني يسجل الهدف الثاني لسمائل في هذه اللحظات. المعتصم حاول منذ بداية المباراة ولكنه يصل إلى مرمى مازن الكاسبي قبل نهاية الشوط الثاني بأربع دقائق. محمد الحبسي وعبد الرحمن جمعة، عبد الرحمن جمعة وأيمن المخيني، أيمن المخيني عرض الكرة، راسية راسية، الله الله، محمد ولا محمد، بالفعل هو حسام النعبي، النعبي هو من سجل الهدف التعادل، حسام النعبي يضع التعادل الآن لنادي ظفار بتسديدة جميلة كانت في البداية، متابعة كانت رائعة من حسام النعبي. 2-2.
0: كابتن فوزي، أكيد تعثر جديد لظفار مؤشر أيضا ليس جيد بالنسبة للفريق على مستوى بداية الموسم.
3: أبو سعيد، هذا إذا تبدأ بداية الموسم يعني متأخر عن الركب الأندية للمنافسة، دائما ما أنك أنت تكون في هذه الوضعية الصعبة لا ترضى من تسبيل نادي ظفار، لا ترضى الجمهور نادي ظفار، ولا يرضى الرياضة العامة في سلطنة عمان أن نادي ظفار يكون في هذا المركز أو في هذا الحالة الفنية السيئة، يعني عذرا على كلمة سيئة، لكن اللي شاهدته أنا في ثلاث مباريات أو أربع مباريات
0: يعني هذا ما تحتاج الاعتذار منك كابتن فوز.
3: اليوم تتكلم نادي بحجم زعيم الأندية في سلطنة عمان يكون بهذا السوء وبهذا الأداء اللي بتقدم من نادي ظفار، لابد أنك أنت تكون حزين على هذا النادي وتاريخ هذا النادي. العمل اللي بيقام في نادي ظفار وإدارة نادي ظفار أعتقد عمل غير جيد بالنسبة للنادي. نحن اليوم إذا تكلمنا على المباراة مع نادي إسماعيل، اليوم نادي إسماعيل قدم مباراة أعتقد للتاريخ، يلعب مع فريق ظفار ويتعادل على أرض نادي ظفار
0: الذي تعادل
3: وإسماعيل هو اللي فقد ثلاث نقاط،
0: صحيح.
3: يعني إسماعيل كان هو الأفضل، لكن إذا رجعنا لنادي ظفار شاهدنا عدم ظهور اللاعبين بشكل فني بشكل جيد، شاهدنا هناك في تغييرات من المدرب، اليوم المدرب لم يتعرف على اللاعبين نادي ظفار، ولم نشاهد اللاعبين اللي دائما نادي ظفار انه هو يكون متواجدين في هذا النادي الكبير، اللاعبين يكون بامكانيات كبيره، تكنيك كبير، لاعبين ذو اسامي، لاعبين في المنتخب، هذا لن نشاهده في ارضيه الملعب نادي ظفار. اذا ما نتكلم من ناحيه فنيه، اعتقد ان المدرب الى اليوم ما وجد نفسه في فريق نادي ظفار، دائما ما نشاهد هناك في تغييرات متاخره، دائما نشاهد ان ظفار هو ما يرجع للمباريات في ثلاث مباريات الاخيره. هناك عمل كان غير جيد من اداره نادي الفريق، لا يوجد فيه لاعبين محترفين بشكل كبير، هناك في تشتت كبير في حالة نادي ظفار، وهذا يعطي علامة استفهام كبيرة في العمل اللي بيتقدم من إدارة النادي. أعتقد هناك أبو سعيد لابد أن يكون هناك وقفة كبيرة من ناحية الإدارة مع اللاعبين، عشان أنهم يقدرون أنهم قبل ما يدخلون في معمعة أو يدخلون في منافسة على الهبوط. هذا اللي بنشاهده اليوم، نحن شاهدنا في أربع مباريات نادي ظفار، هذا أنا أعطيك رأيي أو مؤشر خطير أن نادي ظفار بينافس على مرحلة الهبوط. نعم بعدنا نحن في بداية الدوري، لكن من خلال مشاهدتنا الفريق في أربع مباريات، الفريق مش ما تحس أنه في هناك ارتفاع في مستوى الفني من خلال مشاهدتنا المباريات، لا، الفريق بعد من مباراة للأسوأ، يعني ما تحس أنك في تصاعدي، لا، تحس أنك في حالة من الدنيا. أعتقد أن إذا نتكلم على نادي السمايل، نادي السمايل هو فريق الأفضل، فريق اللي قدم نفسه بطريقة صحيحة. هناك في عمل من جهة اللاعبين، مدرب عارف إمكانياته، يلعب على حسب إمكانياته، يعني ما أنه هو يلعب بشكل دفاعي، يعتمد على التحولات السريعة، عنده لاعبين صغار في السن يقدر أنه هو. لكن اليوم لازم، ما أريد أقول في سوء حال الظفار أن نادي السمايل هو قدم هذا المستوى، لا، أن نادي السمايل كان هو الأفضل، الفريق هو، أعتقد أن نادي السمايل هو الأفضل كان في المباراة.
0: نعم كابتن، على مستوى النتيجة ومدى انعكاسها في المستقبل على مشوار الفريقين، وبالأخص ظفار الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن، المواجهة القادمة أمام عبري، ثم بعد ذلك أمام فنجة، أمام الفرق التي تعيش في ذات الإطار وفي ذات الدائرة المتعلقة بالبقاء، لم يقابل إلى الآن ظفار سوى النصر المتصدر، وانتصر النصر بهدفين مقابل هدف. مدى التأثير على العمل الإداري، على الجهاز الفني، على اللاعبين في المرحلة القادمة؟
2: أبو سعيد، هو المشكل مش مشكلة نتيجة السمائل، مشكل أربع من بداية الدوري، أربع مباريات يعني،
0: وقبل ذلك
2: وقبل وبنهاية الموسم تكميلا لما أنهى به الموسم الماضي، أنت أربع مباريات بدون انتصار، سجل ثلاث أهداف، استقبل ست أهداف، نقطتين من تعادلين، بما معنى الفريق الروح الانتصارية عادها مفقودة، وروح الانتصارية اللي كانت يعني القوة الضاربة لنادي ظفار أصبحت مفقودة الحين، وهذا هو العمل الكبير. وما هو القادم فيه مشكلة، لأنك راح تواجه الفرق اللي هي مبكرا تريد تحصل نقاط عشان تأمن نفسها مبكرا، وهنا صعوبة المباريات بالنسبة لنادي ظفار أبو سعيد.
0: نعم، إذن هذا فيما يتعلق بدوري جندال الذي يتصدره النصر بتسع نقاط من ثلاث مباريات، وهو من ضمن الفرق التي أجلت مبارياتها في هذه الجولة، صاحب في المركز الثاني بتسع نقاط من أربع مباريات، السيب بسبع نقاط في المركز الثالث، ثم النهضة بذات الرصيد في المركز الرابع، في المركز الخامس الشباب ست نقاط، كذلك نادي عمان ست نقاط في المركز السادس، في المركز السابع إلى الثامن إلى التاسع نادي عمان، عبري، صحار، سمائل خمس نقاط، في المركز العاشر المصنعة بثلاث نقاط، ذات الأمر ينطبق على بهلة ثلاث نقاط مع مباراة مؤجلة، وفي المركز الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر يتواجد ظفار وفنجة وصور، هذه الأسماء التي كانت في يوم من الأيام تتلألأ وتتألق في قمة الدوري تجد نفسها في تخبط واضح وفي أسفل الترتيب.

0: أكيد المواجهات المرتقبة على مستوى أبطال آسيا 2. الجولة الثانية، سفراء الكرات العمانية السيب والنهضة في مهمة جديدة. السيب الذي كان قد خسر في الجولة الأولى أمام الشرطة العراقي في بغداد بهدف دون مقابل، يستقبل الحسين الأردني في مواجهة لا تقبل القسمة على 2، في مواجهة يريد من خلالها السيب استعادة الثقة وإبقاء آماله في هذه المسابقة التي بلا شك تشكل منعطفا مهما لمشاركة الأندية العمانية في المستقبل، ومسألة الحفاظ على المقاعد الخاصة بكرة القدم العمانية. الأمر لا يقتصر على السيب، بل أيضا يتمثل هذه النقطة بنادي النهضة الذي كان قد تعادل في الجولة الأولى أمام نادي التعاون السعودي في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر بهدف مقابل هدف. هو الآخر سيلاقي الفيصلي الأردني في العاصمة الأردنية عمان. أكيد مواجهة عمانية أردنية يبحث من خلالها السيب أمام جماهير على تحقيق نتيجة تضمن له 3 نقاط مهمة قبيل الذهاب إلى جولات أخرى. كابتن فوزي، أكيد السيب بعد التعثر في الجولة الأولى أمام الشرطة العراقي مطالب في استاد السيب أمام جماهيرة بأن يصحح مساره، بأن يستعيد ثقته في نفسه وأن يحقق الانتصار الأول.
1: عنده كل الإمكانيات نادي السيب أن يحقق نتيجة إيجابية في أرضه بين جماهيرة. يمتلك لاعبين معظمهم في المنتخب الوطني، يمتلك مدرب أعتقد أنه هو يعتبر من المدربين الجيدين في شاهدنا في بطولة الدوري، وعنده الخبرة في هذا النوع من هذا البطولات. اليوم نحن كنا ثقة في لاعبين نادي السيب، إدارة نادي السيب بتهيئة الفريق بشكل إيجابي. نعم ممكن خسرنا المباراة الأولى، لكن هناك ما يعملنا هذا النوع من الضغط بالنسبة للاعبين، أو أنك أنت تضغط اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية.
0: دعني أنقل هذا الضغط وهذه الفكرة إلى الاتصال كابتن فوزي، لنقترب من الأجواء المحيطة بنادي السيب من خلال تواصل مع مدير الفريق جاسم الفوري. كابتن جاسم، مساء الخير، أهلا بك معنا في برنامج الوقت الإضافي. حياك الله. أكيد السيب لديه مهمة أخرى تتعلق باستضافة نادي الحسين الأردني بعد الخسارة في المواجهة الأولى. كيف هي الأجواء؟ هل حالة الضغط الآن ستكون حاضرة وتشكل حافزا للفريق في المباراة القادمة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الفريق ان شاء الله جاهز، ما اعتقد انه في ضغط، اعتقد ان لاعبينا واعيين، اعتقد ان لاعبينا جاهزين. فمر مثل هذه المباريات، صحيح نحن مطالبين بالفوز بعد الخساره الاخيره اللي كانت مع الشرطه العراقي، لكن مثل ما قلت لك ان لاعبين خبره قادرين نحن يجتاز هذا الضغط، وإن شاء الله إن شاء الله نسأل الله التوفيق إن شاء الله.
0: نعم أكيد هذا ما نتمناه، لكن على مستوى الأسماء هناك غياب مهم على مستوى خط الوسط بإصابة عبد الله فواز اللي نتمنى له السلامة، ورحيل لاعب مؤثر في الفترة الماضية ناصر الرواحي. كيف يمكن أن يتعامل المدرب مع هذا الغياب؟
2: أعتقد أنه صحيح أن هي خسارة أنه نحن ما يكون عندنا مثل عبد الله فواز ان شاء الله انهم يكونوا في هذه المباراه وجاهزين انهم يثبتوا انهم قد المسؤوليه وبيكونوا في الموعد باذن الله.
0: نعم هذا الموعد يحتاج ايضا الى دعم جماهيري، كيف هو العمل الخاص باستقطاب الجماهير لتشكل دعم؟ ودائما السيب كان مشواره عندما نجح في تحقيق البطولة القارية كان بزخم جماهيري مهم على مستوى استاد السيب الرياضي.
2: طبعا الجماهير هم رقم واحد بالنسبة لنا، نحن جماهير نادي السيب حافز كبير بالنسبة لنا نحن كنادي وكلاعبين، يكونوا موجودين. واعتقد ان الجماعه اللي هم في لجنه الجماهير ما مقصرين في هذا المجال، قاعدين يشتغلوا شغل زين، وان شاء الله يكونوا موجودين الجماهير ان شاء الله، ما يحتاج لهم دعوه، دائما موجودين. وما اعتقد بس جماهير نادي السيب، حتى جماهير السلطنه، لان نادي السيب ما قاعد يمثل نفسه في هذه المباراه،
0: صحيح.
2: يمثل السلطنه بياكلها، يعني حتى جماهير الانديه الثانيه المحبه الى نادي السيب يكونوا موجودين ان شاء الله في هذه المباراه ان شاء الله.
0: ان شاء الله. كابتن فوزي بشير ايضا حاب انه يتداخل معنا في هذا الحديث. كابتن
3: السلام عليكم اخو جاسم.
2: وعليكم السلام كابتن. وعليكم السلام،
3: شخبارك؟
2: الحمد لله نشكر الله.
3: هذا شيء جميل، احنا عكست التفاؤل الكبير اللي شاهدنا وسمعنا انك انت متفائل كثير في المباراة، وهذا يعطينا مؤشر ان شاء الله ايجابي لمباراة الغد ان شاء الله.
2: ان شاء الله باذن الله.
3: سؤالي يا اخ جاسم، انا بعد خسارتنا في العراق، صحيح انك انت تخسر خارج الارض ممكن او تتعادل يعتبر شيء بالنسبه للفريق مقبول، لكن انك انت تخسر داخل الارض او تتعادل اكيد شيء بيكون صعب، ممكن تكون حسابات بتكون صعبه في قادم البطولة أو المجموعة اليوم. بس أنا سؤالي اليوم، أنت تكلمت على الخبرة، اليوم نحن في نادي السيب تمتلك لاعبين خبرة في السنوات الماضية، إن كان من ناحية في المنتخبات الوطنية أو في البطولات الأسوية أو الخليجية، اللي هو علي البوسعيدي والخميسي ومحمد المسلمي. هذا الأسامي الثلاثة ممكن هم عندهم خبرة كبيرة. أنا بس سؤالي، هل بيكون هم متواجدين في مباراة الغد؟ وهذا اللاعبين الحين على حسن حظ الفريق أنهم مش في بطولة، مش مع المنتخب أو شاركوا في بطولة الخليجية، أعتقد أنهم عندهم نوع من الأريحية الكبيرة، وإن شاء الله يكونون متواجدين في التشكيلة ومن ناحية البدنية طمنا عنهم يعني.
2: والله بالنسبة اللي يكون مشارك أساسي ما عندي فكرة صراحة، هذا المدرب هو اللي يحط إن شاء الله تشكيلة أساسية، لكن مثل ما قلت لك
3: الجميع. لكن من ناحية التمرين، الحالة البدنية، هل هم متواجدين مع الفريق؟
2: متواجدين طول الفترة الماضية، كانوا متواجدين مع الفريق طول فترة التدريب، هم متواجدين. مثل بعد أزيدك معهم إبراهيم ما أعتقد أقل خبرة منهم من حارس المرمى مصعب، صار عند المباريات الدولية، محمد رمضان خبرة أكثر، زاهر عنده خبرة في المباريات الدولية، فالأغلب اللاعبين عندهم خبرة في المباريات الدولية وجاهزين إن شاء الله.
3: أنا جاسم أنا أكلمك على أنه ممكن زاهر وإبراهيم أنهم شاركوا البطولة الخليجية، كأس الخليج الأخير، ممكن هم عندهم نوع من ضغط المباريات، لكن الأسامي اللي أنا ذكرتها هم ما شاركوا هذا البطولة، يفترض أنه يكونون في حالة بدنية أفضل. وهو نفس ما ذكرت، ممكن التشكيلة، أنا متأكد أنها التشكيلة متواجدة معك، لكن أنت ما تحبنا تعلنها للعلام، لكن نحن نتمنى يكونون هم جاهزين ويكونوا حاضرين في المباراة، متى ما حضروا هذا اللعبة، متى ما كان السيب إن شاء الله بصورة جيدة.
2: لا أتأكد 100% أن اللاعبين كلهم جاهزين، كل اللاعبين اللي موجودين عندي حاليا في الفريق جاهزين 100%، إن شاء الله بس يكون في الموعد في هذا في اليوم إن شاء الله.
0: نعم. يعني كابتن، بعد مواجهة الشرطة العراقي توقف النشاط ذهب اللاعبون لبطولة الأندية الخليجية، ما الملاحظ أو الملاحظات التي أبداها المدرب بعد مواجهة الشرطة؟ يعني ربما كان من العيوب عند نادي السيب البطء الذي كان حاضر داخل أرضية الملعب، لكن كمدرب ما هي النقاط التي ركز عليها وحاول معالجتها لمواجهة الحسين يوم الثلاثاء القادم؟
2: طبعا المدرب وقف على الأخطاء اللي صارت في مباراة العراق طول الفترة الماضية، جهز الفريق عشان نتلافى هذه الأخطاء، كان عنده عدة ملاحظات للاعبين مثل ما قلت لك، لكن تختلف المباراة من مباراة لمباراة، نادي الشرطة وفريق ثاني، نادي حسين أربد نفس الشيء، فريق ثاني، كل مباراة لها حساباتها يعني. لكن إن شاء الله أعتقد أنه مثل ما قلت لك المدرب وقف على هذه الأخطاء اللي صارت، وإن شاء الله نتلافاها في هذه المباراة بإذن الله.
0: بإذن الله. كابتن جاسم الفوري مدير فريق الأول بنادي السيب. قبل الختام كابتن عبد الغني أيضا حاب أن يتداخل معنا.
4: نور السرور يا كابتن جاسم.
2: حياك كابتن، حياك.
4: أول شيء نتمنى على الله التوفيق إن شاء الله بإذن الله.
2: إن شاء الله.
4: عندي بس واحد الملاحظة كابتن، هو بالنسبة للتسريح اللاعب ناصر الرواحي في هذا الوقت اللي الفريق يعني محتاج أنه استقطابات، لكن اللي يبين أنه الفريق وهذه هي قوة نادي سيب صراحة تحسب لكم أنه ما حرمتوا لاعب، ولكن يبين أنه الفريق ما جالس على لاعب، لكن يعتمد على المجموعة وعلى العمل الإداري الجماعي وعلى على الفريق كمجموعة، وهذا هذا هذا من الأمور اللي هي دائما تكون في قوة كل فريق، لأنك أنك أنت يعني تسمح اللاعب من هذا الوزن في هذا الوزن، لأن أنت الفريق الثاني اللي استقطب هذا اللاعب يريد يقوي نفسه في منافسة مثلكم، ولكن أنتوا يعني تحسب لكم أنه الفريق يعتمد على المجموعة وما حرمتوا لاعب أنه يحترف، وهذا دائما ما نادي السيب دائما ما يكون مش عائق لكل لاعب يريد أنه سواء أن يطور نفسه او لا مثل ما نقولوا يستفيد لا ماديا ولا ولا ولا فنيا. وبصراحه انا هذه النقطه هذه تحسب لكم بصراحه، يعني رغم انه الفريق في حاجه ماسه للاعب، ولكن قوه الفريق قوته في المجموعه، وهذا هو اللي حبيت انا بس اوصل لك اياه. فبالنسبه للمباراه كابتن، هي مباراه انا اظن بانها مفترق طرق، لانك انت بعد الهزيمه فانت مطالب بالنتيجه الايجابيه وراح تروح لعند ايست بنغال، فبما معنى انه انت الثلاث نقاط هذيك اهم ثلاث نقاط في المشوار.
2: طبعا مثل ما قلت كابتن، نحن كمان السيد دائما ما نحرم اللاعبين من الاحتراف، صحيح نحن في حاجه لناصر، وناصر من اللاعبين المميزين اللي كان عندنا نحن، لكن سبحان الله جاء عرض ممتاز من نادي القادسيه، وطبعا الحين صار احتراف يعني اللاعبين محترفين، مثل ما تقدر اصلا حتى تمشي كي لاعب في عقود في كسر عقد في هالاشياء، وفي نفس الوقت النادي ما وقف مع اللاعب يعني في النهاية، واللاعبين اللي موجودين مثل ما قلت سابقا ما أقل من ناصر وما أقل من أي لاعب، الجميع اللي موجودين بثق فيهم ثقة عمياء يعني اللاعبين اللي عندنا. بالنسبة للمباراة صحيح إنها مفترق طرق، حاسين بالمسؤولية إن شاء الله، نسأل الله التوفيق دعواتكم، بس نسأل الله التوفيق إن شاء الله.
4: اللهم يسر إن شاء الله يا كابتن.
0: شكرا كابتن جاسم الفوري مدير الفريق الأول بنادي سيب، شكرا لك على هذه المداخلة، نتمنى لكم التوفيق. رفقة بقية الأندية المسافرة خارجيا سواء الشباب العماني أو كذلك النهضة العماني أيضا. كابتن فوزي، أكيد بعد هذا الحديث من المهم جدا بالنسبة لنادي السيب أن يذهب بثقة كبيرة وسط جماهيره، يخوض مواجهة أمام الحسين الأردني الذي لا يقل أيضا خطورة عن الشرطة العراقي، رغم ربما البداية السيئة في الدوري الأردني، إلا أنه يأتي من انتصار برباعية على متذيل الترتيب نادي العربي في الأردن، هذا الأمر يعطيه دفعة معنوية لمواجهة السيب.
1: أبو سعيد، هي خسارتك المباراة الأولى في المجموعة أكيد تسبب لك نوع من الصعوبات في باقي المباريات المجموعة، اليوم إذا ذهبت للخارج تتعادل أو تفوز ممكن تكون لك هي نوعا ما يعني يكون أريحية في المباريات السابقة، يعني كونه خسر في العراق لابد أن مباراة الغد مع الحسين الأردني لابد أن يحقق نتيجة إيجابية، وهذا بيعمل طبيعي يعني بيعمل ضغط على اللاعبين، ضغط على الجهاز الفني، إذا خسر أعتقد أنه طلع من الحسابات أو بيدخل في حسابات
0: صعبة،
1: بتصعب بتعقد الأمور بشكل جدا صعب في باقي مباريات الجدول. نادي السيب بيمتلك أسامي قادر أنه هو يفوز على أي فريق ده في أرضه بين جماهيره، اليوم نحن أنا ممكن
0: خاصة كابتن مباريات الأرض، عندما تحصد النقاط في أرضك أنت على الأقل تضمن المركز الثاني في المجموعة.
1: صحيح أبو سعيد، هي المجموعة صعبة يعني بحد ذاتها مجموعة جدا صعبة مجموعة نادي السيب، لكن الفريق يمتلك أسامي تقدر ترجحها في أي مباراة. اليوم نحن نتكلم، أنا كلمت الأخ جاسم بالنسبة لعلي أبو سعيد والخميس المسلمي، نحن بعد غياب عيد الفارسي عن نادي السيب لاحظنا هناك في عدم قيادة في أرضية الملعب داخل أرضية الملعب. نعم هناك في مدرب خارج الخط، لكن لابد أن يكون هناك عندك لاعب يتحكم في رتم الفريق، يقدر أن يوصل فكر المدرب أو تعليمات المدرب، أن لاعبين هنا يقدرون هم متى ما يكون اللاعب القائد داخل الملعب، كل ما أنك يكون هناك عندك توازن في أرضية الملعب. بعد غياب عيد نادي السيب لاحظنا هذا الشيء مفقود في نادي في نادي السيب. أتمنى أن محمد المسلمي يكون هو قائد، أو علي البوسعيدي، لاحظنا أنه يمتلك القيادة في أرضية الملعب. نعم غياب ناصر الرواحي وغياب عبد الله فواز أكيد هناك بيكون في غياب مؤثر بالنسبة للفريق السيب. الأخ جاسم يتكلم على المجموعة، يتكلم على هذا، لكن أتمنى يعني بعد موافقة المدرب أو الجهاز الفني أو الإداري وذهاب ناصر الرواحي لنادي القادسية، هناك في خطة بديلة أو لاعب يكون يغطي هذا اللاعب غياب ناصر الرواحي.
5: هو تم التعاقد مع محترف بالنسبة لنادي السيب.
1: هذا شيء جيد أبو سعيد، شيء جيد إذا نادي السيب عرف كيف يتعامل في مع هذا الغياب، يعتبر غياب الكبير ناصر الرواحي. أبو سعيد ذكرت أنت نقطة جدا مهمة، هي حافز اللي هي نقطة الجمهور. نتمنى أتمنى جمهور نادي السيب يتواجد في أرضية الملعب يعزز الفريق. متى ما كان الجمهور متواجد في أرضية الملعب نشاهد نادي السيب أو لاعبين نادي السيب يقدمون مستويات جميلة، وياما لاعبين نادي السيب فرحوا الجمهور في السنوات الأخيرة. دائما ما يكون هو بطل الدوري، دائما ما يكون هو بطل الكاس، دائما يكون هو في منصة التتويج. لابد أن الجمهور يرجع يعطي هذا اللاعبين أنه يتواجدون في أرضية الملعب، وهذا بيمثل الوطن نادي السيب. وأنا ما عندي شك في جمهور نادي السيب، وإن شاء الله بيتواجد في أرضية الملعب إن شاء الله.
4: شوف أبو سعيد، هو صعوبة المباراة في أن الحسين الأردني جاي متعادل على ملعبه أمام إيست بنغال، وهذا يعني فريقين بهذا الشكل، فريق عنده نقطة واحدة متعادل في ملعبه، فريق اللي هو منهزم. فهذا المباراة هي يعني بالنسبة لنا أشوف أن الفيصل الأردني النقطة أحسن له من لا شيء، النقطة يعني أضمن له أنه يبقى في المنافسة، على عكس نادي السيب فهو يعني مطالب أنه
1: هو الفيصلي ولا الحسين الأردني؟
5: الحسين الفيصلي في مجموعة النهضة.
4: استسمح في الحسين، فالنقطة هذه اللي يبحث عليها الحسين الأردني هي أهم بالنسبة له، لأنه عارف قيمة نادي السيب على ملعبه، عارف القيمة الدولية اللي موجودة في لاعبينه. فصعوبة المباراة في هذا الشكل أبو سعيد، لأنه الأردنيين جايين من تعادل في ملعبه مع إيست بنغال، والثلاث نقاط الحين المطالب بها بأي شكل من الأشكال حتى على الأقل يعني تخدموا نتائج الأخرى مستقبلا، لأنه الفوز على الحسين الأردني راح يخلي أنه ممكن الحسين الأردني يخدموا في مباراته مع الشرطة العراقي. فالوقت اللي أنت راح تروح مع إيست بنغال ممكن تجيب نقطة أو ثلاث نقاط، فترجع الأمور مثل ما كنت أنت تتوقعها. فهنا هذا هو المفترق اللي راح يكون في المباراة أبو سعيد، صعوبتها.
5: نعم. إذن مواجهة السيب والحسين الأردني يوم الثلاثاء القادم هي فرصة جديدة لسيب من أجل العودة إلى سكة الانتصار وإبقاء آماله في هذه المجموعة التي بلا شك ستكون مهمة في مشواره القادم وانعكاسا لطموحات الكرة العمانية في هذه المسابقة، حيث يسافر فريق النهضة هو الآخر للعاصمة الأردنية عمان لملاقاة الفيصلي الأردني، وهو الذي كان قد تعادل في المواجهة الأولى أمام نادي التعاون السعودي. وبالتالي هذه الموقعة كابتن عبد الغني تشكل أيضا إضافة ومنعطف مهم بالنسبة لنادي النهضة. لم يخسر لكنه يبحث اليوم عن انتصار و

0: فيس لأمامك ما بعد عليك. فبالنسبة أنا
1: اليوم نتحدث عن لاعبي منتخب كابتن، يعني ربما حالة الضغط التي يشعر بها اللاعب ربما تكون أحيانا أمر مبالغ فيه. إذا كنا سنتحدث عن لاعبي منتخب خاضوا تجارب متنوعة، مباريات أمام قاعدة جماهيرية مختلفة، المشكلة في اللاعب العماني هي مسألة التركيز، التركيز اللي تشكل في السابق في الأوقات الأخيرة من عمر المباراة وكان ظاهرة، اليوم أصبح الأمر يتعلق ببداية المباريات اللي دائما ما يكون اللاعب فاقد تركيزه، الحالة الذهنية لا تشعر أين يفكر مع أنه المباراة بدأت.
0: وهذا بالفعل أبو سعيد، لكن أنت لما تكون يعني وصلت لواحد لمستوى معين دوليا ومستوى معين من المباريات الدولية اللي أنت ما مفروض يكون هذا المشكل. فأنت ما مش تدخل بدايتك الدولية، أنت حتى المباريات نحن نخلي الجانب الدولي مع المنتخب ونشوف الشق اللي هو مع النادي، لأنه شكلك مع النادي مش هو شكلك مع المنتخب. مع المنتخب تكون مع الجودة اللي هي كاملة بالنسبة.
1: إيه بس اليوم في كرتنا 8-9 لاعبين في السيب هم في المنتخب، 7-8 في النهضة هم في المنتخب، بالتالي الانسجام مع إضافة اللاعب المحترف يفترض أنك أنت تشكل قوة.
0: أكيد
1: اليوم
0: أكيد.
1: كابتن فوزي أشار إلى لاعبي الخبرة، أنك أنت تقود المباراة، تقود ما يحدث داخل أرضية الملعب بالنسبة للاعبين.
2: يمتلك نادي النهضة لاعبين الخبرة، اليوم تكلم على حارب السعدي عنده خبرة كبيرة في هذا المسابقات، خاض مع المنتخبات أكثر من 100 مباراة دولية، عنده في بطولات الأسوية عنده خبرة كبيرة. اليوم نتكلم على أمجد الحارثي، نتكلم
1: فايزر
2: على
1: الشيدي في حراسة المرمى،
2: نتكلم على غانم الحبشي. أعتقد أن تجهيز اللاعبين بالنسبة لإدارة النادي النهضة أو الجهاز الفني ما بيحصل صعوبة لهذا الدرجة. متى ما نادي النهضة ممكن ذهب إلى الأردن من قبل 4 أيام 5 أيام، أعتقد مدة جدا كافية للتأقلم اللاعب على ظروف المباراة، إن كان في أرضية الملعب، إن كان على الطقس، إن كان على الغذاء. أعتقد توفق نادي النهضة في ذهاب الفريق في
0: هذه خطوة مهمة.
2: هذا خطوة مهمة لتجهيز اللاعبين من ناحية.
1: هو ما زال الفريق في البريمي كابتن، ربما يسافر غدا.
2: لا في أنا شفت في التواصل الاجتماعي كأنه ممكن هو النادي آخر، لكن أنا أفكر أنه لكن إذا ما ذهب إلى اليوم أبو سعيد أعتقد أنه يكون جدا صعب على اللاعبين التأقلم في على ظروف الأجواء. أعتقد أنه نفس ما ذكر كابتن أبو عميرة،
1: هي المباراة يوم الأربعاء، يفترض يسافر يوم الاثنين يعني على الأقل.
2: اليوم حتى الاثنين، اليوم أنت تتكلم على نحن لعبنا في الأردن، هناك عندك دائما ما تكون العائق الأكبر اللي هي أرضية الملعب، تكون جدا صعبة على اللاعبين، وأحيانا يمر بظروف هي جو الأردن دائما يكون الطقس عندهم يكون في
1: متقلب
2: بارد أو جو حار، لازم أنت تتأقلم على هذه الأجواء.
1: وخاصة أيضا كما ذكرت كابس اليوم في مسألة أنه يذهب مبكرا، أنه الاتحاد اليوم تعاون معك كنادي وأعطاك فرصة استراحة في الأسبوع الرابع لم تشارك، وبالتالي هذا دعم إضافي.
0: صحيح.
1: لأنك تركز على الآسيوية.
0: صحيح. وكان هو بالأحرى أبو سعيد، كان بالأحرى الكلام اللي تكلم فيه كابتن فوزي، كان بالأحرى هو قانونيا يسمح لك أنك تلتحق قبل يومين، عندك الحق أنك تتدرب في الملعب الرئيسي اللي تكون فيه المباراة، عندك حصتك الخاصة، ولكن الأهم أنه طالما هناك في الأردن الجو دائما متقلب، فلازم تعيش الأجواء اللي أنت تتأقلم عليها. وأنت يعني لأن أنا شو بأنه حان الوقت للفوز بأحد البطولات الخارجية بهذا الشكل، حان الوقت أبو سعيد، لأن إلى متى ونحن كل الأندية هذه اللي منسبة على المنتخبات
2: حققت نادي ممكن حققها في
0: حققها، لكن بالشكل الجديد
2: بشكل جديد. أنا في نقطة مهمة بالنسبة لنادي النهضة أبو سعيد، اللي هي نقطة الاستقرار الفني والاستقرار اللاعبين، بيحاولوا إدارة النادي أن يعملون جو أو استقرار فني داخل الملعب، وهذا اللي دائما يعودنا عليه نادي النهضة أنه يكون هو دائما يكون في الحالة الفنية الجيدة. لكن ما يخص البطولة الخارجية، نادي النهضة دائما ما يكون عنده يعني الحظوظ في مواصلة البطولة الخارجية، وحان الوقت ممكن أنا أضم صوتي لصوتك أن نادي النهضة ينافس على أحد البطولات الخارجية، يمتلك لاعبين، يمتلك المدرب، يمتلك إدارة من أفضل الإدارات الموجودة في في السلطنة. كل المقاومة النجاح موجودة. نتمنى أن النهضة يرجع.

0: للوطن بحصد 3 نقاط أو حتى نقطة خارج الوطن مع فريق نفس الفيصلي.
1: هو يجب أن نرفع السقف، 3 نقاط مهمة جدا،
0: أبو سعيد،
1: وهذا التركيز اللي يفترض عندك
0: تلعب مع
1: كلاعب.
0: تلعب مع فريق الفيصلي يعتبر من
1: مع
0: أفضل
1: كل
0: الفرق،
1: الاحترام،
0: مع كل احترام فريق الفيصلي يعتبر من أفضل فرق الأردن، ومقدم موسم، بداية موسم بموسم جيدة، ويمتلك لاعب عماني اللي هو
1: صلاح.
0: صلاح اليحيائي. ما نعرف أن يكون حالة صلاح الحياة الفنية، لكن متى صلاح يكون جاهز من ناحية فنية، صلاح دائما يكون مؤثر في كل نادي يلعب له، ونتمنى أن صلاح يكون جاهز ويرجع للمنتخب، وأن نشاهده في كأس آسيا. يعني اليوم الاحتراف الخارجي يحتاج عمل كبير من اللاعب، يحتاج جهد، يحتاج أن يرجع صلاح نفس ما عرفناه في السابق. يعني
1: وخاصة أنه اليوم الفيصلي يعيش حالة إيجابية داخل الموسم ولديه المشاركة الخارجية، وبالتالي عناصر المنتخب الأردني تشكل أيضا إضافة لصلاح في أنه يطور نفسه وفي أنه يشتغل على إثبات حضوره على مستوى القائمة الرئيسية.
2: وهو التواجد موجود مع لاعبين دوليين في المنتخب الأردني، يعني هذا دافع أنه لازم يعني يكون له دور في المجموعة، وإذا كان له دور طبيعي أبو سعيد يعني الجاهزية ما راح ترتفع في الحضور، لكن نتمنى ان لا يقع له ما وقع مع المنتخب، كل مره اصابات، كل مره، فهنا يمكن ياثر عليه حتى على تواجده مع الفريق هذا، لان الفريق هذا عنده نجوم بعد نفس الشيء دوليا.
1: اذا كنا سنتحدث عن صلاح، ما الذي يجب ان يستفيد منه صلاح من هذه التجربه الاردنيه؟
2: لازم ابو سعيد شوف، لازم يفكر انه يرجع المقومات اللي نحن نعرفه بها، والمقومات هذه ابو سعيد دائما يصطدم بواقع اخر اللي هي الاصابات، ما في شيء ثاني لأضرب بصلاح الا الاصابات، والاصابات هذه ابو سعيد ناتجه من في كثير من العوامل، يا فيها عوامل الجاهزيه، في عوامل حتى الجسم مال الشخص، يعني مثل ما نقول احنا زجاجي، واللاعبين الزجاجين هادو كثيرين من هذا النوعيه ابو سعيد، فلهذا يعني الجاهزيه، ومثل ما نقولوا دائما لازم يكون بناء جسمه لازم يكون مثالي، لان انت تلعب مستويات المحليه، فيها التنافسيه، فيها الصراعات، فيها الاحتكاك، بعدين انت لما تكون لاعب محترف، ولا سيما اذا انت مهاري، دائما معرض للاصابات، فهذا شيء طبيعي، فلهذا لازم يفكر في هذا الجانب ابو سعيد، لانه المنتخب محتاج نوعية صلاح، فلهذا لازم صلاح يكون حتى هو يفكر أنه أنا لازم نخدم نفسي،

0: من الجانب الآسيوي ونغلق هذا الملف لنفتح ملف آخر يتمثل بالمشاركة الإقليمية، حيث يدخل الشباب السعودي في أولى مواجهاته في العاصمة القطرية الدحيل، عندما يواجه الدحيل القطري في افتتاح منافسات أبطال الخليج في المجموعة التي تضم أيضا نيوم السعودي وشعب حضرموت. أكيد الشباب الفريق الذي كان قد احتل في المركز الثالث في العام الماضي وعزز حضوره بأسماء مهمة، يدرك أيضا صعوبة هذه المهمة التي تحتاج إلى عمل مختلف عما شاهدناه في الجانب المحلي.
1: نادي الشباب مرشح البطولة، متى ما تواجد الأندية السعودية في أي بطولة دائما ما تكون هي مرشحة لإحراز هذا البطولة. نعم، نادي الشباب الموسم الماضي مر في مرحلة صعبة من ناحية الفنية والإدارية، لكن هذه السنة شفنا نادي الشباب نوعا ما صح ما بدأ الموسم بشكل صحيح، لكن يمتلك لاعبين على لاعبين دوليين، لاعبين محترفين على مستوى عالي، يقدر أنه هو في هذه البطولة أنه هو يكون منافس عليها بكل قوة. صحيح بيقابل منافس يعتبر فريق اجتهد انه هو يحقق نتائج تاريخية بالنسبة للنادي، كفوز على فريق نادي الشباب يعتبر فوز تاريخي للنادي، لكن لو نتكلم على المعطيات وعلى الورق وعلى اللاعبين اكيد نادي الشباب هو نادي الافضل، هو مرشح للحراد 3 نقاط المباراة. ونفس ما قلت لك،
0: يعني على ماذا بنيت كابتن ان الشباب هو الافضل، هو القادر على تحقيق النقاط؟ هل على الاسماء المتوفرة ايضا في ظل وجود مثلا حاتم او مصعب او من بالضبط؟
1: اكيد اليوم كل الاسماء المتواجدة، من كان الاسماء المحلية للسعودية اللي هو
0: لا انا الحين اقصد الشباب العماني.
1: انا راح بالي للاسف الشباب السعودي، انا راح بالي ان المجموعة
0: للأسف. انا علشان كذا على ماذا بنيت
1: نعم
0: هذا الانتصار هذا
1: سعيد، لكن احنا ما نختلف،
0: ما رحنا بعيد
1: يعني، لا ما نختلف. حتى فريق الشباب العماني يمتلك لاعبين، اليوم حاتم من افضل اللاعبين اللي هو في خط الوسط، هو يمتلك الحلول الهجومية، يعرف يعمل ربط بين خط الدفاع وخط الهجوم. فريق شباب بدأ الموسم بشكل صحيح، يمكن من مدرب في الفترة الأخيرة عرف كيف يتعامل مع اللاعبين. الشباب دائما هو حالة من الحالات الإيجابية في دورينا وفي السلطنة، إدارة النادي تقدم كل جهد وكل الأعطاء من ناحية فنية من ناحية مادية، دائما واقفة مع الفريق. نتمنى أن فريق الشباب أنه يحرز 3 نقاط المباراة، أعتقد أنه هو الفريق اللي عنده الحافز الأكبر عنده أنه يقدر أنه هو ينافس على هذا البطولة.
2: هو شوف أبو سعيد، ما يقال على الشباب العماني محليا ينطبق على الدحيل القطري محليا، لأنه فريق اللي كان مفروض يكون في آسيا 2، فما سعفته النتائج وقدم موسم نهاية موسم كانت نوعا ما وصلته للمبتغى وخرج خاوي الوفاد بالنسبة للدوري. نادي الدحيل القطري اللي هو كان يعني من الأسماء اللي هي دائما ما كانت تشارك على مستوى نخبة آسيا، فهذا شيء بالنسبة للنادي الدحيل، فكان شيء بالنسبة له موسم ما كان في المستوى. وهذا ليش قلت لك أنا محليا بالنسبة للدحيل ينطبق على نادي الشباب نفس الشيء محليا، ولكن تبقى المنافسة ويبقى نادي الشباب يعني مثل ما كانت نتائج لبعض الأندية اللي هي كانت في التصنيف الثالث دائما ما كانت تحرج، لكن نحن فرق شتان بين الأندية مثل ما نقوله مع كل الاحترام، مثلا حضرموت أو الفرق اليمنية اللي كانت دائما هي تكون الحصان الأسود، لكن نحن صرنا طرف بوسعيد، ما عاد صار الكلام أن نقول نحن جايين على أساس نقدم مستوى أو أن نكون على الأقل نمر قبل النهائي. لا بوسعيد، نحن الفرق 3 المشاركة خارجيا لها القيمة،
0: بس اليوم على المستوى الخليجي احنا مش قادرين نلعب الأدوار النهائية.
2: لكن ابو سعيد انت الحين احنا نتكلم على لاعبين دوليين، انت
0: ايه وكانت قبل ذلك النهضة في السنة اللي طافت قبلها ظفار، يعني الأندية شاركت، لكن هذه البطولة رغم التطور اللي فيها احنا ما زلنا غير قادرين على ان ندخل ضمن المرحلة القادمة. حتى اليوم اضيف نظام جديد في أنك أنت تصل إلى الدور ربع النهائي وليس فقط نصف النهائي، وبالتالي لديك الفرصة لأن تتواجد في الأدوار النهائية.
2: أنا أخذت لك أبو سعيد، أنت الحين هي إيش عندك أنت بالنسبة للمنظومة، إيش بالنسبة للمجموعة، لأن المجموعة هي اللي تعمل، هي اللي تفرخ أبو سعيد. أنت الخسائر جي من إيش، أو لا عدم المشي بعيدا أو الذهاب بعيدا في البطولات مثل هذه، هذا ناتج على إيش؟ ناتج على المجموعة اللي أنت بنيتها على أساس المشاركة الخارجية. لأن نحن بالنسبة محليا نادي الشباب يعني بالنسبة لنا فريق منافس محليا، ولكن لما
0: بس هذه الأندية سنتكلم بوضوح، أندية النهضة وأندية السيب وشباب تعرف أنها مشاركة من العام الماضي، وبالتالي قبل انطلاق المنافسات بستة أسابيع، ما زالت هذه الأندية تغير الأسماء وتستقطب اللاعب المحترف حتى الآن.
2: بالضبط، هو ده اللي صار، اللي كان كنت جاي في سياق الحديث أبو سعيد، إن الحين طلعت لاعبين محترفين وجبت لاعبين محترفين آخرين، فالاستقرار المفروض يكون استقرار منذ البداية، لأن أنت عارف الطريق، مسار الطريق معروف، عندك مشاركة خارجية وعندك نوعية الأندية اللي هي خلاص حددت قبل ما توقع القرعة أبو سعيد، حددت الأندية، أنت تعرف قيمة الأندية اللي هي خارجيا موجودة، أنت تعرف أنه الدحيل موجود، مش بالضرورة تعرفه معك في المجموعة.
0: لا لا، بغض النظر عما سيحدث في المجموعة، لكن أنت بتبني مشاركتك على ماذا بالضبط؟
2: بالضبط، أنا
0: هذا أهدافك يعني كيف ترسمها؟
2: بالضبط، هذا أنت طالما دخلت المشاركة ما عاد صار مسموح لك أنك أنت تشارك من أجل المشاركة، لازم تشارك على أساس أنك أنت تكون مع الناس، مش أنك أنت تشارك
1: نفسه.
2: ما يصير أبو سعيد، لازم ندخل المنافسة، ونحن كل جودة اللاعبين الموجودين الدوليين موجودين في الثلاث فرق هذه. نعم. احنا ما مسموح بالخطأ أبو سعيد.
0: نعم، هذا فيما يتعلق أيضا بمشاركة السيب والنهضة وكذلك الشباب في المشاركات الخليجية. طبعا شباب دحيل يوم 14 من هذا الشهر تلعب المباراة، بينما النهضة يلاقي الفيصلي الأردني يوم 4 القادم، والسيب يستقبل الحسين الأردني يوم 3 القادم. على مستوى أبطال آسيا هناك مواجهات أيضا مرتقبة، القوة الجوية بقيادة الكابتن رشيد جابر في أولى مبارياته القارية سيلتقي العين الإماراتي المنتشي برباعية النصر، ومواجهة متكررة في السنوات الأخيرة تجمع السد والهلال، السد الذي كان قد أقصى الهلال في النسخة الماضية بركلات الترجيح يعود ليستقبل الهلال مرة أخرى، والأهلي حامل اللقب يسافر إلى مدينة دبي لملاقات الوصل الإماراتي. كابتن فوزي، كابتن عبد الغني، احنا دركنا الوقت، شكرا لك كابتن فوزي بشير.
1: شكرا
0: شكرا كابتن عبد الغني أبو عمير. شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الأحبة على حسن الإصغاء والمتابعة، ودمتم أوفياء لبرنامج الوقت الإضافي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. قبل الختام هذه تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات غانم البهدور، في الإخراج محمد أسلم صفرار، وهذا جحنون الحضري يحييكم ويتمنى لكم أوقاتا سعيدة وكل التوفيق للأندية العمانية المشاركة خارجيا وأن تحقق نتائج إيجابية. في أمان الله.

Churchill.

0: التماسيح فلا تصدقوها، دموع التماسيح فلا تصدقوها.
1: إذاعة سلطنة عمان.

التاسعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار، هذه أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات اقتحام واعتقال واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن عن اتفاق روسي أوكراني بوقف الهجمات على منشآت قطاع الطاقة. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام أينما كنتم، يصحبكم في قراءة هذه النشرة داود بن سليمان القاسمي. تلقى حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. تسلم رسالة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وذلك خلال استقباله اليوم سعادة إبراهيم بن سعد بن ميشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمدة لدى سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. عرب جلالته خلالها عن تمنياته لهذا البلد الصديق استمرار التقدم والازدهار وللعلاقات الطيبة بين البلدين التوسع والنمو على مختلف الأصعدة. ناقش المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الأول للعام الجاري عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل القضائي والعدلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. كما استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والوظيفية لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى جانب مستجدات العمل القضائي وتطوير القوانين وتحسين جودة الخدمات القضائية بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة العدلية وصون الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة. ترأس الاجتماع معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيا خلال اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية. وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من محافظة بيت لحم و6 آخرين خلال اقتحامها محافظة جنين وإصابتها لفلسطيني بعد مداهمة منزله في بلدة قباطية. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين بينهم أسرى محررون من محافظة طول كرم. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس حملات مداهمة واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن بلدة المنصور في قضاء صور تعرضت لقصف مدفعي، بينما تعرضت بلدة مجد الزون لقصف مدفعي متقطع من قبل القوات الإسرائيلية. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة المنصور تزامنا مع تحليقه فوق مناطق جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما، ولم يصدر عن كييف أو موسكو أي رد فعل فوري على هذا الإعلان. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه سينظم انتخابات في أوكرانيا إذا وافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين
على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وذلك ردا على انتقادات وجهها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب شن هجمات على مصافي النفط الروسية. وأوضح زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة لوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية إذا أوقفت موسكو ضرباتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. توفي 139 مهاجرا على الأقل، فيما لا يزال 84 مفقودين إثر غرق قارب مكتظ بالركاب قبالة السواحل جيبوتي أثناء توجهه إلى اليمن. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن القارب كان يحمل 305 ركاب معظمهم من إثيوبيا حين انقلب قبالة السواحل جيبوتي. أعلنت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 4242 حالة وفاة من بين 8787 إصابة مؤكدة بمعدل وفيات بلغ أكثر من 48%. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن الوضع الوبائي في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ تهدد دولا أخرى مع ارتفاع مستوى المخاطر الإقليمية. توفي 4 أشخاص على الأقل جراء الإعصار إيساياس الذي وصل إلى اليابسة في الولايات المتحدة، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 670,000 شخص في ولايات فلوريدا وألاباما وجورجيا وميسيسيبي رغم تراجع قوته، فيما حذرت السلطات من استمرار الظروف الخطيرة التي تشمل ارتفاع منسوب مياه البحر والسيول والرياح المدمرة مع احتمال تشكل عصير في مناطق من جنوب شرق الولايات المتحدة. تواصلت الفيضانات في مناطق متفرقة من تايلاند لتشمل 21 مقاطعة بالتزامن مع وصول تدفقات المياه القادمة من المناطق الشمالية. وضحت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها في تايلاند أن أكثر من 3 ملايين شخص تضرروا من الفيضانات في هذه المقاطعات، ولا يزال العديد من المناطق الجنوبية في تايلاند يشهد أمطارا غزيرة.

ختاما لأخبار 9 مساء مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات اقتحام واعتقال واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن عن اتفاق روسي أوكراني بوقف الهجمات على منشآت قطاع الطاقة. عدت لكم هذه النشرة الزميل يعقوب بن سيف الهشامي، ونفذها على الهواء الزميل علي بن حسن العجمي. لكم منا أجمل التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. قد خصصنا هذه الحلقة لتناول الأسئلة التي وردت إلينا عن طريق مواقعنا المعتادة، وهي أسئلة كثيرة وكثيفة واحتاج إلى أن نفرد لها حلقات أحيانا. ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. فأهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة وما فيها من حكم وفوائد وأحكام. ونرحب باسمكم أيضا بفضيلة الشيخ الجليل، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. هنا مجموعة من الأسئلة التي طرحها الشباب عن التفسير أو الإخوة المشاركون عن التفسير، وسنفر عليها بعض الأسئلة الأخرى ثم نأتي إلى أسئلة أخرى بحول الله. الغلابي هكذا سمى نفسه، يقول في دعاء موسى عليه السلام في قوله تعالى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ما صحة ما يقال في الروايات أن الإجابة ظهرت أو جاءت، أو أن الله استجاب لموسى عليه السلام بعد 40 سنة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن القول بأن إجابة دعاء موسى وأخيه هارون عليهما السلام في فرعون وملئه كانت بعد 40 سنة قول متداول كثيرا في كتب التفسير، نسب إلى ابن جريج وإلى مجاهد ونسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مع قول آخر أيضا ذكر في كتب التفسير وقد نسب إلى علي بن الحسين بن محمد أن المدة كانت 40 يوما، ولكن كلا القولين لا يستندان إلى سند يمكن التعويل عليه، بل صرح عدد من المحققين أن هذه الروايات إنما هي من قبيل الإسرائيليات التي سرت إلى كتب التفسير، ولا إشارة في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يؤخذ منها المدة التي كانت بين دعاء موسى عليه السلام وأخيه هارون عليه السلام وبين إجابة الدعاء. ولذلك فإن السلامة في ترك الخوض في قدر هذه المدة، وإن كانت قد نسبت إلى ابن عباس، إلا أن لفظ ابن عباس كان كما هو عند البغوي وابن كثير زعموا أو يزعمون أنها كانت 40 سنة، فلم يكن ذلك قولا يميل إليه، بل ورد بصيغة التمريض التضعيف. وهكذا صنع كثير من المفسرين حين رووا هذا القول، فإنهم رووه أيضا بصيغة التمريض وروي وقيل، وعلى هذا فلا يمكن التعويل على شيء من هذه الأقاويل، والله تعالى أعلم.
0: متى نفهم قول الصحابي بأنه من قبيل المرفوع أو من قبيل رأيه الشخصي؟
1: نعم، إذا وجد تصريح كأن يقول أمرنا أو كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو نهينا عن كذا، فهذا تصريح، فهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم يوجد تصريح ولا تلويح، لم توجد إشارة، والمقصود بالإشارة أي أن يكون ذلك القول مما لا يمكن أن يكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن أن يكون من رأي الصحابي ولا من اجتهاده بنفسه، بل هو مما لا يمكن أن يكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعرف بقرائن تتعلق بالموضوع وتتعلق بالصيغة، كأن يكون ذلك من أمر الغيب، وأن يأتي أيضا بألفاظ فيها جزم ويقين، لا بصيغ التشكيك والتضعيف، وألا يعارض بما هو أقوى منه. فإن انتفت كل هذه القرائن فحينئذ يكون مما ينسب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى تابعيهم من بعدهم، ولم يمحص ولم يحقق، فتلقي دون تمحيص وتدقيق، وأثبت في كتب التفسير. ولهذا نجد أن المحققين منذ وجدت هذه المصنفات وهم يعملون ملكاتهم العلمية في فرز هذه الروايات وفحصها وتحقيقها لاستخراج الصحيح منها المقبول بناء على هذه الأسس العلمية، والله تعالى أعلم.
0: طيب فضلت الشيخ، في هذه الآية نفسها مجموعة من القضايا التي يمكن أن يأخذها الإنسان تأملا في كتاب الله تعالى، وقضية التأمل نحتاج فيها إلى ضابط إن شاء الله تعالى لاحقا. يعني هنا موسى عليه السلام دعا على فرعون، لم يدعو عليه بالموت، إنما دعا على أمواله وكذلك آله، ودعا أن يشد على قلبه. ما الذي نفهمه من هذه الآية أن موسى عليه السلام لم يدعو بموت فرعون على فرعون بالموت، إنما دعا على وضعه الاقتصادي بأن يتأزم حتى يتذكر الله ويؤمن بالله تعالى؟
1: وصدر الآية الكريمة بداية الدعاء: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ومما يعين على فهم الآية الكريمة أن نتبين معنى هذا الدعاء: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولو تلخيصا، إذ تقدم الجواب في هذه المسألة ولكن من باب التذكير، هناك وجوه ثلاثة، لأن الإشكال الأكبر هو كيف ساغ لنبي من أنبياء الله عز وجل أن يدعو على قوم بالهلاك وبإصابتهم بالعذاب الأليم وبأن لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وهم رسل هداية ورحمة للناس جميعا. والجواب عن ذلك قلت من ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول فهو أن هذا الجزء من الآية الكريمة فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ورد على جهة جواب السؤال، جواب الدعاء، فكأن الله تبارك وتعالى يجيب موسى عليه السلام أن دعاءه قد أجيب، والإجابة بأن هؤلاء لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. هذا وجه. وقيل بأن العطف هنا الفاء للعطف، وهي معطوفة على ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا هو الوجه الثاني. والوجه الثالث هو أن الله تبارك وتعالى أطلع موسى عليه السلام أنه لا رجاء في هؤلاء القوم، وأنهم يزدادون عتوا وطغيانا وتنكيلا بموسى عليه السلام وبالمؤمنين معه من بني إسرائيل، كما حصل ذلك مع نوح عليه السلام إذ أطلعه الله تبارك وتعالى ورأى هو أن هؤلاء القوم لا يأتي منهم إلا كل شر ومعارضة وكفر بالله تبارك وتعالى، ولذلك توجه نوح عليه السلام بالدعاء: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكذلك موسى عليه السلام حصل له مثل هذا، فتوجه إلى ربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء. هذه الوجوه وإن تفاوتت في قوتها وفي ما تستند إليه من دلالة اللغة والسياق، لكنها جميعا لا تخرج عن الصواب، فهي كلها وجوه صالحة صحيحة. فإذا أعملناها تبين لنا أن دعاء موسى عليه السلام ما كان يقتصر على الأموال والزينة التي فيها فرعون وملئه حصرا، وإنما أن يكون ما يصيبهم مسبوقا بتنكيل وتنغيص حتى فيما اعتادوا عليه وألفوه من ما يتمتعون به من الأموال ومن الزينة، فقد دعوا لذلك. ورد في كتب التفسير: ما الطمس الذي اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم؟ فقيل الطمس بمعنى الإهلاك والاستئصال، الإتلاف الذي يؤدي إلى الاستئصال، وهذا فيه من التنكيل ما لا يخفى، فيجرد هذا الإنسان المدعو عليه، يجرد من كل ما يحتاج إليه، حتى قال بعض المفسرين بأن كل ما يتناولونه يصير حجارة، لأن موسى عليه السلام دعا بذلك. ولكن المقصود هو المعنى العام المأخوذ، وهو أن يصيبهم الله تبارك وتعالى بالشدة والنكال، وأن يصيبهم من الضر ما لا يطيقون. ففي هذا إهلاك لأحوالهم كما هو إهلاك لأموالهم وما يتمتعون به، والله تعالى أعلم.
0: جميل. طيب ننتقل إلى سؤال ثاني، ويبقينا أيضا في القرآن الكريم، ولكن من جهة أخرى. ربما يعني أحيانا تلجأ بعض الدراسات إلى الإسقاط المعرفي أو محاولة تبرير دراسات معينة من خلال وجود إشارات لها في القرآن الكريم. عبد الله الحداني يقول: هل في القرآن الكريم ما يمكن أن يستدل به أو يستشف منه على وجود علاقة بين السلوك الحشري والحيواني والظواهر الطبيعية كالأمطار والأعاصير والزلازل وغيرها؟
1: الجواب: إن كان يشير إلى ما يعرف بتأثير الفراشة، وظني أنه يشير إليه، لأن ما ذكره من الحشرات يصدق على الفراشة، وما ذكره من مسببات وهي الأعاصير والكوارث الطبيعية هي عين ما يذكره هؤلاء الذين يتحدثون عما يعرف بنظرية الفراشة. وسيأتي شيء من بيانها. لكن أولا، الجواب المباشر على سؤالي هو ما في كتاب الله عز وجل من مثل قوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وربنا تبارك وتعالى يقول كذلك: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فما من شيء يقع في هذا الكون من دقيق أو جليل، من صغير أو كبير، إلا وهو بتدبير وتقدير من الله تبارك وتعالى الحكيم القادر المدبر لهذا الكون والمتصرف فيه، الذي له الحكم والأمر جل وعلا. وهذا من جوهر عقيدة المؤمن. وقد أرسل الله تبارك وتعالى في هذه الحياة نواميس وقوانين بتدبير منه وتقدير. ولذلك كان من أقوى ما يحتج به المسلمون على غيرهم ممن ينكرون وجود الله تبارك وتعالى وينفون الخالق وينفون أن يكون خالقا سبحانه وتعالى، هو ما يعرف بقانون حدوث العالم، أن كل محدث لا بد له من محدث، والكون حادث فلا بد له من محدث.
0: نعم.
1: وهذا يشمل تفاصيل كأن يكون لهذا الكون بداية، وأن المحدث لهذا الكون الذي له بداية لا بداية له، وإلا كان هناك دور.
0: نعم.
1: وهي يعني نظرية يتبناها كثير من الذين يؤمنون بوجود الله حتى من غير المسلمين. أو هي حجة وبرهان، حتى أنهم يسمونها نظرية الكلام، لأنهم أخذوها من علماء الكلام المسلمين. فقانون السببية عند المؤمنين قانون مضطرد، لكنه مستند إلى السبب الأول الموجد، وهو الله تبارك وتعالى المقدر لكل شيء. فالأسباب لا تستقل بذاتها، وإنما بتقدير من الله تبارك وتعالى وتدبير بحكمته سبحانه. هذا هو الذي يؤمن به المؤمنون، الذي يؤمن به أهل الإسلام. وعلى هذا فإن أي سبب ولو كان دقيقا صغيرا سينتج مسببات، وهذه المسببات قد تتوالى، أي يؤثر بعضها في بعض فيكون الأثر كبيرا. فهم يضربون مثالا بفراشة ترف جناحيها في غابات الأمازون، فيؤدي ذلك إلى أعاصير وأمطار في تكساس على سبيل المثال أو في الصحراء الكبرى، ولا يقصدون أن رفة جناحي الفراشة هي التي أفضت مباشرة، وإنما تسلسلت الأحداث وتتابعت، فتلك الرفة أثرت في حركة الهواء وفي الذبذبات، فذلك أثر في شيء آخر ثم في شيء آخر، وهكذا تتوالى المسببات إلى أن نصل إلى شيء عظيم. أيضا هذا القدر إذا أخذناه بما في كتاب الله عز وجل من الآيات التي تقدم ذكرها وما أشبهها في القرآن الكريم، وبما تقدم بيانه من عقيدة المسلم في قانون السببية، هذا القدر لا إشكال فيه. مع أنه بالمناسبة يعني مسألة الفراشة لم تكن في أصل النظرية، هو أصل النظرية كان رياضيا فيزيائيا، ومن الحسن أن نذكره، وهو أن عالم فلك يعني من الأرصاد الجوية، فهو يدخل علم الرياضيات وعلم الفيزياء في حساباته، وفي شيء من الأعداد غير، يريد أن يتوقع حالة الطقس ليوم غد أو ليوم أيام قادمة، وغير في رقم في آخر العدد العشري، وهو يظن أن ذلك لا يحدث تأثيرا، فأدخله في المعادلات، فإذا بالنتائج تأتي أن يوم غد سيكون يوما ماطرا وفيه رياح هوجة، مما لا تسعفه أي أدلة أخرى، فأخذ يعيد الحسابات، فتبين أن إهماله في ضبط ذلك العدد العشري الذي يقع لا أدري في بعد 4 أو 5 خانات بعد الفاصلة العشرية، أنه هو الذي أدى إلى هذه النتيجة. فبدأوا بدراستها في الأبعاد التي يمكن أن تحفظ، ظهرت التردد على شكل جناحي فراشة، فسميت بنظرية الفراشة، ولذلك ارتبطت بإحداث الأعاصير، لأن الأصل فيها أنه كان يريد أن يتوقع حالة الطقس. الآن هذا هو أصل ما يتحدث عنه، وقلت فيما يتعلق بعقيدة المسلم. هذه النظرية تسمى نظرية الفوضى، رغم ما يظهر فيها من السببية، لكن المقصود منها، وهنا مكمن الخلاف، أنهم يريدونها لما يعرف بالاحتمال، الاحتمالية المحض، بين قوسين الصدفة، لأن كل الاحتمالات مقبولة وممكنة، ولو كان السبب يسيرا دقيقا خفيا فإنه يمكن أن يولد حدثا كبيرا.
0: هل هي في مقابل الحتمية مثلا؟
1: أو في مقابل الخلق والصنع، وكما يقولون التصميم الذكي، في مقابل قانون السببية والعلة الكبرى أو السبب الأول، فهم يريدون ما يقال في تأكيد أو أصل لنظرية الأكوان المتعددة، أن هناك احتمالات لا نهائية يمكن أن تفسر لنا ظاهرة معينة، هذا هو الأمر الأول. ويريدون منها نفي الغائية، أنه لا غاية لهذا الوجود، لا غاية لهذه الحياة، لا غاية لهذا الكون، فإنما هي مجرد تسلسل أحداث تبدأ صغيرة ثم يمكن أن تنتهي إلى حدث كبير جليل. هنا تأتي المفارقة، هذا لا يقبله المسلم، هذا يعارض عقيدة الإسلام، وهذا مما يجب أن يتنبه له المسلمون، لا سيما المشتغلون بالفلسفة وبمثل هذه النظريات وتمحيصها، لأن أغلب الملاحدة يؤمنون بهذه النظرية لا باعتبارها أمرا علميا فيأخذون منها الجانب الصحيح، وإنما لهذين السببين، للاحتمالية المحض أو لسعة الاحتمالات التي ستغني عندهم عن وجود خالق مدبر حكيم، ولتنفي الجواب عن سؤال لماذا، ما الغاية، لنفي الغائية، المقصد من الخلق، أنه لا حاجة إلى أن نبحث في الغاية من الخلق، الغاية من الحياة، الغاية من الوجود، أو الغاية في وجود كل موجود، لا يبحثون عن هذا، لأنها هي مجرد أحداث تسلسلت لا بعشوائية كما يقول أيضا الذين، وإنما هي أحداث ترتب بعضها على بعض، لكنها بدأت صغيرة جدا كرفة جناحي فراشة ثم أدت إلى أمر كبير. وهذا كما قلت في هذين الأمرين لا يمكن قبولهما عند المسلم، ويجب أن يتنبه إليهما، ويجب أن يتنبه عند دراسة مثل هذه النظريات، لأن البعض حاول أن يسقطها على منظومة القضاء والقدر عندنا. والله تعالى أعلم.
0: إذن لا يوجد في القرآن الكريم ما يشير إلى هذه النظرية.
1: لا ما يشير لا، وإنما كما قلت كل شيء إنما هو بتقدير من الله عز وجل.
0: نعم.
1: كل حدث جليل أو دقيق إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهي كما قلت من حيث ظاهرها صحيح. الآن لو أردنا أن ننقلها إلى جانب الإيمانيات والمعنويات، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذه أعمال يسيرة. هذا التبسم أن يلقى المسلم أخاه بوجه طلق قد يبعث ذلك إلى الإقبال على العمل أو الإقبال على العلم، فإذا به يصير بعد ذلك عالما كبيرا في شيء من المجالات، فيكتشف ويبدع من أثر بشاشة الوجه التي تلقاه بها أخوه المسلم. كلمة طيبة يحفز بها معلم تلميذا من التلاميذ، فإذا بها تبعث في نفسه الإقبال على طلب العلم فينكب عليه، فيخرج للمسلمين كنوزا من العلوم والمعارف. لا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحقرن إحداكن من المعروف ولو كرى عشا، والحديث ورد بروايات وألفاظ متقاربة، خلاصتها عدم تحقير المعروف ولو كان قليلا يسيرا. لماذا؟ لأن أثره يكون كبيرا.
0: تأثير الجانب الأخلاقي في الجانب العلمي
1: في الحياة كلها. ولو بعمل يسير قد لا يلزم أن يكون الأثر مباشرا، فإنما ذلك العمل اليسير، ذلك السبب اليسير أدى إلى سبب آخر ثم إلى سبب مسبب آخر، وهكذا تتوالى هذه الأسباب، فلا ينفى أجر. ولذلك قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه السنة الحسنة لأن غيره سيتأسى به فيها، سيقتدي بها، سيداوم عليها، وهكذا الآخرون. هذا القدر مقبول صحيح، لكنه بتقدير من الله عز وجل وتدبير منه جل وعلا، وهو جزء من منظومة خلقه وتدبيره لهذه الحياة وللكون بأسره جل وعلا.
0: جميل. هو صدر كتاب أيضا في قبل أسبوعين لعالم فيزيائي اسمه روفيلي بعنوان العلاقة بين الأشياء.
1: نعم.
0: ويتحدث في ميكانيكا الكم.
1: نعم.
0: أنا اكتشف أن الأشياء ليست مستقلة بذاتها، إنما هي ضمن شبكة نظام متكامل.
1: جميل.
0: تبدأ من النيوترون.
1: نعم.
0: وتنتهي بالعالم كله.
1: نعم.
0: كل شيء يعني مترابط، سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ، ننتقل إلى سؤال فقهي هذه المرة. الأخ أحمد يقول هل يشرع لتالي القرآن الكريم أن يقطع التلاوة باستعاذة، إن مر بآية عذاب أو بدعاء، إن مر بآية رحمة، أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن مر بآية ذكر فيها صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأعمال؟
1: نعم. الجواب إن كان تاليا للقرآن الكريم في غير الصلاة فذلك مشروع في حقه، وهو من التدبر لآيات الكتاب العزيز، فلا حرج عليه في ذلك. وأما إن كان في صلاة فالمسألة فيها خلاف على أقوال. فالمشهور عند علمائنا الإباضية أن ذلك لا يشرع في الفرائض، وإنما يسوغ في النوافل، واستحب أن يكون ذلك بما في القرآن الكريم من أذكار أو ما أشبهه، وفضلوا أن يكون ذلك في آخر الصلاة، أي بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن رخص منهم رخص في النوافل دون الفرائض، مع حكايتهم للخلاف. وإذا رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله سنجد أشهر الروايات التي يستند إليها رواية حذيفة أنه صلى ليلة قام خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فقرأ عليه الصلاة والسلام أو ابتدأ بسورة البقرة، فقال يركع عند المئة، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يركع عند المئتين، فواصل القراءة، ثم قرأ من النساء ثم ركع، فقال حذيفة بأنه إذا مر بآية عذاب استعاذ تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تنزيه سبح،
0: وهو في الصلاة،
1: وهو في صلاته. وكذلك رواية من طريق، وهذه الرواية عند الإمام مسلم، ورواية أيضا من طريق عوف بن مالك أنه أيضا صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تنزيه سبح. فأصحابنا رأوا أن هذه الروايات كلها تتعلق بنوافل من الصلوات لا بفرائض. وسنأتي إلى قيد آخر يمكن أن يفهم أيضا من هذه الروايات، لكن من أهل العلم من رخص من المذاهب الأربعة، من رخصوا في الفرائض أيضا، ومنهم من كره كراهة تنزيه في الفرائض ووسع في النوافل، ومنهم من قيد، هذا هو التنبيه، قال ذلك في حق الإمام أو القارئ لا في حق السامع، لأن حقه الإنصات عند تلاوة الإمام، فحتى لا يشغله إتيانه بهذه الأذكار عن الإنصات إلى تلاوة الإمام، فإنه لا ينبغي له أن يأتي بهذه الأذكار إلا إذا كان في آخر القراءة، كأن يقف الإمام عن القراءة عند آية فيها تنزيه أو آية فيها رحمة ووعد فيسأل الله تبارك وتعالى، أو آية فيها وعيد فيستعيذ بالله تبارك وتعالى، فعندئذ رخصوا له، وهذا القيد حسن، لأنه هو أيضا ما يفهم من صنيع هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في صلواتهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المسألة فرعية والخلاف فيها واسع، والاحتياط بعدم إدخال شيء في الصلاة في الفرائض خصوصا يمكن أن يحرج من يقلد قولا من أقوال المسلمين، أولى وأفضل يعني يأتي بما هو متفق عليه، وأما إذا كان في نافلة أو في صلاة نفسه فذلك واسع له، والله تعالى أعلم.
0: إذن الاحتياط لعدم وجود دليل مستقل أهم لشبهة،
1: لأن الدليل الوارد هو في غير الفرائض،
0: في غير الفرائض
1: الدليل الوارد هو في صلوات الليل ليس في صلوات الفرائض. وعلى أن السؤال الذي فهمته من سؤال السائل هنا هو لا يسأل عن حالة الصلاة، ولذلك تقدم الجواب أنه إن كان هذا الحال في الصلاة نفسها
0: فما بالك،
1: فهو من الإباحة في غير الصلاة عند تلاوة القرآن متاحة. ولا يعني ذلك أيضا أنه يؤمر بهذا، هو إن أراد، وإلا فقد يستحضر هذه المعاني بقلبه، قد يكون انفعاله لما يتلوه من معاني الآيات الكريمة بقلبه وفؤاده وبعقله، فهو لا يلزم منه أن يأتي بالألفاظ، حتى لا نضيق على الناس ويقول بأنه عند التلاوة إذا مر بآية وعيد يجب عليه أو الأولى في حقه، لا، قد يفعل ذلك بقلبه
0: ويستمر في القراءة
1: والله تعالى الموفق.
0: طيب أعزائنا، إذن بعد هذه الإجابة نقف مع فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى. سؤال من الأخ بدر البوسعيدي يقول: الإسلام يوجب النفقة للمرأة من مال أوليائها، على ذلك هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لأولادها الأيتام أو لوالديها؟
1: الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى من لا يلزمها عولهم.
0: نعم.
1: فإن كان إن كانت هي تحت عول ولي من أوليائها وليست هي التي تعول أسرتها، فلا حرج عليها في أن تؤدي زكاة مالها إلى المستحقين من أولادها أو من والديها، والله تعالى أعلم.
0: جميل. ننتقل إلى سؤال آخر. الأخ علي بن أحمد الهنائي يقول: ما قول فضيلتكم في من لديه دكان لبيع السبائك الذهبية ويبيع الذهب بسعر السوق يدا بيد، هل له أن يأخذ مبلغا نظير الخدمة التي يقدمها للزبائن؟ تلك الأجرة هي ربحه من عمله، وإن كان ذلك لا يصح فكيف يكون ربح صاحب هذه التجارة؟
1: نعم، لا يصح، لا يصح أن يأخذ زيادة عن مثل قيمة سبائك الذهب. هو لو كان يبيع ذهبا مصوغا ففي مقابل الصياغة نعم، أما وهو يبيع سبائك ذهب فلا بد أن يبيع بسعر الذهب في ذلك اليوم، فليس له أن يضيف قيمة أخرى بدعوى الخدمة أو غير ذلك. نعم، إذا أضاف شيئا آخر كأن مما يحتاج إليه الناس ويبتغونه، يتراضون عليه كأن يضيف صندوقا أو خزانة معينة لحفظ هذا الذهب فيريد أن يتكسب منها برضا الطرف الآخر، أما لأجل الاحتيال فقط على الخروج عن سعر مثل عن سعر المثل للذهب في ذلك اليوم فهذا لا يصح شرعا. كيف يتكسب؟ هو في الغالب يعني ينتهزون فرص ارتفاع أسعار الذهب بحسب ما يعلن عنه في أسواق الذهب، فيبيعون يشترون عند الرخص ويبيعون بعد ذلك عند الغلاء، فهم يستفيدون، لا يقلق عليهم من هذا الباب، والله تعالى أعلم.
0: جميل. طيب، إذا ننتقل إلى سؤال آخر.

0: كانت هذه اللقطة حسب ما يظهر خالية مما يعرفها، لكن احتياطها بالانتظار سنة أمر حسن وهو أحوط. فإن لم يظهر صاحب لهذه الأساور فلتدفع هذه الأساور إلى الفقراء، لتدفع هذا الذهب للفقراء والمساكين، أو لتدفع قيمته للفقراء والمساكين إن أخذته هي، والله تعالى أعلم.
1: في قضية التعريف نحتاج إلى تنبيه، هل التعريف يستمر طوال السنة أم في بداية السنة وبعد ذلك تنتظر؟
0: لا، يكرر في مناسبات شتى، وفي ما يتوقعه مما يمكن أن يكون مظنة للعثور على صاحبه. هنا في هذا السؤال على سبيل المثال قالت بأنها سألت العاملات والزائرات المريضات وأسر المريضات، وهذا حسن، دون أن تبين نوع الذهب وصفته، وإنما حتى لا يأتي أيضا ضعيف نفس ويدعي ذلك الذهب وهو ليس له، ما دام خاليا من ما يعرفه ويميزه، فهذا من باب الاحتياط.
1: نعم.
0: وبعض الأشياء اليوم على سبيل المثال خواتم قد تكون فيها حروف، فيظن الظان لأنه لا تكتب صغيرة جدا لا يكاد ترى بالعين، فلا يتعجل، قد يكون فيها مثل هذه الحروف المميزة، فالأولى كما قلت حتى وإن ظهر له، إن عثر على شيء مما يظهر في ظاهر الأمر أنه لا معرف فيه، ليست فيه علامة مميزة، مع ذلك لا يتعجل، فينتظر ولو سنة ثم بعد ذلك يدفعه إلى الفقراء، وخلال السنة بالطرق واليوم وسائل التواصل ووسائل الوصول إلى الناس صارت أسهل وأيسر، مع الحذر من ذوي النفوس الضعيفة.
1: نعم.
0: والله تعالى الموفق.
1: طيب، سؤال آخر يقول السائل فيه: وصف الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، فماذا عن النبيين قبله صلى الله عليه وسلم؟ هل كانوا أميين أيضا؟ وما هو الإعجاز والحكمة في جعلهم أميين؟
0: ليس هناك دليل في شأن الأنبياء والمرسلين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لانعدام الحاجة إلى إثبات أميتهم أو إلى نفيها، لأن معجزاتهم لم تكن في الكتب التي أوحاها الله تبارك وتعالى إليهم، وإنما كانت معجزات متنوعة في الغالب مادية أقاموا بها الحجة على الأقوام الذين بعثوا فيهم. فلم تكن هناك حاجة إلى إثبات كون هذه الكتب التي أنزلت عليهم وأرسلوا بها أنها ليست من عندهم، لأن هناك معجزات أخرى أيدوا بها، وهي الأصل في إقامة البراهين والحجج على صدق ما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى على أقوامهم. أما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فمعجزته هي هذا الكتاب الخالد، فلنفي توهم أو دعوى أنه من عنده نص القرآن الكريم على أنه عليه الصلاة والسلام كان أميا،
1: نعم،
0: بمثل هذه الأوصاف الواردة وبقوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون.
1: نعم.
0: فهناك علة وحكمة، نعم، وراء إثبات هذه الوصف، إثبات هذه الصفة له عليه الصلاة والسلام،
1: نعم،
0: وهي أن معجزته القرآن الكريم، وأن هذا القرآن إنما هو من عند الله عز وجل، وهو رسول مبلغ عن ربه تبارك وتعالى، فلنفي ما يمكن أن يدعيه المبطلون أثبتت له الصفة التي كان عليها وهي صفة الأمية. نعم. والله تعالى أعلم.
1: يعني قطع الأعذار كاملا، وإلا في القرآن الكريم حتى لو كان إنسان متعلما لا يمكن أن يأتي بمثله.
0: نعم، أحسنت.
1: نعم، جميل. طيب فضيلة الشيخ، عندنا سؤال آخر. السؤال يقول: ما هي أيام الله التي ذكرت في سورة إبراهيم والجاثية؟
0: نعم، في إبراهيم يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى

0: بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وفي الجاثية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. الأيام هي الأيام المعروفة، هذا هو الأصل فيها. فإذا أضيفت إلى أحد أو إلى قوم أو إلى قبيلة فهذا يعني أنها أيام أظهر الله عز وجل فيها أمرا عظيما لهؤلاء الذين أضيفت الأيام إليهم من وقائع كبيرة أو من نعم وآلاء جليلة امتن الله عز وجل بها عليها ولم يمتن على سواهم بها، أو من نقم شديدة أصابتهم. ولذلك تجد في كتب الأدب والتاريخ يقال أيام العرب وأيام بني فلان، فيذكرون الأيام ذات الوقائع الكبيرة، إما أن تكون من نصر كبير ظفروا فيها على عدوهم، ظفروا في تلك الأيام على أعداء لهم، أو أصابهم أمر جلل، هذا هو المقصود. فإذن هي الأيام التي ظهر فيها عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، إما بوقائع وأحداث أو بنعم وآلاء أو بنقم شديدة وابتلاء. ففي إبراهيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، أي كل الأيام الجليلة التي مر بها بنو إسرائيل من ما تعرضوا له تحت فرعون أو ما نجاهم الله عز وجل به فمن عليهم به من النعم الجليلة الكبيرة، فيذكرهم بذلك. ولذلك قال وذكرهم بأيام الله. وفي الجاثية وهذه الآيات وردت في سياق التعامل مع المشركين في المرحلة المكية، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أي أيام الله أي الأيام التي ستظهر فيها قدرة الله عز وجل وتمكينه لعباده المؤمنين بالنصر والتأييد والظفر وإظهار عظيم آلائه ونعمه فيهم. هذا هو المقصود والله تعالى أعلم.
1: سيكون معنا سؤال آخر وبعض الأسئلة التي نريد أن نراجع فيها أيضا. السائل أحمد يقول ما رأيكم في تقديم الشهادات العليا على الزواج وتأخير الزواج رغم إمكان الجمع بينهما؟ ما الآثار المترتبة على ذلك على الفرد والمجتمع، خاصة يناقش هذه الأيام ما يسمى بقلة المواليد وتأخر الخصوبة إلى غير ذلك؟
0: يعني أنا أرى أن هذا السؤال جدير أن نخصص له حلقة، لأن الموضوع له آثار كبيرة، موضوع ينبغي أن يلتفت إليه، انخفاض نسبة مواليد والخصوبة. فكنا في ندوة في جامعة سلطان قابوس عقدتها اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، يجب أن يتنبه لهذه القضية في مجتمعنا العماني. وإن كنا لازلنا بحمد الله تعالى في مستوى لا يدعو إلى القلق إن ظللنا على ما نحن عليه الآن، لكن البيانات تشي بأمر آخر في قادم الأيام. ولذلك فهي قضية جديرة تتعلق بالتكييف الشرعي للزواج ولتأسيس أسرة وللذرية والنسل، باعتبار هذه القضايا تمس مقصدين كليين من المقاصد التي جاءت هذه الشريعة لحفظها. المقصد الأول حفظ الأنفس نوعا وكما، والمقصد الثاني حفظ النسل نوعا وكما. ونجد في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشياء ومعاني كثيرة ترفع عن المسلمين الأوهام التي تصرفهم عن الإقبال عن الزواج والرغبة في الذرية. فالقرآن الكريم ينفي هذه الموانع عنهم إن كان ذلك على مستوى التصور والاعتقاد وهو الأهم والأخطر، أو كان على مستوى العمل والتطبيق. كما نجد أيضا بعد نفي الموانع عنهم نجد أن القرآن الكريم يحث ويرغب كثيرا في الزواج وفي الذرية، ويبين أن ذلك إنما هو من نعمة الله عز وجل على عباده. فالقضية بحاجة إلى كثير من التفاصيل، إن أردتم أن نختصر يمكن أن نذكر أشياء أخرى، وإن أردتم أن نخصص لها حلقة فرأيي أنها جديرة بالنقاش.
1: لا، لكن جيد أن نذكر بعض الأسباب التي ترون أنها مستقبلا قد تؤدي إلى هذا التغير الذي وصفتمه قبل قليل بأنه في الحد المعقول.
0: يعني الأسباب،
1: يعني الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف في هذا الجانب.
0: نعم، هو تأخر الزواج والانصراف عن الزواج،
1: نعم،
0: والتقاصر عن الحصول على الذرية، مع أسباب صحية أيضا أدت إلى أمراض وعلل أصابت الأزواج بقدر أدى إلى العقم. لكن ما هي الأسباب التي أفضت،
1: نعم،
0: إلى تأخر سن الزواج؟
1: نعم طبعاً.
0: والعزوف عنه، وما هي الأسباب التي أيضا أدت إلى رغبة الأزواج في التقليل من النسل والذرية؟ هذه هي جوهر هذه القضايا. إذا نظرنا نحن في القرآن الكريم سنجد أن أهل الجاهلية أيضا كان لهم نصيب من هذا. فإذا نظرنا في قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فهنا هذا القتل هو بالإعدام، إما أن يكون بعد وجودهم أو بالامتناع عن أسباب وجودهم. والباعث عند أهل الجاهلية كان
1: الفقر.
0: في هذه الآية من سورة الأنعام هو الفقر الذي هم واقعون فيه، ولذلك قال من إملاق وقدم كفالة رزقهم قبل الذرية، قال نحن نرزقكم وإياهم. فهنا يحذرهم من هذا الذي هم فيه، كما أنه يصحح لهم تصورهم واعتقادهم وهو الأهم، نحن نرزقكم وإياهم. في الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. فمرة أخرى يؤكد على أن توهم أن شح الموارد وضيق ذات اليد أو أن الانفجار السكاني الذي سيتكالب على الموارد الطبيعية الشحيحة كما يقول المعاصرون اليوم أن يكون سببا مانعا من الزواج والذرية، ينفي الله تبارك وتعالى هذا المعنى بالكلية، ينفيه تماما. ولذلك هو يتحدث عن هؤلاء الذين يسعون إلى قتل أولادهم لا لسبب حاصل، وإنما
1: خوفا
0: من سبب قادم، خشية إملاق. فيأتي وربنا تبارك وتعالى ويغرس في نفوس المخاطبين أنه جل وعلا هو الذي يرزق العباد ويتكفل بأرزاقهم، وقد أتاح لهم في هذه الحياة ما به يحيون ويعيشون ويكونون في كفاية وغناء، قال نحن نرزقهم وإياكم. وفي الموضعين حتى تكتمل الصورة، الآن هذا الجوانب المعيشية الاقتصادية،
1: نعم،
0: ينفيها القرآن الكريم تنفيذا وتصورا، وهذا أمر مهم لأن بعض التصورات اليوم أيضا مبنية كما لا يخفى من نظريات غربية أو شرقية. تقترن هذه هاتان الآيتان في سورتين الكريمتين في الأنعام والإسراء بنهي آخر، وهو النهي عن قربان الفواحش. في الأنعام قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن في نفس السياق، وفي الإسراء قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا في نفس السياق أيضا، لأن هذه الرذائل الرخيصة إذا انغمس فيها شباب المجتمع فإنهم سيعزفون قطعا عن الزواج، لأنهم يجدون هذه المتع الرخيصة التي يلبون بها هذا الاحتياج الفطري دون عناء، فلا يتحملون مسؤولية أسرة، لا يتحملون مسؤولية زوجة ولا أسرة ولا أولاد وذرية ولا نفقات ولا مغارم. ولذلك يقترن كما قلت ذكر السببين في كتاب الله عز وجل. ونحن إذا فتشنا في واقعنا اليوم بكل صدق سنجد أن هذه الأسباب المعيشية والاقتصادية وما يتعلق بالفواحش والانحراف السلوكي هي في صدارة الأسباب التي تدعو إلى العزوف عن الزواج وإلى تصورات خاطئة في أمر الذرية والحصول على الذرية، مع أن الذرية وكثرة النسل هي في تأتي في القرآن الكريم أيضا في سياق الامتنان، فنجد ولولا رهطك لرجمناك، هناك اعتداد لأنها قوة كما يقال بالتعبير المعاصر قوة استراتيجية رادعة من التعدي على المجتمع أو الأمة والوطن.
1: صحيح.
0: وكذلك نجد أن الله تبارك وتعالى في قوم شعيب قال إذ كنتم قليلا فكثركم، يمتن عليهم بالتكثير لأن تكثيرهم في حد ذاته نعمة تردع أعداءهم من الطمع فيهم. فإذا ضعفت القوة البشرية سهل العدوان الفكري والمعرفي والثقافي والمادي، وسهل التغلب على موارد المجتمع والأرض، وأدى ذلك إلى ضعف الأمة بأسرها. فالمسألة من هذه الوجوه كلها مسألة جديرة بأن تولى كل العناية والاهتمام.
1: طيب، الكثافة البشرية هذه تكشف عنها الآن احتياج هذه الدول التي تخوض حروبا طويلة وتفقد فيها عناصر كبيرة من أبنائها. إذن هذا الموضوع فعلا يحتاج إلى حلقة مستقلة لأننا سنناقش الكثير من جزئياته أيضا. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
0: جزاكم الله خيرا.
1: أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد مفتي العام لسلطنة عمان. أشكركم أيضا على متابعتكم ونلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
12: أعد الليالي ليلة بعد ليلة،
13: هذا الزمن وحده من يتذكره.
7: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
13: من يكون هؤلاء؟
7: من يكون هؤلاء؟
14: من يكون هؤلاء؟
7: عبروا في ذاكرة الإنسان،
13: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
7: ولكن الأحلام واحدة.
13: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده،
7: تارة بكفاحهم
13: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب
7: في الديار البعيدة.
13: أما الأحبة فالبيداء دونهم
7: مع العاطفة النبيلة،
13: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
7: وتارة بالمبدأ الجميل
13: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
7: على الأبواب المجيدة،
13: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
7: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
13: وإني مقيم ما أقام عسي،
7: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
13: تسائلني من أنت؟
15: وهي عليمة.
7: من يكون هؤلاء؟
13: من يكون هؤلاء؟
14: من يكون هؤلاء؟
13: شهب.
7: شهب في سماء الإبداع.
13: شهب
15: في سماء الإبداع.
7: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب. شهب
13: في سماء الإبداع.
7: في سماء الإبداع.
13: الإعداد نور الدين الهاشمي،
7: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية،
13: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
7: شهب في سماء الإبداع.

لقد سألتني ابنتي زينب البارحة سؤالاً عن الشاعر الذي ألف نشيد موطني بعد أن سمعت هذا النشيد الوطني الجميل.

0: سؤال جيد، وأجيالنا بحاجة إلى سماع مثل هذه الأناشيد الوطنية الجميلة.
1: وقد حسنت لأنني أخبرتها أن هذا الشاعر قد توفي وهو شاب في قمة عطائه.
0: له قصائد وطنية مشهورة أخرى وهي الفدائي والشهيد.
1: من حقه إذن علينا أن نتحدث عنه.
0: حسنا، سنتحدث عنه. كانت ولادة الشاعر هذا في مدينة نابلس من أرض فلسطين عام 1905، وقد كانت فلسطين جزءا من سوريا الكبرى أو ما يعرف ببلاد الشام. والفترة التي عاش بها الشاعر كانت غنية بالأحداث التاريخية الخطيرة كالحرب العالمية الأولى وبداية هجرة اليهود إلى فلسطين واغتصابها،
1: ولذلك فقد عبرت أشعاره عن هذه المرحلة الخطيرة أوضح تعبير، وخاصة في قصائده الوطنية والقومية كنشيد موطني وغيره من الأناشيد.
0: ولد الشاعر إبراهيم عبد الفتاح طوقان في قضاء نابلس بفلسطين عام 1905، وهو ابن لعائلة طوقان الثرية المعروفة. تلقى دروسه الابتدائية في المدرسة الرشيدية في نابلس، ثم أكمل دراسته الثانوية بمدرسة المطران في الكلية الإنجليزية في القدس عام 1919، حيث قضى فيها 4 أعوام.
1: التحق بعدها بالجامعة الأمريكية في بيروت سنة 1923، ومكث فيها 6 سنوات، نال فيها شهادة الجامعة في الآداب عام 1929، ثم عاد ليدرس في مدينة النجاح الوطنية بنابلس. انتقل للتدريس في الجامعة الأمريكية وعمل مدرسا للغة العربية في العامين، ثم عاد بعدها إلى فلسطين.
0: وفي العام 1936 تسلم القسم العربي في إذاعة القدس وعين مديرا للبرامج العربية، ثم أقيل من عمله من قبل سلطات الانتداب، فانتقل إلى العراق وعمل مدرسا في مدرسة دار المعلمين، لكن عاجله المرض فعاد مريضا إلى وطنه.
1: أهم موضوعات شعره هي الموضوعات الوطنية والقومية، فالشاعر عاش في زمن رأى فيه أرض فلسطين تسلب شيئا فشيئا من بين يدي أصحابها الأصليين، في ذروة تآمر الصهاينة والاستعمار البريطاني والتخلف والضعف العربي. فها هو يدعو أمته إلى ترك الضعف والبكاء والسير في دروب التضحية. كفكف دموعك، ليس ينفعك البكاء ولا العويل، وانهض ولا تشكو الزمان، فما شكا إلا الكسول، واسلك بهمتك السبيل ولا تقل كيف السبيل.
0: كما أشاد في شعره برجال المقاومة خلال انتفاضات الشعب الفلسطيني وثوراته، وقصيدة الشهيد المشهورة هي أدل على ذلك. فهذا الشهيد يبتسم عندما تعبس الخطوب، ويقتحم حين يطغى موج الأهوال، وهو يمتلك قلبا ثابت العزم والإرادة. عبس الخطب فابتسم، وطغى الهول فاقتحم، رابط النفس والنهى، ثابت القلب والقدم. نفسه طوع همة وجمت دونها الهمم، تلتقي في مزاجها بالأعاصير والحمم. سار في منهج العلا، يطرق الخلد منزلا، لا يبالي مكبلا ناله أم مجدلا، فهو رهن بمعزل.
1: له قصائد في الغزل، فقد أحب وهو في الجامعة الأمريكية في بيروت، وأخفق في هذا الحب، فكتب يتحدث عن هذا الحب الذي كان جنته آنذاك. جنة الحسن لديها طيبها وقف عليها، وردها في وجنتيها ثامل من مقلتيها، هي ريحانة قلبي ليتها كانت بقربي، فرحتي يوم أراها جنتي نار هواها، ونعيمي في شقائي.
0: ولعل مرضه وتردده على المشافي جعله يكتب قصيدة جميلة ومبتكرة لم يسبقه أحد إليها، وهي في الممرضات ودورهن في مواساة المريض وشفائه، وقد شبههن بالحمائم في اللطف والرقة، بل يتفوقن على الحمام، فالحمام ينقطع عن شدوه في الليل وهن في عملهن ليل نهار. الروض كالمستشفيات، دواؤها إيناسهن، ما الكهرباء وطبها بأجل من نظراتهن، يشفي العليل عناؤهن وعطفهن ولطفهن، مر الدواء بفيك حلو من عذوبة نطقهن، مهلا فعندي فارق بين الحمام وبينهن، فلربما انقطع الحمائم في الدجى عن شدوهن. أما جميل المحسنات ففي النهار وفي الدجنة.
1: في عام 1940 رحل إلى العراق بعد إقالته من إذاعة القدس بسبب مواقفه الوطنية، ليقوم بالتدريس في دار المعلمين العليا، ولكن لم يكد يمضي شهران على إقامته في العراق حتى وقع فريسة العلة والسقم، مما حمله إلى العودة إلى نابلس في فلسطين قبل انتهاء الفصل الدراسي الثاني. وانتهكت الأسقام الشاعر فنقل إلى المستشفى الفرنسي في القدس، وبعد أيام قليلة وفي مساء الجمعة الثاني من شهر مايو سنة 1941 أسند إبراهيم رأسه إلى صدر أمه وقد نزف دمه وخارت قواه، وهناك أسلم روحه الطاهرة إلى بريئه واستراح استراحة الأبد وكان في 36 من العمر.
0: كان لإبراهيم رحمه الله مصحف صغير لا يخلو منه جيبه، تبركا به من جهة وليكون في متناول يده كل حين من جهة أخرى، فلما توفاه بارئه كان ذلك المصحف تحت وسادته، ولا تزال إلى اليوم ثنية ثناها في إحدى صفحات سورة التوبة.
1: كنتم مع برنامج شهب،
0: شهب في سماء الإبداع،
1: شهب في سماء الإبداع. إعداد نور الدين الهاشمي،
0: تقديم أحمد الكلباني
1: ورشا البلوشية،
0: إخراج
1: علي بن عبد الله العجمي.
0: شهب
1: في سماء الإبداع.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالبا من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان. في المحطات العشر الماضية بنينا الإنسان من الداخل روحا وطمأنينة ونفسا وعادات ووقتا ومشاعر وتفكيرا، واليوم نعبر بوابة جديدة في رحلتنا. نبدأ المرحلة الثانية ميزان العلاقات، ونفتتحها بأول لبنة في بناء أي علاقة، ميزان الكلمة. دعني أسألك سؤالا، هل تذكر كلمة قالها لك أحدهم منذ سنوات ولا تزال حية في قلبك حتى اليوم؟ كلمة مدح أشعلت فيك طموحا، أو كلمة تشجيع عادت إليك ثقتك بنفسك في لحظة ضعف، أو ربما كلمة جرح لم يندمل أثرها رغم مرور السنين. الكلمات لا تنتهي عند نطقها، بل تبدأ آثارها، وهو هذا هو سر عظمة هذا الأمر القرآني البسيط في ظاهره العميق في أثره. وقولوا للناس حسنا، لم تقل الآية قولوا للناس الحق فقط، ولم تقل قولوا للناس ما يريدون سماعه، بل قالت حسنا. والحسن يجمع بين الصدق والرحمة، بين الوضوح واللطف، بين القول والتوقيت. وللكلمة في حياة الإنسان ثلاثة أبعاد لا يلتفت إليها الكثيرون. البعد الأول، الكلمة تبني الإنسان أو تهدمه. الطفل الذي يسمع أنت قادر ينشأ مختلفا عن الطفل الذي يسمع أنت لا تجيد شيئا، والموظف الذي يسمع عملك متميز يعطي أكثر مما يعطيه من لا يسمع غير الانتقاد، والزوج والزوجة اللذان يتبادلان كلمات الشكر والتقدير والحب والاحترام يبنيان بيتا مختلفا عمن يعيشان في صمت أو في جفاء. الكلمة ليست صوتا يمر، بل هي بذرة تنبت في قلب من يسمعها. البعد الثاني، الكلمة مسؤولية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. تأمل، لا يلقي لها بالا، أي أن الخطر ليس فقط في الكلمة المقصودة بالأذى، بل في الكلمة غير المحسوبة، الكلمة التي قيلت في لحظة انفعال أو في مجلس استهزاء أو في نقد لم يوزن. إذن اختر كلماتك قبل أن تختارك نتائجها. البعد الثالث، الكلمة تعكس صاحبها. ما يخرج من فمك ومرآة لما في داخلك. الإنسان المتزن من الداخل تخرج كلماته متزنة، والإنسان المضطرب تسبقه كلماته قبل أن يفكر. ولذلك كان من أجمل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت في موضعه حكمة، والكلام في موضعه رحمة. وفي واقعنا اليوم أصبحت الكلمة أسرع وأخطر مما كانت عليه في أي وقت مضى. رسالة نصية كتبت في لحظة غضب قد تهدم علاقة بنيت في سنوات، وتعليق على منصة قد يجرح إنسانا لم تره قط، وكلمة تشجيع في وقتها تنقذ إنسانا لا تعرف ما يمر به من أحوال. إذن الكلمة الطيبة تعيش أطول من قائلها. فكر الآن في الأشخاص الأقرب إليك، متى كانت آخر مرة قلت لأحدهم كلمة شكر يستحقها حقيقية، أو كلمة تقدير في غير مناسبة رسمية؟ وهل هناك كلمة قلتها يوما وتمنيت لو لم تقلها، أو كلمة كان ينبغي أن تقولها ولم تقلها بعد؟ الكلمة لها وقتها، فلا تدعه يفوت. اليوم قبل أن تنام تحدث بكلمة تشجيع صادقة لشخص واحد في حياتك. لا تجعلها عامة، اجعلها خاصة ومحددة. لا تقل فقط أنت رائع، بل قل لاحظت أنك فعلت كذا وهذا أثر في. الكلمة المحددة تصل إلى القلب مباشرة، وستجد أنها ستسعدك أنت قبل أن تسعد من قيلت له. وتذكر دائما أخي أختي الكلمة الطيبة تعيش أطول من قائلها، والكلمة الجارحة تبقى في القلب بعد أن ينساها لسانك. إذن إذا أحسن الكلمة فهل يكفي ذلك لبناء علاقة حقيقية؟ الجواب طبعا لا، لأن نصف التواصل بل ربما أكثره لا يكون بالكلام بل بالاستماع والإنصات، وهناك فرق كبير بين من يسمع ومن يستمع. هذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة إن شاء الله تعالى. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة. فسحة لسرد جديد الأحداث. وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة. نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا. نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا. وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. الحيوانات كما تحدثنا سابقا على نفس النوع من النباتات أو على نفس الشريحة، فبعضها تتغذى على العشاب كما هو حال الأبقار والأغنام، وبعضها يتغذى على الشجيرات والأشجار كما هو حال الإبل. وإن أصبحت الإبل في السنوات القليلة الماضية، وهذا كان من المستحدثات في هذا القرن، أن تتغذى الإبل على العشاب، الإبل لم تكن تتغذى على العشاب في جنوب الجزيرة العربية حسب الرواية الشعبية، وإنما كان من المفاجأة أن هذه الإبل أصبحت تتغذى على العشاب. لذلك فكمية الغذاء لكل حيوان يختلف عن الحيوان الآخر، وحتى مستوى الأثر البيئي يختلف لحيوان على آخر. فالأبقار تعتمد بدرجة كبيرة على الأعشاب القريبة من سطح الأرض، أما الجمل فيستطيع أن يرفع راسه وعنقه الطويل ويتناول أوراق الأشجار والشجيرات والأغصان والنباتات الشوكية، إضافة إلى الأعشاب عندما تكون متاحة. ولهذا يوصف الجمل بأنه من الحيوانات التي تمارس التصفح بدرجة كبيرة جدا، وليس مجرد حيوان راعي للأعشاب مثل البقر، وإن كانت كما ذكرنا راعي الأعشاب حديث للإبل في جنوب الجزيرة العربية. وقد أظهرت دراسة ميدانية للجمال الحرة في شرق أثيوبيا أمر لافت جدا، راقب الباحثون الجمال في موسمين، الموسم الجاف والرطب، فوجدوا أنها اختارت 21 نوعا نباتيا في الموسم الجاف و30 نوعا في الموسم الرطب. والأكثر إثارة أن النباتات الخشبية المعمرة شكلت نحو 79 إلى 83% من غذائها في منطقة الدراسة، أي أن الجمل كان يعيش وسط نباتات كثيرة لكنه لم يكن يأكلها عشوائيا بل كان يختار. وهذه القدرة على الاختيار مهمة جدا في البيئات الجافة، فالغذاء لا يتوزع فيها مثل مزارع العلف، فقد توجد شجيرة هنا أو شجرة هناك على بعد عشرات الأمطار أو الأعشاب في مكان آخر، لكن الماشية أو الحيوان يختار الطبق المناسب أو الغذاء المناسب بناء على الموسم المناسب. لذلك الأهالي الإبل تفضل السغط، شجرة ترمناليا اللي اسم العلمي لها ظفريكا، السغط في فصل القيض مثلا عندما تتحول إلى اللون الأخضر في شهر 5 شهر 4 شهر 6، هذا الوقت مناسبة هذه الشجرة. أما في شهر الصرب في أنواع أخرى مناسبة، وهكذا يختار الحيوان الأشياء المناسبة بناء على الموسم. وفي الخريف تكون الإبل خارج موسم الخريف، لأنها يعني خلقت لتسكن الصحراء والرمال لا أن تسكن الجبال والطين والمناطق الطينية، لكن كل شيء متفرد في جنوب الجزيرة العربية، من ضمنه الإبل القادرة أن تعيش في وسط هذه الغابات وأن تنتقل من مكان إلى آخر، وأيضا حتى الأبقار التي تسترخي على الشواطئ، والإبل تعيش على الشواطئ ما عندها مشكلة على الشواطئ طوال موسم الخريف، لكنها تتجنب الدخول إلى المناطق الطينية حتى لا تسقط وتموت، إذا سقطت تتكسر وينتهي أمرها في الغالب. هذه القدرة على الاختيار بين البيئات الجافة والرطبة هي التي تساهم أيضا في حماية المراعي ذاتها. لذلك يعني البعض يتحدث أن الإبل تتغذى على بعض الأنواع الغازية مثل البارثينيوم، والإبل لا تتغذى على البارثينيوم وإنما قضمات بسيطة جدا، يعني ليست حقيقية إذا توفر لها مجال آخر. ولو رعت الإبل هذا النوع لقضت عليه تماما ولخففت منه، لما كان في داعي أصلا لمكافحته. لذلك الرائحة والطعم وطراوة الأوراق ومحتواها من الماء والبروتين والأملاح والألياف والمركبات النباتية كلها تؤثر في الاختيار. ولهذا قد يمر الجمل بجانب نبات يبدو له أخضر وغني ثم يتركه ويذهب إلى شجيرة أخرى بعد منه، هذا شيء آخر يعني يميز كذلك الارتفاع. فالعنق الطويل يسمح للجمال بالوصول إلى أوراق لا تستطيع الأبقار الوصول إليها، وهكذا يستطيع أن يستقل طبقة مختلفة من المرعى. في أفريقيا نرى الفكرة نفسها مع الزرافة، وإن كانت الزرافة أكثر تخصصا في الوصول إلى طبقات مرتفعة جدا من الأشجار، أما في البيئات العربية فالجمل يؤدي دور الحيوان الكبير القادر على التنقل بين الأعشاب والشجيرات والأشجار والاستفادة من مواردها النباتية المتفرقة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: الحادية عشرة ليلا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم الحصاد الإخباري لهذه الليلة. نبدأ بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين.
0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات اقتحام واعتقال واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة.
1: الرئيس الأمريكي يعلن عن اتفاق روسي أوكراني بوقف الهجمات على منشآت قطاع الطاقة.
0: طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام أينما كنتم. يصحبكم في قراءة هذه النشرة داود بن سليمان القاسمي، ويشاركني بل في حصاد هذه الليلة يشاركني في قراءته الزميل سعيد بن مهنا العميري. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. تسلم رسالة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وذلك خلال استقباله اليوم سعادة إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمدة لدى سلطنة عمان.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته لهذا البلد الصديق استمرار التقدم والازدهار، وللعلاقات الطيبة بين البلدين التوسع والنمو على مختلف الأصعدة.
0: ناقش المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الأول للعام الجاري عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل القضائي والعدلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. كما استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والوظيفية لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء النيابة العامة، إلى جانب مستجدات العمل القضائي وتطوير القوانين وتحسين جودة الخدمات القضائية بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة العدلية وصون الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة. ترأس الاجتماع معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
1: إلى أخبارنا العربية والعالمية، ونبدأها بالملف الفلسطيني، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيا خلال اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية. وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من محافظة بيت لحم و6 آخرين خلال اقتحامها محافظة جنين وإصابتها لفلسطيني بعد مداهمة منزل في بلدة قباطية. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين بينهم أسرى محررون من محافظة طول كرم. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية والقدس حملات مداهمة واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.
0: وفي لبنان، واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن بلدة المنصور في قضاء صور تعرضت لقصف مدفعي، بينما تعرضت بلدة مجدل زون لقصف مدفعي متقطع من قبل القوات الإسرائيلية. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة المنصور تزامنا مع تحليقه فوق مناطق جنوبية لبنان.
1: في تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما، ولم يصدر عن كييف أو موسكو أي رد فعل فوري على هذا الإعلان. من جهته قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أنه سينظم انتخابات في أوكرانيا إذا وافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وذلك ردا على انتقادات وجهها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب شن هجمات على مصاف النفط الروسية. وأوضح زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة لوقف الهجمات على مصاف النفط الروسية إذا أوقفت موسكو ضرباتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
0: توفي 139 مهاجرا على الأقل، فيما لا يزال 84 مفقودين إثر غرق قارب مكتظ بالركاب قبالة سواحل جيبوتي أثناء توجهه إلى اليمن. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن القارب كان يحمل 305 ركاب معظمهم من إثيوبيا حين انقلب قبالة سواحل جيبوتي.
1: أعلنت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 4242 حالة وفاة من بين 8787 إصابة مؤكدة بمعدل وفيات بلغ أكثر من 48%. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن الوضع الوبائي في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ تهدد دولا أخرى مع ارتفاع مستوى المخاطر الإقليمية.
0: توفي 4 أشخاص على الأقل جراء الإعصار إسياس الذي وصل إلى اليابسة في الولايات المتحدة، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 670,000 شخص في ولايات فلوريدا وألاباما وجورجيا وميسيسيبي رغم تراجع قوته، فيما حذرت السلطات من استمرار الظروف الخطيرة التي تشمل ارتفاع منسوب مياه البحر والسيول والرياح المدمرة مع احتمال تشكل أعاصير في مناطق من جنوب شرقي الولايات المتحدة.
1: أما في تايلاند فقد تواصلت الفيضانات في مناطق متفرقة لتشمل 21 مقاطعة بالتزامن مع وصول تدفقات المياه القادمة من المناطق الشمالية. وأوضحت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها في تايلاند أن أكثر من 3 ملايين شخص تضرروا من الفيضانات في هذه المقاطعات، ولا يزال العديد من المناطق الجنوبية في تايلاند يشهد أمطاراً غزيرة.
0: استضافت هيئة الطيران المدني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي للشرق الأوسط الاجتماع 8 لفريق تنفيذ تعزيز السلامة واجتماعات المنسقين الوطنيين للرصد المستمر. وتناقش الاجتماعات عددا من الموضوعات المرتبطة بأداء السلامة الجوية وأولوياتها في إقليم الشرق الأوسط، إلى جانب استعراض التقدم في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية.
2: في أجواء لا تقبل الخطأ وسلامة لا تحتمل التأجيل، تضع سلطنة عمان أمن الطيران وسلامة المسافرين في مقدمة أولوياتها عبر منظومة رقابية تعمل بصورة مستمرة ومتابعة آنية لمتطلبات السلامة وتطبيق المعايير الدولية في مختلف جوانب الطيران المدني، نهج يعكس أن سلامة الأرواح مسؤولية راسخة ويقظة دائمة وثقة تصان مع كل رحلة من لحظة الإقلاع حتى الوصول. ولمناقشة الموضوعات المرتبطة بأداء السلامة الجوية وأولوياتها في إقليم الشرق الأوسط، تستضيف هيئة الطيران المدني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي للشرق الأوسط الاجتماع 8 لفريق تنفيذ تعزيز السلامة واجتماعات المنسقين الوطنيين للرصد المستمر بمشاركة ممثلين عن عدد من دول إقليم الشرق الأوسط ومنظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي. راوية بنت ناصر العدوي مدير عام المديرية العامة للطيران المدني بهيئة الطيران المدني متحدثة لإذاعة سلطنة عمان.
3: احنا نعتبر هذه الاجتماعات هي فرصة لتبادل الخبرات، فرصة ان احنا نشارك خبراتنا مع الدول، نشوف ايش الممارسات، التوصيات، الآليات الجديدة خاصة في التعامل مع بيانات السلامة، في التعامل مع آلية مخاطر السلامة. فاحنا نشوف هذا الاجتماع بلاتفورم ان احنا نتشاور ونتشارك ونعرض عدد من أوراق العمل والعروض اللي تقدمها الدول، يعني تشارك تجربتها مع بقية الدول في الشرق الأوسط.
2: الاجتماعات تناقش عددا من الموضوعات المرتبطة بالسلامة الجوية وأولوياتها ومتابعة تنفيذ مبادرات تعزيز السلامة المدرجة ضمن الخطة الإقليمية للسلامة الجوية للشرق الأوسط، إلى جانب استعراض التقدم في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية وبرامج الدولة للسلامة. المهندس مشهور البلوي الخبير الإقليمي لسلامة الطيران بمنظمة الطيران المدني الدولي متحدثا لإذاعة سلطنة عمان قائلا:
4: سلطنة عمان بصراحة يعني من الدول التي يعني شهدت تطورات ملموسة جدا في قطاع الطيران، وخاصة لمعايير الامتثال للمعايير الدولية من المنظمة الدولية للإيكاو، وقد أثبتت يعني بما لا يخفى عن الجميع يعني مستوى النجاح يعني في الإطار تطوير السلامة والملاحة الجوية، يعني سواء على المستوى الدولي أو حتى على المستوى الإقليمي.
2: الاجتماع الإقليمي يتضمن حلقات عمل تتضمن تقديم عروض حول تطوير برامج الدولة للسلامة وتنفيذها واستعراض أفضل الممارسات والتحديات، إلى جانب مناقشة الرقابة على برامج الدولة للسلامة ونظم إدارة السلامة.
5: يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط.
1: وقعت سلطنة عمان 4 اتفاقيات في مجال الصناعات الدوائية في ختام مشاركة الجناح العماني في معرض الصناعات الدوائية بميلان الإيطالية. تعكس الاتفاقيات توجه الحكومة في تأسيس تجمعات صناعية متخصصة للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والخاصة والمدن الصناعية.
6: لاستقطاب الاستثمارات المتخصصة في الصناعات الدوائية بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية، وقعت سلطنة عمان 4 اتفاقيات في هذا القطاع، وذلك في ختام مشاركة الجناح العماني في معرض الصناعات الدوائية بمدينة ميلان في الجمهورية الإيطالية. سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ورئيس الوفد العماني المشارك في المعرض:
7: طبعا خلال لقاءاتنا السابقة وخلال لقاءاتنا في الأيام هذه مع كثير من الشركات الإيطالية والشركات العالمية اللي موجودة في هذا المعرض، نعتقد أن هناك فرص لسلطنة عمان لإقامة مصانع أدوية ومصانع طبية ومستلزمات طبية. الآن حاليا سلطنة عمان تشجع إقامة الصناعات الدوائية، وأيضا حرص الحكومة الرشيدة على إعطاء الاستثمارات الدوائية الحافز اللازم لإنجاح مشاريعها في سلطنة عمان.
6: وتضمنت الاتفاقية الأولى إنشاء مصنع لإنتاج أدوية الأورام بمدينة ريسوت الصناعية بين شركة ظفار للصناعات الدوائية وشركة هيدروجين للأدوية السرطانية من جمهورية العراق، بينما شملت الاتفاقية الثانية مذكرة التفاهم للتعاون والتكامل الصناعي الدوائي بين شركة ظفار للصناعات الدوائية وشركة فيليكس للصناعات الدوائية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات التكامل الصناعي. لبنى بنت محمد الحارثي مديرة دائرة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:
8: مشاركة صادرات عمان في معرض CPHI بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة طبعا جاء في إطار التكاملية لمشاركة سلطنة كجناح وطني ضمن المعارض الدولية المشاركة في هذا المعرض المهم في القطاع الصحي والصناعات الدوائية والمنتجات المرتبطة فيه، فهي فرصة للشركات العمانية أن تكون متواجدة وتعرف بمنتجاتها وجودة المنتج العماني ومدى تنافسيته بالنسبة للمنتجات العالمية الأخرى.
6: وتضمنت الاتفاقية الثالثة مذكرة التفاهم لتبادل ملفات الأدوية ونقل التكنولوجيا الدوائية بين الشركة الوطنية لصناعات الأدوية وشركة سانا فارما من المملكة الأردنية الهاشمية، فيما هدفت الاتفاقية الرابعة إلى نقل تكنولوجيا تصنيع دواء عماني مخصص لعلاجات السكر الحديثة من سلطنة عمان إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. دكتور وسيم حمد، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة فيليكس للصناعات الدوائية.
9: من عمان إلى العالم في معرض الدواء الأكبر عالميا في إيطاليا CPHI، هذه المشاركة الرائعة تعكس قيمة وقدرة الصناعات الدوائية العمانية، هي خطوة أولى تنقل الصناعة الدوائية العمانية من مستوى المحلية والإقليمية إلى المستوى العالمي، ونتمنى أن تكون هذه المشاركة بداية مشاركات متعددة تتكرر مرارا لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية نستطيع فيها أن نأخذ عمان من المحلية إلى العالمية لتكون منصة صناعية دوائية للإقليم والعالم.
6: وتتكامل الاتفاقيات الموقعة مع التوجه نحو تأسيس تجمعات صناعية متخصصة للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، بما يدعم بناء سلاسل قيمة محلية وإقليمية والإسهام في تعزيز الأمن الدوائي وتنويع القاعدة الإنتاجية في سلطنة عمان.
0: مستمعينا الكرام، لا زال حصادنا الإخباري مستمرا معكم، وهنا تذكير بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين.
0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عملية اقتحام واعتقال واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة.
1: الرئيس الأمريكي يعلن عن اتفاق روسي أوكراني بوقف الهجمات على منشآت قطاع الطاقة.
0: انطلقت اليوم في مسقط أعمال الاجتماع الرابع لمجلس الابتكار الرقمي التابع لتحالف الابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية بمكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات. الاجتماع الذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات يأتي في إطار تعزيز حضورها في الحوار الدولي حول مستقبل الابتكار والتحول الرقمي وإبراز التجارب والمبادرات الوطنية وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين في تطوير منظومات الابتكار وريادة الأعمال بما يدعم مستهدفات الاقتصاد الرقمي ورؤية عمان 2040.
1: كشفت وزارة العمل عن اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استخدام القوى العاملة غير العمانية. تتضمن اللائحة عددا من التنظيمات والاشتراطات الجديدة، بينها اعتماد عقود استخدام موحدة ومعتمدة من وزارة العمل وضمان خدمة الاستخدام لمدة سنتين، إلى جانب تحديد مدة واضحة لاستخدام العامل لا تتجاوز 45 يوما. كما تشمل اللائحة تخفيض مبلغ رسوم الترخيص لأصحاب المكاتب لتصل إلى 300 ريال لمدة سنتين، وإمكانية فتح فروع للمكاتب بعد مرور سنة من الحصول على الترخيص، واستخدام القوى العاملة غير العمانية من خلال وكالات معتمدة ومصدق عليها. وأكدت اللائحة عدم تقاضي أي مبالغ من العمال مقابل الاستقدام، مع إلزام المكاتب بوجود عرض للعمل قبل الاستقدام، بالإضافة إلى توفير السكن والرعاية للعامل خلال فترة وجوده بالمكتب.
0: تحت شعار الوقف والتنمية الوقفية، بدأت في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة فعاليات الأسبوع الوقفي الخليجي الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. حفل الافتتاح تضمن معرضا مصاحبا للمؤسسات الوقفية والتمويلية ووثائق ومحفوظات لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
10: في مسار يعزز استدامة العطاء ويرسخ دور الوقف شريكا في التنمية الوطنية، انطلقت بولاية عبري بمحافظة الظاهرة فعاليات الأسبوع الوقفي الخليجي الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تحت شعار الوقف والتنمية الوطنية، متضمنا مبادرات وقفية جديدة وبرامج علمية وتوعوية تستهدف تعزيز ثقافة الوقف وتوسيع أثره المجتمعي. وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم تحت رعاية السعادة الطاهر بن مبخوت جنيبي محافظ الظاهرة تدشين 4 مؤسسات وقفية في ولايات عبري وينقل وضنك ونيابة حمراء الدروع بولاية عبري في خطوة تعزز حضور المؤسسات الوقفية وتدعم دورها في خدمة المجتمع. المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري عضو مجلس الدولة والذي ألقى ورقة عمل
11: تحدثت في تلك الورقة عن إجابة لسؤال مهم وهو كيف يمكن للوقف أن يسهم في التنمية المحلية. التوجه الآن في الخطط الخمسية التي تستجيب وتتساوق مع رؤية عمان 2040 إلى توسيع صلاحيات المحافظات وزيادة موازنات تنمية المحافظات. هذا الإنماء المحلي كيف يمكن للوقف وللمؤسسات الوقفية أن تدعم هذا المسار وأن تكون جزءا من أن تدعم الاقتصادات المحلية أن تساهم في مزيد من توفير فرص العمل كذلك اقتصاديات المجتمعات المحلية كيف يمكن وهي قريبة ميزة هذه المؤسسات الوقفية أنها قريبة من المجتمع.
10: وعلى صعيد التعاون المؤسسي شهد الافتتاح توقيع مذكرات تعاون بين مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية الخاصة وإدارات الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظات الظاهرة والشمال الباطنة والشمال الشرقية لتنفيذ برنامج يعزز الوعي بأهمية الوقف ويشجع المبادرات الوقفية المجتمعية.
12: سيف بن سالم البوسعيد رئيس تنفيذي مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية لأجل تقديم مجموعة من البرامج لتعزيز الوعي الوقفي بحيث يتم يعني تنمية مهارات العاملين في الوقف وكذلك أيضا محاولة يعني طرح ما يدعم استثمار الوقفي لأن الأوقاف بحاجة إلى تنمية ووصولها بحاجة إلى استثمار وبالتالي من ضمن محاور التدريب قضية الفرص الاستثمارية للوقف هذه الفرص المتاحة قد تكون فرص في ما يخص الأوراق المالية أدوات الاستثمار المالي المتوافقة مع الشريعة أو في جوانب أخرى تدعم الوقف وتدعم تثميره.
10: وفي محور يبرز اتساع المشاركة المجتمعية تحضر المرأة العمانية ضمن أجندة الأسبوع من خلال ندوة متخصصة تسلط الضوء على إسهاماتها في العمل الوقفي ودورها في ترسيخ قيم التكافل والعطاء المستدام. الدكتورة بدرية بنت علي بن الوليد الهنائية باحثة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
13: مشارك يعني في مسارين. المسار الأول اللي هو الركن التعريفي بدليل حوكمة المؤسسات الوقفية العامة والخاصة. طبعا احنا عندنا مبادرة انه نعرف المجتمع لكي نكسب ثقة المجتمع لابد يعرفوا انه هذه الأوقاف ما متروكة سدى وإنما هناك حوكمة مضبوطة في الاستثمار في إدارة المجالس والأعضاء. فبالتالي لما يكسب هذه الثقة المجتمع لما يكسب هذه الثقة تزيد الموارد وعدد الواقفات.
10: كما تضمن حفل الافتتاح المعرض المصاحب الذي ضم مشاركات مؤسسات وقفية وتمويلية ووثائق ومحفوظات لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. ويتضمن الأسبوع العديد من الفعاليات والمحاضرات والندوات المتخصصة في الوقف. محمد بن سعد العلوي إذاعة سلطنة عمان محافظة الظاهرة.
1: سجلت بورصة مسقط أفضل أداء بين البورصات الخليجية بنهاية التداولات شهر سبتمبر الماضي بعد صعود المؤشر العام بنحو 29% وسط ارتفاع ثقة المستثمرين وتحسن مستويات السيولة وزيادة استثمار الصناديق والمؤسسات المحلية إضافة إلى النتائج المالية الإيجابية وتوزيع الأرباح.
14: كأفضل أداء بين البورصات الخليجية اختتم المؤشر الرئيس لبورصة مسقط تداولات شهر سبتمبر الماضي مرتفعا بنحو 29% على أساس سنوي ليبلغ عند مستوى 7566 نقطة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري شهدت البورصة العديد من المكاسب مع ارتفاع ثقة المستثمرين وتحسن مستويات السيولة وقيام الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية بزيادة استثماراتها إضافة إلى النتائج المالية الإيجابية وتوزيعات الأرباح وتحسن أداء معظم الشركات المدرجة. وفي جانب المؤشرات القطاعية صعد مؤشر القطاع المالي ليبلغ 13600 نقطة ومؤشر قطاع الصناعة 9812 نقطة، كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات ليبلغ 3009 نقاط. وعلى مستوى التداولات، ارتفع إجمالي قيمة التداول في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بأكثر من 300% ليقارب 9,735,000,000 عماني. أما الأوراق المالية المتداولة فسجلت ارتفاعا ب 153% لتبلغ نحو 33,400,000,000 ورقة مالية، من خلال تنفيذ 1,318,000 صفقة. وبلغ إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط 39,200,000,000 ريال عماني، 57% منها لشركات المساهمة العامة التي تصدرتها أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ثم بنك مسقط، وثالثا الشركة العمانية الهندية للسماد، وحل بنك صحار الدولي رابعا، وأسياد للنقل البحري خامسا، فيما جاءت عمان تل في المرتبة السادسة.
0: نجح المركز الوطني لطب وجراحة القلب التابع للمستشفى السلطاني في إجراء أول عملية قسطرة قلبية دقيقة باستخدام جهاز مساعد ضخ القلب، وتعتبر هذه التقنية من أحدث الابتكارات الطبية المتقدمة عالميا، حيث تعمل كمضخات دقيقة جدا يتم إدخالها عبر القسطرة لدعم عضلة القلب مؤقتا ومساعدتها على ضخ الدم بكفاءة إلى باقي أعضاء الجسم، إضافة إلى الحفاظ على استقرار الدورة الدموية للمرضى ذوي الحالات الحرجة أثناء إجراء عمليات القسطرة المعقدة، مما يقلل من المخاطر ويزيد من معدلات الأمان والنجاح بشكل كبير.
1: افتتح في متحف عمان عبر الزمان بمحافظة الداخلية ملتقى تعزيز للصحة المدرسية، الذي يستعرض أبرز المبادرات الصحية المتعلقة بنشر ثقافة الجودة والابتكار. جرى خلال الملتقى تدشين النسخة الثالثة من مشروع غرس الذي يعنى بتعزيز السلوكيات الصحية في المدارس.
15: استعرض الملتقى المبادرات الصحية الهادفة إلى نشر ثقافة الجودة والابتكار في خدمات الصحة المدرسية، وتحفيز الكوادر على تقديم مبادرات وحلول عملية تسهم في تطوير البرامج الصحية وتعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين الصحي والتعليمي. سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، راعي المناسبة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
16: وهو فعلا رسالة حقيقية لنا جميعا، يعني في سواء قطاع الصحة أو القطاعات الحكومية الأخرى والخاصة كذلك وأفراد المجتمع، إنه الصحة فعلا مسؤولية الجميع، وإنه الصحة في المقام الأول من خلال يعني تعزيز السلوكيات الصحية والممارسات الصحية بين أفراد المجتمع، وكذلك وضع الخطط الاستراتيجية بما يخدم الحفاظ على الصحة أولا، ثم التعامل في المقام الثاني مع المرض لا قدر الله إذا حصل.
15: وجاءت المبادرات الصحية للملتقى لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية للطلبة والمجتمع المدرسي، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة ومستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 في مجالات الابتكار والتطوير المؤسسي.
17: كلثوم محمد الجابري، أحد منظمين الملتقى تعزيز، ومن فريق عمل مبادرة غرس. طبعا هذا العمل هو رحلة من التعاون والعطاء، تجسد فيه أفكار مبدعة ومبادرات ملهمة انطلقت من واقع المدارس واحتياجاتها الصحية، وسعت إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام في الطلبة والمجتمع المدرسي.
18: ريم علي حمدان سعيد النابي، ممرضة الصحة المدرسية. شعوري لا توصفه الكلمات، وفرحت أن أكبر من الحروف بحصولي على منصة الرواء الصحية على المركز الأول في مبادرة الابتكارية. منصة تفاعلية مبتكرة صحية فيها مختلف من متنوعة من البطويات والقصص والفيديوهات والألعاب في متناول الطلبة.
19: عبد الحميد سعيد، عامر الشماخي، من ولاية بهلة. طبعا شاركت اليوم في مبادرة غرس بمبادرة اسمها صحتي بيدي، الجواز الصحي المدرسي. حصلت عليه في بالمركز الثاني. هذه المبادرة تختص بطلاب ذوي الحالات الخاصة، الأمراض المزمنة والإعاقات الحركية. استخدمناها من ناحية التثقيف، إنه الطالب بنفسه يبحث عن معلومات صحية للمرض نفسه اللي عنده ويطلقها للمجتمع ويخبر زملائه.
15: تم خلال الملتقى إطلاق النسخة الثالثة لمبادرة غرس وتكريم الفائزين في مسابقة الملتقى والمدارس المعززة للصحة. لإذاعة سلطنة عمان، هلال بن محمد سليماني من متحف عمان عبر الزمان، محافظة الداخلية.
0: نظمت هيئة البيئة حلقة عمل حول السياسات والمعايير البيئية المتعلقة بالكسارات بمشاركة خبراء دوليين بهدف تعزيز الممارسات المستدامة في الإدارة البيئية للأنشطة التعدينية. وتناولت الحلقة سبل الحد من الآثار البيئية للقطاع ورفع كفاءة الأداء والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية بما يدعم حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
20: تأتي إقامة حلقة العمل هذه في إطار جهود هيئة البيئة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف الفنية في المجالات البيئية المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتعدينية، ودعم تبني الممارسات التي تراعي متطلبات حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
21: دكتور ربيع بن محمد الرحبي، مدير مركز المعايير والمقاييس البيئية. تنطلق اليوم أعمال ورشة العمل الكسارات المستدامة، السياسات والمعايير البيئية وأفضل الممارسات على مدار يومين، حيث لدينا مشاركة من برنامج المتحدة للبيئة تتحدث فيها عن السياسات والتشريعات العالمية في قطاع التعدين وفي التحديد بقطاع الكسارات. كذلك لدينا مشاركة على المستوى الإقليمي من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. لدينا أكثر من 100 مشارك في هذه الورشة، وتتوزع على حقيقة 3 محاور رئيسية، حيث سيركز المحور الأول على السياسات والتشريعات والإجراءات الوطنية، كما سنتطرق إن شاء الله في المحور الثاني عن أفضل الممارسات الوطنية في قطاع التعدين. سنركز أيضا في المحور الثالث على مشاركة أهم الاستشارات البيئية في قطاع التعدين وما في يخص المعايير البيئية والممارسات ومتابعة التزام البيئي لقطاع التعدين والكسارات. كل هذا حقيقة ستشارك فيها حوالي 13 ورقة عمل متوزعة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وكذلك من شركات القطاع التعدين وأيضا شركات الاستشارات البيئية في المجال.
20: تهدف الورشة إلى تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع الكسارات ومناقشة السياسات والمعايير البيئية المرتبطة بالقطاع، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في مجال الإدارة البيئية للأنشطة التعدينية، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية وتعزيز كفاءة الأداء والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.
22: معكم المهندسة سامية سالم الصريدي من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية من دولة الإمارات العربية المتحدة. مشاركتنا في هذه الورشة لعرض أفضل الممارسات التي يتم ممارساتها عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وللاستفادة من الخبرات الأخرى في سلطنة عمان.
20: تستضيف الورشة عددا من المتحدثين والخبراء المتخصصين، من بينهم أليسة توندا رئيسة فرع الابتكار الصناعي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة التي تشارك بخبراتها في مجال الصناعة والابتكار، إضافة إلى المهندسة سامية الصريدي مديرة إدارة الجيولوجيا والتعدين بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية لاستعراض التجارب والخبرات ذات الصلة بقطاع التعدين والموارد الطبيعية. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحية، محافظة مسقط.
0: مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حصادنا الإخباري لهذه الليلة، وهنا نذكركم بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين.
0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات اقتحام واعتقال واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة.
1: الرئيس الأمريكي يعلن عن اتفاق روسي أوكراني بوقف الهجمات على منشآت قطاع الطاقة.
0: مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم حصاد الليلة الإخباري. هذه تحية فريق العمل، كان معكم في إعداد الحصاد الزميل يعقوب بن سيف الهشامي، وفي تنفيذه على الهواء الزميل علي بن حسن العجمي.
1: من المذيعين كان معكم زميلي داود بن سليمان القاسمي، وأنا سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

0: ساعة طربية.
1: ضيعتي عدلك، هو فيه مثلك، هو فيه مثلك يلي الحسن ظلك. ليه هالعطر انتي انفاسك دخون؟ وليه هالكحل وانتي ما غيرك عيون؟ وليه تفكيرك يكون انك تكوني دايم اجمل؟ انتي اجمل، انتي اجمل من جمالك، انتي اجمل من دلالك، من خيالك يلي كل افراح قلبي والحزن في المسافة بين فرقاك ووصالك. وليه يا القلب الحزون، وليه يا القلب الحنون تاخذك فين الظنون؟ ضيعتي عدلك. وليه يا القلب الحنون تاخذك فين الظنون؟ ضيعتي عدلك، هو فيه مثلك انت ما غيرك عيون، وانا احبك وانت انفاسك دخول دخول. يلي احبك، ليه احبك او ليه ما احبك؟ وانتي علمتيني ان الحب كله اسئله ما تنتهي. ليه ما احبك وانتي علمتيني ان الحب لا غدا مثلك ابد ما ينتهي؟ يلي علمتك تكوني في ضعف ضعفك اقوى مني، ينتي ضحكاتك تغني وابتساماتك شعر، ينتي ضحكاتك تغني وكل ما شفتك اصر انك اجمل من جمالك من دلالك وتاخذك فينا الظنون. ليه يا قلب الحنون ضيعتي عدلك؟ ما فيه مثلك انت ما غيرك عيون، وانا احبك وانت انفاسك دخول دخول. على حبك انا بقفل ابوابي، وبطيوفك انا بسقي اهدابي. يا انت احبابي صدقي قلبي لك وحدك، صدقي اقوى على بعدك دقايق بس دقايق. يا ظلي يا داري يا أجمل أفكاري، تظلميني لو تقولي إني عاشق بس عاشق. يلي وحدك تسمعي صمتي وكلامي، يلي ضيك أتعب همومي وظلامي، صدقي اللي في قلبي لكي أكبر من أفكار القصايد والحكم. صدقي إنك أجمل في عيوني من جمالك من دلالك من خيالك. لا يا القلب الحنون لا تأخذك في مظنون، ضيعتي عدلك ما في مثلك انت ما غيرك عيون، وانا احبك وانت انفاسك دخول.
2: هو فيه مثلك

أشكي لوحدي.

0: ساعة سلطنة عمان.
1: أعد الليالي ليلة بعد ليلة.
2: هذا الزمن وحده من يتذكره.
3: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
3: عبروا في ذاكرة الإنسان.
2: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
3: ولكن الأحلام واحدة.
2: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده.
3: تارة بكفاحه
2: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب.
3: في الديار البعيدة،
2: أما الأحبة فالبيداء دونهم
3: مع العاطفة النبيلة.
2: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
3: وتارة بالمبدأ الجميل،
2: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
3: على الأبواب المجيدة.
2: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
3: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
2: وإني مقيم ما أقام عسي،
3: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
2: تسائلني من أنت؟
1: وهي عليمة.
3: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
2: شهب
3: في سماء الإبداع.
2: شهب
1: في سماء الإبداع.
3: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب.

0: الإبداع.
1: الإعداد نور الدين الهاشمي.
0: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية.
1: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: شهب في سماء الإبداع.

لقد سألتني ابنتي زينب البارحة سؤالاً عن الشاعر الذي ألف نشيد موطني بعد أن سمعت هذا النشيد الوطني الجميل.

0: سؤال جيد، وأجيالنا بحاجة إلى سماع مثل هذه الأناشيد الوطنية الجميلة.
1: وقد حزنت لأنني أخبرتها أن هذا الشاعر قد توفي، وهو شاب في قمة عطائه.
0: له قصائد وطنية مشهورة أخرى، وهي الفدائي والشهيد.
1: من حقه إذن علينا أن نتحدث عنه.
0: حسنا، سنتحدث عنه. كانت ولادة الشاعر هذا في مدينة نابلس من أرض فلسطين عام 1905، وقد كانت فلسطين جزءا من سوريا الكبرى، أو ما يعرف ببلاد الشام. والفترة التي عاش بها الشاعر كانت غنية بالأحداث التاريخية الخطيرة، كالحرب العالمية الأولى وبداية هجرة اليهود إلى فلسطين واغتصابها.
1: ولذلك فقد عبرت أشعاره عن هذه المرحلة الخطيرة أوضح تعبير، وخاصة في قصائده الوطنية والقومية كنشيد موطني وغيره من الأناشيد.
0: ولد الشاعر إبراهيم عبد الفتاح طوقان في قضاء نابلس بفلسطين عام 1905، وهو ابن لعائلة طوقان الثرية المعروفة. تلقى دروسه الابتدائية في المدرسة الرشيدية في نابلس، ثم أكمل دراسته الثانوية بمدرسة المطران في الكلية الإنجليزية في القدس عام 1919، حيث قضى فيها 4 أعوام.
1: التحق بعدها بالجامعة الأمريكية في بيروت سنة 1923، ومكث فيها 6 سنوات، نال فيها شهادة الجامعة في الآداب عام 1929، ثم عاد ليدرس في مدينة النجاح الوطنية بنابلس. انتقل للتدريس في الجامعة الأمريكية وعمل مدرسا للغة العربية في العامين، ثم عاد بعدها إلى فلسطين.
0: وفي العام 1936 تسلم القسم العربي في إذاعة القدس، وعين مديرا للبرامج العربية، ثم أقيل من عمله من قبل سلطات الانتداب، فانتقل إلى العراق وعمل مدرسا في مدرسة دار المعلمين، لكن عاجله المرض فعاد مريضا إلى وطنه.
1: أهم موضوعات شعره هي الموضوعات الوطنية والقومية، فالشاعر عاش في زمن رأى فيه أرض فلسطين تسلب شيئا فشيئا من بين يدي أصحابها الأصليين، في ذروة تآمر الصهاينة والاستعمار البريطاني والتخلف والضعف العربي. فها هو يدعو أمته إلى ترك الضعف والبكاء والسير في دروب التضحية. كفكف دموعك، ليس ينفعك البكاء ولا العويل، وانهض ولا تشكو الزمان، فما شكا إلا الكسول، واسلك بهمتك السبيل ولا تقل كيف السبيل.
0: كما أشاد في شعره برجال المقاومة خلال انتفاضات الشعب الفلسطيني وثوراته، وقصيدة الشهيد المشهورة هي أدل على ذلك. فهذا الشهيد يبتسم عندما تعبس الخطوب، ويقتحم حين يطغى موج الأهوال، وهو يمتلك قلبا ثابت العزم والإرادة. عبس الخطب فابتسم، وطغى الهول فاقتحم، رابط النفس والنهى، ثابت القلب والقدم. نفسه طوع همة وجمت دونها الهمم، تلتقي في مزاجها بالأعاصير والحمم. سار في منهج العلا، يطرق الخلد منزلا، لا يبالي مكبلا ناله أم مجدلا، فهو رهن بمعزل.
1: له قصائد في الغزل، فقد أحب وهو في الجامعة الأمريكية في بيروت، وأخفق في هذا الحب، فكتب يتحدث عن هذا الحب الذي كان جنته آنذاك. جنة الحسن لديها طيبها وقف عليها، وردها في وجنتيها ثمل من مقلتيها، هي ريحانة قلبي ليتها كانت بقربي، فرحتي يوم أراها جنتي نار هواها، ونعيمي في شقائي.
0: ولعل مرضه وتردده على المشافي جعله يكتب قصيدة جميلة ومبتكرة لم يسبقه أحد إليها، وهي في الممرضات ودورهن في مواساة المريض وشفائه، وقد شبههن بالحمائم في اللطف والرقة، بل يتفوقن على الحمام، فالحمام ينقطع عن شدوه في الليل وهن في عملهن ليل نهار. روضك المستشفيات دواؤها إيناسهن، ما الكهرباء وطبها بأجل من نظراتهن، يشفي العليل عناؤهن وعطفهن ولطفهن، مر الدواء بفيك حلو من عذوبة نطقهن، مهلا فعندي فارق بين الحمام وبينهن، فلربما انقطع الحمائم في الدجى عن شدوهن. أما جميل المحسنات ففي النهار وفي الدجنة.
1: في عام 1940 رحل إلى العراق بعد إقالته من إذاعة القدس بسبب مواقفه الوطنية، ليقوم بالتدريس في دار المعلمين العليا، ولكن لم يكد يمضي شهران على إقامته في العراق حتى وقع فريسة العلة والسقم، مما حمله إلى العودة إلى نابلس في فلسطين قبل انتهاء الفصل الدراسي الثاني. وانتهكت الأسقام الشاعر فنقل إلى المستشفى الفرنسي في القدس، وبعد أيام قليلة وفي مساء الجمعة الثاني من شهر مايو سنة 1941 أسند إبراهيم رأسه إلى صدر أمه وقد نزف دمه وخارت قواه، وهناك أسلم روحه الطاهرة إلى بريئه، واستراح استراحة الأبد وكان في 36 من العمر.
0: كان لإبراهيم رحمه الله مصحف صغير لا يخلو منه جيبه، تبركا به من جهة وليكون في متناول يده كل حين من جهة أخرى، فلما توفاه بارئه كان ذلك المصحف تحت وسادته، ولا تزال إلى اليوم ثنية ثناها في إحدى صفحاته.

سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان. في المحطات العشر الماضية بنينا الإنسان من الداخل روحا وطمأنينة ونفسا وعادات ووقتا ومشاعر وتفكيرا، واليوم نعبر بوابة جديدة في رحلتنا. نبدأ المرحلة الثانية، ميزان العلاقات، ونفتتحها بأول لبنة في بناء أي علاقة، ميزان الكلمة. دعني أسألك سؤالا، هل تذكر كلمة قالها لك أحدهم منذ سنوات ولا تزال حية في قلبك حتى اليوم؟ كلمة مدح أشعلت فيك طموحا، أو كلمة تشجيع عادت إليك ثقتك بنفسك في لحظة ضعف، أو ربما كلمة جرح لم يندمل أثرها رغم مرور السنين. الكلمات لا تنتهي عند نطقها، بل تبدأ آثارها، وهو هذا هو سر عظمة هذا الأمر القرآني البسيط في ظاهره العميق في أثره. وقولوا للناس حسنا، لم تقل الآية قولوا للناس الحق فقط، ولم تقل قولوا للناس ما يريدون سماعه، بل قالت حسنا. والحسن يجمع بين الصدق والرحمة، بين الوضوح واللطف، بين القول والتوقيت. وللكلمة في حياة الإنسان ثلاثة أبعاد لا يلتفت إليها كثيرون. البعد الأول، الكلمة تبني الإنسان أو تهدمه. الطفل الذي يسمع أنت قادر ينشأ مختلفا عن الطفل الذي يسمع أنت لا تجيد شيئا، والموظف الذي يسمع عملك متميز يعطي أكثر مما يعطيه من لا يسمع غير الانتقاد، والزوج والزوجة اللذان يتبادلان كلمات الشكر والتقدير والحب والاحترام يبنيان بيتا مختلفا عمن يعيشان في صمت أو في جفاء. الكلمة ليست صوتا يمر، بل هي بذرة تنبت في قلب من يسمعها. البعد الثاني، الكلمة مسؤولية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. تأمل، لا يلقي لها بالا، أي أن الخطر ليس فقط في الكلمة المقصودة بالأذى، بل في الكلمة غير المحسوبة، الكلمة التي قيلت في لحظة انفعال أو في مجلس استهزاء أو في نقد لم يوزن. إذن اختر كلماتك قبل أن تختارك نتائجها. البعد الثالث، الكلمة تعكس صاحبها. ما يخرج من فمك ومرآة لما في داخلك. الإنسان المتزن من الداخل تخرج كلماته متزنة، والإنسان المضطرب تسبقه كلماته قبل أن يفكر. ولذلك كان من أجمل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت في موضعه حكمة، والكلام في موضعه رحمة. وفي واقعنا اليوم أصبحت الكلمة أسرع وأخطر مما كانت عليه في أي وقت مضى. رسالة نصية كتبت في لحظة

0: غضب قد تهدم علاقة بنيت في سنوات، وتعليق على منصة قد يجرح إنسانا لم تره قط، وكلمة تشجيع في وقتها تنقذ إنسانا لا تعرف ما يمر به من أحوال. إذن الكلمة الطيبة تعيش أطول من قائلها. فكر الآن في الأشخاص الأقرب إليك، متى كانت آخر مرة قلت لأحدهم كلمة شكر يستحقها حقيقية، أو كلمة تقدير في غير مناسبة رسمية؟ وهل هناك كلمة قلتها يوما وتمنيت لو لم تقلها، أو كلمة كان ينبغي أن تقولها ولم تقلها بعد؟ الكلمة لها وقتها، فلا تدعه يفوت. اليوم قبل أن تنام تحدث بكلمة تشجيع صادقة لشخص واحد في حياتك، لا تجعلها عامة، بجعلها خاصة ومحددة. لا تقل فقط أنت رائع، بل قل لا حتى أنك فعلت كذا وهذا أثر في. الكلمة المحددة تصل إلى القلب مباشرة، وستجد أنها ستسعدك أنت قبل أن تسعد من قيلت له. وتذكر دائما أخي أختي، الكلمة الطيبة تعيش أطول من قائلها، والكلمة الجارحة تبقى في القلب بعد أن ينساها لسانك. إذن إذا أحسن الكلمة، فهل يكفي ذلك لبناء علاقة حقيقية؟ الجواب طبعا لا، لأن نصف التواصل بل ربما أكثره لا يكون بالكلام بل بالاستماع والإنصات. وهناك فرق كبير بين من يسمع ومن يستمع. هذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة إن شاء الله تعالى. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. اجتماع إقليمي في مسقط يبحث إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية. سلطنة عمان توقع 4 اتفاقيات في مجال الصناعات الدوائية في ختام مشاركتها في معرض الصناعات الدوائية بإيطاليا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات اقتحام واعتقال واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن عن اتفاق روسي أوكراني بوقف الهجمات على منشآت قطاع الطاقة. وفاة نحو 140 مهاجرا في غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عناوين الأخبار، نشكر لكم كرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من الحمى وجوعي وجوع مريم،
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القلابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخبة، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب، وما بقي من الأصحاب؟ أم سيضيع هناك ويطويه النسيان، لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. وصلت السفينة التي يركبها دلشاد أخيرا إلى مشارف ميناء مومباي في الهند.
5: وصلنا ميناء مومباي، وصلنا ميناء مومباي.
6: أنزلوا الأشرعة، أنزلوا الأشرعة جميعا، وأبقوا الشراع الصغير.
7: اقترب أكثر من الرصيف يا سكاني، أكثر أكثر أكثر. نعم نعم، هذا يكفي.
6: أنزلوا المرساة، أربطوا الحبال بالأعمدة،

0: سلالم! أنزل سلالم!
1: أنا ذاهب يا دلشاد إلى الغرفة لأجهز الأغراض للنزول.
2: دلشاد! دلشاد!
3: نعم يا أخ محسن.
2: اذهب إلى جوف السفينة وأخرج الأكياس والصناديق إلى السطح.
3: حاضر.

0: دلشان؟
1: نعم يا سيدي.
0: اترك ما بيدك وتعال معي. الشيخ مبارك يريدك أن تبقى معه هنا في مومباي حتى ينتهي من علاج عينيه، ما رأيك؟
1: موافق يا سيدي، لقد كانا كريمين وطيبين معي والله شاهد على ذلك. هات يدك لأقبلها يا سيدي.
2: أستغفر الله، أستغفر الله يا دلشان، الوداع يا نخذة، رافقتكم السلامة.
0: أتمنى لك الشفاء يا شيخ.
1: الوداع يا سيدي.
0: انتظر يا دلشات، هذه 10 روبيات أجرتك، أنت تستحق.
2: وأجرتك محفوظة عندي أيضا يا دلشات.
0: مع السلامة.
3: احمل الصندوق يا دلشات، أنا سوف أهبط الدرجة مع أبي.

0: وصلوا الرصيف، فتحلق حولهم بشر كثيرون شبه عراة، فشقوا طريقهم بصعوبة بين الخلق المتزاحمين. حمد يمشي في الأمام يشق الطريق، وأبوه خلفه واضعا يده على كتف ابنه، ودلشاد يمشي مذهولا وهو يحمل الصندوق الذي يحوي الأمتعة.
1: يا شيخ مبارك، يا شيخ مبارك، حمد، حمد.
2: مستر جندر،
1: أهلا وسهلا شيخ مبارك، حمد لله على سلامتكم.
2: سلمك الله،
1: السيارة والسائق بانتظاركم هناك. تفضل يا شيخ مبارك، اجلس في الأمام، تفضل.
3: ما بك يا دلشاد؟
4: أنا خائف يا سيدي، هذه أول مرة أركب فيها سيارة.
3: يا رجل، اركب الآن، اركب ولا تخف.

0: ألم ترى سيارة من قبل؟
1: رأيت من بعيد سيارة أو سيارتين، واحدة للسلطان وأخرى للإنجليز. كانت تسير وتثير الغبار ولها بوق يحذر المارة.
2: مضت السيارة تسير في دروب وساحات وميادين، ودلشاد يقلب عينيه كأنه في حلم عجيب. وأخيرا وصلوا إلى فندق تاج محل.
3: تفضلوا تفضلوا، استريحوا هنا في السالة ريثما أراجع الاستقبال. لقد هجزت لكم أكبر جناح في الفندق.
4: تفضلوا تفضلوا، شراب الاستقبال.
5: خذ يا أبي، خذ يا دلشاد، لا تخجل.
1: شكرا.
5: ها؟ ما رأيك؟
1: إنه حامض وحلو.
5: طيب خذ كأسا آخر.

0: أشعر برأسي يدور يا سيدي.
1: ما بك؟ هل أنت بخير؟
0: نعم، أنا
1: ها؟ لماذا تضحك؟
0: لا أدري، ربما من هذه الدنيا العجيبة التي جئت إليها ولم أفهم بعد شيئا فيها. لم أرى مثل هذا المكان يا سيدي حتى في أحلام الفقيرة. أنا إذا حلمت فلم أكن أحلم بأكثر من صحن أرز أشتهيه.
2: عفوا شيخ مبارك، هيا تفضلوا، الغرفة جاهزة.
3: استلم حمد ووالده غرفة واسعة، كأنها بيت وبها أثاث فخم ولها نافذة تطل على بستان. وقف دلشاد مذهولا وهو يتأمل الحديقة وما فيها من زهر ونخيل وأشجار، كما لمح طائرا عجيبا.
0: أوه، ما هذا المخلوق يا سيدي؟
1: أين؟
0: هنا في الحديقة، انظر إنه ينشر ريشه الملون كأنها عيون. انظر كيف يمشي بدلال كأنه عروس جميلة.
1: هذا طاووس يا دلشاد، ألم ترى الطاووس من قبل؟
0: لا يا سيدي.

0: استرح يا أبي، تمدد على السرير.
1: أحسنت يا بني. لقد نزلت في هذا الفندق أكثر من مرة، آخر مرة كانت منذ 20 سنة. لقد كان جديدا.
0: وأنت يا أبي كم كان عمرك؟
1: كنت في 35. كنت ما زلت شابا أريد أن أجرب في الحياة كل شيء.
0: هذا الفندق يا أبي هو أغلى فندق في الهند كلها.
1: لم أكن أهتم بالمال يا بني، لقد ورثت عن أبي رحمه الله الخير الكثير. كنت قادما إلى هنا في تجارة، وقد زارني فيه شريك الهندي، وزادت ثقته بي حين رآني أنزل في هذا الفندق الفخم، فعقد معي صفقة كبيرة. المال يجب أن يأتي بالمال يا بني، وإلا أفلس المرء وصار اسمه شائعا بين الناس. يقول المثل: الفلس ضايع يعني البطن جائع.

0: باتوا في الفندق. وفي صباح اليوم التالي جاء الطبيب، وضع سماعة على صدر الشيخ مبارك، ثم قلب جفنيه.
1: هل ترى أصابعي يا شيخ؟
2: لا أبدا.
1: ماذا ترى؟
2: لا أرى إلا الظلام.
1: الأمر الغريب أن عينيك سليمتان لكنك غير قادر على الرؤية. هذا أمر محير.
3: أليس هناك من دواء لهذه الحالة؟
1: لا للأسف، ربما يتعلق الأمر بأعصاب العين وهذا لا قدرة لي عليه.
0: تجمد الشيخ مبارك كالصخرة حين سمع هذا الكلام، وتقلب وجهه بالذهول والغضب والحزن.
3: نعم، وما العمل الآن؟
1: أنصحكم بالذهاب إلى الدكتور ناريان في ميسور.
3: وكيف نسافر إليها؟
1: بالقطار، هذا أيسر وأسهل.
3: هل تثق بالدكتور ناريان؟
1: بالطبع نعم، لقد جاء حديثا من إنجلترا وجلب معه أدوات وأدوية حديثة. خذ هذه الوصفة يا أخ حمد لتخفيف الآلام، واذهب إلى الدكتور ناريان كما نصحتك.
3: تفضل أجرتك يا دكتور، يجب أن نغادر. مع السلامة.
2: ها يا حمد، ماذا قال الدكتور؟
3: يجب أن نذهب إلى ميسور ونراجع الدكتور ناريان هناك.
2: لقد سمعته يقول إنه لا علة في عيوني، هل قال شيئا آخر؟
3: نعم، قال يجب أن نذهب إلى ميسور وأن لا نتأخر. سوف ألغي الحجز من الفندق ونسافر غدا صباحا إلى ميسور بالقطار.
4: سمعتك تقول قطار يا سيدي، ما هذا القطار؟
3: ها؟ طيب، سأشرح لك. حيوان يشبه الغول الأسود، طويل وطويل ويمشي على بطنه، وله رأس يخرج منه النار والدخان، ما رأيك؟
4: يلدغ أو يعض؟
3: لا، اطمئن، لا يلدغ أو يعض، ولكن له صوت مرعب والناس تركب في بطنه.
4: بطن الغول الأسود؟
3: نعم، هو ينقلهم من بلد إلى آخر.

0: في فجر اليوم التالي وبعد صلاة الفجر ركبوا السيارة إلى محطة قطارات مومباي. أغمض دلشاد عينيه، وفي هذا الظلام رأى وجه عيسى وما حليمة ونور جيهان وعيني مريم المتوسلتين عند باب بيت لوما، فسالت دموعه.
1: دلشاد، دلشاد، اصحى اصحى، لقد وصلنا.
2: بيت الغول، بيت الغول.
3: أي غول هذا؟
1: يخاف أن يبتلعه القطار يا أبي.
3: لا تخف يا دلشاد، لا تخف.
1: أحضر الأغراض من حقيبة السيارة، هيا احمل الصندوق واتبعني يا دلشاد. افتح عينيك جيدا.
2: انظر يا سيدي هناك،
1: هذا هندي فقير يلاعب قردا،
2: وهذا انظر إنه يعزف على مزمار. أوه الثعبان، الثعبان، انظر كيف يتمايل، سوف يلدغه.
1: انظر أمامك وتابع السير ورائي يا دلشاد، انتبه للصوص، لقد وصلنا المحطة، تابع السير، انتبه.
2: يا إلهي، لقد استيقظ الغول، ابتعدوا عني، ابتعدوا عني. سيدي، سيدي، أين أنت؟ سيدي حمد، سيدي حمد.

0: إلهي أين أنا سيدي حمد سيدي مبارك؟ لقد ابتلعه ملغون.
1: وقف دلشاد حائرا وسط هذا المكان الواسع وهو يحمل صندوق السفر ويمشي هنا وهناك حتى تعب. أوقف رجلا فأشار له إلى باب الخروج، خرج وجلس على باب المحطة واضعا الصندوق أمامه. فجأة أقبل عسكري عابس وهو يرتدي بنطالا قصيرة.
2: ما اسمك؟
0: دلشاد.
2: من أين أنت؟
0: من مسقط.
2: وهذا الصندوق لمن؟ هل سرقته؟
0: لا لا لا، إنه لسيد الشيخ مبارك وابنه.
2: وأين الشيخ مبارك وابنه؟
0: لقد ابتلاهما الغول.
2: الغول؟ هل تسخر مني؟ هيا تعال معي إلى المخفر.
1: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التأليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. الحيوانات كما تحدثنا سابقا على نفس النوع من النباتات أو على نفس الشريحة، فبعضها تتغذى على الأعشاب كما هو حال الأبقار والأغنام، وبعضها يتغذى على الشجيرات والأشجار كما هو حال الإبل. وإن أصبحت الإبل في السنوات القليلة الماضية، وهذا كان من المستحدثات في هذا القرن، أن تتغذى الإبل على الأعشاب، الإبل لم تكن تتغذى على الأعشاب في جنوب الجزيرة العربية حسب الرواية الشعبية، وإنما كان من المفاجأة أن هذه الإبل أصبحت تتغذى على الأعشاب. لذلك فكمية الغذاء لكل حيوان يختلف عن الحيوان الآخر، وحتى مستوى الأثر البيئي يختلف لحيوان على آخر. فالأبقار تعتمد بدرجة كبيرة على الأعشاب القريبة من سطح الأرض، أما الجمل فيستطيع أن يرفع راسه وعنقه الطويل ويتناول أوراق الأشجار والشجيرات والأغصان والنباتات الشوكية، إضافة إلى الأعشاب عندما تكون متاحة. ولهذا يوصف الجمل بأنه من الحيوانات التي تمارس التصفح بدرجة كبيرة جدا، وليس مجرد حيوان راعي للأعشاب مثل البقر، وإن كانت كما ذكرنا راعي الأعشاب حديث للإبل في جنوب الجزيرة العربية. وقد أظهرت دراسة ميدانية للجمال الحرة في شرق أثيوبيا أمر لافت جدا، راقب الباحثون الجمال في موسمين، الموسم الجاف والرطب، فوجدوا إنها اختارت 21 نوعا نباتيا في الموسم الجاف و30 نوعا في الموسم الرطب. والأكثر إثارة أن النباتات الخشبية المعمرة شكلت نحو 79 إلى 83% من غذائها في منطقة الدراسة، أي أن الجمل كان يعيش وسط نباتات كثيرة لكنه لم يكن يأكلها عشوائيا بل كان يختار. وهذه القدرة على الاختيار مهمة جدا في البيئات الجافة، فالغذاء لا يتوزع فيها مثل مزارع العلف، فقد توجد شجيرة هنا أو شجرة هناك على بعد عشرات الأمطار أو وأعشاب في مكان آخر، لكن الماشية أو الحيوان يختار الطبق المناسب أو الغذاء المناسب بناء على الموسم المناسب. لذلك الأهالي الإبل تفضل السقط، شجرة ترمناليا الاسم العلمي لها دوفاريكا سقط، في فصل القيض مثلا عندما تتحول إلى اللون الأخضر في شهر 5 شهر 4 شهر 6، هذا الوقت مناسبة هذه الشجرة. أما في شهر الصرب في أنواع أخرى مناسبة، وهكذا يختار الحيوان الأشياء المناسبة بناء على الموسم. وفي الخريف تكون الإبل خارج موسم الخريف، لأنها يعني خلقت لتسكن الصحراء والرمال لا أن تسكن الجبال والطين والمناطق الطينية، لكن كل شيء متفرد في جنوب الجزيرة العربية، من ضمنه الإبل القادرة أن تعيش في وسط هذه الغابات وأن تنتقل من مكان إلى آخر، وأيضا حتى الأبقار التي تسترخي على الشواطئ، والإبل تعيش على الشواطئ ما عندها مشكلة على الشواطئ طوال موسم الخريف، لكنها تتجنب الدخول إلى المناطق الطينية حتى لا تسقط وتموت، إذا سقطت تتكسر وينتهي أمرها في الغالب. هذه القدرة على الاختيار بين البيئات الجافة والرطبة هي التي تساهم أيضا في حماية المراعي ذاتها. لذلك يعني البعض يتحدث أن الإبل تتغذى على بعض الأنواع الغازية مثل البارثينيوم، والإبل لا تتغذى على البارثينيوم وإنما قضمات بسيطة جدا، يعني ليست حقيقية إذا توفر لها مجال آخر، ولو رعت الإبل هذا النوع لقضت عليه تماما ولخففت منه لما كان فيه داعي أصلا لمكافحته. لذلك الرائحة والطعم وطراوة الأوراق ومحتواها من الماء والبروتين والأملاح والألياف والمركبات النباتية كلها تؤثر في الاختيار. ولهذا قد يمر الجمل بجانب نبات يبدو له أخضر وغني ثم يتركه ويذهب إلى شجيرة أخرى أبعد منه، هذا شيء آخر يعني يميز كذلك الارتفاع، فالعنق الطويل يسمح للجمال بالوصول إلى أوراق لا تستطيع الأبقار الوصول إليها، وهكذا يستطيع أن يستقل طبقة مختلفة من المرعى. في أفريقيا نرى الفكرة نفسها مع الزرافة، وإن كانت الزرافة أكثر تخصصا في الوصول إلى طبقات مرتفعة جدا من الأشجار، أما في البيئات العربية فالجمل يؤدي دور الحيوان الكبير القادر على التنقل بين الأعشاب والشجيرات والأشجار والاستفادة من مواردها النباتية المتفرقة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة. إذاعة سلطنة عمان.

بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.

0: اذاعه سلطنه عمان.
1: اعد الليالي ليله بعد ليله،
2: هذا الزمن وحده من يتذكرهم.
3: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
3: عبروا في ذاكرة الإنسان،
2: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
3: ولكن الأحلام واحدة.
2: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده،
3: تارة بكفاحه
2: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب.
3: في الديار البعيدة،
2: أما الأحبة فالبيداء دونهم
3: مع العاطفة النبيلة.
2: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
3: وتارة بالمبدأ الجميل،
2: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
3: على الأبواب المجيدة.
2: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
3: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
2: وإني مقيم ما أقام عسي،
3: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
2: تسائلني من أنت؟
1: وهي عليمة.
3: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
2: شهب
3: في

0: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب. شهب
1: في سماء الإبداع.
0: في سماء الإبداع.
1: الإعداد نور الدين الهاشمي.
0: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية.
1: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: شهب في سماء الإبداع.

لقد سألتني ابنتي زينب البارحة سؤالاً عن الشاعر الذي ألف نشيد موطني بعد أن سمعت هذا النشيد الوطني الجميل.

0: سؤال جيد، وأجيالنا بحاجة إلى سماع مثل هذه الأناشيد الوطنية الجميلة.
1: وقد حسنت لأنني أخبرتها أن هذا الشاعر قد توفي وهو شاب في قمة عطائه.
0: له قصائد وطنية مشهورة أخرى وهي الفدائي والشهيد.
1: من حقه إذن علينا أن نتحدث عنه.
0: حسنا، سنتحدث عنه. كانت ولادة الشاعر هذا في مدينة نابلس من أرض فلسطين عام 1905، وقد كانت فلسطين جزءا من سوريا الكبرى أو ما يعرف ببلاد الشام. والفترة التي عاش بها الشاعر كانت غنية بالأحداث التاريخية الخطيرة كالحرب العالمية الأولى وبداية هجرة اليهود إلى فلسطين واغتصابها،
1: ولذلك فقد عبرت أشعاره عن هذه المرحلة الخطيرة أوضح تعبير.

0: فيها شهادة الجامعة في الآداب عام 1929، ثم عاد ليدرس في مدينة النجاح الوطنية بنابلس. انتقل للتدريس في الجامعة الأمريكية وعمل مدرساً للغة العربية في العامين، ثم عاد بعدها إلى فلسطين.
1: وفي العام 1936 تسلم القسم العربي في إذاعة القدس وعين مديراً للبرامج العربية، ثم أقيل من عمله من قبل سلطات الانتداب، فانتقل إلى العراق وعمل مدرساً في مدرسة دار المعلمين، لكن عاجله المرض فعاد مريضاً إلى وطنه.
0: أهم موضوعات شعره هي الموضوعات الوطنية والقومية، فالشاعر عاش في زمن رأى فيه أرض فلسطين تسلب شيئاً فشيئاً من بين يدي أصحابها الأصليين، في ذروة تآمر الصهاينة والاستعمار البريطاني والتخلف والضعف العربي. فها هو يدعو أمته إلى ترك الضعف والبكاء والسير في دروب التضحية. كفكف دموعك، ليس ينفعك البكاء ولا العويل، وانهض ولا تشكو الزمان، فما شكا إلا الكسول، واسلك بهمتك السبيل ولا تقل كيف السبيل.
1: كما أشاد في شعره برجال المقاومة خلال انتفاضات الشعب الفلسطيني وثوراته، وقصيدة الشهيد المشهورة هي أدل على ذلك. فهذا الشهيد يبتسم عندما تعبس الخطوب، ويقتحم حين يطغى موج الأهوال، وهو يمتلك قلبا ثابت العزم والإرادة. عبس الخطب فابتسم، وطغى الهول فاقتحم، رابط النفس والنهى، ثابت القلب والقدم. نفسه طوع همة وجمت دونها الهمم، تلتقي في مزاجها بالأعاصير والحمم. سار في منهج العلا، يطرق الخلد منزلا، لا يبالي مكبلا ناله أم مجدلا، فهو رهن بمعزل.
0: له قصائد في الغزل، فقد أحب وهو في الجامعة الأمريكية في بيروت، وأخفق في هذا الحب، فكتب يتحدث عن هذا الحب الذي كان جنته آنذاك. جنة الحسن لديها طيبها وقف عليها، وردها في وجنتيها ثمل من مقلتيها، هي ريحانة قلبي ليتها كانت بقربي، فرحتي يوم أراها جنتي نار هواها، ونعيمي في شقائي.
1: ولعل مرضه وتردده على المشافي جعله يكتب قصيدة جميلة ومبتكرة لم يسبقه أحد إليها، وهي في الممرضات ودورهن في مواساة المريض وشفائه، وقد شبههن بالحمائم في اللطف والرقة، بل يتفوقن على الحمام، فالحمام ينقطع عن شدوه في الليل وهن في عملهن ليل نهار. الروض كالمستشفيات دواؤها إيناسهن، ما الكهرباء وطبها بأجل من نظراتهن، يشفي العليل عناؤهن وعطفهن ولطفهن، مر الدواء بفيك حلو من عذوبة نطقهن، مهلا فعندي فارق بين الحمام وبينهن، فلربما انقطع الحمائم في الدجى عن شدوهن، أما جميل المحسنات ففي النهار وفي الدجنة.
0: في عام 1940 رحل إلى العراق بعد إقالته من إذاعة القدس بسبب مواقفه الوطنية، ليقوم بالتدريس في دار المعلمين العليا، ولكن لم يكد يمضي شهران على إقامته في العراق حتى وقع فريسة العلة والسقم، مما حمله إلى العودة إلى نابلس في فلسطين قبل انتهاء الفصل الدراسي الثاني. وانتهكت الأسقام الشاعر، فنقل إلى المستشفى الفرنسي في القدس، وبعد أيام قليلة وفي مساء الجمعة الثاني من شهر مايو سنة 1941 أسند إبراهيم رأسه إلى صدر أمه وقد نزف دمه وخارت قواه، وهناك أسلم روحه الطاهرة إلى بريئه، واستراح استراحة الأبد وكان في 36 من العمر.
1: كان لإبراهيم رحمه الله مصحف صغير لا يخلو منه جيبه، تبركا به من جهة، وليكون في متناول يد

0: به كل حين من جهة أخرى، فلما توفاه بارئه كان ذلك المصحف تحت وسادته، ولا تزال إلى اليوم ثنية ثناها في إحدى صفحات سورة التوبة.
1: كنتم مع برنامج شهب،
2: شهب في سماء الإبداع،
1: شهب
3: في سماء الإبداع.
1: إعداد نور الدين الهاشمي،
0: تقديم أحمد الكلباني
1: ورشا البلوشية،
0: إخراج
1: علي بن عبد الله العجمي.
2: شهب
1: في سماء الإبداع.

0: هل يجوز بحجة السرعة وإنقاذ الأرواح استخدام أدوية لم تؤكد الأدلة العلمية على سلامتها؟
1: في القطاع الصحي بشكل عام أنت من الصعب جداً أن تميز ما بين ما يقوم به الدواء أيضاً ما بين المرض.
0: ليش هي تروح لسرعة نشر الدواء بدون ما تروح لتسريع عملية البحث حول هذا الدواء؟
1: مقدم رعاية صحية، لماذا أتجه للمجهول ولدي الخيار الآمن؟
0: إن المريض في ظل ظروف مثل هذه يكون فاقد للخيارات العلاجية ومتعلق بأي أمل.
1: نحن لم نقم بوعدك أن الدواء سوف يكون آمنا من الأساس، لا يوجد سواء دواء آمن.
0: أولا، إذا أصبح الدواء متاحا للجميع لماذا سيشارك المرضى في التجارب؟
1: فإذا ليس هناك ما يعرف بسماء بدواء آمن،
0: لكننا نرفض أن تتحول الأزمة للتنازل عن سلامة الإنسان.
2: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة. تبقى للمناظرات نقطة نظام.
3: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة. في هذه الحلقة نناقش استخدام الأدوية غير مكتملة التجارب السريرية في ظل الأزمات الصحية. حين تتسارع أزمة صحية ويصبح الوقت عاملا حاسما في إنقاذ المرضى، يبرز سؤال صعب: هل يجوز استخدام الأدوية التي لم تكتمل تجاربها السريرية إذا أشارت الأدلة الأولية إلى فائدة محتملة؟ أم أن التعجل في استخدامه قد يعرض المرضى لمخاطر لم تعرف بعد؟ بين الحاجة إلى العلاج والواجب الأخلاقي في التثبت من سلامته وفاعليته، نطرح فرضيات حلقة اليوم من المناظرة، فأهلاً وسهلاً بكم. ضيفتي الأولى في هذه الحلقة هاجر بنت هارون الجابري، تمثل جانب الموالاة وتؤيد إتاحة الأدوية غير مكتملة التجارب السريرية في الأزمات الصحية للحالات التي تفتقر إلى علاج مثبت. أهلاً وسهلاً بك هاجر.
1: أهلاً بك.
3: وضيفتي الثانية في هذه المناظرة مروة بنت خميس الهطالية، تمثل جانب المعارضة وتعارض استخدام هذه الأدوية قبل اكتمال الأدلة السريرية.
1: أهلاً بك. أهلاً وسهلاً.
3: نبدأ بما نسميه خطاب الافتتاح بشكل شمولي، لكل واحدة منكما 3 دقائق تتحدث عن ما تؤمن به من وجهة نظرها حول هذه القضية المطروحة. أبدأ معك هاجر أولا، تفضلي في 3 دقائق.
1: إذن موقفي الآن في هذه المناظرة هو موقف موالي لما تم طرحه، وأنا أؤيد استخدام هذه الأدوية لما أراه من أنها من نافعيتها الإنسانية والأخلاقية، وأيضا بسبب إيماني الشديد بحق الحياة لدى المريض وتغليب المصلحة المريض الجماعية في وقت الطوارئ. وأستند في هذا الموقف إلى مستندين أو مبدئين أساسيين. الأول وهو إطار الابتكار السريع. نحن عندما نقوم بإتاحة هذا الدواء في المراكز الصحية أو المستشفيات أو المؤسسات الصحية، هنا تكون هناك عملية تستغرق ما بين 10 سنوات إلى 15 سنة. الآن أنا في حالة الطوارئ، لا يمكنني أن أنتظر كل هذه السنوات وأعرض المريض للموت.
3: لا.
1: فهذا هو المبدأ الأول الذي استند إليه، وهو محاولة تسريع تحاول تسرع هذه التسلسل المكتبي كما يمكن أن نقول. أيضا بيانات الفعالية المبكرة، نحن مثل ما ذكرت هذه الأدوية تكون تمر في مرحلة طويلة من 10 إلى 15 سنة، فأنا هنا لدي من 10 إلى 15 سنة إلى أن تأتي هذه الحالة الطارئة. الدواء قام باجتياز المراحل الأولية التي تثبت أنه آمن وتجاوز مرحلة الخطر من المضاعفات التي قد تؤدي إلى موت المريض أو أنها تؤدي إلى إيذائه بشكل أكبر من الموت. فبهذه النقاط الرئيسية قم ببناء 4 مبررات أساسية. أولاً، الأول وهو الضرورات تبيح المحظورات. الآن أنا في حالة طوارئ، لا يمكنني الانتظار. ثانياً، الاستخدام الرحيم والمسؤول. هنا أنا لن أقوم بإلزام المريض، في النهاية المريض لديه الحق في رفض الدواء أو قبوله، ولديه الحق في معرفة ما سيحدث له والعواقب الناتجة منه. فهنا المريض ما بين نارين، الموت أو الدواء البديل، وهنا لديه أيضاً ميزان، وهو الميزان ميزان الحياة أو ميزان أنه سيبقى على قيد الحياة إذا أخذ هذا الدواء وقام بأخذ المجازفة التي يمكن أن نقولها. أيضا الضرورة الوبائية والمرونة التنظيمية. الآن عندما أنا أقوم بالتحدث عن وباء جماعي، الآن أنا لا أهدد هذا المريض بنفسه، أنا أهدد منظومة جماعية كبيرة. مثلا عندما حدث في كوفيد 19 الآن ليست هناك فقط مجتمع صغير أو منزل واحد أو أسرة واحدة فقط التي ستتضرر، لدي العديد من المجتمع كامل اللي سوف يتضرر. لهذا عندما أقوم ب عندما سمح باستخدام هذا اللقاح، فإنه تم استخدامه بسبب أنه تم قياس ما فاعليته ومدى ضرره، وتم ترجيح أن فاعليته ستكون أكبر من ضرره.
3: نعم.
1: فهنا قمنا باستخدامه، فهذا هنا نحن نضع مصلحة العامة على مصلحة الفرد.
3: نعم.
1: أيضا تقليل الخسائر المجتمعية والاقتصادية، كما نذكر أنه إذا المرض تفاقم وتقام بالزيادة، إذا هناك عبء سوف يكون على المؤسسات الصحية، وهذا العبء لن يأتي من فراغ ولن يكون بلا عواقب. في النهاية هذا المريض سوف يقوم بالمجيء هناك، وأيضا المجيء بعبء مالي.
3: نعم.
1: ويحتاج إلى كادر صحي أكبر، إلى ريسورسز أو ما يعتبر مدخولات أكبر.
3: نعم.
1: فهذا كله يقع على عبء ويقوم بالتراكم، فلماذا لا نلجأ إلى هذه الأدوية عندما نحن في حاجة إليها؟
3: نعم. هاجر تستدعي مثال كوفيد 19 والتعامل معه كمثال أيضا لتبرري وتدعمي وجهة نظرك حول يعني استخدام هذه الأدوية حتى وإن كانت غير مكتملة التجارب السريرية. في المقابل هناك وجهة نظر أخرى تقدميها مروة حول هذا أو حول هذه القضية ككل، تفضلي.
0: أنا أعارض هذه الأطروحة، لأن على حد اعتقادي أن استخدام الأقاقير غير مكتملة التجارب السريرية حتى في الأزمات الصحية، مهما بلغت هذه الأزمة الصحية شدتها وحدتها، لا ينبغي أن تكون مبرراً للتخلي عن المعايير الأساسية التي وضعت في البداية لحماية المريض. يعني أنا لا أنكر أن الأزمات الصحية تضع الأنظمة الطبية أمام ظروف استثنائية، هذا شيء لا يمكن إنكاره، ولا أنكر أيضاً أن حاجة المرضى إلى العلاج، أن المرضى بحاجة إلى علاج سريع ولكن فعال بالضرورة. لكن النقطة الجوهرية للخلاف هنا هو، هل يجوز بحجة السرعة وإنقاذ الأرواح استخدام أدوية لم تؤكد الأدلة العلمية على سلامتها؟ لأن التجارب السريرية من الأساس لم توضع لمجرد تأخير وصول الدواء، إنما وجدت من الأساس للتأكد من أن العلاج آمن وأن له فوائد حقيقية معروفة المخاطر في حال هنالك آثار جانبية، بحيث يمكننا التعامل مع هذه المخاطر. أنا لا أقول أن المخاطر ستصبح صفر، لأن هذا يكاد يكون شيء مستحيلا، لكن أن تكون المخاطر معروفة لكيف يتم التعامل معها. فنقطة نتفق عليها جميعا هي أن التجارب السريرية هي أساس المعرفة بالدواء، وتجاوزها يعني اتخاذ قرارات طبية بناء على معلومات ناقصة. من الأساس نحن كمؤسسة صحية مسؤوليتنا وأولويتنا هي سلامة المريض وضمان جودة الخدمات المقدمة، فنحن أصلاً بإعطاء هذه العقاقير غير مكتملة التجارب السريرية نخل بأهم مسؤوليتنا، ونخل بواحدة من أهم الركائز إن لم تكن الأهم للمنظومة الأخلاقية الصحية. هاجر في حديثها جاءت وقالت أنه تحدثت أن البديل هو إما أن يموت المريض دون علاج أو أن يأخذ هذا العلاج. هنا هي افترضت فقط وجود خيارين، إما أن يموت إما هذا العلاج، مع أنه هنالك بدائل أخرى. نحن لا نقارن بين دواء تجريبي وبين الموت، بل نقارن بين استخدام علاج غير مكتمل الأدلة وبين بحث عن بدائل علاجية آمنة. أيضا قالت عن سرعة الاستجابة مقابل قوة الدليل العلمي، قالت فيما معناه أن في ظل الأزمات الصحية ما عندنا رفاهية الانتظار.
3: نعم.
0: لكن هنا أقول بأن السرعة ليست قيمة مطلقة، التسرع في استخدام علاج غير مثبت قد يؤدي إلى أضرار أكبر ويصعب السيطرة عليها. كتوضيح لوجهة نظري، أنا لا أعارض السرعة، بل أعارض أن تكون السرعة على حساب السلامة. الدواء غير مكتمل التجارب إلى الآن، فنحن ما نعرف مدى سلامته وفعاليته. إذا استخدمناه واكتشفنا فيما بعد أنه غير فعال أو له آثار جانبية خطيرة، نحن بدل ما نحل الأزمة زدنا أضفنا لها مشكلة جديدة. هنا السرعة أصبحت مشكلة بدل ما تكون حل.
3: نعم. ربما أيضا الظروف الاستثنائية أو الظروف الصعبة في مثل هذه الأزمات هي ما تفرض على القائمين على هذه المنظومة أو حتى القائمين على إجراء هذه التجارب السريرية بأنه بعض المعايير يتم التخفيف منها لي أيضا أن يتم تدارك الوضع الصحي بشكل عام. هذا ما يقوله الطرف الآخر، يعني أيضا ما يقوله الطرف الآخر في إطار فرضية تطرح هنا، وأعود إليك مرة أخرى يعني مروة حول هذه الفرضية، ثم بعد ذلك أتجه إليك هاجر للرد عليها. تقول هذه الفرضية في الأزمات الصحية التي لا يتوافر فيها علاج مثبت، قد يكون إتاحة دواء غير مكتمل التجارب السريرية لبعض المرضى خيارا مبررا إذا دعمت الأدلة الأولية احتمال فائدته ورجحت ولو يعني بشكل نسبي منفعته المتوقعة على مخاطره. كيف ترد على هذه الفرضية؟
0: نحن لا ننكر وجود حالات ميؤوس منها في ظل هذه الأزمات الصحية، لكننا نرفض اعتبار وجود احتمال للفائدة كافية لتبرير استخدام دواء لم تثبت سلامته وفعاليته بعد. أول الاحتمال لا يساوي الدليل. الأدلة الأولية تخبرنا أن الدواء قد ونركز على هنا على قد يكون مفيدا، لكنها لا تثبت أنه مفيد بالفعل. التجارب السريرية الكاملة تساعدنا على معرفة ماذا؟ تساعدنا على معرفة هل الدواء فعال أصلا؟ ما الجرعة المناسبة من هذا الدواء؟ ما الآثار الجانبية؟ من هم المرضى الذين سيستفيدون منه؟ فإذا استخدمنا نحن دواء قبل معرفة هذه الأمور، فنحن لا نعطي المريض علاجا مثبتا، وإنما نعرضه لتجربة لم تكتمل معالمها. ثاني شيء، نحن لا نستطيع حساب المنفعة مقابل الضرر بدقة في حال أن نحن لم نخضع لكامل التجارب السريرية. كيف نعرف أن المنفعة أكبر من المخاطر إذا كانت المخاطر نفسها لم تكتشف بالكامل، بأنها لم يتم إجراء التجارب السريرية كاملة عليها هنا؟ فبالتالي ما يمكننا الموازنة بين المخاطر والفوائد، نحتاج إلى بيانات موثوقة وليس إلى مجرد مؤشرات أولية. ولهذا يجب أن يخضع الدواء أولا إلى التجارب السريرية، ثم يمكننا التأكد والموازنة بين الفائدة والضرر.
3: نعم، أنت تفاضلي بين المنفعة والمخاطرة في مثل هذه يعني الظروف، وتري أن الاحتمال لا يساوي الدليل، وكأنك تنطلق من قاعدة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة حتى في مثل هذه الظروف. وهذه قاعدة أيضا تتعارض مع فكرة أيضا ذكرتها هاجر في بداية حديثها في خطاب الافتتاح. هاجر، إليك الكلمة، كيف تردي على هذه الفرضية؟ يعني هي تتفق معك هذه الفرضية، وأيضا ما الذي تفندي فيما ذكرته مروة؟
1: أولا، فيما جاءت به مروة في ردها الآن، وهو أنها قالت أنه عدم اكتمال التجارب السريرية يعني أننا لا ندرك ما هي مخاطر هذا الدواء وأنه غير آمن. أولا دعاني أقوم بتفنيد هذا، وذكر أنه نحن عندما نقوم بالدواء يتم تصريحه من منظمة الـ FDA يمر بمراحل عديدة، وما كما ذكرت يعود يمر بمراحل سنوات. فهذه السنوات كيف يتم؟ لدينا الدواء يتم أولا في المختبرات ما قرابة 6 سنوات، يتم اختباره وآمنيته اللي هو الأساس، حجر الأساس، يتم اختباره على الحيوانات، يتم اختباره في اللاب أو في
3: مختبرات،
1: في المختبرات نعم، ثم يتم الانتقال بعدها إلى التجارب السريرية. التجارب السريرية بحد ذاتها لديها 3 مراحل، ونحن الآن نتحدث بشكل عام وأيضا التاريخ وبما يتحدث فيه أنه أغلب الأدوية التي تم استخدامها في حالات الطوارئ قد اجتازت المرحلتين الأولى من التجارب السريرية. ماذا يعني هذا؟ أن هناك تم تجربه على ما يقارب الأكثر من 1000 شخص، وأنها آمنة فعالة. فإذا الآن لدي حالة طارئة، وهذا المريض في حالة حرجة ولا يوجد لدي خيار آخر، لأنه لو وجد لدي خيار آخر أنا كمقدم رعاية صحية لماذا أتجه للمجهول ولدي الخيار الآمن؟
3: نعم.
1: فإذا أنا إذا لجأت إليه فهذا يعني أنني أنا بحاجته وأنه لا يوجد خيار آخر. فأنا الآن كمقدم رعاية صحية أفضل أن أنقذ مريضي على أن أتكئ إلى أنه ما الذي سيحدث أو ما العواقب التي سوف تحدث مستقبلا.
3: نعم، أنت يعني تؤمني تماما بأهمية أن نخضع للقواعد العلمية أو القائمين على هذه التجارب السريرية، وأنها يعني تمر بكل هذه الخطوات العلمية المدروسة والرصينة حتى يتم التثبت من مأمونية المنتج الدوائي النهائي. ربما أيضا هذا ما تقولي أو ما قدمتي في الرد على هذه الفرضية أيضا يعني يعزز وجهة النظر في الفرضية القادمة. ويعني أعود إليك مرة أخرى هاجر، هذه الفرضية تقول التوسع في استخدام دواء لم تكتمل تجاربه قد يعرض المرضى لأضرار غير مكتشفة، كما قد يجعل من الصعب التمييز بين أثر الدواء والتحسن الذي كان سيحدث دون استخدامه. ما الذي تضيفي أو ترد عليه في إطار هذه النظرية؟
1: أولا، نحن عندما يتم استخدام أي دواء في الحالات الطارئة هناك ما يسمى بمنظمة تراخيص الاستخدام الطارئ اللي هو التي هي EUA، واللي هي تابعة للـ FDA وهي اللي تصرح استخدام الأدوية. هنا لدي أن عندما يتم استخدام هذا الدواء لا يتم تركه عبثا ولا أحد، ولا يتم المتابعة خلفه. جميع المرضى الذين سوف يتم تقديم هذا الدواء لهم يخضعون لمراقبة مشددة لتأكيد أن هذا الدواء لن يضرهم أو يقوم بمضاعفات خطرة تشكل على حياتهم. إذا في هذا المجال، أنا أيضا في القطاع الصحي بشكل عام، أنت من الصعب جدا أن تميز ما بين ما يقوم به الدواء كردة فعل عكسية أيضا ما بين المرض، لأن الأمراض تقوم في العادة بالتشكل والتغير وتأثر على الإنسان، فهذه الفرضية تقوم على أي دواء، ليس مجرد الدواء التي لم يتم التجارب السريرية.
3: نعم، إذا هذا هو رد مروة أو هاجر عفوا على هذه الفرضية. كيف ترد على هذه الفرضية أيضا مروة وعلى ما ذكرته هاجر؟
0: أولا دعني أرد على ما جاءت به هاجر. قالت أنه لتأكيد التجارب السريرية لابد أن يكون هنالك سنوات من البحث. طيب لماذا لا نسرع البحث بدل لا نسرع إعطاء الدواء؟ نحن قادرين على تسريع عمليات البحث هذه، قادرين على ابتكار طرق جديدة تؤكد لنا من سلامة هذا الدواء بعدين ننشره. ليش هي تروح لسرعة نشر الدواء بدون ما تروح لتسريع عملية البحث حول هذا الدواء؟
3: نعم
0: قبل إعطائه. أيضا في نقطة سابقة ذكرت بأنه هي ستسمح للمريض في الاختيار، فهذا حق المريض، إن نحن كطاقم صحي بنعطي المريض ما هو الآثار الجانبية وبنخبر بنخبر المريض أن هذا الدواء ما زال تحت التجارب السريرية. طيب نحن نحترم حق المريض في الاختيار، لكن الموافقة وحدها لا تجعل العلاج آمنا. يعني الموافقة هنا ما ناتج عن اختيار حر ومدروس، وإنما ناتج عن خوف، لأنه هو المحرك الأول في ظل هذه الأزمات، لأن المريض في ظل ظروف مثل هذه يكون فاقد للخيارات العلاجية ومتعلق بأي أمل. لكن المفروض منا نحن كمنظمة صحية كطاقم صحي نحن على سقف معرفي أكثر من المريض، فنحن اللي المفروض نسمح بهذا الدواء أن ينشر أو لا نسمح به، ما نخليه على احتمالية حق المريض. نعترف بحق المريض، لكن موافقة وحدها لا تحول العلاج الغير آمن إلى علاج آمن. أما بالنسبة للنقطة التي ذكرتها عن التوسع قد يكشف أضرار لم تظهر في التجارب الأولية، فهذه نقطة صحيحة. نحن نعرف أن كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون الدواء زادت فرصة ظهور الآثار الجانبية، زادت المعرفة حول التفاعلات الدوائية لهذا الدواء، زادت المضاعفات المرتبطة بالعمر أو مرض معين. فيعني نحن المريض الذي يستخدم الدواء غير مكتمل التجارب قد يكون هو الشخص الذي نكتشف من خلاله الضرر الأول لهذا الدواء. يعني هنا نحن نقع في معضلة أخلاقية، هل من العدل أصلا أن نعرض المرضى لهذا الخطر قبل أن نعرفه؟ زائد بينما كان من الممكن اكتشافه بصورة أكثر انضباطا داخل الدراسات السريرية، بدل نحن ما نعرض المريض لهذا الدواء بعدين نكتشف آثاره الجانبية وتفاعلات الدوائية.
3: نعم، ربما أيضا الفرضية القادمة هي امتداد لما ذكرتي يعني مروة حول يعني تفنيد أيضا ما ذكرته هاجر في الفرضية السابقة. طبعا هذه الفرضية تقول أن إتاحة الدواء على نطاق واسع خارج التجارب السريرية قد تضعف إقبال المرضى على المشاركة فيها، فتؤخر الوصول إلى حكم علمي موثوق بشأن فاعليته، بينما يتيح الاستخدام المقيد والمرصود علاج حالات عاجلة مع توثيق نتائجها، إن صح أساسا توثيق هذه النتائج بشكل علمي موثوق. كيف ترد على هذه الفرضية؟
0: أولا إذا أصبح الدواء متاحا للجميع لماذا سيشارك المرضى في التجارب؟ نحن إذا طبقنا ما أتى به نص القضية وما والته هاجر، أولا إذا كان عندي دواء تجريبي بيكون عندنا خيارين في حال طبقنا نص القضية.
3: نعم.
0: إما المريض سيحصل مباشرة عليه خارج التجربة، أو إنه يدخل تجربة سريرية تخضع للمتابعة وجمع البيانات.
3: نعم.
0: إذا أصبح الخيار الأول متاحا بسهولة قد يقل استعداد بعض المرضى للمشاركة في التجارب المنظمة، وهنا راح نوصل إلى مشكلة اللي هي قلة المشاركين، بالتالي قلة البيانات، بالتالي تأخر الوصول إلى النتيجة الموثوقة. يعني استخدام الدواء لفترة طويلة دون أن نعرف بشكل حاسم هل هو فعال ولمن وبأي جرعة وما المخاطر، يعني نحن ما راح ننشر الدواء قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة.
3: نعم، حتى بالنسبة للخطوات الأولى ربما من التثبت أو العينات المدروسة الأولى في هذه التجارب السريرية، نجاحها أو أنها أتت بنتائج جيدة لا يعني في المقابل أو بالمنطق أن هذا المنتج الدوائي سيكون صالحا لكل البشرية أو لكل من يستخدمه، لأنه الظروف الأزمة الصحية هي يعني من تفرض نفسها في الوقت نفسه، وهناك يعني وقت محدود جدا حتى تصل إلى نتيجة نهائية. يعني ربما أيضا على ما ذكرتي هناك رد مؤكد يعني من هاجر، لأن مسألة يعني إقبال المرضى على المشاركة في هذه التجارب السريرية يعني فيها نوع من المخاطرة، ومن الطبيعي جدا، وقد يكون أيضا حتى ما فيها بالأساس يعني العينات البشرية أو البشر أنفسهم، مثل ما ذكرت يعني مروة بأنه أو هاجر على ما أظن بأنه أيضا التجارب الأولى هي تكون على بعض الحيوانات، ثم بعد ذلك أيضا تنتقل للتجارب السريرية البشرية. كيف تردي هاجر على هذه الفرضية وأيضا على ما ذكرته مروة؟
1: أولا قبل أن أرد على ما أتت به الفرضية، أود أن أرد على ما جاءت به مروة. أولا ذكرت لماذا لا نقوم بتسريع عملية البحث، وثم قبل في ذلك كانت تدافع عن الأمان وأنها تطالب بالأمان. فإذا نحن وضعت هذا المجرى لعملية البحث بسبب 10 سنوات أو 15 سنة لأمان، لهذا ما نطالب به، لهذا ما نحن نريده، ولا نريد تسريعها عن هذه العملية لأننا نريد أن يكون المريض في بر الأمان، لا نريده أن يتعرض إلى هذه المواقف. أيضا ذكرت أنه موافقة المريض لا تعني أن الدواء آمن. نحن لم نقم بوعدك أن الدواء سوف يكون آمنا من الأساس، لا يوجد سواء دواء آمن. حتى الأدوية التي يأخذها المرضى أو يأخذها الجميع من الصيدلية بدون أي وصفة طبية ليست آمنة، هناك دائما ضرر، دائما هناك ضرر. فإذا ليس هناك ما يعرف بالسماء بدواء آمن، فلنبدأ بهذا. ثم تمت النظرية أو الفرضية التي أتت بها أن هناك أن المرضى الذين يشاركون في التجارب المقيدة سيقل بسبب إتاحتها على شكل واسع. الآن أنا لا أتكلم في الإطار العادي، أنا أتكلم في حالة الطوارئ. الآن المريض ليس لديه رفاهية الاختيار،
3: نعم.
1: فإذا كان هناك لديه دراسة يحتاج أن تقام لتأكد من أن هذا المريض في حالة الطوارئ، فيجب على المريض أن يشارك، لأن هذا واجبه في النهاية تجاه وطنه وتجاه نفسه، لأنه هنا ليس فقط أنه سيعرض نفسه للخطر، ممكن أن يعرض آخرين، مثل ما حدث في مرض الإيبولا بسبب انتشاره في عام 2000، لا أذكر العام بالضبط، ولكن بسبب انتشاره أيضا صرحت منظمة الصحة العالمية وأتاحت بشكل طارئ استخدام العلاج له في أفريقيا، لأنه كان يهدد أيضا الشعب، عامة الشعب فقط. فهنا ليس رفاهية الاختيار ما إذا أريد لا أو لا أريد، أو إذا كنا في الظروف الوردية أو العالم الوردي المثالي الذي تفترضه مروة هنا، فنعم ممكن أن ننتظر ونرى ما الذي سيأتي به المريض، هل يريد أن يشارك أو لا يشارك، ولكننا الآن في حالة طارئة.
3: نعم، طيب، يعني السؤال أيضا مطروح لك وما هاجر ومروة، يعني بعيدا عن الجانب الأخلاقي، وهذا أمر مهم في غاية الأهمية، وهذه القاعدة العلمية التي تنطلق منها يعني المنظومات الصحية في اعتماد دواء معين أو لقاح معين أو أي نوع من هذه المنتجات الدوائية في ظل الأزمات الصحية، وأحيانا في أحيان كثير يعني تفرض سياسات في مختلف الدول بأنه يجب أن يتم أخذ هذا الدواء أو اللقاح حتى يتم احتواء الأزمة، وهذا ما حدث يعني، ويعني فرضت الكثير من السياسات في جميع دول العالم تقريبا إن صح التعبير. هذا أيضا جزء من الجانب الأخلاقي في فرض مثلا بعض الجوانب الصحية، ومنها تناول مثلا بعض المنتجات الدوائية وما إلى ذلك. أطرح السؤال لكما، هل تتفقا مع وجود هذا النوع من الفرض يعني في مختلف يعني أنماط احتواء الأزمة الصحية في مختلف دول العالم؟ أبدأ معك مروة ثم أنتقل إليك هاجر، تفضلي.
0: أولا هذا الفرض ما معناه حق المريض في أخذ الدواء،
3: نعم.
0: نحن نفرض عليه المريض، نقول له أوكي أنت عندك الحق، تبى تأخذ أو ما تبى تأخذ، لكن إذا ما أخذ نحن والله بنمنع عليك كذا، بنمنع عليك الدخول في الأماكن معينة، بنمنع عليك، بنضيق الدائرة على هذا الفرد بحيث أنه أصلا ما يكون عنده خيار غير أنه يأخذ هذا الدواء، نعم. هذا بالنسبة لهذه السياسات وهذه الأنظمة. أنا ضد هذه السياسات وهذه الأنظمة، لأنها هي أصلا الناس ما وثقوا في هذا الدواء، لأنه ما زالت المؤشرات الأولية لا تقول بفعاليته، لكن الحكومات والمؤسسات تقوم بفرض هذه الشروط والعقوبات على الأشخاص بحيث يصبحون مجبورين على أخذ هذا الدواء بحق، والقول بأنه حق المريض في الاختيار.
3: نعم، هاجر.
1: أنا بصراحة أؤيد فرض هذه الأدوية أو فرض هذه الأدوية، نعم، في بعض الحالات. لماذا؟ لأن في العادة الإنسان بطبيعة الحال يخاف من المجهول، فأنا الآن في حالة حرجة والمرض ينتشر، فالآن المريض ليس لديه مثل ما عيد وذكر، ليس لديه الرفاهية. أنت الآن أنا استأسلبك نعم الحق، لأنني نريد أن أعطيك حق الحياة. الآن إذا أنت لم تقم الآن إذا أعطيتك حق الرفاهية بالاختيار إذا تريد أو لا تريد، غدا سيكون خيارك ما بين هل تريد أن أقوم بجعل المريض حي أو لا، هل تريد أن تكون ما بين الخيار الموت والحياة، يفضل أن تكون باختيار هل سأدخل هذا المكان أو لا. إذن لماذا؟ ودائما أيضا الإنسان، نحن الآن الناس بطبيعة الحال يحبون القيل والقال، فدائما عندما يحدث شيء جديد يتم نشر الإشاعات وتناولها ومن غير المصادر الموثوقة الخاصة فيه أصلا بالشيء بشكل نعم. فبسبب هذا دائما تكون هناك في معلومات مغلوطة عن الكثير من الأشياء. فلماذا تلقى الحكومة إلا إذا كان الآن خرج عن السيطرة، وأنا هناك مثل ما يقول معارضة شديدة ما من بينهم من الناس، وترى الحكومة أنه من الأفضل فرض هذه الفرض
3: نعم. للمصلحة العامة للبشرية بشكل عام، ليس فقط يعني في نطاق جغرافي معين. ربما تستنكر أيضا مروة يعني هذا الرد أو تفنيد يعني ما قالت. هنا ننتقل إلى خطاب الختام في دقيقة واحدة. أبدأ معك هاجر في دقيقة واحدة، يعني بشكل عام تجملي ما يؤيد وجهة نظرك بشكل مختصر.
1: لا يتعلق الأمر بتجربة الأدوية عشوائيا، بل بإتاحة اختيارية للمرضى الميؤوس من حالتهم أو معرضين للخطر والموت أو مداهمهم، بل منح المريض الحق في محاولة العيش ومحاولة أن يكون لديه حياة أخرى وجديدة، حتى لو كان هذا على حتى لو كان هذا هو سيكون الخيار الأخير.
3: نعم مروة،
0: أنا كمعارضة لنص هذا القضية لا أقف ضد إنقاذ المرضى ولا أقف ضد الاستجابة السريعة للأزمات الصحية، لكن نرفض أن تتحول الأزمة إلى مبرر للتنازل عن سلامة الإنسان. أن يتحمل المريض مخاطر دواء لم نعرف بعد مدى فعاليته أو أضراره. فالخلاف بيني وبين هاجر ليس حول أهمية إنقاذ الأرواح، وإنما في الطريقة التي سننقذ فيها. نحن نؤمن أن المريض في لحظة الأزمة يحتاج إلى علاج سريع نعم، لكنه يحتاج قبل كل شيء إلى علاج نستطيع أن نثق فيه ونثق بسلامته قدر الإمكان. لذلك عندما يكون الدليل غير مكتمل يجب أن يكون الحل هو تسريع البحث وتشديد الرقابة وعدم فتح الباب أمام استخدام الخيارات التجريبية لمجرد أننا نعيش أزمة.
3: مروة الهطالي، أشكر جزيل الشكر، كنت تمثل جانب المعارضة في هذه القضية المطروحة وتعارض استخدام الأدوية غير مكتملة التجارب السريرية أو قبل اكتمال الأدلة السريرية. شكرا جزيلا لك مروة.
1: شكرا على الاستضافة.
3: كما أشكرك أيضا هاجر الجابري، وكنت تمثلي جانب الموالاة في هذه القضية المطروحة وأيبت فيها إتاحة الأدوية غير مكتملة التجارب السريرية في الأزمات الصحية، الحالات التي تفتقر إلى علاج مثبت شريطة وجود أدلة أولية واعدة. شكرا جزيلا لك هاجر.
1: شكرا.
3: إذا مستمعينا، بين أمل المريض في فرص علاجية ومسؤولية الطب عن إثبات الفائدة وتجنب الضرر، يبقى القرار اختبارا دقيقا للأدلة والضوابط والأخلاق المهنية في مثل هذه الظروف. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في أمان الله.
2: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: مع المسرح، مع المسرح سهرة مسرحية نجوب خلالها أحاديث وأفكار مع أصدقاء الظلال وصناع الحكايات المسرحية. مع المسرح إطلالة أسبوعية من بيت الفنون، نلتقي بالكلمة والفكرة، نفتح الستار على حكايات جديدة. مع المسرح إعداد وتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، إخراج معمر بن مسلم العمري.
2: عندما سقطت الأمطار خرجنا لرؤية ما كنا نظنه مطرا،
3: احتك السماء بدمعها فيسقط المطر،
2: لكن الوحش الذي كان يختبئ خلفها مشكلا غيمة سوداء،
3: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر،
2: تعمقت المدينة، اختبأنا بمنازلنا، لكن الرياح كانت تحرك كل شيء، كل شيء،
3: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر،
2: حتى الصخرة الثابت الذي لا يستطيع تحريكه الرجال كانت تحركه، تهزه، تنفضه،
3: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر.
2: سويعات قليلة حتى خرجنا ووجدنا الحقول قد تدمرت،
3: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر،
2: سنغرق وستغرق المدينة،
3: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر،
2: أفسدت الأمطار كل شيء، كل شيء،
3: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر.
1: مع المسرح من هنا تبدأ الحكاية، من خشبة لا تنتهي حكاياتها بانتهاء العرض ولا تختصر في لحظة رفع الستار وإسداله، فأهلا بكم. المسرح في دقيقة، المسرح في دقيقة، الإسقاط المسرحي. هل تساءلت يوماً كيف يستطيع ممثل واحد أن يجعل صوته يصل إلى آخر مقعد في المسرح من دون أن يصرخ؟ هذا ما يسمى في عالم الأداء المسرحي الإسقاط المسرحي، وهو قدرة الممثل على إيصال صوته بوضوح وقوة إلى جميع أركان المكان مع المحافظة على طبيعية الصوت وجودة الأداء. وهنا يجب أن نفرق بين الإسقاط والصراخ. الممثل الذي يصرخ يرفع شدة صوته فقط، وقد يفقد صوته وضوحه أو يتعب بسرعة. أما الممثل الذي يمتلك إسقاطاً صوتياً جيداً فهو يستخدم صوته بطريقة مدروسة، يستفيد من التنفس ويدعم صوته من الجسم وينطق الكلمات بوضوح ويوجه صوته إلى الفضاء المسرحي بدل أن يدفعه بعنف من الحنجرة. تخيل أن الممثل يقف على الخشبة وأمامه جمهور يمتد من الصف الأول حتى آخر صف، المطلوب أن تصل الكلمة الأخيرة إلى أبعد شخص في القاعة وأن تبقى مفهومة ومشحونة بالإحساس نفسه. وهنا يأتي دور التنفس، فالتنفس الصحيح يمنح الممثل القدرة على التحكم في الجملة وعلى المحافظة على قوة الصوت من بدايتها إلى نهايتها. والإسقاط لا يتعلق بالصوت وحده، الجسد أيضاً يتحدث، وقفة الممثل، اتجاهه، حركته على الخشبة ونظراته كلها تساعد في إيصال حضوره، فالممثل لا يريد فقط أن يسمع بل يريد أن يحس به. وفي المسرح هناك قاعدة بسيطة يمكن أن نختصر بها الفكرة، لا تصرخ لكي يسمعك الجمهور، بل تعلم كيف تجعل صوتك يصل إليه.
4: الفنانة القديرة الأستاذة أمينة عبد الرسول اسمها ارتبط بتاريخ المسرح والدراما العمانية، وامتدت تجربتها الفنية لأكثر من 5 عقود، كانت خشبة المسرح من بدايتها الأولى عام 1974 تقريبا، ويعني التجربة الطويلة هذه كانت بين المسرح والإذاعة والتلفزيون، صنعت من خلالها الأستاذة أمينة حضور امتد لأجيال، وظلت الخشبة جزء أساسي من هذه المسيرة الفنية. في هذه المساحة الحوارية في برنامج مع المسرح حوار مختلف مع الأستاذة أمينة، أهلا وسهلا.
5: يا هلا وسهلا فيكم، أنا اللي أتشرف وأكون موجودة في إذاعة سلطنة عمان.
4: أستاذة أمينة، بعد هذه التجربة الطويلة ما بين الدراما والمسرح، لا يزال المسرح يحمل يعني تجربة خاصة بالنسبة لك، أين تضعيه اليوم من خارطة التجارب كلها اللي خضتيها؟
5: لا طبعا المسرح يعني هو اللي يبني شخصية الفنان، هو اللي يدعم الفنان، المسرح أبو الفنون. فجميل أن مسرحنا الحمد لله في نشاط وفي مشاركات، هذه المشاركات ما جات من فراغ، أكيد بعد شغل مع الفرق الموجودة مع التجارب اللي خاضوها، وأعمال مسرحية قدموها الشباب في داخل السلطنة، وأكيد بعد السلطنة لهم كانت مشاركات خارجية، والمشاركات هذه الخارجية أتت بثمارها فنالوا الجوائز الكبيرة في كل محفل. المسرح العماني لما يكون متواجد فيترك بصمة حلوة وجميلة ويناله على جوائز الشباب.
4: بالتأكيد هذا على صعيد الشباب، وجودكم اليوم في المهرجانات المختلفة والملتقيات المسرحية يعطيهم دافع كبير إنه لا يزال الفنان العماني المسرحي أو الدرامي الكبير يحضر معاهم ويشيد بأدائهم، يعطيهم من هذه الهمسات والرسائل الفنية المختلفة. لكن على الصعيد الشخصي أستاذة أمينة، اختلاف التجارب اللي خطيها على مدار سنوات طويلة كيف ترك لك بصمة فنية كبيرة، وكيف حسيتي إنه خلى شخصيتك الفنية تنضج من خلال المسرح؟
5: صحيح، يعني المسرح وباقي الفنون طبعا يعني بديناها وإحنا صغار في 74، فكانت بدايات بدائية، ما كنا نعرف شيء عن المسرح، ولكن مع الأيام صار نضوج وصار في فهم. ليش؟ لأنه في يعني في معاهد، في يعني مسارح والمشاركات، ويعني الحمد لله عمان يعني زاخرة وولادة بالفنانين اللي موجودين. فأمينة من تجربتها اللي خاضتها هي صقلت شخصية أمينة. فالمسرح يعطي قوة للفنان، المسرح أنت لما تقدمي عمل على الخشبة خلاص يعني أنت تعملي بروفات فترة طويلة، والفترات هذه الطويلة أنت يوميا يوميا يوميا مع المسرح والحفظ لكن لما يجي وقت العرض يختلف. في بعض الشباب ممكن يتداركوا، أحيانا تصير أخطاء أو يصير نسيان من فنان وانت على خشبة المسرح، فالموضوع كله أنت كفنان كيف ممكن تلملم الموضوع من غير ما يحس المشاهد، وهذه حصلت كثير معانا، ولكن يعني لأن الخبرة موجودة أو المشاركات موجودة فقدرنا أن نلم الموضوع ويبني شخصيتنا. فكل عرض بعد كل عرض بعد كل عرض أكيد الشخصية تقوى، وهذا دليل يعني أن إحنا لما يكون في مهرجانات أو فرق مشاركة أكيد يعني نتشوق أن نكون موجودين، إذا ما في أي مانع يمنعنا بوجود، ولكن إذا الأمور طيبة يعني نحب أن نكون موجودين رغم أن إحنا يعني قليلين المشاركة في المسرح يعني لظروف ما، فيخلينا إحنا كذا أول ما يكونوا شباب موجودين على خشبة المسرح فأنت يكون في داخلك شوق أن ممكن أشارك، ممكن أكون موجودة. فالمسرح مدرسة.
4: في شيء اليوم الشباب ممكن يتعلموه يعني بوجودهم في المسرح، يعني وقوفهم أمام الجمهور، ما ممكن يتعلموه من تجربة فنية أخرى؟ يعني تجربة المسرح قد تختلف عن الكاميرا، في أشياء ممكن تتشابه لكن في أشياء يتفرد فيها كل قطاع أو كل مجال يعني لحاله.
5: لا طبعا المسرح له خصوصية، والتلفزيون كذلك له خصوصية، والإذاعة نفس الشيء، يعني كل زاوية إلها خصوصية خاصة. المسرح يعطيش الثبات ويعطيش المواجهة مع الجمهور، فهنا تقوى شخصية الفنان. التلفزيون لا، يعني التلفزيون يختلف تماما، لأن التلفزيون أنت تعتمد على الكاميرا والرياكشن اللي موجود، عكس المسرح. المسرح لازم توصل صوتك لآخر واحد موجود في المسرح. هاي ميزة المسرح.
4: المسرح ترك فيك شيء يعني لا يغادر على طول،
5: خلاني أكون قوية وبنى شخصيتي، وصار عندي في البيت مثلا يعني المسرح علمني، وأنا خضيت من المسرح كل هذه الصفات، وحاولت أني أنا أدرب أولادي عليها، وأكون يعني في البيت يعني شوية فيها قوة، لأن هم لما هم صغار الحنية لها فترة، وبعدين يبدأ توجه إلى أن يعتمد على نفسه. يعني هاي دور الأم أن تقوي شخصية أولادها، والحمد لله المسرح والإذاعة والتلفزيون أعطانا هذه القوة. فيعني بالنسبة للإذاعة أنا كيف ممكن يعني أوصل المسمع نفسه، الحوار نفسه للمستمع، لأن الإذاعة تختلف، فأنا لازم أوصل الصوت الحزين، الصوت الفرح، الصوت اللي مهزوز، الصوت الخبيث. يعني أنت هنا يعني الإذاعة تعطيش يعني قوة أكثر، يعني كل مجال له صفة معينة، المسرح له شكل معين، التلفزيون أهم، والإذاعة لازم أنا أجذب المستمع، أشده بصوتي وخليه يتابع.
4: إيش الرسالة اللي ممكن تصل اليوم لكل الشباب الراغبين في إنهم يعني ينخرطون في مجال الفن، أو اللي فعلًا بدوا خطواتهم الأولى في الفن، سواء كان المسرح أو الدراما أو حتى نقول التمثيليات الإذاعية كذلك؟ رسالة منك أستاذة أمينة عبد الرسول للشباب.
5: أنا أوجه للشباب، إذا أنت حاب هذا المجال استمر فيه بأخلاقك، التزامك، حبك للعمل نفسه يوصلك للي تريده. هذه هي رسالتي.
4: شكرا جزيلا أستاذة أمينة عبد الرسول، كنت معنا في هذه المساحة الحوارية في ستيج في برنامج مع المسرح لإذاعة سلطنة عمان. كل التحية لك وكل التحية لحضورك معنا أيضا اليوم.
5: الله يسلمك، شكرا لكم، يعطيكم العافية.
6: ذاكرة المسرح.
1: من ذاكرة المسرح، من الأعمال المسرحية المغربية الخالدة مسرحية شرح ملح، والتي كتبها وأخرجها الكاتب والفنان البارز عبد الإله عاجل، بينما أخرجها للتلفزيون المخرج مصطفى فاكر،
4: أنتجت هذه المسرحية وعرضت لأول مرة عام 1998 كعمل مسرحي كوميدي ساخر، لتصبح واحدة من أهم أعمدة فرقة مسرح الحي وعلامة فارقة في تاريخ المسرح المغربي والعربي. تحكي المسرحية عن الجوانب الصحية في البلاد، حيث تناقش بطريقة كوميدية سوداء وساخرة خبايا القطاع الصحي ومستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، متخذة من مستشفى برشيد الشهير في المغرب مسرحاً لخلفية الأحداث. ولا تتوقف المسرحية عند حدود جدران المستشفى، بل تمتد لتعكس بعداً اجتماعياً عميقاً يسلط الضوء على تداعيات الإهمال وغياب السياسات الخدماتية المؤثرة في المجتمع. كما تبرز المسرحية بذكاء كيف تؤدي الضغوط الاجتماعية المتزايدة واختفاء الحلول الفردية أو حتى فشل أحلام

0: فهد وجواد السايح وإبراهيم خاي، بالإضافة إلى مشاركة أسماء مميزة تركت بصمتها في هذا العمل مثل إدريس حدادي ومحمد اللوز ونجوم الزهرة. امتازت المسرحية بطابع فني فريد وتفردت بطول عرضها الذي يتجاوز 4 ساعات من الضحك المتواصل والنقد الاجتماعي الهادف، واستطاعت بفضل التناغم الكبير بين طاقم العمل أن تدمج بين الرسالة الإنسانية الجادة والمواقف الهزلية العفوية، منتجة عبارات شهيرة تداولها الجمهور طويلاً لتدخل شرح ملح بذلك من أوسع الأبواب إلى الذاكرة الشعبية والفنية المغربية. في هذه المحطة المسرحية معنا الدكتور عبد الله بن هادي المدهش، عميد شؤون الطلاب بجامعة شقرة السعودية وأمين لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في هذا الحوار نتحدث معه عن دور المهرجان المسرحي الخليجي وأهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية في دعم المواهب الشبابية وصقل تجاربها المسرحية. أهلا وسهلا بالدكتور عبد الله.
1: حياكم الله وشاكر مقدم لكم الاستضافة.
0: في البداية دكتور حابين ناخذ معاك يعني كذا نقول لمحة عامة عن أهمية اجتماع أبناء وطلبة الخليج من مختلف الجامعات والكليات في مهرجان مسرحي يجمع مختلف التجارب والخبرات.
1: حياكم الله. مما لا شك فيه أن اجتماع الطلبة على مستوى مجلس التعاون الخليجي يعزز العمل الخليجي المشترك ويعزز أيضا مسألة الانتماء في أوساط فئة الشباب، وهي فئة مهمة، انتماءهم لأوطانهم، انتماءهم لمحيطهم الخليجي، أيضا يعزز أواصر التقارب والتعارف بين هؤلاء الشباب، بما يحقق أيضا مستهدفات القيادة حفظهم الله في جميع الدول الأعضاء.
0: في مثل هكذا تجمعات خليجية، ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به عمادات شؤون الطلبة على مستوى دول الخليج في صقل المواهب ويعني تنميتها، وأيضا نقول إعطاء المساحة الكافية والآمنة لاكتشاف التجارب المسرحية والفنية عموما أو حتى الثقافية؟
1: مما لا شك فيه نعلم دور الجامعات في المجتمعات، نعلم أنها من المؤسسات الحيوية في أي مجتمع وإنها يعني صانعة للحضارة. داخل الجامعات عمادات شؤون الطلاب تمثل يعني ركيزة أساسية في صقل مهارات الطلاب وبنائهم من ناحية فكرية ومن ناحية سلوكية، لذلك تمثل أمانة لجنة عمداء شؤون الطلاب في مجلس التعاون منظومة عمل مشتركة تساهم في تعزيز صقل المهارات وتبادل الخبرات، أيضا الجامعات تستفيد من خبرات بعض، والهدف واحد هو الخروج بطالب خريج جامعي منافس عالميا وأيضا يعني في ينتمي لهذا الوطن، سواء في الوطن اللي ينتمي له وينتمي أيضا للخليج ولأمته العربية والإسلامية، وأيضا يحمل رسالة السلام، يحمل الفكر المعتدل، وأيضا يحمل صناعة أو المساهمة في صناعة الحضارة العالمية.
0: هل يمكن للمهرجانات واللقاءات المسرحية الخليجية أن تكون يعني حاضنة حقيقية لمثل هكذا أهداف ورؤى خصوصا للطلبة الأكاديميين الجامعيين؟
1: جدا، نعرف أن فيه أي فعالية نعلم يقينا، ومختصين أيضا في هذا المجال يعلمون أن لها أهداف ظاهرة وأيضا أهداف تكون يعني ممكنها تكون مضمنة ضمن هذه الفعاليات. من الأهداف الظاهرة اللي هو اكتشاف المواهب وتعزيزهم، تمكين الشباب أيضا، ومن الأهداف اللي أحيانا لا تكون ظاهرة من ضمن الأنشطة اللي هو تعزيز روح المواطنة، تعزيز القيم التعايش، قيم التسامح، قيم الانفتاح على الآخر. فهنا كثير من القيم أمانة تسعى مثل هذه المناشط لتعزيزها في أوساط الشباب.
0: هل القيمة الحقيقية يعني هذا التواجد والحضور الخليجي المشترك يكمن في قيمة الجوائز أم في القيمة اللي تعطي الطالب الأكاديمي الدافع الحقيقي أنه يتواجد ويشارك خبراته المختلفة؟
1: لا بالعكس، ممكن قيمة الجوائز يعني هي محدودة، الجائزة أصلا في الأول وفي الأخير هي للأول مثلا والثاني والثالث، لكن الجائزة الكبرى هي المشاركة في حد ذاتها. أيضا المحفز الأساسي هو رغبة الطلاب والطالبات الانخراط في مثل هذه التجارب.

0: نعلم جميعا، وأيضا الدراسات العلمية أثبتت بأن الطلبة المشاركين في الأنشطة غير الصفية تكون لديهم مهارات وتكون لهم فرص قيادية ووظيفية أكثر بكثير من الطلاب اللي يكتفون فقط بقاعات الدراسة، فهذه مثبتة علميا.
1: إيش دور الجامعات هنا في إنها تصنع جمهور واعي بأهمية الفنون والحراك الثقافي؟
0: الجامعات مثل ما قلتي تؤثر وتتأثر، تؤثر في المجتمع ما يتبنونها أساتذة الجامعات، فهم كثير من أساتذة الجامعات زي ما تعرفين ويعرف الجميع بأنهم هم يعني صناع الإعلام والمشاركين والمؤثرين في كثير من قضايا المجتمع، ومن ضمنها تعزيز هذه الجوانب في أوساط المجتمع، إدراكهم للفهم الحقيقي للفن، وأن الفن أو الفنون بشكل عام أنها تحمل رسالة، لا بد نحن نستخدم هذه الرسالة ونوظفها فيما يخدم قيمنا الإسلامية والعربية والخليجية، وفيما يخدم أيضا توجهات دولنا وقيادتنا حفظهم الله.
1: إيش الرسالة والفكرة الحقيقية اللي تتمنى أن كل طالب يستفيد منها أثناء حضوره لأي مهرجان؟
0: أتمنى أن الطلبة ينظرون دائما للجانب الإيجابي ويتساءلون سؤال مهم، كيف أني أستفيد من هذه الفعالية في جوانب متعددة، ليس فقط في الجانب اللي مرتبط فيه الفعالية. على سبيل المثال نحن نعيش هذه الأيام المهرجان المسرحي السابع، فأتمنى من الطلاب اللي يحضرونه فقط لا يركزون على الجانب المسرحي فقط مع العلم أنه مهم، أيضا الجوانب الأخرى، يشوفون التجربة العمانية، يشوفون طبيعة مثل المكتبات هنا، طبيعة الدراسة، أيضا المجتمع المحلي هنا ما شاء الله تبارك الله يعني مجتمع مرحب، يعني سهل أنك يكون فيه يعني نوع من التفاعل، يعيشون تجربة أيضا الطالب الجامعي العماني. في بعض الاختلافات البسيطة ممكن أنها تؤثر فيك وفي شخصيتك كطالب، أيضا بناء الكونكشنز أو التواصل بين يعني مثلا أعضاء هيئة التدريس المتميزين في نفس التخصص أو الطلاب المتميزين في نفس التخصص للعمل على مشاريع مستقبلية، فهذه نقطة مهمة أتمنى من طلابنا المشاركين في كثير من الفعاليات يركزون عليها.
1: في ختام هذا المساحة الحوارية في برنامج مع المسرح على إذاعة سلطنة عمان، حابين نسمع منك أيضا رسالة يستفيد منها السامع في جانب الوعي وأهمية الدور الأكاديمي لعمداء شؤون الطلبة مثلا على مستوى الخليج، عن الدور اللي ممكن يقدم من خلال هذه المنصات المختلفة.
0: نعلم يقينا بأن دور عمدات شؤون الطلاب مهم جدا وحيوي، نتمنى أنه يكون يعني من المجتمع فيه يعني تفاعل، وفيه لله الحمد تفاعل، لكن زيادة مسألة التفاعل والانخراط في يعني فعاليات عمدات شؤون الطلاب في الجامعات، فيه الجانب المجتمعي حاضر، فيه فرص تطوعية كثيرة، الأبواب مفتوحة للمجتمع المحلي في المقترحات، إذا عندهم مقترحات لمناشط أو فعاليات متنوعة، أيضا إذا عندهم مواهب أو عندهم يعني مؤهلات تؤهلهم من تقديم بعض يعني الدورات أو بعض البرامج لأبنائنا الطلبة، بيبان عمادة شؤون الطلاب في جميع الجامعات مفتوحة، وهذا اللي نهيب أيضا يعني جميع فئات المجتمع أنهم يشاركون في هذا الحراك.
1: كل الشكر لك دكتور عبد الله هادي المدهش، الأمين العام للجنة عمداء شؤون الطلبة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حياك الله مرة أخرى دائما وأبدا في سلطنة عمان.
0: اسمحي لي في الختام أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لدولة عمان الحبيبة والشقيقة ولشعبها المضياف، وأيضا لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية على حسن الاستضافة وعلى الإبداع في الإعداد لمثل هذه الفعالية، وشاكرين ومقدرين لكم أيضا هذه الاستضافة، ونلتقي إن شاء الله في فعاليات قادمة بإذن الله.
1: كل الشكر لك دكتور عبد الله، حياك الله مرة أخرى في سلطنة عمان، ويعني أنتم إخوة وأشقاء عمان دائما ترحب بكم، كل تحية لكم.
2: المسرح العماني. تستعد العاصمة مسقط لحدث فني استثنائي يترقبه عشاق الخشبة، حيث أتاحت الجمعية العمانية للمسرح المشاركة في النسخة الأولى من مهرجان مسقط المسرحي لعام 2026. هذا المهرجان يفتح ذراعيه للفرق المسرحية والأهلية والجماعات المسرحية بالجامعات والكليات العمانية لتقديم إبداعاتهم حتى الأول من نوفمبر القادم كمرحلة أولى تخضع للتقييم، على أن تنطلق العروض وتضاء الأنوار في أحضان مسقط خلال شهر ديسمبر المقبل. ولضمان تميز هذه النسخة حددت إدارة المهرجان مجموعة من الشروط، إذ تقتصر المشاركة على العروض الجماعية التي لم يسبق عرضها داخل السلطنة، بينما يسمح بمشاركة العروض التي أنتجت وعرضت في الخارج بشرط ألا يكون قد مضى على إنتاجها أكثر من عامين من تاريخ انطلاق المهرجان. كما اشترطت اللجنة أن يكون العمل مكتمل العناصر الفنية ومرفقا بتسجيل مرئي كامل وبجودة عالية، على ألا تقل مدة العرض عن 45 دقيقة ولا تزيد عن 60 دقيقة. الجميل في هذا المهرجان مستمعينا هو تشجيعه للروح التنافسية العالية، حيث لا يحق للفرقة الواحدة التقدم بأكثر من عرض واحد، مع استبعاد عروض المونودراما والديودراما والبانتومايم. وفي لفتة رائعة لدعم القلم الفني المحلي، يتيح المهرجان المشاركة بنصوص محلية أو عالمية مجازة رقابيا، مع تخصيص جائزة أفضل نص مسرحي للكتاب العمانيين حصرا لكل المسرحيين الطامحين. إذن هناك فرصة متاحة أمامهم للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني في حسابات الجمعية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك قبل الموعد النهائي في الأول من نوفمبر لعام 2026. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج مع المسرح مع ضيوف أعزاء، تحدثنا معهم واستمعنا إلى تجاربهم المسرحية المختلفة، كما توقفنا عن بعض التفاصيل والأفكار التي تجعل من المسرح مساحة للحكاية والحوار وطرح الأسئلة المستمرة. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، يسدى للستار وتبقى الحكاية.
3: مع المسرح، مع المسرح، إطلالة أسبوعية من بيت الفنون، نلتقي بالكلمة والفكرة، نفتح الستار على حكايات جديدة. مع المسرح، إعداد وتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، إخراج معمر بن مسلم العمري.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مباهج.
1: يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة، لكل منها احتياجاتها وتحدياتها،
2: من مرحلة الطفولة وصولا للمراهقة وحتى النضج.
1: إذا ما أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتنشئة وتربية أبنائنا على القيم والأسس المتينة،
2: حيث تنعكس التربية على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلاً وعلى تفاعلهم في المجتمع.
1: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية ونهتم بصحتهم النفسية
2: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
1: مباهج. في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
2: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
1: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
2: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
1: كيف يراها المختصون
2: وكيف يحققها المربون.
1: مباهج. إعداد وتقديم
2: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.
3: مستمعينا الأكارم، طاب يومكم بكل خير ومودة، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج. كل حلقة كما عودناكم مستمعين الأكارم نسلط الضوء على موضوع تربوي سلوكي اجتماعي نفسي معني بأبنائنا بشكل عام وبالأطفال على وجه الخصوص. التربية تبدأ منذ اللحظة التي يولد فيها أطفالنا، بل أيضا قد نحمل شيئا من طفولتنا تؤثر أيضا في تربية أبنائنا. إلى أي مدى ممكن أن يكون هذا الكلام صحيح وواقعي؟ فهذا الموضوع إن شاء الله راح نركز فيه وراح نسلط الضوء عليه أكثر مع ضيفتنا العزيزة أم كلثوم بنت محمد الفارسي، وهي أخصائية اجتماعية. أهلا وسهلا بك أم كلثوم في حلقتنا التي راح نركز فيها اليوم على تأثير طفولتنا في أساليب تربيتنا لأبنائنا. اهلا بك.
4: اهلا سيش فاطمه، وانا سعيده جدا بهذه الاستضافه وسعيده جدا بهذا الموضوع، لان حقيقه يمس كل اب وام، ويمكن انه يفتح لنا باب مختلف لفهم انفسنا لما نربي اولادنا.
3: نعم.
4: بس في البدايه فاطمه احب اوضح نقطه مهمه جدا.
3: نعم.
4: اليوم حنتحدث عن اثر تجارب الطفوله في اسلوبنا التربوي. هذا ما يعني ابدا احنا نتحدث عن مفهوم الطفل الداخلي اللي انتشر كثير في الفتره الاخيره. ما نريد نرجع كل تصرف أو كل مشكلة في حياتنا إلى طفولتنا. حديثنا اليوم تربوي ونفسي بشكل عملي. إحنا نركز على كيف تتشكل عندنا أنماط في التفكير وردود الأفعال من خلال البيئة اللي نشأنا فيها، وكيف يمكن أن تظهر بعض هذه الأنماط عندما نصبح آباء وأمهات.
3: نعم، ومن هنا كنت سأنطلق بسؤالي الأول فعلا أم كلثوم، أن نبدأ من الجذور، كيف تؤثر تجاربنا نحن كآباء وأمهات، تجارب الإنسان بشكل عام في طفولته على أسلوب تربيته مع أبنائه. طبعا بشكل عام يعني كما نعلم ونسمع ونقرأ أنها تؤثر حتى في ردات فعله وفي حياته يعني اليومية، لكن تحديدا في تربية أبنائه عندما يصبح والدا أو والدة، كيف تؤثر تجاربه في طفولته على سلوكه وأسلوبه؟
4: ممكن أول شيء نبدأ من فكرة مهمة جدا.
3: نعم.
4: إن إحنا لما نصبح آباء وأمهات ما ندخل التربية وحدنا، إحنا ندخل التربية ومعنا تجاربنا السابقة أيضا. الإنسان يتعلم عن الحب، الغضب، الخطأ، النجاح، العقاب. أول مرة يتعلم كل هذه الأشياء داخل أسرته. فمثلا إذا تربيت في بيت مثلا كان فيه الخطأ يقابل بالتوبيخ الشديد، يشعر الإنسان عندما يخطئ ابنه أنه هو يغضب بحجم أكبر من الموقف، والعكس صحيح. ردة الفعل هذه معناتها هو ما جالس يطبق شخصيته في التربية، هو حامل نمط من الماضي جالسة تظهر في تربيته على أبناء الحين في هذا الزمن. فإحنا كل الأنماط وردات الفعل حقيقة نتعلمها ونورثها من كيف إحنا أصلاً تربينا ونشأنا، لأن الإنسان بالطبع يتعلم بالتقليد وبالتجربة، وكل تجربة نمر فيها تترك بصمتها علينا.
3: جميل. هل يميل الإنسان بشكل عام أو بصورة تلقائية إلى إعادة إنتاج نفس النمط التربوي أم كلثوم الذي نشأ عليه، حتى وإن كان أنه يعني يعتقد في قرارة نفسه أنه كان رافض لهذا الأسلوب اللي يعني تعامل فيه أهله؟
4: للأسف نعم، وهذا يحدث أحياناً خاصة يعني بصورة غير واعية. مثلاً الأم تقول أنا مستحيل أتعامل مع أولادي بالطريقة اللي كانت تعاملني فيها أمي، وأنا أصدقها في نيتها، لكن ماذا يحدث في لحظة الضغط ولحظة الغضب؟ إذا طفلها بدأ يرفض أو يصرخ أو يخطئ أو تحصل أي مشكلة في الحياة أو في المدرسة مثلاً، فجأة تلاحظ الأم إنها هي تقول نفس العبارات وتتخذ نفس المواقف اللي كانت أمها تتخذها معاها. ليش؟ لأن الإنسان يا فاطمة في المواقف الهادية أكيد يقدر يختار استجاباته، لكن تحت الضغط طبعاً لا. تحت الضغط الإنسان يرجع للأنماط الأكثر رسوخ وتلقائية عنده، هو عمل دماغه كذا. عندما تتكرر أنماط معينة سنوات طويلة على أدمغتنا، في وقت الغضب دماغنا يستخدم أكثر الأنماط رسوخا، فتظهر عندنا بصورة غير واعية أو إحنا نسميها تلقائية ما مقصودة. نأخذ النمط المترسخ في دماغنا في عقلنا ونستخدمه مع أبنائنا، وغالبا هذا النمط إحنا خذيناه من الوالدين.
3: صحيح.
4: يعني إحنا لما نكون هادين ممكن نختار استجاباتنا، لكن لما نكون تحت ضغط نروح نرجع لهذا الصندوق القديم وناخذ منه النمط القديم اللي ورثناه من آبائنا وأمهاتنا.
3: نعم.
4: فأحيانا فعلا إحنا نعيد بشكل تلقائي النمط التربوي اللي إحنا نشأنا عليه وإن كنا نرفضه.
3: لكن ممكن يدرب نفسه، يعني ممكن الأم أو الأب يدربوا أنفسهم أنهم يتجنبوا هذا السلوك في موضوع
4: طبعًا
3: التربية.
4: نعم. طبعاً فاطمة. إذن هو هذا أعتقد هذا هدف لقاء.
3: صحيح. إذن لا يوجد شيء مستحيل، الإنسان ممكن يتشافى من أي موقف أو حدث أو أمر مر يعني مر به سابقاً، يعني هي ليست حجة أو شماعة.
4: نعم، هني تظهر أهمية الوعي يا فاطمة. إحنا ما مطلوب منا أن نقول أنا صرت مثل أمي وأبوي وانتهى الأمر. إحنا لازم نلاحظ ندرك ونقرر ونختار البديل، لأن كل مرة أنا أختار فيها استجابة مختلفة بكل تأكيد أبني نمط جديد. يعني رفضنا لطريقة تربيتنا القديمة ما يكفي أبدا، إحنا نحتاج نبني بديل واضح لكل نمط أنا أحسه أنه يأثر سلبي في تربية أبنائي، لأن ما كل الأنماط سلبية اللي حنورثها من آبائنا وأمهاتنا.
3: صحيح. صحيح. نعم. بعض الآباء ربما مرة أخرى لأنهم رافضين لسلوك معين يختارون الاتجاه المغاير تماما، يبالغون في موضوع التساهل، استجابة للطلبات، الحماية الزائدة، التدليل بسبب تجاربهم القاسية والصعبة، وهذا النمط يعني نراه كثيرا في حياتنا.
4: وهذا نقطة جميلة جدا.
3: نعم.
4: إحنا لما نكبر ونصير آباء وأمهات إحنا نكون أحد النمطين، إما نمط مكرر لنمط آبائنا وأمهاتنا أو نمط هارب من نمط آبائنا وأمهاتنا. كلا النمطين غير متزن أنا أشوفهم. مثلا أم عاشت حرمان مادي شديد تسمح لأبنائها بشراء كل شيء وأي شيء وفي أي وقت، ما ترفض لهم طلب. أب عاش مع أب شديد جدا وقاسي، هو يقول أنا ما بكون مثل أبي، ويكون في النمط المغاير تماما، يعني في الجهة المغايرة تماما، فتلاقيه جدا مدلل لا يستطيع أن يقول لا لأبنائه. كلا النمطين بدون وعي أعتقد أنه يمارس أنماط سلبية.
3: ما الفرق بين الوعي؟ هل هناك وعي بتجربة الطفولة أنها فعلا الحين هي التي تتحكم في ردود أفعالي؟ متى ممكن يصل الأم والأب لهذه المرحلة؟ يعني وهذا الأمر أعتقد أنه ممكن له دور في إصلاح يعني سلوكه وطريقة تعامله مع أبنائه.
4: هذا يعني أهم نقطة في الحوار اليوم.
3: صحيح، وتأكيدا أيضا لاهتمامك الشخصي بهذا الجانب، يعني قمت بعمل ورشة تعليمية أو تعريفية للأمهات حتى ترفعي عندهم هذا الوعي في موضوع التحكم في ردات أفعالهم.
4: فهم جذور ردات فعلنا هي نص طريق التغيير والتبديل الأحسن. نرجع حق السؤال، إيش الفرق بين إن الوعي بتجربة الطفولة وبين إن تحكم تجربة سابقة في ردود أفعالنا؟ هذا هو أهم نقطة في الموضوع. أنا أعي إني أنا مريت بتجربة وأثرت فيني، وكيف أثرت فيني وكيف جالسة تظهر وأنا أربي أطفالي، أكيد هذا يعني سلوك تربوي إيجابي وآثاره رائعة على تربية أبنائنا. أما إني أستسلم وأترك إن التجارب السابقة تتحكم فيني، فبلا شك هنا إحنا نسميها الشخصية الانهزامية، اللي هي ما تبحث عن المشكلة ولا تدور حل. وهذا النوع، هذا النمط من الآباء والأمهات حقيقة لما يوصلوا لمرحلة عاجزين فيها عن يعني معالجة المواقف اليومية أو السلوكية لأبنائهم، يقولوا ترى إحنا أبوي كان كذا وأمي كانت كذا وإحنا مثلهم، ما نريد إحنا هذا الجيل من الآباء والأمهات يكرروا الأنماط ويتناقل السلبية، أنا أقصد، ويتناقلوها من جيل لآخر. إحنا نريد نوصل لمرحلة تنهي امتداد أنماط سلبية في التربية من جيل لجيل. نعم. لهذا الشيء اللي نريد نوصل له.
3: كيف ممكن يفرق بخطوات عملية؟ كيف ممكن يحسن أو ينتبه لسلوكه؟
4: أيوة، الفرق يظهر حقيقة في المسافة بين الشعور ورد الفعل.
3: نعم.
4: أنا لما أكون واعية يكون في مسافة بين شعوري وردة فعلي تجاه تصرف ابني. مثلا انا الاحظ لما يخطئ ابني ان الخطأ هذا يثير داخلي توتر شديد. اذا ما كان عندي وعي انا راح تكون ردة فعلي غاضبة ومنفعلة واكبر بكثير من الموقف
3: السلوك. نعم.
4: لكن لو كان عندي وعي راح تكون هناك مسافة أنا أصنعها بوعي بين شعوري، لأني أعرف هذا الشعور أنا جايبت لنا من الماضي، وبين ردة فعلي، وأختار ردة الفعل اللي ما تترك أثر سلبي على ابني، بالعكس تساعده أنه يحل المشكلة ويصير أفضل. فلما الإنسان منه يعمل هذه المسافة هو هناك يعمل فرق بين وعيه وبين أنه يكرر أنماط ماضية. أول ما الإنسان يعمل مسافة هذا إنسان واعي، وأكيد أكيد هو ينهي امتداد سلسلة أنماط سلبية ورثها من الماضي.
3: ممتاز. لو تعطينا أمثلة عزيزتي أم كلثوم.
4: نعم.
3: عن بعض أنماط التربية اللي هي ممكن يكون الآباء يعني مثل ما نقول مخزنة في العقل اللاواعي من تربية آبائهم أيضا لهم.
4: نعم، أنا حقيقة تكلمت في لقائي مع الأمهات عن حقائب أنا أحملها من رحلة طفولتي وأنقلها لمرحلتي الحالية، سميتها حقائب. أول حقيبة، حقيبة الحب المشروع. إذا نجحت أفرح فيك، إذا سمعت الكلام أحبك، شوفي أخفش كيف رفعت الرأس. لما الطفل يتربى، الطفل منا احنا كآباء ومثل ما كنا اطفال، لما نتربى على الحب المشروط، احنا للاسف نربط قيمه القبول والحب بالانجاز. هذه حقيبه احنا حملناها من الماضي ونقلناها لاولادنا. نعم.
3: الحب
4: في حقيبه ثانيه.
3: نعم،
4: الحب المقارنة.
3: المقارنات. نعم، الحب. نعم. المشروط، وايضا مره اخرى ام كلثوم،
4: المقارنة.
3: المقارنات.
4: نعم. حقيبة المقارنة. أنا لما كنت طفلة كانوا دائما يقولوا لي شوفي بنت خالتك، شوفي أختك أشطر منك، شوفي صديقتك أجمل منك. ولما كبرت وصرت أم كنت هذه الحقيبة معاي. إيش يصير؟ يصير إن الأم هذه تمارس نفس الشيء اللي مورث عليها وهي طفلة. إذن حقيبة المقارنة، يعني من الحقائب السيئة واللي أنتجت لنا للأسف جيل غير واثق من نفسه. الطفل اليوم اللي بيعيش في بيت كثير المقارنة فيه ويفقد ثقته من نفسه ويبدأ يبحث عن القبول من خلال الآخرين.
3: صحيح.
4: فهذه حقيبة أيضا من الحقائب اللي إحنا أحيانا نورثها من أهلنا. أيضا حقيبة أخرى للأسف هي حقيبة الكمال، الكمال المثالية، إن الإنسان يتربى في بيت ما في غلط، أنت الطفل المتفوق المهذب الحافظ في القرآن الشاطر في الرياضيات الأول على المدرسة، يتربى يعني معايير، يعني ملف وفق ملف، مش تربية، هذه ملف وفيها معايير 1 2 3 لازم تكون ضمن هذه المعايير
3: مثالية.
4: هذا الطفل لما يكبر ويصير أب، أو هذه البنت لما تكبر وتصير أم، تمارس نفس إذا ما وعت، إذا ما كان في وعي، تمارس نفس هذا النمط مع أطفالها. للأسف نمط الكمال ينتج عندنا أطفال قلقين وخايفين، لأن نمط الكمال يعني يعتبر نفسه ما له قيمة خارج هذه المعايير، وللأسف المعايير كاملة، يعني الدرجة الكاملة، الطفل الممتاز، الصحة الممتاز، هذه المعايير تنتج طفل قلق جدا. وحقيقة الأمهات اللي عندهم عقدة الكمال للأسف غالبا أبنائهم يعانوا من قلق الاختبارات، اللي هي موضوع تربوي آخر. بس أنا من خلال بحثي مع الطالبات وجدت الأمهات اللي ورثوا نمط الكمال وما زالوا يمارسوا على أبنائهم، حقيقة هم من غير وعي، أنا أتأكد أنه من غير وعي منهم جالسين يعني يخلقوا مشكلة نفسية وهي القلق والتوتر الدائم، لأنك أنت لازم تكون وفق هذا الستاندرد وفق هذه المعايير، ولا أنت خارج يعني نمط أو أسلوب العائلة أو الأسرة. يعني في أمهات ما يرضوا أولادهم يجيبوا أقل من 99، أنا أعتبر هذه الأم عندها مشكلة في الكمال. عندي حالات في المدرسة بنات ما يقدروا يدخلوا الاختبارات مع مستوياتهم جدا ممتازة، لأنها هي خايفة تجيب أقل من 99، ما خايفة أنها تنجح، هي خايفة أنها تجيب أقل من 99. ليش؟ لأن الأم ما ترضى أنها هذا البنت تجيب أقل من هذه الدرجة. في طالبات حقيقة ما حصلوا على شهادة 12 لأنهم ما قدروا يدخلوا الامتحانات، ما لأنهم ما كانوا شاطرين، لأنهم كانوا قلقين، وسبب قلقهم أمهات يريدوا الكمال. فإحنا نتكلم اليوم عن هذه الحقائب لأنها أصبحت تؤثر وتعكس صور ومشاكل نفسية وتربوية عندنا في الحياة وفي المدارس على وجه الخصوص. فحلو إذا أنت عندك حقيبة كمال وأنت متأكدة، يعني وعيتي إنك ورثتيها من أسرتك في الماضي، تخلصي من هذه الحقيبة عزيزتي، تخلصي منها، لأن هذه الحقيبة راح تورث لك أسرة قلقة ومتوترة. ما أعتقد في أم تتمنى أن أسرتها تصاب بالقلق وأحيانا الهلع والله.
3: نعم،
4: هذه هي حقيبة الكمال اللي حقيقة أورثتنا نماذج من المشكلات النفسية والتربوية داخل المدارس، أتمنى نتخلص منها. الحقيبة الرابعة هي حقيبة القسوة. للأسف في جيل يعني من الآباء والأمهات كانوا يعني يعتبرون القسوة والتعنيف وطريقة الوحيدة للتربية. الأطفال اللي تربوا على إيد هذا الجيل وأصبح اليوم آباء وأمهات، على الرغم أنهم رافضين نمط القسوة اللي كانوا يعني يمارس ضدهم، إلا أنهم ما زالوا يعيدوا نفس النمط. فأنا دائما مثلا يقول إحنا انضربنا بس ما تأثرنا، لا والله تأثرنا وتأثرنا كثير، ما شوي. القسوة وعدم إعطاء مساحة لتعبير الرأي، عدم احتواء المشاعر، عدم حل المشكلات بالحوار اللي كانت في جيل معين، وإحنا ما نلوم، أنا ما هني ما جالسة ألوم الأجيال، كل جيل قدم أفضل ما عنده وأنا أعلم ذلك.
3: نعم.
4: لكن إحنا نفهم نفسر ولكن لا نبرر، يعني نفهم. فالقسوة أنت تربيت عند أب قاسي، كان إذا مثلا فسرت كوب ضربك، إذا يعني جبت رسبت مثلا في مادة معينة، يعني في أساليب عقاب كانت قاسية جدا، يعني الضرب وضرب المبرح، الحرمان، في أساليب أعتقد كل الأجيال تعرفها. هذا الطفل اليوم لما صار أب صار أيضا قاسي، يمكن ما يمارس نفس الأساليب التعنيف ولكنه قاسي، قاسي بالكلمة، قاسي بردات الفعل. هو ورث هذا النمط من وين؟ من الأسرة اللي كان فيها، بس ما صار عنده وعي، لأنه لو صار عنده وعي راح يحصل على نفس الشعور. يحصل عنده رغبة في ممارسة القسوة، لكن إيش يصير عنده؟ يقف، يسوي مسافة، بعدين يختار الاستجابة الأنسب. وهذا هو الفرق ما بين إنسان يرث ويستسلم ويكمل السلسلة وينقلها للأجيال جيل بعد جيل، وشخص يقرر أنه هو يكون الشخص الذي يقول يعني كفاية من هذا النمط ويبني نمط جديد. الوعي وليس شيء غير الوعي حقيقة. إذن هناك أربع حقائب أحيانا إحنا نحملها من الماضي: الحب المشروط، المقارنة، الكمال، والقسوة. لو أي أم وأب صارت عندهم لحظة إدراك إنهم فعلا يحملوا أحد هذه الحقائب، أتمنى إنهم يتخلصوا منها في أقرب ثلاث مهملات، لأنها حقيقة طلعت لنا جيل هش، جيل خائف وقلق ومتوتر، ويربط قيمته بالإنجاز. وهذه كل هذه الأنماط ما أعتقد إنها صحية.
3: نعم، أحيانا أم كلثوم توجد هناك يعني حالات من اللي نقول نكران، يعني أو أنه يتصرف أو يربي بهذه الطريقة لأنها مخزنة في اللاوعي لدى الأم.
4: نعم.
3: والأب وهو غير متعمد، يعني لكن تحدث لحظة إدراك وندم، أنا متأكدة يعني، وجميع الآباء والأمهات يمرون بهذا الأمر. بعد لحظة الإدراك يعني ماذا تقولين للأم والأب؟ كيف ممكن يتدارك كل هذا الموقف؟ هل الاعتذار هم هنا مطلوب؟ وأيضا ممكن لو إضاءة بسيطة عن تأثير هذه الطرق، تأثيرها النفسي، يعني طبعا ذكرتي ربما أنت في مجمل الحديث،
4: أيوة.
3: لكن لو نركز عليها، ما هي تأثير أنماط التربية هذه على الطفل؟
4: طيب، حقيقة بعض الآباء والأمهات تجيهم لحظة إدراك أو لحظات إدراك خلال اليوم، هم مدركين تماما أنه النمط التربوي اللي جالسين يستخدموا مع أولادهم نمط سلبي أو غير مناسب، وقد يكون نمط ورثوه من الماضي، لكنهم في نفس الوقت يعني ما قادرين يعدلوا أو يجدوا البديل، فيعيشوا في دوامة من اللوم والندم مع عدم تغيير أي شيء. احنا هنا نريد ننقل دور المربي الام او الاب من دور الضحيه الى دور صاحب القرار في الحاضر. انت لما تتخذي قرار انك تكسري الدائره وتوقفين امتداد هذه الاساليب للاجيال القادمه، لازم دائما دائما تسالي نفسك: هل استجابتي متناسبه مع ما فعله طفلي فعلا، ام ان الموقف لمس شيء اكبر عندي فتح صندوق قديم عندي؟ سألي نفسك دائما: ليش استفزني هذا الموقف تحديدا؟ لأن هذا السؤال أيضا ينقلش لجذر ردة فعلك. لما توصلي هذه المرحلة هنا أنت واعية، أنت أم واعية، ولازم تدخلي نفسك في هذه المرحلة. لأن إيش الوعي أصلا؟ الوعي الاتصال كامل يكون مع نفسك، بماذا أشعر، لماذا أشعر، كيف أعود لتوازني، لماذا أشعر الحين بالغضب، لماذا أشعر لي هذا الغضب تجاه موقف ابني، هذا يرجعني للجدر، كيف أعود لتوازن. إذا الأم أو الأب المربي بشكل عام عود نفسه على هذه الأسئلة، هو يدخل نفسه في مرحلة الوعي، والوعي هو الشيء الوحيد اللي يحميه ويحمي أطفاله من أنماط سلبية متوارثة. فلازم يعني تدخلين في هذه الأسئلة، لازم عشان أنت توقفي امتداد هذه الأنماط.
3: جميل.
4: بعدين تعرفي ايش ورثتي، ايش الشيء اللي بتحتفظي فيه، وايش الشيء اللي راح تغيريه. وهذه الاشياء ما تجي عفويه وتلقائيه، هذه تحتاج انك انت تجلسي مع نفسك جلسه واعيه، وتكتبي ردات فعلك اللي انت ما راضيه عنها، وتسالي نفسك ليش هذه الردات بالذات عندك، هل هذا شيء عائد للماضي او انت تحت ضغط معين، وبعدين تختاري بوعي الاستجابه المناسبه. غلط ان نترك التربيه للعفويه والتلقائيه، غلط كبير. التربيه مش شيء عفوي وتلقائي،
3: صحيح.
4: التربيه تحتاج دراسه منك لردات فعلك، لارائك، لمبادئك، لقيمك. انت جالسه تنشئ جيل، جالسه تخرجي انسان للمجتمع، فحلو ان احنا ايضا يعني نقدم افضل ما عندنا. اصلا التربيه في معناها الحقيقي هو انك تربي نفسك. ابنائنا بمشاكلهم، ابنائنا بالمراحل اللي يمروا فيها، المواقف اللي يمروا فيها، هم جالسين يربونا ويهذبونا ويخلونا نرجع لذواتنا اكثر. واعتقد هذا الهدف الحقيقي، لان فلان صار ام وفلان صار اب، الله يريد يخليهم يوصلوا لمرحلة من التهذيب ومرحلة من الوعي من خلال هذه التجربة، تجربة الأمومة والأبوة.
3: جميل.
4: أما بخصوص الشق الثاني من السؤال، أكيد بلا شك تأثر بصورة مختلفة على أبنائنا. نمط الحب المشروط يصنع إنسان يبحث عن القبول من الآخرين. هو لو أنجز، لو صار أحسن إنسان، ما يرضى عن نفسه إلا إذا رضى الآخرون عنه، وهذه مشكلة تربوية في الحقيقة. المقارنة هو نمط ينشئ لنا شخص فاقد الثقة والحب لنفسه، وهذا أيضا مشكلة تربوية كبيرة وينتج عنها آثار سلبية مستقبلية. الكمال ينتج عنه شخص قلق ومتوتر وغير مستمتع أبدا. أما القسوة تنتج لنا شخص لديه تشوه في معنى الحب والأمان. كل حقيبة من هذه الحقائب لها آثار ومشاكل تربوية كبيرة. أتمنى حقيقة نتخلص منها.
3: جميل، شكرا جزيلا لك أستاذة أم كلثوم على هذه الإضاءات المتعلقة بهذا الموضوع المهم جدا فيما يتعلق بالتربية وتأثير تربيتنا وطفولتنا أيضا على تربية أبنائنا. أم كلثوم بنت محمد الفارسي، أخصائية اجتماعية، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا فاطمة. وآخر شيء أحب أركز على أن الوعي بالماضي لا يعفينا إطلاقا من مسؤولية الحاضر.
3: جميل، خالص التقدير لك أم كلثوم الفارسي. مستمعين الأكارم، حتى نلقاكم في حلقة مقبلة، دمتم بخير وأمان وسعادة مع أبنائكم دائما. إلى اللقاء.
5: مباهج.
6: إعداد وتقديم
2: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
6: حنان المعمرية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان.

0: فاطمة تهوى القراءة وصناعة الحرف اليدوية وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة فيزياء أو مهندسة بترول. مرحبا فاطمة.
1: مرحبتين.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير.
0: أنت ما شاء الله طالبة متفوقة في مدرسة فاطمة بنت أسد صح؟
1: نعم.
0: وعلك نشاطات في المدرسة؟
1: نعم، لي شاركت في عدة مبادرات، ومن هذه المبادرات هي قارئ اليوم قائد الغد.
0: جميل جدا، احكي لي عن هذه المبادرة.
1: هذه المبادرة هي عبارة عن قراءة كتب، 40 كتاب، تلخص هذه الكتب، تذكر ملخص الكتاب مع اسم الكاتب مع دار النشر مع عدد الصفحات.
0: جميل، وانت شاركتي لخصت 40 كتابا؟
1: نعم، كانت قصص الأطفال أغلبها حينما كنت صغيرة في ذلك السن، يعني لم أكن أدرك معنى الكتب الكبيرة يعني.
0: طيب، يعني أنت هذه شاركت فيها لما كنت صغيرة جدا يعني؟
1: لا، يعني كنت صف 7 8.
0: أنت الآن أي صف؟
1: الحين صف 10.
0: صف 10. وتشاركي في نشاطات في المدرسة غير القراءة؟
1: نعم، شاركت هذه السنة في مبادرة المناظرة يعني.
0: اللي هي طبعا الحديث في موضوع من قبل طالبتين، واحدة مع وواحدة ضد صح؟
1: لا، هو فريقين يعني، يكون فريق معارضة وفريق موالاة.
0: انت شاركت في اي فريق؟
1: حاليا عندنا ورشة تدريبية اللي هي تكون غدا يوم الخميس، تكون اونلاين طبعا تحت اشراف الاستاذة اصيلة. انا من فريق المعارضة طبعا.
0: واي موضوع ان شاء الله بتطرقه في هذه المناظرة ان شاء الله؟
1: أن استخدام الذكاء الاصطناعي في حل الواجبات.
0: أنت يعني في حد مع وحد ضد صح؟
1: أيوة.
0: أنت مع ولا ضد؟
1: لا، ضد.
0: ضد ليش؟
1: معارضة يعني. شوف، إحنا طبعا معي بنات زميلاتي، أنا متحدث ثاني يعني، صنفوني يعني أني أتحدث يعني، أنه شوف نعطي أسباب، نعطي أدلة لماذا نحن نعارض على هذا الشيء يعني. طبعا أنا عارض.
0: ليش
1: طبعا
0: تعارضي استخدام الذكاء الاصطناعي في حل الواجبات؟
1: لا، أنا لا يعني، هو لا يعارض النزاهة الأكاديمية الذكاء الاصطناعي، بل بالعكس هو يطور من مستوى الطالب ويساعده في تنمية أفكاره.
0: نعم. زين، طيب يعني الطالب لما يستخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد له هذا مقبول صح؟
1: نعم مقبول.
0: لكن لو طلب الطالب أو الطالبة أنه يحل من الذكاء الاصطناعي يحل له الواجب كاملا، هذا مقبول؟
1: هذا غير مقبول، يجب على الطالب أنه يستعمل جزء من ذكائه في حل الواجب، في النهاية هو اللي مستفيد، مش الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
1: هو فقط جهاز مساعد.
0: جميل، بمعنى أن نحن نستفيد من الذكاء الاصطناعي.
1: أيوة.
0: في بعض المعلومات التي تساعدنا نحن على حل واجباتنا وكذا.
1: نعم.
0: مش يحل لنا هو الواجب.
1: نعم.
0: ممتازة.
1: صحيح.
0: ممتازة يا فاطمة. وإيش الكتب اللي نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيها؟
1: أقرأ في الشعر، في العرب طبعا، سيرة الشعراء، وفي الكتب الدينية والنفسية أيضا في علم النفس.
0: جميل، ضربي مثال من بعض الكتب اللي قرأتيهن.
1: كتاب نظرية الفستق للكاتب
0: فهد عامر الأحمدي.
1: أيوة. نعم. هذا الكتاب طبعا اسمه شوي غريب، ولكن هو يعني واجد.
0: أريد أسألك الآن، هي ليش ليش مسمينه نظرية الفستق؟
1: هو عن أنه حينما تكون ذاهب لشراء الفستق أنك تنسى أنك ذاهب لشراء الفستق أساسا.
0: صحيح.
1: فترجع.
0: صحيح.
1: وطبعا هذا الكتاب جدا مميز، هو يواجه الأفكار ترتيب الأفكار والمعتقدات يعني. كتاب جدا مريح، أنا عندما قرأته صراحة كان مفيد بالنسبة لي يعني.
0: ممتاز. طيب إيش قريتي بعد غير نظرية الفستق؟
1: طبعا قريت في كتاب حين تسمو الروح في محارب العبادة، طبعا للكاتبة ناجفة المرهوبية.
0: جميل.
1: طبعا مع مراجعة بعض الشيوخ.
0: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
1: هذا الكتاب يتحدث عن الصلاة، عن الدين، عن الإسلام، الإسلام بشكل عام في حياة الإنسان المسلم والمؤمن يعني، كيف طبعا يعلمه أساسيات اللي تكون في الدين يعني، الصلاة، الوضوء، التيمم.

0: الإحكام الديني يعني بشكل عام يعني طبعا مفيد يعني لمن لا يوجد أحد يرشده في هذا الأمور يذهب إلى هذه الكتب يعني مثل هذا النوع.
1: ممتاز يا فاطمة. طيب غير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
0: هوايتي أيضا صنع الحرف اليدوية.
1: مثل إيش؟
0: طبعا أنا عندي مشروع حاليا بما أني صف عاشر. طبعا هذا المشروع ريادة الأعمال علمتنا عنه أستاذة عايشة العميري اللي هو يعني أن إحنا نعطي مشروع حلنا عشان احنا يمكن نعتمد عليه في المستقبل هو يكون لنا مصدر دخل يعني. طبعا انا مشروعي لهذه السنة هو محارة اللؤلؤ عبارة عن منتجات باللؤلؤ. طبعا انا سويت له خريطة وكل شيء والحمد لله يعني حاليا انا نشرح حسابي في المدرسة واتمنى يعني اني انجح فيه وان شاء الله ان شاء الله في المستقبل اوصل يعني
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا فاطمة ممتاز. وأنت أيضا أشوف قدامك كتاب يعني هذا ما ذكرتي؟
0: هذا الكتاب كتاب يعني صراحة أكره يعني عندما أكون بنفسي نجوم في الأفق. طبعا هذا الكتاب
1: عنوانه نجوم في الأفق.
0: أيوة نجوم في الأفق طبعا هو للكاتبة زهرة الكلبانية هي كاتبة عمانية. طبعا هي مش أشعار كبيرة ولكن ليست مشهورة لكن هي تحاول يعني أنا صراحة حبيت أشعارها يعني.
1: ممكن تسمعين شيء من هذا الكتاب؟
0: نعم طبعا قصيدة همسة. خبايا دفينة في صمت يومك والبلابل المهاجرة عادت مشتاقة وجد الأوتار صوتك وكل أزهار الكون تراقصت حبا وعزفا على أطياف لونك.
1: جميل. تحفظين قرآن فاطمة؟
0: نعم.
1: إيش بتسمعينه؟
0: أنا أحب سورة الإنسان طبعا وسورة الناس لكن سوف أقرأ سورة الناس يعني.
1: جميل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. قراءتك جميلة يا فاطمة.
0: شكرا.
1: إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: طبعا أمنيتي هو اثنين بس أنا يعني أفضل أكل واحدة ولا أكلهم باثنينهم
1: أقول باثنتينهم احنا ذكرناهم في المقدمة. أيوة. باثنتينهم.
0: نعم الأولى أني أكون معلمة فيزياء والثاني أني أكون مهندسة بترول.
1: ليش معلمة فيزياء؟
0: لأن صراحة أنا أحب الفيزياء لأنه مع الرياضيات مع كل احترامي لكل معلمي الرياضيات والمفلسفين ولكن أنا أحب الفيزياء لأنه في نوع من الإنجليزي قواعد كذا زين يعني في يتحدث عن أشياء متنوعة يعني ما بس أرقام زين يتحدث عن يعني علماء مثل العالم نيوتن إسحاق نيوتن. أيوة. يعني حب النظريات اللي في الفيزياء حب ما شاء الله يعني وقت
1: ما شاء الله. وأنت شاطرة في الفيزياء؟
0: أي نعم الحمد لله رب العالمين يعني.
1: جميل. إن شاء الله إذا تحقق أمنيتك أو الأمنية الثانية اللي هي مهندسة بترول. ليش عاد ليش مهندسة بترول؟
0: صراحة أنا واجد أسمع عن الأخبار الاقتصادية أشوف الوضع الحالي في الحروب يعني اللي صايرة برا يعني ما بأتكلم شيء سياسي ولكن أنا أسعى يعني إني أرفع مستوى اقتصاد الدولة لو دخلت في هذا المكان
1: في
0: يعني.
1: في هندسة البترول.
0: نعم
1: يلا إن شاء الله تحقق أمنيتك. كأنك بعد قلتي لي عندك أمنية ثالثة قبل ما ندخل في الحلقة.
0: هي الأمنية الثالثة صراحة فيها تردد بس يعني كانت دعم من الوالدة طبعا كانت تقول لي طبعا أنا أحب الأطفال. أيوة. زين وهي أنا أمنيتي أني أكون طبيبة أطفال يعني عالج الأطفال. أنا بشكل عام يعني الأطفال يعني طيور الجنة يعني مهما سووا
1: تحبين الأطفال؟
0: أيوة أحب الأطفال.
1: تتمنى تصير طبيبة أطفال؟
0: أيوة يعني صراحة أنا لما أشوف الأطفال في فلسطين يعني قلبي يعورني يعني كيف هم عاشوا مأساة في طفولتهم ما عاشوا طفولة إنزين. طبعا أشوف أطفال مرضى السرطان كيف يعانوا يعني كيف يدخل الكيماء أجسادهم يعني صراحة يعني معاناة الأطفال يعني الإنسان الكبير ما يتحمل، هو طفل في سن يعني.
1: صحيح.
0: أيوة.
1: إن شاء الله يتحمل. تحقق أمنيتك و... أو يعني على الأقل واحدة، كل أمنياتك الثلاث إذا تحقق واحدة منهن أنت إن شاء الله بتكوني إنسانة ناجحة.
0: إن شاء الله. الله يعني الله يكتب لي اللي فيه الخير إن شاء الله بعد.
1: إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: لا وجود للصعب ما دام الإصرار موجود في الروح.
1: جميل. طبعا حكمة شارحة نفسها لكن أريدك تشرحيها.
0: يعني إنه الإنسان لما يوجد الإصرار في داخله والأمل موجود ماشي صعب في الدنيا. يعني إنه إحنا نسمع ناس هذا صعب، المادة الفلانية صعبة، هذا صعب أنا ما أقدر، والله فلان راح بريطانيا كيف قدر، هذا صعب أنا ما أقدر. بس بالعكس أنت ما دامك حط الإصرار في قلبك والنية خلاص توكل على الله إن شاء الله يتحقق يعني.
1: إن شاء الله. ممتازة ممتازة يا فاطمة، أنت رائعة وأنا استمتعت بالحوار معك.
0: شكرا. وأنا أكثر يعني صراحة.
1: إذن فاطمة بنت محمد بن صبيح الهنائي الطالبة الرائعة في مدرسة فاطمة بنت أسد للتعليم الأساسي في ولاية عبري البالغة من العمر 15 عاما. شكرا جزيلا لك.
0: العفو. أنا يعني صراحة أتشرف أني أكون في هذا المكان الرائع يعني.
1: شكرا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة.
3: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

0: سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم.
2: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
1: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
2: فنجومنا لا تغيب
1: في عالم الفن. نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
2: نجوم لا تغيب،
3: نجوم لا تغيب.
1: الإبداع لا وطن له.
2: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
1: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
2: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
1: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
2: المخرج حمد بن عامر الوردي.